المطلوبة من الكالسيوم، كما يحتوي التين على المغنيسيوم الذي يكمل عمل الكالسيوم في حماية العظام من الهشاشة. معالجة سوء الهضم، أفضل فاكهة هي الأناناس، كذلك البابايا التي تتميز بحلاوة الطعم، فيحتوي الأناناس على البروملين وتحتوي البابايا على البايبين، وكلاهما يساعد على هضم البروتينات. ويمكن تناول هذه الفاكهة كل نوع بمفرده بعد وجبة غنية. ويمكن عمل عصير كثيف من شريحتين من الأناناس مع لب نصف ثمرة البابايا مع لب تفاحة واحدة، علما أن الإحساس بالانتفاخ والتجشؤ من علامات سوء الهضم. معالجة البشرة الكالحة والأسنان المصفرة، تعتبر الفراولة الثمرة المثالية لهذه المهمة نظرا لاحتوائها على بعض أحماض الفاكهة المنعشة للبشرة المتعبة. وإذا كانت بشرتك دهنية فادعكيها بنصف ثمرة فراولة بصورة مباشرة، ويساعد تناول الفراولة باستمرار على تنقية البشرة خلال بضعة أيام. في الوقت نفسه فإن الفراولة تساعد على تبييض الأسنان وإضفاء اللمعان عليها. لمعالجة العروق الحمراء التي تظهر على الجلد، تساعد على تقوية جدران الأوعية الشعرية الدقيقة وعلى تفادي ظهور العروق الحمراء على البشرة، وتحتوي فصيلة الحمضيات مثل ثمار العنبية البرية على مركبات تعرف بالبابا فولفيدز التي تساعد على تقوية جدران الأوعية الدموية الرقيقة وتمنع النزف الدموي الخفيف. خاص الذين يكتبون باليد اليسرى. عزيزي المستمع، هل أنت تكتب بيدك اليسرى؟ ربما أنت واحد من الأشخاص الذي تعرفه يستخدم يده اليسرى أكثر من اليمنى، وخصوصا أثناء الكتابة. إنه الأعسر، كما يطلق عليه الأعسر، هو الذي يكتب بيده اليسرى. أثبت العلم أن تركيبته البيولوجية جعلت من الشخص العسروي بارعا في الرياضيات وكافة أنواع الرياضة البدنية التي تتطلب مجهودا عاليا. التقارير تقول أن 60% من الأطفال العسر يبرعون في المواد التي تتطلب جهدا ذهنيا وجسمانيا. وكان الأهل والمربون فيما مضى يربطون يد الطفل الأعسر خلف ظهره ليجبرونه على استخدام اليد اليمنى، مما يتسبب في معاناته وعناده وكرهه لما يفعل. وهذه طبيعة وتركيبة بيولوجية خلقه الله عليها، ولا ضرر أبدا عليه منها، بل على العكس فإنها سوف تكون مستقبلا مدعاة لنبوغه في عدة مواد دراسية تحتاج ذهنا متقدا وذكاء عاليا. ويقول العلماء ربما يكون الأعسر متميزا في مهن معينة مثل الموسيقى وعلوم الرياضيات، ويكون متفوقا رياضيا في ألعاب مثل المبارزة بالسيف والتنس والكريكت والبيسبول. ويعتقد علماء فرنسيون بأن الشخص الأعسر هو أكثر قدرة على المواجهة، وله ميزة قتالية تفوق الشخص الذي يتعامل بيده اليمنى. وفي دراسة أجراها فريق من العلماء الفرنسيين نشرت في مطبوعة علمية، قالوا إن الأعسر بطبيعته لديه قدرة أكبر على البقاء في المجتمع الذي يطغى عليه العنف. وأوضحوا أنه نظرا لأن الأعسر يعتبر نفسه من الأقلية، تكون دائما لديه ميزة استراتيجية عند القتال. ثم إن لم يكتشف العلم بعد الأسباب التي تؤدي إلى العسر، حيث أنها تعتبر حالة جسدية تجعل الشخص يستعمل تلقائيا يده اليسرى بدلا من اليمنى، ولكن قد يرجع هذه الأسباب جينية وراثية تجعل الجين المسؤول عن العسر، حيث أن هناك

هناك دراسة علمية أجريت على 270 جنينا من عمر 3 أشهر إلى 9، وأظهرت أن حوالي 92% منهم يضع أصبعه الأيمن في فمه حتى قبل أن يولد. دماغ الأعسر. الشخص الذي يستخدم يده اليسرى هو عادة ما يتحكم به الفص الأيمن من الدماغ، وأن دماغ الإنسان ينقسم إلى كرتين منفصلتين يربط بينهما جسر عصبي ضخم، وكل نصف يهتم بوظائف ومواهب معينة، وغالبا ما يسيطر أحدهما على تصرفات الإنسان، ويمكن بسهولة تحديد النصف المسيطر بتحديد اليد الأكثر استخداما. فإن كنت من مستعملي اليد اليسرى فهذه إشارة إلى أن دماغك الأيمن المعاكس هو النصف المسيطر في رأسك، وإن كنت من مستعملي اليد اليمنى مثل أكثر الناس فهذه إشارة إلى سيطرة النصف الأيسر على تصرفاتك. ومن المعروف أن نصف الدماغ الأيسر يتحكم بالعمليات المنطقية والتحليلية كتعلم الرياضيات واللغة والمنطق، في حين أن نصف الدماغ الأيمن يتحكم بالعمليات الوجدانية والتعبيرية كالفنون والآداب والموسيقى. وبناء على هذه التقسيمات أو التخصصات يمكن القول أن النصف الأيسر هو النصف المسيطر لدى المهندسين ورجال الأعمال وعلماء الرياضيات، في حين أن النصف الأيمن هو الجانب المسيطر لدى الفنانين والشعراء والأدباء. وحاليا يمكن التنبؤ بأن الطفل الأعسر سيكون أكثر تفوقا في الخطابة والارتجال وتعلم اللغات. مستمعين الكرام، فاصل ونستكمل معكم برنامجكم محطات، فابقوا معنا.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

أهلا بكم من جديد، عدنا لكم في برنامج محطات ونكمل معكم هذه المحطة. أغلى مادة في العالم ليست الذهب. كثيرون يعتقدون أن الذهب أو الألماس هما الأغلى في العالم، لكن هناك مواد تتجاوز قيمتها ملايين الدولارات للجرام الواحد، مثل المادة المضادة التي تستخدم في أبحاث الفيزياء الفضائية. هذه المادة نادرة جدا، وإنتاج كمية صغيرة منها يحتاج تقنيات هائلة داخل مختبرات متقدمة مثل سيرن، ويقدر سعر الجرام الواحد منها بتريليونات الدولارات. والغريب أن المادة المضادة إذا لامست المادة العادية فإنهما يفنيان بعضهما ويطلقان طاقة ضخمة جدا، وهو ما يجعلها مادة مثيرة لخيال العلماء وأفلام الخيال العلمي. وننتقل معكم إلى محطة جديدة، لماذا نرى الأحلام؟ حتى اليوم لا يوجد تفسير واحد قاطع للأحلام، لكن العلماء يعتقدون أنها جزء من طريقة الدماغ في ترتيب الذكريات والمشاعر والتجارب اليومية. بعض الأحلام تكون انعكاساً لموضوع

مواقف مررنا بها وأخرى تبدو غريبة جدا، لأن الدماغ يخلط الصور والمشاعر بطريقة غير منطقية أثناء النوم. المدهش أن الإنسان ينسى أغلب أحلامه خلال دقائق من الاستيقاظ إلا إذا ركز عليها مباشرة، كما أن بعض الناس يرون أحلاما بالأبيض والأسود، بينما يرى آخرون أحلاما مليئة بالألوان والتفاصيل. هناك دراسات تشير إلى أن الأشخاص الذين ينامون جيدا ويحلمون بشكل منتظم يتمتعون أحيانا بصحة نفسية أفضل من غيرهم. وننتقل إلى محطة جديدة تقول: لماذا يرتبط القمر بالرومانسية؟ القمر حاضر في الشعر والحب منذ آلاف السنين، لأن الإنسان قديما كان يعتبره رمزا للهدوء والجمال والغموض، كما أن ضوء القمر الهادئ كان يرافق الناس ليلا قبل اختراع الكهرباء، فارتبط بالمشاعر واللقاءات والقصص. وفي الأدب العربي تحديدا شبه وجه الحبيب بالقمر كثيرا، حتى أصبح القمر رمزا ثابتا للجمال. وبعض الثقافات القديمة كانت تعتقد أن للقمر تأثيرا على المشاعر والسلوك البشري، لكن علميا القمر يؤثر فعلا على المد والجزر بسبب جاذبيته، لكن لا يوجد دليل علمي قاطع على تأثيره المباشر على الحالة النفسية كما يشاع. وننتقل إلى محطة جديدة: لماذا نشعر أن الهاتف يهتز وهو لم يهتز فعلا؟ هذه الظاهرة تعرف باسم الاهتزاز الوهمي، وأصبحت شائعة جدا مع كثرة استخدام الهواتف الذكية. يحدث ذلك عندما يتوقع الدماغ وصول إشعار أو اتصال باستمرار، فيفسر أي حركة بسيطة أو احتكاك على أنه اهتزاز للهاتف. بمعنى آخر، الدماغ يصبح في حالة ترقب دائم، خصوصا عند الأشخاص المرتبطين بالعمل أو وسائل التواصل بشكل مكثف. ويعتبر بعض الباحثين هذه الظاهرة دليلا على مدى ارتباط الإنسان الحديث بهاتفه، حتى إن العقل أحيانا يتخيل وجوده. وننتقل إلى محطة جديدة: لماذا تبدو الذكريات القديمة أجمل؟ الدماغ لا يحتفظ بكل التفاصيل كما حدثت فعلا، بل يعيد ترتيب الذكريات مع الوقت، وغالبا ما تتلاشى التفاصيل السلبية تدريجيا، بينما تبقى اللحظات الجميلة أكثر وضوحا. لذلك يشعر الإنسان أحيانا أن الماضي كان أجمل حتى لو لم يكن مثاليا وقتها، ويعرف هذا في علم النفس باسم الحنين الانتقائي، أي أن العقل ينتقي ما يحب من تذكره. ولهذا نجد الأغاني القديمة والروائح والأماكن القديمة قادرة على إثارة مشاعر قوية جدا داخل الإنسان. وننتقل إلى محطة جديدة مستمعين الكرام: أطول زحمة مرورية في العالم. واحدة من أطول الاختناقات المرورية حدثت في الصين عام 2010، واستمرت لأيام طويلة لمسافة تجاوزت 100 كيلومتر تقريبا. بعض السائقين بقوا داخل سياراتهم لأيام، حتى إن الباعة بدأوا يمرون بين المركبات لبيع الطعام والماء بشكل طبيعي، وكأن الطريق تحول إلى حي كامل. السبب كان مزيجا من أعمال الطرق والازدحام الهائل لشاحنات، وأصبحت هذه الحادثة مثالا عالميا على كيف يمكن لخطأ لوجستي بسيط أن يتحول إلى أزمة ضخمة جدا. وأيضا من محطاتنا في برنامج محطات: الرجل الذي باع برج إيفل مرتين. في عشرينيات القرن الماضي استطاع محتال ذكي يدعى فيكتور لوستيج أن يقنع

مجموعة من تجار الخردة في باريس بأن الحكومة الفرنسية تنوي تفكيك برج إيفل وبيعه كحديد خردة بسبب تكاليف صيانته العالية. الرجل ارتدى ملابس رسمية واستأجر قاعة فاخرة وقدم نفسه على أنه مسؤول حكومي كبير، والأغرب أن أحد التجار صدقه فعلا ودفع مبلغا ضخما مقابل صفقة البرج. المفاجأة، المحتال هرب بالمال، ثم عاد بعد فترة وحاول بيع البرج مرة ثانية بالطريقة نفسها. وأيضا عزيزنا المستمع، نتنقل بين محطاتنا في برنامج محطات البحيرة التي تحول الحيوانات إلى تماثيل. في بحيرة ناترون توجد واحدة من أغرب البحيرات في العالم. مياهها شديدة القلوية ومرتفعة الحرارة لدرجة أن الحيوانات التي تموت فيها تتحول أجسادها إلى أشكال متحجرة تشبه التماثيل. السبب أن المياه تحتوي على معادن وأملاح تحفظ الأجسام بطريقة غريبة جدا. الصور التي التقطها المصورون هناك بدت وكأنها مشاهد من فيلم رعب، ومع ذلك توجد كائنات قادرة على العيش فيها مثل بعض أنواع الطيور التي تكيفت مع هذه البيئة القاسية بشكل مذهل. ومن محطاتنا مستمعينا الكرام، مع هذه المحطة التي تقول: الدولة التي لا تملك جيشا. بعض الدول العالم لا تملك جيشا فعلا، ومن أشهرها أيسلندا. فهذه الدولة تعتمد على الشرطة وخفر السواحل والتحالفات الدولية للحماية، ورغم عدم وجود جيش تعتبر من أكثر دول العالم أمنا واستقرارا. والسبب يعود إلى انخفاض معدلات الجريمة وصغار عدد السكان وطبيعة المجتمع هناك. الفكرة بحد ذاتها مدهشة: دولة كاملة تعيش منذ عقود من دون قوات عسكرية تقليدية. وننتقل بين محطاتنا في برنامج محطات: أغرب وظيفة في العالم دافع محترف. في بعض الدول الآسيوية توجد وظيفة حقيقية لأشخاص يعملون على دفع الركاب داخل القطارات وقت الازدحام. هؤلاء الموظفون يرتدون قفازات بيضاء، ووظيفتهم التأكد من إغلاق الأبواب عند دفع الناس بلطف أو أحيانا بقوة إلى الداخل. قد يبدو المشهد مضحكا، لكنه يعكس حجم الكثافة السكانية الهائلة، خصوصا في مدن مثل طوكيو حيث يصل الازدحام إلى مستويات غير طبيعية في ساعات الذروة. وأيضا عزيزنا المستمع، من محطاتنا في برنامج محطات: أغرب مطر في العالم. في بعض مناطق العالم سجلت ظواهر غريبة مثل مطر الأسماك، حيث تسقط الأسماك الصغيرة من السماء بعد العواصف. العلماء يفسرون ذلك بأن الأعاصير المائية أو الرياح القوية تسحب الكائنات الصغيرة من البحيرات أو البحار ثم تسقطها لاحقا مع المطر في مناطق أخرى. ورغم غرابة الفكرة، فقد حدثت هذه الظاهرة فعلا في أكثر من دولة، حتى إن بعض المدن تقيم احتفالات سنوية مرتبطة بها. وأيضا عزيزنا المستمع، من محطاتنا في برنامج محطات: أغنى حيوان في العالم. يبدو أن الأمر مزحة، لكن أحد الكلاب في ألمانيا ورث ثروة ضخمة من صاحبته الثرية حتى أصبح مليونيرا رسميا. الثروة التي كانت تستخدم للعناية به وتوفير حياة فاخرة له، بينما تولى محامون إدارة الأموال

0: أيها الأحبة، في أمان الله،
1: مع السلامة.
2: كنتم مع محطات. تقبلوا أجمل التحايا من فريق العمل: سالم عواش، بدر لانزي، فهد العيسى، للمخرج معاذ سريع.

إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون. كانت عباقرة الدنيا وقادتها تأتي المورقة في أقصى الدكاكين، تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون

والطباع الصعبة. من خلال تفهمنا للأهداف أو النوايا التي يستجيب بها الناس للمواقف، فلكل سلوك غاية أو هدف رئيسي يحاول تحقيقه. هناك أربعة أهداف عامة تقرر الكيفية التي يستجيب بها الناس في أي موقف. هي الرغبة بإنجاز المهمة، أو الرغبة بإنجاز المهمة على نحو صحيح، أو الرغبة بالانسجام مع الآخرين، أو الرغبة في كسب التقدير. فعندما تتعرض تلك الرغبات أو الأهداف للمقاومة أو التهديد، حينها يحدث رد الفعل المتطرف فيؤدي إلى ظهور سلوكيات صعبة مزعجة. نستطيع اختصارها كما يقول الكاتب في عدد من الأنماط السلوكية تكون مرتبطة بكل هدف من الأهداف. لنتكلم سويا عن هدف إنجاز المهمة. عندما تحتاج أن تنجز مهمة، سيكون تركيزك كله عليها، فتزيد من سرعة الأمور، تركز على عملك، ستكون حاسما، بل قد تصبح عدوانيا مندفعا وغير مبالي بأحد، وتتكلم بلا تفكير، ستهمش الناس من حولك. في هذه الأوقات يزيد هدف إنجاز المهمة قوة وشدة، ويصبح السلوك المترتب على ذلك أكثر ميلا إلى التسلط والسيطرة. ومن هذا الدافع تخرج أنماط سلوكية، ثلاث أنماط سلوكية يذكرها الكتاب، هي الدبابة والقناص الخبيث والعلامة. نمط الدبابة لا يكون قادرا على إبطاء إيقاعه، يمكن أن يسحقك في أثناء تأديته للمهمة. أما القناص الخبيث فهو الشخص الذي إذ لم تتم الأمور بالصورة التي يرضى عنها، سيحاول السيطرة عليك من خلال الإحراج والتحقير والسخرية. أما العلامة فهو يسيطر على الأشخاص والأحداث عن طريق الهيمنة على المحادثة، ويتخلص من المقاومة أو المعارضة عن طريق العثور على نقاط الضعف التي تكون كفيلة بتشويه وجهات النظر الأخرى ورفضها. إذا أنجز مهمتك على نحو صحيح. عندما يكون إنجاز المهمة بالشكل الصحيح هو أولى أولوياتك، فإنك تتأمل التفاصيل أولا. فعندما تحدث مقاومة أو تهديد للهدف، يبدو حينها أن كل شيء عشوائي ومهمل. ومن هذا الهدف يتفرع ثلاثة أنماط سلوكية يذكرها الكاتب. النمط الأول هو الشخص الشكاء الذي يعتقد أنه عاجز تماما عن صنع أي تغيير في هذا العالم، كما أنه محمل بالشكوك فيزايد شعوره باليأس. النمط الثاني هو اليأس، فهو لا يشعر بالعجز في مواجهة الأمور، وإنما يشعر باليأس، فهو واثق بأن الخطأ لا يمكن تصحيحه أبدا. والنمط الثالث هو الصامت، فهو ينسحب كليا من الأحداث. إذن الانسجام مع الآخرين. عندما يكون هناك أشخاص ترغب في الانسجام والتآلف معهم، قد تعد أن احتياجاتهم واهتماماتهم أهم من احتياجاتك واهتماماتك. المشكلة أن الأشخاص في هذه الحالة يبدأون بالشك في مشاعر الآخرين تجاههم، فميلون إلى أخذ ردود أفعال أو استجابات تكون على المحمل الشخصي، ويكون توجههم نحو كسب الاستحسان وتجنب الرفض. وأصحاب سلوكيات هذا الهدف هم الموافق دائما والمتردد غير الحاسم والصامت. إذن كيف تكسب تقدير الآخرين؟ في هذا التساؤل في هذا الكتاب، إن الرغبة في الحصول على التقدير من أكثر الدوافع قوة، وبها يسعى الشخص أكثر لجذب الانتباه. وسلوكيات هذا الهدف هي القنبلة الموقوتة والقناص والمتعالم. فالقنبلة الموقوتة هو الشخص الذي يشعر أنه لا يحصل على أي تقدير أو احترام، فإنك ستسمع منه لا أحد يبالي، فهو سلوك يائس يولد انتباها سلبيا واستياء. الودود فهو مختلف، معجب بك ولكنه يستخدم أسلوب السخرية والتهكم لإضعاف مكانتك، بل لجذب الانتباه إليه. أما المتعالم فهو شخص متخصص في المبالغة ويستخدم لغة فنية مبهمة. أنماط سلوكية مختلفة يذكرها هذا الكتاب. وحتى لا تكون من ذوي الطباع الصعبة، إذا سألنا أنفسنا ما الذي يجعل الارتباط ببعض الناس غاية في السهولة والارتباط بالبعض الآخر ضربا من المستحيل؟ إننا نزعم كما يقول الكاتب أن الصراع في العلاقات يحدث عندما يكون التركيز على الاختلافات بدلا من أن يكون منصبا على المتشابهات. لذا كان التقليل من الاختلافات ضروريا عند التعامل مع الأشخاص، وذلك من خلال العثور على أرضية مشتركة نحاول إعادة توجيه التفاعل نحو نتيجة جديدة، وذلك من خلال مهارتي التآلف وإعادة التوجيه. فقم ببناء بعض الجسور المودة مع الطرف الآخر من خلال التآلف معه، وبعدها تستطيع إعادة توجيه التفاعل وتغيير المسار نحو نتيجة إيجابية. ويأتي الإنصات هنا بدوره المهم، فالبشر بطبيعتهم يميلون إلى من يستمع إليهم. فبعد أن ينهي المرء حديثه معك، كرر ما قاله واسأله للاستضاح وإظهار الاهتمام، ثم لخص ثم أكد. هنا سيدرك الشخص أنك سمعته وفهمته

بالفعل. كان هذا ملخص سريع لكتاب التعامل مع ذوي الطباع الصعبة وذكره لبعض الأنماط الشخصية لدكتور ريك برينكمان ودكتور ريك كريشنر.

0: الورقون. ملخص لكتاب لا تستطيع إفساد يومي. هذا الكتاب ترجمة الدكتور محمد ياسر حسكي ميس بارافي. لا تستطيع إفساد يومي لآلن كلاين. في هذا الكتاب ملخص سريع: إن السبب وراء تعاسة الكثيرين هو جهلهم بأنهم وحدهم من بيدهم أمر تشكيل حياتهم كيفما شاءوا، وإن تمكنهم من ذلك مرهون بمدى صبرهم وحسن تدبيرهم وتعاملهم مع مواقف الحياة المختلفة، فالحياة لا تسير على نهج واحد، وهذا ما يتطلب منا التميز في كل شيء استجابتنا للأمور والتعامل معها. وحدنا القادرون على اختيار السعادة وعدم إفساد حياتنا. عندما نختار تجنب مشاكلنا بدل من مواجهتها، فإننا نفسد حياتنا وكل يوم فيها. فالمواجهة تسمح لنا بإعادة صياغة الأحداث وتوجيهها لصالحنا، بغض النظر عن نوع المشكلة، سواء كانت خسارة العمل أو انفصال الوالدين أو غيرهما. لا يجلب الهرب المستمر سوى الحزن والسلبية لنا. لذلك علينا أن نعي أن الحياة مليئة بالخيارات، ووحدنا فقط من يقرر ما إذا كنا سنقاوم أو نستسلم، وما إذا كنا سنعيش حياتنا تحت رحمة الآخرين أو أننا سنبع لهم حدودا لا يتخطونها. في هذا الكتاب يتحدث عن موضوع التخلي عن الأشخاص المزعجين صعب، لكن عدم التخلي عنهم أصعب. بقدر ما يعد التخلي عن الأمور المزعجة صعبا، إلا أن الأصعب منه هو تركها تتحكم فينا وتؤثر على مسار حياتنا الطبيعي. ولتجنب الوصول إلى هذه المرحلة، علينا أن نبدأ بتحمل المسؤولية والاعتراف بوجود مشكلة تستدعي الحل، وأن نتعلم أن عدم المقاومة في بعض الأحيان لا يعني أننا ضعاف، بل أننا نمتلك الكثير من الشجاعة والوعي الذي يجعلنا نميز بين ما يستحق وما لا يستحق منا تضييع الوقت والجهد. علينا إدراك أننا وحدنا القادرون على تغيير حياتنا للأفضل، وذلك بالتحلي بالحكمة في اختياراتنا وقراراتنا، فالأمور لا تتغير من تلقاء نفسها. علينا أن نتسلح بالقوة اللازمة لتغييرها بالشكل الذي يصب بمصلحتنا، وإذ كنا عازمين على تغيير الأشياء من حولنا، فيجب أن نعزز قوتنا بالتصميم والإرادة.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح. الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادية مال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت ومن خلال هذه الدقائق الجميلة التي إن شاء الله سوف تستمتعون بها ومعها.

0: الأبناء يخشون من مواجهة الواقع والمسؤولية، لذلك قد يفعلون كل ما في وسعهم لتجنبها. قد يبقون حبيسي غرفهم ويتجنبون الحصول على وظيفة، فيحاول الأب والأم حثهم على الخروج والعثور على وظيفة فيقاومون هذا، بل يستأون ويفسرون ذلك بأنه رغبة في التخلص منهم، ربما لخوف متأصل فيهم من المحاولة والفشل، فيؤثرون البقاء في منطقة من الراحة وإن أصابهم الاكتئاب فيما بعد. كما أن الاضطرابات الصحية العقلية كالاكتئاب أو القلق أو أي من المشكلات الأخرى تدفعهم إلى التصرف على هذه الشاكلة مع أبويهم، ففي حال كان لديهم مشكلة ما سيتصرفون بطرق لا تعكس شخصيتهم الحقيقية، وقد تشمل الإساءة إلى ذويهم. قد يكون ذلك التعامل نابعا من حاجة ماسة للمساعدة، فإذا بدأ الطفل مؤخرا في التصرف بوقاحة أو عدوانية تجاهك فقد ترغب في التفكير فيما إذا كان هناك شيء ما قد طرأ أو استجد في حياته ولا يمكنه التعامل معه بمفرده، وهو مع ذلك غير قادر على طلب المساعدة، فقد ينتقدك أو يظهر جحودا رغبة منه بأن تسأله عما به، بالأخص إن أبدو شيئا من الندم بعد ذلك، إذ قد يكون تلك العلامة على أنه لم يقصد ذلك لكنه يعاني بالفعل من شيء ما. ربما لا يسعه أحيانا التعبير عن دواخله لك، لذا فإنه يعمد إلى ذلك هجوميا، فقد يرغب في التحدث إليك بشأن شيء مهم، لكن إذا لم تجمعكما علاقة قوية أو كنتما لا تتواصلان على نحو جيد قد يتراجع حانقا لأنه لا يستطيع الاعتماد عليك أو لعدم قدرته على الانفتاح. في كلتا الحالتين قد تكون الطرف المتلقي لمشاعرهم السلبية أنت. هنا
1: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة

0: أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
1: لعل الابن والابنة يقفان ناقمين من التربية التي تلقيانها أو من حدث معين حدث عندما يكبر. من الصعب مواجهة حقيقة أنه ما من أب مثالي، وأن البعض يرتكب أخطاء أكثر من الآخرين. بعضها يؤدي إلى تأثير طويل الأمد على عقل الطفل وتصوره لها. في بعض الأحيان أفضل ما يمكننا القيام به بوصفنا أباء ليس جيدا على الإطلاق، لكنها أحد مسببات عدم الاحترام. قد لا تعرف ما مظالمهم إن لم يتحدثوا عنها من قبل، أو قد يطرحونها مرارا وتكرارا في الجدال معك. بعدها قد يضيقون ذرعا بالانتقادات الدائمة أو الحكم عليهم وعلى تصرفاتهم واختياراتهم، كالملابس التي يرتدونها وعلاقتهم وصداقات التي يختارونها، محاولة السيطرة على حياتهم أو الإملاء عليهم كيف يجب أن يعيشوا، ودفعهم للقيام أو عدم القيام بأشياء معينة بناء على تفضيلات ذويهم. بقول آخر، قد لا يستشعر الأبناء احترام آبائهم لهم فيفعلون المثل.
0: الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
1: دائما ما نتساءل، كيف أجعل ابني يحترمني وكيف أكسب احترامه؟ أولا حاول تحديد سبب عدائه لك، إذ أن عدم الاحترام لا يأتي من العدم. إذا تمكنت من تحديد هذا المصدر، يمكنك اكتساب فهم أفضل لسبب تصرف طفلك بهذه الطريقة. قم بإجراء محادثة مع ابنك أو ابنتك حول ذلك. اقضي بعض الوقت في الاستماع إليه أو إليها متى كان مستعداً للتحاور. في بعض الأحيان يرتبط السلوك السيء في المنزل بشيء يحدث خارج المنزل، مثلاً التنمر أو الضغوط الاجتماعية أو مشكلة تعرضت لها إحدى صداقاته. غالباً ما يكون الأبناء أكثر استعداداً للانفتاح عند الجلوس جنباً إلى جنب في السيارة أو عند القيام بمهمة معاً، أكثر من استعدادهم وجهاً لوجه. وفي كثير من الأحيان عندما يكون المراهقون فظين، فإن ذلك يرتبط بتدني احترام الذات. لذا تأكد من عدم انتقادك له أو لها. علق على كل الأشياء الصغيرة التي يقوم أو تقوم بها بشكل حسن، مثل تنظيف الطاولة أو التعامل بلطف مع الآخرين. في أحيان كثيرة يمكنك القول، أريد أن أتحدث معك عن سلوكك غير المحترم تجاهي. ماذا يحدث معك؟ لماذا تتصرف بهذه الطريقة؟ قد يتحدثون بأريحية أو يؤكدون أنهم لم يكونوا على علم بأن ذلك قد يؤثر عليك، وقد يكون لديه أو لديها بعض الانتقادات القاسية تجاهك، أو قد يتصرف كجزء من رغبته في إدارة حياته. حاول دائما أن تكون متاحا لأطفالك، اسألهم عن مشاعرهم وكن منفتحا بمشاعرك أيضا. حاول أن تتفاوض على حلول وسط، وأن تناقشها أو تناقش عندما لا توافق على شيء ما.
0: الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.

0: ثانياً، تأكد من معرفة الحد الفاصل بين الاحترام وعدمه. تحدث إلى طفلك عما يليق وما لا يليق، لعلك تتوقع أن يميز الأطفال تلك الأمور دون الحاجة إلى توضيح. فيما يميل الأصغر سناً فيهم إلى التفكير بالكلمات التي قيلت بصريح العبارة، مثل قول عندما تصرخ في وجهي، فهذا أمر ينم عن عدم احترام لي. هنا امتنع أن يكمل المحادثة في حال تحدث بطريقة تنم عن عدم الاحترام. قاطع وأشر إلى سلوكه المراد وعلق عليه بشيء على غرار. أستطيع أن أرى أنك تريد جذب انتباهي، لكنك تقاطعني الآن. ثم اشرح له لماذا تعتبر بأن المقاطعة ليست من الأخلاق الطيبة، واقترح سلوكا بديلا. قل من فضلك انتظر حتى أنهي حديثي، أو قل معذرة، لا تستأنف المحادثة أو النشاط إلا بمجرد استبدال السلوك الإشكالي بسلوك أكثر ملائمة.
1: الكلمة الطيبة تصنع يوماً باهراً، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: ثالثا، حدد السلوكيات التي يجب معالجتها. ركز على القضايا الحرجة أولا، مثل الصراخ والشتائم وغلق الأبواب والصراخ بأنا أكرهك، واعتمادا على عمر طفلك. لا تأخذ كل شيء على محمل شخصي أو تبالغ، وإلا سيكون من الصعب الاستجابة بفاعلية. إذا كنت تستوقف كل شاردة وواردة منه، فمن غير المحتمل أن ترى أي تغيير في طفلك. افصل بين السلوكيات التي لا يمكن التغاضي عنها والتي يمكنك تجاوزها. تذكر بأن تلك السلوكيات المزعجة إلى حد ما لا تتعلق بك، إنها مجرد تعبير عن الإحباط. يتمثل دورك في التعامل مع سلوك طفلك أو المراهق بموضوعية قدر الإمكان. لا يعني ذلك بأن لا تغضب، ابحث فقط عن طرق للتعامل مع هذه المشاعر بعيدا عن المشاحنات مع طفلك، وإن أمكن دعها تذهب واستمر في التركيز على الموضوع المطروح.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهدى.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت.
2: أخبار جهينة،
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت.
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف.
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم.
7: إضاءات ثقافية.
8: استراحة طاهرة.
9: أبي منه الخبر.
10: صباح الخير.
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.

0: من الكويت إذاعة دولة الكويت
1: مسيرة إعلامية
0: لها بداية وليست لها نهاية.
2: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأخبار. دولة الكويت تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات ضد روسيا لمدة 12 شهرا. كوريا الشمالية تندد بدعوة مجموعة السبع إلى نزع سلاحها النووي. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: About who would do what?

الخير سمة راسخة في نفوس أهل الكويت، ومثلما نحرص على العطاء علينا أن نحرص على طريقه. تبرعك لابد أن يكون عبر الجمعيات الرسمية المعتمدة من الدولة لضمان الرقابة ووصول المبالغ لمستحقيها وفق الأطر القانونية، فالوسيلة لا تقل أهمية عن الغاية.

النزاهة تقاس كمبدأ باختلاف الموقف وحجمه، وبكل قرار تاخذه وانت بمكانك قاعد تكتب سطر في قصتك المهنية. احرص على تصرفاتك واختار النزاهة.

0: حنا عشاق الريادة والتحدي. لو يزيد الموج ما ضر السفينة.
1: وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فإن العقوبة هي الحبس المؤبد لكل من انضم إلى تنظيم عصابي يرتكب جرائم متعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، لكل من دس للغير مواد أو مستحضرات مخدرة أو مؤثرة عقلياً قاصداً اتهامه بحيازتها أو لإخفائها لديه دون علمه بحقيقتها، وترتب عليه صدور بحق المجني عليه حكماً نهائياً بالحبس إذا كان جاني عضواً من قوة الشرطة. كل من أجبر غيره على تناول المواد أو المستحضرات المخدرة أو المؤثرة عقلياً أو أدخلها إلى جسده دون علمه بغرض ارتكاب جريمة على المجني عليه أو على غيره، إذا أدى ذلك إلى إدمان المجني عليه، إصابة المجني عليه بأذى بليغ أو بعاهة مستديمة.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. وفي ملفاتنا اليوم، خلال حفل عشاء على هامش قمة مجموعة السبع في قصر فرساي الشهير في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي على مذكرة تفاهم تنهي الحرب مع إيران بشكل رسمي. غموض وتكهنات رافقت تفاصيل الاتفاق منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي حتى لحظة التوقيع المفاجئ مساء أمس الأربعاء. مذكرة التفاهم أرخت الحبل المربوط حول مضيق هرمز وحلت عقدة رئيسية في الصراع منذ اندلاعه في فبراير الماضي، وبدأت أسواق الطاقة أولى مراحل التعافي وإلى الأزمة الأوكرانية التي عادت إلى الصدارة مرة أخرى خلال قمة مجموعة السبع بعد الإعلان عن انفراجة الحرب الأمريكية الإيرانية قبل القمة بأيام. كل هذه الملفات نفتحها الليلة مع ضيوفنا في برنامج ملفات ساخنة، أهلا بكم. أهلا بكم مجددا مشاهدينا في برنامج ملفات ساخنة. المكان قصر فرساي الفرنسي، الزمان يومان قبل الموعد المحدد. الحدث، الرئيس الأمريكي يوقع على مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب مع إيران. هكذا بدأ المشهد في العاصمة الفرنسية بعد أشهر من المفاوضات في وقت متأخر من مساء أمس الأمريكي.

0: الأربعاء، حيث تم الإعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران ودخولها حيز التنفيذ، تمهيدا للمفاوضات التي أعلنت عن الحكومة السويسرية أنها ستبدأ غدا الجمعة في جنيف.
1: قصر فيرساي الشهير يشهد مرة أخرى حدثا تاريخيا بعد أن تحول عشاء بروتوكولي كان معدا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى لحظة رمزية عندما جرى خلاله التوقيع على مذكرة التفاهم التي أوقفت الحرب مع إيران. ما كان مجرد مأدبة عشاء احتفالا بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية أصبح بخطة قلم مشهدا طال انتظاره، حظى بترحيب جميع الحضور. بعد أشهر من المساعي الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع، جاءت البنود 14 لتضع حداً ولو مؤقتاً لهذه الحرب. التوقيع الذي جاء فجأة قبل موعده بيومين عكس رغبة مشتركة وحاسمة لإنهاء الحرب وفتح شريان الطاقة العالمي مضيق هرمز فوراً. لم تخلو أجواء التوقيع على الاتفاق من رسائل تهديد شديدة اللهجة من الرئيس ترامب، إذ توعد بقصف إيران قصفا عنيفا وإعادة إسقاط القنابل فوق رؤوسهم وتصفية مسؤولين إيرانيين إذا فشلوا في احترام الاتفاق أو الوفاء بالتزاماتهم. وبالتزامن مع لغته الهجومية، تراجع ترامب عن وعوده السابقة بالقضاء التام على القدرات الصاروخية البالستية لإيران وتدمير صناعاتها، مشيرا إلى أنه من غير العادل ألا تمتلك طهران بعضا منها ما دامت دول أخرى تملكها. بيان الإعلان عن مذكرة التفاهم يؤكد اتفاق الولايات المتحدة وإيران على عسكرية بينهما، مما يمهد الطريق للدخول في مفاوضات إضافية والانتقال من مرحلة الصياغة والتوقيع إلى مرحلة اختبار مدى التزام الطرفين بتنفيذ الاتفاقية. وأعطت مذكرة التفاهم مهلة 60 يوما، فأما الاتفاق أو التمديد أو ربما العودة إلى الميدان.

0: ولإلقاء الضوء على أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من واشنطن الأستاذ جو ثابت الخبير والباحث في السياسات الأمريكية، ومن القاهرة الدكتور محمد صادق أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكما ضيفينا الكريمين في ملفات ساخنة. سأبدأ مع أستاذ جو من واشنطن. بعد التحية، بعد أشهر من التفاوض والشد والجد بين الطرفين، وقع الطرفان أخيرا على مذكرة التفاهم. ما هي تداعيات هذه الخطوة وكيف تقرأها؟
1: أولا علينا تحية لك منير وتحية للدكتور صادق من القاهرة. أولا علينا أن ننتبه إلى أمر جدا مهم، هو أن هذا الاتفاق وهو مذكرة تفاهم وليس اتفاقا تاريخيا، هو اتفاق مؤقت لاحتواء التصعيد من خلال وقف إطلاق النار وفتح مضيق هرمز، وأيضا رفع قيود مهمة، قيود اقتصادية مهمة عن النظام الإيراني، وأيضا فتح الباب للتفاوض حول المسائل الأساسية ومن بينها ملف إيران النووي، ملف إيران الباليستي، وقف دعم الأذرع في المنطقة، وأيضا تسليم كميات اليورانيوم المخصب. إذن هذه فرصة لمدة 60 يوما، وأنا باعتقادي أن هذه الفرصة ستمدد لفترة أخرى، لأنني أستبعد بأن يتمكن الطرفان الأمريكي والإيراني أن يعالجا كل المشكلات التي عجزا عن معالجتها في أشهر، خلال أشهر طويلة، بأن يتمكنا من معالجة

ذاتها في فترة 60 يوما. إذن هذه فرصة، هذه نافذة. طبعا أنا برأيي إيران استفادت من حوافز اقتصادية، وهي ستستغلها من خلال

0: وفي عرقلتها والعودة إلى الحرب. علينا أن ننتظر، لكن هناك فترة 60 يوما هي فترة اختبار نوايا كما يقال.
1: نعم دكتور محمد، بعد التحية، بعدما تفضل الأستاذ جو تابت بهذه التفاصيل وما بعد مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، برأيك كيف سينعكس هذا الاتفاق على التطورات في الشرق الأوسط والعالم بشكل عام؟
2: مساء الخير، تحياتي لحضرتك والأستاذ جو سابت والسادة المشاهدين الأكارم. أعتقد أنه اتفاق هام جدا في حد ذاته، لأنه ربما ينهي الفترة التي بدأت منذ 28 فبراير حتى 8 أبريل من الناحية العسكرية، يدخلنا في مرحلة السلم المؤقت كما يقال، لأن عندما ننظر إلى فترة 60 يوم هي فترة اختبارية فعلا لمصداقية إيران، لمدى جاهزية الولايات المتحدة الأمريكية في استمرارها في الحالة التفاوضية، لتقديم إيران المزيد من المسألة التفاوضية، وتقديم إيران أيضا لحسن نوايا جيد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي فرصة للطرفين لإثبات حسن النوايا. الطرف الإسرائيلي لو نظرنا إلى الإقليم نجد أن الطرف الإسرائيلي هو الطرف الخاسر الوحيد من استمرار هذه الاتفاقية، لأنه طبعا ببساطة الأيديولوجية التي اعتمدها اليمين المتطرف منذ يناير 2023 منذ اعتلاء أسادة الحكم، طبعا هي تقوم على فكرة استخدام الآلة العسكرية، الحروب، استمرار طبعا المناكفات العسكرية سواء في المناطق الداخلية داخل الأراضي الفلسطينية مثل حماس، مثل أيضا قطاع غزة بأكمله، إضافة إلى الجنوب اللبناني، رأيناه في سوريا في 2024، رأيناه أيضا يصل إلى الحوثيين ويصل إلى إيران، وبالتالي المسار هنا طبعا ينعكس بالكلية على مدى استمرار إسرائيل في مناكفاتها العسكرية في الجنوب اللبناني، هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق أيضا بإعادة تقديم إيران لنفسها لو صح التعبير في منطقة الشرق الأوسط. لا ننسى أن إيران قامت بالاعتداء على جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، بل وصلت إلى العراق وأيضا المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي عندما تنظر إيران إلى المستقبل هي تنظر بعدة عيون. العين الأولى هي مسألة كيفية رسم علاقة أو كيفية تأطير العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي، كيف سيكون شكل العلاقات الإيرانية العربية خلال الفترة المستقبلية، هل ستلتزم عفوا إيران بنفس النموذج الذي كان يقوم على مبدأ حسن الجوار لكن مع الإبقاء على مسألة التهديدات الأمنية، أم ستلتزم إيران التزام مباشر بضمان سيادة الدول واستقرار أراضيها وأيضا التعامل بمبدأ حسن الجوار مع الدول الأخرى، هذا جانب. الجانب الآخر ما يرتبط أيضا بإعادة القوة أو رسم القوة، خريطة القوة في الإقليم، هل سينظر إلى إيران باعتبارها أحد الدول القوى الكبيرة عسكريا والقوية إقليميا في المنطقة، أم تغيرت هذه الصورة بعد أحداث 28 فبراير، هذا جانب. الجانب الآخر كيف سيتم رسم العلاقة أيضا ما بين إسرائيل وبين العالم العربي، كلها أمور تلقي بظلالها يمكن حتى مسألة العلاقات العربية العربية وكيفية تطوير النموذج العسكري أو النموذج الأمني لحماية الأمن القومي العربي، كلها أمور تطرح. البعض بدأ يتحدث عن مسألة كيفية البحث عن بديل لقوات درع الجزيرة على سبيل المثال في دول مجلس التعاون الخليجي، فكرة القوة العربية المشتركة بدأت تعلو من جديد بعد أن طرحت في 2015 ولم تجد النجاح الكافي، كلها أمور تشير إلى وضعية الأمن القومي العربي على المحك، لأن عندما ننظر إلى ما بعد 7 أكتوبر 2023 ثم بعد ذلك 28 فبراير 2026 نجد أن قضية الأمن القومي العربي هي قضية محورية فيما يتعلق بالوضعية الإقليم وكذلك الحال الأمن القومي العربي، هذا جانب. الجانب الثالث ما طبعا ما يطرح من فكرة كيفية رسم العلاقة ما بين العالم العربي أيضا والقوى الخارجية، الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال تنظر إلى العالم العربي وتعتقد أنها طبعا تبحث عن مزيد من العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية مع العالم العربي، فتح مضيق هرمز يمهد الطريق لعودة الطاقة إلى أوروبا وأيضا إلى المسارات العالمية، لكن هنا البعض يتحدث عن مسألة إن دول الخليج العربي وكذلك العالم العربي هو قوة اقتصادية لكن لابد من قوة عسكرية تحميه. نعم. لابد أيضا من إعادة رسم العلاقات العسكرية والأمنية ما بين العالم العربي والدول الأخرى، ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية التي كان ينظر إليها باعتبارها الرافعة الأكبر للعلاقات، لكن سيتم فتح آفاق أخرى سواء مع الصين سواء مع روسيا سواء مع دول مثل باكستان وأيضا دول أخرى، كلها أمور سيتم إعادة رسم الخريطة العلاقات وأيضا الخريطة العسكرية والأمنية والاقتصادية بين العالم العربي وبين العالم الخارجي.
1: نعم هذه عودة إلى الأستاذ جو من واشنطن. أستاذ جو، هذا الاتفاق شكل مفاجأة خاصة بعد مرحلة الاختلاف.

0: الهتافات وبعض رسائل التهديد التي توجه من الطرفين حتى آخر لحظة قبل توقيع هذا الاتفاق. برأيك ما هي الرسائل التي أراد أن يوجهها الرئيس دونالد ترامب، وتحديدا لمن يريد أن تصل هذه الرسائل إليه؟
1: يعني هي ليست المفاجأة الأولى. إذا تابعنا انطلاقة الحرب منذ بداياتها ومرورا بكل مواقف رئيس ترامب، كل ذلك شكل المفاجأة. الارتباك في المواقف، التناقض في المواقف، كل ذلك شكل مفاجأة لكيفية الوصول إلى مخرج. يعني لو نكون صريحين مع أنفسنا، لو تمكن رئيس ترامب من حسم هذه المعركة عسكريا، أنا برأيي لما كان ذهب إلى الوساطة الباكستانية والوساطة القطرية للتوصل إلى تسوية تنتهي بمذكرة تفاهم. لكن كان هناك استحالة عسكرية لأسباب كثيرة، بأنه لم يكن ليس لافتقار الولايات المتحدة للقدرات العسكرية، طبعا لا، لكن لأنه لم يكن يريد أن يوسع دائرة الأعمال العسكرية، ولم يكن يريد أن يزج قوات المشاة الأمريكية بهذه المعركة تفاديا لوقوع خسائر بشرية. وأيضا وهو علينا أن نتذكر أن لديه يواجه ضغوطات اقتصادية في الداخل من ارتفاع في أسعار السلع، ارتفاع في أسعار الغاز، البنزين، وأيضا الاستحقاق الكبير الآتي في نوفمبر المقبل وهو الانتخابات النصفية. إذن المشهد الكبير يقول لنا دائما منذ بداياته بأن الرئيس ترامب كان يريد أن ينهي العملية العسكرية بسرعة لأنه لا يتمتع بنفس طويل، وهو في النهاية علينا أن نعترف بأنه ليس رجل حروب. هو جاء على حملة انتخابية يقول فيها بأنه يريد لا يكرر أخطاء الرؤساء الأمريكيين السابقين بأن يذهب إلى حروب في الشرق الأوسط. إذن طبعا نعلم كلنا بأنه ذهب بناء وفقا للمعلومات التي المنتشرة في واشنطن والتي ترتكز على مصادر في الإدارة الأمريكية، بأن كان هناك ضغوطات إسرائيلية من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو ذهب إلى هذه الحرب بناء على هذه الضغوطات، واعتقد في البداية بأن استهداف رأس النظام سيؤدي إلى سقوط النظام، لكن الحسابات كانت خاطئة. إذن بالعودة إلى سؤالك، الرئيس ترامب أنا برأيي يريد أن يحتفظ بهذه المذكرة، وأنه لن يتردد لحظة بتمديد مدة التفاوض لستين يوما، لتسعين يوما، لمائة وعشرين يوما، لا أحد يعلم. لكن لدي اعتقاد بأنه لا يريد العودة إلى الحرب مع إيران. وطبعا هناك نوع من التفاهم الأمريكي في الداخل بأن من الآن وحتى نهاية هذه السنة الرئيس ترامب لا يريد أن يعكر مزاج الناخب الأمريكي بالحرب الدائرة وبإعادة الضغوطات الاقتصادية. لذلك أرى بأنه سيناور، سيتنازل، وكما جاء في قبل قليل في قراءاتك لإحدى الأخبار بأنه لا يستبعد، وهو قال بأنه ليس هناك مشكلة إذا احتفظت إيران بعدد من الصواريخ. هذا يدل على أن هناك ليونة من رئيس ترامب تجاه إيران، وهذه الليونة قد تنسحب على أمور أخرى مثل عملية تخصيب اليورانيوم. ربما قد يوافق، لا، قد يتراجع عن المطالبة بصفر تخصيب، وقد يتراجع ربما عن مسألة تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، ربما قد يوافق على تسليم هذه الكمية أو جزء منها إلى دولة ثالثة مثل روسيا أو الصين. إذن هناك في المشهد الآن ليونة، وترامب وبإصراره وفقا للمعلومات المسربة من البيت الأبيض، بإصراره يوم أمس بأن يتم التوقيع في قصر فرساي، إذن هو لم يكن يريد أن يعود إلى واشنطن فارغ اليدين من دون أن يكون حمل هذه الجائزة إذا صح التعبير. واليوم علينا أن نراقب بسرعة، أقول لك وللمشاهدين بأن البيت الأبيض كان جدا مدافعا عن هذه المذكرة من خلال عدة منشورات للرئيس ترامب وعدة تصريحات لنائب رئيس جي دي فانس بأن هذه المذكرة هي مذكرة جيدة تنقذ الشرق الأوسط. إذن الكلمة الأخيرة، هذه فرصة للرئيس ترامب للخروج من المأزق.

0: الذي أوقع نفسه فيه، وطبعا هذه فرصة للمنطقة بأن تتنفس الصعداء وتعود على الأقل بإعادة بناء ما تهدم وإعادة تعويض ما الأضرار التي تكبدتها من خلال هذا العمل العسكري.
1: ما بعد هذه المرحلة. دكتور محمد، بما أننا نتحدث عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين الجانب الأمريكي والجانب الإيراني، كانت هناك تفاصيل غير واضحة. الرؤية كانت ضبابية حول بنود هذا الاتفاق، أي أن الغموض رافق تفاصيل الاتفاق منذ الإعلان عنه الأسبوع الماضي حتى التوقيع عليه يوم أمس قبل موعده المحدد بيومين. من خلال قراءتك للمشهد، كيف تفسر هذه التطورات المتسارعة؟
2: طبعا تفسر بأن كان هناك أكثر من محاولة في السابق لإعداد خطة عمل أو برنامج عمل للمسألة التفاوضية ولم يكتب له النجاح الكامل. على سبيل المثال، عندما نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية استدرجت لحرب إيران في 28 فبراير من قبل طبعا خطط إسرائيل التي كانت تعتمد على مسألة أن إسقاط المرشد سيؤدي إلى إسقاط الدولة وإسقاط النظام وينتهي الأمر، طبعا كان هناك سقف الطموحات كان في أعلى مستوياته. مع جولة باكستان الأولى أو إسلام أباد الأولى كان هناك 15 بند وتم تحديدهم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولو نظرنا إلى هذه البنود نجد أن البون كان شاسع بينها وبين مفاوضات إسلام أباد الثانية، والتي تم تخفيض سقف التوقعات إلى حذف عدة بنود أو إدماج بنود في بنود أخرى. على سبيل المثال، كان يقال بأن لا برنامج نووي إيراني على الإطلاق، لكن طبعا عندما نرى المفاوضات الأخيرة وعندما نرى مذكرة التفاهم نجد أن الولايات المتحدة لا تمانع أن يكون هناك برنامج نووي، لكن أن يكون لأغراض سلمية، وبالتالي تم الانتقال من مرحلة اللاشيء إلى مرحلة شيء ولكن. هذا جانب. الجانب الآخر ما يتعلق بعدد سنوات تخصيب اليورانيوم أو إرجاء تخصيب اليورانيوم، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تصر بأن يكون هناك 20 عام لإرجاء تخصيب اليورانيوم، بمعنى أن لا يتم تخصيب يورانيوم إلا بعد 20 عام. إيران كانت تتمسك بمسألة الخمس سنوات، تم التوصل إلى حل وسط من الممكن أن يكون 10 سنوات يقل أو يزيد قليلا. على سبيل المثال أيضا مسألة الصواريخ الباليستية، ويمكن حضرتك أشرت إليها في الحديث الماضي، كان هناك سقف توقعات عالي للغاية تم تخفيضه نوعا ما. أيضا مسألة الأزرع الإيرانية في المنطقة، وبالتالي كل هذه البنود مذكرة التفاهم لم ترتبها، بمعنى أنه لم تجعل أن هناك بند يقدم على بند أو بند يؤخر على بند، لكن التقديم والتأخير كان في مسائل أساسية. أولها فتح مضيق هرمز، بأن يكون فتح مضيق هرمز للجميع، بأن لا يكون هناك أي إعاقة للملاحة، أي إعاقة للطاقة، لأن هذا ألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي وعلى أزمة الطاقة العالمية وصنع أزمة. وبالتالي طبعا وبالمناسبة هذا البند لم يكن موجود عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية الحرب، بمعنى أنها دخلت الحرب ولم يكن هناك مسألة إمساك إيران لمضيق هرمز في الحسبان، وبالتالي تم المطالبة بأن يتم فتح مضيق هرمز. يتم أيضا وقف العمليات العسكرية، وبالتالي البندين مضيق هرمز ووقف العمليات العسكرية هما الأساس في مذكرة التفاهم. ما بعد هذين الشرطين أعتقد أنه يتم ترتيبه، بمعنى أن هل يرتب أولا مسألة عودة بعض الأموال الإيرانية التي كانت مجمدة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، أم يتم أولا وقف تخصيب اليورانيوم، أم يتم أولا المسألة الخاصة بكيفية البحث عن 450 كيلو من اليورانيوم المخصب بنسبة 70% وكيفية التصرف فيه سواء ذهابا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة أخرى أو تفكيكه داخل إيران وتحويله إلى غبار نووي، أم يتم البحث عن المسألة الخاصة بالبرنامج النووي، عدد الصواريخ الباليستية، المدايات الخاصة بالصواريخ الباليستية. كل هذه الأمور ستتم بالتنسيق والتشاور بين الجانبين، وبالمناسبة كلها تفاصيل. لا أقول الشيطان يكمن في التفاصيل بقدر ما أقول بأن هذه التفاصيل تحتاج إلى جراح ماهر يستطيع معالجة هذه الأمور بقدر كبير من الحكمة. وهنا تبرز الإشكالية، لأن إيران عندما نتحدث عن الإيرانيين هم مفاوضين جيدين إلى حد كبير، الولايات المتحدة الأمريكية أو أقول تحديدا دونالد ترامب هو تاجر جيد، وبالتالي هنا الإشكالية كيف يتم التوافق بين الحالتين، بين المفاوضين الجيدين، بمعنى أن إيران دوما تستخدم استراتيجية أوافق ولكن ثم بعد ذلك تدرك شرط آخر ثم شرط ثالث وهكذا. الولايات المتحدة الأمريكية من الممكن أن يتنازل نوعا ما دونالد ترامب أو يقدم تسهيلات، لكنه أيضا ينظر إلى بند آخر ويستطيع التأثير فيه، وبالتالي كل هذه الأمور ستنتج مسألة من التفاوض ربما تطال لعدة أشهر، لا أقول مسألة 60 يوم فقط، لكن ربما يتم إطالتها لعدة أشهر، أو حتى من الممكن على الجانب الآخر أن تنتهي في غضون شهر أو شهرين إذا نجح دونالد ترامب في إقناع إيران أو في تقديم تسهيلات بالنسبة لإيران. وهنا يطرح سؤال عريض، ما هي الأولويات بالنسبة لإيران وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية؟ أعتقد أن إيران يهمها في المقام الأول المسألة الاقتصادية. إيران منذ 28 فبراير حتى ما قبله وما بعده تعرضت لضغوط اقتصادية كبيرة جدا، كان آخرها مسألة الحصار الاقتصادي الذي مارسته الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إيران تحتاج إلى مزيد من المعونات والدعم وأيضا الأموال الموجودة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. هنا ينظر إلى هذه المسألة، دونالد ترامب يحتاج إلى عدة مسائل في وقت واحد. هو يحتاج في النهاية إلى مسألة ألا تكون إيران نووية، وبالتالي يستطيع الخروج على شعبه ويقول حققت انتصار، دخلت في عملية تفاوضية، استطعت منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لكن إيران أيضا تريد أن تخرج إلى شعبها بنفس المنظور وتقول بأنني استعدت الأموال المجمدة، لم أهزم أمام أكبر قوة عسكرية في العالم، استطعت أيضا أن أحصل على المزيد من المزايا والمزيد من المعونات الاقتصادية وأن أوفر القدر الأدنى من الحياة لشعبي. إذن هناك بعض الاستراتيجيات التي يديرها الطرفين. المسائل الخاصة بكيفية الوصول ربما تستغرق أشهر كما أشرت، وربما تنتهي في عدة أيام أو أسابيع. لا ننسى أن باراك أوباما ظل 8 أشهر، يعني 18 شهر عفوا، يعني عام ونصف. لكن هنا الشخصيات تختلف والظروف تختلف. باراك أوباما كان الاتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية وإيران. باراك أوباما لم يدخل الولايات المتحدة الأمريكية في عملية عسكرية. العكس هنا فيما يتعلق بالاتفاق الحالي، كان هناك عملية عسكرية وتم الانتقال لحالة تفاوضية. الولايات المتحدة تريد أن تفاوض إيران فقط ولا تريد أن تفاوض شخص آخر، وبالتالي كل هذه الأمور يجعلنا ننظر إلى العلاقة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولا نستطيع أن نقصها على اتفاق 2015 بأي حال من الأحوال.
1: إذن هذه التحليل قريب جدا مما تفضل به الأستاذ جو ثابت من واشنطن حول مدى فعالية هذا الاتفاق بين الطرفين، مدة 60 يوم، قابل بأن يكون أكثر من هذه المدة أو حسب طبيعة الاتفاق. أستاذ جو، المذكرة تفتح نافذة تفاوضية مدتها 60 يوما للوصول إلى اتفاق شامل، وهذه المسودة الاتفاق تتضمن معايير جديدة تتمثل بعدة بنود حول الجانبين. برأيك ما هي الأكثر الملفات الشائكة التي قد تعرقل من طبيعة هذه المفاوضات في هذه الفترة المسموحة؟
0: هذا السؤال جدا مهم. أولا، الرئيس ترامب تراجع عن أهدافه العناوين الكبرى منذ بداية هذه الحملة. علينا ألا ننسى بأنه في البداية هو أكد دعمه للمعارضة الإيرانية، وهو أبدى رغبته، بل كشف معلومات بأنه أرسل سلاحا إلى جماعات كردية معارضة في غرب إيران لدعمها بهدف إسقاط النظام. إذن علينا ألا ننتبه أن لا نغفل أعيننا عن مسألة بأنه في البداية كان هناك عناوين كبيرة. طبعا إذا قارنا اليوم موقف رئيس ترامب بما قاله في بدايات هذه الحرب بأنه يريد أن يسقط النظام ويغير كل شيء في إيران، إذا قارنا هذه المواقف نلاحظ بأن هناك تراجعا أساسيا في مواقف الرئيس ترامب. لذلك هو سيؤكد، أنا برأيي، بأنه سيحافظ على الإنجازات التي تحققت، وهو سيواصل خطابه الشعبوي بأن ما تحقق في هذه المذكرة هو أمر جدا مهم، وبأنه يخدم السلام في منطقة الشرق الأوسط. إذن لابد لنا من أن نركز على مسألة أساسية. المرحلة المقبلة هي مرحلة اختبارية لنوايا إيران، وهناك اعتقاد سائد في واشنطن بأن ما قدم لإيران هي لن تتراجع عنه، يعني الحوافز المالية والاقتصادية أقله لناحية تصدير النفط، وكلنا يعلم عائدات النفط الإيراني للنظام في طهران ومدى مساهمته في الاقتصاد الإيراني. إذن برأيي أن النوايا هي تحت الاختبار في 60 يوما المقبلة، وكما قال ضيفك الكريم من القاهرة بأن وفقا لما تعودنا عليه مع الرئيس ترامب، هو رجل المفاجآت.
1: نعم
0: يعني ممكن أن يحسم هذا الملف

0: في غضون أسبوعين أو 3 أسابيع، أي قبل 60 يوما، وهنا أتفق مع ضيفك.
1: نعم،
0: لكن
1: حسب
0: لا أحد يعلم
1: التطورات، المعطيات وما يحدث في فترة 60 يوما بالتأكيد.
0: طبعا، ولا أحد يعلم بأنه وفقا لهذه الليونة التي يظهرها يمكن أن يوافق على تمديد المهلة لفترة 60 يوما أخرى. لكن علينا أن ننتبه بأن هناك صاعق لعبوة ناسفة، أنا برأيي هي الموقف الإسرائيلي والنشاط الإسرائيلي وردة الفعل الإسرائيلية. علينا أن ننتبه ونبقي أعيننا مفتوحة على ما سيحصل في لبنان، لأن الملف اللبناني بإمكانه أن ينسف هذه المذكرة وأن يطيح بها. إذن علينا أن ننتبه بأن لأن حتى هذه اللحظة الموقف الإسرائيلي غير معني بالمذكرة، وقالها نتنياهو اليوم بأنه غير معني. إذن وهو بالتالي يريد أن ينسف، لأنه بحالة صدامية مع إدارة
1: أستاذ.
0: الرئيس
1: هل تعتقد بأنه ستتفجر قنبلة جديدة في حال تم اختراق البند 1701 على لبنان وإعادة الهجمات الميدانية عليها، وتنسف كل ما حدث من اتفاق بين الطرفين الذي دخل حيز التنفيذ منذ أمس؟
0: طبعا الحرب لم تتوقف في لبنان، في جنوب لبنان، وإسرائيل تواصل حتى هذه اللحظة تواصل توغلها في جنوب لبنان، وتواصل نشاطاتها العسكرية وحركتها العسكرية لاحتلال مزيد من القرى. وفي الوقت نفسه حزب الله يواصل إطلاق الصواريخ والمسيرات ضد المواقع الإسرائيلية، أكانت داخل لبنان أو داخل إسرائيل. إذن الحرب ما زالت مشتعلة، وإن بوتيرة أكيد أقل مما شهدناه في الأشهر الماضية. لكن علينا أن نتذكر سلوك نتنياهو، يعني هو لا يتردد لحظة في نسف الاتفاقات. هل هو التزم بالاتفاق في غزة؟ طبعا لم يلتزم،
1: نعم،
0: وواصل نشاطاته العسكرية في غزة.
1: عودة إليك دكتور محمد. مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أكد مشاركة الوكالة الدولية في المفاوضات بين الطرفين. ما هو الدور الذي تلعبه الوكالة للتوصل إلى تسوية شاملة لهذا الموضوع؟
2: طبعا دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية طبقا للتفاهمات الأممية هو مراقبة ومنع أي دولة من امتلاك أسلحة نووية، وكذلك الحالة التفتيش الدوري على منشآت الطاقة النووية. هذا هو الدور المعني بالوكالة. هنا يكمن المشكلة بالنسبة لإيران. هل ستسمح إيران لمفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدورية التفتيش على منشآت الطاقة؟ هذا جانب. الجانب الآخر، هل سيتم قبول منع امتلاك إيران لسلاح نووي بصفة كاملة، أم يتم إرجاء مسألة امتلاك إيران لأسلحة نووية أو تحويل البرنامج النووي إلى برنامج سلمي؟ على سبيل المثال هناك عدة دول في العالم تمتلك برامج نووية لكن تستخدمها في الأغراض السلمية، وبالتالي هنا يثار أيضا الإشكالية الخاصة بالعلاقة بين إيران والمفتش الدولة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كان هناك إشكالية في الأمر، حتى أن إيران اتهمت هؤلاء في وقت من الأوقات بأنهم جواسيس للولايات المتحدة الأمريكية ويقوموا بنقل المعلومات الخاصة بالمنشآت النووية وأماكنها وأيضا العدد الكميات اليورانيوم المخصصة لذلك إلى الولايات المتحدة، وقامت إيران في النهاية بطرد هؤلاء المفتشين. وبالتالي حضور هؤلاء للمراسم الخاصة بمذكرة التفاهم أو حتى المسألة الخاصة بكيفية الوصول إلى تفاهمات هذا شيء جيد، لكن الإشكالية هنا في مدى التزام إيران بحضور هؤلاء دورية التفتيش، المسار الخاص بالعلاقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. لأن عندما ننظر في هذه العلاقة أو سجل هذه العلاقة نجد أنها اتسمت بالارتباك نوعا ما، اتسمت بعدم الوضوح، اتسمت في أوقات من الأوقات بعلاقات غير جيدة ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهنا المشكلة، هنا هل إيران مشكلتها الأساسية هي مسألة الطاقة الذرية أو البرنامج النووي، أو مشكلة أكبر بكثير وهي مسألة إن تأثيرات القوة العسكرية لإيران تؤثر بالسلب على منظور إسرائيل لأمنها، وبالتالي يلقى بهذه الكرة الكبيرة في ملعب الوكالة الدولية للطاقة.

0: الذريه، ويظن او يعتقد بان المشكله هنا هي مشكله مدى امتلاك ايران للاسلحه النوويه او لا. وبالتالي هنا حتى نستنتج شيء اخر، وهي المساله الخاصه ب هل قامت ايران باستخدام اي اسلحه نوويه او اي اسلحه تمس للاسلحه النوويه خلال الحرب. هي لم تستخدم الا الصواريخ الباليستيه والطائرات المسيره، واستطاعت نوعا ما ازعاج اسرائيل. وبالتالي هنا الاشكاليه ينظر اليها بان هل ستصمت اسرائيل عندما يتم السماح للوكاله الدوليه للطاقه الذريه بالدخول الى ايران وتفتيش المسائل وينتهي الامر، ام ستقوم ايضا اسرائيل بالمناكفه وتقول لا امتلاك لايران لاي اسلحه يمكن تتضر بالامن الاسرائيلي. اسرائيل كانت تتحدث في يوم من الايام على سبيل المثال عن مديات الصواريخ، هل صواريخ تستطيع الوصول الى قلب اسرائيل ام يتم اغلاق هذا المدى ويكون من حق ايران انتاج اسلحه او صواريخ باليستيه لكن قصيره المدى فقط.
1: نعم.
0: وبالتالي كلها اشكاليات، لكن اظن في النهايه ان سماح ايران لمفتش الوكاله هذا شيء جيد في حد ذاته.
1: نعم، عوده اليك استاذ جو. المذكره تتضمن آلية تنفيذ ومراقبة التزامات، وأعين العالم كلها تتركز لمراقبة الجانبين في ظل انعدام الثقة بين واشنطن وطهران. يأتي هنا السؤال أستاذ جو، إيران تريد الوصول إلى أصولها المجمدة، واشنطن أيضا تريد أن تربط ذلك بالتنفيذ الكامل، كيف يمكن تجاوز هذه العقدة المالية برأيك؟
2: يعني في نهاية مشاركتي معك، لابد من الانتباه بأن طبعا هناك انعدام في الثقة كما قلت، لكن هناك مصلحة لدى الطرفين، هناك مصلحة في التهدئة، وهذه المصلحة أيضا تنسحب على دول المنطقة. إذن الطرفان يريدان أن يحافظا على ما أنجز، وبالتالي لا يمكن أن ننسى بأن الخسائر أو نتائج الحرب التي تكبدها الطرفان لا يريدان أن يكررا المشهد نفسه، لذلك هما يريدان أن يتفادى كل عائق يمكن أن يحصل في فترة الستين يوما المقبلة. طبعا المشهد هو معقد إذا نظرنا في تفاصيل الملفات الشائكة، وتحديدا الملف النووي، وأيضا تسليم اليورانيوم المخصب، وتحديدا مسألة وقف إيران لدعم أذرعها في المنطقة، وهذه المسألة الأخيرة هي المسألة التي تثير انزعاج إسرائيل لناحية هذه المذكرة. إذن الطريق مليئة بالعقبات والعراقيل، لكن علينا أن نراقب الأيام المقبلة في لناحية ماذا سيحصل في سويسرا، كيف ستتم أجواء اللقاء الثنائي بين البلدين، وهل ستكون هناك مصافحة، هل ستكون هناك صور فوتوغرافية، يعني وما هي المعنوين الأساسية للملفات التي ستتم مناقشتها. إذن كلها هذه أسئلة علينا أن ننتظر ماذا سيحصل في الأيام المقبلة.
1: إذن كل الشكر من واشنطن، كان معنا الأستاذ جو ثابت الخبير والباحث في السياسات الأمريكية، وكذلك كل الشكر موصول من القاهرة الدكتور محمد صادق أستاذ العلوم السياسية ومدير المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية للمشاركة في برنامج ملفات ساخنة. نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا ونعود لكم بعد قليل.

خلال قمة مجموعة السبع برزت ملامح لتحركات أوروبية تحاول لملمة المعسكر الغربي للاصطفاف بقوة مجددا خلف أوكرانيا. مساع حثيثة قادها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لإعادة واشنطن إلى الحضن الأوروبي، خاصة فيما يختص بالشأن الأوكراني. وخلال اجتماعات حضرها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قرر قادة المجموعة تزويد كييف بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والاعتراض والقدرات بعيدة المدى.

بعد 3 أيام من النقاشات حول القضايا الدولية، أسدل الستار على قمة السبع في إيفيون الفرنسية، حيث تصدر الملف الأوكراني إلى جانب الملف الإيراني أعمالها بحضور الرئيس زيلينسكي.

0: وجددت دول المجموعة التزامها بدعم كييف لمواجهة الغارة الروسية على البنية التحتية والمدن، وأقرت تزويدها بمنظومات دفاع جوي إضافية منها صواريخ الباتريوت وأسلحة بعيدة المدى لحماية خطوط الإمداد. وفي الإطار نفسه أكد الرئيسان ترامب وماكرون خلال لقائهما في قصر فرساي على نفس الرؤية بمواصلة دعم أوكرانيا.
1: اتفقنا جميعا على زيادة توفير قدرات الدفاع الجوي ومنظومات إضافية وقاذفات اعتراضية إلى جانب قدرات بعيدة المدى، وفي هذه النقاط أكد الرئيس الأمريكي على تعبئة الصناعة الدفاعية الأمريكية وعلى القدرة على توفير مثل هذه المعدات، وأصر عدد منا بناء على طلب الأوكرانيين خلال الأشهر الأخيرة على أهمية الترخيص والإنتاج على الأراضي الأوكرانية للتحرك بشكل أسرع.
0: ومنحت القمة أولوية لتثبيت منظومة الطاقة، فالتزمت بضخ تمويل عاجل لترميم محطات الكهرباء وإعادة تأهيل الشبكات التي طالتها الأضرار، مع تشديد القادة على أن حزمة الدعم تشمل البعد الإنساني والاقتصادي إلى جانب البعد الدفاعي باعتباره الأساس الذي يضمن استقرار الدولة.
2: في حزب فرنسا الأبية كنا أول من أدان العدوان الروسي على أوكرانيا منذ الساعات الأولى لبدايته في فبراير 2022. دعمنا الموقف الفرنسي والاتحاد الأوروبي، دأبنا دائما على دعم العقوبات المفروضة على روسيا لقتل المدنيين بنفس مستوى موقفنا للمطالبة بعقوبات على إسرائيل. نثمن موقف القادة تجاه حرب أوكرانيا، ونأمل أن تمتد العقوبات المفروضة على موسكو لتشمل الشقين الثقافي والرياضي.
0: شدد قادة السبع على تمسكهم بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها، ورأوا أن أي ترتيبات مقبلة لا يمكن أن تتم دون إرادة كييف، وحول ماكرون القمة إلى أداة ضغط على روسيا لوقف القتال والجلوس إلى المفاوضات، فالتف الموقف الأوروبي حول هذا الهدف، في حين أظهرت مداولة القمة تقاربا واضحا بين واشنطن والعواصم الأوروبية بشأن إنهاء حرب أوكرانيا. وأعلنت المجموعة جاهزيتها للتنسيق مع جميع الأطراف لتهيئة أجواء تعيد إطلاق الحوار وتحقق السلام. الرسالة من قمة إيفيون واضحة، التضامن مع كييف مستمر ولن يتوقف. قادة السبع أظهروا تناغما وتفاهما لمعاناة الأوكرانيين، وهو ما أثنى عليه زيلينسكي. اليوم الرؤية تقوم على دعم أوكرانيا ميدانيا ومواصلة الضغط على موسكو والدفع بالمسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب واستعادة استقرار أوروبا. لملفات ساخنة، هدى جودة، باريس.
3: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بروكسل الأستاذ محمد بركات، المحلل السياسي والمختص بالشأن الأوروبي. بعد التحية أستاذ محمد، قمة مجموعة السبع أعادت أوكرانيا إلى صدارة جدول الأعمال الغربي. برأيك كيف تقرأ دلالة هذا التوقيت؟ ما هو معنى هذا الأمر بعد انشغال العالم واتجهت الأنظار إلى الشرق الأوسط؟
4: بالفعل منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في شهر فبراير الماضي توجهت أنظار العالم إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، ونسيت نوعا ما أوكرانيا، على الرغم من أن الحرب ما زالت مستمرة. ولكن خلال الفترة الأخيرة قيام الجيش الروسي بالعديد من الهجمات الصاروخية ووصل إلى كييف، حيث أيضا دمرت صواريخ وقنابل روسية معالم أثرية منها إحدى الكنائس القديمة في كييف وفي مدن أخرى أيضا. هذا حمل المسؤولين الأوروبيين إلى الإسراع في بحث موضوع أوكرانيا ومحاولة إقناع الرئيس الأمريكي باستمرار تقديم الدعم لأوكرانيا. وأيضا خلال الفترة الأخيرة الرئيس الأوكراني زيلينسكي حاول أيضا التدخل والضغط على الدول الأخرى ومناشدتها لتقديم الدعم من أجل الوقوف في وجه الهجمات الروسية.
3: نعم أستاذ، فرنسا بصفتها الدولة المضيفة حاولت قيادة الموقف الأوروبي بشكل أكثر صلابة تجاه موسكو. الآن ما الذي يريده الرئيس ماكرون من تحويل قمة السبع إلى منصة لدعم كييف؟
4: الرئيس ماكرون وغيره أيضا من المسؤولين الأوروبيين وخاصة رئيسة المفوضية الأوروبية السيدة فوندرلاين منذ بداية الحرب على أوكرانيا كان الجملة الوحيدة التي كانوا يصروا على قولها، وهي أنه لا يجب أن تنتصر روسيا على أوكرانيا، لأن ذلك بمثابة تهديد للأمن والسلام في أوروبا. فبالتالي الرئيس ماكرون حاول الآن العودة ليس فقط فيما يتعلق بأوكرانيا، وإنما أيضا فيما يتعلق بأزمات أخرى، عودة أوروبا، إعادة أوروبا وخاصة فرنسا إلى الساحة الدولية، والقيام بدور، واستغل قمة الدول السبع التي تترأسها وترأستها فرنسا من أجل القيام بذلك. فأهداف الرئيس ماكرون من ناحية هي إعطاء وإعادة فرنسا وأوروبا إلى الساحة الدولية والقيام بدور بهذا الخصوص، وأيضا مناشدة ومحاولة إقناع الرئيس الأمريكي باستمرار أو بالأحرى العودة إلى تزويد أوكرانيا بالمال والسلاح من أجل تجنب انتصار روسيا في هذه الحرب.
3: نعم، من جانب آخر، كيف أن تتغير حسابات موسكو أستاذ محمد، خاصة أن الرئيس ماكرون تحدث عن اصطفاف أمريكي، أوضح أيضا مع التزام مجموعة السبع بدعم أوكرانيا؟
4: هناك مشكل في الواقع. الرئيس الأمريكي يطلب ويريد أن يستمر الدعم، تقديم الدعم لأوكرانيا عسكريا وماليا، ولكن يقول الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، ولكن على الدول الأوروبية أن تدفع ثمنها. فبالتالي لا يوجد، ولم يتمكن الرئيس الفرنسي من إقناع الرئيس الأمريكي القيام كما كان الوضع خلال رئاسة الرئيس الأمريكي السابق بايدن، أن تقدم الولايات المتحدة الأمريكية المال والسلاح لأوكرانيا. فبالتالي فرنسا الآن حاول الرئيس الفرنسي والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة الدول السبع الاستمرار في الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية كي تعود وترسل الأسلحة، كي لا تتحمل الدول الأوروبية وحدها النفقات. الدول الأوروبية حتى الآن دفعت أكثر من 400 مليار يورو، سواء ما كمساعدات مالية وعسكرية. والآن خلال هذه القمة وقبلها بقليل تمت الموافقة من قبل الاتحاد الأوروبي على دفع 50 مليار يورو لأوكرانيا أيضا لمساعدتها. فالرئيس الفرنسي يريد أن تشارك الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الجهود.
3: نعم، ماذا عن الرئيس زيلينسكي، حيث قال أن القادة ناقشوا عقوبات إضافية على روسيا تستهدف عدة عوامل، منها النفط، القطاع المصرفي، الإنتاج العسكري؟ أي من هذه المسارات يمكن أن تكون الأكثر تأثيرا على موسكو؟
4: يعني كما ذكرت في السابق على محطتكم مرارا، العقوبات على روسيا لن تغير من نهج الرئيس الروسي. تم فرض مجموعات كبيرة من العقوبات، ولكن الرئيس الروسي ما زال ولا يزال وسيستمر في التمسك بموقفه الحالي. هو يريد الاحتفاظ بالمقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا إليها، ولا يريد أن تنضم أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. فبالتالي هذه العقوبات غير مؤثرة، يعني وجدنا أنها لم تؤثر ولم تغير. تحدثتم في التقرير عن عقوبات ثقافية ورياضية. روسيا منعت من المشاركة في الألعاب الأولمبية وفي كثير من البطولات العالمية، وأيضا من ناحية ثقافية حال قيام الجيش الروسي باجتياح أوكرانيا، تم فصل العديد من الموسيقيين والشخصيات الروسية التي كان لديها مناصب هامة، على سبيل المثال رؤساء أوركسترا في فرنسا في فيينا وغيرها، تم فصلهم من عملهم ضمن عقوبات كان قد تم فرضها. ولكن كافة هذه العقوبات لن تؤثر على مواقف الرئيس الروسي.
3: نعم، بنفس الوقت أستاذ محمد، هناك حديث عن إنتاج أنظمة دفاعية، أسلحة غربية داخل أوكرانيا، كيف يمكن أن يغير ذلك من شكل الدعم الغربي حسب المعطيات التي تقرأها؟
4: في الواقع خلال اجتماعات القمة الأوروبية، أعتقد قبل فترة، قبل عام، قرر رؤساء الدول وحكومات دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا أموالا كي تقوم بإنتاج الأسلحة داخل أراضيها، وتمت مساعدتها بهذا الغرض، وتم دفع مبالغ طائلة من قبل الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض، وتمكنت فعلا أوكرانيا من تصنيع صواريخ مضادة للصواريخ بدون طيار والعديد من الأسلحة، وطورت صواريخ، تمكنت بواسطة هذه الصواريخ مؤخرا من ضرب موسكو، قصف مصافي نفط في موسكو وغيرها. فبالتالي فعلا دول الاتحاد الأوروبي ساهمت في دعم أوكرانيا من أجل الاستمرار وزيادة القدرات العسكرية الأوكرانية عبر التصنيع داخل الأراضي الأوكرانية.
3: ماذا عن الدور الأوروبي أو أوروبا تحديدا التي تريد أن ترفع من تكلفة الحرب على روسيا، لكنها أيضا بنفس الوقت لا تريد أن تنجر إلى المواجهة المباشرة؟ أين تقف حدود هذه التوازنات بين الأطراف؟
4: أعتقد أن الجانب الأوروبي يعي جيدا بأن الرئيس بوتين، الرئيس الروسي، ليست لديه القدرة الآن على توسيع ساحة الحرب حيث يهاجم بعض الدول الأوروبية القريبة من والتي لديها حدود مع أوكرانيا وروسيا. فبالتالي يبقى هذا الاعتقاد وهذه الفكرة راسخة وموجودة لدى المسؤولين الأوروبيين. التهديدات الروسية الآن، أعتقد أنه من الصعب على روسيا شن حرب على أي دولة في أوروبا بسبب تورطها في الحرب على أوكرانيا. والآن المعارك في بعض المناطق أصبحت تسير لصالح أوكرانيا، الجيش الأوكراني، وقيام أوكرانيا بقصف عدة مدن روسية ومن بينها موسكو، هذا يعني أن هناك ضعف في القدرات العسكرية الدفاعية الروسية. فبالتالي أعتقد الدول الأوروبية تعي ذلك جيدا، وستستمر في تقديم الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا.
3: بعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران والذي دخل حيز التنفيذ، يبدو بأن الولايات المتحدة تبدو أكثر استعدادا لدعم بعض من خطوط الضغط على موسكو بعد هذا الاتفاق. كيف يؤثر تراجع التصعيد الذي حدث في الشرق الأوسط على قدرة الغرب على التركيز مجددا على ملف أوكرانيا؟
4: لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي حاليا يستطيع التأثير على الرئيس الروسي بوتين، فبالتالي الحرب ستستمر، وحتى من أجل إجراء مفاوضات والعودة إلى التفاوض بين الجانبين، لا أقول الأوكراني وإنما الأمريكي والروسي، رئيس بوتين لا يريد الاستسلام، لا يريد الاعتراف بأن الحرب أصبحت صعبة بالنسبة للجيش الروسي، ويريد الاستمرار برغبته في الاحتفاظ بالمقاطعات الأربع التي احتلها الجيش الروسي، بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم. معروف أن زيلينسكي الرئيس الأوكراني يطالب باستعادة السيادة التامة لأوكرانيا على كافة أراضيها. سيكون من الصعب التأثير على الرئيس الروسي حاليا.
3: هذا بالنسبة للموقف الأمريكي الروسي. في المقابل يبدو بأن الرئيس ترامب بدأ بشكل أكثر تقبلا لأهداف أوكرانيا في الحرب مقارنة بالمواقف السابقة. برأيك ما هي حدود هذه التحولات؟ هل يمكن البناء عليه على المدى الطويل؟
4: اللقاء الذي جرى مؤخرا خلال قمة السبع، و في باريس أيضا بين الرئيس الأمريكي والرئيس زيلينسكي. كافة المراقبين أشاروا إلى أنه جرى في أجواء جيدة على عكس اللقاءات السابقة بين الجانبين. جميعنا يذكر كيف كان يعامل الرئيس الأمريكي الرئيس زيلينسكي، ولكن على الرغم من ذلك لا أعتقد أن الرئيس الأمريكي سوف يتخلى عن فكرة أن الحرب في أوكرانيا ليست حرب أمريكا، وأن على أوروبا التي سارت وراء الرئيس بايدن وشاركت في دعم أوكرانيا عليها أن تتحمل مسؤولياتها، وهو كما ذكرت على استعداد لإرسال بيع الأسلحة لأوكرانيا، ولكن شريطة أن تدفع أوروبا أثمان هذه الأسلحة.
3: بالحديث عن قمة السب مرة أخرى أستاذ محمد، تحدثت عن دفع روسيا نحو سلام عادل ودائم، يأتي هنا السؤال، ما الفرق بين الضغط من أجل التفاوض والضغط من أجل تنازلات روسية؟
4: لا أعتقد أن الضغط على الرئيس بوتين من أجل تقديم تنازلات لن يتم بشكل سهل، ولكن إجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي قد تؤدي إلى تعديل مواقفه، خاصة فيما لو تم رفع العقوبات المفروضة على روسيا، عودة على سبيل المثال أوروبا لشراء الغاز والنفط الروسي، لأن أوروبا تعاني الآن من مشاكل في الطاقة، مشاكل الطاقة، مشاكل اقتصادية ومالية هامة، ووصل الوضع لدرجة أن رئيس وزراء بلجيكا على سبيل المثال لم يستبعد العودة إلى شراء النفط والغاز الروسي، وتحدث عن ذلك خلال إحدى القمم الأوروبية مؤخرا. فبالتالي بإمكان عن طريق المفاوضات ربما الحصول على والتوصل إلى إحلال سلام، ولكن لا يجب إشعار الرئيس الروسي بأنه هزم بين قوسين وأن عليه أن يوقف الحرب التي يشنها على أوكرانيا.
3: الأستاذ محمد بركات المحلل السياسي والمختص بالشأن الأوروبي كنت معنا من بروكسل، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. فاصل مشاهدينا ونعود لكم بعد قليل.

0: لم يكن مضيق هرمز يوما مجرد ممر مائي تعبر ناقلات النفط، بل ظل لعقود أحد أبرز مفاتيح الاستقرار الاقتصادي العالمي. ومع عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر، تتجاوز تداعيات الأزمة حدود أسواق الطاقة لتصل إلى مستقبل أمن الممرات البحرية نفسها، وذلك وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة العالم على حماية شرايين التجارة الدولية من التحولات الجيوسياسية والصراعات الإقليمية. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير.
1: ما إن بدأت مؤشرات إعادة فتح مضيق هرمز بالظهور حتى سارعت أسواق الطاقة إلى التقاط إشارات التهدئة، فالممر الذي يعبره نحو خمس استهلاك العالم من النفط وكميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال ظل طوال الأشهر الماضية عنوانا للمخاوف الاقتصادية العالمية. ومع استئناف حركة الملاحة تدريجيا، تتوقع الأوساط الاقتصادية تحسنا في تدفقات الطاقة وتراجعا نسبيا في الضغوط التي فرضتها الأزمة على أسعار النفط والشحن والتأمين، كما تشير تقديرات حديثة إلى أن عودة الإمدادات بما فيها كميات النفط العالقة خلال فترة التوتر قد تعزز المعروض العالمي وتدفع الأسواق نحو مزيد من الاستقرار، غير أن الأزمة كشفت في الوقت ذاته هشاشة الاقتصاد العالمي أمام أي اضطراب يصيب الممرات البحرية الاستراتيجية. فاعتماد العالم على مضيق واحد لنقل جزء كبير من احتياجاته من الطاقة أعاد إلى الواجهة نقاشا حول ضرورة تنويع مسارات التجارة والطاقة وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق الجيوسياسية. أما على المستوى الدولي، فقد أعادت أزمة هرمز فتح نقاش قديم متجدد حول مدى قدرة العالم على تحييد الممرات البحرية الاستراتيجية عن التجاذبات السياسية، وبين الدعوات إلى تعزيز حرية الملاحة وتطوير البدائل اللوجستية، تبدو المرحلة المقبلة مرشحة لإعادة رسم جزء من خريطة أمن الطاقة العالمي، ليس بحثا عن موارد جديدة فحسب، بل عن طرق أكثر أمانا لوصولها إلى الأسواق.

0: وللحديث أكثر حول آخر المستجدات ينضم إلينا من الدوحة الدكتور عامر الشوبكي المحلل الاقتصادي. بعد التحية دكتور، هل أعادت أزمة هرمز تعريف مفهوم أمن الطاقة العالمي أم أنها كشفت فقط نقاط الضعف التي كانت قائمة منذ سنوات؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين. أعتقد أن الأزمة الحالية ليس فقط كشفت ضعف أمن الطاقة العالمي، هي ركزت على هشاشة هذا الأمن. هي ركزت على أن العالم يعتمد على ممر واحد يمر الخمس النفط وأيضا خمس الغاز إلى العالم، وبالتالي دون ممرات التفافية نستطيع الاستغناء عنه، ممر داخل بحر الخليج المغلق، وبالتالي هذا الأمر كشف هشاشة أمن الطاقة العالمية على وجه الخصوص. نعم،
0: نعم، كان هناك من البنود التي دخلت حيز التنفيذ بعد الاتفاق بين واشنطن وطهران دكتور السماح بالمرور في مضيق هرمز دون أي رسوم لمدة 60 يوما، ولا تمنع فرض رسوم بالمستقبل. إلى أي مدى يمكن لعودة الملاحة عبر مضيق هرمز أن تعيد الثقة إلى الأسواق في وقت ما زالت فيه المخاطر الجيوسياسية حاضرة وأيضا قابلة للتجديد؟
1: نعم، صحيح ما ذكرتي، لكن أعتقد بأن بنود الاتفاق عندما تتضح بشكل أكبر، خاصة مع المفاوضات، بنود المفاوضات وأيضا نتائج هذه المفاوضات مع 60 يوم، تتضح للعالم تدريجيا إذا ما كان هنالك بالفعل أمن مستدام للمرور عبر مضيق هرمز أم لا. أعتقد بأن هذه التجربة أو مثيلة لها مرت في العام 87-88 في حرب الناقلات، ومحاولة أيضا ذات إيران إعاقة المرور في مضيق، وبعدها رجعت الثقة بشكل سريع إلى المنطقة ودول وموانئ الخليج العربي. لذلك أعتقد أنه من السهولة أن نعيد الأمن، خاصة إذا ما كان هنالك يعني تعهدات من دول كبرى، تعهدات من دول المنطقة، تعهدات من إيران ذاتها بعدم المساس بأمن المرور بهرمز. وأعتقد بأن هذا من أهم شروط الإدارة الأمريكية ووضعه خط أحمر، وبالذات وزير الدفاع الأمريكي والرئيس الأمريكي حتى قال أنه أي مساس بالمرور بمضيق هرمز يعني أن الحرب ستعود. لذلك هذا الأمر مشروط، أمن المرور في مضيق هرمز مشروط بعودة الحرب أو عودة النزاع. نعم
0: دكتور، هل كشفت الأزمة أن الاقتصاد العالمي ما زال رهينا لممرات مائية محدودة رغم كل الأحاديث عن تنويع مصادر الطاقة ومسارات التجارة لتفادي هذه الكارثة التي حدثت بعد إغلاق مضيق هرمز؟
1: نعم، كما أسميتها هي كارثة، وبالتأكيد أيضا ركزت على أمن العالم أو مضيق هرمز هو يعني النفاذ إلى الاقتصاد العالمي من طريق مضيق هرمز، هو صمام الأمان للاقتصاد العالمي. وأعتقد بأن هذا الأمر يعني هو الآن حديث العالم، أمن الممرات، ومن يملك القوة في العالم أصبح ليس فقط من يملك الطاقة بل من يملك أيضا الممرات البحرية المهمة كمثل مضيق هرمز. فلذلك أعتقد بأن الحرب القادمة ستكون حرب الممرات في العالم بشكل عام. رئيس ترامب تنبه لهذه المسألة سابقا وفرض سيطرته على مضيق بنما مثلا، وحاول أيضا فرض بعض السيطرة على ممرات أخرى. فلذلك أعتقد بأن هذا سيكون شغل الشاغل للدول الكبرى، ويعني حوله تدور مراكز القوى والسيطرة على الممرات البحرية، أو حتى في المستقبل خلق ممرات موازية تغني عن الممرات التي بيد الطرف الآخر. نعم،
0: برأيك دكتور، هل ستتعامل الدول الكبرى مع إعادة فتح مضيق هرمز باعتبارها نهاية للأزمة أم بداية لمراجعة شاملة لطبيعة الاستراتيجيات سواء لأمن الطاقة وسلاسل الإمداد؟
1: ما حدث ليس أمر بسيط، ما حدث كارثة، ما حدث أوصل العالم قرب المنطقة الحمراء من الخطر على الاقتصاد العالمي. كانت أكبر أزمة وصفتها وكالة الطاقة الدولية بأنها أكبر أزمة إمدادات عبر

0: التاريخ. فلذلك أعتقد بعد هذه الأزمة، وتاريخيا نعلم ذلك، بأنه سيتم مراجعة جميع الاستراتيجيات، سواء السياسية أو العسكرية الاقتصادية، وأيضا سياسات الطاقة. فلذلك ستكون مراجعات كاملة، ليس فقط في الدول الكبرى، بل ربما في معظم دول العالم.
1: بعد حالة الشلل التي أصابت مضيق هرمز وحركة التجارة وسلاسل الإمداد، دكتور عامر، إلى أي حد يمكن أن تدفع تداعيات الأزمة الدول المستوردة للطاقة إلى الاستثمار بشكل أكبر في البدائل البرية وخطوط الأنابيب والممرات التجارية الجديدة؟
0: نعم، إذا كان هذا متاحا ربما تستطيع بعض الدول الاستثمار في هذا المجال، وبالتأكيد هذا سيحدث. لكن أيضا دول أخرى ربما لا يتاح لها لا يعني أنابيب أو أي وسيلة أخرى تتخطى الممرات البحرية. فلذلك هذه الدول ستلجأ إلى بناء المخزونات بشكل أكبر، وربما أيضا بالتوازي مع بناء منظومة طاقة محلية، ربما من الطاقة المتجددة، الطاقة النووية. لكن هذه الأزمة أثبتت أنه لا بديل عن النفط، وبالتالي سيعمد معظم دول العالم لبناء مخزونات أكبر من الماضي.
1: بعدما دخل الاتفاق بين واشنطن وطهران حيز التنفيذ دكتور بدءا من الأمس، تحدثنا كثيرا عن هذه النقطة حول المدة والفترة التقديرية عن مرحلة التعافي ما بعد الاتفاق. كم سيستغرق الوقت حتى يتعافى الاقتصاد العالمي بعد التوقيع الذي حصل يوم أمس بين الطرفين؟
0: الاقتصاد العالمي يحتاج إلى وقت. أسعار النفط ترينا الآن قرب أدنى مستوياتها في 3 شهور، وقريبة حتى من المستويات التي كانت موجودة قبل الحرب، وهي في يعني طريقها للنزول بشكل أكبر. لذلك أي انخفاض على أسعار النفط يعني استدامة للاقتصاد العالمي، وكبح جماح التداعيات التي تسببت بها هذه الأزمة، خاصة إذا ما ولجت إلى الأسواق أيضا بعد النفط السلع الاستراتيجية الأخرى. نتحدث عن البتروكيماويات والوقود بأنواعه، نتحدث عن الغاز، غاز الهيليوم، وأيضا الغاز البترولي والغاز المسال، ونتحدث عن الأسمدة البترولية والكبريت أيضا الضروري يعني الزراعة وبعض الصناعات الكيماوية. فلذلك أعتقد أنه بالتدريج أعتقد العالم التقط أنفاسه ويستطيع امتصاص ما حدث معه في الفترة الماضية.
1: نعم، قدرت بعض التحليلات بأن إغلاق مضيق هرمز يؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تحولت إلى مليارات وتريليونات الدولارات. هل نحن أمام تحول عالمي بعد هذه التجربة القاسية التي حدثت بسبب الضربات الميدانية من منطق ضمان تدفق الطاقة إلى منطق تقليل الاعتماد على نقاط الاختناق الجيوسياسية؟
0: من الصعب لو مثلا ذكرنا أنه تقليل الاعتماد على باب المندب، على قناة السويس، على مثلا قناة بنما، هذا ممكن. لكن بالنسبة لمضيق هرمز أعتقد من الصعب جدا الاستغناء عنه. فلذلك الاستراتيجيات بالتأكيد ستبنى في الفترة القادمة على ضمان أمر هذا الممر بالذات بشكل دائم، أو حتى بناء منظومة تتخطى هذا الممر من داخل دول الخليج العربي. مثلا الإمارات أعلنت أنها ستعتمد بنسبة 0% على مضيق هرمز في الفترة القادمة، ستحول جميع نفطها عبر أنابيب إضافية من مناطق إنتاج النفط إلى عجمان أو إلى الفجيرة عفوا. وبالتالي أيضا السعودية تنوي مضاعفة يعني قدراتها في نقل سواء النفط أو المواد الأخرى حتى إلى موانئ البحر الأحمر أو ربما إلى بحر العرب. كذلك المخزونات في الخارج، أرامكو تعهدت في مضاعفة إمكانياتها بتخزين النفط في الخارج، الكويت كذلك. وأعتقد بأن يعني باقي المنطقة ستحتاط في المستقبل لمواجهة مثل هذه الأزمة بأدوات أكثر، لتصبح محفظة طاقة عالمية وليست محصورة في المنطقة، وتوزع

0: تدريجيا بعد إعلان فتح المضيق، وتشهد التقديرات بأن هناك تحسن محدود في حركة السفن عبر المضيق. هل يمكن أن نشهد مستقبلا توافقا دوليا يحد من قدرة أي دولة على التأثير في حركة التجارة والطاقة عبر الممرات الحيوية، أم أن اعتبارات السيادة ستبقى دائما هي العائق أمام ذلك؟
1: يعني في ممرات دولية لها يعني طرق دولية في مياه مثل مضيق هرمز، أعتقد بأنه يجب التوافق دوليا على ضمان أمن الملاحة في هذا الممر، خاصة بعدما اتضح أهميته للعالم. وبالتأكيد أي دولة تخالف مثل هذه التعليمات يجب أن يعني تتعرض للعقوبات الدولية. فلذلك هذا الأمر وارد خاصة في الممرات الدولية التي لا تخضع لسيادة الدولة بعينها، وهذا ينطبق على مضيق هرمز، خاصة المضيق الوحيد الذي أثبت أنه من الصعب الالتفاف حوله أو الاستغناء بالكامل عن جميع ما يمر من خلاله. فلذلك الفترة القادمة ستشهد العديد من التغيرات، ربما سنراها في المستقبل، تضمن في النهاية أمن الملاحة في هذا الممر الاستراتيجي، ليس فقط للنفط ولا للغاز فقط، بل أيضا لسلع استراتيجية وصلت إلى تأثير حتى على مائدة الأسرة للمستهلك حول العالم.
0: هذه التغيرات أو البنود التي تم إضافتها تشمل الجانب الاقتصادي دكتور، الجانب الأمني الذي يشمل وقف التصعيد ووقف إطلاق النار، استئناف تصدير النفط الإيراني، إنشاء صندوق استثماري لإعادة الإعمار. كيف يمكن أن تؤثر أزمة مضيق هرمز على خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة، خاصة بأن هناك دول كثيرة تأثرت بسبب هذه الأزمة التي حدثت؟
1: نعم، بداية سنشهد يعني ارتفاع في استثمارات الطاقة حول العالم، سواء النفط أو الغاز أو بناء المخازن، لأن العالم ثبت بالوجه القطعي بأنه لا يمكن الاستغناء عن النفط والغاز ببدائل أخرى، لا بالفحم ولا حتى بالطاقة المتجددة والطاقة النووية. لكن في منطقة الخليج بالذات سنشهد تطورات كبيرة في هذا الشأن لمحاولة تلافي مثل هذه الأزمة مستقبلا. استراتيجيات جديدة سنراها في دول الخليج العربي لتخطي مثل هذه الأزمة، بما يخص الاستثمار في إيران ومحاولة لدمج الاقتصاد الإيراني أولا بالمنطقة، مساعدته على مثلا يعني النهوض باقتصاده بعد الدمار الواسع والكبير الذي أصابه. وبالتأكيد هذه الاستثمارات ستدور مرابح حتى على المستثمرين. التكبير من هذا الأمر، موضوع الاستثمارات في إيران، أعتقد بأنه ليس في مكانه، هي استثمارات عادية تحتاجها إيران، خاصة بعد رفع العقوبات عنها، وبالتأكيد بعد رفع العقوبات على القطاعات النفطية وعلى القطاع المصرفي بشكل خاص.
0: طيب، إذا كانت الأزمة قد أثبتت أن إغلاق ممر مائي واحد فقط قادر على إرباك الاقتصاد العالمي، هل بات العالم بحاجة إلى منظومة دولية جديدة لإدارة وتأمين الممرات الاستراتيجية برأيك؟
1: أعتقد بأن هذا قد يحدث لو كان هنالك قطب واحد، يعني الولايات المتحدة أثبتت موجوديتها بشكل كامل، أو حتى إذا كان توافق ما بين القوى الكبرى، لكن هنالك خلاف ما بين الدول الكبرى، يعني هنالك مصالح مثلا لروسيا في إغلاق هذا الممر لبيع نفطها بسعر أعلى، خروج من العقوبات الأمريكية والغربية، وبيع غازها أيضا بأسعار أغلى، وتوفرية الأسواق التي كانت من حصص دول الخليج. هذا لا ينطبق على الصين التي تجد أيضا لها مصلحة في بقاء هذا الممر مفتوحا، لكن التوافق لابد أن يكون موجود في مرحلة ما لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، لأن بالتالي أي مساس في الاقتصاد العالمي سيعم على الجميع حتى لو كان هنالك مرحليا مستفيدين.
0: هل يمثل ما جرى في مضيق هرمز حالة استثنائية دكتور عامر، مرتبطة بظروف إقليمية محددة بسبب ما حدث بالفترة الماضية، أم أنه إنذار مبكر لعصر تتزايد فيه المنافسة على الممرات البحرية وطرق التجارة العالمية؟
1: كما ذكرتي هو إنذار مبكر قاسي، أيضا هذا ليس إنذار فقط، هو إنذار قاسي للاقتصاد العالمي بضرورة تأمين الممرات البحرية، وخاصة يعني جاءت التجربة بأهم مضيق في العالم مضيق هرمز. فلذلك أعتقد بأن الصورة ستختلف في المستقبل، يعني ليس فقط على المستوى التجاري ولا على المستوى الطاقي، أعتقد بأنها ستختلف.

0: حتى على مستوى السياسي والعسكري لإيجاد طرق يعني فتح هذا المضيق بأي طريقة إذا ما تم محاولة إغلاقه مرة أخرى. وأعتقد بأن يعني المشكلة بأن أيضا الجانب الآخر لمس أهمية هذا المضيق،
1: نعم
0: فلذلك أيضا سوف يبحث عن طرق لمحاولة إطباق قبضته على هذا المضيق، خاصة وأنه في الفترة الأخيرة لاحظنا بأنه حسب الإعلانات الأمريكية بدأت القبضة الإيرانية تضعف حتى قبل الاتفاق على مضيق هرمز، وبدأ النفط يتدفق، حتى وصفه وزير الطاقة الأمريكي بأنه يتدفق 7 مليون برميل يوميا، وأيضا خارج إطار تتبع شركات يعني التتبع والرصد مثل كيبلر وفورتكس وغيرها. فأعتقد بأن هذا الأمر مهم جدا، دراسة أحوال مضيق هرمز ليس فقط في الوقت الحالي بل بالمستقبل والمستقبل البعيد أيضا، ليعطي أيضا ثقة لشركات الشحن، شركات التأمين، الدول المستوردة التي لا تستطيع الاستغناء عن نفوذ دول الخليج خاصة آسيا.
1: إذن الدكتور عامر الشوبكي المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا ليلى في برنامج ملفات سخينة. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقة الليلة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا. كلنا عزم وعطاءات وتفاني، ليه جمعتنا الدار من يقدر علينا. حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.
1: شنو يعني تعارض المصالح؟ لما تتداخل مصلحتك الشخصية مع مسؤوليتك الوظيفية، وتبدأ قراراتك تنحرف عن العدالة ولو بشوية ميلان، والحل بالإفصاح، لأنه يجنبك المشاركة في الموضوع ويعزز نزاهتك.

في عالم يعيش فيه أكثر من 100 مليون إنسان بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، لا يكون السؤال من يملك القدرة، بل من يختار أن يتحمل المسؤولية وأن يكون الأمل. هنا الكويت، دولة لم تجعل العمل الإنساني استجابة مؤقتة، بل حولته إلى منظومة متكاملة تعمل على مدار الوقت وتتحرك عبر القارات من خلال تنسيق تقوده وزارة الخارجية الكويتية التي تدير شراكات إنسانية ممتدة مع الأمم المتحدة.

0: وكالاتها وتسهم في توجيه الدعم حيث تكون الحاجة أكبر.
1: Kuwait is for us the symbol of humanity, the symbol of wisdom, and the symbol of generosity.
2: إن شاء الله دائما نكون عون وياه.
0: ضمن هذا الإطار تتحول السياسة إلى واقع وإنجاز، وعلى الأرض يبرز دور جمعية الهلال الأحمر الكويتي منذ تأسيسها عام 1966، وهي جزء من شبكة إنسانية عالمية تضم أكثر من 190 جمعية تعمل وفق القانون الدولي الإنساني وتصل إلى مناطق الأزمات، وفي عملياتها الميدانية قدمت مساعدات مباشرة لآلاف الأسر في مناطق النزاعات، ومنها دعم أكثر من 9000 لاجئ في مشروع واحد فقط بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وبالتوازي يؤدي بيت الزكاة الكويتي دوراً محورياً في العمل الإنساني الدولي، حيث استفادت أكثر من 100,000 أسرة في عدة دول من برامجه وشراكاته مع الأمم المتحدة. وفي عام واحد فقط ساهمت أدوات الزكاة والصدقات المرتبطة بالكويت في دعم ما يقارب 2 مليون لاجئ ونازح في أكثر من 20 دولة. أما الأمانة العامة للأوقاف فتقود بعداً مختلفاً، حيث لا يقتصر الدعم على الإغاثة، بل يمتد إلى مشاريع مستدامة في التعليم والرعاية والتنمية طويلة الأمد. جهود لا تقاس باللحظة، بل بامتداد أثرها عبر السنوات. ووسط هذه المنظومة يحضر الشباب الكويتي، فرق تطوعية تتحرك في الداخل والخارج، شباب يعملون في الميدان ضمن حملات الإغاثة وتوزيع المساعدات والوصول المباشر إلى المحتاجين، ليصبح العمل الإنساني ثقافة مجتمع لا مجرد سياسة دولة. ومن خلال هذا التكامل امتد الدور الكويتي ليشمل أكثر من 100 دولة في مختلف أنحاء العالم. وفي الأزمات الكبرى تتقدم الكويت، 3 مؤتمرات دولية لدعم سوريا وأكثر من 8 مليارات دولار حشدت للعالم. وفي 2014 تحدث العالم، الأمم المتحدة تعلن الكويت مركزاً عالمياً للعمل الإنساني، رسالة وصلت إلى العالم بوضوح. واليوم العطاء لا يتوقف، من الإغاثة العاجلة إلى التنمية طويلة المدى، من إنقاذ لحظة إلى بناء مستقبل، فحياة الإنسان قصة تستحق أن تستمر. وفي الكويت العطاء ليس رقماً، بل قرار يتكرر كل يوم. الكويت وطن الإنسانية.

الخير يثمر حين يؤدى في طريقه الصحيح، ومهما حسنت النية يبقى النظام هو الضامن لسلامة الفعل. جمع التبرعات بمبادرات فردية أو عبر حسابات لا تحمل صفة رسمية يعد مخالفة يعاقب عليها القانون. كن واعيا ولا تسهم في مخالفة وأنت تظن أنك تحسن.

استغلال الموقع لاتخاذ أي قرار من شأنه العودة بفائدة معنوية أو مادية لك. مؤشر يحدد مدى النزاهة، والإفصاح واجب وليس اختيار. فالشفافية تبعد عنك الشبهات وتحمي سمعتك، أما إخفاء الارتباط فهو إضرار بالعدل ويكتب اسمك في خانة المصلحة بدل النزاهة. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، الفرص القانونية والإعفاء من العقوبة، التقدم الطوعي.

للعلاج في مركز علاج الإدمان دون تسجيل سابقة جنائية. تقديم بلاغ الإدمان لعلاج المتعاطي أو المدمن من قبل الأهل حتى الدرجة الثالثة دون إقامة دعوى جزائية. الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تجاوز 10,000 دينار كويتي أو إحدى هاتين العقوبتين. كل من أفشى أي بيانات أو معلومات خاصة في بلاغات أو علاج المدمنين أو بالمودعين في مركز التأهيل أو علاج الإدمان.

0: الحداثة في مثل هذا اليوم.
1: التاسع عشر من يونيو، تمثال الحرية في نيويورك هدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى المئوية الأولى للثورة الأمريكية. وصل التمثال إلى نيويورك في 19 من يونيو من عام 1885. قام بتصميم فريدريك أوغست وصمم هيكله الإنشائي غوستاف إيفل.

في مثل هذا اليوم من عام 1865 صوت الكونغرس الأمريكي لقرار تاريخي في الولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب هذا القرار تم منع الرق رسميا، والذكرى السنوية ما زالت موضع احتفال رسمي في تكساس و41 ولاية متجاورة باسم جون تينيث.

في العام 1944 هاجمت القوات البحرية الأمريكية الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين. المعركة كانت حاسمة خلال الحرب العالمية الثانية، وألحقت باليابانيين كارثة تمثلت بخسارتهم 3 من حاملات الطائرات وحوالي 600 طائرة.

دولة الكويت حصلت على استقلالها في 19 من يونيو من عام 1961 عندما وقع أمير الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح وثيقة الاستقلال مع سير جورج ميدلتون المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي نيابة عن حكومته. وثيقة الاستقلال ألغت الاتفاقية الموقعة مع بريطانيا في العام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية.

في العام 1962 احتفلت دولة الكويت بالعيد الوطني الأول، وألقى أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة في تلك المناسبة، وأقيم عرض عسكري في المطار القديم خارج سور مدينة الكويت.

في العام 1965 وقع انقلاب عسكري في الجزائر ضد الرئيس أحمد بن بيلا، قام به وزير الدفاع العقيد محمد بخروبة والمعروف باسم هواري بومدين. أحمد بن بيلا هو أول رؤساء الجزائر بعد الاستقلال. تولى هواري بومدين رئاسة الجزائر من بعد وحتى وفاته في عام 1978.

عام 1991 أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح مرسوما أميريا بإنشاء مكتب الشهيد. تم إلحاق المكتب بالديوان الأميري بهدف تكريم شهداء الكويت وتوفير المساعدات الإنسانية لأسرهم ماديا ومعنويا، مما يؤكد تقدير الدولة لشهداء الكويت.

العام 2011 المخترع الكويتي صادق قاسم صاحب لقب مخترع العرب فاز في معرض أنبيكس بولاية بنسلفانيا الأمريكية بأربع ميداليات ذهبية وبالجائزة الكبرى وجائزة أفضل مخترع.

في العام 2022 التونسية أنس جابر تصبح أول لاعبة عربية تفوز ببطولة برلين لكرة المضرب للسيدات على الملاعب العشبية بعد فوزها في النهائي على السويسرية ميليندا بلتشيس، وارتفع تصنيفها من الرابعة إلى الثالثة عالمياً.

خلف قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، يقف أبناء الكويت صفا واحدا في الميدان، كل في موقعه يؤدي دوره بثبات، من الصفوف الأمامية إلى مختلف الجهود المجتمعية، في صورة تعكس جاهزية وطن وصمود شعب.

0: لجمهوريته وطننا الخالد، جاعلين هدفنا الأسمى سلامتها والحفاظ عليها.
1: عاش الأمير وعاشت الكويت والرعبية.
2: والله ما في أحد يقدر يمشها، يعني الحمد لله.
3: ولا يهم المواطن وروحته.
4: وإذ يؤكد أن وطننا خط أحمر وسيادته مصونة بإرادة شعبه.
1: أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت
5: وأنه لغسوة لو تعلمون عظيم.
6: أزمة وراح تعدي، مهما اشتدت الأزمة راح تعدي، والحمد لله كل الجهات اللي انتوا الحين شايفينها موجودة هني قاعدة تأدي دورها على أكمل وجه.
7: نعاهد سموكم أن تبقى وزارة الداخلية درعا حصينا للوطن وسياجا أمينا لأمنه، ومؤسسة تعمل بحزم وانضباط وولع،
1: مؤديا الأمانة وظيفته بالصدق والأمانة، محترما قوانين البلاد وحقوق الناس، والله على

طاب صباحكم مستمعينا الكرام بكل خير، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا تقرأها فيحاء السهو. موجز النشرة: دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والنهضة وسيادة الدولة الحديثة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية.

0: إيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. يصادف اليوم 19 من يونيو الذكرى 65 لاستقلال دولة الكويت بإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة لتخطو خطوات واثقة نحو النهضة والتطور. المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تحتفل دولة الكويت في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى استقلالها، لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة، وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين. ففي 19 من يونيو عام 1961 خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها، وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ليبدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة، وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدراتها. ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات 65 إنجازات متميزة على الصعد كافة، وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية. وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، في مسيرة التنمية والبناء داخليا، وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا. وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 من يونيو عام 1961، وجه الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي، قال فيها: في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله وما انطوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة. وبعد نحو 3 سنوات من توقيع تلك الوثيقة، صدر مرسوم في 18 من مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد، الذي يصادف في 25 من فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبد الله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيئة للتطور في مختلف المجالات. وفي 26 من أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي، تحقيقا لرغبة الشيخ عبد الله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة، وأصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية

0: حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال 9 أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار، والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت. وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وأنظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد. وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية، وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية. وفي 30 نوفمبر 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. ثم جاء يوم 14 مايو 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو 11%. كانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيئة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور، كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون. وسارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. وتشهد الكويت بعد مرور 65 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الدبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية. ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس، وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.
1: في ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وإتاحة الفرصة لمسار تفاوضي يخدم الأمن والاستقرار. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام، وتحث الجميع في منطقة الشرق الأوسط على التمسك بالتزامهم بإتاحة المجال لمسار مفاوضات إيجابي ومثمر. وأضاف ترامب أن الأسواق تشهد الآن حالة من الارتياح الكبير إزاء التطورات الراهنة، مشيرا إلى بدء انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي موازاة ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم معها بوساطة قطرية باكستانية. وأضاف ترامب أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية قد بدأ، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا وأن الأسعار في حالة انخفاض. من جهته أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال هيكسيث في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار الزمني المحدد للمحادثات. وفي سياق الاتفاق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية رفعت الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية لا تعيق حاليا مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان أو القادمة منها، مؤكدا أن جميع الجهود العسكرية الأمريكية الرامية لفرض الحصار قد توقفت. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها ستبقى في محيط إيران لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاقية والتقيد بها وضمان سريانها وتنفيذها بالكامل. وفي برين، أكدت سويسرا أن المحادثات المقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة وتمهد لبدء مفاوضات تقنية بين الجانبين تمهيدا للدخول في المرحلة الفنية من المحادثات. وقالت وزارة الخارجية السويسرية أن الخطة الحالية تقضي بعقد اجتماع في منتجع بروكنستوك يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر وعدد من الدول المعنية، بهدف إجراء مباحثات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق. ونبقى في ملف محادثات سويسرا، حيث أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا كما كان مقررا، مشيرا إلى أن مشكلات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الخطط الخاصة بالمحادثات الفنية المقبلة مع طهران لم تحسم بشكل نهائي، بعد موضحا أن الوفد الأمريكي كان مستعدا للمغادرة في أول فرصة متاحة، إلا أن الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات لا تزال قيد الاستكمال. من جهته، أفاد التلفزيون الباكستاني بأن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد سبب، موضحا أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. وفي إيران، أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بيزشكيان عن بعد مذكرة تفاهم شملت 14 بناً تلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. وفي ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز، أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة في المضيق تمثل مبدأً أساسياً للمجتمع الدولي. وأضافت الحكومة البريطانية أن ضمان أمن الممرات البحرية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية يعدان من الأولويات المشتركة للدول المعنية. مستمعينا الكرام، لا زالت هذه الأنباء تأتيكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه وجه فريقه التفاوضي إلى التمسك بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية خلال الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ميدانيا، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب لبنان. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. سياسيا، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. وفي الضفة الغربية المحتلة، دان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات استمرار عنف المستوطنين وتصاعده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجيليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا جاءت ردا على غارة ألحقت أضرارا بدير تاريخي في كييف خلال الأسبوع الجاري. في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستنفذ ضربات منسقة واسعة النطاق بشكل منتظم عقب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو. وفي موسكو، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن القادة الأوروبيين ربما قدموا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة غير دقيقة عن تطورات الوضع في أوكرانيا خلال قمة مجموعة 7 التي عقدت في فرنسا. وأضاف أوشاكوف إنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات مضللة بشأن الأوضاع في أوكرانيا خلال القمة، مؤكدا أن موسكو لا تزال بانتظار زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر رغم عدم تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن. وفي بروكسل، يناقش قادة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى 2 ملفات عدة تأتي في مقدمتها الملف الروسي الأوكراني وتأثيرات الاقتصاد الصيني على دول الاتحاد وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات 7 المقبلة. وفي الوقت ذاته، أعلن وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي الناتو تحديث القدرات النووية للحلف وتعزيز جاهزيته في مجال الرادع. وقالت مجموعة التخطيط النووي التابعة للحلف التي تضم جميع الدول الأعضاء باستثناء فرنسا إن الحلف اتفق على تطوير قدراته في هذا المجال بما يعزز التخطيط والجاهزية النووية، مؤكدة أن القدرات النووية الاستراتيجية للحلف تظل الضمانة الأساسية لأمن الدول الأعضاء وركيزة الردع الجماعي. من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الإسبانية ماريغريتا روبليس إن مدريد عرضت على حلف شمال الأطلسي 3 طائرات إضافية للتزود بالوقود.

وقود جو وثماني مقاتلات وفرقاطة وأنظمة للدفاع الجوي في إطار جهود تقاسم الأعباء وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف. وأضافت روبليس في تصريح للصحفيين أن إسبانيا ستزيد مساهمتها العسكرية استجابة لمتطلبات الحلف، مشددة على التزام بلادها الكامل تجاهه، موضحة أن إسبانيا تفي بالاستمرار بالتزاماتها وتلبي ما يطلب منها. وإلى لندن، حيث أعلنت بريطانيا وخمس دول عن إعادة تشكيل البرنامج الأوروبي للضربات العسكرية بعيدة المدى ليصبح مجموعة مستقلة بهدف تعزيز الأمن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية أن وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وفرنسا أكدوا عزمهم تسريع تطوير واقتناء قدرات الضربات بعيدة المدى لتعزيز الجاهزية الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في التعاون الدفاعي الأوروبي ودعما للأمن الجماعي. وفي جديد العلاقات الأمريكية الأوروبية، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أن البنتاغون سيجري مراجعة شاملة لوجود وانتشار القوات الأمريكية في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من الخطوة هو ضمان انتقال حلف شمال الأطلسي بشكل سريع ولا رجعة فيه نحو تولي أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها. وفي بيونغ يانغ، نددت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها، ووصفتها بأنها انتهاك للدستور وتعد على سيادة كوريا الشمالية. وقالت كيم إن امتلاك الأسلحة النووية يعد مصلحة جوهرية لكوريا الشمالية وخيارا استراتيجيا غير قابل للتراجع. مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا إليكم إعادة لموجزها. دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والنهضة وسيادة الدولة الحديثة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع. مستمعينا الكرام، من إذاعة دولة الكويت قدمنا لحضراتكم نشرة أنباء السادسة صباحا. تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نادي المنوعات. تكمن القوة في توفر المعلومة والمعرفة في كل المجالات. العالم يتغير، والحصول على المعلومة أصبح هدفاً يتحقق من خلاله التقدم والتطور. لذلك أضحت المعرفة هدفاً والعلم غاية.

نادي المنوعات، إعداد دانا بعركي، تقديم زهرة الشواف، فاطمة أبو حمد، تنفيذ محمد سيد. نادي المنوعات، إخراج وليد العنزي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي نادي المنوعات. كما عودناكم أعزائي المستمعين في برنامجنا نفتح فيه ملفات قد تكون صغيرة في ظاهرها لكنها عميقة في معناها. حلقتنا اليوم لا تعتمد على الغرابة وحدها ولا على المعلومة الجافة، بل على السؤال: لماذا يحدث ما يحدث؟ ولماذا نشعر بما نشعر فيه؟ فكونوا معنا.

لماذا نخطئ في تذكر أول مرة حدث فيها شيء؟ تشير دراسات علم النفس المعرفي إلى أن الإنسان لا يتذكر البداية الحقيقية للأحداث بدقة، بل يتذكر أول مرة أثرت فيه عاطفياً. فقد يظن الإنسان أن أول تجربة له مع أمر معين كانت في وقت متأخر، بينما الحقيقة أنه مر بها سابقاً دون أثر. الدماغ لا يسجل كل شيء، بل يسجل ما يراه مهماً للبقاء أو الشعور، ولهذا تتشكل الذكريات بناء على التأثير لا على التسلسل الزمني الدقيق.

0: علم الإدراك، لماذا نصدق ما نراه حتى لو كان خطأ؟ العين لا تنقل الحقيقة كما هي، بل تنقل إشارات ضوئية فقط، بينما يقوم الدماغ بتفسيرها وربطها بالسياق والتوقعات السابقة. في بعض الحالات يملأ الدماغ الفراغات اعتماداً على الخبرة، ما يؤدي إلى أوهام إدراكية. لهذا قد يرى الإنسان شيئاً غير موجود أو يسيء فهم مشهد بسيط، وهو أمر طبيعي في طريقة عمل الدماغ البشري.
1: السلوك البشري، لماذا نقلد الآخرين دون وعي؟ تشير دراسات اجتماعية إلى أن الإنسان يميل لاشعوريا إلى تقليد من حوله في طريقة الكلام أو الجلوس أو ردود الفعل. هذا السلوك ساعد الإنسان قديما على الاندماج داخل الجماعة وتعلم القواعد بسرعة، ورغم تطور المجتمعات ما زال هذا الميل موجودا ويؤثر في اختياراتنا اليومية دون أن ننتبه له.

الفيزياء اليومية، لماذا لا نشعر بحركة الأرض؟ رغم أن الأرض تدور بسرعة هائلة حول نفسها وحول الشمس، لا يشعر الإنسان بهذه الحركة. السبب أن كل ما حولنا بما في ذلك الهواء والأجسام يتحرك بالسرعة نفسها. الدماغ يشعر فقط بالتغيرات المفاجئة لا بالحركة المنتظمة، ولهذا يبدو لنا كل شيء ثابتا رغم أننا نتحرك باستمرار في الفضاء.

ورغم بساطة هذه الوسائل إلا أنها كانت فعالة، لكنها أيضا ساهمت في انتشار الشائعات تماما كما يحدث اليوم بوسائل مختلفة.

علم النفس، لماذا نخاف من الصمت أحياناً؟ الصمت يضع الإنسان في مواجهة أفكاره الداخلية، وهو ما لا يرتاح له الجميع. تشير دراسات نفسية إلى أن بعض الناس يفضلون الضوضاء أو الانشغال المستمر لتجنب التفكير العميق. الصمت ليس مخيفاً بحد ذاته، بل ما قد يظهر فيه من أفكار مؤجلة أو مشاعر لم تعالج.

علم الاجتماع، لماذا تختلف ردود أفعال الناس لنفس الموقف؟ الموقف الواحد قد يفسر بعشرات الطرق المختلفة، الخلفية الثقافية والتجارب السابقة وطريقة التربية، كلها تشكل منظور الإنسان للأحداث. لهذا لا يوجد رد فعل واحد صحيح، بل ردود متعددة تعكس اختلاف البشر لا خطأهم.

الثقافة، لماذا نربط بعض الألوان بمشاعر معينة؟ علم النفس الثقافي يوضح أن دلالات الألوان ليست فطرية فقط، بل مكتسبة عبر الزمن. بعض الألوان ارتبطت تاريخياً بالمناسبات أو الرموز الاجتماعية، ما جعلها تحمل معنى عاطفياً خاصاً. هذه الدلالات تختلف من ثقافة إلى أخرى، لكنها تؤثر في مشاعر الإنسان دون وعي مباشر.

علم العادات، لماذا يصعب علينا التوقف عن سلوك بسيط؟ حتى السلوكيات الصغيرة تصبح عادات، لأن الدماغ يربطها بإحساس معين مثل الراحة أو الهروب من التوتر. تكرار هذا الرابط يجعل السلوك تلقائياً. كسر العادة لا يعني التوقف فقط، بل إيجاد بديل يمنح الدماغ الإحساس نفسه بالأمان.

حقيقة إنسانية، التفكير لا يتوقف لكن يمكن تهذيبه. الدماغ مصمم على التفكير المستمر، لكن الإنسان يستطيع توجيه هذا التفكير بدل الانجراف معه. تشير الدراسات إلى أن ملاحظة الأفكار دون التفاعل معها تقلل من التوتر وتحسن التركيز. التفكير بحد ذاته ليس المشكلة، بل فقدان السيطرة عليه.

الإدراك، إلى أن الدماغ البشري مهيئ منذ آلاف السنين لفهم القصص أكثر من البيانات المجردة. القصص ترتب المعلومات في تسلسل مفهوم وتربطها بمشاعر وشخصيات، بينما الأرقام تتطلب جهداً تحليلياً أعلى. لهذا يتأثر الإنسان بحكاية واحدة أكثر من تأثره بإحصائية دقيقة، حتى لو كانت الإحصائية أكثر صحة. هذا الميل ليس ضعفاً، بل طريقة قديمة لفهم العالم ونقل الخبرات بين البشر.

لماذا تتغير شخصيتنا باختلاف الأماكن؟ علم النفس البيئي يوضح أن سلوك الإنسان ليس ثابتاً تماماً، بل يتأثر بالمكان، الإضاءة، المساحة، الضجيج، وحتى رائحة المكان، كلها عوامل تغير طريقة التفكير والتفاعل. لهذا قد يكون الإنسان هادئاً في مكان ومتوتراً في آخر دون سبب واضح. الشخصية هنا لا تتغير، بل طريقة تعبيرها. أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل معكم من خلال فقراتنا.

كيف يتعلم الإنسان دون أن ينتبه؟ الدراسات السلوكية تشير إلى أن الإنسان يتعلم حتى في غياب النية الواعية للتعلم. الدماغ يسجل الأنماط المتكررة ونبرة الصوت وتسلسل الأحداث ويستخدمها لاحقاً في اتخاذ القرار. لهذا قد يكتسب الإنسان مهارات أو قناعات دون أن يعرف متى أو كيف تعلمها، لأن التعلم لا يحدث فقط في الصفوف أو الكتب، بل في الحياة اليومية.

لماذا يخاف الإنسان من المجهول أكثر من الخطر المعروف؟ الدراسات النفسية تؤكد أن الدماغ يفضل الخطر المعروف على الغموض. السبب أن المجهول يمنع الدماغ من التنبؤ ووضع خطة، ما يرفع من مستوى القلق. لهذا قد يشعر الإنسان بارتفاع نسبي حتى في ظروف صعبة إذا كانت واضحة، بينما يتوتر بشدة أمام احتمال غير محدد.

الذاكرة ولماذا ننسى التفاصيل ونتذكر الشعور؟ تشير أبحاث الذاكرة إلى أن الدماغ يعطي أولوية للمشاعر على التفاصيل الدقيقة، الحدث الذي يحمل شحنة عاطفية قوية يخزن بشكل أعمق، بينما تهمل التفاصيل الثانوية. لهذا قد ينسى الإنسان ماذا قيل بالضبط، لكنه لا يتذكر كيف شعر في تلك اللحظة. الذاكرة هنا ليست تسجيلا محايدا، بل تجربة إنسانية.

كيف شكلت الطبيعة طريقة تفكير الإنسان؟ الأنثرولوجية تشير إلى أن البيئة الطبيعية لعبت دوراً كبيراً في تشكيل تفكير الإنسان. المجتمعات التي عاشت في بيئات قاسية طورت تفكيراً حذراً، بينما المجتمعات ذات الموارد الوفيرة طورت أنماطاً أكثر تعاوناً. هذه الآثار ما زالت تظهر في السلوك الجماعي حتى اليوم رغم تغيير الظروف.

مزعجا. تشير دراسات نفسية إلى أن الصمت يجبر الإنسان على مواجهة أفكاره دون مشتتات. بعض الناس يعتادون الضجيج كوسيلة هروب من التفكير، لذلك يشعرون بعدم الارتياح عند الصمت. الصمت هنا ليس مشكلة، بل مرآة لما يدور داخل العقل.

التاريخ الخفي للعادات اليومية. كثير من العادات التي نمارسها اليوم لها جذور تاريخية قديمة، مثل التحية أو مشاركة الطعام أو أوقات الراحة. هذه العادات لم تنشأ عشوائياً، بل لتسهيل التعايش وتنظيم العلاقات داخل المجتمع. فهم أصول العادة يساعد على فهم معناها الحقيقي.

لماذا نحب التكرار في الموسيقى والكلام؟ علم الإدراك السمعي يوضح أن التكرار يمنح الدماغ شعوراً بالسيطرة والتوقع. عندما يعرف الدماغ ما سيأتي يقلل التوتر ويزداد الارتياح. لهذا نحب الأغاني التي نعرفها ونرتاح للكلمات المألوفة حتى لو لم تكن الأفضل فنياً.

كيف يؤثر الانتظار على الإحساس بالوقت؟ الدراسات النفسية تشير إلى أن الانتظار دون نشاط يجعل الدماغ يراقب الوقت بشكل مكثف فيبدو أطول، بينما الانتظار المصحوب بانشغال أو هدف يمر بسرعة أكثر. الوقت هنا لا يتغير، لكن طريقة إدراكه تتغير جذرياً.

عزيزي المستمع، لماذا نميل لتبرير قراراتنا بعد اتخاذها؟ علم النفس المعرفي يفسر هذا السلوك بما يسمى تقليل التنافر المعرفي بعد اتخاذ قرار ما. يحاول الدماغ حماية صورة الذات، فيبدأ بتبرير القرار حتى لو لم يكن مثالياً. هذا السلوك طبيعي، لكنه قد يمنع الإنسان من مراجعة نفسه بصدق.

كيف تشكلت فكرة الخصوصية عبر التاريخ؟ الخصوصية لم تكن دائماً قيمة ثابتة. في المجتمعات القديمة كانت الحياة جماعية إلى حد كبير. مع تطور المدن والمساحات الشخصية بدأ مفهوم الخصوصية بالتشكل. اليوم ومع التكنولوجيا يعاد تعريف الخصوصية مرة أخرى بشكل مختلف.

لماذا تختلف الاستجابة لنفس الخبر؟ الخبر الواحد قد يثير الخوف عند شخص، والفضول عند آخر، واللامبالاة عند ثالث. السبب أن الدماغ يفسر

الخبر بناء على التجربة السابقة والمخزون العاطفي. الخبر لا يصل للعقل فارغا، بل يمر عبر تاريخ شخصي طويل.

كيف يؤثر الضوء على المزاج؟ تشير أبحاث علمية إلى أن الضوء الطبيعي يؤثر مباشرة على الساعة البيولوجية والمزاج. نقص الضوء قد يسبب خمولاً أو حزناً موسمياً، بينما التعرض المنتظم له يحسن النشاط والتركيز. لهذا كان الضوء عنصراً أساسياً في تصميم المساكن قديماً وحديثاً.

لماذا نميل للمقارنة الاجتماعية؟ علم الاجتماع يوضح أن المقارنة كانت وسيلة قديمة لتحديد المكان داخل الجماعة. اليوم تحولت هذه المقارنة إلى مصدر ضغط بسبب كثافة المعلومات. المقارنة بحد ذاتها طبيعية، لكن الإفراط فيها يرهق النفس.

كيف غير الاستقرار مفهوم الإنسان عن الزمن؟ قبل الاستقرار الزراعي كان الإنسان يعيش وفق إيقاع الطبيعة، مع الاستقرار بدأ يقيس الزمن بالمواعيد والمهام. هذا التحول غير علاقة الإنسان بالوقت وجعل الزمن مورداً يجب إدارته لا مجرد دورة طبيعية.

لماذا نحتفظ بأشياء بلا قيمة عملية؟ تشير الدراسات النفسية إلى أن بعض الأشياء تحمل قيمة رمزية لا مادية. للاحتفاظ بها يساعد الإنسان على تثبيت الهوية أو الذكريات. المشكلة لا تكون في الاحتفاظ، بل في التعلق المرضي الذي يمنع التغيير.

كيف يتشكل الإحساس بالأمان؟ الأمان ليس غياب الخطر فقط، بل شعور داخلي يتشكل من التجارب المبكرة والعلاقات والبيئة. لهذا قد يشعر شخصان بالأمان في نفس المكان بدرجات مختلفة. الأمان حالة نفسية قبل أن يكون حالة مادية.

حقيقة إنسانية أخيرة. الفهم يخفف أكثر من التغيير. تشير دراسات نفسية إلى أن فهم ما يحدث يقلل التوتر حتى لو لم يتغير الواقع. المعرفة لا تحل كل المشكلات، لكنها تمنح الإنسان شعوراً بالسيطرة والطمأنينة، وهو ما يجعل التحمل أسهل.

لماذا الخرائط القديمة ليست خاطئة كما نظن؟ عندما نظن إن الخرائط القديمة قد نراها غير دقيقة أو مليئة بالأخطاء، لكن علم تاريخ الخرائط يوضح أن تلك الخرائط لم تكن تهدف دائما إلى الدقة الجغرافية بل إلى المعنى. بعض الخرائط صممت لتوضيح طرق التجارة أو النفوذ السياسية أو حتى الرؤية الدينية للعالم، لهذا كانت المدن المقدسة في الوسط والبحار أحياناً أكبر من حجمها الحقيقي. الخريطة كانت أداة تفسير لا تصويراً فوتوغرافياً للأرض.

كيف يعمل الطقس الفضائي وتأثيره علينا؟ ليس الطقس مقتصراً على الأرض فقط، بل هناك ما يعرف بالطقس الفضائي الناتج عن نشاط الشمس. العواصف الشمسية قد تؤثر على الأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة وحتى شبكات الكهرباء. بعض الدراسات تشير إلى أن هذه الظواهر كانت سبباً في انقطاعات كبرى للكهرباء في القرن الماضي، ورغم أننا لا نراها إلا أن تأثيرها يصل إلينا مباشرةً.

لماذا الطعام له طعم مختلف حسب الصوت والمكان؟ علم إدراك الطعام يوضح أن الطعام لا يعتمد على اللسان فقط، بل على الحواس مجتمعة، الضجيج والإضاءة وحتى الموسيقى قد تغير طريقة إدراكنا للطعام. لهذا قد يبدو الطعام ألذ في مكان معين وأقل متعة في آخر، رغم أنه نفس الطبق. الدماغ يدمج التجربة كلها في إحساس واحد نسميه الطعم.

0: كيف كانت المجتمعات القديمة تقيس الوقت دون ساعات؟ قبل الساعات الحديثة اعتمد الإنسان.
1: السابعة صباحاً بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والنهضة وسيادة الدولة الحديثة. الرئيس الأمريكي يقول أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. سويسرا تقول أن المحادثات المقررة اليوم الجمعة بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول أن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. وفي النبأ الأخير، قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. نهاية الموجز، في أمان الله.

إذاعة دولة الكويت تقدم كويت الإنجاز. تسعى دولة الكويت دائما إلى تحقيق التقدم والريادة في مختلف المجالات. من هذا المنطلق يأتي برنامج كويت الإنجاز ليكون منصة تعكس جهود الدولة في التنمية والتطوير. كويت الإنجاز يبرز دور الكويت في مجالات العمل الإنساني داخل وخارج البلاد عبر استعراض المبادرات التطوعية والمشاريع الخيرية والقصص الملهمة للأفراد والمؤسسات التي تساهم في نشر الخير بأرجاء العالم المترامي الأطراف. كويت الإنجاز، إعداد الدكتور ثامر الديحاني، تقديم أحمد شاكر ومساعد السوارج، تنفيذ عبيد عباس. كويت الإنجاز للمخرج سالم الراشد.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم كويت الإنجاز عبر أثير إذاعة دولة الكويت. مثل ما اعتدنا وإياكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، لدينا الكثير والكثير من المواضيع التي نتحدث فيها معكم لنحقق الفائدة لنا ولكم أعزائي المستمعين مع ضيوف أعزاء في برنامج كويت الإنجاز. بالتأكيد راح نتعرف على موضوع هذه الحلقة ومع ضيف هذه الحلقة، لكن بعد هذا التقرير.
1: يعد الإنجاز من أهم العوامل التي تسهم في تقدم الأفراد والمجتمعات، فهو ثمرة الجهد والعمل المستمر والسعي نحو تحقيق الأهداف، ولا يقتصر أثر الإنجاز على صاحبه فقط، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله من خلال ما يقدمه من فوائد وإسهامات إيجابية.

0: مستمعين الكرام، هذه عودة معكم برنامج كويت الإنجاز. في زمن تتسارع فيه التحديات وتتغير فيه ملامح المستقبل، يبقى الاستثمار في الإنسان هو الرهان الأجمل والأبقى للأثر. ومن هذا المنطلق جاءت مبادرة البوصلة ومركز نماء للتطوع، لتؤكد أن بناء العقول وصناعة الوعي وتمكين الشباب ليس مشروعاً محلياً، بل رسالة وطنية تصنع المستقبل وترسم ملامح التنمية المستدامة. ويسعدنا أن نستضيف معنا في هذه الحلقة مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية الأستاذ وليد الكندري، للحديث عن هذه المبادرة النوعية وأثرها في صناعة جيل أكثر وعي وثقة وقدرة على العطاء. يا هلا ويا مرحبا فيك أستاذ وليد.
1: الله يحييك ويفجيك ومسي عليك وعلى السادة المستمعين والمستمعات، وأنا سعيد بهذا التواصل.
0: الساعة المباركة أمانة، وإحنا تشرفنا في تواجدك معنا في برنامج كويت الإنجاز. في البداية
1: حقيقة أسعد في ذلك.
0: يا مرحبا والله. في البداية الأستاذ وليد الكندري، بما أنك يعني لك باع كبير في الجانب العمل الخيري والإنساني والكثير من المشاريع التي تفيد الإنسان، وبما أنك يعني مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية، حين أطلقت يعني نماء أو أطلقت نماء الخيرية مبادرة البوصلة، ما الرسالة التي أردتم أن تصل إلى كل شاب يقف اليوم حائرا أمام مفترقات أو مفترقات المستقبل بإذن الله تعالى؟
1: بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة العالمين. أبي كل واحد يسمعني يقول اللهم احفظ بلدنا الكويت دار أمن وأمان وعز واستقرار من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. إخوانكم في نماء الخيرية يمثلون القطاع الخيري في جمعية الإصلاح الاجتماعي. هذه الجمعية إخواني تأسست منذ عام 1963، وهي تسعى جاهدة منذ أن انطلقت أن تقدم البرامج النوعية لفئات المجتمع المختلفة، سواء كانوا كبار أو صغار، ومهتمين كذلك تحديداً بفئة الشباب. اليوم مثل ما تروح جمعية الإصلاح راح تلاقي بإذن الله رب العالمين الملاعب الرياضية المغطاة وغير المغطاة، راح تجد حمامات السباحة، راح تجد الصالات، راح تجد النادي الصحي، والحقيقة راح تجد قطاع العمل النسائي بمحاضراته وأنشطته، راح تجد مجلة المجتمع، تلك المجلة تنشر الوعي، راح تجد الحقيقة كذلك قطاع التثقيف الشرعي اللي ينشر المحاضرات والدروس أينما كان عن طريق المساجد وغيرها، وكذلك القطاع الخيري، وإحنا نتكلم عنه في نماء الخيرية. اليوم ننطلق الحقيقة وفق رؤيتنا الإدارة العليا أن إحنا اليوم نريد أن ننطلق بهذه الجمعية المباركة نحو وعي جديد، بما أنها اسمها جمعية الإصلاح الاجتماعي، فإحنا نريد أن نساهم مع دولتنا الحبيبة الكويت في أن نوجه الصالح العام لدى أبنائنا الشباب نحو أن يكون عنده فكر، يكون عنده ثقافة، يكون عنده

0: لبناء يكون عنده شخصية.
1: نعم.
0: بوصلة مثل ما أنتوا عارفين إخواني، البوصلة اللي هي الأداة الملاحية اللي تستخدم عادة في التوجيه في البحر مثل ما أنتوا عارفين.
1: نعم.
0: اخترنا الحقيقة هذا الاسم بعناية، نريد أن نوجه أبنائنا وخاصة اليوم خريجين الثانوية العامة يختار في اختيار التخصص ماله، ما وين يروح. تدري الأب يكون مثلا توجه علمي فيقول يا ولادي سجل علمي، أنا لأنك كنت علمي، الأم كانت أدبي تقول يا بنيتي سجلي أدبي أنا أدبي، وهكذا.
1: نعم.
0: فيختار الحقيقة الشاب في هذا الجانب. إحنا اليوم في هذا البرنامج نوجه الشاب نحو الاختيار الأفضل والصحيح.
1: جميل جدا، وعساكم على القوة، وأمانة فكرة جميلة أيضا بالنسبة للشباب في التواصل معهم وأيضا إيصالهم إلى مثلا ما يحتاج سوق العمل سواء في مجال التخصصات أو غيره. بالمقابل يعني الأستاذ وليد الكندري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية، في عالم تتعدد فيه الخيارات تتسارع فيه التحولات، كيف يعني يمكن للبوصلة أن تنقذ أحلام الشباب من الضياع وتمنحهم وضوح الاتجاه؟
0: نعم أخي العزيز، يعني أنت اليوم حنتكلم بفضل الله سبحانه وتعالى افتتحنا يعني هذه المنصة المباركة، منصة بوصلة، تحت رعاية وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة الدكتورة أمثال الحويلة، وبحضور الحقيقة المراقب الله يحفظه أستاذ عبد العزيز، وغير الحقيقة من الأخوة المهتمين في هذا المجال عبد العزيز المخيال. أنا أقول إخواني إن اليوم كل أبي يسمعني وكل أم تسمعني تريد لأبنائها إن يختارون الاختيار الصح. أنت اليوم عارف إحنا اليوم في ظل متغيرات، الولد وده جانب معين، الأم وده جانب معين، الأب وده جانب معين. اليوم من خلال هذه المنصة اللي هي شو تمثل إخواني، هذه المنصة تمثل عبارة عن اختبار أكاديمي نوعي معتمد عالمي، وهذا الاختبار يحدد وجهات الطالب أو الطالبة عندنا ويبين أقرب ثلاث ميول من خلالها، من خلال نتائج هذا الاختبار. فولدنا الله يحفظه أو بنتنا لما تدخل هذا الاختبار وتقوم بالإجابة على مثل هذه الأسئلة، بعد ذلك راح تعطيها النتائج أقرب الميول الثلاثة لها، حيث إن إذا أرادت تختار فهي يجب أن تختار من خلال هذه النتائج اللي خرجت من هذا الاختبار. ليش؟ لأن الاختبار إخواني يحقق جوانب عديدة، منها واحد يحقق الجانب النفسي، يحقق الجانب الفكري، يحقق الجانب الشخصي، ويحقق جانب الرغبات وأنماط الشخصية.
1: نعم.
0: كل هذه الأمور موجودة الحقيقة في هذا الاختبار، اللي ما أن ينطلق فيه الشاب يدخل على الموقع الإلكتروني، ثم بعد ذلك يفتح صفحة إرشادات القياس قبل لا يدخل في الاختبار، يتعلم الإرشادات صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة، ثم يبدأ بتنفيذ هذا القياس ويحل على هذه الأسئلة، ثم بعد ذلك يحصل على النتيجة. طبعا هناك عندنا ناس متخصصين في هذا المجال، يستطيع الشاب أن يسألهم، يستفسر قبل دخول الاختبار، وكذلك يستفسر ما بعد الاختبار عن ماهية هذا الاختبار وكيف أن هذه النتائج اللي طلعت هي تمثل شخصية هذا الشاب. طبعا كل هذا إخواني بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم كذلك بفضل مركز نماء للتطوع اللي انطلق بفضل الله سبحانه وتعالى وهو يخدم فئة الشباب ليقيم مثل هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة.
1: نعم جميل جدا. بالمقابل الأستاذ وليد، يعني كثير من الشباب يمتلكون طاقات لكنهم يعني يفتقدون لمن يكتشفها، كيف يعني تسهم المبادرة في تحويل القدرات الكامنة إلى مشاريع نجاح حقيقية؟
0: بحمد الله وفضله أخي العزيز، إحنا اليوم في نماء، في مركز نماء للتطوع حريصين كل الحرص الحقيقة على استثمار طاقات شبابنا وأبنائنا في أي اتجاه كانوا، سواء كان طالب أو كان موظف أو حتى كان متقاعد. اليوم تدري أوقات الفراغ كثيرة، وايد من أبنائنا أو غيره قاعد يشغلونها الحقيقة في الأجهزة الذكية هذه أو غيرها، لكن إحنا اليوم نقول حق أي واحد وخاصة فئة الشباب اللي لو مقبلين على العطلة الصيفية علينا وعليكم خير، حياكم عندنا، سجل معانا في مركز نماء، راح تجد الحقيقة الدورات اللي توجهك نحو استثمار الطاقات، الدورات اللي تعلمك أنماط شخصيتك بحيث أنك كيف تتعامل مع والدينك، تعلمك ثقافة عامة في أنك كيف تستطيع أن تختار تخصصك الصح من خلال منصة بوصلة اللي احنا الحقيقة حريصين كل الحرص أن تم اعتمادها بفضل الله سبحانه وتعالى من قبل وزارتنا المباركة اللي تشرف على نشاطنا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. والحقيقة كان الفرح بادي الحقيقة على الوجوه من قبل الأخوة المسؤولين أن كيف استطاعت إحدى الجمعيات الخيرية أن تقدم مثل هذه الخدمة لأبنائنا الشباب اللي هم يمثلون الفئة الكبيرة في هذا المجتمع المبارك اللي بإذن الله رب العالمين بعد ذلك حينطلقون إلى سوق العمل. لو تلاحظ أخي العزيز كثير ما نسمع من القصص أن أحد الشباب أو أحد الطلبة توجه إلى أحد التوجهات العلمية ثم توجه أو غير تخصصه أو بعد ما تخرج راح إلى وظيفة وهو مو حاب هذه الوظيفة. كل هذه القضايا كل هذه الأمور نستطيع أن نعالجها من خلال هذا المقياس اللي هو وجهتك الدراسية من خلال منصة بوصلة تعطيك جانب علمي يعتمد على يعني نظريات علمية دقيقة يساعدك على فهم شخصيتك واختيار المهنة المناسبة والتخصص المناسب يوفر لك إرشادات تمكن هذا الشاب بحيث أنه يختار المهنة المناسبة لميوله ثم بعد ذلك بإذن الله رب العالمين من أراد استشارة فالأخوة متواجدين بفضل الله سبحانه وتعالى خلال فترة صباحية ومسائية حسب المواعيد المتاحة حتى يقدمون مثل هذه الاستشارات لأبنائنا الشباب. اليوم بدنا نقول حق أي واحد يسمعنا لا تتردد أيها الشاب في أنك تدخل هذه المنصة بالتواصل مع أخوانك في نماء الخيرية وتدخل هذا الاختبار وتعرف ميولك وتعرف توجهاتك ونسهل عليك جانب اختيار تخصصك الدراسي بعد ذلك حتى بإذن الله رب العالمين تسير وفق هذا التخصص وفق أريحية وفق جوانب نفسية جميلة ورائعة وفق عدم ضغوط في أثناء الدراسة لأنك اخترت التخصص اللي يتناسب مع ميولك يتناسب مع فكرك يتناسب مع أنماط شخصيتك وبفضل الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تحقق رغبة نفسك أولا ثم رغبة والدينك وتخدم مجتمعك ودولتك الحبيبة الكويت من خلال هذا التوجه أو ذاك التوجه بعد ما تطلع نتائج هذا الاختبار الشخصي العالمي.
1: نعم الأستاذ وليد الكندري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية أمانة ذكرت يعني موضوع مهم جدا وهي مسألة الاهتمام بالأبناء وبميولهم ومواهبهم وأيضا يعني تطلعاتهم. يمكن سمعنا في الآونة الأخيرة ما نعمم هذه المسألة ولكن هي حالات فردية عدم الالتفات التفات الأب أو الأم يعني هوايات أبنائهم أو شنو اللي يرغبون فيه أو شنو هم شطار فيه بعد التخرج من الثانوية مثلا الثانوية العامة الآباء أو الأمهات يريدون تخصصات معينة مثلا والابن لديه توجه آخر بتخصص آخر فهني تصير حالة من الصدام ما بين الأبناء والآباء أولياء الأمور الكل يريد أن يتشبث برأيه. بالنهاية نقول للآباء والأمهات اتركوا المساحة للأبناء هم يعرفون ماذا يختارون بالنسبة للتخصص وبما هما يعني أذكياء في هذا المجال مثلا أو شطار في المجال الآخر لا تملوا عليهم مسألة التخصص أو الاختيار من غير نقاش يعني خلي يكون هناك نقاش طرح علمي بيناتكم شنو يحتاج سوق العمل شنو يريد سوق العمل خصوصا في تطور التكنولوجيا الأمن السبراني الذكاء الاصطناعي في كثير من الأمور وهناك أيضا بعض التخصصات التي فعلا يحتاجها سوق العمل يعني فبالتالي يجب أن تكون هناك مساحة للحوار ما بين الآباء والأمهات والأبناء خصوصا أن الجيل يتغير والتخصصات أيضا تتطور. فتعليقك على هالمسألة أستاذ وليد.
0: نعم أخي العزيز أنا أكلمك من خلال خبرة مع الأخوة في وزارة الشؤون الإسلامية كنت الحقيقة في مراكز السراج المنير تهتم في الفئة من 12 سنة ثم بعد ذلك في مركز الريادة الخاص بفئة أبنائنا الشباب المراهقين ثم بعد ذلك في مراكز زور القرآن. فعلا أخي العزيز هذه المشكلة قائمة وما زالت مستمرة. اليوم الأب يريد أن يوجه ابنه يقول يا ولادي مصلحتك ترى أنا أبي مصلحتك ما تعرف مصلحتك روح التخصص روح التوجه ترى هذا في كذا في مثلا بدلات في مثلا راحة بعد ذلك ترى بعد المسافة بينك وبين يبدأ يعطي الحقيقة بعض يعني التوجهات لدى الولد.
1: نعم.
0: والأم كذلك في المقابل عكس ذلك الأم يا وليدي والله روح هني افضل

0: من هنا أفضل لك من هنا. فالحقيقة يقع الابن أو البنت في الحقيقة نوع من عدم التوازن، نوع من أنه يكون تايه ما بين رغباته الداخلية، والله أبو وفي والديني لازم أكون بار فيهم، لازم أسمع كلامهم لازم. لكن الحقيقة هنا احنا نوجه رسالة من خلال منبركم المبارك الحقيقة،
1: نعم،
0: لا تلزمون أبنائكم في توجهات وتخصصات علمية تمثل مستقبله. أنت أعطى الخيارات المتاحة، يعني اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى في دولتنا الحبيبة الكويت الخيارات متاحة لدى الأبناء،
1: نعم.
0: وهذا الحقيقة لا تربطه في جانب بر فيك أنت كأب، بحيث أنك أنت إذا ما سمعت كلامي ترى أنت مو بار فيني. والمشكلة أخي العزيز، هذه المشكلة اليوم قائمة لدى كثير من أبنائنا الشباب والأباء اللي راجعوننا في فترات، أنه يقول لك والله أبوي ترى قاعد يلزمني أنه لازم أسجل في التخصص، ولا ترى يزعل علي، ولا ترى أكون مثلا عاق في في في عدم طاعته.
1: نعم.
0: أنا أقول حق الآباء والأمهات في هالجزئية، إخواني وخواتي، خلوا أبنائكم الحقيقة يختارون التخصص اللي يشوفونه مناسب بالنسبة لهم، لأن هذه حياته العلمية، ثم بعد ذلك راح تكون حياته العملية. فخلوا يختار الاختيار مع توجهكم، مع نصايحكم، مع التفافكم حولهم، حيث إن يعني يا وليدي ترى تعطي البدائل، تعطي الحلول، تعطي كذا. وإحنا اليوم الحقيقة من خلال هذه المنصة بفضل الله حاولنا نلملم هذه الجراح، حاولنا نلملم الحقيقة كثير من هذه الأمور بإذن الله رب العالمين بنسبة 90% أو أكثر من خلال هذا الاختبار الطيب المبارك اللي يعتبر نظام عالمي يتوافق مع فئة الشباب العمرية، يتوافق مع توجهاتهم، يتوافق مع أنماط شخصيتهم، يتوافق مع يعني سلوكياتهم، يتوافق مع الجانب النفسي اللي يعيشونه، بحيث أنه يعطي نتائج أولية، بل ويعطي نتائج الحقيقة نهائية وليست أولية، بحيث أن الطالب يتوجه إلى التوجه وهو مرتاح مطمئن. والله اليوم أولادي أبشركم ترى دخل منصة وصلة وطلعت له النتائج في هذا التوجه، فالحمد لله أنا مرتاحة. الأب يقول أو الأم تقول أنا مرتاحة، ليش؟ لأن والله أولادي دخل هذه المنصة، وهذه المنصة عطته البعد الصحيح بإذن الله لتوجهه، وبإذن الله رب العالمين رح ينطلق وهو مرتاح، وإحنا مرتاحين في مثل هذا الجانب.
1: نعم، الأستاذ وليد الكندري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية، أمانة جهود جميلة وكبيرة تقدمونها لإخواننا وأخواتنا الطلبة. احنا مستمرين معك في برنامج كويت الإنجاز ومع المستمع الكريم، لكن سنتوقف لفاصل قصير ولنعود لنكمل ما تبقى من هذا الحوار معك ضيفنا الكريم.
2: للإنجاز أهمية كبيرة في حياة الإنسان، حيث يعزز الثقة بالنفس ويزيد من الشعور بالرضا والسعادة، كما يساعد الفرد على تطوير مهاراته واكتساب الخبرات اللازمة لمواجهة التحديات المختلفة. كما يعد الإنجاز دافعا للاستمرار في العمل والإبداع وتحقيق المزيد من النجاحات.

0: هذه عودة معكم من جديد مستمعين الكرام، برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفنا الأستاذ وليد الكندري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية. أستاذ وليد، تحدثنا قبل الفاصل في الكثير من المواضيع، بالمقابل تقولون إن بناء الإنسان يعني هو أعظم استثمار، فكيف يمكن لمبادرة واحدة أن تترك أثر يمتد لسنوات في حياة الفرد وأسرته ومجتمعه؟
1: نعم أخي العزيز، يعني أنا حييك وحيي السادة المستمعين مرة أخرى. أنا أقول أن اليوم مبادرة بوصلة الحقيقة في مركز نماء للتطوع هي خطوة نوعية تعكس توجهات دولتنا الحبيبة الكويت في أنها تهتم باستثمار الطاقات الشبابية. هي الحقيقة توجه الشباب نحو بناء رأس المال البشري تمكن الشباب من صناعة مستقبلهم في وعي، في ثقة، في ثقافة. كل هذا الحقيقة من خلال هذه المنصة اللي تعطيك الأبعاد من خلال النتائج، حيث أن توجه هذا الشاب وهذه البنت نحو التوجه الصحيح. هذه المنصة الحقيقة احنا اليوم نطلقها كمشروع وطني متكامل يهدف إلى مساعدة أبنائنا الطلبة الشباب، اكتشاف قدراتهم، اكتشاف ميولهم، اكتشاف شغفهم وتوجهاتهم نحو المسارات الأكاديمية المهنية اللي تتناسب مع إمكانياتهم، تتناسب مع أنماط شخصيتهم، تتناسب مع أفكارهم، من خلال منظومة متكاملة تضم مقاييس علمية عالمية. وبرنامج الحقيقة فيه من التأهيل والإرشاد، هناك الحقيقة مرشدين ومشرفين يقومون بالإشراف على مثل هذه المنصة، يستطيع الشاب كذلك الاستعانة فيهم سواء قبل أو بعد. رح نقوم كذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ما أن ننطلق مع هذه البوصلة في نشرها الحقيقة لأبنائنا الشباب، وهي الآن يعني جاهزة تقريبا، بحيث أن خلاص أبنائنا الشباب إذا أراد أن يدخل هذه المنصة يستطيع التواصل معنا، نعطيه الإرشادات، نعطيه البنود اللي يجب يعني يحتكم من خلالها في الإجابة على هذه الأسئلة، بحيث أن نحاول تطلع نتائج بقدر المستطاع تتناسب وتتوافق مع ميوله. اليوم الحقيقة ندرك أن كويتنا الحبيبة تحتاج منا الكثير الكثير، مثل ما تعرفين إخواني اليوم نمثل القطاع الخيري مشاريع داخلية وخارجية، لكن وجدنا في قرارة أنفسنا أنه يجب أن نقوم بتقديم هذه المبادرة النوعية المجتمعية نحو أبنائنا الشباب، أهمية هذا الجانب لديهم، ولأنهم الحقيقة يقعون

0: التأهيل والإرشاد الصحيح لبناء فكرة مستقبلي، لبناء يعني عمله اللي بإذن الله رب العالمين راح ينطلق فيه في مستقبل القريب بإذن الله رب العالمين من خلال متطلبات سوق العمل المتاحة.
1: بلا شك البعض يتساءل أيضا أستاذ وليد بين التوجيه الأكاديمي والتأهيل المهني والعمل التطوعي، كيف نجحت المبادرة في جمع هذه المسارات الثلاثة ضمن رؤية تنموية واحدة؟
0: بحمد الله وفضل أخي العزيز أبشرك أن أخوانكم في نماء الخيرية الحقيقة هذه الكوادر الوطنية المباركة اللي جمعت ما بين التخصص والخبرة وهمة الشباب، انطلقنا الحقيقة في 2020 وخلصنا الحقيقة أول 5 سنوات الخمسية الأولى وإحنا اليوم منطلق من الخمسية الثانية، وجدنا الحقيقة لزاما علينا أن يجب أن نقدم مثل هذه المبادرات الشبابية. اليوم إخواني يعني تأكدوا تماما أن مثل هذه المبادرة اللي انطلقنا فيها من خلال منصة بوصلة أو إطلاق مركز نماء للتطوع الحقيقة كان الحقيقة بعد جهود حثيثة وكبيرة من قبل إخوانكم، اجتماعات تلو اجتماعات واستشارات الحقيقة من داخل وكثير من الدكاترة والأهل التخصص في الميدان جلسنا معاهم جلسات كثيرة سواء من خلال ورش أو اجتماعات أو غيرها، حتى وصلنا الحقيقة إلى أنه يجب أن نوفر مثل هذا المكان ألا وهو مركز نماء للتطوع بحيث أن نؤهل أبنائنا الشباب في استثمار أوقاتهم في توجهاتهم في بحيث أن يقدمون جانب إيجابي لأنفسهم ولمجتمعهم من خلال مركز نماء للتطوع ليتيح الفرصة لهذا الشاب أن يتعلم أن يتدرب أن يطلع الحقيقة مع الفرق التطوعية أن يكون له صحبة صالحة أن يكون له فكر في إدارة وقته بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا الحقيقة لاحظناه من خلال تجربتنا السابقة في مركز نماء للتطوع من خلال مشاريع داخل وخارج الكويت مع مجموعة من فئة الشباب، واليوم احنا نتكلم عن هذه المنصة المباركة اللي تكمل مسيرة أبنائنا الشباب استثمارهم وتوجههم نحو فكر واعي يتعلق مساراتهم الأكاديمية والمهنية.
1: جميل جدا. بالمقابل لدينا تساؤل هنا يعني أستاذ وليد، ما الذي يجعل البوصلة أكثر من مجرد اختبار للميول والتخصصات لتصبح مشروعا وطنيا لصناعة المستقبل؟
0: أنت اليوم أخي العزيز تتكلم عن فئة الشباب.
1: نعم.
0: مثل ما احنا عارفين كلنا إخواني أن اليوم أبنائنا الشباب يعني يحتاجون منا أن نقدم لهم الكثير الكثير، فهم يعني أبناء المستقبل وهم القيادات، هم اللي باكر راح يطلع منهم الدكتور والطبيب والمهندس وكذلك راح يطلع المستشار وراح يطلع المذيع امثالكم وراح يطلع الحقيقه يعني الدكتور والطبيب وغيره من كل التخصصات. فاليوم الحقيقه مثل هذه المنصه بفضل الله سبحانه وتعالى اللي تعتبر مرجع وطني في مجال التوجيه الاكاديمي والمهني للشباب، الحقيقه نقدمه حق ابنائنا الشباب وبصفه مجانية كذلك. هذه الاختبارات وهذه المنصة الحقيقة اليوم قد يكون تكلفتها الحقيقة اللي يدخل على بعض المنصات العالمية يريد أن يدخل هذا الاختبار راح يجد أن تكلفة هذا الاختبار يعني قد يتجاوز 100 دينار كويتي في كثير من المنصات العالمية. لأن ليش أخي العزيز؟ لأن هذا الاختبار اليوم ما يقيس فقط جانب من الجوانب، هو يقيس الجانب النفسي ويقيس الجانب المهاري ويقيس جانب أنماط الشخصية ويقيس الحقيقة جوانب كثيرة تتعلق بشخصية هذا المختبر أو هذا الشاب عندنا، بحيث أن في النهاية تطلع النتيجة تتوافق مع ميوله تتوافق مع اهتماماته تتوافق مع فكرة. لذلك ينطلق بإذن الله رب العالمين من خلال هذه المنصة اللي هي تعتبر من ضمن المقاييس العالمية المعتمدة في الإرشاد الأكاديمي والمهني، فولدنا بإذن الله رب العالمين أو بيتنا راح ينطلقون إلى هذا الجانب وهم مرتاحين وهم الحقيقة في ارتياح شديد، بحيث أن انطلقوا من خلال هذه المنصة وانطلقوا من خلال هذه الاختبارات اللي تحدد ميولهم بفضل الله سبحانه وتعالى. أخوانكم اليوم في نماء الخيرية بجميع طاقاتها بجميع قدراتها، حتى كان فضيلة الشيخ الدكتور قائد المذكور الله يحفظه ويرعاه رئيس مجلس الإدارة الحقيقة كان حاضر في هذا الافتتاح الطيب المبارك، والحقيقة يعني أبدى الرغبة الشديدة

0: أن نهتم بهذا الموضوع الاهتمام البالغ، لأنه يمثل أبنائنا الشباب، يمثل الأجيال القادمة، أجيال المستقبل اللي بإذن الله رب العالمين يجب أن نوجهها نحو التوجيه الصحيح المبارك من خلال الضوابط الشرعية ومن خلال الجوانب الوطنية في ديرتنا الحبيبة الكويت.
1: نعم، الأستاذ وليد الكندري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية، في رأيكم ما الخسائر التي قد يتكبدها المجتمع عندما يختار الشاب تخصص أو مستقبلة بعيدا عن شغفه وقدراته الحقيقية؟
0: الحقيقة أخي العزيز يعني سؤال وجيه، والخسائر كثيرة وكبيرة. يعني أول شيء نقيس على الجانب الشخصي، إذا كان الشاب بيدرس الحقيقة على حساب الشخصي، فهنا ثم بعد ذلك راح يحول هذا التوجه، هنا راح يحمل نفسه وأسرته أعباء كثيرة. هذا جانب. الجانب الآخر، إذا كان قاعد يدرس في إحدى الجامعات المعتمدة داخل مدينة الحبيبة، سواء كانت جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، حقيقة الدولة قاعدة تتكلف مبالغ ضخمة جدا في توفير هذه المقاعد الدراسية المباركة. احنا اليوم ولله الحمد والمنة ديرتنا الحبيبة الكويت يعني توفر هذا الجانب الحقيقة بالمجان، في حين أن كثير من الدول اللي زرناها ونقدم فيها مساعدات، كثير من الدول الحقيقة ما تتوافر مثل هذه الفرص لدى أبنائهم في الشباب، لدى أبنائهم عفوا الشباب. لكن احنا اليوم ولله الحمد والمنة دولتنا الحبيبة توفر مثل هذه المقاعد، هي تتكفل الحقيقة وتتكلف مبالغ ضخمة كبيرة حتى تخرج مثل هذه الطاقات ويكونون جاهزين لسوق العمل. اليوم لما ما يتوجه الشاب التوجه الصحيح المبارك، راح الحقيقة يتعرض أول شيء لجانب من الارتباك، لجانب الضغط النفسي، لجانب الحقيقة قد بعد ذلك يؤدي فيه إن إيش؟ إن ينفر حتى من جانب سواء إنه يكمل دراسته، أو إن إذا دخل في الوظيفة لن يؤدي المهام المطلوبة منه، وذلك بسبب الاختيار الخاطئ، أو بسبب والله ميول شخصية لدى أحد الوالدين، أو لأنه هو ما اهتم بحيث أنه يدخل مثل هذه المنصات مثل بصلة أو غيرها، بحيث أنه يحدد ميوله ويحدد توجهاته. فالدولة الحقيقة تتكفل تتخسر الحقيقة كثير من المبالغ في مقاعد أبنائنا الطلبة مثل ما تعرفين، سواء من رياض الأطفال إلى المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعة، في مبالغ ضخمة قاعد تصرف على هذا الشاب بحيث أنه يتخرج يكون عنصر فاعل في المجتمع. اليوم إذا ما وجهنا التوجه الصح، إذا ما اختار الاختيار الصح، راح يقع فريسة الحقيقة سهلة إلى أنه قد يترك جانب الدراسة، قد ينحرف، قد يتعرض إلى ضغوط نفسية ومشاكل، بحيث أنه هو ما عرف يختار الاختيار الصحيح المبارك في ذلك. وهذا الحقيقة قد يؤدي إلى خسائر سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو على مستوى الدولة اللي قاعد تكفل في مبالغ ضخمة بحيث أنه تؤهل هؤلاء الشباب حيث يكونون عناصر فاعلة في المستقبل، وعناصر تمكنهم من أن يبنون كويت المستقبل بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: مثل هذه المنصة اليوم راح تعالج مثل هذه الخسائر بإذن الله رب العالمين، راح توجه أبنائنا الشباب حيث أن يكون جانب الارتياح النفسي، جانب الانطلاق نحو المستقبل برؤية واضحة وبصورة الحقيقة شافها أمام عينه من خلال الاختبارات اللي قدمها ومن خلال النتائج اللي ظهرت بعد هذا الاختبار، بحيث أن لديه الآن ثلاث اختيارات أمامه أقرب إلى ميوله، أقرب إلى شخصيته، أقرب إلى فكرة، يستطيع أن يختار الجانب اللي يعنيه والجانب اللي ممكن بإذن الله رب العالمين، بل أكيد أن بإذن الله رب العالمين في المستقبل راح ينطلق فيه من خلال بناء نفسه وبناء أسرته وبناء مجتمعه.
1: بلا شك أمانة هذه جهود مشكورة من خلالكم في نماء الخيرية وفي مبادرة البوصلة، وأيضا الأخوة في التعليم العالي لم يألوا جهدا من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بهم لتثقيف الطلبة الخريجة من الثانوية العامة باحتياجات سوق العمل وما يحتاج من تخصصات. يعني يتبقى على الطالب وولي الأمر أن يبحثا معا سوية في التخصص المناسب لميول وشغف هذا الطالب. نحن بالتأكيد مستمرين في برنامج كويت الإنجاز، ومعك ضيفنا الأستاذ وليد الكندري، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في نماء الخيرية، لكن سنتوقف لفاصل قصير ولنا عودة إن شاء الله لنكمل الحديث معك ضيفنا العزيز ومع أيضا المستمعين الكرام.
2: يسهم الإنجاز في خدمة المجتمع. بعدة طرق، منها تحقيق التقدم والتنمية، فالإنجازات العلمية والاقتصادية والثقافية تؤدي إلى تطوير المجتمع وتحسين مستوى المعيشة.

0: من جديد في برنامج كويت الإنجاز، ومع ضيفنا في هذا البرنامج الأستاذ وليد الكندري، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية. بالتأكيد تكلمنا وتحدثنا في الكثير من المحاور. بالمقابل أستاذ وليد، يعني يأتي مركز نماء للتطوع متزامنا مع إطلاق البوصلة، فكيف يمكن للعمل التطوعي أن يكون مدرسة لصناعة القيادات وبناء الشخصية المؤثرة؟
1: نعم أخي العزيز، يعني أنت اليوم تتكلم عن أبنائنا الشباب، الله يحفظهم وفقهم بارك فيهم إن شاء الله، دائما وأبدا يجب أن ندعو لهم ليل نهار، لأنهم هم أمل المستقبل بإذن الله رب العالمين. اليوم إحنا الحقيقة عندما ارتئينا أن نفتح هذا المركز، وهو مركز متاح للجميع، يقدم خدمات مجانية حتى أن أبنائنا الشباب يستطيعون أن يذاكرون من خلال هذا المركز، سواء في الأوقات الصباحية المتاحة أو المسائية حسب الجدول المعلن عندنا، نوفر لهم الجو المهيئ سواء في الجانب الدراسي أو إذا أراد يعمل بحوث أو يعمل يعني أي أمور تتعلق بالجانب الدراسي، فهذا المركز الحقيقة يوفر مثل هذا الجانب. يوفر الحقيقة هذا المركز جانب أن يجلسون بورش ودورات تدريبية تأهيلية، هذه الدورات توجه ميولهم، هذه الدورات الحقيقة تهذب أخلاقهم، هذه الدورات تعلمهم كيف يستطيع أن يختار الصحبة الصالحة، كذلك ما بين أنه صديق سيء أو صديق غير سيء، يستطيع الحقيقة أن من خلال هذا المركز الحقيقة نبني جيل، يعني هذا الجيل وهذا الشاب يكون واعي بحيث أنه يبني شخصيته على جانب الشرعي وعلى الجانب الأكاديمي، البحث من خلال الدورات اللي تقدم الحقيقة من قبل ناس متخصصين في مجالات عديدة، سواء في مجال ريادة الأعمال، في مجال إدارة الوقت، في مجال الذكاءات المتعددة، ومجالات الحقيقة كثيرة ننطلق من خلالها في هذا المركز المبارك. أنا اليوم أقول إخواني، أي أب يسمعني أو أم، أي شاب يسمعني، يستطيع أن ينضم إلى هذا المركز. إذا كنتوا مجموعة شباب قاعدين في ديوانية أو في مدرسة أو في جامعة، تستطيعونكم تنضمون إلى هذا المركز المبارك من خلال تسجيل في أبليكيشن معين، تسجل توجهاتك، تسجل رغباتك، الأوقات الفراغ اللي لديك، تبتي تدرس عندنا المجال مفتوح، حتى بل أضف إلى ذلك والله الحمد والمنة أصحاب الوظائف إذا كانوا أخواننا الموظفين في أي مجال المجالات كذلك، نعم، لديهم أوقات فراغ يستطيعون الحقيقة أن يستثمرون هذا المكان حيث أن يقدمون خدمات جليلة ويزكون علمهم سواء في الجانب الوظيفي أو الجانب العملي لدى أبنائنا الشباب، بحيث أن نأهلهم ويكونون عناصر فاعلة إيجابية في المجتمع
0: بإذن الله تعالى. وأيضا نحن يعني مقبلون على فصل الصيف والإجازة الصيفية بالنسبة لأبنائنا وبناتنا الطلبة والطالبات، سواء فصول النقل أو الثانوية العامة، فنتمنى استثمار مثل يعني هذه الأوقات، تكون إجازة طويلة وممتدة، أن يرى الطالب أو الطالبة ما يصبو إليه من قدرات ومواهب ومن شغف في مجال علمي معين أو تخصص معين، وهذا أيضا من خلالكم ومن خلال كل من يتعلق في هذه المسألة الأستاذ وليد الكندري.
1: نعم أخي العزيز، بلا شك يعني هذه الجزئية تفضلت فيها.
0: نعم،
1: إحنا هنا الحقيقة يعني نوجه أبنائنا إن لا تفوت الفرصة أمامك اليوم، يعني أنت اليوم إذا كان عندك وقت فراغ الآن بعد الاختبارات سواء كان في الثانوية العامة أو المراحل الأخرى، إحنا عندنا حقيقة كوادر أكاديمية مؤهلة مدربة جزاهم الله خير، يعني قاعد يحضرون بحيث إنه يريدون أن يخدمون وطنهم، يريدون أن يخدمون هذه الفئة المباركة، يسعون إلى أن يرسخون جوانب المشاريع التطوعية النوعية المباركة، بحيث أن نقدم الحقيقة برامج تكاملية لدى الشباب، بحيث أن نخرج هذا الشاب في بناء شخصيته، في فكرة، في حتى تعامل الحقيقة أنه يكون بار بوالدينا، واصل لأرحامه، محسن إلى جيرانه، الجوانب الحقيقة حتى الجوانب الإسلامية الإيمانية اللي ننطلق من خلالها في ديننا الحنيف المبارك، نحاول نغذي أبنائنا وكذلك ندربهم على المهارات الفكرية والعملية، بل وحتى كذلك وسائل التواصل المختلفة والبرامج المتاحة اللي من خلالها يستطيعون أن يستثمرون أوقات فراغهم. بل اليوم مثل ما تعرفين إخواني موضوع الذكاء الاصطناعي الـ AI، واليوم دوره في أن يبني أو يهدم هذه الشخصية اللي من خلال هذا الهاتف قاعد يتعامل معه. اليوم بإذن الله نوجه أبنائنا الشباب لاستثمار مثل هذه البرامج وهذه الطاقات وهذه الإمكانيات الموجودة نحو الجانب الإيجابي اللي يخدمه ويخدم أسرته ويخدم مجتمعه، فيكون الحقيقة عنصر فاعل من خلال هذه البرامج اللي تقدم مشاريع نوعية سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الأفراد. فبإذن الله رب العالمين نصل إلى ما نصبوا إليه من أن نخرج هذا الشاب الحقيقة يستثمر أوقات فراغ في فترة الصيف،
0: نعم،
1: بل ويضيف أثر جديد لنفسه ويضيف معلومات ويضيف أمور كثيرة، فيكون حالة قبل الصيف يختلف عما بعد الصيف من خلال مثل هذه الدورات ومن خلال حضوره إلى مركز نماء للتطوع وحضور مثل هذه الورش المتعددة.
0: نعم سيد وليد الكندري، بالمقابل ما الحلم الذي تتطلعون إلى رؤيته بعد سنوات عندما تنظرون إلى الشباب الذين مروا عبر البوصلة ومركز نماء للتطوع؟
1: والله شوف أخي العزيز الغالي، يعني إحنا اليوم نقدم مثل هذه الأعمال كما تعلم أخي العزيز الغالي اليوم أن دائما وأبدا الإنسان يحاول أن يقدم كل ما يصبو إليه طاعة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عندما خلقنا في هذه الأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهذه العبادة الحقيقة تتمثل في إعمار الأرض بالجانب الإيجابي الصحيح المبارك. إحنا اليوم نعزز مثل هذا الجانب، نعزز هذه الإيجابية، نعزز الحقيقة بناء الشخصية المسلمة المتزنة لدى أبنائنا الشباب بحيث أنه يكون عنصر فاعل في نفسه يستطيع أن يختار ما بين الصح والخطأ إن جلس مع أصدقاء السوء، بحيث أنه يستطيع أن يختار توجهات الفكرية عندما يريد أن يختار كتاب من الكتب اللي يقرأها في المعارض، معارض الكتب أو غيرها، عندما نضع له الحقيقة حاجز من بحيث أنه يمنعه من الوقوع في الزلل أو يمنعه من الوقوع في يعني جوانب عديدة كثيرة قد وقع فيها بعض الشباب الحقيقة وانحرفوا وأدى ذلك الحقيقة إلى دخولهم إلى معترك الحقيقة القضايا وغيرها بل والسجن. فإحنا اليوم نريد أن نتدارك هؤلاء الشباب من خلال هذه البرامج، من خلال هذه المبادرات سواء داخل أو خارج الكويت. نوجه الشباب الحقيقة نحو مساعدة الأسر المتعففة، نحو توزيع مثل هذه القضايا المتعلقة في جانب مثلا الآن إحنا مقبلين على فترة الصيف وإحنا عندنا مشروع برد عليهم، نوزع الحقيقة المياه للأسر المتعففة، برادات، مكيفات وغيرها، نعزز هذا الجانب لدى أبنائنا الشباب. الأسبوع القادم بإذن الله رب العالمين عندنا مبادرة لدى الشباب في مثل هذا الجانب تنطلق من نماء للتطوع وغيرها الحقيقة من المبادرات اللي بإذن الله رب العالمين نعزز فيها جانب بناء الشخصية، وكذلك الفرد سبحان الله هو يشعر بهذا الجانب ما أن ينطلق في مثل هذا المجال. يعني أبشركم أخواني اليوم من خلال تجربتنا السابقة كثير من الآباء والله الحمد والمنة يقول ما شاء الله غيرتوا من فكر ابني، غيرتوا من فكر بنتي بعد ما قبل لا يدخل وبعد ما دخل عندكم، بدأ الآن يهتم الحقيقة في استثمار وقته، بدأ يهتم أنه يكون عنده يخصص وقت للقراءة، بدأ يهتم الحقيقة أنه يوجه إخوانه وقواته نحو الخير، بدأ يجري مثل المسابقات الثقافية في اللقاءات العائلية وغيرها.
0: نعم.
1: كل هذه الأمور وغيرها أخوان إحنا نوجه أبنائنا الشباب بحيث يكون عنصر فاعل ومؤثر عندما يجلس مع الآخرين فينقل الخير إلى الغير
0: بإذن الله تعالى. وجزاكم الله خير الجزاء الأستاذ وليد الكندري مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في نماء الخيرية. لو أردتم أن توجهوا رسالة أخيرة إلى أولياء الأمور والشباب، يعني ماذا تقولون لهم عن أهمية اكتشاف الذات قبل اختيار الطريق؟
1: نعم، بداية أخي العزيز الغالي نقول نحمد الله سبحانه وتعالى أن الله يعني وفقنا إلى يعني اختيار أو افتتاح مقر نماء للتطوع بحمد الله وفضله، هذا اللي يعطينا أبعاد كثيرة في التعامل مع فئات الشباب المختلفة، ونحمد الله كذلك أن وفقنا أن نختار ونطلق هذه المنصة منصة بوصلة حتى نوجه أبنائنا الشباب نحو اختياراتهم الحالية والمستقبلية. اليوم الحقيقة رسالتي إلى يعني فئتين، فئة الشباب وفئة أولياء الأمور، وخلنا نبتدي ب يعني أولياء الأمور، لأنهم كونهم هم الجهة اللي بإذن الله رب العالمين يعني يجب أن تعي جيدا دورها الحقيقي تجاه أبنائها الشباب. اليوم الولد والبنت ما عاد الجانب اقعد يا ولادي وروح يا ولادي أبدا، يحتاج أنك تتوافق معاه، يحتاج أنك تجلس معاه، يحتاج أنك تكون صديقة، يحتاج أنك يعني تتعامل معاه الحقيقة تعامل يختلف تماما عن تعاملنا في السابق في أجيالنا السابقة. اليوم الولد يحتاج أنك تراعيه في جوانب كثيرة، لأن المجتمع الحقيقة والبيئة والزمان اللي عاش فيه غير الزمان السابق. هذا جانب. الجانب الآخر، نريد من الآباء والأبناء دائما وأبدا أن يدعون لأبنائهم، ما يدعون عليهم، لا، دائما وأبدا ادعوا لأبنائك بالصلاح والفلاح والنجاح بإذن الله رب العالمين، يكون له صحبة صالحة طيبة مباركة. كذلك وجههم نحو التسجيل في مثل هذه المراكز، ومن ضمنها مركز نماء للتطوع، لأن هناك فئة أكاديمية شرعية تربوية مباركة من أبنائنا الكوادر الوطنية الكويتية يريدون الحقيقة أن يقدمون مثل هذه الدورات التدريبية لدى هؤلاء الأبناء. رسالتي الحقيقة الثانية حق أبنائنا، أقول له اليوم أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك الصحة والعافية والخير، وستسأل عن هذا الخير الحقيقة وعن هذه الصحة والعافية، فيجب أن تستثمرها أفضل استثمار. اليوم أنت إذا ما تضيف حق نفسك معلومات وأفكار وإبداعات راح تتوقف وتتقهقر، وغيرك الحقيقة راح يسبقك. اليوم أنت جرب الصيف اللي فات كنت كتبت المهارات، والآن هذا الصيف ماذا تريد أن تعد لنفسك من جدول، سواء في جانب المحافظة على الصلاة، في جانب الثقافة العامة، في جانب الرياضة، في جانب أصدقاء يعني يكون عندي أصدقاء مناسبين صحبة صالحة، في جانب عديدة الحقيقة وكثيرة، ومنها التسجيل والانضمام إلى مركز نماء للتطوع. أنا اليوم أخواني أقول لكم يجيب أبنائك اليوم التسجيل مجاني، خلي يحضر، خلي يشوف، خلي يبادر بنفسه بإذن الله رب العالمين، ويجرب بإذن الله راح يجد ما يسره، ثم بعد ذلك بنفسه راح يقول يبقى أبي أسجل وأستمر في هذا المكان لأني وجدت ضالتي، وجدت المكان المناسب اللي من خلاله بإذن الله رب العالمين أتعلم العادات والسلوكيات الحسنة. أنا أقول حق أخواني وأبنائي الشباب من كل الجنسين، حياكم نماء للتطوع الحقيقة، تفتح أبوابها في الفترة الصباحية والمسائية، تثمروا أوقاتكم.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية الصباحية تقدمها لحضراتكم اليوم شهد المذن.

جولتنا هذا الصباح، دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والنهضة وسيادة الدولة الحديثة. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. سويسرا تقول إن المحادثات المقررة اليوم بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. عشرات القتلى والجرحى بهجوم دام على مطار نيامي بالنيجر. يصادف اليوم 19 من يونيو الذكرى 65 للاستقلال لدولة الكويت بإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة لتخطو خطوات واثقة نحو النهضة والتوحد.

0: والتطور، المزيد في سياق التقرير التالي.
1: تحتفل دولة الكويت في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى استقلالها، لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة، وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين. ففي 19 من يونيو عام 1961 خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها، وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا، ليبدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة، وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدرتها. ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات 65 إنجازات متميزة على الصعد كافة، وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية. وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، في مسيرة التنمية والبناء داخليا وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا. وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 من يونيو عام 1961 وجه الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي، قال فيها: في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي مع انبلاج صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله ومن طوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة. وبعد نحو 3 سنوات من توقيع تلك الوثيقة صدر مرسوم في 18 من مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبد الله السالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف في 25 من فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبد الله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيئة للتطور في مختلف المجالات. وفي 26 من أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبد الله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة، وأصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية، حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال 9 أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار، والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت. وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وأنظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد. وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية، وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية. وفي 30 من نوفمبر 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. ثم جاء يوم 14 من مايو عام 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو 11%. كانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيئة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور، كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون. وسارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. وتشهد الكويت بعد مرور 65 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الدبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية. ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس، وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.
0: في ملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وإتاحة الفرصة لمسار تفاوضي يخدم الأمن والاستقرار. وقال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام وتحث الجميع في منطقة الشرق الأوسط على التمسك بالتزاماتهم بإتاحة المجال لمسار مفاوضات إيجابي ومثمر. وأضاف ترامب أن الأسواق تشهد الآن حالة من الارتياح الكبير إزاء التطورات الراهنة، مشيرا إلى بدء انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم. وفي موازاة ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم معها بوساطة قطرية باكستانية. وأضاف ترامب أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية قد بدأ، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا وأن الأسعار في حالة انخفاض. نبقى في واشنطن. أكد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال هيكسيث في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار الزمني المحدد للمحادثات. وفي سياق الاتفاق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنتكوم في بيان أن القوات الأمريكية رفعت الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف البيان أن القوات الأمريكية لا تعيق حاليا مرور السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية الواقعة على الخليج العربي وخليج عمان أو القادمة منها، مؤكدا أن جميع الجهود العسكرية الأمريكية الرامية لفرض الحصار قد توقفت. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها ستبقى في محيط إيران لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاقية والتقيد بها وضمان سريانها وتنفيذها بالكامل. وفي بيرن أكدت سويسرا أن المحادثات المقررة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال قائمة وتمهد لبدء مفاوضات تقنية بين الجانبين تمهيدا للدخول في المرحلة الفنية من المحادثات. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن الخطة الحالية تقضي بعقد اجتماع في منتجع بورغنستوك يضم ممثلين عن الولايات المتحدة وإيران إلى جانب الوسيطين باكستان وقطر وعدد من الدول المعنية بهدف إجراء مباحثات أولية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق. تامر أبو العينين والتفاصيل.
2: محطة دبلوماسية بالغة الأهمية تشهدها سويسرا باستضافتها جولة محادثات أولية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع لي في خطوة ينظر إليها على أنها الاختبار الأول لمدى صلابة التفاهمات التي أعلن عنها أخيرا بين الطرفين وقدرتها على الانتقال من مرحلة التهدئة العسكرية إلى مسار سياسي أكثر استقرارا. المحادثات المرتقبة تأتي بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران، وهو اتفاق فتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاوض حول ملفات معقدة تراكمت على مدى السنوات الماضية. كما تشير المعطيات المتداولة إلى أن الأولوية في هذه الجولة ستكون لترسيخ وقف الأعمال العدائية وبحث آليات تنفيذ التفاهمات الأولية، فيما قد ترحل الملفات الأكثر حساسية وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية إلى مراحل لاحقة من التفاوض. من الناحية السياسية تبدو واشنطن حريصة على تثبيت الهدنة وتجنب الانزلاق مجددا إلى مواجهة عسكرية مفتوحة في الشرق الأوسط، لا سيما بعد أن أثبتت التطورات الأخيرة أن أي تصعيد جديد ستكون له انعكاسات مباشرة على أسواق الطاقة وأمن الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي. وفي المقابل تسعى طهران إلى استثمار التهدئة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، وفي مقدمتها تخفيف العقوبات وفتح قنوات أوسع للتعاون الاقتصادي مع الحفاظ في الوقت ذاته على خطوطها الحمراء المتعلقة بالسيادة والقدرات الاستراتيجية. غير أن الطريق نحو اتفاق شامل لا يبدو سهلا، فالتجارب السابقة بين الطرفين أظهرت أن الثقة المتبادلة ما تزال محدودة وأن أي خلاف حول تفاصيل التنفيذ قد يعيد الأزمة إلى نقطة الصفر، كما أن الملفات الإقليمية بما فيها الأوضاع في لبنان وأمن الخليج ومستقبل الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة تظل عوامل مؤثرة في مسار المفاوضات، وقد تتحول إلى نقاط خلاف إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واضحة بشأنها. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.
0: نبقى في ملف محادثات سويسرا، حيث أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز لن يتوجه إلى سويسرا كما كان مقررا، مشيرا إلى أن مشكلات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الخطط الخاصة بالمحادثات الفنية المقبلة مع طهران لم تحسم بشكل نهائي بعد، موضحا أن الوفد الأمريكي كان مستعدا للمغادرة في أول فرصة متاحة، إلى أن الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات لا تزال قيد الاستكمال. من جهته أفاد التلفزيون الباكستاني بأن زيارة رئيس الوزراء شهباز شريف المقررة لسويسرا ألغيت دون تحديد سبب، موضحا أن المفاوضات التقنية الأمريكية الإيرانية ستبدأ بشكل منفصل. بالمقابل أفادت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع بأن زيارة الوفد الإيراني لجنيف لم تحسم حتى الآن، مضيفة أن المناقشات والمشاورات لم تستكمل بعد. وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، وقع الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والإيراني مسعود بازشكيان عن بعد مذكرة تفاهم شملت 14 بندا.

0: يلتزم بموجبها طهران بتخفيف درجة تخصيب اليورانيوم في إطار مفاوضات مقبلة مقابل رفع العقوبات الأمريكية. في ملف أمن الملاحة في مضيق هرمز، أبدت الحكومة البريطانية استعدادها للعمل مع شركائها للمساعدة في إزالة الألغام من مضيق هرمز، مؤكدة أن حرية الملاحة في المضيق تمثل مبدأ أساسيا للمجتمع الدولي. وأضافت الحكومة البريطانية أن ضمان أمن الممرات البحرية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية يعدان من الأولويات المشتركة للدول المعنية. في لبنان، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إنه وجه فريقه التفاوضي إلى التمسك بوقف دائم لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية ونشر الجيش اللبناني على الحدود الدولية خلال الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن. ميدانيا، قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في جنوب لبنان. سحر بشارة والتفاصيل.
1: مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان وحزب الله وإسرائيل، اتجهت الأنظار نحو الجبهة الجنوبية، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته، بالتوازي مع إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عدم الانسحاب من الجنوب طالما الاحتياجات الأمنية تقتضي ذلك، ونشر جيش الاحتلال خريطة لما قال إنها المنطقة الأمنية التي تعمل فيها قواته في الجنوب بعمق 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وتأكيده مواصلة العمل لإزالة التهديدات. ميدانيا، اشتدت حدة الاشتباكات بين جيش الاحتلال وحزب الله على محور بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطي، حيث تحاول قوات الاحتلال التقدم نحو تلة علي الطاهر الاستراتيجية، وتستخدم في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة الثقيلة والخفيفة والسلاح المدفعية، في ما لم يتوقف القصف المدفعي الإسرائيلي المركز على بلدات كفر جوز وكفر رمان ومحيط بلدة العيشي، كما شن الطيران الحربي غارة بصاروخين بين بلدتي زبدين وشوكين. إلى ذلك، استهدف القصف المدفعي منزلا في بلدة قعقعية الجسر ما أدى إلى وقوع إصابات، وكان الطيران المسير قد استهدف سيارة في بلدة كفر تبنيت ما أدى إلى سقوط قتيلين، كما قتل شخص بغارة من مسيرة على بلدة زبدين. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح مختلفة إثر غارة شنتها طائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة. سياسيا، أعلنت حركة حماس تحقيق توافقات واسعة وتقارب كبير في مباحثاتها مع الوسطاء وممثلي مجلس السلام الدولي بشأن استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والدخول في مرحلته الثانية. وقال المتحدث باسم حركة حازم قاسم إن المباحثات تناولت ملفات دخول اللجنة الوطنية إلى قطاع غزة والقوات الدولية، إضافة إلى ملف السلاح الفلسطيني ضمن مقاربة منطقية ومقبولة لجميع الأطراف. في الضفة الغربية المحتلة، دان وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر وأندونيسيا وباكستان وتركيا بأشد العبارات استمرار عنف المستوطنين وتصاعده ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الاعتداءات الأخيرة على المسجد الكبير في قرية جلجيليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمال رام الله. وأكد الوزراء في بيان مشترك أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكا واضحا لحرمة أماكن العبادة والمواقع الدينية وللقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. حسن جعفر والتفاصيل.
2: بالتزامن مع مواصلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صعدت حكومة الاحتلال كذلك من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وذلك من خلال إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين شن اعتداءات إرهابية على عديد المدن الفلسطينية بالضفة الغربية. حيث اقتحم جيش الاحتلال مدن الخليل وبيت لحم ونابلس، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات طالت 29 فلسطينيا، 17 من مدينة القدس المحتلة والتي حولها جيش الاحتلال إلى سفنة عسكرية، ومكن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى، فيما أكد القائمون على الأقصى بأن المستوطنين قاموا باستفزازات المصلين من خلال صيحاتهم ورقصاتهم وتلويحهم بأعلام الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجمات المكثفة بالطائرات المسيرة التي استهدفت مواقع داخل روسيا جاءت ردا على غارة ألحقت أضرارا بدير تاريخي في كييف خلال الأسبوع الجاري. في المقابل، أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستنفذ ضربات منسقة واسعة النطاق بشكل منتظم عقب هجوم أوكراني كبير بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة موسكو. التفاصيل في سياق الزميل أشرف الصباغ.
3: أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف أنه لا توجد أي نجاحات دبلوماسية بين روسيا والولايات المتحدة في مسار التسوية الأوكرانية حتى الآن، وأضاف أنه عندما يأتي ويتكوف وكوشنر إلى موسكو فسيتم بلا شك مناقشة الملف الأوكراني، وأشار إلى أن زيارتهما إلى موسكو قد تتم في المستقبل القريب، لافتا إلى أن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي خلال مكالماتهما الهاتفية الأخيرة. كما صرح أوشاكوف بأن الهجمات التي تشنها القوات الأوكرانية على العاصمة الروسية موسكو لا تقرب العلاقات الشخصية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وأضاف أن تصرفات كييف لا تؤدي إلى أي اتصالات أوثق بين الرئيسين الروسي والأوكراني. من جانبه، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستشن ضربات واسعة النطاق على أهداف أوكرانية تدعم القدرة القتالية للقوات الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذا الهدف حدده الرئيس فلاديمير بوتين وهو يتحقق الآن. وميدانيا، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة راي ألكسندروفكا في دانيتسك بشرق أوكرانيا، وسيطرت على 98 مبنى في بلدة كونستانتينوفكا و48 مبنى في بلدة كراسني ليمان في دانيتسك أيضا، وتواصل التقدم على عدد من المحاور في شرق وجنوب البلاد، وشنت ضربة بأسلحة بعيدة المدى على وسط أوكرانيا. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في موسكو، قال مستشار الكرملين للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف إن القادة الأوروبيين ربما قدموا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة غير دقيقة عن تطورات الوضع في أوكرانيا خلال قمة مجموعة السبعة التي عقدت في فرنسا. وأضاف أوشاكوف أنه يعتقد أن ترامب تلقى معلومات مضللة بشأن الأوضاع في أوكرانيا خلال القمة، مؤكدا أن موسكو لا تزال بانتظار زيارة مبعوثي الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر رغم عدم تحديد موعد لهذه الزيارة حتى الآن. في بروكسل، يناقش قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على مدى يومين ملفات عدة يأتي في مقدمتها الملف الروسي الأوكراني وتأثيرات الاقتصاد الصيني على دول الاتحاد وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. في الوقت ذاته، أعلن وزراء الدفاع حلف شمال الأطلسي الناتو التزامهم بتحديث القدرات النووية للحلف وتعزيز جاهزيته في مجال الردع. وقالت مجموعة التخطيط النووية التابعة للحلف التي تضم جميع الدول الأعضاء باستثناء فرنسا إن الحلف اتفق على تطوير قدراته في هذا المجال بما يعزز التخطيط والجاهزية النووية، مؤكدا أن القدرات النووية الاستراتيجية للحلف تظل الضمانة الأساسية لأمن الدول الأعضاء وركيزة الردع الجماعي. من جهتها، قالت وزيرة الدفاع الأسبانية مارغريتا روبليس إن مدريد عرضت على حلف شمال الأطلسي 3 طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا و8 مقاتلات وفرقاطة وأنظمة للدفاع الجوي في إطار جهود تقاسم الأعباء وتعزيز القدرات الدفاعية.

فعالية للحلف. وأضافت روبلس في تصريح للصحفيين أن أسبانيا ستزيد مساهمتها العسكرية استجابة لمتطلبات الحلف، مشددة على التزام بلادها الكامل تجاهه، موضحة أن أسبانيا تفي باستمرار التزامها وتلبي ما يطلب منها. في لندن أعلنت بريطانيا وخمس دول عن إعادة تشكيل البرنامج الأوروبي للضربات العسكرية بعيدة المدى ليصبح مجموعة مستقلة بهدف تعزيز الأمن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وفرنسا أكدوا عزمهم تسريع تطوير واقتناء قدرات الضربات بعيدة المدى لتعزيز الجاهزية الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في التعاون الدفاعي الأوروبي ودعما للأمن الجماعي. في جديد العلاقات الأمريكية الأوروبية، أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن البنتاغون سيجري مراجعة شاملة لوجود وانتشار القوات الأمريكية في أوروبا خلال الأشهر الستة المقبلة، مؤكدا أن الهدف من الخطوة هو ضمان انتقال حلف شمال الأطلسي بشكل سريع ولا رجعة فيه نحو تولي أوروبا مسؤولية أكبر عن دفاعها. في بيونغ يانغ نددت كيم يونغ جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بدعوة مجموعة السبع إلى نزع السلاح النووي من بلادها، ووصفتها بأنها انتهاك للدستور وتعد على سيادة كوريا الشمالية. وقالت كيم أن امتلاك الأسلحة النووية يعد مصلحة جوهرية لكوريا الشمالية وخيارا استراتيجيا غير قابل للتراجع. في نيامي لقي ما لا يقل عن 35 عسكريا ومدنيين اثنين، وأصيب أربعة آخرون في أحدث حصيلة لهجوم شنه مسلحون اليوم الخميس على مطار ديوري هاماني الدولي في العاصمة النيجيرية نيامي. وقالت وزارة الدفاع النيجيرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي مساء اليوم إنه تأكد كذلك مقتل 22 مسلحا وإلقاء القبض على 20 مشتبها بهم، كما تمت مصادرة العديد من الأسلحة وبعض السيارات المستخدمة في الهجوم.

ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن نائب الرئيس الدفاع الأمريكي ستيف فاينبرغ أبلغ مشرعين في اتصال هاتفي هذا الأسبوع بأن وزارة الدفاع بحاجة إلى 80 مليار دولار لتغطية تكاليف الحرب على إيران، بالإضافة إلى نفقات أخرى غير متعلقة بالحرب. تراجعت أسعار النفط اليوم في ظل توقعات بعودة المزيد من الإمدادات إلى السوق بعد أن بدأت ناقلات نفط في عبور مضيق هرمز عقب توقيع الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتا لتصل إلى 78.31 دولار للبرميل.

0: والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار ورطب نسبيا على السواحل، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلو متر في الساعة خلال النهار، والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 4 قدم. المد القادم الساعة 2:30 الظهر، والجزر الساعة 9:36 دقيقة مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:50 دقيقة مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة ورطبة نسبيا أيضا، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 28.

20 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم أيضا، والهواء كوس، والإحساس بالرطوبة ملحوظ خاصة على المناطق الساحلية. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجبل.

بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال والنهضة وسيادة الدولة الحديثة. الرئيس الأمريكي يقول أنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. سويسرا تقول أن المحادثات المقررة اليوم بين واشنطن وطهران لا تزال قائمة. الرئيس اللبناني يقول أن بلاده تستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. أوكرانيا تشن هجوما واسعا على روسيا يستهدف مصفاة للنفط، وموسكو تتوعد بالرد بعد الهجمات الأخيرة. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. عشرات القتلى والجرحى بعد هجوم دام على مطار نيامي بالنيجر. مستمعين الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية الصباحية، قدمتها لحضراتكم شهد المذن والمخرج عبد الهادي خير الله. شكرا إلى حسن الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيب الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء، فتابعونا.

0: حين نقترب من سيرة الفنان الفرنسي إدغار ديكا، فإننا لا نستمع فقط إلى حكاية رسام، بل إلى تجربة فنية صاغت ملامح رحلة كاملة من تاريخ الفن الأوروبي. ولد ديكا في 19 من يوليو عام 1834 في قلب باريس، المدينة التي كانت آنذاك مركزاً نابضاً بالإبداع والحراك الثقافي. نشأ في بيئة مثقفة تهتم بالفنون، ما أتاح له فرصة مبكرة للاحتكاك باللوحات الكلاسيكية وزيارة المتاحف، وهو ما شكل وعيه البصري منذ سنواته الأولى.
1: في بداياته لم يكن ديكا مرتبطا مباشرة بالاتجاهات الحديثة، بل اتجه نحو دراسة الفن الأكاديمي التقليدي، حيث تلقى تدريبه على الرسم الدقيق، واستلهم كثيرا من الأعمال الخاصة بكبار الأساتذة في عصر النهضة. سافر إلى إيطاليا لفترة، وهناك تعمق في دراسة التكوين والخطوط، متأثرا بالأعمال الكلاسيكية التي تعتمد على التوازن والدقة. في هذه المرحلة من حياته لم تكن مجرد تمرين تقني، بل كانت تأسيسا صلبا لأسلوبه الذي سيجمع لاحقا بين الصرامة الأكاديمية وحرية التعبير.
0: ومع مرور الوقت بدأ ديكا يبتعد تدريجيا عن القوالب التقليدية ليقترب من روح التجديد التي كانت تتشكل في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهنا ارتبط اسمه بحركة الانطباعية، رغم أنه كان يحتفظ بمسافة خاصة عن بعض مبادئها. لم يكن مهتما كثيرا بالرسم في الهواء الطلق مثل بقية فناني هذا التيار، بل ركز على المشاهد الداخلية وعلى التقاط لحظات عابرة من الحياة اليومية بأسلوب يوحي بالحركة واللقطة السريعة.
1: ما يميز عالم ديكا الفني هو اختياره الفريد للموضوعات، فقد اشتهر برسم راقصات الباليه، حيث يقدمهن ليس فقط في لحظات العرض على المسرح، بل في كواليس التدريب أثناء التمرين أو الاستراحة. هذه النظرة الإنسانية القريبة من التفاصيل منحت أعماله طابعا حيا، وكأن المشهد ينبض بالحياة، كما رسم مشاهد من سباقات الخيل والمقاهي والحياة الباريسية، مقدما رؤية بصرية تجمع بين الدقة والملاحظة الحادة.
0: ومن الناحية التقنية تميز ديكا بأسلوبه المتفرد في معالجة الحركة والضوء. لم يكن الضوء لديه مجرد عنصر جمالي، بل وسيلة لتوجيه الانتباه وبناء الإحساس بالمشهد. استخدم زوايا غير تقليدية في التكوين، وكأنه يلتقط الصورة بعدسة الكاميرا، وهو ما كان جديدا في زمنه. كما لجأ إلى تقنيات متنوعة مثل الباستيل الذي أتاح له إبراز نعومة الألوان وتدرجاتها بطريقة لافتة.
1: ارتباط اسم ديكا بالانطباعية لم يكن ارتباطا تقليديا، بل كان أقرب إلى حوار فني شارك في معارض لهذا الاتجاه الفني وأسهم في ترسيخ حضوره، لكنه احتفظ بالاستقلالية في الرؤية والأسلوب، بينما كان الآخرون يلاحقون تغيرات الضوء في الطبيعة، كان هو يلاحق تفاصيل الحركة الإنسانية ويعيد صياغتها داخل إطار فني مدروس بعناية.
0: أشهر أعمال الفنان إدغار ديكا لوحة عائلة بليلي، The Bilili Family، في واحدة من أكثر لوحات القرن التاسع عشر عمقاً نفسياً وهدوءاً ودرامياً. يقدم الفنان الفرنسي إدغار ديكا عمله الشهير عائلة بليلي، الذي امتد إنجازه بين عام 1858 و 1867، وكأنها لم تكن مجرد لوحة ترسم، بل مشروعاً طويل لالتقاط توتر إنساني دقيق داخل بيت واحد. هنا لا نواجه مشهداً عائلياً تقليدياً، بل حالة من الصمت المشحون، حيث تبدو العلاقات بين الشخصيات محملة بإشارات خفية مما تظهر الملامح. كل شخصية في اللوحة تبدو وكأنها تعيش عالمها الداخلي الخاص، رغم أنها تجتمع في الإطار نفسه.
1: اعتمد ديغا في هذا العمل على خام الزيت على القماش، وهو اختيار منحه القدرة على بناء طبقات لونية عميقة وتفاصيل واقعية دقيقة. الألوان تميل إلى الهدوء والبرودة، الأسود الثقيل في ملابس الشخصيات، الرمادي والأبيض في الخلفية، مع لمسات دافئة خفيفة تكسر الجمود دون أن تخرجه من طابعه التأملي. هذا التوازن اللوني يعكس الحالة الصحية النفسية للمشهد أكثر مما يصف المكان نفسه، وكأن اللون هنا وسيلة لقراءة المشاعر وليس فقط لتشكيل الصورة.
0: موضوع اللوحة يتمحور حول عائلة الكونتيسة لورا بليلي أثناء إقامتها في فلورنسا، حيث تظهر الأم جالسة في وضعية صارمة ونظرة تحمل شيئا من التوتر الداخلي، بينما تقف ابنتاها في الجانبين وكأن بينهما مسافة غير مرئية. حتى الأب يظهر في الخلفية بصورة توحي بالانفصال العاطفي رغم حضوره الجسدي داخل المشهد. ديغا لا يقدم عائلة سعيدة بالمعنى التقليدي، بل يرسم شبكة معقدة من العلاقات الصامتة، حيث تتحدث النظرات أكثر من الكلمات، ويصبح الفراغ بين الشخصيات جزءاً أساسياً من التكوين.
1: أما أسلوب ديغا في هذه اللوحة فيكشف عن توجهه المبكر نحو تحليل النفس البشرية عبر التكوين البصري. زاوية الرؤية غير متكلفة لكنها محسوبة بدقة، وكأن المشاهد يقف في زاوية الغرفة يراقب دون أن يتدخل. التوزيع الهندسي لشخصيات داخل الإطار يعكس نوعا من التوتر المتوازن، فلا يوجد تقارب مريح ولا تباعد كامل، بل حالة من العلاقات غير المستقرة وحتى المشحونة بصمت داخلي. هذا الأسلوب يمنح اللوحة طابعا شبه مسرحي، لكنه في الوقت نفسه واقعي إلى حد كبير، ما يجعلها أقرب إلى دراسة نفسية مرسومة باللون والظل.
0: وهكذا تتحول عائلة بليلي إلى أكثر من مجرد صورة عائلية، إنها قراءة بصرية عميقة للعلاقات الإنسانية حين تختزل في لحظة صمت. ومن خلال هذه اللوحة المبكرة يضع ديغا الأساس لأسلوبه اللاحق الذي سيشتهر به، حيث لا يكون الهدف تصوير الشكل فقط، بل كشف ما يدور خلفه من مشاعر وتوترات خفية تجعل من كل مشهد عادي قصة تستحق التأمل.
1: مستمعين الكرام، لازال الحديث مستمر معكم في برنامجكم أصداء، فأصل ومن ثم نواصل.

0: لازلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء. لوحة درس الرقص.
1: حين تقف أمام لوحة درس الرقص للفنان إدغار ديغا، تشعر وكأنك لا تنظر إلى عمل ثابت، بل إلى لحظة نابضة بالحياة تم الإمساك بها قبل أن تفلت. لا شيء في هذه اللوحة يبدو مصطنعا، الإيقاع يتدفق، الأنفاس تكاد تسمع، وكأن المكان نفسه يهمس بنغمة خفية. ديغا لا يرسم عرضا على المسرح، بل ما يحدث خلفه. في تلك المساحة التي تصنع فيها الدقة والتعب والانتظار، هنا يتحول الرقص من أداء مثالي إلى تجربة إنسانية مفعمة بالتفاصيل الصغيرة التي لا ترى عادة.
0: رسمت هذه اللوحة عام 1874، وهي واحدة من أبرز الأعمال التي كرس فيها ديغا اهتمامه بعالم الباليه. كانت تلك الفترة تشهد انغماس الفنان في دراسة تعبيرات الحركة البشرية، ليس بوصفها جمالا فقط، بل بإيقاع داخلي يعكس التوتر والتركيز. اختار أن يرصد لحظة تدريب داخل قاعة رقص، حيث تقف الراقصات في أوضاع مختلفة، إحداهن تنحني بخفة وأخرى تستمتع برقصها للباليه، وثالثة تراجع خطواتها بصمت. هذه التعددية في الحالات تمنح اللوحة عمقا سرديا، كأنها مشهد من قصة لا تروى بالكلمات بل بالإيماءات.
1: اعتمد ديغا في تنفيذ اللوحة على ألوان زيتية على القماش، وهي خامة سمحت له ببناء طبقات لونية دقيقة ومتدرجة. لم يكن اللون عنده مجرد وسيلة للتزيين، بل أداة لإبراز الضوء والظل ولتوجيه عين المشاهد نحو التفاصيل الأهم. يمكنك أن تلاحظ كيف تتداخل الألوان الناعمة مع ضربات فرشاة أكثر حدة لتبرز ملمس الفساتين وحركة الأقمشة. حتى الأرضية الخشبية ليست مجرد خلفية، بل عنصر حي يعكس الضوء ويضيف إحساسا بالعمق والواقعية.
0: أما جوهر اللوحة فيتجلى كحكاية صامتة عن الطريق نحو الإتقان. لا نرى هنا لحظة التوهج على المسرح، بل ما يسبقها من تكرار هادئ وملاحظة دقيقة. المدرب يقف مراقبا والراقصات موزعات بين الانتباه والتجربة، وكأن كل واحدة تعيش حوارا داخليا مع خطواتها. في هذا المشهد يصبح الرقص لغة تدريب قبل أن يكون استعراضا، وتغدو التفاصيل الصغيرة كالتوازن، ونظرة العين وانحناءات الحركة هي البطل الحقيقي.
1: ينتمي أسلوب ديغا في هذه اللوحة إلى المدرسة الانطباعية، لكنه يقدمها بطريقته الخاصة، فهو لا يكتفي بالتقاط الضوء كما يفعل كثير من الانطباعيين، بل يهتم بالبناء والتكوين بشكل واضح. استخدم زوايا غير تقليدية، وكأن المشهد ملتقط بعدسة كاميرا خفية، مما يمنح اللوحة طابعا عفويا رغم دقتها. كما أن توزيع الشخصيات داخل اللوحة لا يتبع تماثلا كلاسيكيا، بل يعتمد على توازن بصري غير مباشر، يجعل العين تتحرك باستمرار بين العناصر.
0: اليوم يمكن مشاهدة هذه اللوحة ضمن مجموعة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، حيث لا تزال تحتفظ بقدرتها على أسر الزائرين رغم مرور الزمن. تقف هناك كنافذة مفتوحة على لحظة تدريب عابرة، لكنها محملة بكل ما يجعل الفن خالداً: الإيقاع، الضوء، والإنسان. درس الرقص ليست مجرد لوحة، بل تجربة بصرية تشعرنا بأن الجمال لا يكمن فقط في التجربة النهائية، بل في الطريق الذي يقود إليها بكل ما يحمله من صبر وتفاصيل خفية.
1: لوحة النجمة في قلب عالم الباليه الصامت، حيث يختلط الضوء بالظل وتتحرك الحركة إلى لغة لا تقال. تبرز لوحة النجمة للفنان الفرنسي كأنها لحظة مجمدة من حلم على وشك التلاشي. هنا لا يقدم ديغا مشهدا عاديا لراقصة على المسرح، بل يلتقط ذروة التوتر بين الجهد والجمال، بين التعب الخفي خلف البريق والضوء الذي يلهم كل شيء. في هذه اللوحة تحديدا تتحول الرقصة إلى مشهد بصري نابض بالحياة، وكأن الزمن نفسه توقف ليمنح المتفرج فرصة التحديق في لحظة نادرة من السحر.
0: تعود هذه اللوحة إلى حوالي عام 1878، وهي فترة كان فيها الفنان إدوارد ديغا في أوج اهتمامه بعالم الراقصات والاستديوهات المسرحية. ما يميزها بشكل لافت هو استخدام الألواح الباستيل، حيث تتدرج الألوان بين الأزرق البارد والوردي الناعم والأبيض المتلألئ لتخلق إحساساً بالضوء المسرحي المتغير. هذه الألوان ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي أداء لخلق وهم الحركة والعمق، وكأن الراقصة تلمع تحت أضواء غير مرئية تتبدل مع كل نظرة.
1: أما من حيث الخام المستخدم، فقد اعتمد ديغا بشكل أساسي على ألوان الباستيل الجافة على الورق، وهو خام سمح له بالتحكم الدقيق في الطبقات اللونية وإبراز تفاصيل الضوء والظل. هذا الأسلوب منحه حرية في بناء سطح بصري غني، حيث تتداخل اللمسات الناعمة مع ضربات أكثر كثافة، فتبدو الراقصة وكأنها لا تنتمي إلى سطح ثابت، بل إلى حيز بصري متحرك يتنفس مع كل لون. كما أن استخدام الباستيل أتاح له إبراز ملمس الفستان وانسياباته بطريقة واقعية مدهشة.
0: لكن السؤال الذي يثير الدهشة حقاً، ماذا يجعل هذه اللوحة مختلفاً عن غيرها من لوحات الباليه؟ الجواب يكمن في تلك القدرة الفريدة على تحويل لحظة عابرة إلى مشهد خالد. ليست الراقصة وحدها هي النجمة، بل الضوء والظل والحركة وحتى الفراغ الذي يحيط بها. إنها لوحة لا تشاهد فقط، بل تحس وكأنها همسة مسرحية تظل عالقة في الذاكرة حتى بعد انطفاء الأضواء.
1: لوحة مكتب القطن نيو أورليانز في قلب مدينة نيو أورليانز عام 1873، يفتح لنا الفنان الفرنسي إدغار ديغا نافذة نادرة على عالم يبتعد عن لوحاته الشهيرة لعالم الباليه، ليغوص هنا في مشهد داخلي نابض بالحياة اليومية من خلال لوحة بعنوان مكتب القطن في نيو أورليانز. لا يبدو المشهد مجرد غرفة عمل عادية، بل لحظة معلقة داخل عالم من الحسابات والصفقات والقرارات الصامتة، حيث تتحول أكياس القطن والأوراق إلى
2: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده ستستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. عشرات القتلى والجرحى بهجوم دام على مطار نيامي بالنيجر. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم على ذكراهم. إعداد نواف النجادة، تقديم نواف النجادة إسراء العسكر، من التنفيذ فيصل نايف، برنامج على ذكراهم إخراج خالد الغضوري.

نرحب بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من برنامج على ذكراهم. في زحمة الوقت وتقلب الأيام تمر أمامنا وجوه كثيرة نراها وننساها، لكن بعض الوجوه لا تفارق الذاكرة وبعض الأسماء لا تذوب في النسيان. هؤلاء الذين كتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ لا بالحبر بل بالفعل بالفكر بالصبر.

0: بالصوت وبالأثر الذي لا يمحى في عالم يتبدل كل لحظة، تبقى بعض الشخصيات شموعاً لا تنطفئ، منارات ترشدنا وسط عتمة الحاضر وتلهمنا في لحظات التحدي. لم يكونوا عاديين، كانوا استثناء في كل شيء، مفكرون، مخترعون، فنانون، علماء، مناضلون ومبدعون من كل أنحاء الأرض. كل منهم ترك شيئاً، فكرة، موقفاً أو لحظة خالدة غيرت مصير أمة أو بدلت مجرى التاريخ، أو ببساطة جعلت هذا العالم أفضل. برنامجنا على ذكراهم ليس مجرد استذكار لسير مكتوبة على الورق، بل هو محاولة لفهم كيف أصبحوا عظماء، ما الذي شكلهم، وماذا بقي لنا من بعدهم. نعود معهم إلى لحظة البداية، إلى حيث كانت الفكرة مجرد بذرة والحلم مجرد خيال، ثم نتابع الرحلة معهم، كيف واجهوا، كيف صمدوا، وكيف أصبحوا رموزا لا يموتون حتى وإن رحلوا. في كل حلقة نفتح نافذة على حياة إنسان، نتأمل في مسيرته، في اختياراته، في أثره، ونحاول أن نصغي لصوته من جديد، لا كما يروى في الكتب، بل كما عاشه هو، بحقيقته، بتفاصيله، وبإنسانيته. على ذكراهم، برنامج نعيد فيه الحياة لمن وهبوا حياتهم لغيرهم، لأن من عاشوا بصدق لا يغيبون، ومن زرعوا الأثر تبقى خطواتهم دليلاً للآتين من بعدهم. فأهلاً بكم معنا في على ذكراهم، حيث الذكرى حياة. مايكل جيفري جوردن، من مواليد 17 من فبراير من عام 1963، وهو لاعب كرة سلة أمريكي سابق، ويعتبر جوردن أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة السلة العالمية، وقد أصبح أفضل رياضي في جيله، وهو الذي ساعد منتخب أمريكا لكرة السلة على التفوق في الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين، وهو أحد أعضاء إدارة فريق تشارلوت بوبكاتس. لعب 15 موسم في الدوري الأمريكي لكرة السلة، وقد كان معدل تسجيله في الموسم العادي 30.12 نقطة في المباراة، وهو الأعلى في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة السلة، وتفوق على ويلت تشامبرلينز الذي كان معدله 30.6 نقطة في المباراة. وقد فاز في بطولة الدوري الأمريكي لكرة السلة 6 مرات مع نادي شيكاغو بولز، وقد فاز في تلك الفترة أيضا بلقب أفضل لاعب، وفاز بلقب الهداف في 10 مرات، وقد كان أغلى لاعب في الدوري 5 مرات، وقد تم اختياره ضمن فريق الدوري الأمريكي 10 مرات، وقد فاز بلقب أفضل مدافع 9 مرات، وفاز بلقب أفضل سارق للكرات في 3 مرات. جورج فولهام الباحث في المجال الرياضي يعطينا مقدمة عن جوردن.
1: On February 17th, 1963, in the Cumberland Hospital of Brooklyn, New York.
2: في 17 من فبراير عام 1963، في مستشفى كمبرلاند في بروكلين، نيويورك، ولد طفل رضيع سيعيد يوماً ما تعريف التفوق الرياضي والروح التنافسية والشهرة العالمية. جاء مايكل جوردن كطفل الرابع بين 5 أطفال لجيمس ودولوريس جوردن، وهما شخصان مجتهدان ستصبح قيمهما المتمثلة في الانضباط والمثابرة والأسرة أساساً لشخصية ابنهما الاستثنائية. كان جيمس جوردن ميكانيكياً ومشرفاً على المعدات في شركة جنرال

0: الإلكتريك، وهو رجل تقرحت يداه من العمل الشريف وصيغت روحه في أتون الجنوب الأمريكي. عملت دولوريس في أحد البنوك وأصبحت لاحقاً مشرفة على خدمة العملاء، وهي امرأة ذات إيمان عميق ومعايير ثابتة. كانت تؤمن بأن أطفالها يمكنهم تحقيق أي شيء من خلال العمل الجاد والتصميم. معاً قاما بتأسيس منزل لم يكن فيه التميز خياراً، بل كان أمراً متوقعاً. كانت بروكلين في أوائل الستينات عالماً من الخرسانة والاحتمالات من الشوارع المزدحمة والأحياء المتنوعة، حيث تعلم الأطفال في وقت مبكر أن الحياة تتطلب الصلابة. لكن وقت مايكل في بروكلين كان قصيراً، عندما كان في الخامسة من عمره فقط اتخذ جيمس جوردان قراراً شكل مصير ابنه. انتقلت العائلة إلى ويلمينغتون بولاية نورث كارولينا بحثاً عن فرص أفضل وعودة إلى جذورهم الجنوبية. كانت ولاية ويلمينغتون عالماً مختلفاً عن بروكلين. تدلى الطحلب الإسباني من أشجار البلوط القديمة. كان نهر كيب فير يتعرج عبر المناظر الطبيعية مثل ثعبان كسول. تباطأت وتيرة الحياة وتقاربت أواصر المجتمع، ووجد مايكل الشاب نفسه في بيئة حيث يمكنه التنفس واكتشاف ما كان مقدرا له أن يصبح عليه. استقرت عائلة جوردان في منزل متواضع في طريق جوردون، وهنا في هذا الحي من الطبقة العامة بدأت الأسطورة تتشكل. كانت أسرة جوردان تعمل وفقاً لمبادئ واضحة. كان جيمس جوردان يؤمن بتعليم أطفاله من خلال التجربة، وغالباً ما كان يتحداهم في مسابقات علمتهم المرونة والطعم المرير للهزيمة. لم يكن معلماً لطيفاً، كان يلعب ليفوز حتى ضد أبنائه، مدركاً أن العالم لن يظهر لهم أي رحمة ولن يفعل هو ذلك أيضاً. عندما خسر مايكل الصغير أمام والده في مباريات كرة السلة الفردية في الفناء الخلفي، لم يقدم جيمس أي مواساة، فقط الدروس. لا أحد سيعطيك أي شيء، كان يقول لابنه، إذا أردت شيئاً فعليك أن تأخذه بنفسك. وفرت دولاريس الركيزة الروحية والعاطفية، وغرست فيهم الإيمان الذي سيدعم مايكل خلال الانتصارات والمآسي على حد سواء. كانت البوصلة الأخلاقية للأسرة، حيث طالبت بالصدق والاحترام والمسؤولية. عندما كان مايكل يسيء التصرف، وكان يفعل ذلك كثيراً، وكان الطفل لا يهدأ، كانت دولوريس تفرض الانضباط بسرعة وعدالة. كانت توقعاتها غير قابلة للتفاوض، لأن أطفالها سيصبحون محترمين ومجتهدين.
1: كان جوردان هو الولد الثالث، وكان لديه أخين أكبر منه وأخت أكبر منه وأخت أخرى أصغر منه. وفي مرحلة الثانوية أصبح نجماً في ثلاث رياضات: كرة القدم الأمريكية والبيسبول وكرة السلة. وقد انقطع عن تدريبات كرة السلة لأنه كان قصير القامة، ولكن في فصل الصيف أصبح أطول وتمرن بكل قوته. وفي الموسمين التاليين كان معدل تسجيله 25 نقطة في المباراة. وقد بدأ بالتركيز على كرة السلة، وكان يتمرن كل يوم قبل الذهاب إلى المدرسة مع مدربه في المدرسة. وفي آخر سنة له في الثانوية أصبح معدل تسجيله 29.2 نقطة في المباراة، ومعدل المتابعات 11.6، ومعدل صناعته للأهداف 10.1. حصل جوردان على منحة دراسية بسبب تفوقه في كرة السلة في جامعة كارولينا الشمالية، حيث تخصص بالجغرافيا. وفي أول موسم له مع فريق الجامعة تحت قيادة الأسطورة دين سميث، سمي جوردان كأفضل لاعب صاعد. وفي عام 1982 سجل جوردان الكرة التي قادت فريق الجامعة إلى الفوز على فريق جامعة جورج تاون الذي كان يقوده باتريك أوينغ، وبذلك فازوا بدور الجامعات في أمريكا. وقد اختير أفضل لاعب في دوري الجامعات في عام 1984، وفي نفس السنة ترك كارولاينا وتوجه إلى اللعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة ولعب مع نادي شيكاغو بولز، وقد كان هو ثالث لاعب ينتقل بعد حكيم أولاغون إلى هيوستن روكتس وسامي بوي إلى بورتلاند تريل بليزرز، وقد عاد إلى كارولاينا الشمالية ليحصل على الشهادة في عام 1986. جورج فولهام الباحث في المجال الرياضي يحدثنا عن جوردن.
2: In the fall of 1981, Michael Jordan arrived in Chapel Hill, North Carolina.
0: في خريف عام 1981 وصل مايكل جوردن إلى كارولينا الشمالية كطالب جديد مطلوب بشدة ولديه شيء ليثبته، فقد تم استبعاده من فريق مدرسة الثانوية قبل 3 سنوات. لقد كان ثاني أفضل لاعب في عائلته، لقد تم التشكيك فيه وتجاهله واستبعاده. الآن أتيحت له الفرصة ليظهر للعالم ما يمكنه فعله على أكبر مسرح لكرة السلة الجامعية. كان يبلغ من العمر 18 عاماً ويبلغ طوله 6 أقدام و5 بوصات، وكان يشتعل بنار تنافسية ستضيء قريباً الرياضة بأكملها. الرحلة من بروكلين عبر ويلمينغتون قد أعدته، الدروس التي تلقاها من جيمس ودولوريس قد شكلته، ألم الاستبعاد قد حفزه. كان مايكل جوردن مستعداً للتحليق. كان برنامج دين سميث في كارولينا الشمالية كالآلة المصممة لإنتاج التميز. قبة دين بمثابة منارة لكرة السلة، حيث كانت عوارضها مثقلة بالفعل بلافتات البطولات، وتقاليدها تعود إلى عقود مضت. كان من المتوقع أن يكسب الطلاب الجدد في كارولينا مكانتهم من خلال العمل الجاد والتواضع. أصبح نجوم المدرسة الثانوية لاعبين داعمين في الكلية، حيث تعلموا نظام دين سميث وأخضعوا غرورهم لنجاح الفريق. وصل مايكل جوردان متوقعا للهيمنة، لكن الواقع قدم رسالة مختلفة. كانت قائمة فريق تار هيلز مليئة بالمواهب. كان هناك جيمس وورثي المهاجم السلس الذي سيصبح الاختيار الأول في قرعة اختيار لاعبي الدوري الأمريكي للمحترفين عام 1982 وأفضل لاعب في الفريق. كان هناك سام بيركنز لاعب الارتكاز الذي يبلغ طوله 7 أقدام ويتمتع بلمسة ناعمة يسيطر على منطقة أسفل السلة. كان هناك أيضاً جيمي بلاك يدير اللعب كصانع ألعاب بثبات المخضرمين، وكان هناك أيضاً طلاباً في السنوات العليا ولاعبين أثبتوا كفاءتهم وتنافسوا بالفعل في أعلى مستويات كرة السلة الجامعية. بدأ موسم جوردان كطالب في السنة الأولى بفترة تأقلم. تطلب الهجوم الحركي لدين سميث صبراً وانضباطاً وفهماً للمسافات، وهو ما استغرق وقتاً لتطويره. تطلبت الكثافة الدفاعية لياقة بدنية وجدها حتى أكثر اللاعبين الجدد استعداداً مرهقاً نوعاً ما. كان مايكل موهوباً، كان بإمكان الجميع رؤية ذلك، لكنه لم يكن مستعداً بعد لحمل الفريق على عاتقه. كان بحاجة إلى أن يتعلم متى يهاجم ومتى يمرر الكرة ومتى يغامر دفاعياً ومتى يلتزم بمركزه. لكن حتى في مرحلة تعلمه تألقت موهبة جوردان ببراعة. كانت قدرته على القفز استثنائية، مما سمح له بالارتفاع فوق المدافعين الأطول قامة وتسجيل الكرة في السلة. كانت يداه سريعتين مما أدى إلى خطف كرات أشعلت هجمات مرتدة سريعة أظهرت تسديداته بالقفز من المسافة المتوسطة، على الرغم من عدم اتساقها، مستقبلاً واعداً بأن تصبح قاتلة.
1: لعب جوردن 13 موسم مع نادي شيكاغو بولز وموسمين مع نادي واشنطن ويزرد، وكان طوله 198 سنتيمتر، ومهاراته ووضعه الفيزيائي من الأسباب التي جعلت الخصوم يرتعبون منه. وقد فاز في 6 بطولات للدوري الأمريكي في سنة 91

0: 92 93 96 97 98. وقد كان أفضل لاعب في الدوري 5 مرات في أعوام 88 91 1992 96 و1998. وفاز بلقب أفضل مدافع في السنة في عام 1988، وفاز بلقب أفضل لاعب في الإقصائيات كلما فاز شيكاغو بولز باللقب. وقد قال عنه مدربه في أغلب فترات مسيرته فيل جاكسون: لم يأخذ مايكل أي شيء هو لا يستحقه. عندما لعب في المرة الأولى في الدوري كانت بدايته مبشرة، ولكن تسديداته من الخارج كانت غير احترافية، ولذلك استمر في التمرين في نهاية الموسم، وكان يسدد المئات من التسديدات في اليوم حتى أصبح من أفضل اللاعبين المسددين للضربات الثلاثية. جورج فولهام الباحث في المجال الرياضي يكمل لنا حديثه عن جوردن.
1: The 1990-91 season announced a new era in NBA basketball. The Chicago Bulls started the year with a statement. This team was different, more mature.
2: أعلن موسم عام 1990-91 عن حقبة جديدة في كرة السلة الرابطة الوطنية NBA. بدأ شيكاغو بولز العام ببيان قوي: كان هذا الفريق مختلفا، أكثر نضجا وأكثر توازنا وأكثر خطورة. كان جوردان لا يزال أفضل لاعب على هذا الكوكب، لكنه الآن يمتلك طاقما داعما قادرا على الفوز بالبطولات. أصبح سكوتي بين نجم كل النجوم، أول ستار. كان هوراس جرانت أحد أفضل لاعبي الهجوم القوي في الدوري. قدم بيل كارترايت قيادة مخضرمة في مركز الوسط. كان مقعد البدلاء عميقاً ومتعطشاً. عمل هجوم المثلث الخاص بفيل جاكسون بدقة متناهية. بلغ متوسط نقاط جوردن 31.5 نقطة في المباراة الواحدة، بينما قدم أيضاً 6 تمريرات حاسمة، وهو دليل على قدرته على الهيمنة بينما يرفع من مستوى زملائه. فاز بولز ب61 مباراة ليثبتوا أنهم الفريق الذي يجب التغلب عليه في القسم الشرقي، لكن الجميع يعلم أن الطريق إلى النهائيات يمر عبر ديترويت، وأصبحت نهائيات القسم الشرقي ضد بيستونز بمثابة عملية تخلص من العقدة. لمدة 3 سنوات قام الأولاد الأشرار بالتنمر والتعامل بوحشية مع بولز، وفرضوا إرادتهم من خلال الترهيب الجسدي. الآن انقلبت الموازين، اكتسح شيكاغو ديترويت في 4 مباريات، وكان كل انتصار أكثر حسما من سابقه. بلغ متوسط نقاط جوردان 29.8 نقطة، لكن الفرق كان واضحا في مكان آخر. بلغ متوسط بيين 21 نقطة، خنق الدفاع نجوم ديترويت المتقدمين في السن، وتبخر التفوق النفسي لبيستونز. جاءت اللحظة الأكثر تعبيراً في نهاية المباراة 4، ومع حسم النتيجة وبقاء ثوان معدودة، غادر لاعبو بيستونز الملعب دون مصافحة، رافضين الاعتراف بانتصار بولز. لقد كان تصرفاً يفتقر إلى الرقي ونابعاً من الإحباط، ولاحظ جوردن أنه سيتذكر تلك الإهانة ويحتفظ بها مع كل ازدراء آخر شعر به طوال مسيرته. جلبت نهائيات الدوري الأمريكي للمحترفين خصماً جديداً، لوس أنجلوس ليكرز بقيادة ماجيك جونسون. كانت هذه المواجهة التي أرادها الجميع، البطل الراسخ ضد المتحدي الصاعد، الرمز المخضرم ضد الوجه الجديد لكرة السلة. كان ماجيك يبلغ من العمر 31 عاماً، لا يزال متألقاً ولكنه يظهر علامات التقدم في السن. كان جوردن يبلغ من العمر 28 عاماً في أوج عطائه، مستعداً للمطالبة بالعرش. كانت السلسلة تنافسية ولكنها حاسمة في النهاية. فاز فريق بولز في 5 مباريات، حيث بلغ متوسط جوردن 31.2 و11.4 نقاط، تمريرة حاسمة و6.6 متابعة في المباراة الواحدة، أرقام أثبتت تطوره من مسجل نقاط إلى لاعب متكامل في المباراة الخامسة الحاسمة. سجل جوردن 30 نقطة ليفوز فريق بولز بنتيجة 108 مقابل 101، محققين بطولتهم الأولى في تاريخ النادي. أصبحت صورة جوردن وهو يمسك بكأس البطولة والدموع تنهمر على وجهه واحدة من أكثر اللحظات شهرة في الرياضة. لقد انتظر 7 مواسم احترافية من أجل هذا، تحمل الضربات من ديترويت وتحمل الانتقادات بأنه لا يستطيع الفوز بالبطولة الكبرى. الآن وأخيراً أصبح بطلاً في غرفة تبديل الملابس محاطاً بزملائه مع الفريق وعائلته. بكى جوردان بحرقة وهو يفرغ سنوات من الضغط والشك. كان والده هناك، جيمس جوردان، الرجل الذي علم مايكل المنافسة والذي لم يدعه يفوز بأي شيء بسهولة، والذي غرس النار التي كانت تحترق بداخله. عانق الأب والابن مايكل وهو يمسك بالكأس، همس جيمس بكلمات الفخر والحب. كان هذا تتويجاً لما بنوه معاً من تلك الألعاب في الفناء الخلفي في ويلمينغتون إلى قمة كرة السلة الاحترافية.
0: عندما يذكر اسم مايكل جوردن فنحن لا نتحدث عن لاعب كرة سلة عادي حقق بطولات وانتهى الأمر، بل عن ظاهرة رياضية وثقافية غيرت مفهوم النجاح وأعادت تعريف معنى الأسطورة في الرياضة الحديثة. مايكل جوردن لم يكن مجرد نجم يلمع داخل الملعب، بل كان شخصية صنعت تأثيراً تجاوز حدود كرة السلة، حتى أصبح اسمه رمزاً عالمياً للإصرار والطموح والكمال. منذ طفولته لم يكن الطريق سهلاً أمامه، لم يولد وفي يده المجد، ولم يكن ذلك الطفل الذي أجمع الجميع على أنه سيكون الأفضل في العالم، بل على العكس مر بلحظات شك وإحباط ورفض، حتى أن استبعاده من فريق المدرسة في بداياته أصبح واحدة من أكثر القصص شهرة في تاريخ الرياضة. لكن الفارق بينه وبين الآخرين أنه لم يسمح للفشل أن يتحول إلى نهاية، بل جعله بداية لحياة كاملة من التحدي والعمل. كان جوردن يؤمن أن الموهبة وحدها لا تصنع العظماء، وأن النجاح الحقيقي يبنى بالتدريب والانضباط والتضحية. لذلك لم يكن يكتفي بأن يكون جيداً، بل كان يريد أن يكون الأفضل دائماً، وكان هذا الشغف يظهر في كل تفصيلة من تفاصيل لعبه، في طريقته بالدفاع، في إصراره حتى آخر ثانية، وفي نظرته التي كانت تقول لمنافسيه إنه لن يستسلم مهما كانت الظروف. وعندما دخل عالم الـ NBA لم يحتج وقتا طويلا ليدرك الجميع أن لاعبا مختلفا قد وصل. الجماهير لم ترى مجرد رياضي يمتلك مهارة خارقة، بل رأت لاعباً يملك حضوراً وهيبة وكاريزما نادرة. كانت المباريات تتغير حين يمسك الكرة، وكأن كل شيء يصبح أكثر توتراً وإثارة بوجوده. وحتى أولئك الذين لا يتابعون كرة السلة عرفوا من هو مايكل جوردن. ومع شيكاغو بولز صنع واحدة من أعظم الفترات الذهبية في تاريخ الرياضة، 6 بطولات دوري و6 مرات أفضل لاعب في النهائيات، وعشرات اللحظات التي تحولت إلى جزء من ذاكرة العالم الرياضي. لكنه لم يكن فقط قائدا داخل الملعب، بل كان المحرك النفسي للفريق. كان يطالب الجميع بأقصى ما لديهم، لأنه كان يطالب نفسه بالأمر ذاته كل يوم. ربما أكثر ما ميز جوردن أنه كان عظيماً في أصعب اللحظات. عندما تصل المباراة إلى ثوانيها الأخيرة ويشعر الجميع بالخوف والتوتر.

0: كان هو يبدو أكثر هدوءً وثقة، وكأن الضغط يمنحه طاقة إضافية بدلاً من أن يهزمه. ولهذا أصبحت تسديداته الحاسمة ولقطاته التاريخية رمزاً للثقة والشجاعة، حتى تحولت بعض مبارياته إلى قصص تروى جيلاً بعد جيل. لكن تأثير جوردن لم يتوقف عند حدود الرياضة، فقد أصبح وجهاً عالمياً ألهم الملايين حول العالم. الأطفال كانوا يقلدون حركاته، والشباب كانوا يرون فيه مثالاً للحلم الذي يمكن الوصول إليه مهما كانت الصعوبات. وحتى عالم الأزياء والإعلانات تغير بسببه، خصوصاً مع علاماته التجارية التي تحولت من مجرد حذاء رياضي إلى رمز ثقافي عالمي ارتبط بالثقة والتميز والطموح. رغم المجد الكبير، لم تكن حياة جوردن خالية من الألم، فقد عاش ضغوط الشهرة ومر بلحظات شخصية صعبة، أبرزها فقدان والده الذي كان من أقرب الناس إلى قلبه. وكانت تلك الحادثة نقطة تحول كبيرة في حياته، حتى دفعته إلى الابتعاد لفترة عن كرة السلة ومحاولة دخول عالم البيسبول. لكن حتى عندما ابتعد، بقي العالم ينتظر عودته، لأن وجوده لم يكن عاديا، وغيابه كان يشعر الجميع بأن شيئا كبيرا ناقص في اللعبة. وحين عاد، عاد بطريقة تشبه الأساطير، وكأنه يريد أن يثبت أن العظماء الحقيقيين لا تختفي أسماءهم بسهولة، فعاد ليقود فريقه إلى مزيد من البطولات، وليؤكد مرة أخرى أن الروح القتالية قد تكون أحياناً أقوى من العمر والتعب والظروف. إلى هنا تنتهي هذه السيرة، على أمل أن تكون قد تركت أثراً ولو بسيطاً في أعماقكم، وأن نلتقي مجدداً مع قصة أخرى واسم لامع آخر في عالم لا يزال يكتب أعظم حكاياته بأصوات الخالدين. في على ذكراهم نلتقي، إلى اللقاء.
1: كنتم مع برنامج على ذكراهم. نواف النجادة، إسراء العسكر، فيصل نايف. برنامج على ذكراهم من إخراج خالد الغضوري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

لحظات مستمعي الكريم، نلتقي لنتحدث عن النجاح وعن الإيجابية التي تدفعنا إلى الأمام. نلتقي ونتحدث عن المواهب والمهارات التي يمتلكها كل فرد، فدور التعليم في تنميتها وتطويرها. فبالعلم نبدأ الطريق، وبالمهارة نواصل، وبالإيجابية نتجاوز الصعوبات، وبالعمل نصل إلى النجاح. كونوا معنا لنتشارك معكم الأفكار التي تساعدنا على بناء الذات وتحقيق الأهداف.

0: وطبعا اليوم ضيفتنا اكيد منورتنا اليوم في الاستديو ضيفتنا الدكتوره سناء علي العصفور رئيسه لجنه المراه بالاتحاد العام لعمال الكويت وعضو لجنه شؤون عمل المراه العربيه بمنظمه العمل العربيه.
1: الدكتورة سناء علي خليفة العصفور حاصل على ليسانس آداب علم نفس جامعة الكويت عام 1984، دبلوم عالي في الإرشاد التربوي كلية التربية جامعة الكويت عام 1992، ماجستير علم نفس كلية الآداب جامعة الإسكندرية 2010، دبلوم في دراسات المرأة جامعة بيروت العربية لبنان 2013، حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم النفس جامعة الإسكندرية 2014. المساهمات التطوعية: إخصائية نفسية بمكتب الشهيد التابع للديوان الأميري 1993 لغاية سنة 2000، عضو لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية من 2005 لغاية 2010، رئيسة لجنة المرأة بنقابة العاملين بوزارة التربية من 2010 حتى 2020، رئيسة لجنة المرأة العاملة الخليجية بالاتحادات واللجان الخليجية 2024-2025، وأيضاً عضو بلجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية من 2023 لغاية 2025.

0: طبعا راح نكمل حوارنا مع الدكتورة سناء علي العصفور، طبعا ضيفتنا من الحلقة اللي طافت. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك
0: دكتورة. طبعا احنا وايد استفدنا منك وبصراحة من معلوماتك اللي عطيتينا اياها خلال الحلقات اللي طافت، من دور المرأة المعيلة، من التحديات اللي تواجهها في خلال حياتها، شلون تعيل الأسرة. أكيد تمر في ضغوطات مثل ما ذكرنا، ضغوطات نفسية، ضغوطات اجتماعية. يمكن الحين ودنا نسلط الضوء على شيء ثاني بس هم عن المرأة، حياة أفضل للمرأة. كلمينا عن هذا الشيء، أو شنو هذا؟ هل هذا هدف؟
1: استمرارية حديثنا عن المرأة لا ينتهي في موضوع معين. يفترض أن احنا نتناول المرأة في شتى المجالات.
0: طبعا
1: دائما في لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت نحرص على وضع المرأة مهنيا، وكيف تكتسب حقوقها وتعطي من واجباتها الكثير تجاه مهنتها، لأن بالأخير هذا في ارتقاء لها لوظيفتها وارتقاء لأسرتها ماديا واقتصاديا.
0: طبعا
1: ماديا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، يعني مردودة هذا الارتقاء على كافة المجالات. لما نتكلم بخصوص المرأة راح اتناول موضوع هذا المرأة أو حياة أفضل للمرأة من خلال المنظور العربي، كوني أنا عضو في لجنة شؤون عمل المرأة العربية منظمة العمل العربية. دائما هذه اللجنة هي لجنة استشارية تلتقي بالنساء، تدرس اهتماماتهم، وأيضا ترفع تقرير إلى المدير العام، ومنها من خلال هذا التقرير تصل الدراسات والتوصيات الخاصة في ما هي الاحتياجات اللي تحتاجها المرأة العربية. أيه. من خلال تقرير يعد اجتماع مجلس وزراء العرب. فإحنا عندنا دراسات نرفعها لهم، وهم من خلال توصياتهم يرجعوننا في بعض القرارات اللي تعين المرأة العربية.
0: شوفوا شو احتياجاتها.
1: اي نعم. شنو المطابق من يعني، لأن تعرفين تنوع المرأة البيئة العمل في الدول العربية مختلفة. يعني مثلا إحنا عندنا المرأة في دول الخليج العربي والله الحمد تتمتع في امتيازات ومكاسب كثيرة مهنيا، عندها بيئة العمل جدا مريحة. إحنا ما نقول الكمال،

0: بس متفوقة نوعا ما على الدول العربية الأخرى، ولا هذا مو انتقاص فيهم أيضا، لكن طبيعة الحياة،
1: الإمكانيات
0: المادية،
1: صحيح.
0: الإمكانيات أيضا البيئية لنا في بيئة العمل ميسرة، وسائل المواصلات متاحة لنا. فعشان كذي يكون عندنا إحنا هني في فارق في التعامل. تنوع وظائف المرأة، المرأة العربية تعمل في قطاعات متعددة، قلنا قطاع الفلاحة، الزراعة، ما نلقاه في المجتمع الخليجي. عشان كذي في هناك تحديات تواجه المرأة العربية اللي تعمل في الريف، اللي تعمل في المناطق الصحراوية، ما في بنية تحتية تساعدها وتهيئ لها العمل، سواء العمل حتى اللي نقول عمل عن بعد. في بعض الحالات تحتاج المرأة أن تعمل في منزلها وتسوق بذاتها، مع أن في بعض الدول الأخرى المرأة تعمل من خلال أجهزة الإلكترونية وتسوق التسويق الإلكتروني، وهذا يساعدها. فتشوفين المرأة اللي تعمل في بيئة عمل صالحة متوفر لها كل الإمكانات المادية والإلكترونية تنتج إنتاج كبير، ويكون عندها وفرة مالية أكثر من المرأة الأخرى. فهذا التفاوت يجعلنا إن ندرس وضع المرأة العربية في هذه البيئة، وما هي احتياجاتها، حتى يتم تقديم ما هو مناسب لها. لأن بالأخير إحنا ما نبي المرأة تعيش في معاناة وهي تعيل أسرتها أو تعيل ذاتها أو تقوم في مساعدة أفراد المجتمع، لأن بعض المجتمعات إذا ما عملت المرأة بشكل جماعي لن يتحرك هذا، لن يتقدم هذا المجتمع. فالاختلاف في المجتمعات أعطانا إحنا بعض المقترحات والأفكار، لأن بالأخير نعمل لإسعاد المرأة وتحقيق الرفاه لها حسب مدخول الدولة اللي هي تنتمي لها.
1: يعني دكتورة سناء، هذا خلينا نقول اللجنة هذه اللي أنتم قائمين عليها، إيه هي أنتم مسمينها حياة أفضل للمرأة؟ هذه اسمها؟
0: لا، هذا شعار. شعار
1: يعني هدف.
0: لا، هذا الشعار كتب حتى نحقق الأهداف. بس هو مو شعار خاص في اللجنة. لجنة شؤون عمل المرأة العربية تأسست سنة 2002، وكانت رأسها سيدات الأوائل للدول، يعني كل دولة عربية السيدة الأولى حرم رئيس الدولة هي اللي تتحدث وتتكلم عن دولتها في 2002 منذ تأسيسها، وكانت أول رئيسة لها الملكة رانيا العبدالله، فكانت مقتصرة على زوجات ورؤساء الدول، لكن لانشغالهم السياسي مع أزواجهم، لانشغالهم الاجتماعي، بدأ يعني الاختيارات تكون من أطراف الإنتاج الثلاث القائمة على العمل، من سيدات الأعمال، من السيدات النقابيات، أو من أصحاب الأعمال أو الحكومات. فهذه أطراف الإنتاج الثلاثة المعنية يتم اختيار عضوة من كل دولة، وأنا ولله الحمد تم اختياري كعضوة في هذه اللجنة أمثل دولة الكويت. ولله في دورتين، ودورة الأولى أنا كنت فيها نائب الأمين العام، تم اختياري فيها، والدورة الثانية مدتها عامين أيضا، بدلنا المواقع على أساس الإنسان ما يمسك بس المناصب العليا ولا يعمل، لكن يتحرك في يعني تبادل المناصب، وكنت عضوة. فإن شاء الله نأمل في منصب دولة الكويت.
1: تستحقين دكتورة بصراحة، يعني الله يعطيك ألف عافية. يعني هذا مجهود كبير، أن أنت تعتبرين كأنك خلينا نقول المتحدث بالنيابة عن هؤلاء النساء كلهم اللي في هذه المنظمة.
0: الحمد لله. هذه ثقة كبيرة. هذه ثقة كبيرة أنا حظيت فيها كوني أنا رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت. نتحدث عن نجاحات ومكاسب المرأة الكويتية، وأيضا التحديات اللي تواجهها بأمل تحقيق الأفضل لها. فالحمد لله مشاركاتي مؤتمرات عربية ودولية وأقليمية استطعت أن أنال ثقة المسؤولين وأكون في هذه اللجنة، وهذا شرف كبير لي.
1: تستاهلين دكتورة صراحة.

0: تسلمي، الله يحفظك.
1: دكتورة سناء العصفور، يعني يمكن في معوقات تواجه المرأة العربية في مجال العمل من وجهة نظري، مثلا خلينا نقول في مهارات مختلفة، في مثلا مهارات يدوية، في مهارات عقلية وفكرية، وكل مرأة لها قدرات معينة. يمكن ساعات مثلا المرأة عندها خلينا نقول مواهب أو قدرات معينة بس ما تقدر تنفذ مثلا عن طريق الإلكتروني أو الأونلاين، أو يعني كل مكان له شيء.
0: صحيح.
1: فهذه أنا أشوفها مثلا نوع من المعوقات، وفي أكيد وايد تحديات. فش تشوفين شلون المرأة تواجه هذه التحديات؟
0: إيه، أنا أقول لك عربيا لو نقسمهم فريقين، ولو أني أنا ما أحب، لكن هذا الواقع. المرأة في دول الخليج وبعض الدول العربية عندهم الظروف مهيئة جدا أنها تنخرط في العمل، يعني في القطاع الحكومي أو القطاع النفطي أو القطاع الخاص، أو القطاع الخاص اللي نقصد فيه أنها تعمل في شركات، تعمل في تحت إمرتها هي، في أنها هي تدير عملها، فالأمور ميسرة ومسهلة. هناك تحديات في بيئة العمل، إحنا نقول أكثر شيء اللي يخص المرأة تحديات في بيئة العمل، إذا ما توفرت لها البنية التحتية المناسبة، إذا ما توفرت لها فرص الترقي. يعني إحنا نشوف في بعض، مثل إحنا عندنا عدم تكافؤ الفرص بين الجنسين، إن بعض الدول اللي يعني ينالون مناصب العليا هما ذكور، ولو تساوت في القدرات والإمكانات مع زميلها الموظف، إلا أن المناصب العليا تعطى للذكور.
1: أي على طاري هذا الشيء، ليش الذكور دائما يعني يعني دائما مقتصرة فقط على الرجال أكثر شيء، ليش؟
0: والله هذه أنا شفتها إنها ظاهرة عالمية ترى، مو بس بالدول الخليجية ولا العربية، دول العالم، حتى المرأة في دول أوروبا ولا بأمريكا تعاني ترى من نفس هذه النقطة. وما يحققون ترى، احنا الحمد لله عندنا مساواة في الأجور، المرأة أجرها نفس الرجل، اللهم إذا كان الرجل متزوج العلاوة الزوجية تنزل في راتبه، إذا كان في موظف حكومي، إذا كان في قطاع خاص فالعلاوة الزوجية تأخذها المرأة، تحصل عليها المرأة الموظفة. الحمد لله احنا متساوين في الأجور. في بعض الدول المتقدمة اللي نراها نقول أمريكا ولا أوروبا، ماكو هناك، ما في مساواة بالأجور، في فارق.
1: دكتورة نكمل معاك هذا الحوار المهم جدا وهذه الظاهرة مع الدكتورة سناء علي العصفور، راح نكملها من بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم مستمعينا مرة ثانية في لحظات من الحياة، طبعا مكملين حوارنا مع الدكتورة سناء علي العصفور. دكتورة، يمكن مساعة أنا استفزيت شوية لما تكلمنا عن الرجال والنساء، وأن هم يعني حتى عالميا أن هم أيضا الرجال مسيطرين، خلينا نقول، على المناصب العليا. شو تشوفين من هذا، يعني من هذا الجانب؟ المرأة مهضوم حقها، ولا المرأة لأنها عاطفية فمثلا خلينا نقول قراراتها ما تكون متزنة؟
1: لا، هو مو المرأة، هذا بتكلم بشكل عام في مجتمع الكويت. ما شاء الله المرأة حققت 28% من المناصب القيادية، حققتها مرأة
0: ما شاء الله.
1: احنا نطمح ان تزيد الاعداد، وفعلا لان المرأة العاملة مرأة قادرة اثبتت جدارتها تنافس، لكن هذه ثقافة مجتمع. احنا نتمنى ندفع في هذا الأمر إلى أن المرأة تتبوأ وظائف عليا، مناصب قيادية أكثر. يعني 28% هذه نسبة ممتازة
0: طبعا،
1: لكن نتمنى أكثر،
0: لأن أكيد.
1: أنا إلى أن أشوفهم في سوق العمل ما شاء الله سيدات يعني يكتسبون العديد من المهارات. وأنا دائما أقول صاحب القرار أو الشخص القيادي المسؤول لابد أن يمتلك الرقة في التعامل مع البشر. يعني مو كون رجل لازم يكون حازم، وإذا امرأة ما تقدر تمسك منصب قيادي لأنها رحومة. الرحمة مطلوبة
0: طبعا،
1: حتى عند الرجل
0: القيادي. صحيح.
1: وكل ما كان متفهم الإنسان بشكل عام، كل ما نجح مع موظفينا، مع اللي يعمل معاهم، لأن إحنا مو آلات بشرية، إحنا بشر. يعني تمر علينا ظروف صعبة، سواء حتى على القيادي لازم الطاقم والمجموعة اللي تعمل معاه تعمل بروح حلوة ومتعاونة. لما تمر على الرجل ظروف صعبة، ما إحنا والله نقول الكون رجل وصلب ولازم ظروفه صعبة فهو يقسو على الموظفين اللي معاه. لا، لابد من الرحمة، من التعامل الراقي مع العاملين، لأن هذه بيئة العمل. إحنا دائما نقول أن بيئة العمل لازم تكون صالحة لعمل الرجل والمرأة. كلانا نمر في ظروف قاسية، نمر في ظروف اجتماعية واقتصادية، نبي استمرارية العمل. يعني في ناس قاعد يحسبون، أنا أشوفهم يحسبون، الله صلي 13 سنة أشتغل بقالي كم على التقاعد.
0: أي،
1: هذه دليل، أنت أول ما تسمعين هالجملة دليل أن الإنسان غير مرتاح في عمله.
0: أكيد مو مرتاح.
1: أي، أتساءل
0: صح
1: ليش مو مرتاح؟ إذا أنت مو عاجبك، ما تمتلك مهارات تعينك أنك تتفوق في عملك وتحبه، غير مسار عملك، اتجه إلى عمل آخر. هناك سيدات كانوا ناجحات في عملهم المهني الوظيفي، لكن لوجود بعض المعوقات، سواء من بيئة العمل، من تعامل الرجل معها أو تعامل زميلتها في العمل، غيرت
0: صح
1: الكارير
0: وايد.
1: اي، غيرت باتجاه اخر وبعيد. ليش؟ لاني ما قدرت انسجم. لا، احنا نقول اذا عندك مهارات وتقدرين تنافسين الرجل او زميلتك المراه، نافسي، التنافس الشريف مطلوب في العمل. احنا ما ندعو الى الانهزاميه والهروب، لكن الانسان اللي ما يلقى نفسه بوظيفه معينه او تم اختياره لوظيفه ما يرغب فيها وحاول، لكن يقول انا ما القى نفسي بهالوظيفه او ما القى نفسي في هذا المجال، نقول له عط نفسك الفرصه وغير، لانه يمكن تحقق نجاح اخر بعيد عن العمل اللي تعمله. فليش الإنسان يتضايق ويكون تحت ضغط كبير؟ لأنه بس يبي وظيفة يقعد فيها. أو في بعض الموظفين يقولون لي إحنا نروح بس نقرأ جريدة، نقرأ كتاب، نسولف، نشرب شاي،
0: مو سعداء
1: أبدا. شفتي هذه الكلمات اللي يقولها والتعبير اللي يعبر عن نفسه، إنه هو عنده دونية تجاه نفسه.
0: أي،
1: تقليل من قيمة ذاته. فتقليل قيمة الذات مع العمل مزعج. الإنسان لا يشعر. إحنا نترك بيوتنا ونترك أبنائنا ونشتغل وإحنا فرحانين. ليش فرحانين؟ لأن قاعد نحقق ذواتنا. وأنا أيضا ضد أن الإنسان اللي يشتغل يلغي حياته الاجتماعية، يلغي حياته الأسرية، يلقي التمتع في الحياة في مقابل أن الوظيفة عملي، ما أقدر أتأخر،
0: ينسى نفسه،
1: ينسى
0: ما
1: نفسه،
0: يعيش حتى
1: يعيش أي فقط للعمل، وهذا يسبب له ضغوط نفسية وأمراض واضطرابات نفسية
0: طبعاً.
1: يسمونه احتراق وظيفي، كله بالشغل 24 ساعة وراي شغل، كل حياته اختزلها بالشغل. لكن أكو جوانب أخرى، المتعة، الاستمتاع مع الأسرة
0: طبعاً.
1: نشاطاتي الخاصة أنا اللي أسويها، هذه كلها مطلوبة. فإحنا مطلوب منا كبشر التوازن في ملذات الحياة، توازن في الاستمتاع بالحياة، أحقق البعد الديني، أحقق بعد الاجتماعي، بعد النفسي، بعد الصحي، بتوازن. في ناس ناجحين لأن قدروا يحققون الموازنة، وفي ناس للأسف اتعبوا نفسياً وصحياً بسبب هذا الأمر، اللي هو يا احتراق وظيفي أو الشعور بالدونية وعدم الاهتمام بالنفس.
0: يعني دكتورة، يمكن مثل ما تفضلتي أن الواحد لا يستسلم مرة واحدة إلى مثلا خلاص أنا أترك عملي وأترك كل شيء، ولا أنه بعد ينسى نفسه وينسى دنيته وينسى حياته، وفعلا يمسك حنقول الشيء من النص ويتوازن. بس ساعات خنقول الضغوطات النفسية أو الاسترس اللي هو يمر فيه تكون أقوى منه. فهل في مثلا خاصة للمرأة، هل في دورات، ورش تدريبية، شيء يشجعها يعلمها شلون تحقق هذا التوازن؟
1: من خلال الاتحاد العام لعمال الكويت في الأزمات، احنا خلينا لنا مكتب الاستشارات النفسية أونلاين، وخصوصا أيام كورونا تعرضت المرأة لظروف كبيرة، ففتحنا خط ساخن الحديث معاها. أنا فكرتي أن يكون هناك في كل مؤسسة حكومية يكون مكتب للاستشارات خاص فيه، مثل ما نقول الموارد البشرية يسألونهم أنتوا والله عدد أيام الغياب عندكم، أنت الترقى، أنت انخفض إنتاجك في العمل، أيضا يقيسون مدى هذا الإنسان، مدى تجاوبه في العمل، همومه، اضطرابه، تأثير، يبين الشخص اللي يعاني، يبين في العمل كثرة الغياب، التكاسل في الحضور الصباحي أو عدم إنتاجية العمل، هذه كلها أعراض يعني تشير إلى أن هذا الموظف يمر بأزمة نفسية، فلا بد من مساعدته. أنا أتأمل أن يكون عندنا مثل هذه المكاتب. بس في الاتحاد العام لعمال الكويت، لجنة المرأة العاملة ترحب بكل عاملة سواء كانت عمالة وطنية أو غير وطنية، يعني كويتيين أو غير كويتيين يلجؤون لنا في الاتحاد، وأنا موجودة، أنا أعطي هذه الاستشارات المجانية للعملاء. لكن نتمنى يكون برنامج موحد في وزارات الدولة للاهتمام بالجانب النفسي لكل الموظفين.
0: فعلا دكتورة، يعني جانب مهم جدا ذكرتي، ونتمنى فعلا أن يطبقونه، لأن بصراحة فكرة وايد أصلا قوية. ومثل يعني يمكن ذكرتيني بأيام المدرسة، الأخصائي الاجتماعي اللي مثلا يهتم بجوانب النفسية للشخص ويعني حالته الاجتماعية، فيكون ملم بكل شيء فعلا، مو بس الواحد يركز على بس الموارد البشرية أو المحاسبة أو الأشياء هذه اللي الجامدة، هم إحنا فعلا نحتاج في القطاعات والمؤسسات هذا الجانب المهم جدا من الرعاية النفسية، وحتى الواحد يحس بالأمان.
1: إن شاء الله من خلال برنامجكم،
0: إن شاء الله، ومن خلال طبعا تواجدك معنا، وهذه يعني بصراحة فرصة لنا أن إحنا من خلالك نوجه هذه الرسالة، إن شاء الله تطبق في يوم من الأيام
1: إن شاء الله بإذن الرحمن.
0: إن شاء الله، وشاكرين لك جدا دكتورة سناء علي العصفور على تواجدك اليوم معنا.
1: العفو، أنا سعيدة بتواجدي معاكم.
0: شكرا لك دكتورة. طبعا كانت معنا الدكتورة سناء علي العصفور، رئيسة لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال الكويت، وعضو لجنة شؤون عمل المرأة العربية بمنظمة العمل العربية. إن شاء الله مستمعينا تكونون استمتعتوا معنا واستفدتوا من هذه الحلقة. نلقاكم على خير بالحلقات الجاية. مع السلامة.

نلتقي معكم بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القادم مع لحظات جديدة. هذه تحيات أسرة البرنامج، بشارد بيس، أسماء عيسى، والمخرج حامد محمد.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت وحتى أمن وسلام.

0: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. وزارة الخارجية السويسرية تعلن في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. الرئيس اللبناني يقول إن بلاده ستستعد لجولة جديدة من المحادثات مع الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة التمسك بشروط لبنان الأساسية. قادة الاتحاد الأوروبي يجتمعون في بروكسل لبحث الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرات الاقتصاد الصيني وميزانية التكتل الأوروبي للسنوات السبع المقبلة. عشرات القتلى والجرحى بهجوم دام على مطار نيامي بالنيجر. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 8 إلى 30 كيلومتر بالساعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. أعلى مستوى للمد 2:30 مساء. أدنى مستوى للجزر 9:36 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 45، النويصيب 43، الوفرة 46، أم المرادم 38، جزيرة جارو 37. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 27، النويصيب 26، الوفرة 25، أم المرادم وجزيرة جارو 30. موعد غروب الشمس 6:50 مساء. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم. صحتك في أسبوع. في برنامج صحتك في أسبوع نأخذكم في رحلة معرفية مبسطة إلى عالم الطب والصحة، ونلتقي في كل حلقة مع نخبة من الأطباء والاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية، ونناقش معاهم حالات صحية وطبية تهمكم وتلامس حياتكم اليومية. برنامج صحتك في أسبوع. إعداد هبة العوضي، عبير بوحمد، تقديم عادل المطيري، هبة العوضي، تنفيذ عباس الفهد. برنامج صحتك في أسبوع من إخراج عبد الله العنزي.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. هذا البرنامج مستمعين يهتم بالصحة والوعي الطبي، ويستضيف نخبة من الأطباء والمتخصصين في مختلف المجالات الصحية. نقدم للمستمع خلال هذا البرنامج معلومات موثوقة وتوجيهات مهمة وإجابات واضحة حول الكثير من القضايا الطبية التي تهم الإنسان في حياته اليومية. وفي هذا البرنامج مستمعين، في كل حلقة نفتح ملف خاص مع أحد المتخصصين، وبإذن الله راح نتعرف معاكم على ضيف هذه الحلقة من خلال التقرير التالي.

الدكتور يوسف الفراج حاصل على درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة أوفليدز، كما حصل على درجة الدكتوراه في تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين في لندن. حاصل على أعلى تصنيف عالمي في الأنفيزلاين. يعد من الأطباء البارزين في مجال تقويم الأسنان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. متخصص في علاج الحالات المعقدة جراحياً وغير جراحية، مع خبرة تتجاوز 18 عام في طب الأسنان وتقويم الأسنان المتقدم. عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكسب خبرات واسعة وعديدة من خلال عمله في عدة مراكز تخصصية تابعة لوزارة الصحة في الكويت، إضافة إلى تقديم خدماته في كل من عمان والبحرين وقطر.

0: مستمعين الكرام، يا هلا ومرحبا فيكم وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك في أسبوع. نرحب فيكم في هذه الحلقة، وراح يكون معنا في هذه الحلقة الدكتور يوسف الفراج، استشاري تقويم الأسنان والفكين ومؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أبيكس التخصصي لطب الأسنان، وراح نتناول العديد من المواضيع المهمة التي تمس كل إنسان، صحة الفم والأسنان خصوصا عند الأطفال والمراهقين، وأهمية متابعة نمو الفك والأسنان من عمر مبكر. فإن شاء الله الدكتور يوسف معانا اليوم، نورنا في الاستديو، حياك الله دكتور يوسف.
1: الله يحييك، ومشكورين جدا على هالاستضافة، وإن شاء الله نقدر يعني نثري المعلومات من أخواننا المستمعين، ونحاول نساهم في زيادة الوعي بخصوص علاج الأسنان وتقويم الأسنان بشكل عام
0: بإذن الله. دكتور، بداية، الكثير من الناس يعتقدون أن تقويم الأسنان مجرد تعديل شكل الأسنان للابتسامة فقط، لكن فعليا يبدو أن الموضوع أعمق من ذلك.
1: صحيح، أنا أتفق معك 100%، وهذه من المفاهيم اللي ودنا نصححها صراحة للناس. تقويم الأسنان مو بس تجميل، التقويم له علاقة كبيرة بالتنفس، مضغ الطعام، بالنطق، وحتى نمو الفكين وشكل الوجه بشكل عام. في حالات كثيرة إذا دخلنا بعمر مبكر نقدر نتجنب وايد مشاكل بالمستقبل، وتكون حتى الموضوع عمليات الجراحية تكون يعني يتم تجنبها، أو إن احنا نقدر نوخر عنها. فهذا الأمور اللي الناس حابين يعني نركز عليها اليوم، إن يا جماعة ضروري جدا إن نتابع نمو الطفل ونتأكد إنه فعلا قاعد ينمو بشكل صحيح.
0: نعم دكتور، أيضا دكتور يوسف الراج، استشاري تقويم الأسنان والفكين، الأطفال ومراقبة النمو بالنسبة للأطفال، يعني شنو العمر المناسب أول مرة الأهل يودون الطفل عند دكتور تقويم؟ يعني البعض ممكن يعتقد أن التقويم يجب أن يكون هذا الطفل كبر أو وصل مرحلة البلوغ، يعني هل ذلك صحيح أم لا؟
1: أنا بالنهاية يعني حاب أني أؤكد على نقطة، اللي هي ما في عمر معين إن احنا نقدر نبتدي فيه علاج التقويم، ولكن العمر المناسب اللي نبتدي نفحص الأطفال

0: الأطفال ونفحص المراهقين أو نفحص الحالات، يفضل أن يكون من يعني بعمر مبكر جدا. يعني إحنا دائما الناس ينصدمون لما نقول لهم يبوا عيالكم من عمر 6 أو 7 سنين، فالمفهوم هذا يعني موجود عند بعض الإخوان حتى في الطب أو حتى عند بعض الزملاء. يمكن كان في السابق كان في نظريات علمية تقول إن إحنا نبتدي التقويم بشكل متأخر، ولكن النظريات الحديثة أثبتت أن العمر المناسب هو يعني العمر اللي يكون مبكر عشان يتم تشخيص الحالة بشكل جيد واختيار الوقت المناسب للتدخل.
1: نعم، وبهالفترة يعني نقدر نكتشف أشياء من خلال أن العمر مبكر.
0: صح، يعني في بعض الحالات نقدر نكتشف أن في ضيق بالفك أو في بروز بالأسنان، نقدر نكتشف مشاكل بالعضة، أو يكون مثلا الطفل عنده تنفس عن طريق الفم. فهالعادات هذه نقدر نحاول نغيرها أو نوجهها بشكل صحيح. فعلشان كذي نقول احنا اليوم يعني ننصح بالكشف المبكر.
1: نعم، ايضا يعني الدكتور يوسف، الطفل ممكن يحتاج متابعة بدون تقويم، يعني من خلال كلامك اللي تفضلت فيه الان، ان لا يقتصر الناس المراجعة طبيب الاسنان على التقويم، يحتاج تقويم، اذا ما يحتاج تقويم ما راجع طبيب الاسنان.
0: صحيح، يعني دائما الناس يربطون بين المراجعة انه لازم يكون في تدخل.
1: نعم.
0: في بعض الحالات المراقبة بحد ذاتها تغني عن التدخل. يعني احنا اليوم نبي نخلي العلاج يكون سهل وبسيط، وحتى في بعض الحالات اذا خذينا بعض القرارات منها مثلا على سبيل المثال لما نشيل السن اللبني في العمر المناسب ممكن ما نلجأ للتقويم او الطفل يصير ما يحتاج تقويم.
1: نعم.
0: فضروري يعني نركز على نقطة ان مراقبة تكون كل 6 أشهر، عشان كذي دائما نحرص انه يجيبوا طبيب، يعني يجيبوا الطفل حق لطبيب الاسنان كل 6 أشهر عشان تكون في متابعة ويكون في مراقبة صحيحة. وأحيانا نستخدم أجهزة بسيطة، يعني هذه الأجهزة تساعد في توجيه نمو الفك بالطريقة الصحيحة. الفكرة هي مو متى نحط التقويم، الفكرة هي متى نتدخل بشكل.
1: يعني دكتور الآن شنو أبرز المشكلات اللي ممكن أن يتداركها الأهالي من خلال المراجعة السريعة الآن؟
0: يعني لما يراجعوننا نقدر نتأكد أن قاعد يتم يعني تغيير الأسنان بشكل صحيح، ما في أسنان دائمة مثلا متأخرة في النمو، نتأكد أن الطفل عنده كل الفرصة أن أسنان اللبنية تتساقط بالعمر الصحيح والأسنان الدائمة تطلع بالعمر الصحيح، أن ما يكون في ضيق للفك، لأن في بعض الحالات نحتاج أن مثلا نتدخل نركب جهاز لتوسعة الفك. هذا راح يساعدهم بالتنفس، راح يساعدهم أيضا في أن يعني الفك يتكون بشكل جيد. فيعني إذا تم التدخل بالعمر المناسب بإذن الله نكون ما نحتاج أيضا نلجأ إلى عمليات جراحية في المستقبل.
1: نعم، فدكتور يعني المراهقة تعتبر مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، سواء الاجتماعية أو النفسية أو الصحية أيضا. ففيما يخص مرحلة التقويم، هل المراهقة يعني العمر مناسب في هذه الحالة؟
0: صح، شو مرحلة المراهقة احنا يعني لها مسمى ان هي تكون مرحلة يتم فيها تغير فسيولوجي، يتم فيها تغير البنية التكوينية للطفل، وينتقل من مرحلة الطفولة الى مرحلة اللي هي مرحلة البلوغ او ما قبل البلوغ.
1: نعم.
0: هذه المرحلة يعني اثبتت الدراسات ان يتم فيها نمو الطفل بشكل متسارع، فيتغير عظام وجهه، يتغير في اجزاء كبيرة من الجسم بشكل سريع. فهذه تسمح لنا كأطباء متخصصين في علاج التقويم وعلاج الفكين أن نقدر نوجه هذا النمو باتجاه صحيح. فمشاكل مثلا على سبيل المثال بروز الفك العلوي أو السفلي أو تزاحم الأسنان أو لما يكون مثلا عضة معكوسة أو في فراغات بين الأسنان، كل هذه نقدر نتدخل بهذا الوقت بشكل مناسب، ونقدر نحاول أن نستفيد من مرحلة النمو السريع والمتسارع علشان نقدر نوجه النمو بشكل صحيح وما يحتاج مثل ما قلنا قبل شوي أنه يحتاج عمليات جراحية في المستقبل.
1: نعم، الدكتور يوسف الفراج استشاري تقويم الأسنان والفكين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أبيكس التخصصي لطب الأسنان. لازال لدينا الكثير من الأسئلة حول مواضيع الأسنان، لكن نتوقف لفاصل قصير ولنعود في برنامج صحتك في أسبوع.

0: حياكم الله من جديد مستمعين الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونستكمل هذا الحوار مع الدكتور يوسف الفراج، استشاري تقويم الأسنان والفكين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أبيكس التخصصي لطب الأسنان. دكتور، تطرقنا قبل الفاصل للعديد من المواضيع حول التقويم الأسنان والعمر المبكر وضرورة الفحص للأطفال قبل أن تتفاقم المشكلة وتتحول إلى حاجة إلى تدخل جراحي. الآن ننتقل إلى شق آخر مختلف نوعا ما. الكثير من المراهقين يهتمون بالشكل والثقة بالنفس، فحتى على مستوى الكبار يعني.
1: صحيح.
0: أثر الابتسامة على الشخص لما تكون جميلة كيف تؤثر أو تحقق أثر نفسي جيد على الإنسان؟
1: صحيح، فعلا لها تأثير كبير. يعني هذا الشيء أيضا تم تطرق له وتم عمل بحوث كثيرة ودراسات على موضوع تأثير الابتسامة وجمال الابتسامة بالثقة بالنفس. فالابتسامة مو بس شكل، فعلا تعطي ثقة بالنفس كبير. نشوف وايد مراهقين اليوم يعني هم يكونون المحفز، يعني لأباهم أمهاتهم يقولون لهم إحنا والله مو راضين على شكل ابتسامتنا، نبي نبتسم شكل جميل. فاليوم حتى بعد تأثير خلينا نقول وسائل التواصل الاجتماعي صاروا عيالنا ما شاء الله عليهم يعني يعرفون عن أساسيات الجمال أكثر من البالغين. وهذا احنا نشوفه، يعني نشوف من تردد المراجعين عندنا في المركز، نشوف ان المحفز او اللي يطلب الاستشاره هو المراهق حتى مو الاباء او الامهات، لان فعلا من حرصهم. وهذا يعني لا فعلا ابعاد نفسيه ويزيد الثقه بالنفس للمراهق انه يكون يعني يقدر يوصل الى ابتسامه جميله في في في خضم هذه زحمه يعني الصور اللي هو يشوفها مثلا في السوشيال ميديا. العلاج يأثر على الشخصية ويأثر على ثقة بالنفس، وهذا شيء يمكن راح يخليهم يكونون أكثر قدرة على التواصل مع الآخرين. إن شاء الله بعدين حتى لما يكبر ويصير بالغ ويعني يحصل على إنه مثلا وظيفة تسهل عليه أيضا التعامل مع الجمهور ويكون يعني عنصر فعال في المجتمع. فعلاقة الأسنان والابتسامة بالصحة النفسية لها أثر كبير،
0: تعزز الثقة بالنفس.
1: فعلا تعزز الثقة بالنفس وتخليه قادر على التواصل مع آخرين بشكل جيد، وهذا شيء تم تأكيده بالبحوث والدراسات العلمية.
0: دكتور، شنو العمر اللي ممكن أن يبدأ فيه التقويم؟ يعني
1: احنا نقول ما في عمر محدد، ولكن في وقت مناسب للتدخل. طبعا هذه تختلف من شخص لشخص، وإذا كان يعني الطفل أو المراهق بنت أو ولد، لأن احنا ندري أن البنات يعني يكتمل نموهم أسرع من الأولاد، وهذا يمكن تشوف إذا عندك عيالهم، العيال اسم الله عليهم إذا كانت البنية أصغر من أخوها تلاقيها صارت أطول منه. يعني يختلف من البنات للأولاد، ولكن خلينا نقول عمر مثالي للبنات احنا نقول نبتدي نشوفهم أو نبتدي نتدخل في من عمر 10 سنين إلى 13 سنة بالنسبة للبنات. الأولاد يتأخر شوي من 11 ل 14 سنة، هذه هي مرحلة النمو المتسارع اللي نحرص إنه إذا كان في مشكلة نحاول نصححها خلال هالفترة هذه، فهي مثل نافذة، مثل يعني فرصة للتدخل، ونحاول نكون احنا في بدايتها. هي مثل يعني مثل نمو متسارع، فنكون احنا في بداية النمو المتسارع مو في آخره. يعني جانب فعلا مهم إنه يتم تشخيص الحالة من قبل مختص في الوقت المناسب.
0: نعم، يعني دكتور الآن البروز أو تقدم الأسنان هذا الموضوع يحتاج إلى تقويم.
1: صحيح.
0: أيضا ضخامة الحجم أحيانا أو غيرها من أمور.
1: صحيح.
0: هذه حالة أخرى.
1: صحيح، يعني بروز الأسنان لا عدة مسببات منها. نعم. أيضا عادات غير صحية مثل مص الأصبع نشوفها عند الأطفال اللي إذا كان عندهم يعني عادة مص الأصبع، وساعات تطول وياهم. يعني أنا الأمانة يعني ما أخفي عليكم تجيني حالات ناس كبار بالعمر فوق 20-21 سنة وما زال عنده مشكلة في هذه العادة اللي مو عارف يتخلص منها. ولكن في عندنا طرق وعندنا بعض الأساليب اللي نساعد، سواء كان مراهق أو شخص كبير، نقدر نساعد أنه يتخلص من العادات غير الصحية اللي تأثر على نمو الفكين أو بروز الأسنان. مشكلة بروز الأسنان احنا نشوف الحين بشكل ملحوظ بزيادة، أحد مسبباتها أيضا خلينا نقول تدخل تقويمي غير سليم. يعني في بعض الحالات نشوفها تم مثلا علاج الأسنان بطريقة غير صحيحة فتؤدي إلى آثار جانبية.
0: نعم.
1: اليوم مع التقدم التكنولوجي اللي قاعد يصير وتطور تكنولوجي وقاعدين إحنا الحين حتى يعني طريقتنا بالتشخيص الحالات قاعد نعتمد بشكل كبير على التكنولوجي، فالحين يعني بالإمكان يتم علاج البروز بوقت قصير عن طريق القوالب الشفافة. يمكن الناس يسمعون عن تقويم الإنفيزالاين أو التقويم الشفاف. تقويم الإنفيزالاين سوى ثورة في مجال تقويم الأسنان لأنه يعتمد على التشخيص الرقمي ويعتمد على أنه يتم وضع خطة علاج مختلفة لكل مراجع، فيتم علاج الحالة بشكل أكثر دقة وبوقت قصير.
0: نعم. أيضا دكتور، هذا التقويم ممكن يكون داخلي وممكن يكون خارجي.
1: صحيح، يعني هو التقويم في عدة أنواع، في تقويم ثابت على الأسنان من برا يكون يعني مرئي والناس تقدر تشوفه، وفي تقويم يكون من الداخل يكون مخفي الناس ما يقدرون يشوفونه. والتقويم الشفاف اللي هي القوالب الشفافة أيضا تساعد بترتيب الأسنان بشكل غير مرئي لأنه عبارة عن قوالب شفافة ما تبين. مهما كانت هي الطرق، فالأساس واحد أنه يتم تشخيص الحالة بشكل جيد ووضع خطة علاج قابلة للتنفيذ، وهذا يتم مع المختصين والناس اللي يكون عندهم الدراية بكيفية استخدام كل آلية مختلفة. يعني الأمانة في بعض المراجعين يمكن يجونا وعندهم خلينا نقول خطة في بالهم إنه يبون ينفذونها.
0: نعم.
1: فأنا أنصح المراجعين إن يعرضون حالتهم على شخص الدكتور المختص، والدكتور ينصحهم بالحلول والحلول البديلة. يعني ما في حالة ما تتعالج إلا بأكثر من طريقة، فدائما يفضل إن يكون في لكل يعني كل حالة إن يتم مناقشة الخطة ألف والخطة باء والخطة دال على سبيل المثال، فما نلتزم بخطة واحدة.
0: يعني المراجع أو المريض ما يفرض الخطة لأن ممكن كل حالة مختلفة عن حالة الأخرى، ممكن صحيح. هو يطلب طلب غير قابل للتحقق بالنسبة له، أو ممكن يحتاج مدة زمنية طويلة.
1: صحيح، أنا أتفق معك أن بعض المراجعين مثلا يشوف أن أحد من أقاربه تم علاجه في الطريقة هذه، فهو يجي مثلا حق الدكتور ويقول له أنا مثلا والله أبيك تعالجني دكتور بنفس الطريقة. فسبحان الله في اختلاف بالبنية.
0: هذا أقارب أحسن من اللي يجيب صورة فنان ويقول لك حتى تسوي نفسه.
1: والله صارت من قبل، يعني يابوا لي صورة أسنان من واحد من الفنانين وقال نبي نصير مثلها، فقلت لهم لازم يكون يعني في تشابه بالوايد أمور. وطبعا سبحان الله حتى تختلف، يعني اليوم في اختلاف الأسنان إذا كان هذا الشخص رجل أو امرأة، حتى قصة الأسنان غير إذا كان الريال غير قصة أسنانه غير على المرأة. ففي اختلاف حتى بين الذكور والإناث، في اختلاف حتى بالبنية، في مثل البنات الصغار أو الضعاف غير عن مثل الواحدة البنت مثلا كانت يعني بنيتها مختلفة. فعشان كذي إحنا كل شخص نضع له خطة تناسبه.
0: نعم.
1: فيتم تشخيص الحالة على حسب كل شخص وشنو هو محتاج وشنو مشكلته. صعب ان احنا نعمم انه لازم يكون في مثلا خطة معينة حق كل الناس يمشون عليها. ففي امور كثيرة ناخذها بعين الاعتبار، منها يعني تكوين العظمي، عشان كذا احنا ناخذ اشعة نتأكد ان العظام الفك تكون زينة تناسب الحركة اللي راح تصير. ولكن مثل ما قلنا بالبداية ان نحرص على أن يتم تشخيص المشكلة بعمر مبكر.
0: يعني دكتور، دور التغذية في مشاكل الأسنان سواء على مرحلة الطفولة أو إذا كبر الشخص؟
1: التغذية مهمة، يعني إذا كان الطفل أو المراهق ما يتغذى بشكل جيد راح تأثر على بنية أسنانه، وراح تأثر أيضا على تكوين الأسنان، أو حتى أن متى سن اللبن يطيح ومتى سن الدائم أنه مفروض يطلع. فهذا لها علاقة صراحة يعني جدا قوية. إذا كان الطفل تغذيته سليمة راح نلاحظ إنه قاعد أسنانه تطلع بشكل جيد، ما فيها أي يعني تأخر أو في أي مشاكل بتكوين السن. اللي الأطفال اللي إحنا طبعا شفناها بكثير من الدراسات إنه إذا كان عندهم مثلا فقر دم أو كان عندهم نقص في الكالسيوم تأثر على البنية وتصير عندهم مشكلة الأسنان أن تكون عرضة للتسوس، لأن ما تم تكوين الطبقة الخارجية اللي هي أقوى طبقة في جسم الإنسان اللي هي طبقة المينا، ما تكونت بشكل جيد.
0: نعم.
1: فتصير الأسنان عرضة للتسوس.
0: نعم. وبالنسبة للمشروبات الغازية والطاقة وغيرها اللي يقبل عليها المراهقين بشكل كبير وأثرها على الأسنان.
1: فعلا يعني مشروبات الطاقة هذه من أكثر الأمور اللي صراحة قاعد تعبنا وقاعد نشوف
0: تعب الدكاترة بمختلف التخصصات
1: مختلف التخصصات لأن لها آثار جانبية وآثار سلبية كبيرة صراحة على الجسم.
0: نعم.
1: ونشوفها أيضا على الأسنان. يعني أنا ما أخفي عليكم تجيلي بعض الحالات يكونون في عمر صغير ويعني أسنانهم تكون شبه من دمرة لأن في عادات صحية غير سليمة، يشربون مثلا المشروبات الغازية أو يعني يتم يعني استهلاك المشروبات الغازية ومشروبات طاقة بكثرة فتأثر حتى على صحة أسنانهم. ممكن يكونون حتى هم قاعدين يفرشون أسنانهم ولكن حتى مع تفريش الأسنان إذا ما كان غذائنا سليم وفي تعرض بشكل دائم إلى مشروبات طاقة اللي تحتوي على سكريات جدا عالية وهذه السكريات تؤدي إلى تسوس وللأسف يعني ما راح يكون تسوس عادي راح تصيب معظم الأسنان. ففي حالات يعني شفناها بعمر صغير يعني شيء صراحة يدمى له الجبين يعني نشوف مثلا واحد في مقتبل عمر عمره 18 سنة يضطر يشيل أسنانه كلها وهذا شيء احنا كطب أسنان يعني صراحة تعور القلب شوي. فأنا أنصح لأولياء الأمور يعني عيالنا أن يبتعدون صراحة المشروبات الغازية، يتم استبدالها بالمشروبات الألبان ويتم استبدالها يعني حتى الماي سبحان الله في فائدة كبيرة. فتحاول نتجنب المشروبات الغازية، يعني ما نقول ان احنا نحرمهم 100%، يعني حتى مثلا او يشرب مشروب غازي مره مثلا بالاسبوع ولا مره في الشهر ولكن مو بشكل يومي ولا بكثره.
0: يعني دكتور ذكرت ان ممكن يفقد اسنانه
1: فعلا.
0: الخلع كحل يعني هل البعض يستعجل فيه احيانا سواء اطباء او مرضى؟
1: خلع الأسنان للأسف كان في السابق هو من الحلول اللي خلينا نقول الحلول السريعة والحلول البديلة قبل لا يتطور طب الأسنان. يعني خلينا نقول إحنا في بداية القرون الماضية كانوا طب الأسنان في بدايتهم كان أحد هو الحلول وكان يمكن الحل المتوفر في ذاك الوقت لأن ما كانت الحشوات في التطور اللي هي فيه حاليا. ففعلا الناس كانوا يفقدون أسنان كبيرة أكبر من الوقت الحالي، ولكن الحين مع تطور التكنولوجي وتطور الحلول البديلة وصار عندنا حشوات يعني تشابه شكل السن وصارت حشوات نفس شكل السن وصار ما في يعني ما في فرق بينها وبين السن الطبيعي، فلا صار في عندنا تطور في موضوع علاج العصب، صار عندنا القدرة ان احنا حتى يعني يتم علاج السن الى الرمق الاخير، وحتى في يعني في بعض الحالات انه يتم وضع دعامة داخل السن ولا انه هو ينخلع. وانا من هالمدرسة صراحة هذه انه يفضل ان نحاول نحافظ على السن كثر ما يمكن وكثر ما نقدر الا ان نفقد كل الاحتمالات يكون خلع الأسنان هو الخيار الأخير أو الخيار اللي لا بد منه.
0: القاعدة القديمة تقول الكي آخر العلاج
1: بالضبط،
0: وعند أطباء الأسنان الخلع هو آخر العلاج. الدكتور يوسف الفراج استشاري وتقويم الأسنان والفكين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أبيكس التخصصي لطب الأسنان، فاصل قصير ورح نستكمل إن شاء الله هذا الحوار حول الأسنان والفكين، لازال لدينا أسئلة كثيرة والمستمعين أيضا. فاصل قصير ولنا عودة في برنامج صحتك في أسبوع.

الدكتور يوسف الفراج حاصل على درجة البكالوريوس في طب الأسنان من جامعة أوفليدز، كما حصل على درجة الدكتوراه في تقويم الأسنان وجراحة الوجه والفكين في لندن. حاصل على أعلى تصنيف عالمي في الأنفيزلاين. يعد من الأطباء البارزين في مجال تقويم الأسنان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. متخصص في علاج الحالات المعقدة جراحياً وغير جراحية، مع خبرة تتجاوز 18 عام في طب الأسنان وتقويم الأسنان المتقدم. عمل في القطاعين الحكومي والخاص، وكسب خبرات واسعة وعديدة من خلال عمله في عدة مراكز تخصصية تابعة لوزارة الصحة في الكويت، إضافة إلى تقديم خدماته في كل من عمان والبحرين وقطر.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج صحتك في أسبوع، ونستكمل هذا الحوار مع الدكتور يوسف الفراج استشاري تقويم الأسنان والفكين. دكتور، يعني ودنا الحديث الآن عن التقويم، لكن لمن يعتقدون أن فاتهم القطار مثل ما يقولون أو فات العمر على التقويم، ويعتقد أن وصل مرحلة ما راح تنفع معه مثل هذه الحلول كبر بالعمر.
1: احنا دائما نقول ان ما في عمر معين حق التقويم، بالعكس يعني حتى الناس اللي الكبار بالعمر يقدرون يعالجون اسنانهم، ولكن لازم احنا ايضا ناخذ بعض الاحتياطات، لان علاج التقويم لازم يتم على علاج يعني يكون من ضمن خطه علاج كامله.
0: نعم.
1: الكبار بالعمر يكون دائما عندهم خلينا نقول مشاكل صحيه، او يكون عنده بعض الاسنان المفقوده، ممكن يحتاج مو بس تقويم، يحتاج زراعه، يحتاج تركيبات، يحتاج علاج عصب في البدايه. فطبيعه يعني الاشخاص اللي يكون فوق خلينا نقول فوق الثلاثين، جسمهم يكون ايضا يعني حركه الاسنان تكون ما هي نفس واحد عمره مثلا 18 او 19 سنه، لان العظم يكون صار اكثر صلابه. ففي يعني في أساسيات لازم يتم اتخاذها، ولكن اللي احنا نأكد عليه انه ما في عمر معين. يعني انا لله الحمد عالجنا ناس في 60 و70 وتم علاجهم بشكل ممتاز، وتحسنت ايضا عندهم مضغ الطعام، وايضا تحسنت عندهم يعني تنظيف الأسنان، لان اذا كانت الأسنان مستقيمة بامكانهم ان يحافظون على الأسنان بشكل افضل. لما تكون الأسنان متزاحمة أو يكون في فراغات بين الأسنان، يكون في مشكلة في تنظيف الأسنان، فيصير عندهم بقايا الطعام تتيمع، يصير عندهم أيضا مشكلة في مضغ الطعام. فالقاعدة الأساسية أن لكل يعني حالة لها خصوصية، وهذا اليوم إحنا قاعد نتبعه أيضا في تطبيق الخطة الرقمية. اليوم أي مراجعين المركز نسوي له تشخيص رقمي، يتم فحص أسنانه بواسطة ديجيتال سكانر. السكانر هذا يمكننا أن نشوف طريقة مضغ الطعام، نشوف شون تلامس الأسنان إذا كان عنده أيضا أمراض مثلا في اللثة. فالكبار بالعمر يعني we have to على قولتهم شون نهتم فيهم بزيادة شوي، بالعكس الكبار إحنا نحاول كثر ما نقدر أن نهتم فيهم أكثر حتى من الصغار، لأن يعني العمر لا دوره. فما في أي يعني مانع أنه يمنع إذا كان شخص حتى كبير بالعمر بس صحته زينة.
0: يكون لجراحة أسنان أو لعملية، ماذا يعني هالشيء؟ يعني ممكن مرضى السكر مثلا يخافون من مثل بعض الأمور.
1: صحيح، دائما في معتقد عند الناس إذا كان واحد مثلا عنده سكر فما يقدر يعالج أسنانه، أو إذا كان عنده مثلا بعض الأمراض اللي تتعلق بالدم فما يقدر يعالج أسنانه، وهذا شيء غير صحيح. ولكن المعلومة الصحيحة أن الكل يقدر يعالج أسنانه، ولكن في على أسس طبية وعلمية صحيحة. اليوم مريض السكر هو أكثر شخص يحتاج متابعة وعناية

0: أكثر من الشخص الطبيعي، لأن السكر يأثر على صحة الفم ويأثر على صحة اللثة، وفي للأمانة في علاقة مضطردة بين شغلتين، يعني بين انضباط السكر وبين أمراض اللثة. إذا كان السكر منتظم نلاحظ أن اللثة تكون سليمة والمراجع يكون صحته زينة وما يفقد أسنان، ولكن إذا كان السكر غير منتظم يأثر إلى أن اللثة تبتدي يصير فيها التهابات أكثر، وبعدين تصير الأسنان تتحرك ويصير ممكن أن الشخص يفقد أسنانه. فمرضى السكر بالعكس هم أكثر ناس يحتاجون متابعة واهتمام بأسنانهم.
1: نعم دكتور، أكثر الأخطاء اللي تشوفها عند الناس بخصوص الأسنان، سواء معلومات مغلوطة أو سلوكيات؟
0: أكثر شيء يعني لما أنا أعتقد أنا أصادفه بشكل يومي، إن الناس يعتقدون إن أنا لما أفرش أسناني وأفرش مثلا بعنف بقسوة شوية على الأسنان فهذا شيء زين. إحنا قاعد نشوف في حالات قاعد يفقدون جزء من اللثة وتصير عندهم انحسار باللثة بسبب طريقة تفريش الخاطئة. فأيضا حتى استخدام الفرشة لازم يكون بطريقة صحيحة، ومو الموضوع ما يتعلق بقوة التفريش كثر ما هو التقني أو التكنيك اللي أنت شلون قاعد تفرش في أسنانك. وضروري أن نحرص أن دائما نبدل فرشة أسناننا. في ناس وايد ما يدرون أن فرشة الأسنان هذه لازم تتبدل كل 3 أشهر.
1: البعض يقول كل شهر أصلا،
0: يعني هذه لها مدارس صراحة وتختلف من مدرسة إلى أخرى،
1: ولكن حتى المدة الزمنية لتفريش الأسنان
0: صحيح هي المدة المتفق عليها. إحنا نقول على منظمة صحة الأسنان الأمريكية تقول أنه المفروض يكون 2 دقيقة، لأن كل ربع من الفم إحنا نقسمه إلى 4 أجزاء ياخذ 30 ثانية. طبعا تختلف اذا كان الشخص هذا مثلا حاط تقويم على اسنانه او عنده زراعة يحتاج ايضا عناية، وهني يدور ايضا الخيط المائي يساعد ايضا في تنظيف الاسنان. ولكن باختصار هو لازم يتبع الشخص نظام عناية صحي، يبتدي بطريقة تفريش ويبتدي ايضا بالمراجعة الطبيب الاسنان، المراجعة الدورية. احنا ايش نقول نراجع كل 6 أشهر؟ لان المختصين أو أطباء الأسنان هم أكثر راح يكون عندهم أكثر دراية إذا لاحظوا في شيء يحتاج تدخل، إذا كان في بداية تسوس أو كان في بداية يصير انحسار باللثة، فيقدر يوجه المراجع ويقول له إنه لا خلينا نغير الطريقة، نستخدم الفرشة بشكل مختلف. أيضا موضوع حتى الفرشة الكهربائية، على فكرة أثبتت الدراسات إن هي تنظف الأسنان بشكل أفضل من الفرشة العادية اللي إحنا نستخدمها عن طريق بشكل يدوي. في عدة أمور تساعد وتساهم في المحافظة على صحة الفم والأسنان.
1: يعني هذه المعلومات اللي البعض يعتقد أنها سهلة ومنتشرة، لكن لازال يلاحظ أن البعض يخطئ فيها. البعض مثلا يفرش الأسنان بالشكل التلقائي من الخارج، بينما من داخل ممكن يكون في تكون الجير وغيرها من أمور، لأنه ما يركز على الجزء الداخلي.
0: صحيح 100%. يعني أنا أتفق معك، في وايد ناس يعني يمكن يهملون حتى تفريش الأسنان من الداخل، ونلاحظ أن أكثر أسنان عرضة للتسوس هي ضروس العقل، لأن ما يوصل دائما ما يوصل لها بالفرشة. فهذا دور الزيارة الدورية، أن أيضا وعي ونبين للمراجعين طريقة تفريش صحيحة. للأمانة يعني اليوم مع توفر المعلومات نشوف احنا مثلا في كمية من المعلومات مهولة، في بعض المعلومات ما تكون صحيحة، يعني في بعض المعلومات خلينا نقول معلومات تعتمد على رأي شخصي، ولكن احنا اليوم لما في مجال الطب او طب الأسنان ما صرنا نفس خلينا نقول في السابق نعتمد على رأي معين او رأي شخصي لأي دكتور، احنا نتبع الدراسات والأبحاث. اليوم شنو الدراسات تقول؟ وحتى الدراسة لازم يتم يعني تمحيضها ويتم أيضا مواجهتها بالأدلة والبراهين إذا كان في مثلا في خلينا نقول ضعف في هذه الدراسة. فأغلب الدراسات اليوم تقول أن الشخص لازم يفرش 2 دقيقة وتكون بحد أدنى 2 مرات باليوم. يعني اللي يفرش مثلا 3 مرات ما يمنع، ولكن ما تحتاج أنك تفرش أكثر من كذا، قاعد تفرش صح.
1: نعم دكتور، من الأخطاء يعني اللي تلاحظها أيضا عند الناس التنفس من الفم بدون علاج.
0: صحيح،
1: يعني كلمنا عن هالموضوع.
0: التنفس من الفم لعدة أسباب. أحد الأسباب يكون في انسداد بالأنف، أو يكون عنده مثلا انحراف في يعني في الأنف وما تم علاجه، مثلا يكون في لحميات أو في انسداد في مجرى التنفس. فهذه الأمور تأذي الأطفال، تخليهم يتنفسون من فمهم ويكونون وهم نايمين دائما يكونوا فاتحين فمهم وقت النوم، فتأثر على نموهم، فتصير عندنا شوية انحسار في الفك السفلي، يصير في تراجع بالفك السفلي، يصير الأسنان العلوية أكثر بروز، تأذي اللثة أيضا، لأن راح تخلي اللثة تكون دائما ناشفة، ما فيها اللعاب اللي هو موجود يحمي اللثة من المشاكل اللثوية. فهذه الأمور لازم يتم متابعتها عن طريق المختص، فيكون في تنسيق أيضا مو بس بين أطباء الأسنان، أيضا حتى اختصاصي الأنف وأذن وحنجرة. أنا عندي حالات كثيرة حولتها على اختصاصي أنف وأذن وحنجرة، لأن اليوم الفم ما هو في معزل عن باقي الجسم.
1: صحيح.
0: وإحنا دائما نعتبر أن الفم هو بداية الجهاز الهضمي، يعني الناس وايد
1: بوابة الجسم الإنسان.
0: فعلا. نعم. فعلا.
1: أيضا دكتور، التشخيص، أن البعض يستخدم حلول تجميلية بشكل سريع من غير أن يخضع لتشخيص كامل، هل هو جاهز لمثل هذه الأمور أم لا؟
0: صحيح، يعني دائما احنا نلاحظ أن بعض المراجعين يطلب مثلا طلب معين، أنا بيسوي تجميل لأسناني. بالنهاية تجميل الأسنان قد يكون عبارة عن مجرد تنظيف، قد يكون أنت لما تنظف أسنانك وتشيل التصبغات وتشيل الجير، قد يكون هذا أفضل تجميل أنت تسوي حق أسنانك.
1: نعم.
0: فالاعتقاد الخاطئ أن اليوم لازم يتم برد الأسنان ويسوون العلاج اللي هو التجميل اللي احنا نشوفه، التجميل هذا ما وجد إلا لعلاج حالات طبية. اليوم المراجع في بعض الحالات نشوفها هو عنده تكوين في المينة خطأ، يعني المينة الأسنان ما تكونها بشكل جيد، وهذا شيء تطرقنا عليه قبل شوي، تكلمنا عن موضوع التغذية. وفي ناس مثلا ينولدون عندهم مشكلة احنا نسميها اللي هو التبقع في الأسنان، فهذه الحالات هي أصلا وجد لها موضوع التركيبات أو تجميل الأسنان لأن ما عندهم مينة زينة. بس الشخص الطبيعي، الشخص الإنسان العادي اللي أسنانه زينة وأسنانه نظيفة، ما يحتاج تجميل أسنان. ممكن يحتاج تبييض بسيط حق الأسنان، ولكن ما يلجأ إنه يبرد أسنانه ويلجأ إنه يعني يتم علاج الأسنان بطريقة غير صحية. فاليوم إحنا إن شاء الله يعني حتى بهالرسالة هذه اللي نقدمها عن طريق البرنامج، حابين نزيد الوعي بين صحيح. الناس، ونقول لهم يا جماعة ترى مو كل شيء تشوفونه مثلا في الصور أو في الفيديوهات، أنتوا ما تدرون شنو خلف الكواليس، أنتوا ما تدرون أن تحت السن هذا التلبيسة الجميلة اللي شكلها حلوة وتلمع، ما تدرون أنه ممكن يكون تحتها مشاكل، يكون تحتها تسوس، أو أنه ما تم تحضير السن بطريقة صحيحة. فإحنا دائما نوصي أنه يا جماعة في حلول طبية سليمة. اليوم إذا كانت الأسنان مو مستقيمة، نقدر نسوي مجرد تقويم حق الأسنان وتصير الأسنان مرتبة وجميلة، ولا تحتاجون مثلا تلجون لحلول تجميلية غير صحية.
1: نعم دكتور، صرير الأسنان أو الشخص اللي يضغط على الأسنان، بعض منهم ما يلاحظ هالشيء إلا بعدين يقول لأنك أثناء نومك كنت تضغط على الأسنان.
0: صحيح.
1: يعني أثر هذه الشغلة وشون واحد يكتشفها إذا كان هو لا يعلم إلا أو تكون معاه لما يكون نايم؟
0: أنا أشكرك صراحة على هالسؤال، لأن هذه من الأمور اللي صرنا نشوفها وايد بين الناس. في كثير حالات اليوم قاعد يجونا وعندهم مشكلة اللي هي صرير الأسنان أو الاحتكاك المفرط بين الأسنان.
1: نعم.
0: صرير الأسنان يصير إذا كان في خلل في الأطباق، إذا كانت العضة غير سليمة، أو الشخص يكون مثلا شوية عنده توتر في العمل، أو يكون عنده ضغط زايد في الحياة فيطلع التوتر هذا وهو نايم. هذا العقل اللاواعي أو العقل اللي هو العقل الباطن وهو وقت النوم، فيطلع على شكل احتكاك بالأسنان. طبعا لها آثار جانبية، احنا نشوف أثرها على المراجعين يجونا مثلا يشتكون من ألم بالمفاصل على سبيل المثال، أو يكون مثلا عنده ألم في عضلات الوجه لما يقوم من النوم. اليوم مع التكنولوجيا اللي موجودة صرنا نقدر نحط إيدنا على المشكلة، وصرنا نشوف وين قاعدة تسبب هذه العضة، وين قاعدة الأسنان تحتك، فيتم تعديلها بشكل سهل ومبسط. واليوم قاعد يخدمنا موضوع التقويم الشفاف في هذه المشكلة. الناس قبل كانوا يحصلون على اللي هو شيء احنا نسميه بالإنجليزي نايت جارد، أو اللي هو الحافظ الليلي، يلبسونه وقت النوم عشان ما يصير عندهم صرير الأسنان. اليوم مع التقويم الشفاف صرنا نريح العضة، نقدر نسوي تعديل للعضة بسيط، وهالمشكلة تخف بشكل كبير. طبعا أكيد لها مسببات كثيرة، فإحنا لما نعالج الحالة المشكلة صار الأسنان ما نعالجها بمعزل عن باقي الأشياء. موضوع لما يوصل مرحلة أن الأسنان بدأت تتكسر أو الأسنان بدأت تنبرد، ممكن نحتاج إعادة بناءها.
1: يعني هي مضاعفاتها أو آثارها ممكن توصل إلى مرحلة تكسر الأسنان.
0: فعلا.
1: البعض يعتبرها مجرد عادة مثلا.
0: يعني احنا نشوف اثرها على المدى البعيد في.
1: نعم.
0: في ناس فقدوا تقريبا 70 الى 80% من حجم السن. بسبب موضوع صرير الأسنان واحتكاك الأسنان المفرط.
1: معناته أن مو مشكلة يستهان فيها أو يتم تجاهلها.
0: أبدا لا، بالعكس يعني يتم علاجها بوقت مبكر وما يتم تجاهلها، تسهل على المراجع الطرق العلاج والحلول، ما يلجأ إلى علاجات تكون يعني طويلة المدى وتكون علاجات كبيرة.
1: نعم. أيضا يعني دكتور يوسف الفراج استشاري تقويم الأسنان والفكين، لو بطريقة سريعة يعني تكلم أكثر مشكلة تشوفها بالكويت من ناحية الأسنان.
0: أكثر مشكلة صراحة أنا قاعد أشوفها وبكثرة، الناس تهمل موضوع تسوس الأسنان وممكن تأجله لما يبتدي يصير فيه عوار بالسن. يعني إحنا دائما نلاحظها عند إخواننا المراجعين ويعني أهلنا، دائما نلاحظ أنه يتم تأجيل زيارة طبيب الأسنان بزيادة. يعني دائما نقول لا تنطر لما السن يعورك، لا تنطر لما تصير عندك مشكلة ألم ما يخليك تنام، معناته على قولتهم خلاص فات الأوان. لا، حاول تراجع كل 6 أشهر. أنا ودي الناس يجونا وهو ما عنده مشكلة، يعني بس عشان يبي يشيك على أسنانه أو إنه يفحص أسنانه. إحنا محتاجين نوصل لهالمرحلة إن المراجع فعلا يزور لما ما يكون عنده مشكلة، عشان إحنا اليوم نقول يعني درهم وقاية خير من قنطار.
1: أتوقع يمكن راح تقولون أن يليت يكون موجود بداية المشكلة على الأقل. صح. يعني لأن يكون تأخر فعلا. البعض ينتظر إلى أن يشعر بالألم.
0: صحيح.
1: بعدين يتجه.
0: فعلا أتفق معك، وممكن يكون لعدة مسببات. نعم. إن اليوم مراجع ما يبي راجع، يعني خايف من المجهول، يقول أنا ممكن رحت طبيب الأسنان ممكن أنا ما فيني شيء، بس يلاقون شيء وبعدين ابتدي في علاج أنا ما أحتاجه.
1: الفوبيا هذه دكتور تلاحظونها؟
0: صحيح.
1: وتعانون منها مع المرضى يعني، خاصة وتعاملون مع أطفال أكثر يعني.
0: صحيح، أتفق معك 100%. فوبيا الأسنان هذا اليوم موجودة في كل دول العالم. الأغلبية لما يسمعون طبيب الأسنان دائما يتذكرون
1: من أكثر التخصصات اللي
0: فعلا يعني طبيب الأسنان دائما المراجعين يربطونه مع الألم. نعم. بس تطور طب الأسنان اليوم مو نفس طب الأسنان قبل، صار عندنا يعني تخدير للأسنان جيد، صار عنده تخدير موضعي جيد، مفروض أنه يتم علاج الأسنان بدون ألم. يعني وصلنا لمرحلة اليوم الإبرة تنعطى بالكمبيوتر، فأيضا في طرق ل يعني راحة المراجعين. حتى موضوع في عندنا غاز الضاحك، المراجع ممكن حتى إذا كان الطفل صغير وكان يعني متعاون ويعني يتم يعني علاجه تحت الغاز الضاحك،
1: شعور عكسي راح
0: فعلا
1: يشعر بالسعادة يعني.
0: فعلا يعني في طرق كثيرة وفي أمور تساعد في تخلص من موضوع اللي هي الفوبيا أو القلق أو الخوف من طبيب الأسنان. ودائما احنا يعني نجزئ مراحل العلاج بشكل يعني بسيط، ما يتم علاج الأشياء الصعبة في البداية، نبتدي معها بطريقة سهلة، نعالج الأمور البسيطة ويتم بناء الثقة خطوة. نعم. بخطوة.
1: دكتور الأطفال والتقويم، متى يحتاج الطفل إلى تقويم؟ هل كل طفل يعني ممكن احتياطا أن أسرته تحط تقويم إذا كان العملية فيها وراثة، أم ينتظرون؟
0: لا، دائما احنا نقول لا تنطرون، عرضوا الطفل من عمر 7 سنين وفوق. أول ما تكتمل يعني تطلع الأسنان الدائمة، احنا دائما نقول من 6-7 سنين يبتدي يطلع له الأسنان الدائمة.
1: نعم.
0: فالمراقبة الصحيحة والمتابعة ممكن تخلينا ما نحتاج أن نسوي تقويم، أو ما نحتاج أن حتى نحط تقويم على مدة طويلة. فهذا اللي إحنا نقصده، أن
1: يتم التصحيح أول بأول مع
0: أول
1: المتابعة.
0: صحيح. يعني نعم. في بعض الحالات يتم بس مجرد خلع الأسنان اللبنية بالوقت الصح، توفر علينا الحاجة أن إحنا نسوي تقويم أسنان لما يكبرون، لما يصيرون مثلا عمر 11 أو 12 سنة. فعشان كذي احنا نقول نخلي زيارة طبيب الأسنان دورية، ونراجع نودي عيالنا معانا واحنا نراجع ونشيك على أسناننا كل 6 أشهر.
1: نعم. دكتور التقويم ممكن يشعر صاحبه بالألم أو يشعر بالألم أثناء وضعه أو أثناء وجوده بشكل دائم؟
0: صحيح. يعني تقويم الأسنان في عدة أنواع. التقويم المعدني أو التقويم الثابت، أغلب الناس اللي جربوه يشعرون بشد أو ألم بالأسنان أول 3-4 أيام. ولكن الحين بالطرق الحديثة والتقويم الشفاف صار الشعور هذا يعني وصل إلى أنه يتلاشى. يعني المراجع لما يلبس تقويم الشفاف ما راح يشعر بنفس الألم أو الشد على أسنانه نفس التقويم المعدني، لأن حركة الأسنان راح تكون تتم بطريقة مدروسة، وكل قالب أو كل مصفف راح يلبسه الشخص راح يحرك أسنانه بطريقة معلومة محسوبة يعني بالملي، فما راح تسبب عوار أو تسبب ألم نفس التقويم الثابت. ولكن مثل ما قلنا هي بس فترة مرحلة بس تتحرك فيها الأسنان ترجع الأمور طبيعية. علشان كذي دائما احنا نحاول ان اذا نعالج الحالات خصوصا الحالات البسيطه او الحالات المتوسطه نعالجها بالتقويم الشفاف. حتى حاليا حتى الحالات الجراحيه قاعدين نعالجها بواسطه التقويم الشفاف والتقويم اللي هو الانفيزالاين، لان نقدر كل مراجع نسوي له خطه مختصه، خطه يعني مفصله على حالته. هني تغلبنا على عامل المده، راح تكون مده علاج اقصر، وهذا شيء تم يعني إثباته بالأبحاث والدراسات العلمية أن علاج التقويم شفاف أقصر من علاج تقويم معدني.
1: نعم دكتور يوسف الفراج، استشاري تقويم الأسنان والفكين والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز أبيكس التخصصي لطب الأسنان، يعني كل الشكر لك على هذه المعلومات، على هذا التوجيهات، وعلى هذا الحوار اللي مر بسرعة للأمانة من كم المعلومات وهذا الدور التوعوي والطبي والصحي اللي تقوم فيه.
0: الله يحفظك.
1: فشاكرين لك جدا. وإذا كان هناك رسالة توجهها في ختام هذا اللقاء.
0: أول شيء لا شكر على واجب، هذا واجبنا، وبالعكس يعني إحنا يعني نكون مقصرين مع أهلنا، وهذا واجبنا الوطني، واجبنا الاجتماعي من ناحية مراجعينا وأهلنا. إذا في رسالة أنا حاب أوجهها إن خلينا تكون يعني زيارة طبيب الأسنان تكون جزء من روتيننا اليومي، ويكون يعني من جزء من ثقافتنا المجتمعية أن احنا ما نخاف من روح الطبيب الأسنان. خلي زيارة طبيب الأسنان بالعكس هي عادة صحية، نفس الناس نقول لهم مثلا روحوا مارسوا الرياضة أو روحوا الجيم، فنفس الطريقة نبي المراجعين بالعكس يروحون حق زيارة طبيب الأسنان وهما بيكون مطمنين، وإن بالعكس تكون زيارة جدا يعني في مصلحتهم، وبإذن الله يعني ما يكون يعني في أي داعي إلى الفوبيا أو داعي للقلق يعني.
1: نعم كل الشكر دكتور يوسف الفراج، استشاري تقويم الأسنان والفكين، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام لكرم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة في الأسبوع القادم من برنامج صحتك في أسبوع، وفي أمان الله.
2: الكويت محلها حضر وبوادي مالها اليوم بين الكلجورة،
3: مش على الخير يا راعي السداد
2: يا أمير أمير.

كنتم مع برنامج صحتك في أسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: عبير بوحمد، هبة العوضي، عادل المطيري، عباس الفهد. صحتك في أسبوع، إخراج عبد الله العنزي.

بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب الهادي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلا وسهلا بكم أيها الأخوة والأخوات في برنامجكم الأسبوعي لقاء الجمعة. نسأل الباري عز وجل أن يجعل صباحكم نورا ويومكم بركة ودعاءكم مستجابا وقلوبكم عامرة بطاعة الله تعالى. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام وطاب يومكم بكل خير ومحبة. في بداية هذا اللقاء المبارك أيها الأحبة، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد الدكتور عبد الرحمن الضفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم الزميل إبراهيم السالم، ومحدثكم أحمد رويح، المتابعة والتنسيق نيفين محمد، الهندسة الإذاعية صادق خاجة، التنفيذ أحمد العوضي، والإخراج يوسف الغريب.

اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم لقاء الجمعة. الحمد لله الذي جعل مع العسر يسرا ومع الضيق فرجا ومع الشدة مخرجا. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إمام المتفائلين وقدوة المؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المولى عز وجل: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال سبحانه: ولا تيأسوا من روح الله. أيها الأحبة المستمعون، إن التفاؤل من أعظم الصفات التي يتحلى بها المؤمن، فهو حسن الظن بالله تعالى والثقة برحمته ويقين بأن الفرج قريب مهما اشتدت الكروب وتعاظمت الخطوب. والمتفائل ينظر إلى الحياة بعين الأمل، فيرى في كل محنة منحة وفي كل صعوبة فرصة، فلا يستسلم لليأس ولا يقعده الإحباط عن العمل والاجتهاد. ولقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن ويزرع الأمل في نفوس أصحابه، فبالتفاؤل تقوى العزائم وتسمو الهمم وتطمئن القلوب ويزداد الإنسان إقبالا على الحياة والعمل. وإن المؤمن إذا أحسن الظن بربه وأخذ بالأسباب واستعان بالله عز وجل وجد الخير والبركة فيما يسعى إليه. اللهم ارزقنا قلوبا مملوءة بالأمل ونفوسا مطمئن بحسن الظن بك، واجعلنا من المتفائلين برحمتك، الواثقين بفضلك، الشاكرين لنعمك، إنك على كل شيء قدير. دائما أيها الأحبة المستمعون، التفاؤل وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هذه الصفات وهذه الأخلاق الطيبة تجعل المسلم دائما منشرح النفس ومطمئن القلب، ويجد الأنس والسعادة في الدنيا.

0: الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أيها الأحبة المستمعون، حثنا ديننا الحنيف على التفاؤل والبعد عن المكدرات التي تصيب الإنسان في الدنيا، وقد أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أن التفاؤل والتشاؤم في الحياة الإنسانية أمر له تأثير على صحة الإنسان وعلى تكوين شخصيته. ونعلم أنه لا يوجد تشاؤم في الإسلام، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان يحب الفأل الحسن. إن التفاؤل سنة نبوية، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا في كل حياته وأحواله، وفي حربه وسلمه، وفي جوعه وعطشه، وفي أصعب الظروف. فعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل الغار، وكان المشركون يبحثون عنهما، وفي هذا الموقف الصعب قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. ثم قال له: يا رسول الله، إني لا أخاف على نفسي ولكن أخاف عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التفاؤل ويكره التشاؤم، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. ونجد حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها مليئة بالتفاؤل وحسن الظن بالله تعالى. أيها الأحبة المستمعون، أما الآن ننتقل معكم للإذاعة الخارجية لننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك مع الزملاء.
2: الحمد لله

الحمد لله الحمد لله، هنا الكويت. مستمعينا ومشاهدينا الكرام عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت، ننقل لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. من هنا، من أحد بيوت الله العامرة، من مسجد عبد الله وعبد الرزاق لمزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. عنوان خطبة هذا اليوم المبارك: وقفات مع بداية العام الهجري. الحمد لله الملك القدوس السلام، مجري الليالي والأيام، ومجدد الشهور والأعوام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الشهر المحرم فاتحة شهور العام، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأنام، وبدر التمام، ومسك الختام، صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه البررة الأعلام والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، لك الحمد على ما أنعمت، لك الحمد على ما أكرمت، لك الحمد على ما سترت، لك الحمد على ما يسرت، لك الحمد على العافية والرزق، لك الحمد على الأمن والإيمان، لك الحمد أن جعلتنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لك الحمد على كل نعمة، لك الحمد على كل نعمة ظاهرة وباطنة علمناها أو لم نعلمها، لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مريضا إلا شفيته، يا رب العالمين، ولا ضعيفا إلا قويته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غريبا إلا أنسته، ولا مظلوما إلا نصرته.

أنت ولا محتاجا إلا أنت ولا عسيرا إلا يسرته. اللهم اجعل رحمتك تسمو، فأنت أهل

والله يعطي من يشاء إذا شكر، والله يمنع إن أراد بحكمة لا بد أن ترضى بما حكم القدر. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، يرتفع الآن صوت الحق النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة بصوت القارئ الشيخ عبد الله أحمد الأنصاري.

لا إله إلا الله. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، عبر إذاعة وتلفزيون دولة الكويت رفع في هذه اللحظات النداء الأول لخطبة وصلاة الجمعة ننقل لحضراتكم هذه الشعائر من أحد بيوت الله العامرة من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا. هدى الإنسان السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فمن شكر كان جزاءه نعيما وملكا كبيرا، ومن كفر لم يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. واشهد ان لا اله الا الله شهادة تجعل الظلام نورا والضيق انشراحا وسرورا.

0: وأشهد أن نبينا محمدا عبده المرسل مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل رحمتك تسبغ غضبك، ومغفرتك أعظم من عقوبتك، وعفوك أوسع من ذنوبنا، وفضلك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم ارزقنا قلوبا عامرة بذكرك، وألسنة رطبة بشكرك، وأبدانا قائمة على طاعتك. اللهم اجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين لفضلك وإحسانك، وارزقنا دوام الحمد في السراء والضراء، والرضا بما قسمت يا واسع الفضل والعطاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ارفع عنا البلاء والوباء والضراء والبأساء، وأدم علينا النعم، وادفع عنا النقم، وزك نفوسنا، أنت خير من زكاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل شر ومكروه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وثبت الأرض تحت أقدامهم. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهما للبر والتقوى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة بصوت القارئ الشيخ عبد الله أحمد داود الأنصاري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

وتزهق أنفسهم وهم كافرون.

0: عليكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. صدق الله العظيم.
1: أيها المستمعون، كنا منصتين إلى تلاوة مختارة من القرآن الكريم بصوت الشيخ عبد الله أحمد داود الأنصاري. جرت سنة الله تعالى أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، وإن حسن الخاتمة أن يوفق الله عبده قبل موته إلى التوبة من الذنوب والسيئات والإقبال على أعمال البر والطاعات، فلا يزال على ذلك حتى يلقى رب السماوات والأرض. ومما يدل على ذلك ما رواه أحمد في مسنده والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، وفي رواية عسله. قالوا: وكيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. قال حذيفة رضي الله عنه: أسندت النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري فقال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فتأمل كيف كانت ساعة الاحتضار على الطاهرين الأبرار المشفقين العابدين الأخيار الذين عاشوا على طاعة الله وماتوا على ذكر الله، يأملون في فضل الله ويرجون رحمة الله، وفي مقدمتهم إمامهم وسيدهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت فاطمة عليها السلام ما برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرب الشديد الذي يغشاه عند الموت قالت: وكرب أبتاه. فقال لها عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وعبد الله بن جحش رضي الله عنه خرج لمعركة أحد، دعا الله تعالى قائلا: يا رب، إذا لقيت عدوك فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، فأقاتله فيك ويقاتلني، أو أقاتله فيك فيقاتلني، ثم يأخذني ويجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله، من جدع أنفك وأذنك؟ فأقول: فيك وفي رسولك، فتقول: صدقت. أيها الإخوة، الآن سيرقى الإمام والخطيب منبره وهو الشيخ الدكتور مبارك سيف الهاجري ليلقي خطبة الجمعة في مسجد عبد الله عبد الرزاق المزيني.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الله أكبر.

حي على الفلاح.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واشكروه، وتوبوا إليه جل وعلا من جميع الذنوب واستغفروه. واعلموا عباد الله أن الله قد شرفنا بإنزال كتابه العظيم، ومن علينا سبحانه وتعالى ببعثة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، ما من أمة من الأمم إلا وتفتخر بعظمائها وتحتفي بسيرة نبلائها، يذكرون مآثرهم ويسطرون مفاخرهم ويمجدون سيرتهم ويهتدون بدعوتهم. ولقد كانت يا عباد الله سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مناراً تهتدي به الأمم، وهجرته صلى الله عليه وسلم واحدة من تلك المواقف العظام، إذ غيرت والله وجه التاريخ وأصبحت فاتحة النصر وبوابة الظفر، وأصبحت عنواناً للتضحية بالغالي والنفيس لتسلم العقيدة ويعلو الحق. وفي سيرته صلى الله عليه وآله وسلم من الذكريات والله والعظات ما ترق به القلوب وتنشط به النفوس وتنتفع به العقول والأبدان، فهي ملأى بالمواقف العظام والأحداث الجسام، بذل وعطاء وتضحية وفداء وحب وإيثار واحتساب واصطبار وعزة وانتصار وإيمان وحكمة وعدل والله ورحمة. في هجرته صلى الله عليه وسلم من تلك المعالم التي تثير الطريق للسالكين، حافلة والله بالدروس والعبر وتذكرة لكل ذي قلب من البشر. عباد الله، لقد كانت هجرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فاتحة النصر وبوابة الظفر وطريق العودة إلى مكة المكرمة تارة أخرى، فقد علمتنا الهجرة النبوية أن صاحب العقيدة الصحيحة لا يستسلم ولا يساوم، بل يصبر ويقاوم، وأن من آمن بالحق لا يداهن ولا يحيد، بل يمضي ويجاهد ولو كلفه ذلك نفسه وماله وأهله. علمتنا الهجرة يا عباد الله أن العقيدة قبل كل شيء، وأن الحق فوق كل شيء، وأنهما والله فوق النزاعات القومية وفوق التمايزات الطبقية وفوق الانتماءات الحزبية. قال الله جل وعلا: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عباد الله، لقد ترك المسلمون كل شيء وراء ظهورهم، هاجروا إلى الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وينصرون الله ورسوله،
وتلك والله معالم الإيمان الصادق واليقين الراسق. واليقين الراسخ تعلمنا يا عباد الله كيف يلقن الشباب المسلم العالم أجمعا دروسا في التضحية والفداء ودروسا في البذل والعطاء، كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين نام في فراش المختار وهو يعلم أن سيوف الأعداء لا ترحم، وما فعله عبد الله بن أبي بكر واخته أسماء بنت أبي بكر، ما فعلاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيهما في ساعات المحنة ولحظات العسرة رضي الله عنهم وأرضاهم. عباد الله، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تجلت والله صور التضحية والإيثار، وبرزت والله معاني المودة والمحبة، حيث كان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يخرجون لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول النهار حتى يردهم شدة حر الظهيرة. فلما قدم عليهم صلى الله عليه وآله وسلم فرحوا به والله فرحا ملأ كيانهم وأسر قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ولقد ضربوا في ذلك أمثلة رائعة في الحب والإيثار قل نظيرها في جبين الزمن. علمتنا الهجرة المباركة يا عباد الله أن سنن الله جل وعلا ماضية في نصرة أوليائه، ماضية في خذلان أعدائه، وأن الأعداء مهما كادوا والأعداء مهما أتوا بكيد ودهاء ومكر فإن كيدهم إلى ضلال وخيبة، ونهاية مكرهم إلى خسران واضمحلال. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وفي قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهو في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ والله إنه إيمان ثابت بنصر الله جل وعلا وحمايته وكمال تسديده ولطفه وعنايته، والله إن ذلك من تمام الثقة منه صلى الله عليه وسلم التي استنزلت نصر الله جل وعلا وتأييده. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. عباد الله، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم بادر مباشرة في بناء مسجد قباء ثم مسجده الشريف، إشارة منه صلى الله عليه وآله وسلم إلى عظيم شأن المسجد في الإسلام وإلى دوره الرائد في قيادة حياة المسلمين روحياً وثقافياً واجتماعياً وعسكرياً وعلمياً. المسجد في حقيقته يا عباد الله منار للعلم وروضة للعبادة ومجلس للشورى ومنطلق للفتوحات وجامعة يتلقى فيها رواده العلم والإيمان ويجدون فيه الأنس والطمأنينة والألفة والسكينة. عباد الله، في خفايا الهجرة وأحداثها ما يعلمنا كيف نصنع الأمل ونقطع اليأس، وكيف ننتصر على اليأس والقنوط. فمن صميم الألم
ينبثق الأمل والرجاء، ومن رحم المعاناة قد تتولد الغلبة على الأعداء، ومن حالك الظلام قد ينبلج النور والضياء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله النبي الأمي، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ها نحن يا عباد الله في أول عام هجري جديد، وفي شهر محرم حميد، وهو شهر قد رفع الله على الشهور قدره، وأعلى جل وعلا فوق الأزمنة ذكره، وأضيف إلى ذي الجلال والإكرام شهر الله المحرم، عظيم المنزلة، وله ميزة على سائر الشهور، وهو شهر يا عباد الله كانت العرب في الجاهلية تعظمه، فزاده الإسلام تشريفا وتعظيما. فضل الصيام يا عباد الله في شهر الحرام عظيم، إذ لا صيام بعد شهر رمضان أفضل من صيامه. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحفظ، الصلاة

0: بعد الفريضة صلاة الليل في هذا الشهر المحرم. أيضا يا عباد الله يستحب صيام يوم عاشوراء المعظم وهو اليوم العاشر منه، فقد جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. قد ثبت يا عباد الله أن العرب كانوا يصومونه في الجاهلية، فقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث أمكم عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وبنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما هاجر إلى المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض شهر رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. ويستحب يا عباد الله صيام يوم التاسع أيضا، فقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه قال صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن معهم بفضلك ومنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهما يا ربنا في طاعتك ورضاك، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، دار أمن ودار عدل ودار أمان ودار إيمان، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر. الحمد لله رب العالمين.

فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هكذا أيها الإخوة ألقيت خطبة الجمعة التي ألقاها الخطيب الدكتور مبارك سيف الهاجري، ثم صليت صلاتها في مسجد عبد الله عبد الرزاق المزيني في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. ختاما تقبلوا تحيات النقل الخارجي عبد الله البدر ملف المطيري عبد العزيز العجيل عايض العازمي، المراقبة الرئيسية حصة الحداد، الوصلات الإذاعية محمد النامي، حسين شاه، محمد حفيظ، حسين الصفار. ولنعد الآن إلى الزملاء في استديوهات البث، وتقبلوا تحيات التنفيذ يوسف الطويل والإخراج محمد الحداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا بكم من جديد أيها الأحبة، ونشكر الأخوة الزملاء على النقل الخارجي لشعار خطبة وصلاة الجمعة، ونعود معكم مستمعين الكرام لفقرات البرنامج.

إن قلت إن محمدا كالبدر ما أوفيت فيه علوه وجماله، فمحمد أعلى فبالمعراج لم تنل الخلائق كلها ما ناله، ومحمد كل الجمال فما رأت عين بآفاق الجمال مثاله. فصلاة ربي دائما أبدا على من صدقت أفعاله أقواله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير وفي برنامجكم لقاء الجمعة. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إمام المتفائلين ومعلما للرجاء، لا يعرف اليأس إلى قلبه طريقا مهما اشتدت الأزمات ومهما تكالبت عليه المحن. ففي يوم الطائف حينما آذاه أهله ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، جاءه ملك الجبال وقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا قال صاحب الرحمة كما في الصحيحين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. يا لها من رحمة ويا له من تفاؤل، لم يدعو عليهم بالهلاك بل نظر إلى المستقبل بعين الرجاء، فإذا بالطائف التي آذته تصبح بعد سنوات من حصون الإسلام، وفي أشد ساعات الهجرة خطرا حينما أحاط المشركون بالغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كلمات قليلة لكنها مدرسة كاملة

في الثقة بالله جل في علاه، وأن المؤمن لا يستسلم للخوف إذا كان الله معه، ولا تهزمه المحن إذا تعلق قلبه بربه. في غزوة الخندق حين اجتمع الأحزاب وضاقت الأحوال وبلغت القلوب الحناجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بفتح الشام وفارس واليمن، بينما هم يحفرون الخندق ويعانون الجوع والخوف، لأنه يعلم أن مع العسر يسرا، وأن وعد الله سبحانه وتعالى حق. من أعجب صور رحمة الله ما رواه البخاري ومسلم أن امرأة فقدت طفلها، فلما وجدته ضمته إلى صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. الله جل في علاه أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أمك وأبيك، يفرح بتوبتك ويفتح لك أبواب العودة مهما كثرت الزلات. لا تستعظم الذنب مهما كان عظيما، فالله سبحانه وتعالى ورحمته أعظم من كل شيء. في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. فلا ييأس المذنب، ولا يقنط العاصي، ولا يظن مبتلى أن الأبواب قد أغلقت، فإن ربنا سبحانه يحب التوابين ويفرح بعودتهم إليه. أيضا من المواقف العظيمة التي تبعث الأمل قصة قاتل المئة نفس. هذه القصة التي لطالما ذكرناها ونذكر أنفسنا بها دائما. قتل 99 نفسا ثم أكمل 100، ومع ذلك لما صدق في طلب التوبة وخرج مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، غفر الله له وقبله في زمرة المرحومين. فإذا كانت الرحمة قد وسعت قاتل 100 نفس، فكيف بمن دون ذلك؟ الشيطان يريد أن يقطع العبد عن ربه بالقنوط واليأس، يريد أن يقطع العبد عن ربه بالقنوط واليأس، بينما يريد الله سبحانه وتعالى لعباده الرجاء والأمل وحسن الظن به. فمرضك عزيزي المستمع ليس نهاية الطريق، وضيق رزقك ليس نهاية الأمل، وتأخر الفرج ليس دليلا على الحرمان، فقد يؤخر الله سبحانه وتعالى العطاء ليعظم هذا العطاء، ويؤخر الفرج ليكتمل الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن كما ثبت في الصحيحين. أيها الأحبة، هذا الدين يبني النفوس على الأمل لا على التشاؤم، وعلى الثقة بالله لا على الاستسلام لليأس. فلا بد علينا أن نكثر الدعاء، وأن نحسن الظن بربنا، وأن نتذكر دائما أن ما عند الله سبحانه وتعالى أعظم مما فقدناه، وأن الفرج أقرب مما تظنون، وأن مع الكرب لطف خفي، ومع البلاء رحمة مستورة، ومع كل ليل فجر جديد.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله في لقاء الجمعة. نجدد لكم التحية عبر هذا الأثير، ويسرنا في هذه الدقائق أن نستضيف فضيلة الشيخ أحمد عبد الرزاق الغانم، الخطيب وزارة الشؤون الإسلامية والباحث في الدراسات الإسلامية. نتحدث بإذن الله تعالى، وعنوان هذه المقابلة مفاتيح السعادة. حياكم الله شيخ أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك أخي إبراهيم وجميع من يستمع إلينا من خلال هذا البرنامج المبارك.
0: أهلا وسهلا بكم شيخ أحمد، سعداء بهذه المقابلة، وحديثنا مهم. من منا لا يعني يتطلع إلى السعادة ويبحث عن السعادة في هذه الحياة؟ شيخ أحمد، اخترنا هذا العنوان لأهميته في حتى في ظل هذه الظروف المتسارعة، وأيضا كثير من الناس يشعر بالقلق، كثير من الناس يشعر بعدم الأمن من حتى المستقبل، كثير من الناس يفكر بالمستقبل بشكل يعني مسهب، وأيضا يبالغ في هذا التفكير وفي هذا القلق. فنتحدث عن مفاتيح السعادة بإذن الله تعالى بداية، ومن أهم الأمور وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى.
1: أحسن الله إليك. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ووفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله وبياكم في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الذي هو يوم يعتبر من أعياد المسلمين، هذا اليوم الذي الله سبحانه وتعالى امتن علينا به، وحياكم الله في هذا البرنامج لقاء الجمعة. ويعني عنوان مهم جدا، وكل الناس يسعى إلى السعادة، فسنتكلم اليوم عن مفاتيح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السعداء يبذل الجهود حتى يحصل على هذه المفاتيح. هناك كلام جميل قيم لابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: لكل هدف تسعى إليه ولكل باب تسعى إلى فتحه هناك مفاتيح. فمثلا مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الحج نية الإحرام، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فلكل شيء مفاتيح، واليوم معنا مفاتيح للسعادة إن شاء الله تعالى. أنا أقول، لأن هذا الكلام هو كلام العلماء أنقله إليكم، أنا أقول من يجتهد في بذل هذه الأسباب وهذه المفاتيح فسيشعر بإذن الله سبحانه وتعالى بالسعادة. وحتى تكون الأمور واضحة، وحتى نتكلم يعني بواقعية لا بمثالية، حتى نكون واقعيين، وأنا أحب أن أتكلم بواقعية حتى يعني ما يظن المستمع أن مفتاح السعادة يعني الإنسان سيعيش بسعادة يعني منقطعة النظير وسعادة أبدية. نحن نتكلم عن حياة دنيا. الحياة الدنيا الله سبحانه وتعالى قال عنها: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني في مشقة وعناء. والله سبحانه وتعالى قال عن الدنيا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالأصل وجود الضيق ووجود العناء، بل إن أحب الخلق إلى الله الأنبياء والمرسلين هم أشد الناس بلاء، ولكن كيف نعيش بسعادة حتى مع وجود البلاء، حتى مع وجود المصاب، حتى مع تكدر الحال، كيف نعيش بسعادة نسبية نستطيع بها أن نستمر مع إيماننا، ونستطيع أن نستمر مع أنفسنا ومع أسرنا ومع مجتمعاتنا، ونكون أناس إيجابيين متفائلين.

0: وكسرت رباعيته وسحر ووضع له السم عليه الصلاة والسلام. وعندما هاجر إلى المدينة المنورة في مثل هذه الأيام المباركات، نحن الآن مع منطلق عام هجري جديد، في مثل هذه الأيام نستذكر كيف النبي صلى الله عليه وسلم هاجر لبناء دولة الإسلام حتى يشع منها النور والإيمان والتقوى لأرجاء الأرض. فكان في مكة يعني أمامه عدو واحد وهو المشركون. عندما ذهب إلى المدينة كان المشركون والكافرون والمنافقون والأحزاب والمرجفون، ومع ذلك يقول أحد الصحابة رضوان الله عليه، يقول: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا متبسما في أبي وأمه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مفاتيح السعادة التي سنتكلم عنها الآن، وأولها كما تفضلت أخي إبراهيم هي التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذا أول مفتاح. من أراد السعادة فعليه أن يتوكل على الله جل وعلا. طيب ما معنى التوكل؟ لا نقول توكل على الله، توكلنا على الله، ما معنى التوكل؟ التوكل كما عرفه أهل العلم قالوا هو اعتماد القلب على الله اعتمادا كليا مع بذل الأسباب. أنت في جميع شؤونك في أمور الدنيا والدين تتوكل على الله في قلبك اعتمادا كليا، تتعلق بالله سبحانه وتعالى وتبذل الأسباب، الأسباب الشرعية والأسباب الكونية. فإذا توكلت على الله سبحانه وتعالى فأي شيء يصيبك بعد التوكل تعلم أنه خير لك، فلا تشعر بالحزن إذا فاتك شيء. لماذا؟ لأنك متوكل على الله سبحانه وتعالى، لأن حسيبك هو الله، لأن الذي تولاك هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فإذا حملت هذا المفتاح وفتحت به باب من أبواب السعادة، إن شاء الله ستجد السعادة عندما تتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. أنت تتوكل على الله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا يموت سبحانه وتعالى، ولا ينسى، وما كان ربك نسيا، ولا يغفل، وهو الرحيم بعباده جل وعلا. فالتوكل على الله هو مفتاح من مفاتيح السعادة.
1: نعم، بارك الله فيكم. نعم. كما ذكرنا يعني هذه المفاتيح لابد على الإنسان أن يحرص عليها ليتحصل على أهم شيء يسعى إليه وهو السعادة. وسبحان الله عندما يتوكل الإنسان على ربه وأيضا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يجد فعلا السعادة، وستنعكس هذه السعادة على كل مجالات الحياة. يبدأ صحيح. بأهم علاقة بداية على علاقة مع الله سبحانه وتعالى. ثم هل هناك مفتاح آخر بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى؟
0: نعم، بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى يأتي مفتاح، بل هو سلاح، وهو الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو عبارة عن عبادة. عندما تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب من الله وتظهر أنك مفتقر إليه جل وعلا، فهذا المفتاح عندما تقصده أنت تستجلب السعادة من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنك عندما ترفع يديك إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي وعد من دعاه أن يجيب دعاءه، فالله سبحانه وتعالى سيستجيب دعاءك. أي دعاء؟ عندما تدعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنك البلاء، وأن يصرف عنك الهم والغم والضيق والكدر، وأن يجعلك راضيا بقضاء الله وقدره، وأن يكتب لك التوفيق، وأن يذل لك الصعاب، وأن يمهد لك الطريق. فعندما تدعو الله سبحانه وتعالى قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فعندما تدعو الله سبحانه وتعالى وتلجأ إليه وتضع حاجتك بين يديه جل وعلا، فستشعر بالسعادة، ليس فقط شعور بل ستعيش السعادة. لأنك عندما تطلب، تطلب من كريم جل وعلا، تطلب من غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى أولا أنت في عبادة، والعبادة تجعلك تشعر بالسعادة. ثانيا سيستجيب الله سبحانه وتعالى لك ما دعوته، والاستجابة تكون لما دعوته أنت تدعو الله بما يسرك، وتدعوه أن يصرف عنك ما يسوءك ويضرك. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل. فإذا استعاذ الإنسان من هذه الأمور وأعاذه الله سبحانه وتعالى فهي مجلبة إن شاء الله واستحضار للسعادة.
1: بارك الله فيكم على هذا الحديث الطيب.

0: طيب، ودائما كما نذكر بأن سبحان الله الدعاء قد يفتح أبواب لم يعني يتوقع الإنسان أن تفتح هذه الأبواب، ولكن سبحان الله رحمة الله واسعة لكل شيء. وذكرت قبل قليل في مقدمتي بأن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء، مهما يعني عظمت ذنوبك ومهما عظمت الآمال، لكن الله سبحانه وتعالى أعظم من كل شيء. فادعو الله سبحانه وتعالى بيقين أن الله سبحانه وتعالى سيحقق مرادك. الآن أيضا من الأمور المهمة، وسبحان الله من جرب عرف هذه القيمة العظيمة وهذا المفتاح العظيم أيضا، وهو ذكر الله سبحانه وتعالى.
1: أحسنت، بارك الله فيك. ذكر الله هو من المفاتيح المهمة التي يستجلب بها السعادة من الله سبحانه وتعالى، الذي يملك دار السعادة سبحانه وتعالى وهي الجنة، والذي يشعر المؤمن بالسعادة في الدنيا. ذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة للقلوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. سبحان الله، يعني تشبيه بليغ. عندما تقول حي يعني فيه الحركة وفيه السعادة وفيه الذهاب والإياب وفيه كل ما يدعو إلى البذل. عندما تقول ميت يعني سكون، لا حركة لا شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الذي يذكر ربه بالحي والذي لا يذكر ربه بالميت. فهنا أول شيء يستشعرها الإنسان من سعادة عندما يكون حي، الحياة الحقيقية. وكم من إنسان يمشي فوق الأرض وهو في عداد الأموات، نسأل الله السلامة والعافية. لماذا؟ لأنه هجر ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يكفينا سعادة وبشرى وفرح وسرور وحبور بأننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا ذكرناه ذكرنا. بل يقول أحد الصالحين: والله إني أعلم متى يذكرني الله. قالوا: كيف أنت تعلم بل أن الله يذكرك وتعلم متى يذكرك؟ قال: نعم، أعلم أن الله يذكرني وأعلم في أي وقت يذكرني. فقالوا له: كيف ذلك رحمك الله؟ قال: الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فاذكروني أذكركم. فأنت عندما تذكر الله سبحانه وتعالى يذكرك الله، فهذا يشعرك بالسعادة عندما يذكرك. أنت من أمام الخلق العظيم، أمام المجرات والسماوات والأرض والمخلوقات؟ ما هي قيمة الإنسان وما هو حجمه؟ أنت عندما تذكر الله يذكرك الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي قال: من ذكرني عن الله سبحانه وتعالى، قال رب العزة: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فعندما تذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، أول شيء السعادة تأتيك لأنك تذكر الله وتعلم أن الله سيذكرك. وعندما يذكرك، يذكرك في الملأ الأعلى عند خير الخلق، وهم الأنبياء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأيضا تشعر بالراحة والسكينة والطمأنينة. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وكما تفضلت أخي إبراهيم، سبحان الله، هذه الأمور لا يعرفها إلا من جربها. عندما تجلس وتذكر الله ويكون لسانك رطبا بذكر الله، تشعر بسعادة والله منقطعة النظير. عندما تصفي قلبك ولسانك، وما أجمل أن يكون الذكر بالقلب واللسان معا، يعني تذكر الله بلسانك ومستحضرا هذا الذكر بقلبك، والله سينشرح صدرك وتشعر بالسرور والفرح. وكما يقال مفهوم المخالفة: من أعرض عن ذكر الله ولم يذكر الله، كما أن الذكر هو سبب للسعادة، ترك الذكر والإعراض عن الذكر هو سبب للحزن ويعني للتعاسة وللهم والغم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالذي يعرض عن الله له في الحياة معيشة ضنكة، والله ولو ادعى السعادة، ولو رأيناه يغرد في وسائل التواصل الاجتماعي وفي الساحات وفي الشاشات وفي كل مكان، حتى لو كان هنالك سعادة، كما قلنا نحن نريد نتكلم عن واقع، هي سعادة للحظات أمام الشاشات، أمام التغريدات، أمام السنابات، ثم بعد ذلك يعود إلى شقائه لأنه أعرض عن ذكر الله. كيف نحن نتكلم من منطلق قوة ونحن واثقون بما نقول؟ لأن الذي قال هو الله، ومن أصدق من الله قيلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ومفهوم المخالفة هنا من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا، وعكسها من أقبل على ذكر الله سبحانه وتعالى فإنه في حياة سعيدة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد جل وعلا.
0: نعم جميل. الآن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وأيضا ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. هنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصبر وأيضا الرضا عن الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر أيضا من الأمور التي تحقق للإنسان السعادة. الشيخ أحمد عبد الرزاق الغانم الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية والباحث في الدراسات الإسلامية، كيف يكون ذلك؟
1: نعم، الآن كما اتفقنا أن الدنيا هي دار بلاء، ونحن نبحث عن السعادة بين طيات هذا البلاء. فإذا نزل البلاء بالإنسان فالناس على قسمين، القسم الأول يكون صابر محتسب راض بقضاء الله سبحانه وتعالى فيصبر، والقسم الثاني عندما ينزل البلاء يتسخط ويتذمر ولا يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه سخطه. وعندما ينزل البلاء بالإنسان كيف يجعل هذا البلاء سبب للسعادة؟ نزل البلاء، الآن أمر الله قائم وأمر الله قد وقع لا محالة، فيواجه الإنسان هذا البلاء بشيء اسمه الصبر، فيحمد الله على كل حال ثم يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويتذكر أن معية الله مع الصابرين معية خاصة لمن صبر، قال سبحانه إن الله مع الصابرين، ويقارن يتذكر عندما تصيبه المصيبة يقول الحمد لله ابتليت بهذا الأمر، الحمد لله الذي لم يكن بأعظم، والحمد لله الذي رزقني الصبر على هذا المصاب. يعني سبحان الله، الإنسان مثلا أصيب بمصيبة، مثلا فقد بعض ماله، فيقول الحمد لله الذي فقدت البعض وبقي الأكثر، لا قدر الله ولو ابتلي ببلاء عظيم، فقد أحد أولاده كما ورد عن أحد الصالحين أنه حصل له حادث أحد التابعين فقطعت يده ومات أحد أولاده الذين كانوا معه على الدابة، فجاءه يعزونه ويصبرونه فقال على ما تعزونني؟ الله سبحانه وتعالى خلق لي 4 أطراف فأخذ واحد وترك 3، وجعل لي 4 أبناء فأخذ 1 وترك 3، فلله الحمد والمنة، أخذ 1 وأبقى 3، فما أبقى أكثر مما أخذ. انظر سبحان الله إلى يعني كيف واجه هذا البلاء بالصبر. فعندما صبر، هنا الصبر سبحان الله يلهم الإنسان السعادة أنه راض عن الله، ولذلك قلنا الصبر كما تفضلت الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى، رضي بقضاء الله وقدره، فتجده سبحان الله في قلبه يجمع بين الحزن كطبيعة البشر، يحزن بالمصاب الذي أصابه، ولكن مع هذا الحزن تجد أن الصبر حول هذا الحزن إلى رضا، بل ربما إلى سعادة عندما يتذكر أجر الصابرين وأن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه بالأفضل لوعد المصطفى صلى الله عليه وسلم، بأن يعني من قال إنا لله وإنا إليه راجعون كما في الحديث الذي لا يخفى على شريف علمكم وعلى شريف علم المستمعين والمستمعات، عندما توفي أبو سلمة وكان خير الرجال وخير من يعاشر زوجته بالمعروف، فلما توفي بكت عليه أم سلمة، فجاءها الرسول من عند الله صلى الله عليه وسلم من عند رسول الله يقول لها اصبري واحتسبي، يقول لك المصطفى صلى الله عليه وسلم قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، فمن قال هذا الدعاء فإن الله سيؤجره في مصيبته ويخلف له خيرا منها. فقالت الدعاء ثم قالت ومن خير من أبي سلمة، ذلك الرجل الصالح القائم بحقوق زوجته صاحب المعشر الطيب، فما انتهت عدتها حتى خطبها، من هو خير من أبي سلمة، بل هو خير من في الأرض جميعا، وهو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى يورث ويستجلب السعادة. فإذا الإنسان رضي عن الله، الجزاء من جنس العمل، أرضاه الله جل وعلا في الدنيا والآخرة.
0: نعم. أنا التي كادت الأيام تكسرني لكن صبري على الأيام غلاب. الصبر
1: مظبوط
0: فعلا يعني شيخ أحمد من الأمور التي يعني لا يخفى على أي إنسان أهميتها في هذه الحياة، الصبر.
1: صحيح
0: وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقك الصبر. الآن أيضا من الأمور المهمة والتي تحدثنا عنها أيضا في بداية مقدمتنا شيخ أحمد هو التفاؤل وحسن
1: نعم
0: الظن بالله سبحانه وتعالى. كثير من الناس سبحان الله بجانب عدم التفاؤل هو لا يحسن الظن بالله جل في علاه، وهذا من الأمور الخطيرة التي ذكر حتى الشافعي رحمه الله تعالى بأن الإنسان عندما يتوقع دائما الأسوأ هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى.
1: صحيح
0: فدعنا شيخ أحمد نتحدث عن هذا الجانب.
1: الآن حتى تعيش بأمل في هذه الدنيا لابد أن يكون هنالك عنصر ومفتاح موجود وهو التفاؤل، وهذا التفاؤل ليس أمرا كما يقال يعني سنة أو زيادة، بل هو أساس، بل هو يحدد يعني علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. نحن نعيش في هذه الدنيا ونحسن ظن بالله سبحانه وتعالى ونسعى إليه ونطير إليه سبحانه وتعالى بقلوبنا بجناحين، وهما الخوف والرجاء. دائما نخاف من الله لأنه عظيم ولأنه شديد العذاب ولأنه ذو انتقام سبحانه وتعالى، ومع هذا الأمر نعيش مع الله سبحانه وتعالى أن الله رحيم بعباده، وأن الله سبحانه وتعالى ستير، وأنه كما خلق للنار 7 أبواب خلق للجنة 8 أبواب، وأنه كما يجازي بالسيئة السيئة يجازي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. فنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ونتفائل بالخير أن الله يحبنا، فكيف لمن يحب عباده أن يختار لهم الأسوأ لا قدر الله، أو أن يعذبهم في الدنيا، أو أن يعني يبتليهم بابتلاءات لا يقدرون عليها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث القدسي الذي يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى قوله: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، وفي رواية أخرى: فإن ظن بي خيرا فخير وإن ظن بي شرا فشر. فأنت يجب عليك أن تكون تعرف من هو الله، فإذا عرفت من هو الله الرحمن الرحيم الغفور الرحيم سبحانه وتعالى الغفار صيغة مبالغة في المغفرة، الذي جعل رحمة في الدنيا و99 رحمة عنده جل وعلا، فعندما نتعرف على الله سبحانه وتعالى نتفائل بأن هذا الرب سبحانه وتعالى لم يخلقنا حتى يعذبنا، لم يخلقنا حتى يعني يجعل حياتنا تعيسة أو يكتب لنا التعاسة في أقدارنا، بل إن الله سبحانه وتعالى أرحم بنا من الأم على ولدها. فهل يسيء الظن الإنسان بأمه وأبيه؟ لا والله، بالعكس يتفائل أن سوف الذي سيأتي منهما كله خير ولو أساء إليهما. فكذلك العبد يجب عليه أن يتفائل ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى ما ابتلاه إلا لأنه يحبه، وحتى لو كان ظاهر الأمر الذي جاءه ينظر إليه أنه شر لا قدر الله، ولكن في الحقيقة ربما كان الخير بعينه. ولذلك الله سبحانه وتعالى علمنا بقوله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ثم ختم الآية بقوله: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنتم لا تعلمون، تحكمون على الظاهر. ولذلك قال أحد الصالحين: والله لو اطلعنا على الغيب لما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا، لو اطلعنا على الغيب وشاء أن نكتب نحن أقدارنا لما اخترنا إلا ما اختاره الله لنا. وهذا من التفاؤل، أن يتفاءل العبد بأن الله سبحانه وتعالى سيعطيه الأفضل وسيعطيه الأجمل، ولو كان ظاهر الأمر لا قدر الله أن فيه شر. أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فمن أحسن الظن بالله أعطاه الله سبحانه وتعالى على قدر تفاؤله وحسن ظنه به جل وعلا. فعندما يحسن الظن بالله يكون متفائل دائما ويكون في سعادة، لأنه يعني تخيل إنسان الآن يحسن الظن بالله فيقول: إن شاء الله ما يأتيني إلا خير، ولو أتاني مصاب هذا المصاب فيه خير، ما الخير الذي في هذا المصاب؟ قد يكون هذا المصاب مفتاح للفرج، مفتاح للتيسير، ولو لم يكن فيه شيء يكفي أن فيه الأجر من الله سبحانه وتعالى. فيعيش الإنسان متفائل، فهذا التفاؤل يؤدي إلى السعادة.
0: كان بودنا نتحدث أكثر شيخ

0: أحمد عن بعض المفاتيح الأخرى للسعادة، لكن لضيق الوقت شيخ أحمد نشكركم جزيل الشكر على ما تفضلتم به من ذكر هذه الأمور وهذه المفاتيح المهمة جدا لسعادة كل إنسان في هذه الحياة: التوكل على الله سبحانه وتعالى، ثم الدعاء، ذكر الله سبحانه وتعالى، من يعيش مع ذكر الله يعيش بسعادة، أيضا الصبر والرضا عن الله سبحانه وتعالى، ومن ثم تحدثنا أخيرا عن التفاؤل وحسن الظن بالله جل في علا. هناك بعض الأمور الأخرى لكن بإذن الله نتحدث عنها في لقاءات قادمة. نشكركم جزيل الشكر الشيخ أحمد عبد الرزاق الغانم الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية.
1: شكر لكم أيضا على هذه الاستضافة، حفظكم الله وبارك فيكم وجعلنا وياكم السعداء.
0: بارك الله فيكم شيخ أحمد عبد الرزاق الغانم الخطيب بوزارة الشؤون الإسلامية والباحث في الدراسات الإسلامية، شكرا جزيلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك بكم وبعلمكم وأن ينفعنا بكل ما تفضلتم به.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم لقاء الجمعة، فتقبلوا أجمل التحايا من أسرة البرنامج. كان معكم من الأعداد الدكتور عبد الرحمن الظفيري وعيسى العجمي، ومن التقديم تحيات الزميل أحمد الرويح إبراهيم السالم، من التنسيق والمتابعة نيفين محمد، من الهندسة الإذاعية صادق خاجة، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة كان معكم أحمد العواضي. أيها الأحبة، يتجدد اللقاء معكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة. إلى ذلك الحين، تقبلوا أجمل التحايا من المخرج يوسف الغريب، ودمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لكم اليوم أمير الحسن، ونبدأها

بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله. وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. وزارة الخارجية السويسرية تعلن في بيان إلغاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران. 18 قتيلا و33 جريحا في حصيلة أولية الإسرائيلي على جنوب لبنان. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت بلدات ومحافظات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وإدارة محطة زابوروجيا النووية تعلن تعرض ورشة النقل ل14 ضربة بمسيرات أسفرت عن حريق وأضرار مادية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، وننطلق بملف الاتفاق الأمريكي الإيراني، حيث دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جميع الأطراف في الشرق الأوسط إلى الالتزام بوقف إطلاق النار على كل الجبهات ومنها لبنان، وإتاحة الفرصة لمسار تفاوضي يخدم الأمن والاستقرار. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إن الولايات المتحدة تلتزم بالسلام وتحث الجميع في منطقة الشرق الأوسط على التمسك بالتزامهم بإتاحة المجال لمسار مفاوضات إيجابي ومثمر. وفي موازاة ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وذلك عقب توقيع مذكرة تفاهم معها بواسطة قطرية باكستانية. وأضاف ترامب أن تدفق النفط إلى الأسواق العالمية قد بدأ، مشيرا إلى أن أسواق الأسهم تشهد ازدهارا كبيرا وأن الأسعار في حالة انخفاض. مستمعينا الكرام، نبقى في واشنطن، حيث أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. وقال هيكسيث في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شدد على ضرورة بقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية كاملة لاستئناف العمليات العسكرية إذا أخفقت إيران في الوفاء بالتزاماتها ضمن الإطار الزمني المحدد للمحادثات. وفي سياق الاتفاق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنت كوم رفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. وذكرت سنت كوم في بيان أن القوات الأمريكية رفعت الحصار المفروض على حركة الملاحة البحرية الداخلة إلى الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية والخارجة منها، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وشددت القيادة المركزية الأمريكية على أن قواتها ستبقى في محيط إيران لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاقية والتقيد بها وضمان سريانها وتنفيذها بالكامل. وفي ملف محادثات سويسرا، أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا كما كان مقررا، مشيرا إلى أن مشكلات لوجستية مرتبطة بالمرحلة المقبلة من المفاوضات مع إيران حالت دون إتمام الزيارة في موعدها. وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الخطط الخاصة بالمحادثات الفنية المقبلة مع طهران لم تحسم بشكل نهائي بعد، موضحا أن الوفد الأمريكي كان مستعدا للمغادرة في أول فرصة متاحة، إلا أن الترتيبات المرتبطة بالمفاوضات لا تزال قيد الاستكمال. وفي بيرن، أعلنت سويسرا تأجيل المحادثات التي كان من المقرر أن تعقد اليوم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين.
وننتقل إلى فرنسا، حيث أكدت باريس تمسكها بفرض العقوبات الدولية على طهران، حيث أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي، مؤكدة أن حرية الملاحة في المضيق تمثل مبدأ أساسيا للمجتمع الدولي. وأضافت الحكومة البريطانية أن ضمان أمن الممرات البحرية والحفاظ على انسيابية حركة التجارة الدولية يعدان من الأولويات المشتركة للدول المعنية. وفي بيروت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم مقتل 18 شخصا وإصابة 33 آخرين في حصيلة أولية لغارات كثيفة شنها الاحتلال الإسرائيلي على منطقة النبطية بجنوب لبنان. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو الولايات المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف أعمالها القتالية في لبنان، منتقدا التلميحات الإسرائيلية بشن هجمات خارج نطاق السيطرة العسكرية في الجنوب، ومشددا على أن هذه التحركات تشكل تحديا صريحا لبنود الاتفاق الأمريكي الإيراني التي تنص على احترام السيادة اللبنانية. وفي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين بجراح مختلفة جراء استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة في ظل استمرار خروقات اتفاق وقف إطلاق النار. كما أعلنت الوزارة إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص آليات الاحتلال التي أطلقت النار بكثافة تجاه المدنيين على طريق صلاح الدين قرب منطقة وادي غزة شرقي وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم سلسلة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت عدة بلدات ومحافظات في الضفة الغربية والقدس المحتلة. وتركزت التحركات العسكرية والاقتحامات في بلدة قبلان جنوب شرق نابلس وبلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، بالإضافة إلى انتشار مكثف للآليات حول مخيم الفارعة في طوباس وسط عمليات تفتيش وتضييق مستمر على الفلسطينيين. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت إدارة محطة زاباروجيا النووية اليوم عن تعرض ورشة النقل التابعة لها لهجوم عنيف بطائرات مسيرة، حيث سجلت المنشأة الواقعة شرق أوكرانيا 14 ضربة على الأقل في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس. وأوضحت الإدارة أن هذا القصف المكثف أدى إلى اندلاع حريق بأحد الأقسام، إلى جانب إلحاق أضرار مادية متفرقة ببعض المباني المحيطة. وفي لندن، أعلنت بريطانيا وخمس دول عن إعادة تشكيل البرنامج الأوروبي للضربات العسكرية بعيدة المدى ليصبح مجموعة مستقلة بهدف تعزيز الأمن. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن وزراء دفاع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والسويد وبولندا وفرنسا أكدوا عزمهم تسريع تطوير واقتناء قدرات الضربات بعيدة المدى لتعزيز الجاهزية الأوروبية، معتبرين أن هذه الخطوة تمثل تقدما مهما في التعاون الدفاعي الأوروبي ودعما للأمن الجماعي. البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى عبد العزيز عبد الرحمن محمد البطحي عن عمر ناهز 55، وسيوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مها مطلق جعيلان الدغباسي عن عمر ناهز 36، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العشاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع وقفا تاما لإطلاق النار على جميع الجهات بما في ذلك لبنان وحزب الله.
وزير الدفاع الأمريكي يؤكد أن الولايات المتحدة ستستأنف عملياتها العسكرية وتعيد فرض الحصار على إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها بموجب الاتفاق المبرم بين الجانبين. نائب الرئيس الأمريكي يلغي زيارة كانت مرتقبة لسويسرا لإجراء محادثات مع إيران. وزارة الخارجية السويسرية تعلن في بيان إلغاء المحادثات التي

كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة وإيران، 18 قتيلا و33 جريحا في حصيلة أولية لغارات للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة شملت بلدات ومحافظات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وإدارة محطة زاباروجيا النووية تعلن تعرض ورشة النقل 14 ضربة بمسيرات أسفرت عن حريق وأضرار مادية. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية ومن محدثتكم على الهواء مباشرة أميرة الحسن. شكرا على حسن الاستماع، دمتم في أمان الله.

الكرة نهاية الأسبوع. الكرة نهاية الأسبوع، إعداد مشاري الفليج، تقديم يوسف جوهر، تنفيذ أحمد الأمير. الكرة نهاية الأسبوع، إخراج سعود المسفر.

0: نرحب بكم معنا مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الكرة نهاية الأسبوع.
1: كونوا معنا خلال الساعة القادمة لنتابع
0: آخر مستجدات أهم بطولات الدوري الأوروبية،
1: آخر أخبار الكواليس الرياضية، بالإضافة إلى فقرات أخرى متنوعة، ولنبدأ بركلة البداية.

استهلت المكسيك مشوارها في كأس العالم 2026 لكرة القدم بفوز مستحق على جنوب إفريقيا بهدفين دون رد في المباراة الافتتاحية التي أقيمت على ملعب أستيكا في مكسيكو سيتي، وشهدت 3 حالات طرد وأداء قوي من أصحاب الأرض أمام الجماهير. وافتتح خوليان كانيونس التسجيل مبكرا للمكسيك بعدما استغل خطأ دفاعيا من سيبيلو سيثول لينفرد بالمرمى ويسدد كرة قوية أشعلت المدرجات في العاصمة المكسيكية. وازدادت معاناة جنوب إفريقيا مع بداية الشوط الثاني عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه سيثول إثر تدخله على بريان جوتريس لتكمل المباراة 10 لاعبين. ورغم إهدار راؤول خيمينيز للركلة الحرة الناتجة عن المخالفة، فإنه عوض ذلك في 67 عندما ارتقى لعرضية متقنة وحولها برأس إلى شباك مسجلا الهدف الثاني للمكسيك. وتفاقمت متاعب المنتخب الجنوب إفريقي في 84 بعدما تلقى ثيمبا زواني بطاقة حمراء مباشرة بسبب سلوك عنيف عقب مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، ليكمل فريقه اللقاء 9 لاعبين. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء أيضا في وجه مدافع المكسيك سيزار مونتيس لتشهد المباراة 3 حالات طرد. كما شهد اللقاء دخول جيلبرتو مورا بديلا في 65 ليصبح أصغر لاعب يمثل المكسيك في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم بعمر 17 عاما و240 يوما. وفي نفس المجموعة أيضا حقق منتخب كوريا الجنوبية فوزا مثيرا على نظيره التشيكية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2026. وبهذا الفوز حصد المنتخب الكوري أول 3 نقاط له في المجموعة الأولى. وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب الكوري الذي صنع أكثر من فرصة خطيرة، لكن الحارس ماتي كوفر تألق في التصدي لمحاولات سون هيونغ مين وكانغ آن لي وهوانغ آن بيوم. كما أهدر سون فرصة ثمينة لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي. وفي 59 باغت منتخب التشيك منافسه بهدف التقدم عن طريق لادزلاف كريتشي الذي استغل رمية تماس مذهلة من فلاديمير سوفال داخل منطقة الجزاء وارتقى فوق الجميع ليحول الكرة برأسه إلى الشباك. ورغم التأخر واصل المنتخب الكوري ضغطه بحثاً عن العودة لينجح هوانغ آن بيوم في إدراك التعادل بالدقيقة 67 بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها بلمسة فنية رائعة فوق الحارس المتقدم كوفر. ووصلت الإثارة إلى ذروتها في الدقائق الأخيرة عندما سجل توماس سوتشيك هدفا للتشيك في 77 من ضربة رأس قوية، إلا أن الحكم المصري أمين عمر أوقف الاحتفالات بعد العودة إلى تقنية الفيديو التي كشفت وجود حالة تسلل في بناء الهجمة ليتم إلغاء الهدف. ولم تستفق التشيك من صدمة القرار التحكيمي إذ استغل الكوريون الزخم سريعا وأرسل هوانغ آن بيوم عرضية متقنة في 80 قابلها البديل أوه يون جيو بتسديدة مباشرة إلى شباك مسجلا هدف التقدم الذي منح منتخب بلاده 3 نقاط. وحاول المنتخب التشيكي العودة في 4 دقائق وكاد آدم هلوزيك ثم ميخال سابليك أن يدرك التعادل، لكن تألق الحارس كيم سيونغ جيو حاول دون ذلك ليطلق الحكم صافرة النهاية معلنا عن انتصار كوريا الجنوبية 2-1. هذا وانهار المنتخب السويسري في اللحظات الأخيرة من مباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 وتعادل مع قطر بنتيجة 1-0 على ملعب الليبي في سانتا كلارا بعد أن سيطر على مجريات اللقاء طوال 90 دقيقة.
والنقطة هي الأولى للعنابي في مشاركته الثانية بالمونديال، إذ لم ينجح بتحقيق أي نقطة خلال البطولة التي استضافها في 2022. وتقدم المنتخب السويسري بهدف بريل أمبولو من ركلة جزاء في الدقيقة 17 قبل أن ينقذ خوخي بوعلام المنتخب القطري برأسية قاتلة في الدقيقة 95، وإن احتسبت بعد ذلك بهدف عكسي، لتبقى المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات بعد تعادل الفرق الأربعة بنقطة واحدة إثر تعادل كندا والبوسنة والهرسك بنتيجة هدف مقابل هدف في المباراة الأولى. واشتعلت المباراة منذ البداية، حيث سنحت للقطريين أول فرصة عبر أديمالسون جونيور، تصدى لها كوبيل في الدقيقة الثانية قبل أن يستعيد السويسريون نشاطهم ويسيطروا على مجريات اللعب بضغط هجومي كاسح، توج بركلة جزاء احتسبها الحكم بعد إعاقة حارس المرمى القطري لفرويلر داخل منطقة الجزاء، سددها إمبولو بهدوء في الدقيقة 17 ليواصل المنتخب السويسري هجومه وكاد أن يضاعف تقدمه عبر زكريا وأبيشر وفارغاس، لكن اللمسة الأخيرة غابت عنهما. وبعد العودة من غرف الملابس لم يتغير مسار المباراة كثيرا، حيث واصلت سويسرا سيطرتها على مجريات اللعب، بينما عانى المنتخب القطري من غياب الأداء الهجومي، إلا أن الدفاع القطري ازداد تماسكا مع مرور الوقت، مما سمح للعنابي بالبقاء في المباراة رغم الهجمات الخطيرة المتكررة للمنتخب السويسري في الدقيقة 76 والحادية والثمانين. وفي الوقت بدل الضائع وتحديدا في الدقيقة 95 تمكن خوخي بوعلام من الارتقاء برأسية قوية عند القائم البعيد بعد عرضية دقيقة ليدخل هدف التعادل القاتل. بهذا التعادل تبقى المجموعة الثانية مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث تتساوى الفرق الأربعة بنقطة واحدة لكل منها في مجموعة تعد بالكثير من الإثارة والندية في الجولتين المقبلتين. وحصل منتخب كندا على أول نقطة

0: في تاريخه ببطولة كأس العالم عقب تعادله المثير بهدف لمثله مع منتخب البوسنة والهرسك في افتتاح مباريات المجموعة الثانية بمرحلة المجموعات للمونديال والذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وفي مدينة تورنتو الكندية بادر منتخب البوسنة والهرسك بالتسجيل عن طريق جو بولوكيتش في الدقيقة 21 قبل أن يحرز كايل لارين هدف التعادل للمنتخب الكندي في الدقيقة 78.
1: اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومينال الفانتاستيكو ليون.

0: كأس العالم 2026. كما استهل منتخب المغرب مسيرته في بطولة كأس العالم 2026 بتعادل تاريخي بهدف لمثله مع منتخب البرازيل ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لمونديال 2026 بقيادة حارسه المتألق ياسين بونو الذي كان حائطا منيعا أمام هجمات السامبا في المباراة التي امتدت إلى 100 دقيقة بعد احتساب الوقت بدل الضائع لمدة 10 دقائق. وكان منتخب المغرب ندا حقيقيا لمنتخب البرازيل البطل التاريخي لكأس العالم برصيد 5 ألقاب، وأضاع فرصة محققة لحصد انتصار تاريخي على راقصي السامبا، غير أنه بات أول منتخب عربي يتمكن من التعادل مع المنتخب اللاتيني في كأس العالم. وبادر اسماعيل صباري بالتسجيل للمنتخب المغربي في 21 قبل أن يحرز فينيسيوس جونيور هدف التعادل لمنتخب البرازيل في 32. وبتلك النتيجة حصل منتخب المغرب الذي حقق إنجازا تاريخيا في النسخة الماضية للبطولة بالحصول على المركز الرابع عام 2022 بقطر، وكذلك منتخب البرازيل على أول نقطة في مسيرتهما بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا. وانتزع منتخب اسكتلندا فوزا ثمينا على نظيره منتخب هايتي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب جيليت ستاديوم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2026. وسجل جون ماجن هدف المباراة الوحيد في 28 بعد أن تابع كرة ارتدت من حارس مرمى هايتي إثر تسديدة من تشي آدمز لتصطدم بأحد المدافعين وتواصل طريقها إلى الشباك. وفازت أمريكا على باراغواي 4-1 في مباراة أقيمت على أرض ملعب لوس أنجلوس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة. وعند 7 وضع اللاعب الباراغواياني داميان بوبادية الكرة بالخطأ في مرماه أثناء محاولته قطعها داخل منطقة الجزاء ليكون أول هدف عكسي في المونديال. وأضاف اللاعب الأمريكي فولارين بالوغون الهدفين 2 و3 لصاحب الضيافة في 35 و45 من تسديدتين داخل الصندوق، بينما سجل زميله جيوفاني رينا الهدف 4 في الوقت القاتل. وبات بالوغون البالغ من العمر 24 صاحب أول ثنائية في النسخة الحالية من البطولة، فيما أحرز ماوريسيو هدف منتخب باراغواي الوحيد عند 73 بتسديدة أرضية بالقرب من المرمى. وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة 4 التي تضم أيضا كل من أستراليا وتركيا برصيد 3، فيما تذيلت باراغواي سلم الترتيب دون أي رصيد من النقاط. وتقدم منتخب أستراليا خطوة جيدة للغاية نحو التأهل للأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحقق المنتخب الأسترالي انتصارا ثمينا بهدفين دون رد على منتخب تركيا في الجولة الأولى بالمجموعة 4 من مرحلة المجموعات للمسابقة. ولم تعبر النتيجة عن سير اللقاء على الإطلاق، حيث كان المنتخب التركي الأكثر استحواذا على الكرة والأكثر إهدارا للفرص على مدار شوطي المباراة، لكن محاولاته تحطمت أمام الجدار الدفاعي لأستراليا التي اعتمدت على سلاح الهجمات المرتدة لتحقيق انتصارها الثمين. وافتتح نستوري إيرانكوندا التسجيل في 27 لأستراليا التي تشارك للمرة 7 في تاريخها بكأس العالم والـ6 على التوالي، بينما تكفل كونور ميتكالف بإحراز الهدف الثاني في 75 من عمر المباراة. وبهذه النتيجة حصل منتخب أستراليا على أول 3 في مسيرته بالمونديال ليحتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة بفارق الأهداف خلف منتخب الولايات المتحدة المتصدر المتساوي مع في الرصيد ذاته. وفي المقابل بقي منتخب تركيا الذي يشارك في المونديال للمرة 3 بعد 54 و2002 بلا رصيد من النقاط في المركز 3 بترتيب المجموعة. وأمطر المنتخب الألماني شباك منتخب كوراساو بسباعية مقابل هدف على ملعب NRJ ضمن منافسات المجموعة 5 من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، واقتنص المنتخب الألماني أول 3 نقاط له في البطولة، فيما ظل رصيد كوراساو خاليا من النقاط ضمن المجموعة الخامسة التي تضم أيضا منتخبي الإكوادور وساحل العاج. ودخل مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني تاريخ كرة القدم من أوسع أبوابه خلال اللقاء، حيث أصبح نوير الذي يبلغ من العمر 40 عاما و79 يوما أكبر لاعب ألماني يشارك في بطولة كبرى سواء كأس العالم أو بطولة أمم أوروبا، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة لوثر ماتايوس عندما خاض مباراته أمام البرتغال في دور المجموعات من بطولة أمم أوروبا عام 2000 بعمر 39 عاما و91 يوما. ولم يتوقف إنجاز الحارس الألماني المخضرم عند هذا الحد، بل أن نوير سجل مشاركته 5 في نهائيات كأس العالم ليعادل بذلك الرقم التاريخي للمكسيكي أنطونيو كارباخال الذي شارك في 5 نسخ متتالية من البطولة خلال الفترة بين عامي 1950 و1966. وبهذا الإنجاز أصبح نوير ثاني حارس مرمى في تاريخ كأس العالم يشارك فعليا في 5 نسخ من البطولة، وهو رقم يعكس استمراريته الاستثنائية على أعلى المستويات وقدرته على الحفاظ على مكانته بين نخبة حراس المرمى في العالم على مدار أكثر من 1.5 عقد. ودخلت ألمانيا اللقاء بقوة، حيث افتتح فيليكس نيتشا التسجيل مبكرا في 6 بعد هجمة جماعية رائعة أنهاها بتسديدة متقنة في الشباك. ورغم السيطرة الألمانية نجح منتخب كوراساو الذي يشارك لأول مرة في تاريخ النهائيات العالمية بإدراك التعادل عبر ليفانو كومنينسيا في 21 مستغلا ارتباكا دفاعيا، لكن الرد الألماني جاء سريعا إذ أعاد نيكو شلوتربيك التقدم لمنتخب بلاده برأسية قوية من ركلة ركنية في 38 قبل أن يعزز كاي هافرتز النتيجة بهدف 3 من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وينتهي النصف الأول من المباراة بتفوق ألماني واضح. ومع انطلاق الشوط الثاني واصل الألمان ضغطهم الهجومي، فسجل جمال موسيالا الهدف 4 بعد تمريرة حاسمة من جاشوا كيميتش، وأضاف ناثانيال براون الهدف 5 في أول ظهور له بكأس العالم قبل أن يوقع البديل دينيس أونداف على 6. واختتم كاي هافرتز مهرجان الأهداف بتسجيل هدفه الشخصي 2 لمنتخب ألمانيا في 88 ليؤكد التفوق الكاسح لأبطال العالم 4. وبهذا الانتصار الكبير فرض المنتخب الألماني نفسه في صدارة المجموعة 5 فيما بات منتخبا بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته المقبلة أمام الإكوادور من أجل الإبقاء على آماله في التأهل إلى الدور القادم.
1: وخطف منتخب كوت ديفوار انتصارا دراميا بهدف يتيم في اللحظات الأخيرة أمام الإكوادور ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة 5 في كأس العالم 2026، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق البديل أماد ديالو نجم مانشستر يونايتد في 90 بعد تلقيه تمريرة عرضية أرضية من ويلفريد سينغو أودع شباك بلمسة واحدة. وسيطر منتخب الإكوادور على الشوط الأول بأكمله تقريبا وأضاع أكثر من فرصة محققة، كما حرمته العارضة من تسجيل 2 متتاليين في 23:30. ولكن في الشوط الثاني استفاق منتخب كوت ديفوار وبدأ مبادلة الإكوادور بالهجمات، إلا أن المنتخبين فشلا في هز الشباك علما بأن العارضة منعت الأفيال من تسجيل هدف أيضا. بهذا الفوز الدرامي رفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 3 في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ألمانيا التي انتصرت على كوراساو بنتيجة 7-1. ويبقى منتخب الإكوادور في المركز 3 بلاي نقطة، وهو نفس حال المتبيل منتخب كوراساو الذي يشارك في المونديال لأول مرة. كما أوقف منتخب كوت ديفوار سلسلة عدم الخسارة للإكوادور التي امتدت إلى 19 مباراة دولية. في نفس السياق انتزع المنتخب الياباني تعادلاً مثيراً من نظيره الهولندي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في أرلينغتون بولاية تكساس ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السادسة لكأس العالم 2026. وتقدم فيرجيل فان دايك أولاً لهولندا في الدقيقة 51، لكن كيتو ناكامورا تعادل لليابان سريعاً عند الدقيقة 57، ثم تقدمت هولندا مجدداً عن طريق كريسينسيو سامرفيل في الدقيقة 64، لكن كوكي أوغاوا أدرك التعادل برأسية قاتلة في الدقيقة 89، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم سيطرة هولندية واضحة على الاستحواذ، حيث لعب المنتخب الهولندي بقيادة رونالد كومان بتشكيلة 4-3-3 اعتمدت على ديناميكية مالن وسومرفيل وخاكبو في الهجوم، بينما لعب المنتخب الياباني بقيادة هاجيمي مورياسو بتشكيلة 3-4-3 ركزت على الدفاع المتماسك والهجمات المرتدة السريعة بقيادة ناكامورا ومايدا. وشهد الشوط الثاني تحولا جذريا في أداء هولندا، حيث افتتح فان دايك التسجيل برأسية من تمريرة عرضية دقيقة وهو خالا تماما من الرقابة في الدقيقة 51 قبل أن يرد الساموراي الأزرق سريعا بهدف التعادل عبر ناكامورا الذي أنهى تمريرة رائعة من كوبو بتسديدة متقنة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 57. وأعاد سومرفيل التقدم لهولندا بتسديدة قوية ارتدت بشكل خادع من تمريرة حاسمة ثانية لغرافنبرج المتألق في الدقيقة 64، فيما ارتطمت تسديدة كوبو القوية بالعارضة في الدقيقة 67 في إنذار مبكر للهولنديين. ورفض اليابانيون الاستسلام في الربع الساعة الأخيرة، حيث فرضوا حصارا خانقا على نصف ملعب هولندا بقيادة البديل جونيا إيتو الذي استغل سرعته على الجناح الأيمن لخلق عدة فرص خطيرة، وكاد سوغاوارا أن يعادل النتيجة، لكن تسديدته افتقرت للدقة في الدقيقة 80، فيما أنقذ فان دي بين فريقه بتدخل حاسم أمام كامادا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 87 قبل أن تتوالى الركلات الركنية اليابانية في اللحظات الأخيرة. كوفئت اليابان أخيرا على إصرارها عندما ارتقى أوغاوا عند القائم القريب من ركنية نفذها إيتو على اليمين وسدد برأسية عرضية خطيرة لم يتمكن الحارس بير بورغن إلا من تحويلها إلى مرمى في الدقيقة 89 ليمنح الساموراي الأزرق نقطة ثمينة في افتتاح مشواره بالمجموعة السادسة. وتلقى منتخب تونس خسارة مدوية بنتيجة هدف مقابل 5 أمام السويد على ملعب مونتيري بالمكسيك في بداية مشواره بكأس العالم 2026 ضمن منافسات المجموعة الخامسة التي تضم أيضا هولندا واليابان. وتعتبر هذه الهزيمة تاريخية نظرا لكونها الأثقل في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بالمونديال، علما بأنه لعب في كأس العالم 6 مرات من قبل وذلك ضمن أعوام 1978 1900

0: وتحديدا في الدقيقة 7 عن طريق ياسين العياري بعد ارتباك دفاعي واضح مع خطأ من حارس المرمى مهيب شماخ، لتصل الكرة إلى فيكتور يوكريتش الذي سدد ليبعدها الدفاع التونسي من على خط المرمى، ويستقبلها العياري ويسدد كرة قوية في الشباك. رفض العياري لاعب برايتون الإنجليزي الاحتفال بهدفه في شباك تونس، ومن هجمة مرتدة سريعة أضاف ألكسندر إيزاك الهدف الثاني للسويد في الدقيقة 30 بعدما راوغ منتصر طالبي وسدد كرة متقنة مرت من فوق يد الحارس مهيب شماخ. وبدت المباراة سهلة أمام نجوم السويد وسط تراجع كبير من لاعبي تونس وعدم تقديم المردود الهجومي المناسب، لكن قبل نهاية الشوط الأول وتحديدا في الدقيقة 43 قلص منتخب تونس الفارق عن طريق رأسية متقنة من عمر رقيق مستغلا كرة عرضية مميزة من حنبل المجبري، وعاد هذا الهدف تونس إلى أجواء اللقاء من جديد. ودخلت الشوط الثاني محاولة استغلال الدفعة المعنوية لكنها لم تنجح بتشكيل أي خطورة على مرمى السويد. في الدقيقة 59 أنهى فيكتور يوكريتش أمال تونس تماما بعدما أحرز الهدف الثالث إثر خطأ من القائد الياس السخيري الذي حاول مراوغة إيزاك ليقطع الكرة أمام منطقة الجزاء وتصل إلى مهاجم أرسنال الذي سدد بسهولة في الشباك. استسلم لاعب تونس بعد الهدف الثالث، وأجرى المدير الفني صبري لموشي العديد من التغييرات بنزول إلياس عاشوري وحاج محمود وسباستيان تونكتي، وبعدهم دفع بفراس شواط وإسماعيل غربي لكن دون جديد يذكر على مستوى الأداء. قبل نهاية المباراة سجل البديل ماتياس سافنبرغ فور نزوله الهدف الرابع للسويد في الدقيقة 84 وسط اعتراضات من لاعبي تونس بداعي التسلل، لكن تقنية الفيديو أكدت صحة الهدف. مرت الدقائق المتبقية وسط فشل لاعبي تونس بتشكيل أي خطورة تذكر، كما بدا الارتباك الدفاعي واضحا في اللحظات الأخيرة ما سمح للسويد بتشكيل بعض الهجمات الخطيرة. أسفر ذلك عن الهدف الخامس للسويد الذي سجله ياسين العياري مجددا بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 96 ليحتفل هذه المرة بهدف في شباك نسور قرطاج،
1: كما حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة منتخب مصر ونظيره البلجيكي على استاد لومين ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وكان المنتخب المصري في طريقه لتحقيق انتصار تاريخي بعد أن تقدم في النتيجة خلال الشوط الأول ونجح بالصمود أمام الضغط البلجيكي لفترات طويلة قبل أن يتلقى هدف التعادل في الشوط الثاني بالنيران الصديقة. وبهذا التعادل حصد كل من المنتخبين نقطته الأولى في مشواره بالمونديال، وجاءت الدقيقة 20 بعد أن نجح إمام عاشور في تسجيل هدف التقدم إثر هجمة منظمة بدأت بتمريرة رائعة من محمد صلاح، واستلم عاشور الكرة خارج منطقة الجزاء قبل أن يطلق تسديدة صاروخية سكنت شباك تيبو كورتوا معلنا تقدم مصر بهدف دون مقابل. وحمل الهدف أكثر من دلالة تاريخية إذ يعد الأول في المسيرة الدولية لإمام عاشور بقميص المنتخب المصري، كما جعله رابع لاعب مصري يسجل هدفا في تاريخ مشاركات الفراعنة بكأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح. ورغم صمود الدفاع المصري نجحت بلجيكا في إدراك التعادل عند الدقيقة 66 بطريقة مؤلمة للمنتخب المصري، فبعد كرة عرضية أرسلها توماس مونييه من الجهة اليمنى حاول روميلو لوكاكو التسديد أمام المرمى لكن الكرة اصطدمت بمحمد هاني وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك ليسجل منتخب بلجيكا هدف التعادل بالنيران الصديقة. وسقط منتخب إسبانيا في فخ التعادل السلبي أمام كيب فيردي في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم، وتعد هذه أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في مونديال 2026.

وكتبت شبكة سكواكا للإحصائيات: فشلت إسبانيا بتحقيق الفوز في مباراتها الافتتاحية بكأس العالم 4 مرات خلال آخر 5 مشاركات لها. وأضافت: خسرت إسبانيا في نسخة 2010 بهدف من دون رد أمام سويسرا، كما سقطت بنتيجة 1-5 أمام هولندا في مونديال 2014. وتابعت: تعادلت إسبانيا بثلاثية لمثلها مع البرتغال في المباراة الأولى لها بمونديال 2018، بينما فازت على كوستاريكا بسباعية نظيفة في كأس العالم الماضي بقطر قبل أن تتعادل مع كيب فيردي سلبيا بالنسخة الحالية. ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات، فإنه منذ تسجيل إسبانيا آخر هدف لها في كأس العالم ضد اليابان في نسخة 2022 سدد لاعبو لاروخا 49 مرة وأكملوا 2500 تمريرة في المونديال دون أن يهزوا الشباك. وأضافت: سددت إسبانيا 27 كرة على مرمى كيب فيردي، وهو أعلى رقم لها في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966 ب27 تسديدة أيضا ضد باراغواي في نسخة عام 1998.

0: الصحف الإسبانية غاضبة بعد التعادل مع كيب فيردي. أثار التعادل السلبي أمام كيب فيردي في افتتاح مشوار كأس العالم 2026 صدمة في أرجاء إسبانيا بأكملها، فقد خيب المنتخب الإسباني الذي كان يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بالبطولة الأمال بسبب افتقاره للفعالية وعجزه عن اختراق دفاع كيب فيردي رغم سيطرته الواضحة على مجريات اللعب. هذه الانتكاسة غير المتوقعة فجرت انتقادات لاذعة في الصحافة الإسبانية ضد كتيبة المدرب لويس دي لافوينتي، ولم تتوانى وسائل الإعلام في إسبانيا عن انتقاد أداء المنتخب، حيث وصفت صحيفة ماركا ما حدث بأنه كارثة وأن إسبانيا تفتقر إلى المواهب والموارد الكروية. أما صحيفة أي أس فتحدثت عن غرق السفينة ووصفت الفريق بأنه بلا روح ولا قوة، ووصفت صحيفة موندو ديبورتيفو هذه المباراة الأولى بأنها كارثية واعتقدت أنه يجب تصحيح الوضع بسرعة، بينما أكدت صحيفة سبورت أن كتيبة لاروخا افتقرت إلى الهدوء ويجب عليها رفع مستوى أدائها بشكل جذري إذا كانت تأمل في الحفاظ على مكانتها في كأس العالم 2026.
1: ريال مدريد يضم كوكوريا حتى 2032. أعلن نادي ريال مدريد تعاقده رسمياً مع مارك كوكوريا قادماً من تشيلسي الإنجليزي لدعم صفوفه قبل الموسم المقبل. وقال النادي الملكي في بيان رسمي: توصل ريال مدريد وتشيلسي إلى اتفاق بشأن انتقال اللاعب مارك كوكوريا الذي سيرتبط بنادينا لمدة 6 مواسم قادمة حتى 30 يونيو عام 2032. وأكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد حسم صفقة انتقال كوكوريا من تشيلسي مقابل 55 مليون يورو بجانب 5 ملايين كإضافات، وأراد كوكوريا مغادرة تشيلسي هذا الصيف رغم التحسن الذي أحدثه انضمام المدرب تشابي ألونزو، إلا أن الفريق لن يشارك في البطولات الأوروبية وكان يطمح للعودة إلى إسبانيا. لم يخفي رغبته قط، فقد كان على وشك الانضمام إلى برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن ريال مدريد ظهر فجأة ليحسم الصفقة.

قدم النجم المغربي الشاب أيوب بوعدي أداء مميزا في المباراة الأولى لأسود الأطلس في دوري المجموعات ضمن كأس العالم 2026 والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب نيويورك. وشهدت المباراة الظهور الرسمي الأول للاعب نادي ليل البالغ من العمر 18 عاما بقميص المنتخب المغربي بعد أن خاض 3 مباريات ودية خلال فترة الاستعداد لكأس العالم، مما يعكس ثقة الجهاز الفني بقيادة محمد وهبي في قدراته رغم صغر سنه. قدم بوعدي أداء مميزا في خط الوسط أسهم به في الحفاظ على توازن المغرب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وأتم بوعدي 60 تمريرة دقيقة من أصل 66 بنسبة نجاح بلغت 91%، منها 29 تمريرة داخل نصف الملعب البرازيلي بدقة 88%، وهو رقم يكشف أنه لم يكن يلعب في المناطق الآمنة بل كان يخترق العمق بثقة. وتجدر الإشارة إلى أن تقييمه الرقمي جاء بين 6.50 و 6.8 على المنصات الإحصائية المتخصصة، وهو أمر متوقع لغياب مساهمته المباشرة في الأهداف، ولكن مؤشرات بناء اللعب تروي قصة مختلفة تماما. واستعان أيوب بتموضع ذكي ولمسات دقيقة ومهارية لشراء الوقت والحفاظ على استقرار الاستحواذ المغربي في مواجهة الضغط البرازيلي، مع قدرة واضحة على الإفلات من الضغط وإطلاق الكرة للأمام بسهولة. وهذا بالضبط ما يحتاجه فريق يريد التحكم في المباراة، لا مجرد الصمود فيها أمام خط وسط يضم كاسيميرو وبرونو جيمرايش. وكان أيوب لاعبا أساسيا في ليل خلال الموسمين الماضيين، حيث ظهر لأول مرة بعد 3 أيام

0: من بلوغه عمر 16 في أكتوبر من العام 2023، ومن المصادفة أن ذلك جعله أصغر لاعب على الإطلاق يلعب في مسابقة أندية أوروبية وهي دور المؤتمر الأوروبي في ذلك الوقت. ويعتبر أيوب لاعب خط وسط دفاعي، وهو مراوغ جيد وحامل للكرة، كما أنه يقرأ اللعبة جيدا ويعرف كيف يستخدم بنيته الجسدية الكبيرة، وبالتالي لديه أرقام جديرة بالثناء في الالتحامات. وقالت عنه أوبتا: فقط 10 لاعبي خط وسط في الدوري الفرنسي بأكثر من 100 التحام كان لديهم معدل نجاح أفضل منه في الالتحامات، وهو 55.6% هذا الموسم، مع الأخذ في الاعتبار أنه كان أصغر منهم جميعا بسنتين على الأقل.
1: وأكدت أوبتا: وبالمثل من بين جميع لاعبي الدوري الفرنسي الذين سجلوا أكثر من 50 تدخل حقيقي، يكافأ المدافعين على لمس الكرة حتى لو احتفظ خصومهم بالاستحواذ، ويعاقب أولئك الذين يرتكبون أخطاء عند القيام بالتحدي. كان معدل نجاحه البالغ 64.8% أعلى بكثير من المتوسط البالغ 57.4%. وقال عنه النجم البرازيلي روماريو: هذا الفتى أبهرني كثيرا، كيف يلعب هذا الشاب؟ يبلغ من العمر 18 عاما فقط، لكنه يملك كرة قدم كبيرة. كان موجودا في كل مكان على أرض الملعب، يتحرك، يصنع اللعب، يقطع الكرات، وإذا استمر على هذا النحو فسيصل إلى مكانة كبيرة. وبالفعل في أول ظهور له بكأس العالم، كانت المباراة الثالثة له فقط بقميص أسود الأطلس، بدا وكأنه موجود في كل مكان. وكشف تقرير صحفي عن مفاجأة كبيرة تخص مستقبل نجم المغرب الشاب أيوب بوعدي، الذي خطف الأنظار في مباراة أسود الأطلس أمام البرازيل، حيث سيطر لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاما على مجريات المباراة. وقد أعاد هذا الأداء المميز إشعال الجدل حول مستقبله مع نادي ليل، إذ تتنافس عليه أندية كبرى مثل باريس سان جيرمان وأرسنال وريال مدريد. ولكن قبل تألقه كان هناك عملاق أوروبي قد رصد اللاعب الشاب واتخذ خطوة في طريق ضم نجم المغرب الشاب. وأفادت مصادر خاصة لموقع فوت ميركاتو الفرنسية أن كشافة ليفربول سافروا إلى ملعب ميت لايف في نيويورك خصيصا لمشاهدة أيوب بوعدي يلعب. ولا شك أن إدارة الريدز قد انبهرت بما شاهدت، وبات اللاعب مطلوبا بقوة أكثر من أي وقت مضى. واختتم الموقع الفرنسي حديثه بالقول: أمر واحد مؤكد، سيكون أيوب بوعدي شخصية محورية في سوق انتقالات نادي ليفربول. إنه أيوب بوعدي نجم سبوتلايت لهذا اليوم.
2: كنتم مع الكرة نهاية الأسبوع، لكم تحيات أسرة البرنامج: مشاري الفليج، يوسف جوهر، أحمد الأمير، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أبعاد. برنامج أبعاد رحلة إذاعية نبحث فيها عن التفاصيل لنقرب لكم المسافات ونقرأ ما بين السطور من زوايا مختلفة ومنظور أعمق. نستضيف نخبة من الضيوف لنرسم لكم أبعاد الصورة الكاملة. برنامج أبعاد، إعداد ناصر العتيبي، تقديم نادية مال الله ومحمد الحداد، تنفيذ أحسين الخالدي. برنامج أبعاد، إخراج عبد الله حجي.
1: أعزائي المستمعين من قلب العاصمة وعبر أثير إذاعة دولة الكويت، حياكم الله من جديد مع برنامجكم الأسبوعي أبعد. بين دفتي كل كتاب للطفل، هنالك عالم يبنى وقيم تغرس ومستقبل يصاغ بحبر الإبداع، ولكن وراء هذه الكلمات والرسوم الملونة تكمن صناعة دقيقة وتحديات تواجه الكاتب والرسام. فاليوم سنستعرض معكم كواليس أدب الطفل لنتعرف أكثر على أسرار نجاح القصة وكيف نصل بالإبداع الكويتي إلى المنصات العالمية والمنافسة الدولية. ولكن دعونا نتعرف على ضيفتنا أكثر مع هذا التقرير.
2: تجمع الكاتبة أرقية المرشد بين عمق التربية وسحر الأدب، مستندة إلى خبرة ميدانية كمعلمة رياض أطفال من عام 2015 إلى عام 2024، مكنتها من فك شفرات عالم الطفولة. بدأت رحلتها كعضو فعال في رابطة الأدباء الكويتيين، متميزة في كتابة الشعر والمسرح، حيث أثرت الساحة بنصوص لافتة مثل ظل السدو. برزت رقية كمؤلفة لقصة ذات الرداء الأزرق، وراوية قصص بارعة تغرس القيم عبر ورش تفاعلية، لتقدم نموذجاً مبدعاً يمزج بين الخيال والرسالة الهادفة. مواصلة اليوم عطاءها في التأليف المسرحي لترسم ملامح جديدة للهوية الثقافية للناشئة.
0: خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعاد.
1: يسعد أن يكون معنا في الاستديو الأستاذة والمعلمة رقية المرشد، الكاتبة والروائية في مجال قصص الأطفال. فأهلا وسهلا فيك أستاذة معنا.
3: أهلا وسهلا.
1: يعني فيك بداية أستاذة رقية، ودنا نتعرف على أهمية أدب الطفل في المجتمعات بشكل عام.
3: طبعا أدب الطفل حتى تاريخيا كان له دور وايد كبير في تكوين شخصيات الأطفال، لأن الطفل بالنهاية هو خلينا نقول شاب المستقبل، هو قائد المستقبل، هو اللي راح يمسك من بعدنا. فأدب الطفل كان له مكانة كبيرة خصوصا في السابق يعني خلينا نقول، والحين يعني الحمد لله في تطور أكثر في هذا المجال. وعوب أدب الطفل دائما يعني كان مهم، خصوصا بالسابق كانت تشوف مسارح الطفل بالساحات موجودة تحكي خلينا نقول قصص وحكايات، فيعني كان موجود من سابق خلينا نقول الزمان.
1: وأيضا من خلال أنت ذكرت أدب الطفل وأن هذا أساسا من السابق، من أيام الثمانينات والسبعينات، مسرح الطفل ومسرحية ليلى والذيب، هالأمور نستذكرها أيضا من خلال هذا الحوار وأدب الطفل. من وجهة نظرك وخبرتك في هذا المجال، شنو ممكن يخلي القصة توصل لقلب الطفل ويخلي الكاتب هذا ينجح والكاتب هذا ما ينجح؟
3: طبعا مع التوفيق رب ورب العالمين، أنا أشوف أن القصة نجاحها خلينا نقول من انتشارها، أو خلينا نقول اللي هو بينها بين الأطفال. يعني ساعات في قصة تكون شخصية أو شخصية البطلة أو حتى شكل الشخصية اللي تجذب، ساعات القصة خلينا نقول الحبكة مالتها هي اللي تنشرها، أو ساعات حتى تكون مثلا فيها قيمة محتاجها المجتمع فتنتشر حتى بين ممكن الأمهات نفسهم، والله القصة فيها هذه القيمة فادتني. فأنا أشوف هنا في ممكن كذا سبب، سواء من عن طريق الأطفال أو عن طريق حتى الأهالي يكونون سبب في انتشار القصة نفسها.
1: أنت ذكرت أيضا نقطة مهمة اللي هي يعني كيف ممكن تنتشر القصة وتوصل حق هذا الطفل، وإحنا أساسا في وضع حال من خلال السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي أيضا والمكتبات قاعد تشوف قصص عالمية وروايات كثيرة يعني مختلف البلدان. كيف ممكن أنا أخلي القصة يعني تكون أو القصة الكويتية منافسة مع هذه القصص العالمية وخاصة في مجال قصص وأدب الطفل؟
3: أشوف أنه مثل ما قاعد يصير في تشجيع من حتى بأرض المعارض، يعني لما يسوون قصدي معرض الكتاب يكون في تشجيع للأطفال من خلال أو قصدي الكتاب الكويتيين من خلال إقامة قصص قراءة أطفال في مثلا المجلس الوطني أو حتى هيئة الشباب، أن يكون في تعاونات في دعم للكاتب الكويتي أنه يقرأ القصة. يعني أشوف هذه من الأشياء اللي تشجع حتى الأطفال أنه يتعرفون على الكتاب الجدد، والله أنا أدري أن هذا مثلا كاتب مثلا من ديرتي، أو هذه القصة مثلا تحكي تراث أو هوية، خلينا نقول فيها يعني هوية كويتية.
1: ذكرت أن القصة تحكي هوية كويتية، أيضا من واقع

0: برتج. كلمينا عن هذا الجانب وخاصة من تجربتك الشخصية، ودي تكلمينا عن هذا الجانب.
1: طبعا خلينا نتكلم عن قصة ذات الرداء الأزرق. يعني هي القصة فيها مستوحاة من قصص تاريخية، من قصة ليلى والذيب. طبعا الأطفال هذه القصة وايد يحبونها، ودائما يحبون أن أقرأ لهم إياها وأعيدها عليهم. يمكن لو أحسب كم مرة عدتها عليهم يمكن فوق 100 مرة. ففكرت فيها، قلت ليش ما تكون قصة كويتية بس فيها خلينا نقول الإحساس أو هذه الأشياء الأطفال حابينها بقصة ليلى والذيب، بس تكون هوية كويتية، شكل كويتي، ملامح كويتية، تغرس بالطفل نفسه أنها الهوية الكويتية، ويكون حتى يعني فادي من الأشياء يعني خلينا نقول أو المسببات اللي كتبت فيها قصتي.
0: وأنت اختيارك لمثلا ذات الرداء الأزرق، هل في سبب معين ولا أنت مثلا استوحيتها من قصة ليلى والذيب وحاولت أن تغيرينها بحيث أن تكون متماشية مع واقعنا وثقافتنا وهويتنا في الكويت؟
1: طبعا اختيار اللون الأزرق، كوني لاعبة منتخب والكويت معروف طبعا الكويت هو الأزرق أو الأزرق، فهذه واحدة من المسببات خلينا نقول الأسباب اللي خلتني أختار أن تكون هي رداءها الأزرق.
0: ما شاء الله، يعني معلمة وكاتبة وممثلة لدولتنا الحبيبة الكويت في المحافل الرياضية، شيء بالأمانة مشرف ومستمتع جدا معاك بهذا الحديث. بنرجع شوي أيضا، ذكرتي قصة ذات الرداء الأزرق وهي مرتبطة بقصة ليلى والذيب بس مختلفة من ناحية القيم والأمور، الرسالة اللي أنت ودك توصلينها لها. وأيضا نستذكر اللي هي مسرحية ليلى والذيب سنة 1988، هذه المسرحية أيضا يعني رست فينا أمور كثيرة، كيف علمتنا بين الخير والشر وشون هو ان نسمع كلام والدينا وهذه الامور. بدخل معك بجانب اللي هو جانب الرسم في القصه، كيف يلعب دور؟ انت اخترتي الحين ذات الرداء الازرق، اكيد شخصيه مختلفه عن رسم شخصيه ليلى والذيب او ليلى في القصه. كلمين عن جانب الرسم وكيف ممكن هذا الجانب ياثر على الطفل.
1: طبعا الرسم شخصيات وايد ياثر في الطفل، وخذ مني وقت طويل عشان اختار شكل الشخصيه ونقول درجات الالوان، وايد ركزت مع الرسام، متابعه مع الدور نفسها اللي ساعدتني بالقصة، إن طريقة رسم القصة وايد مهم كان عندي هالشيء، وشون إن الطفل أدري إن راح يجذبه هالشيء معين، درجات الألوان شون يعني خلينا نقول حتى هي شون مثلا والله فاقعة والله دافية والله، فهذه كل الأشياء تساعد في خلينا نقول الطفل وشون يتقبل القصة.
0: أيضا أنت ذكرتي اللي هو في جانب البصري والجانب السمعي في القصة، في شقين الجانب السمعي والبصري، أنت ربطتي هذين الجانبين من خلال اللي هو رسم شخصية خاصة، وأيضا اللي هي طرحت فيها الناس ما يقولون القصة والتسلسل القصصي بهذا الجانب. من خلال هذا الشيء، من خلال خبرتك في هذا المجال أستاذة، كيف شفتي تفاعل الأطفال مع هذه القصة؟
1: للأمانة أطفال الحمد لله يعني وايد حبوا القصة، خصوصا أن هي مثل ما ذكرت سابقا أن فيها شخصيات وايد، يعني حاولت أن أحط فيها نباتات من ديرتنا، حطيت النخل، حطيت بعض الزهور اللي عندنا نوير، فنوعت بالزرع نفسه حتى، ونوعت بعد بالحيوانات اللي موجودة بالقصة نفسها عشان الطفل يتعرف على حيوانات نقول الكويت بنفس الوقت النباتات ويتعلم القصة.
0: ما شاء الله، يعني جبتي الجانب اللي هو جانب الهوية الكويتية وجانب الطبيعة، مثل ما ذكرنا أن الطبيعة الطفل عايش بهذه البيئة، فبالتالي يتفاعل أكثر مع الأمور اللي قاعد يشوفها حواليه ويشوفها من خلال الرسومات والأشكال هذه، أيضا من خلال الشخصيات. يعني قبل اللقاء هذا قلت لنا الشخصيات عندي يعني عرضتيها على أرض الواقع، أن كانت شخصيات صجية قاعد تسوينها، هل هذا الشيء كيف شفتيه مع الأطفال وتفاعلهم معه؟
1: الأطفال وايد حبوا هالشيء، خصوصا لما مثلا حتى الطفل نفسه خليه هو مثلا يلبس، تلبس بنت الرداء، تمسك السلة، ونفس ما حطينا بالقصة أن في معمول، أخلي الأطفال نفسهم عقب القصة يوزعون هم معمول، فلما يكون في شيء ملموس مثل ما قلت استخدم الجانب الحسي والبصري، وهم جانب نقول حتى التذوق عند الطفل أدخل، فحاول أدخل حواس الخمس كلها من خلال القصة يعني.
0: ومن خلال تشوفين هذا التفاعل الكبير من الأطفال، يشوفون الشخصيات واقعية قدامهم، شنو يأثر عليك هذا الشيء وكيف يعني ساعدك في الإبداع والاستمرارية؟
1: الأمانة هالشيء يعني يسعد، خصوصا لما أشوف الأطفال المستانسين وودهم يعني يشوفون قصة ثانية خلينا نقول من ذات الرداء الأزرق، فهذا الشيء يعني يشجع أن نستمر في المجال بإذن الله.
0: أنا ودي أتكلمنا شوي عن جانب هذه القصة، هل فيها أجزاء أم هي جزء واحد؟ تعطينا فكرة مبسطة عن هذه القصة.
1: حاليا هي القصة الأولى، بس إن شاء الله يعني في طلب من خصوصا البنات الصغار قاعد يطلبون أن نبي نشوف سلسلة أكثر، فإن شاء الله نشتغل على سلسلة نغرس فيها قيم وإن شاء الله يستمتعون فيها الأطفال
0: بإذن الله. وهل خاصة لفئات عمرية معينة القصة هذه؟
1: غالبا أنا أستهدف الفئات العمرية خلينا نقول اللي هي ابتدائي

0: نجحت. بس والله ما شاء الله في بنات يعني على 11 12 سنة هم مستمتعين بالقصة وهم يعني خذوها, فيعني شيء حلو.
1: ترى أتوقع مو بس حق الصغار, ساعات واحد حتى بعمر كبير يدش المكتبة يستذكر قصص الأطفال ويشوف هذه القصص قدامه كنت تستهوي ويأخذها ويقراها أصلا, شيء يتذكر الأمور يعني القديمة أو ذكريات القديمة الجميلة. أيضا أستاذة رقية أنت ما شاء الله يعني لك خبرة بهذا المجال وأيضا لك تفاعل كبير مع الأطفال من خلال السوشيال ميديا, وأنت أساسا معلمة وعندك احتكاك بالأطفال سواء من خلال تربيتهم على هذا النش وحب القصة. هل فكرت يوم من الأيام أن تخلين قصصك بلغات مختلفة؟
0: للأمانة حاليا توجهي أن خلينا نقول نزيد المكتبة العربية والخليجية أكثر, فالهدف الآن أن ممكن أن يكون خلينا نقول هدفنا كويتي أكثر أو عربي, بس ممكن مستقبل إن شاء الله إذا كان في قصة فيها هوية عربية هوية خليجية ممكن تكون مترجمة عشان ننقلها إن شاء الله اللغات الأخرى يعني.
1: بإذن الله. أنت ذكرتي أن مثلا من الكويت راح نطلع إن شاء الله للخليج وإن شاء الله دول عربية والعالم بإذن الله يا رب. هل شفتي يعني من خلال النقاد, هل لاحظتي فيه مثلا نقاد حقيقيين في الكويت موجودين ينتقدون هذه القصص ويقدمون النصائح هذا الجانب؟
0: هو أكيد فيه, بس الأمانة ما بحث في هذا المجال يعني, أو يعني ما شفت إنه في مجال الطفل يعني في وايد في هذا المجال, وبالعكس هذا شيء نحتاجه للأمانة خصوصا ككتاب لقصص الأطفال وككتاب خلينا نقول في بداية مشوارنا نحتاج هذا الشيء, خصوصا إذا مثلا يكون مثلا هالشيء مثلا معاه دورة أو في ورش تعليمية ونفس الوقت يكون من خلالها إنه يكون فيها نقد ويعني هذا المجال
1: يكون أيضا الجانب البناء خاصة للأطفال وهذه الفئة العمرية الحساسة اللي احنا نسعى دائما إلى تطويرها وتكون يعني مثل ما يقول البذرة الصالحة للمستقبل. أيضا بالنسبة لي اللي هو شنو أصعب مرحلة تواجه قصة الطفل؟
0: تقصد من ناحية الكتابة؟
1: من ناحية الكتابة ونشأة هذه القصة.
0: للأمانة هي الفكرة خلينا نقول أصعب شيء إذا صدت الفكرة, بعدها هي الجانب خلينا نقول اللي هو الرسم والدور النشر وفي مجال خلينا نقول إعداد الكتاب. هذه هو مو صعب هذا كثر ما أنه هو ياخذ وقت, يعني ما توقعت أنه ياخذ وقت طويل يعني هذا الأشياء. بس أصعب شيء خلينا نقول أنه ما تصيد الفكرة والقيمة اللي تبيها تغرسها فيها في القصة.
1: وهل دور النشر في دولتنا الحبيبة الكويت دور في نشر هذه القصة وتعزيزها؟
0: أكيد دور النشر لها دور وايد كبير في نشر القصة في انتشار القصة, وهم أنا اكتشفت أن دور الكاتب هم يعني أكبر, أن الكاتب لازم هو بالنهاية هو اللي ينشر قصته من خلال ورش خلينا نقول أو من خلال قراءة القصص في أماكن مثلا الأطفال, فيعني هما الاثنين يكملون بعض.
1: نعم. أستاذ رقية, فاصل قصير ومن ثم نواصل.

يعد أدب الطفل الركيزة الأساسية في بناء الوجدان المعرفي وصيغة الهوية الثقافية للأجيال، فهو ليس مجرد حكايات للتسلية، بل هو فن أدبي متخصص يمزج بين القيم التربوية والجمال الفني. يتطلب هذا النوع من الأدب مهارة استثنائية في تبسيط المفاهيم المعقدة وتقديمها في قالب من الخيال الخصب الذي يغذي فضول الطفل ويفتح مداركه على آفاق رحبة من المعرفة والقيم الإنسانية. تكمن أهمية أدب الطفل في قدرته الفائقة على تنمية اللغة وإثراء الخيال، حيث تسهم القصص والأشعار في صقل الذوق الجمالي وبناء جسور التواصل بين الطفل وعالمه المحيط. فالنص الأدبي الموجه للطفل كأنه مرآة تعكس القيم الأخلاقية والاجتماعية في إطار قصصي جذاب. تتطلب صناعة أدب الطفل من الكاتب وعياً استثنائياً يتجاوز حدود الكتابة التقليدية، فهي عملية هندسية تجمع بين الرؤية التربوية والبراعة الأدبية لصياغة محتوى يحترم عقل الطفل وينافس جاذبية العصر الرقمي. تبدأ هذه الصناعة من قدرة الكاتب على استعادة دهشة الطفولة الكامنة في داخله، مع الالتزام بمعايير دقيقة تراعي الفئات العمرية المختلفة، حيث تصبح الكلمة المختارة بعناية أداة لبناء المعجم اللغوي وتوسيع الخيال دون السقوط في فخ الوعظ المباشر. إن الكاتب في هذا المجال يعمل كصانع للهوية، حيث يواجه تحدياً محورياً في خلق توازن بين النص المكتوب والصورة الذهنية، مما يفرض عليه إتقان فن الاختزال والتركيز على الجمل الرشيقة التي تحمل دلالات عميقة. أما من ناحية احترافية، تفرض صناعة أدب الطفل على المؤلف أن يكون مطلعاً على سيكولوجية النمو ليتمكن من ملامسة مخاوف الطفل وأحلامه بصدق، محولاً المفاهيم المجردة إلى أشخاص وأحداث تنبض بالحياة وتغرس القيم الأخلاقية عبر مسارات من التشويق.

خطوة بخطوة نقرب لكم المسافة ونوضح لكم الصورة في برنامج أبعد.

0: ورجعنا لكم أعزائي المستمعين لاستكمال هذا الحديث والحوار مع الأستاذة والمعلمة رقية المرشد الكاتبة والروائية في مجال قصص الأطفال. أستاذة رقية، قبل الفاصل تكلمنا عن أدب الطفل وتأثيره على المجتمعات، كيف نغرس الهوية الوطنية في أطفالنا والنشأ، وكيف ممكن الواحد يختار قصصه وتكون قصص ناجحة بحيث أن ما تشعر الطفل بالملل. أيضا ودي أروح لجانب ما إحنا في جانب وتأثير السوشيال ميديا على الأطفال والتفاعل الأطفال مع السوشيال ميديا. ودي تكلمينا عن هذا الجانب، كيف شفتي الأطفال يتفاعلون معك بالسوشيال ميديا خاصة مع اللي هي قصة ذات الرداء الأزرق؟
1: طبعا تفاعل الأطفال أقول أولياء أمورهم، خصوصا أنها هي موجهة لفئة نقول صغيرة، فغالبا هذه الفئة ما عندها سوشيال ميديا، بس يكون في بعض الأطفال عندهم أو الأعمار شوية كبيرة، يكونوا غالبا أن هم الأطفال نفسهم يعني يشوفهم مثلا والله يولي مثلا يقولون يعطوني مثلا سوار عليه اسمي ولا شيء، يقولون نبي ورشة، سوي لنا ورشة. فهذا الشيء الأمانة يعني يثلج الصدر، يعني استانت ذيولي أطفال وقالوا لي والله أنا شفتك ولا أنا سمعت ولا أنا قريت قصتك ولا سوي لنا ورشة ولا. فهذه الأشياء صراحة
0: أنت أيضا لك فعلا يعني ورش ومثلا دورات تدريبية، ولا لاحظت أيضا من خلال السوشيال ميديا الخاص فيك أستاذة رقية تفاعل الأطفال وأجواء اللي هو الورشة التدريبية الخاصة، أنت قاعد تحطتهم بيئة يعني مشابهة للدورات التدريبية اللي هي الاحترافية للبالغين والكبار، كلمينا عن هذا الجانب وليش اخترت إنه يكون الطفل يدخل ورشة تدريبية مشابهة أو مطابقة بالفعل للورش التدريبية للكبار؟
1: للأمانة كانت هذه التجربة لأن أنا جربتها وأنا صغيرة، أو حتى ما كنت وايد صغيرة بس يعني استمتعت فيها، فصار فيني ليش الأطفال مو أعمار أصغر يجربونها، يعني طفل عمرها 4-5 سنين ليش ما تجرب يعني تحضر ورشة في فندق في بوفيه في تجربة هذه. فالأمانة الأطفال وايد استمتعوا فيها، وجت لي يعني فترة وقفتها، بس يعني الأطفال قاعد هم نفسهم يقولوا نبي سوي لنا نفسها، أفضل نبي نفسها اللي بالفندق نبي نفس الورشة، فيعني إن شاء الله نرد لهم. يعني
0: شفت التفاعل إيجابي، وأيضا يعني من الشيء الجميل اللي يذكر أن أنت قاعد تغرسين فيهم مثلا الثقة في النفس، وأن ترى هالورش هذه قاعد تطور مهاراتكم كي بالمستقبل راح تردكم الذاكرة لأول ورشة أنتوا دخلتوا فيها تحاكي الواقع اللي هو المستقبلي. وأيضا هذا الشيء يأخذنا لجانب آخر اللي هو الأمور الجميلة اللي نستذكرها بطفولتنا، مثلا واحد ممكن يشوف حيوان أو شيء معين مثلا يستذكر فيه شغلات جميلة، مثلا واحد يشوف لديك أو يشوف له مثلا الأمور الحيوان خاصة بالورش لما علمه عن الحيوانات وعن القصص وعليلة والذيب ممكن تذكرني بأشياء جميلة. هل لك موقف أو تجربة مع شغلة صارتش بطفولتك وأثرت فيك الحين؟
1: عندي شغلة صارت لي الحين، عندي ديتشيك مربيتها عمره 2 أسبوع وكمل معي تقريبا 2 سنين وتوفى الأسبوع اللي طاف. كنت أكتب شعر بالسابق للأمانة، لما كنت متوسط كتبت كذا شعر، كنت أحب الرياضة فكنت أكتب أشعار في الرياضة أيام المنتديات شذي، وبعدها تخرج من الثانوية من متوسط ونسيت للأمانة الموضوع كله، ويدي لحمة شاعر عبد المحسن رفاعي هو كان شاعر، فكنت أستلهم هالشي منه. فالأمانة أثر فيني وفاة ديتش، لأن كان هو دائما يقومني حق صلاة الفير، وخلنا نقول شفت كم سنة من المتوسط للحين، الحين رديت أو كتبت هذه الأشعار.
0: ودنا تذكرينها لنا في مجال.
1: إلى من ربيته صغيرا منذ كان عمره 2 أسبوع ورافقني قرابة 2 عامين حتى صار رفيق فجري وطهر إسحاري ويوقظ في قلبي نداء الرحمن. إلى ديك الذي لم يكن مجرد طير بل كان رفيقا لعهدي مع الله، هذه كلمات نابغة من فيض مشاعري واستعنت بصياغتها وترتيبها وأوزانها بالذكاء الاصطناعي ليكون شريكا في توثيق لحظات الوفاء.
0: يعني الشيء ما شاء الله أبيات جميلة، وهذا الشيء يعني يردنا حق الأيام الجميلة، كيف ممكن أن نشوف نتأثر بالحيوانات من خلال الديك، وكيف أنه قعدنا لصلاة الفجر. فتبي تكملي هذه القصيدة إذا في مجال أكثر؟
1: يا ديكي الأسود يا سعدنا بدارنا يا صوتني

0: لكن بيوم غاب صوتك واختفى، وصبحي تكدر والفجر عاف الدفى. أيقنت أن الفصل حان وابتدى، ودروب عمرك جف فيها الندى. فبكيت فقدا ما هو على طير هوى، بكيت أذانا كان لجفني الهدى. واليوم ليكبر أذان الفجر وابتدى، مر الخيال وصار صوتك صدى. حصاد بدرك بالوجدان مدى، بالخير وبقلبي ابتدى. يا أول صوت لله دعاني، حفظنا العهد وربي رعاني. رحل الرفيق وبقي العهد. وسلامتكم.
1: الله يسلمك. ما شاء الله، يعني قاعد تكرينا بقص يعني بجانب جميل. احنا بايام الطفوله مثلا يعني ابانا وامهاتنا الله يحفظهم ويرحم اللي متوفي منهم يا رب، ان لما تسمع صوت الديك يربطها مع الاذان، فصار عندك يعني نفس يقولون يعني ترابط بينك وبين هذه الذكريات ومع هذا الديك اللي اثر عليك وما زال ياثر عليك، وايضا قاعد تستخدمين يمكن هذا الشيء في نقل هذا الجانب الايجابي مثلا والتوعوي الديني من خلال قصصك. اكيد نشتغلين هذه القيم. استاذ رقي، ايضا من هذا الجانب وهذا المنطلق، كيف ممكن تنصحين اي شخص حاب انه يدخل هذا المجال انه يبتدي بطريقه انه يستفيد من الامور اللي يشوفها على ارض الواقع ويوصلها حق الطفل من خلال القصه؟
0: للامانه ساعات يعني مثل هذا الموقف يعني يصير موقف هو اللي خلينا نقول يأتي لك منه فكرة أو أن تستلهم منه أفكارك، فممكن من خلال المواقف اللي يمرون فيها، أو حتى ممكن يستعينون إذا هم مثلا كتاب يستعينون بعض التربويين إذا يبون مثلا قيمة معينة. مثلا والله أسأل أبله شنو مشاكل تواجهش بالصف، أو أسأل أم شنو المشاكل تواجهش مع طفلك. فهذه الأشياء ممكن تساعد وايد في كتابة القصص، خصوصا لما خلينا نقول أخذ القيمة ومنها أبني القصة اللي أنا حابة أكتبها.
1: وهل من الضروري أن يكون مثلا كاتب القصة يكون مثلا متخصص بعلم نفس الطفل أو في التربية أو هذه المجالات، أو ما له علاقة هذا الشيء؟
0: الأمانة شفنا وايد كتاب هم مختصين خلينا نقول في مجال التربوي أو علم نفس ونجحوا في كتابة قصصهم، إما عن طريق خبرة أو مثلا يكون متفاعلين أو هم أصلا قراء وراوين لقصص أطفال. فممكن خلال الخبرات إنه مو شرط الشهادة نفسها يعني العلمية تكون أو تفيد الكاتب في كتابة قصصه.
1: وبالنسبة للواقع خبرتك، شنو هي أكثر القصص اللي تجذب الأطفال؟
0: بالنسبة لي أشوف كل فئة عمرية تجذبهم خلينا نقول نوع معين من القصص، وأكثر فئة تعاملت معاها أنا فئة خلينا نقول اللي هو ابتدائي وأقل، وهذه الفئة غالبا يعني فئة عمر العمار الابتدائي يعني يفضلون لاحظت أن يبون بطل أو بطلة في القصة. أما العمار الصغيرة اللي هو الروضة وأقل يبون يكون مثلا حيوانات هم الأبطال. فغالبا يعني كل فئة عمرية تفضل شيء، وطبعا العمار الكبيرة تفضل القصص اللي هو الكوميكس والسوالف يعني.
1: وفي ظل التطور الرقمي والسوشيال ميديا، كيف شفتي تأثير يعني تطور هذا التكنولوجي مع القصة؟ مثلا تحويل القصة من كتاب إلى قصة تكون من خلال التطبيقات، كيف شفتي هذا التفاعل من الأطفال؟
0: الأمانة أشوف الأطفال متقبلين، خصوصا إذا هو الطفل قاري القصة من قبل مثلا قراها ورقيا ويعرفها، فيتقبل إنه يشوفها. حتى مثلا والله حط له بيوتيوب مثلا أحد يقرأ القصة، فالطفل يتقبل إن القصة أو يحبها إذا هم شافها مثلا بالفيديو أو شيء، بس إنه يكون أحد قاعد يقرأ له القصة يكون.
1: ومن خلال أكيدك مشاركات بمعرض الكتاب أستاذة.
0: أي عادي.
1: ومن خلال مشاركتك بهذا المعرض الكتاب وما شاء الله مستمرة أيضا، كيف شفتي إقبال الأطفال على هذا المعرض؟
0: للأمانة السنة شوي الإقبال أضعف من السنوات الماضية، بس خلينا نقول أول معرضين له كان ما شاء الله فيه إقبال وايد من الأطفال، وحابين إن سالفة القصة وإن فيها مثلا نشاط، إن فيها أسئلة، حبيت إن أحط أسئلة بالقصة نهايتها عشان الطفل يستمتع، مو بس إنه يخلص يقرأ قصة. في تنوع بالأسئلة، والله مثلا كم عدد مثلا قطع مثلا اللي كلتها، فيكون في تنوع مثلا أسئلة فيها رياضيات، فيها ألوان، فيها مثلا أنواع حيوانات، فالطفل يكون فيها تنوع بنفس الوقت فيها مثلا فيها نشاط إنه يكون يمارس التلوين وكذي.
1: تذكرت إن خلال السنوات الأخيرة قل الإقبال، من وجهة نظرك شنو الشيء اللي ممكن إحنا نسويه ويزيد إقبال هذه الشريحة لمعرض الكتاب الخاص بالطفل؟
0: أعتقد من الناحية الإعلامية يمكن أكثر، هذه السنة شوي كانت يمكن مع الظروف أو شيء كان شوي أضعف من السنوات الماضية، بس أعتقد من ناحية إن إبراز المعرض نفسه، إبراز الأنشطة في طبعا هيئة المجلس الوطني للثقافة والفنون.

0: عاملة دور كبير باللي هو قراءة القصص والأنشطة اللي تقام في المعرض نفسه، هي راح تجذب الجمهور، تجذب الأطفال للمعرض.
1: في الختام أستاذ رقية، ودنا نصيحة ورسالة، أو ودي أرجع لحلم أنت تتمنينه ممكن يصير على أرض الواقع وخاصة يفيد المكتبة الكويتية.
0: حلمي أن يكون لكل طفل، أن أشوف كل الأطفال يقرون كل مكان، يعني قاعد بالسيارة يقرأ، والله بالطريق مسافر، بالطيارة، بالمدرسة. حلمي أن أشوف الأطفال ماسكين الكتب يقرون بكل مكان.
1: ورسالتك للآباء والأمهات عن دور وأهمية أدب الطفل؟
0: رسالتي لهم أن وفروا لهم هالشيء قدامهم، يمكن مثل سالفة الأكل الصحي، إذا وفرت لهم هم راح يأكلونه. نفس الشيء الكتاب، إذا حطيت الكتاب قدامهم هم بالنهاية راح يفتحونه ويصير عندهم فضول أن يتصفحونه، وبالنهاية إن شاء الله تخلق عندهم عادة القراءة وتكون شيء حلو عندهم
1: بإذن الله يا رب. كل الشكر للأستاذة والمعلمة رقية المرشد الكاتبة والروائية في مجال قصص الأطفال. ولا يسعنا في الختام إلا أن نقول إن الإبداع الكويتي يظل حاضرا بقوة كلما وجد من يمنحه المساحة ويؤمن بقدراته. هو إبداع لا يعرف حدود، ينطلق من الكويت ليصل إلى العالم حاملا معه روح التميز وطموحا لا يتوقف إلا عند الأفق. إلى هنا نصل وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي أبعد، في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج أبعد، تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ناصر العتيبي، محمد الحداد، حسين الخالدي، والمخرج عبد الله حجي.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أصداء. برنامج أصداء يعيد إحياء الماضي عبر استعراض الآثار المعمارية والفنية التي شكلت ذاكرة الشعوب، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات تاريخية بارزة أثرت في مجالات متعددة. في كل حلقة يستعرض كيف تحول الشغف والعلم والفن إلى إرث خالد ما زال صداه يتردد في الحاضر ويلهم المستقبل. برنامج أصداء، إعداد ريم المطيري، تقديم ساعد السوارج فاطمة أبو حمد، تنفيذ غدير الكندري. برنامج أصداء، إخراج بيبي الصالح.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين بهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي أصداء.
2: أهلا بكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي أصداء، فتابعوا.

0: حين نقترب من سيرة الفنان الفرنسي إدغار ديكا، فإننا لا نستمع فقط إلى حكاية رسام، بل إلى تجربة فنية صاغت ملامح رحلة كاملة من تاريخ الفن الأوروبي. ولد ديكا في 19 من يوليو عام 1834 في قلب باريس، المدينة التي كانت آنذاك مركزاً نابضاً بالإبداع والحراك الثقافي. نشأ في بيئة مثقفة تهتم بالفنون، ما أتاح له فرصة مبكرة للاحتكاك باللوحات الكلاسيكية وزيارة المتاحف، وهو ما شكل وعيه البصري منذ سنواته الأولى.
1: في بداياته لم يكن ديكا مرتبطا مباشرة بالاتجاهات الحديثة، بل اتجه نحو دراسة الفن الأكاديمي التقليدي، حيث تلقى تدريبه على الرسم الدقيق، واستلهم كثيرا من الأعمال الخاصة بكبار الأساتذة في عصر النهضة. سافر إلى إيطاليا لفترة، وهناك تعمق في دراسة التكوين والخطوط، متأثرا بالأعمال الكلاسيكية التي تعتمد على التوازن والدقة. في هذه المرحلة من حياته لم تكن مجرد تمرين تقني، بل كانت تأسيسا صلبا لأسلوبه الذي سيجمع لاحقا بين الصرامة الأكاديمية وحرية التعبير.
0: ومع مرور الوقت بدأ ديكا يبتعد تدريجيا عن القوالب التقليدية ليقترب من روح التجديد التي كانت تتشكل في فرنسا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهنا ارتبط اسمه بحركة الانطباعية، رغم أنه كان يحتفظ بمسافة خاصة عن بعض مبادئها. لم يكن مهتما كثيرا بالرسم في الهواء الطلق مثل بقية فناني هذا التيار، بل ركز على المشاهد الداخلية وعلى التقاط لحظات عابرة من الحياة اليومية بأسلوب يوحي بالحركة واللقطة السريعة.
1: ما يميز عالم ديكا الفني هو اختياره الفريد للموضوعات، فقد اشتهر برسم راقصات الباليه، حيث يقدمهن ليس فقط في لحظات العرض على المسرح، بل في كواليس التدريب أثناء التمرين أو الاستراحة. هذه النظرة الإنسانية القريبة من التفاصيل منحت أعماله طابعا حيا، وكأن المشهد ينبض بالحياة، كما رسم مشاهد من سباقات الخيل والمقاهي والحياة الباريسية، مقدما رؤية بصرية تجمع بين الدقة والملاحظة الحادة.
0: ومن الناحية التقنية تميز ديكا بأسلوبه المتفرد في معالجة الحركة والضوء. لم يكن الضوء لديه مجرد عنصر جمالي، بل وسيلة لتوجيه الانتباه وبناء الإحساس في المشهد. استخدم زوايا غير تقليدية في التكوين، وكأنه يلتقط الصورة بعدسة الكاميرا، وهو ما كان جديدا في زمنه. كما لجأ إلى تقنيات متنوعة مثل الباستيل الذي أتاح له إبراز نعومة الألوان وتدرجاتها بطريقة لافتة.
1: ارتباط اسم ديكا بالانطباعية لم يكن ارتباطا تقليديا، بل كان أقرب إلى حوار فني شارك في معارض لهذا الاتجاه الفني وأسهم في ترسيخ حضوره، لكنه احتفظ بالاستقلالية في الرؤية والأسلوب، بينما كان الآخرون يلاحقون تغيرات الضوء في الطبيعة، كان هو يلاحق تفاصيل الحركة الإنسانية ويعيد صياغتها داخل إطار فني مدروس بعناية.
0: أشهر أعمال الفنان إدغار ديكا لوحة عائلتي بليلي، The Bilili Family، في واحدة من أكثر لوحات القرن التاسع عشر عمقاً نفسياً وهدوءاً ودرامياً. يقدم الفنان الفرنسي إدغار ديكا عمله الشهير عائلة بليلي، الذي امتد إنجازه بين عام 1858 و 1867، وكأنها لم تكن مجرد لوحة ترسم، بل مشروعا طويل لالتقاط توتر إنساني دقيق داخل بيت واحد. هنا لا نواجه مشهدا عائليا تقليديا، بل حالة من الصمت المشحون، حيث تبدو العلاقات بين الشخصيات محملة بإشارات خفية أكثر مما تظهر الملامح. كل شخصية في اللوحة تبدو وكأنها تعيش عالمها الداخلي الخاص، رغم أنها تجتمع في الإطار نفسه.
1: اعتمد ديغا في هذا العمل على خام الزيت على القماش، وهو اختيار منحه القدرة على بناء طبقات لونية عميقة وتفاصيل واقعية دقيقة. الألوان تميل إلى الهدوء والبرودة، الأسود الثقيل في ملابس الشخصيات، الرمادي والأبيض في الخلفية، مع لمسات دافئة خفيفة تكسر الجمود دون أن تخرجه من طابعه التأملي. هذا التوازن اللوني يعكس الحالة الصحية النفسية للمشهد أكثر مما يصف المكان نفسه، وكأن اللون هنا وسيلة لقراءة المشاعر وليس فقط لتشكيل الصورة.
0: موضوع اللوحة يتمحور حول عائلة الكونتيسة لورا بليلي أثناء إقامتها في فلورنسا، حيث تظهر الأم جالسة في وضعية صارمة ونظرة تحمل شيئا من التوتر الداخلي، بينما تقف ابنتاها في الجانبين وكأن بينهما مسافة غير مرئية. حتى الأب يظهر في الخلفية بصورة توحي بالانفصال العاطفي رغم حضوره الجسدي داخل المشهد. ديغا لا يقدم عائلة سعيدة بالمعنى التقليدي، بل يرسم شبكة معقدة من العلاقات الصامتة، حيث تتحدث النظرات أكثر من الكلمات، ويصبح الفراغ بين الشخصيات جزءا أساسيا من التكوين.
1: أما أسلوب ديغا في هذه اللوحة فيكشف عن توجهه المبكر نحو تحليل النفس البشرية عبر التكوين البصري. زاوية الرؤية غير متكلفة لكنها محسوبة بدقة، وكأن المشاهد يقف في زاوية الغرفة يراقب دون أن يتدخل. التوزيع الهندسي للشخصيات داخل الإطار يعكس نوعا من التوتر المتوازن، فلا يوجد تقارب مريح ولا تباعد كامل، بل حالة من العلاقات غير المستقرة وحتى المشحونة بصمت داخلي. هذا الأسلوب يمنح اللوحة طابعا شبه مسرحي، لكنه في الوقت نفسه واقعي إلى حد كبير، ما يجعلها أقرب إلى دراسة نفسية مرسومة باللون والظل.
0: وهكذا تتحول عائلة بليلي إلى أكثر من مجرد صورة عائلية، إنها قراءة بصرية عميقة للعلاقات الإنسانية حين تختزل في لحظة صمت. ومن خلال هذه اللوحة المبكرة يضع ديغا الأساس لأسلوبه اللاحق الذي سيشتهر به، حيث لا يكون الهدف تصوير الشكل فقط، بل كشف ما يدور خلفه من مشاعر وتوترات خفية تجعل من كل مشهد عادي قصة تستحق التأمل.
1: مستمعين الكرام، لا زال الحديث مستمر معكم في برنامجكم أصداء، فأصل ومن ثم نواصل.

0: لازلنا معكم في برنامجكم الأسبوعي أصداء. لوحة درس الرقص.
1: حين تقف أمام لوحة درس الرقص للفنان إدغار ديغا، تشعر وكأنك لا تنظر إلى عمل ثابت، بل إلى لحظة نابضة بالحياة تم الإمساك بها قبل أن تفلت. لا شيء في هذه اللوحة يبدو مصطنعا، الإيقاع يتدفق، الأنفاس تكاد تسمع، وكأن المكان نفسه يهمس بنغمة خفية. ديغا لا يرسم عرضا على المسرح، بل ما يحدث خلفه. في تلك المساحة التي تصنع فيها الدقة والتعب والانتظار، هنا يتحول الرقص من أداء مثالي إلى تجربة إنسانية مفعمة بالتفاصيل الصغيرة التي لا ترى عادة.
0: رسمت هذه اللوحة عام 1874، وهي واحدة من أبرز الأعمال التي كرس فيها ديغا اهتمامه بعالم الباليه. كانت تلك الفترة تشهد انغماس الفنان في دراسة تعبيرات الحركة البشرية، ليس بوصفها جمالا فقط، بل بإيقاع داخلي يعكس التوتر والتركيز. اختار أن يرصد لحظة تدريب داخل قاعة رقص، حيث تقف الراقصات في أوضاع مختلفة، إحداهن تنحني بخفة وأخرى تستمتع برقصها للباليه، وثالثة تراجع خطواتها بصمت. هذه التعددية في الحالات تمنح اللوحة عمقا سرديا، كأنها مشهد من قصة لا تروى بالكلمات بل بالإيماءات.
1: اعتمد ديغا في تنفيذ اللوحة على ألوان زيتية على القرآن.

0: القماش، وهي خامة سمحت له ببناء طبقات لونية دقيقة ومتدرجة. لم يكن اللون عنده مجرد وسيلة للتزيين، بل أداة لإبراز الضوء والظل ولتوجيه عين المشاهد نحو التفاصيل الأهم. يمكنك أن تلاحظ كيف تتداخل الألوان الناعمة مع ضربات فرشاة أكثر حدة لتبرز ملمس الفساتين وحركة الأقمشة. حتى الأرضية الخشبية ليست مجرد خلفية، بل عنصر حي يعكس الضوء ويضيف إحساسا بالعمق والواقعية.
1: أما جوهر اللوحة فيتجلى كحكاية صامتة عن الطريق نحو الإتقان. لا نرى هنا لحظة التوهج على المسرح، بل ما يسبقها من تكرار هادئ وملاحظة دقيقة. المدرب يقف مراقبا والراقصات موزعات بين الانتباه والتجربة، وكأن كل واحدة تعيش حوارا داخليا مع خطواتها. في هذا المشهد يصبح الرقص لغة تدريب قبل أن يكون استعراضا، وتغدو التفاصيل الصغيرة كالتوازن، ونظرة العين وانحناءات الحركة هي البطل الحقيقي.
0: ينتمي أسلوب ديغا في هذه اللوحة إلى المدرسة الانطباعية، لكنه يقدمها بطريقته الخاصة، فهو لا يكتفي بالتقاط الضوء كما يفعل كثير من الانطباعيين، بل يهتم بالبناء والتكوين بشكل واضح. استخدم زوايا غير تقليدية، وكأن المشهد ملتقط بعدسة كاميرا خفية، مما يمنح اللوحة طابعا عفويا رغم دقتها. كما أن توزيع الشخصيات داخل اللوحة لا يتبع تماثلا كلاسيكيا، بل يعتمد على توازن بصري غير مباشر، يجعل العين تتحرك باستمرار بين العناصر.
1: اليوم يمكن مشاهدة هذه اللوحة ضمن مجموعة متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك، حيث لا تزال تحتفظ بقدرتها على أسر الزائرين رغم مرور الزمن. تقف هناك كنافذة مفتوحة على لحظة تدريب عابرة، لكنها محملة بكل ما يجعل الفن خالداً: الإيقاع، الضوء، والإنسان. درس الرقص ليست مجرد لوحة، بل تجربة بصرية تشعرنا بأن الجمال لا يكمن فقط في التجربة النهائية، بل في الطريق الذي يقود إليها بكل ما يحمله من صبر وتفاصيل خفية.
0: لوحة النجمة في قلب عالم الباليه الصامت، حيث يختلط الضوء بالظل وتتحرك الحركة إلى لغة لا تقال. تبرز لوحة النجمة للفنان الفرنسي كأنها لحظة مجمدة من حلم على وشك التلاشي. هنا لا يقدم ديغا مشهدا عاديا لراقصة على المسرح، بل يلتقط ذروة التوتر بين الجهد والجمال، بين التعب الخفي خلف البريق والضوء الذي يلهم كل شيء. في هذه اللوحة تحديدا تتحول الرقصة إلى مشهد بصري نابض بالحياة، وكأن الزمن نفسه توقف ليمنح المتفرج فرصة التحديق في لحظة نادرة من السحر.
1: تعود هذه اللوحة إلى حوالي عام 1878، وهي فترة كان فيها الفنان إدوارد ديغا في أوج اهتمامه بعالم الراقصات والاستديوهات المسرحية. ما يميزها بشكل لافت هو استخدام الألواح الباستيل، حيث تتدرج الألوان بين الأزرق البارد والوردي الناعم والأبيض المتلألئ لتخلق إحساساً بالضوء المسرحي المتغير. هذه الألوان ليست مجرد اختيار جمالي، بل هي أداء لخلق وهم الحركة والعمق، وكأن الراقصة تلمع تحت أضواء غير مرئية تتبدل مع كل نظرة.
0: أما من حيث الخام المستخدم، فقد اعتمد ديجا بشكل أساسي على ألوان الباستيل الجافة على الورق، وهو خام سمح له بالتحكم الدقيق في الطبقات اللونية وإبراز تفاصيل الضوء والظل. هذا الأسلوب منحه حرية في بناء سطح بصري غني، حيث تتداخل اللمسات الناعمة مع ضربات أكثر كثافة، فتبدو الراقصة وكأنها لا تنتمي إلى سطح ثابت، بل إلى حيز بصري متحرك يتنفس مع كل لون. كما أن استخدام الباستيل أتاح له إبراز ملمس الفستان وانسياباته بطريقة واقعية مدهشة.
1: لكن السؤال الذي يثير الدهشة حقاً، ماذا يجعل هذه اللوحة مختلفاً عن غيرها من لوحات الباليه؟ الجواب يكمن في تلك القدرة الفريدة على تحويل لحظة عابرة إلى مشهد خالد. ليست الراقصة وحدها هي النجمة، بل الضوء والظل والحركة وحتى الفراغ الذي يحيط بها. إنها لوحة لا تشاهد فقط، بل تحس وكأنها همسة مسرحية تظل عالقة في الذاكرة حتى بعد انطفاء الأضواء.
0: لوحة مكتب القطن نيو أورليانز في قلب مدينة نيو أورليانز عام 1873، يفتح لنا الفنان الفرنسي إدغار ديجا نافذة نادرة على عالم يبتعد عن لوحاته الشهيرة لعالم الباليه، ليغوص هنا في مشهد داخلي نابض بالحياة اليومية من خلال لوحة بعنوان مكتب القطن في نيو أورليانز. لا يبدو المشهد مجرد غرفة عمل عادية، بل لحظة معلقة داخل عالم من الحسابات والصفقات والقرارات الصامتة، حيث تتحول أكياس القطن والأوراق إلى علامات للاقتصاد الكامل يتحرك خلف جدران هادئة. الانطباع الأول لا يكشف كل شيء، بل يدفعه للتأمل في التفاصيل التي تبني القصة بصمت.
1: اعتمد ديجا في هذا العمل على خام الزيت على القماش، وهو اختيار منحه قدرة واسعة على بناء عمق بصري غني وتدرجات لونية دقيقة. الألوان هنا تميل إلى الواقعية الهادئة، البني الدافئ للأثاث الخشبي، الأبيض المائل للصفرة لأكوام القطن، والرمادي الذي ينساب بين العناصر ليمنح المكان إحساساً بالثقل والجدية. هذا التناغم اللوني يجعل المشهد يبدو حياً، وكأن الهواء محمل برائحة الورق والخشب والقطن في بيئة عمل مكتبية تعج بحركة غير مرئية لكنها محسوسة.
0: أما موضوع اللوحة فهو مشهد داخل مكتب تجارة القطن في نيو أورليانز، حيث يظهر رجال الأعمال منهمكين في فحص العينات، مراجعة الوثائق، تدقيق الحسابات. أحدهم ينحني فوق الطاولة بتركيز، وآخر يتأمل الأوراق أمامه، بينما تتكسد أكياس القطن في الخلفية وكأنها شاهد صامت على دورة اقتصادية كاملة. ديجا لم يصور حدثا استثنائيا، بل يلتقط لحظة يومية عادية لكنها تحمل في داخلها نظاما اقتصاديا متكاملا ينبض خلف الكواليس.
1: أسلوب ديجا في هذه اللوحة يكشف عن حس قريب من العدسة الفوتوغرافية، وكأنه يراقب المشهد من زاوية هادئة دون أن يتدخل فيها. التكوين غير متمركز بشكل تقليدي، بل موزع بعناية بين المقدمة والخلفية، ما يمنح اللوحة عمقا بصريا وأحساسا بالحركة المستمرة. هذه الطريقة في الرؤية تجعل العمل يبدو وكأنه مقطعا من حياة حقيقية تم التقاطها في لحظة عابرة دون تصنع أو مبالغة. وهكذا تتحول اللوحة إلى شهادة فنية دقيقة على عالم العمل والتجارة، حيث يلتقي الفن بالواقع في صيغة بصرية هادئة ولكنها شديدة التأثير.
0: هكذا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي أصداء، يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
2: وهكذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في أصداء، حيث تجولنا بين معالم خالدة وفنون خلدت، وتعرفنا على شخصيات عظيمة تركت أثرها في مسار التاريخ باختراعاتها وإبداعاتها. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: ريم المطيري، ساعد السوارج، فاطمة أبو حمد، غدير الكندري، والإخراج بيل الصالح.
3: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
4: هنا الكويت، نجوم القمة
5: نافذة على التاريخ.
3: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: شخصيات من بلادي، شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء اسمه الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة.

0: ودربنا مع مجموعة من الشباب.
1: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
2: شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.
3: صبيح براك الصبيح، ولد الراحل صبيح بن براك بن عبد المحسن الحمد اليوسف الصبيح في فريج سعود بمنطقة القبلة عام 1901، وقد ذاق مرارة اليتم وهو طفل صغير لم يتجاوز عمره العامين. تعلم مبادئ القراءة والكتابة وتلاوة القرآن الكريم في منطقة القبلة، فأجاد وأخذ القرآن الكريم دستورا له طوال حياته، فأكرمه الله سبحانه. كان الراحل صبيح براك الصبيح رجل مطبوع على عمل الخير، يقول كل من اقترب منه وزامله وصادقه إنه كان صاحب قلب كبير وعطوفا على الفقراء والمساكين والمحتاجين. كان ينسى نفسه أمامهم ويمد يده لهم بحب شديد، ونادرا ما كان يرفض طلبا لأحد. تشعر بجانبه وفي معيته بالحنان الأبوي الفياض، متواضعا وزاهدا ومنصفا، ذا عزيمة صادقة وقلب تقي نقي طاهر. كان صبيح براك الصبيح شغوفا بالتجارة محبا لها، فبدأ حياته التجارية ونشاطه بمبلغ زهيد من المال، فبارك الله في تجارته فنمت واتسعت وشملت مجالات عديدة، خاصة في مجالي المقاولات والعقارات، وفتحت أبوابا كثيرة للعيش، فاتسع نشاطه وذاع صيته. ورغم كل ذلك كان متواضعا لدرجة الإبهار. كانت أيادي الصبيح البيضاء زاخرة بالعطاء، فقام ببناء العديد من المساجد، منها مسجد في كيفان عام 1969 يحمل اسمه. كما قام الراحل بتقديم الدعم لمصر بعد العدوان الثلاثي عام 1956، فمنحه الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر وسام الاستحقاق تقديرا له على هذا الموقف النبيل.
2: شخصيات من بلادي.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
5: الثالثة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. البيت الأبيض يقول إن نائب الرئيس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران. باكستان تؤكد أنه لا عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إن الوقت لم يحن لرفع العقوبات عن إيران. مقتل 3 أشخاص في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك شمال شرقي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يطالب الكيان المحتل بوقف الأعمال القتالية في لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. السلطات الروسية تعلن مقتل طفلة وإصابة 16 شخصا جراء الهجوم المكثف الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. نهاية الموجز، في أمان الله.
6: على موجة إذاعة الكويت انطل عليكم كل يمعة بزوارة، فقرات متنوعة من هنا وهنا، أخبار لطيفة، معلومات ومواضيع خفيفة، ضيوف من كل مكان، من برنامج سوارة.
7: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج
8: عنوان ملفت الإيجابية سر الحياة، شنو سبب اختيارك
6: سوارة؟ برنامجكم ويوم الجمعة معانا أحلى مع أسماء وشاهة. نكمل.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، وحياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم زوارة اللي طلع عليكم كل يوم يمعى من الساعة 3 لغاية الساعة 4 العصر. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، عندنا فقرات متنوعة وأيضا عندنا ضيوف مميزين بتميز فريق الإعداد. وفي البداية أرحب بزميلتي أسماء، مساك الله بالخير.
1: هلا والله، ومساك الله بالخير والكرامة والنور والسكر والسعادة.
0: حيا شلونك؟ شلونك مع الجو؟
1: الجو حار جدا، لكن ويكند وبالويكند كل شيء نتقبله.
0: تنسين صح، تنسين الجو الحار فعلا. أنا كذي صدقين، إذا الواحد كان مثلا ويكند ومستانس، يعني الويكند مو شرط طلعات، اسم ويكند يونسك، عرفتي؟ حتى لو أنت قاعدة بالبيت تنسين الحر، تنسين مثلا همومك، تنسين شغلات مضايقتك،
1: وايد أشياء ترتاحين شوية من الدوام، اللوية، زحمة الشوارع، وايد أشياء
0: تحسين ما وراك شيء. فللأمانة نتمنى لكم ويكند سعيد مع زوارتنا اليوم، زوارة مميزة ومفيدة. احنا زوارتنا ما فيها كالوريز ولا فيها أكل، لا طبعا، احنا زوارتنا
1: خفيفة
0: لكن فيها معلومات جدا جدا جدا مميزة. خلكم معنا.

0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم اسماء عيسى وشاه اسكندر.
1: من الإعداد أفرح أبو حمد وشروق بالرزق.
0: التنسيق والمتابعة لتوفيق أحمد.
1: من الهندسة مسي عليكم زينب البوعلي.
0: ويحييكم من التنفيذ على الهواء عبد الله سليمان.
1: يمسي عليكم مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات وخلكم معنا.
2: زوارة في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
3: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
2: حديد ضحكة معلومة وقصة
3: ما تنتهي.

0: هوانا،
1: تبتدي من دارنا وتهب،
0: تحمل مشاعر حبنا واخبارنا لأهل الخليج، نعد باخبار اهلنا في الخليج وحبهم نفس الهوى
1: بيرد.
2: ردينا لكم الجديد مستمعينا في برنامج زوارة. مثل ما عودناكم في بداية الحلقة نتكلم عن فقرة فيزيت كويت، هي أول فقرة من فقرات زوارة. إيش رأيك بالمكان الجميل اللي ذكرنا بذكريات أول، اللي هو المركز العلمي؟ تذكرين؟
3: من أجمل الأماكن صراحة، ولا زال ترى لا زال يعني كل ما وقاعد يتطور وعيالنا قاعد يستمتعون هم يروحون فيه.
2: صح، تصدقين أنا دائما المركز العلمي ذكرني بأيام أول، وإحنا صغار كنا وايد نروح المركز العلمي، سواء مثلا رحلات مدرسية ولا حتى مثلا بالويكند كانوا يودونا أهلنا ويورونا طبعا المعالم وأيضا شغلات كثيرة، شغلات تعليمية. اليوم راح نتكلم عن المركز العلمي، طبعا هو من أبرز المعالم التعليمية والترفيهية في دولتنا الحبيبة الكويت، طبعا يستقطب الزوار من جميع طبعا دول العالم، وخاصة الأطفال والعائلات، لأن أماكنها جميلة وحتى الشغلات اللي داخل المركز العلمي حلوة وتعليمية وبنفس الوقت ترفيهية، يعني حتى الياهل يتشوق أنه يروح هذا المكان. طبعا المكان في منطقة السالمية على شارع الخليج العربي. أوقات العمل من السبت للخميس من 9 الصبح للساعة 10 المساء، الجمعة من 2 الظهر لغاية 10 المساء. وأسعار التذاكر التقريبية احنا نتكلم عنها، طبعا قسم الأكواريوم تقريبا 3.5، قاعة الاستكشاف تقريبا 3 دنانير، والباقي طبعا الباقات تختلف بحسب الفعالية المختارة. عندهم طبعا أنشطة كثيرة كل أسبوع، طبعا تغير الأنشطة. أبرز أنشطتهم اللي تكون تقريبا يعني موجودة وثابتة، مشاهدة الكائنات البحرية والأسماك النادرة، التجارب العلمية التفاعلية حق الأطفال، الأنشطة التعليمية والترفيهية طبعا، عروض السينما آي ماكس الوثائقية، وأيضا ورش عمل موسمية حق الأطفال والعائلات. تدرين أسماء اللي يميز المركز العلمي إنه يجمع بين الترفيه والتعليم في وقت واحد، يعني حتى الياهل إذا بتعلمينه مثلا لما تين على الطريقة هذه اللي يسمونها الطريقة الحديثة في التعليم، اللي تصير مثلا ترفيه ألعاب وبنفس الوقت تعليم، فتلاقينا طبعا ياخذ المعلومة الصحيحة فعلا وبأسرع وقت، وأيضا يعطي الأطفال فرصة عشان يكتشفون العلوم بطريقة ممتعة وشيقة وترفيهية، وأيضا يعد من الوجهات طبعا مفضلة حق العائلات خصوصا في نهاية عطلة نهاية الأسبوع.
3: شاهة، أنا بقول لك معلومة عن المركز العلمي. عندهم يوظفون الطلبة سواء بنات أو شباب بار تايم أو تطوع، فهذا قاعد يعطيهم خبرة أكثر، يعلمهم شلون يتعاملون مع الجمهور، يتعلمون شلون يعتمدون على نفسهم، ويعطونهم مبالغ مالية. فحلو إنه قاعدين يستغلون الشباب والبنات طوال أيام الأسبوع، بس هم هذا أكيد ما رح يأثر على دراستهم، في أوقات معينة كل واحد يختار الوقت اللي يناسبه.
2: أتوقع بالصيف تحديدا أسماء دائما يحطون إعلانات توظيف طبعا طلبة المدارس وحتى الجامعات، I think إنه في خلال فترة الصيف تحديدا 3 أشهر،
3: مو بس المركز العلمي، أغلب الوضع خلينا نقول الفعاليات يوظفون الشباب، يعني الجمعيات عندك، أماكن كثيرة اللي فيها حيوانات،
2: سلسلة مطاعم معينة دائما توظف، بعد دائما نشوفهم
3: شركات أثاث. صح. أيضا فحلو أن الواحد يعلم عياله ويدخلهم هالأماكن. شاهة، عندنا حديقة الشهيد وهي من أجمل الحدائق وأكبرهم. طبعا موقعها مدينة الكويت شارع السور، وأوقات الزيارة من 5 الصبح لين 12 منتصف الليل في معظم أيام الأسبوع. التذاكر دخول الحديقة مجاني، ونشوف وايد ناس على فكرة يتمشون، دايما رياضة المشي هناك
2: عجيبة،
3: لأن المكان روعة روعة صح. روعة
2: خصوصا فترة الشتاء. أسماء صديقين أنا من عشاق هذه الحديقة، يعني أنا يعني أحرص كل شتاء لازم أروح أمشي بحديقة الشهيد. يعني أقول لك شيء، تنسين المشي، تنسين التعب، تنسين كل شيء، وانت قاعد تلفتين يمين ويسار تشوفين الزرع، تشوفين مثلا حتى النباتات الجميلة، الورود الحلوة، الألوان اللي تجذبك فعلا، وتلاقين أيضا حتى تعبت قعدت بكافيه، قعدت بمطعم
3: صح.
2: يعني المكان هذا للأمانة لام كل شيء وجامع كل فئات المجتمع،
3: ومو بس حق الكبار، يعني حتى ترى التينيجر هم قاعدين يروحون يتمشون هناك يستمتعون، لأن المكان يجمع الكل، أطفال كبار صغار الكل، شباب بنات، فالمكان حلو حق المشي والجري، فيه مسارات لها مخصصة، متاحف هناك موجودة داخل الحديقة، يستمتعون أيضا بالنافورة والعروض الموسمية، الصور طبعا يوثقونها دائما الذكريات، وفي هناك عندنا مساحات خضراء ومنشآت فنية. اللي يميز هذه الوجهات الثلاثة إنها تجمع بين الترفيه والثقافة والطابع الحضاري للكويت، وبعضها يوفر دخولها مجانا أو أسعار رمزية ويخليها مناسبة للعائلات والزوار من مختلف الأعمار. المتاحف الموجودة في حديقة الشهيد مستمعينا، متحف الوطن الموطن، ويعرف الزوار بالبيئات الطبيعية في دولة الكويت، ويضم نماذج للنباتات والحيوانات والكائنات اللي تعيش في البيئة الكويتية. وأيضا عندنا يحتوي على شاشات تفاعلية وعروض سمعية وبصرية تناسب الكبار والأطفال، ويهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والمحافظة على الموارد الطبيعية الكويتية. أما المتحف الثاني اللي هو متحف الذكرى، ويوثق محطات مهمة من تاريخ دولة الكويت، ويستعرض قصص وأحداث وطنية بارزة ساهمت في تشكيل تاريخ ديرتنا الحبيبة، ويركز على قيم التضحية والانتماء الوطني والاعتزاز أيضا بالهوية الكويتية. يضم معروضات تفاعلية وتجارب بصرية حديثة تخلي الزيارة أكثر تشويق للزوار. والجميل في حديقة الشهيد شاه إنها مو بس مجرد مساحة خضراء للتنزه، بل تجمع بين الترفيه والثقافة والتاريخ بمكان واحد، يقدر الزائر يستمتع بالطبيعة ويتنقل إلى متحف الموطن للتعرف على البيئة الكويتية، أو زيارة متحف الذكرى للإطلاع على محطات مهمة في تاريخ الكويت. ودائما على فكرة يتجدد المكان، دائما تلاقين في فعالية، ما يخلونا على رتم واحد
2: صح. وعلى فكرة حتى الكافيهات تجدد، قاعدين نشوف مثلا كل موسم نلاقي كافيه جديد أو مطعم جديد فاتح، وعلى فكرة حتى

0: يعني من المناظر الجميلة اللي أنا شفتها يعني خلال رحلتي المتكررة في موسم الشتاء في حديقة الشهيد. تلاقين مثلا في ناس جايين يسوون رياضة اليوغا، يسوون مثلا اكسرسايز حلو، عرفتي اللي كل واحد حاط مات وقاعد يسوي تمارين رياضية، مثل كلاسات اللي تصير اوتدور وايد يسوونها بحديقة الشهيد، وحلو وانت تمشين تطالعين هذه المناظر الحلوة.
1: مكان كبير ما شاء الله.
0: صح، وغير التصوير وغير النافورة الحلوة ومع موسيقتها، حاطين لك كراسي، يعني فعلا فعلا الحديقة هذه وايد ننصح فيها. وعلى فكرة دائما نلاقي الأجانب من برا دائما يحرصون أنهم هم يزورون حديقة الشهيد. وأضيف لك على حديقة الشهيد المعالم الجميلة، أبراج الكويت، حاطين لك سفن البوم، حاطين لك صور الشهداء وأسماءهم، يعني شيء جميل. وفي بعض الأحيان حتى يسوون حفلات غنائية.

من فعاليات فبراير لكرنفالات الشتاء. هذا غير فعاليات الصيف لكويت الجميل اللي كله وناسة وسياحة. الكويت دائما تحتفل. أماكن ترفيه، معارض ومهرجانات ترضي كل الأذواق. هني في الكويت حيث تصنع الذكريات.

0: مشواره.
1: وين حياتي مشواره؟
0: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق ان تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

0: طبعا وصلنا في برنامج زوارة لفقرة الضيف. اليوم راح نتكلم أسماء عن الأحلام، عن الطموحات. الكثير منا دائما يمتلك الحلم، يمتلك الطموح، لكن في بعض الناس مثلا ممكن هم يقدرون يحولون أحلامهم إلى أهداف واضحة وخطط عملية، لكن البعض ما يقدرون طبعا يطبقون هذه الشغلة إلا مثلا بعمر كبير.
1: صح شاهة، من هنا تي أهمية استراتيجيات تحديد الأهداف اللي تساعد الإنسان على رسم طريقة بوضوح ومعرفة أولوياته والوصول إلى النجاح بخطوات مدروسة. عشان ننجح لازم أكيد في خطوات،
0: أكيد طبعا في خطط أيضا تخططينها من السابق علشان طبعا تقومين بتنفيذها. تالي إحنا راح نتكلم عن هالموضوع أكثر وأكثر مع ضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ عبد المحسن الشمري، مساك الله بالخير. حياك الله معانا ونشكرك على قبولك الدعوة. في البداية احنا ودنا نتكلم عن الأهداف، شنو يعني الهدف وشلون أنا أحقق الهدف.
2: نعم، طبعا احنا لما نتكلم عن الهدف احنا نتكلم عن ما هو الشيء الذي أريد أن أحققه. فمسألة الهدف أو كلمة الهدف هو الشيء الذي أريد أن أحققه، أما مسألة تحديد الهدف هو أنا أسأل نفسي ماذا أريد. يعني وهذا سؤال مهم جدا، الإنسان يسأل نفسه ماذا يريد بالضبط. هذه يعني تعطي رؤية ووضوح بحيث أنه يستطيع أنه يتحرك باتجاه الهدف اللي هو يريده واللي هو حدده اللي هو يناسبه ويناسب إمكانياته ويسعى إلى تحقيقه.
1: هل لازم إحنا كل حياتنا نحط لها أهداف معينة؟ كل مشوار حياتنا في أشياء كثيرة بنحققها، هل لابد أن كل شيء نحط له هدف؟
2: نعم، طبعا هي حياتنا يجب ان احنا نفهم ان حياتنا لا تخلو من الاهداف.
1: نعم.
2: بشكل عام هناك اهداف واضحه، هناك اهداف اللي هي حياتنا اليوميه اللي احنا قاعد نعيشها. يعني في كل شخص عنده مثل من اهدافه الرئيسيه في حياته انه يريد ان ينجح في حياته.
0: عادل، احنا راح نتكلم اكثر بخصوص هذا الموضوع الاستاذ عبد المحسن الشمري، لكن بنتوقف لدخول الفتره الدينيه وبعدها راح نرجع ونكمل حديثنا.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: زوارة في يوم الخير، يوم الجمعة نفتح أبواب الزوارة،
2: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة،
1: حديث ضحكة معلومة وقصة
2: ما تنتهي.
1: زوارة
3: وين حياتنا شوارة؟
1: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق ان تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.

0: ردينا لكم مستمعينا وبرنامجنا إزوارة، وضيفنا اللي منورنا بالاستديو الأستاذ عبد المحسن الشمري، وراح نتكلم عن الأهداف. نجدد لك التحية والترحيب.
1: هلا ومرحبا، حياكم،
0: نورتنا.
1: نوركم، الله يحفظكم.
0: طبعا كل واحد مهم جدا أنه يرتب حياته ويرتبها من خلال الأهداف. لابد لكل شخص أنه يكون له هدف.
1: نعم.
0: حتى الشخص اللي ما تحس أنه عنده هدف لابد عنده هدف.
1: نعم.
0: فودي أعرف، هل من المهم أن تكون عندنا أهداف؟ والشخص اللي أساسا قاعد يعتمد بس على الوظيفة وما عنده هوايات وبس إنه بيت دوام ويرجع البيت، هل هذا له أيضا هدف أو ما عنده هدف؟
1: طبعا إحنا أول شيء شنو قيمة إن أنت يكون عندي أهداف، والأهداف هذه واضحة بحسب إمكانياتي وبحسب قدراتي. هذا يعطيني قيمتي أنا بيني وبين نفسي، تقديري لنفسي في المجتمع. أنا أحس نفسي أني إنسان مؤثر في هذا المجتمع، إنسان قادر أنه يكون يرسم خارطة الطريق، حاط الأهداف رئيسية في حياته، يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف بحسب نظم، بحسب طريقة معينة، بحسب ما تتيح له الفرصة، ويكون عند المرونة اللي قادر يتعامل فيها معه. أما عكس الشخص الثاني اللي هو أنا ما أقدر، أنا بالنسبة لي أشوف كل إنسان عنده هدف. حتى هذا الإنسان اللي هو يقول لك أنا بس عندي وظيفتي مثلا وعندي بيتي وعندي كذا، أيضا هذه نوع من أنواع الأهداف. بس هذه الأهداف اللي هي ما عنده خطة مستقبلية أو ما عنده طموح لتحقيق أهداف عالية أو لإنجازات أعلى من الوضع اللي حالي، يعني هو
0: ما يبي يسعى يطور،
1: ما يبي يطور بس هو قاعد يتغير. يعني حتى عشان نربطه أنه يقول لك أنا ما بتغير، لا، أنت قاعد تتغير. فمسألة التغيير على الإنسان هذه مفروضة عليه، موجودة، لكن أنت تختار مقدار هذا التغيير ونوعية هذا التغيير، وهل هو تغيير إيجابي أو تغيير ثابت ويميل إلى السلبية، لأن الأيام قاعد تتغير والأيام قاعد تمشي معك. إذا أنت ما واكبت هذه الأيام وما حاولت أنك تساير هذا المحيط واللي أنت قاعد تعيشه، لا، الناس بيسبقونك وراح يتعدونك، وراح تستشعر أنت بينك وبين نفسك فقدت شيء من قيمتك اللي كنت أنت تستشعرها في هذه اللحظة اللي أنت خذت فيها قرار أني أنا ما بيكون عندي أهداف.
0: نعم أستاذ عبد المحسن، البعض يعني عشان يحقق هدفه، يكون عنده هدف، يحلم في البداية أنه يكون عنده هذا الهدف وأنه يحقق هذا الهدف.
1: نعم.
0: أبي أعرف من خلالك شنو الفرق بين الحلم والأمنيات وتحقيق الأهداف.
1: طبعا هي أول شيء هي مسألة فكرة، هل الفكرة هذه تكون واقعية أو غير واقعية. مبدئيا تبدأ يعني أهدافنا تبدأ أحيانا في إحنا يمكن اللي نسميها إحنا أحلام اليقظة. أحلام اليقظة هي ضرورة وموجودة في حياتنا، يعني وحتى أنا كتبت عنها مرة أن أحلام اليقظة يتعامل معها الناس على ثلاث حالات. هناك من يتعامل يعني العقل، هناك هو يعتبر المتنزه الخلفي أو للشخص للإنسان، ففي بعض الناس يذهب إلى هذا المتنزه ولا يعود، فتجدين دائما هو في أحلام يقظة وأمنيات، أنا بسوي وياريت عندي وكذا، لكن ما يبذل أي مجهود ولا أي خطة ولا أي شيء يحول هذه الأحلام إلى واقع. هذا عايش في أحلام اليقظة والأمنيات اللي بتاكله وتاكل وقته وهو ما قاعد يسوي شيء. وفي شخص اللي هو تحسين أنه بعد كل هذه الأشياء اللي تكلمنا عنها قبل شوي، اللي يقول لك لا، أنا إنسان واقعي وهذا مستواي وهذه قدرتي، اللي هي قناعة غير حقيقية، قناعة مزيفة، وأنا ما أبي أطور نفسي ولا بيك، بس مكتفي كذا، وما عنده الحس الإبداع الفكري أني أنا شو اللي يصير لو أني أنا دخلت في هذه الدورة أو قريت هذا الكتاب أو طورت من نفسي أو حددت لي هدف معين، حتى في مجال عملي، حتى في مجال الأسرة، وحاولت أني أنمي من هذه العلاقات وأطورها وأرفع جودتها. وفي نوع اللي هو متزن، عارف هو وين رايح، عنده أفكار، الأفكار هذه يشوفها واقعية، إذا كانت واقعية عنده أفكار وأمنيات وخيال، إذا شافها واقعية قابلة للتحقيق فيضع لها خطة، يشوف إمكانياته يضع لها خطة ويرتب لها خطة بكل مرونة وبكل أريحية يسعى لتحقيقها.
0: نعم.
1: فارق كبير يعني في ما بين الشخصين.
0: نعم. هل كل أمنية وحلم أقدر أنا أحققه، ولا يعتمد على الشخص نفسه إذا كان عنده أسرار؟
1: طبعا أول شيء يعتمد على مقدار أو مدى هذا الأمنية وهذا الحلم، هل هو نعم. قابل لي أنا، يعني مثلا أنا بالنسبة لي هذا الحلم صعب تحقيقه، بس بالنسبة لغيري لا، ممكن يحققه بحسب ظروفه وحسب إمكانياته وحسب قدراته. فهني الإنسان كيف يحول هذه الأفكار وهذه الأمنيات إلى واقع ملموس يستطيع ويسعى إلى تحقيقه. هذه اللي نقدر نقول هذه أمنية غير قابلة للتحقيق، وهذا أمنية تحولت أو فكرة كانت فكرة وأمنية تحولت إلى هدف استطيع ووضعت له خطة استطيع تحقيقه.
0: نعم. أستاذ عبد المحسن، احنا يمكن عندنا أهداف وايد كثيرة، يعني كثير كثير كثير أهداف بحياتنا، ساعات ننجح في بعضها وساعات نفشل في بعضها، شنو سبب فشل بعض الأشخاص في تحقيق أهدافهم؟
1: طبعا هني في نقطة مهمة جدا، أنا إذا كانت هي أمنية وحاولت أني أنا أحولها إلى هدف، هني لازم أني أنا أشوف هل إمكانياتي قابلة لهذا الهدف، هل هي أستطيع أني من تحقيقه. يعني مسألة تحديد الهدف، تحديد الهدف هذه نقطة مهمة جدا، هل هذا الهدف مناسب لي؟ وأحيانا تكون أهداف أقل من طموحاتي وأقل من اللي إمكانياتي الموجودة، فما أستشعر فيه وما أستشعر في نتائج هذا التحقيق. فمسألة تحديد الهدف أنا أشوفها يعني تقريبا نسبة 80%، إذا حددت الهدف المناسب لك أنت 80% على طريق النجاح إن شاء الله وتحقيق هذا الهدف. بس إذا ما كان الهدف مناسب، كان أعلى من إمكانياتك وأعلى من قدراتك، ما عرفت نفسك عدل وما عرفت إمكانياتك وحددت هدف كان أعلى من هذه الإمكانيات والقدرات، لأني في صعوبة، هذه اللي يخلينا إحنا ما ننجح، أو أن يكون طريقتنا في تنفيذ الخطة ما كانت مثل ما إحنا واضعينها من الجانب النظري، وقت التنفيذ لا صار في خلل في التنفيذ. يعني أمور كثيرة هي اللي تخلي الإنسان ما يحقق أهدافه. يعني مثلا تحديد الهدف ما كان مناسب، سواء كان أعلى أو أقل، استراتيجيته في خطواته في تحقيق هذا الهدف ما كانت منتظمة، ما كانت مرنة، ما كانت لديها خطة طوارئ. يعني أمور كثيرة من هذا الجانب، المعرفة هي تقريبا تغطيها من كل الجوانب، قلة المعرفة وقلة الخبرة أحيانا، عدم استشارة الآخرين أحيانا، عدم الاستفادة من تجارب الآخرين أحيانا، عدم إيمان الكامل لدي بهذا الهدف، يمكن كانت وقتها كان من جانب مشاعر، كان بأي دافع غير حقيقي مؤمن فيه ما خلاني أني أنا أواصل وأكمل لتحقيق هذا الهدف.
0: نعم، هل ممكن أنه من زحمة الأهداف، يعني يكون فرضا عندي بحياتي أنا زحمة أهداف أبي أحققها،
1: نعم،
0: وأبدأ بالتنفيذ في كل الأهداف بنفس الوقت، نعم، هل ممكن يسبب فشل لتحقيق أهدافي؟
1: طبعا، هني لأنك أنت راح تتشتت، راح يصير، نعم، عندك تشتت. يعني من, من, من الاستراتيجيات تحديد الهدف اللي هو تنظيم الوقت وإدارته بطريقة صحيحة، لأن كل هدف محتاج شيء من الوقت. طيب، أنا حياتي هي ليست هذا الهدف اللي هو فقط اللي أنا حددته، سواء كان دراسة أو أمور أو تجارة أو أي أمر ثاني، أنا عندي من أهدافي أني أنا أنجح في حياتي مع الأسرة، مع المجتمع، مع أصدقائي، مع عملي، مع صحتي، أمور كثيرة عندي من هذه الأهداف. لكن هذا الهدف الطارئ، هل أنا يعني إذا أنا حددت أكثر من هدف وحطيت لهم وقت واحد للتحديد، هذه هني راح تسبب لي إشكالية وراح تسبب لي ضغوطات نفسية، وممكن تعطيني شعور العجز أو الفشل اللي أنا مو حابة من كثر ما أنا طموح حددت لي أكثر من هدف وبوقت واحد. لا، هني راح تكون فيها عشوائية في التنفيذ، أكيد مردودها راح يكون سلبي على النفس.
0: ذكرت قبل شوي أن الوقت من الوقت مهم أن نحدده لتحقيق الهدف، وأكيد في مكونات ثانية، نعم، غير الوقت اللي، نعم، تساعدنا على تحقيق الهدف ونجاحه.
1: نعم،
0: شنو هذه الاستراتيجيات؟
1: نعم، أنا بالنسبة لي أنا وضعت 4 خطوات لكل إنسان بأي هدف طارئ أو يريد أي حد.
0: نعم،
1: يعني بشكل عام بالنجاح في الحياة أنت محتاج أنك تتعامل مع 4 خطوات مهمة. أول شيء مقدار ثقتك في نفسك في هذا المجال اللي أنت أردت أن تخوضه. ما هو مقدار ثقتي في نفسي من جانب التجارة، من جانب رياضة، من جانب صحي، من جميع الجوانب، حتى من جانب الفني في بعض ما أنا يعني أعمل فيه أو اللي قاعد يشتغل فيه أي شخص. الصحة النفسية، وكيف تتعامل أنت وشون عندك مرونة في تعاملك مع الضغوطات، هل تستطيع أنك أنت تتعامل مع الضغوطات؟ أكيد أنت لما حددت هدف جديد ودخلت هدف جديد على حياتك، هني راح تواجه أنت ضغوطات، ضغوطات هذا الهدف وطريقة أنك أنت تحقق هذا الهدف ونجاحك وهذه الأمور، غير الضغوطات الخارجية، غير ضغوطات الهداف السابقة وتفاصيل حياتك الثانية. هل لديك المساحة الكافية أنك أنت تتحمل هذه الضغوط وتتعامل معها مرونة؟ هذه من جانب الصحة النفسية.
0: نعم،
1: الصحة البدنية، إذا كان لا سمح الله شخص عنده أمراض وكذا وقاعد يحدد أهداف محتاجة مجهود بدني، محتاجة أمور كثيرة من جانب الصحة البدنية، محتاجة أنك أنت تنام، النوم مهم جدا في الصحة البدنية، نوم كفاية حتى تستطيع أنك أنت تعمل بهذا نوع الأكل، نوع الرياضة، ممارسة الرياضة. فهل أنت من جانب الصحة البدنية لديك القدرة أنك أنت تجابل هذا الهدف وتنجح فيه؟ الخطوة الرابعة اللي هي تنظيم الهدف، أو تنظيم الوقت. وتنظيم الوقت أنا دائما أقصد فيه 3 نقاط رئيسية. يعني الإنسان يجب أن يحط له جدول

ويحط ثلاث خانات: الواجبات والرغبات والأهداف. طيب أنا خانة الواجبات هذا الشيء اللي ما حد يقدر يسوي إلا أنا، والرغبات هذه رغباتي اللي هي تخليني أني أنا أستمتع وأجني ثمار هذه الحياة، والأهداف اللي هو أنا ضفت هدف لمجموعة الأهداف اللي كانت موجودة عندي. توزيع الوقت بهذه الطريقة، إذا أنا أزحمت أو دخلت هذا الهدف على أهداف والوقت صار عندي مزدحم، أكيد راح يخرب علي.

0: أحدد تايم لتحقيق هذا الهدف، أكتب الأهداف كلها ومتى أبي أنجزها، بشهر، أسبوع، أسبوعين، 6 شهور، سنة، يعني في عندي مختلف من الأهداف هذا. نعم. عن نفسي.
1: نعم.
0: متى أنا والله أستغنى عن هذا الهدف إذا عد الوقت وما حققته؟ وشنو أهمية كتابة الهدف وكتابة الوقت اللي أنا لازم أحدد فيه وأنجح في هذا الهدف؟
1: نعم، طبعا ممتازة، يعني فكرة أني أنا أضع أهدافي حاط لها نقاط رئيسية وحاط خطة وحاط لي وقت لازم، لكن الجمال أنه يكون في شيء من المرونة.
0: نعم.
1: لأي ظرف طارئ يصير معي، مسألة المرونة هي اللي راح تعطيني أريحية وتخفف عني الضغوطات النفسية. الكتابة هي تعطيني وضوح وتعطيني ان هذا الهدف هو يتوجب ان تحقيقه خلال 6 شهور، هدف لا والله يبي له 4 سنوات، هدف يبي له، هذه التجزئة هذه اللي تعطيني الخطة، هل انا قاعد امشي بطريقة صحيحة، هل انا فعلا قاعد امشي بحسب انا ما وضعت من خطة لتحقيق هذا الهدف، ولا انا لا بس مجرد شيء كتبته وما قاعد انتبه للتفاصيل اللي قاعد تصير معي في الحياة. متى انا اتجاوز اني احس اني انا اذا جنيت الثمر من هذا الهدف؟ يعني هو مسألة تحديد الهدف هو الوصول الى صورة او شيء معين انا كنت حاطة في بالي حاب اني انا اوصل له. اذا انا وصلت هني وجنيت الثمر هذا، نعم انا استطيع اني انا اضع هدف ثاني اعلى من الهدف السابق، لان اصبحت لدي تجربة، اصبحت لدي امكانيات وقدرات اعلى، فاستطيع اني انا اضع اهداف ثانية.
0: انا راح اكمل معك بنفس الموضوع لكن بعد هذا الفاصل. مستمعينا فاصل ونرجع لكم.

0: وزوارة
1: وين حياتي لشوان؟
0: شخصيات مختلفة، تجارب تلهم، وحكايات تستحق أن تروى. فقرة ضيوف زوارة مع اسماء وشهر.
2: مستمرين معكم مستمعين في برنامجنا زوارة، وضيفنا اللي منورنا العزيز أستاذ عبد المحسن الشمري، وراح نتكلم فيه نستكمل حديثنا عن الأهداف وتحقيق الأهداف وشنو اللي يخلي شنو الأشياء اللي تخلي الأهداف تفشل. أستاذ عبد المحسن نورتنا.
3: الله يحفظك.
2: أكيد ومستمتعين للأمانة بحوارنا معك، قاعد تثري حلقتنا. الأهداف، هل إذا فشل الهدف يعني أنا خلاص فشلت؟
3: هذه هنا نقطة مهمة جدا يا جماعة، ان احنا دائما قياسنا لنجاحاتنا بالنتائج.
2: نعم.
3: هذه مشكلة. احنا لا، احنا لما نحط هدف، مجرد انك انت لديك طموح ولديك القدرة على انك انت تفكر وتحدد لك هدف مناسب راح يرفع من جودة حياتك، انت هنا نجحت. سعيك لتحقيق هذا هذا هذا الهدف نجاح ثاني قاعد تضيفه لنجاح تحديد الهدف. النتيجة اللي حققتها، نعم هنا احتفالية كبيرة انك انت حققت. طيب ما نجحت، انا حددت هدف انا شايفه مناسب لي وبامكانياتي، لكني وسعيت مجهودي لكن ما توفقت، ما نجح. يعني احنا نقول دائما قدر الله وما شاء فعل. الرضا بالنتيجة، الرضا بالنتيجة هذا يخليني انا استثمر تجربة عدم نجاح الهدف هذا، او اللي احنا يعني اللي هم يسمونها فشل. الفشل هذا انت تستخلص منه تجارب كثيرة. الفشل هذا اذا انت تعاملت معه ونظرت له بصورة ايجابية هو اضافة لك. انت عرفت ان هذا الطريق او هذا المجهود اللي انت بذلته يمكن ما كان كافي، او هذا الطريق ما كان صحيح، او العقبات، او اني انا ما اعطيت دراسة كافية لهذا، او اني انا اساسا في تحديد الهدف بالغت شوي او كذا. انت كيف نحن نستفيد من التجربة التي لم تنجح؟ هذه محتاجة نظرة، انك تنظر لها نظرة ايجابية، تنظر لها نظرة اني انا فعلا بذلت المجهود. هذا اللي احنا نسميه تقديرك لذاتك. الإنسان لما يقدر نفسه من الداخل ويقدر المجهود اللي هو قاعد يبذله والتفكير اللي هو بذله بغض النظر عن النتائج، هو هني هو قاعد يقدر ذاته. وأعلى قيمة للإنسان عندما يقدر ذاته. شنو يعني أني أنا أقدر ذاتي؟ أني أنا قاعد أحترم ذاتي، أحترم تفكيري، أحترم المجهود اللي بذلته، أحترم السعي اللي أنا بذلته، راضي أنا بالنتيجة. هذه مسألة أني أنا راضي بالنتيجة، هذه تعطيني أريحية وتعطيني سعة عالية من الصحة النفسية.
2: نعم.
3: وتعطيني قدرة على مواكبة ومواجهة الصعاب اللي في المستقبل اللي راح أواجهها. خلونا نستثمر فكرة اللي احنا نسميها الفشل، لكن اذا نظرناها بنظرة ايجابية راح نجدها تجربة اضافت.
2: نعم.
3: لي وسلمة.
2: نعم.
3: نعم اضافت لك.
2: استاذ عبد المحسن، ايش كثر مهم ان الناس اللي حولنا تدعمنا في تحقيق اهدافنا؟ هل ممكن ان يرفعون معنوياتنا ويساعدونا في تحقيق الاهداف، او اني انا اعتمد على نفسي وما احتاج اشخاص، الاشخاص اللي حولي سواء في الوظيفة، في البيت، الأبناء، الطرف الآخر، إيش كثر أنا محتاجة كلام، إيش دعم، اهتمام أني أنا أنجح في تحقيق أهدافي؟
3: نعم.
2: وهل أقدر أنجح بدون مساعدة أي شخص؟
3: نعم.
2: حتى لو كان دعم معنوي أو لا؟
3: نعم. لا طبعا أنا محتاج واحتاج بقوة أن يكون في لي دعم من حواليني، من محيطي، خاصة الأسرة، خاصة المقربين. جميل أنك تجد من يؤمن فيك ويؤمن في أهدافك ويؤمن في أفكارك ويسعى معاك، يعني

0: سعي جاد وانت قاعد تشوفه. يعني ما نستغني مثلا عن الدعاء، يعني انت لما يكون في عندك هدف، اذا الوالدين طيبين تطلب منهم يدعوا لك، الزوج الزوجه الابناء، الاب يدعو لابنائه، مساله الدعاء، مساله السؤال والاهتمام، هاي وش سويت، شنو صار معاك، صديق زميل، هذا جمال جمال جمال هذه الحياه ومتعه هذه الحياه، انك تجد من يؤمن ويدعم ويكون معاك حقيقه ومن خلفك ويصفق لك ويساعدك، ولا سمح الله اذا صارت فيه يعني عقبات او اشياء هو يحاول انه يدعمك ماديا ومعنويا بكل ما يستطيع. الإيد الوحدة ما تصفق أكيد.
1: صحيح.
0: وحتى فكرة تحديد الهدف لما يكون الهدف جماعي، لما نكون إحنا أسرة ونحدد هدف بشكل عام لنا إحنا كأسرة، أيضا هذا جميل ويعطينا حقيقة يعني يعطي قيمة لهذه الأسرة. ممكن يحقق الإنسان نجاح بروحه إذا لم يجد هذا الدعم بمقدار إيمانه، وشفنا ترى قصص كثيرة وسمعنا عن قصص كثيرة في ناس هو كان مؤمن في نفسه، المجتمع المحيط اللي حوالينا ما كان مؤمن بهذه الأفكار.
1: صحيح.
0: لكن هو كان مؤمن بنفسه إيمان كامل، مؤمن بقدراته، عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى أنه ما راح يخذله لأنه ما قاعد يسوي شيء خطأ، عنده رؤية حقيقية، خذ رؤية، استشار، وضع خطط جميلة جدا قابلة للتنفيذ، كان واقعي في حياته، فأكيد راح يحقق إنجاز. بس الدعم ضروري يا جماعة، ولا تبخلون بالدعم، ترى الدعم هذا متبادل، اليوم أنا محتاجك، بكرة أنت محتاجني في أدق التفاصيل. مسألة تحديد الهدف ترى يا جماعة ما هي مسألة كبيرة وبالأشياء الضخمة الكبيرة، أحيانا أبسط الأشياء هي محتاجة تحديد هدف حتى تستطيع أنك تحققها.
1: نعم صحيح. وأنا بضيف على كلامك أن إحنا كموظفين خلينا نقول صار لنا سنين طويلة في الوظيفة، نحتاج أن إحنا ندعم زملائنا وزميلاتنا اللي بداية مشوارهم.
0: نعم.
1: وتوهم متعينين أن يحققون أهدافهم من خلال تعليمهم.
0: نعم.
1: أيضا شلون يستمرون في هذه الوظيفة وشلون يتقبلون هذه الوظيفة وشلون يعيشون بشغف.
0: نعم.
1: فلما يكون عندك شغف راح تحقق أهدافك.
0: نعم.
1: يعني مو بس وظيفة وراتب.
0: نعم صحيح. وأنتوا أكيد اللي قبلكم أيضا دعموكم.
1: صحيح.
0: وحسيتوا في هذا الدعم وحسيتوا في هذا أن أنتوا محتاجين أن أحد يوضح لكم ويساعدكم من ميدان الخبرة، فاللي أخذتوا أنتوا قبل وأضفتوا له الكثير مع التطور مع التسارع هذا العالم اللي قاعد يصير، أنتوا قاعد تضيفون الآن زملائكم الجدد، فأكيد قاعد تضيفون لهم أشياء وخبرات، وأكيد يعني هذا شيء متوارث، تستشعرين أن سبحان الله المساعدة والعطاء في الخبرات وتبادل الخبرات خاصة في الجانب الوظيفي، أنا بالنسبة لي لمسته وشفته حتى والله في عيون الشخص لما يكون صادق في منح زملاء فرصة ومساعدتهم في كل هذه الأمور، تجدين حتى قيمته بينه وبين نفسه وفي محيط عمله والذكريات. يعني أنتوا الحين لو ترجعون نرجع بالذاكرة كلنا في مجال عملنا نذكر أشخاص معينين، إيه والله علمني الشغلة الفلانية، الله يرحم والدينا، الله يجزاه خير، الله يعني يرحم حاله حي ولا ميت، وقاعد يحصل له دعوة على يمكن هو قال لي كلمة أو وضح لي، قد يكون شيء بسيط لكن له قيمة عالية لأنه استثمر حقيقة استثمر خبراته فيني أنا فأضاف للكثير. نعم.
1: إيش كثر مهمة الثقة بالنفس لتحقيق الأهداف؟ هل لها دور؟
0: نعم مهم جدا أن الإنسان يكون مؤمن في نفسه، مؤمن في قدراته.
1: نعم.
0: ومسألة الثقة بالنفس يا جماعة حتى يعني يكون تكون واضحة، هي هي هي مستمدة من ثقتي بالله سبحانه وتعالى، هي مستمدة أني أنا لدي خبرة في هذا المجال، لدي خبرة في هذا الجانب، لدي دراسة، لدي معرفة، لدي معلومات، لدي تجارب سابقة، لدي حماس، لدي شغف في هذا الجانب، هذا يعزز ثقتي في نفسي في هذا الجانب، في هذا الجانب فقط احنا قاعد نتكلم. فأكيد ثقتك في نفسك بإمكانياتك وقدراتك بعد ثقتك بالله أكيد راح تدعم موقفك.
1: شلون أقدر أعرف أن أنا ماشي بطريق صح وأهدافي صح وراح أنجح فيها؟ هل ممكن أن أنا من أشياء معينة أعرف أنه والله هذا الهدف لازم أكمله لأنه قاعد يمشي بطريق صح راح يتحقق، أو أني لا لازم أعدل على الهدف لأنه ممكن أنه يفشل أو ممكن أنه ينجح فتكون بالمناصفة؟
0: نعم. هني النظرة الاستراتيجية اللي أنت حطيتها لهذا الهدف، هني المرونة.
1: نعم.
0: أنت شلون حاط المرة الهدف والمصداقية بينك وبين نفسك وإعادة الحسابات دائما والتوقف والالتفات للخطوة التي تم إنجازها وأثر هذه الخطوة. يعني يا جماعة مسألة الأثر مهمة جدا، أني أنا قاعد أسعى في تحقيقي لهذا الهدف، شنو الأثر اللي قاعد يصير معي؟ هل سعي لهذا الهدف، هل الأثر اللي قاعد أستشعر فيه أني قاعد أستشعر أنا في أريحية وماشي بطريق صحيح، ولا أني أنا قاعد أضيع وقت ومجهود بس قاعد أكابر حتى لا يقال أن فلان هزم أو انكسر أو أمور كثيرة اللي هي بالتالي راح تجي لحظة أنا ما

0: راح أقدر أكمل فعلا، والقشة التي قسم ظهر البيت. فمسألة المصداقية والنظرة الحقيقية وإعادة النظر إلى النتائج وتقييم الهدف ما بين كل خطوة وخطوة أكيد راح توضح للصورة هل أنا ماشي بالطريق الصحيح أو لا، يجب أني أتوقف وألغي الهدف أو أني أغير المسار.
1: جودة الحياة ضرورة للشخص.
0: نعم.
1: هل ممكن يساعد تحقيق أهدافي يعدل من جودة ويحسن من جودة حياتي؟
0: نعم طبعا، لأن إحنا لما نتكلم على جودة الحياة هنا يا جماعة على طول نرجع إلى جودة الأفكار.
1: نعم.
0: جودة الأفكار هو جودة حديثك مع نفسك، أنت كيف تتحدث مع نفسك، أنت بينك وبين نفسك الآن حط راسك على المخدة بتنام راح يجيك حديث نفس، قاعد بروحك تسوق سيارتك لأنت مشغل راديو ولا أي شيء، أنت الآن قاعد تتحدث مع نفسك، جودة هذا الحديث، جودة هذا الحديث هل هو واقعي؟ هل هذا الحديث جودة عالية من ناحية الإيجابية ولا هو مسألة لوم للذات وعتب على وندم على أشياء انتهت وراحت ما في اليد فيها شيء، قلق لمستقبل أنت ما تملك منه أي شيء، أم لا والله جودة الأفكار على الواقع اللي أنا قاعد أعيشه، على طريقتي في التفكير، طريقتي في الحوار مع نفسي، انعكاس هذا الحوار أكيد راح أرفع جودة هذه الحياة لأنه راح ينعكس دايركت الأفكار جودتها وروعتها وارتفاعها راح تنعكس على المشاعر، فالمشاعر أكيد راح تعطيني مشاعر إيجابية فبالتالي راح يعطيني سلوك إيجابي. في أشخاص تشوفينهم سبحان الله وتقعدين معاهم كلامة تستشعرين الكلام إيجابي.
1: نعم.
0: شخصية أنت سبحان الله أنت تستشعر في تفاؤل، في كمية من التفاؤل وهذا يعطيك طاقة ويعطيك. شخص ثاني سلبي، إنزين لو نجي نطالع هذول ونجي نطالعهم من الداخل ونحط لنا سماعات ونسمعهم وش قاعد يقولون حق أنفسهم، هذا السلبي هو قاعد يتحدث بطريقة سلبية بينه وبين نفسه.
1: وسبب شو السبب اللي مخليه سلبي؟
0: أفكاره.
1: هل عدم تحقيق أهدافه؟
0: لا أفكاره هو سلبية. نعم. هو ما عنده عدم، يعني أول شيء لازم تكون عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى ورضا وقبول بما أتاح الله وأعطاك إياه الله سبحانه وتعالى، وتسعى إلى تحقيق وتغيير هذه الأشياء إذا كانت عندك سلبية. نظرتك إلى واقعك، يعني أول شيء يجب أنك أنت تنظر إلى الماضي إن ماضي انتهى أخذ منه تجربة فقط، ما عيش في حزن، لا تستقبل، يعني إحنا مشكلتنا لما نخلي الحزن سلاح.
1: نعم.
0: في استقبال العقبات اللي قاعد نواجهها، لا يفترض ان احنا خلاص شيء حزننا عليه فتره انتهى خلاص راح ناخذ منه تجارب. نعم ناخذ منه تجارب. القلق في المستقبل هذه افكار انت ما تملك المستقبل، فكل ما كنت عايش في في في الواقع ومندمج في الواقع ومعطيه حقه بحسب الامكانيات المتاحه راح تكون عندك نظره ايجابيه. الشخص المتشائم ابدا ما راح تقدر تغيره الا اذا غير هذا التشاؤم اللي في نفسه.
1: نعم استاذ عبد المحسن، الحين انا بروح حق عيالنا الصراحه.
0: نعم.
1: عيالنا جدا مهم ان نعلم لهم يكون لهم أهداف وأن يبدون من الصغر بتحقيق أهدافهم ونعلمهم حس المسؤولية وحس أن الحياة جميلة ولازم عشان تكون جميلة وأجمل أن يكون عندنا هدف معين سواء هواية ثقافة قراءة. فإحنا شلون نعلم عيالنا وأبنائنا وبناتنا أن يكون عندهم هدف ويلتزمون بهذا الهدف ويستشعرون بسعادة عن نجاح هذا الهدف؟
0: طبعا أنا بالنسبة يعني أنا أشوف أن احنا بشكل عام الحمد لله احنا يعني الله أكرمنا بهذا الدين عندنا هدف رئيسي، لازم يكون هذا الهدف الرئيسي العام اللي هو ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة، أنك أنت تريد أن تدخل الجنة، فضع كل أهدافك اللي في الحياة في هذه الدنيا أنها تصب في هذا الهدف الرئيسي أن الله سبحانه وتعالى ينجيك إن شاء الله من النار ويدخلك الجنة. فأنا الحين لما إحنا وإحنا من إحنا صغار يعني حتى علمونا أن لما تكبر شنو تبي تصير، اللي بيقول طبيب واللي يقول ضابط واللي يقول مدرس بحسب اللي قاعد يشوفه أب أخ صديق اللي يشوفه حوالينا. أوكي تعال سجل لي هذا الهدف، بعد يومين ثلاث أسبوع شهر شنو بتصير بعد إذا هم عنده استمرارية على هذا الهدف. هني أنا أبدأ أني أنا أضخ في معلومات بسيطة خفيفة بحسب عمره عن هذا الجانب اللي تتضح للصورة وتتضح للصورة مع الأيام، لأن السؤال هذا يجب أن يكون متكرر دائما، شو اللي أنت قاعد تخطط حق نفسك، شو اللي ودك أنك أنت تصير باكر إذا كبرت، هذا لازم نكرره دائما مو بس مرة واحدة ونكتفي فيه. هذه راح يعطينا رؤية هل هذا ثبات لهذا الهدف اللي هو يبيه ولا هو متغير. لما يحدد هدف ليش تبي هذا الهدف، مسألة الحوار والأسئلة واستنتاج وسؤال يولد سؤال ثاني وسؤال ثالث، هنا أنا قاعد أخذ إلى بعد حقيقي وبعد ذو قيمة عالية في الهدف اللي هو حققه. حتى أنا بش اللي بوصل له، أنا بوصل له هل هو مؤمن بهذا الهدف اللي حققه ولا هو مجرد تقليد لأشياء معينة. طبعا هذه بحسب العمر وبحسب القدرات العقلية أمور تربطها أمور كثيرة، فأنا أعرف أبنائي حتى أستطيع أن أتوصل معهم.
1: قبل لا أختم معك، الأهل أحيانا يكون عندهم أهداف ما حققوها سواء النسبة في

0: الدراسة النسبة ما يبوا نسبة زينة، سواء وظيفة، يمكن يكون وده يكون طيار، مهندس، دكتور، ما حقق.
1: نعم.
0: لما نياب عياله أجبرهم أن يحققون الأهداف اللي هو ما قدر، سواء أم أو أب. فهل إحنا لازم نخلي عيالنا هم يحققون أهدافنا اللي إحنا ما قدرنا
1: نعم.
0: نحققها أو لا؟
1: نعم طبعا هني هذا السؤال هني من شقين وعلى عجالة عشان الوقت. إحنا محتاجين هني أن الأباء يفهمون أن أبنائهم مختلفين عنهم، الفترة اللي هم قاعد يعيشونها مختلفة عن الفترة اللي هم عاشوها، أحلامهم، طموحاتهم، إمكانياتهم، قدراتهم، أمنياتهم مختلفة جدا عن ممكن تكون متشابهة وممكن تكون مختلفة. بس أنا أعطيه مساحة، أنا أقول له هذا كذي، أنا شايف كولي أمر، أنا شايف كأب أو كأم إن هذا أحسن لك، خبرتي فيك، بفهمي لطباعك، أنا اللي مربيك، أنا اللي كذا، بس أنا أعطي مساحة للاختيار. هذا من جانب الأم والأب. من جانب الأبناء، من الجميل جدا إن إحنا نبر والدينا ونحقق لهم بأريحية دون أني أنا أضغط عن نفسي، لكن إذا أردت أني أنا أكون بار بوالديني، لماذا لا أحقق أمنياتهم إذا كانت هذه الأمنيات
0: تناسبني،
1: يعني تناسبني وفي المستطاع، ليش لا؟
0: نعم، كل الشكر لك أستاذ عبد المحسن شمري، صراحة أثريت حلقتنا، وشكرا على النصائح، وشكرا على يعني نقول علمتنا شلون نحقق أهدافنا وشلون هي خطوات تحقيق الأهداف.
1: شكرا لكم أنتم على هالاستضافة.
0: مستمعينا، وصلنا معكم لختام برنامجنا سوارة، وإن شاء الله نلتقي معكم الأسبوع القادم بنفس التوقيت من الساعة 3 لغاية الساعة 4. وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد أفراح أبو حمد وشروق بالرزق، ومن التقديم شاه اسكندر واسماء عيسى، تنسيق ومتابعة توفيق أحمد، ومن الهندسة زينب البوعلي، تنفيذ عبد الله سليمان، ومخرجنا قائد هذا العمل المبدع دائما عبد الوهاب صلاحات. ويكند سعيد، مع السلامة.

0: الرابعة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. البيت الأبيض يقول إن نائب الرئيس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران. باكستان تؤكد أنه لا عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إن الوقت لم يحن لرفع العقوبات عن إيران. مقتل 3 أشخاص في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك شمال شرقي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يطالب الكيان المحتل بوقف الأعمال القتالية في لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. السلطات الروسية تعلن مقتل طفلة وإصابة 16 شخصا جراء الهجوم المكثف الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج لقاء الأسبوع. برنامج لقاء الأسبوع مساحة حوار نلتقي فيها مع شخصيات تركت بصمتها في مجالات متعددة. كل حلقة نعيش مع ضيفنا قصة نجاحه، نتعرف على تجاربه الملهمة في مجاله، ونكتشف التحديات التي واجهها وكيف تغلب عليها. لقاء الأسبوع ليس مجرد حوار، بل رحلة نرافقكم فيها عبر تجارب واقعية وأفكار تنير الطريق لكل من يسعى لتحقيق أهدافه.

0: لقاء الأسبوع، إعداد بشاير العيد، تقديم حمد لسهيل، مساعد السوارج، تنفيذ فيصل نايف. برنامج لقاء الأسبوع، إخراج محمد المطبقي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج لقاء الأسبوع، البرنامج الذي نلتقي فيه بشخصيات تحمل رسائل وتجارب تمس المجتمع والإنسان. في هذه الحلقة نسلط الضوء على موضوع تربوي وإنساني في غاية الأهمية، وهو صعوبات التعلم، ذلك التحدي الذي قد يواجهه بعض الأبناء في رحلتهم الدراسية، ليس بسبب ضعف في الذكاء أو قلة في القدرات، وإنما لأنهم يحتاجون إلى أساليب مختلفة في الفهم والتعلم وكذلك في التعامل. في كثير من الأحيان قد يساء فهم الطفل أو تتم مقارنته بغيره، بينما هو في الحقيقة يحتاج إلى احتواء وصبر وطريقة مختلفة تساعده على اكتشاف قدراته وبناء ثقته بنفسه. ومع ازدياد الوعي بأهمية الصحة النفسية والتربوية للأطفال، أصبحت مسؤولية الأسرة والمدرسة أكبر في اكتشاف هذه الصعوبات مبكرا وتوفير بيئة داعمة تمنح الطفل الشعور بالأمان والقدرة على النجاح. لذلك مستمعينا تابعونا في هذه الحلقة حتى نتعرف على ضيفنا في برنامج لقاء الأسبوع بعد هذا الفاصل.
2: ضيف حلقة اليوم الأستاذة هنادي كرم. تعد الأستاذة هنادي عباس كرم من المتخصصات في المجال التربوي والدعم التعليمي المتخصص، حيث تعمل معلمة لغة إنجليزية إلى جانب اهتمامها بدعم الطلبة الذين يواجهون تحديات تعليمية وصعوبات في التعلم، من خلال تقديم أساليب تعليمية تراعي الفروق الفردية وتساعد الطلبة على تطوير قدرتهم الأكاديمية والنفسية. وتهتم الأستاذة هنادي عباس كرم بنشر الوعي حول أهمية الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم ودور الأسرة والمدرسة في احتواء الطفل وتعزيز ثقته بنفسه، انطلاقا من إيمانها بأن كل طفل يمتلك قدرات ومهارات تحتاج فقط إلى الفهم الصحيح والدعم المناسب حتى يتمكن من النجاح والتطور، كما تحرص على تسليط الضوء على أهمية الدعم النفسي والتربوي للأطفال وضرورة توفير بيئة تعليمية إيجابية تساعدهم على التعبير عن أنفسهم واكتشاف نقاط قوتهم، إلى جانب اهتمامها بالمبادرات التطوعية التي تشجع على القراءة وتنمية المعرفة لدى الأطفال، إيمانا منها بأهمية القراءة ببناء شخصية الطفل وتوسيع مداركه وتعزيز ثقته بنفسه.
0: لقاء الأسبوع، برنامج أسبوعي يأخذكم في جولة مع نخبة من الضيوف والشخصيات والخبراء لنتعرف على تجاربهم. لقاء الأسبوع.

0: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى برنامج لقاء الأسبوع. وباسمكم مستمعين أرحب بضيفتي بهذه الحلقة، هي الأستاذة هنادي عباس كرم، معلمة لغة إنجليزية واستشارية في الدعم التعليمي المتخصص. أهلا بك يا أستاذة هنادي، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة معنا في برنامج لقاء الأسبوع.
1: الشكر لكم أن أعطيتوني هذه الفرصة أن أكون وياكم في هذا البرنامج.
0: أهلا وسهلا بك. ضيفتنا الكريمة ما شاء الله تحملين خبرة في الجانب التربوي وأيضا الدعم التعليمي المتخصص، ولك أيضا اهتمام بتوعية الأسرة والمعلمين حول الطرق الصحيحة للتعامل مع الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم. في البداية أستاذة هنادي، ما الذي جذبك إلى مجال الدعم التعليمي المتخصص؟
1: انجذب للمجال الدعم التعليمي المتخصص من أول يوم لي في المجال التربوي. تعاملت مع طلبة مختلفين عن غيرهم، غير مفهومين، يحتاجون إلى دعم. نتائج الامتحانات ما كانت تعكس قدراتهم الحقيقية.

0: الحقيقية. هذا الموضوع بدأ يثير فضولي وتساؤلاتي، وانجذبت أكثر أمانة كجانب إنساني بأن نساعد الطفل أكاديمي، مو بس أني أساعد الطفل أكاديميا، لكن أني أساهم في بناء ثقته بنفسه وتخفيف شعوره بالإحباط وإعادة الأمل لأسرة كاملة. الدعم التعليم المتخصص مو بس مجال التعامل مع أطفال صعوبات التعلم، لكن أيضا مع الطلبة الموهوبين اللي يتفوقون على المنهج المدرسي ومستوى التعليم العادي.
1: نعم أستاذ هناد، اليوم صعوبات التعلم يعني يحتاجون إلى اهتمام ووعي وصبر مثل ما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة. من خلال خبرتك في هذا المجال، شنو أكثر شيء يحتاجه الطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم؟
0: الفهم والاحتواء. قبل أي شيء يحتاج إلى أسرة ومعلم يؤمنون بقدراته بعيد جدا عن إطار الدرجات، فيحتاج إلى الصبر، تشجيع، طرق تعليم تناسب الأسلوب اللي يحتاجه بالتعلم، دعم نفسي يحميه من الشعور بالفشل أو الإحساس بالنقص.
1: نعم، إذا حبينا أن نتعرف أكثر على صعوبات التعلم، خلينا نتعرف على هذا المفهوم، مفهوم صعوبات التعلم وأبرز علاماته، وشلون نكتشف أن أبنائنا لديهم صعوبات تعلم.
0: كلنا عندنا نقاط ضعف، ما في إنسان كامل في هذه الدنيا، إحنا كبشر عندنا معيار لتقييم الأشخاص، والأغلب يكون هذا المعيار معيار سلبي. يعني مثلا إذا طالب حساس أو إنسان حساس نقول عنه ضعيف، الحنون نقول عنه هش، القوي نقول عنه قاسي. فهذا المعيار إحنا طبقناه أو المجتمع طبقه على الأطفال اللي هم صعوبات التعلم، فصار يقيمونهم بالفشل أو بعدم الاستيعاب. طبيعة صعوبات التعلم عكس هذا تماما، فصعوبات التعلم طفل ذكي ودرجة ذكائه متفوقة، لكن أنه هو كمصطلح اضطراب يشكل في صعوبة اكتساب أو استعمال المهارات. يعني عنده في صعوبة مهارة الاستماع، مهارة الكلام، القراءة، الكتابة، التفكير، الذاكرة، القدرات الرياضية. صعوبات التعلم مو مرض ولا دليل على ضعف الذكاء، لكن ببساطة هو اختلاف في طريقة معالجة الدماغ للمعلومات. يعني طفل ذكي جداً لكن يحتاج إلى أسلوب تعليمي مختلف.
1: أستاذة هنادي، حتى أفهم هذا المفهوم أكثر، مفهوم صعوبات التعلم، إلى المستمع الكريم، كيف ممكن أني أبسط له هذا المفهوم؟
0: هناك مؤشرات معينة تبين لأن هذا الطفل يعاني من صعوبات التعلم. إذا مثلا ما يقدر يسترجع المعلومة سريع، مثلا ذاكرة عنده تكون وايد ضعيفة، يتشتت وايد، ما ينتبه، إدراك للمعلومة أو استيعاب للمعلومة نحس أنه هو مختلف عن غيره، قاعد يواجه مشكلة في تسلسل التعليمات. يعني فرضا أنا طلبت من مثلا ولدي، قلت له روح الصالة ويجيب لي علبة الكلينكس، عند هذا إحنا الأمر هذا أنت إحنا كإنسان طبيعي قاعد تستوعب أنه هو أمر واحد، أنه الأم تبي الكلينكس، لكن هو قاعد ياخذه كذا أمر، روح الصالة يجيب لي علبة الكلينكس وارجع، خمس معلومات قاعد ياخذها في سؤال واحد، فعنده يكون مشكلة في استيعاب أو إدراك الأسئلة هذه. طبعا من المؤشرات أنه هو مثلا الأشياء المتسلسلة اللي مثلا 1 2 3 ما يقدر يقول الأرقام في هذا التسلسل، أيام الأسبوع كقصة مفهومة للنكتة مختلف عن الأطفال الثانيين، عنده مشكلة بالحركة والتآزر الحركي والبصري مثلا، ونشوفه هذا وايد عند الطلبة البنين، إنه مثلا ما يحبون يلعبون وياه وايد لأنه ما يقدر يقول يمين ويسار، ما يقدر يفرق في هذا الموضوع. ربطة تكرم حبل الجوتي، الأزرار عنده مشكلة فيها. لكن بالمقابل هو إنسان قيادي، إنسان فنان، إنسان مبدع، في عنده نقاط قوة أكثر من القوات الأكاديمية. فأقدر أني أنا أختصرها، طالب صعوبات التعلم أو طفل صعوبات التعلم عنده مشكلة بالأداء الأكاديمي، يعني بالقراءة، بالكتابة والرياضيات، لكن كمهارات حياة

0: ثانية ممكن انه هو يتجاوب وعايش طبيعي حاله حال اقرانه من الاطفال.
1: نعم. ايضا استاذة هنادي، هل هي مرحلة فقط وتعدي او نترافق الانسان طيلة حياته؟
0: اترافق الانسان طيله حياته، لكن يصير مثل احنا نقول قناع للصعوبه التعلم، انه هو قاعد يحمي نفسه من مشكلة هذه الصعوبات التعلم، يقدر أنه هو يتعايش وياها لدرجة أن هي تختفي من حياته، مو تختفي هي موجودة، لكن 99% ممكن هو أنه يتحكم فيها.
1: جميل جدا. يعني حتى لو كان هناك خبراء يعني مسكوا هذا الطفل من البداية، أكيد راح يعالج هذا الموضوع أكثر وأكثر. لكن نبي نوضح أيضا بين الفرق بين صعوبات التعلم والضعف الدراسي، قد بعض الناس يربطونهم في بعض. أستاذة،
0: الفرق جدا كبير. الضعف الدراسي يكون سبب الإهمال، غياب متكرر، عدم الاهتمام بالدراسة، ظروف نفسية أو أسرية، مشاكل صحية، ضعف بالتأسيس، معلمة مثلا ما كانت تدرس بطريقة زينة فما اكتسب المعلومات أو ما اكتسب القراءة والكتابة في مرحلة التأسيس. أما صعوبات التعلم هو اضطراب نمائي يأثر على مهارات معينة اللي هي القراءة والكتابة والحساب. الطفل اللي عنده ضعف دراسي ممكن بالطريقة التقليدية يكتسب المعلومات مرة ثانية ونعالج هذا الضعف الدراسي عنده، لكن طالب صعوبات التعلم يحتاج إلى أسلوب التكرار واستخدام الحواس في تدريسه.
1: قبل شوي أستاذة هنادي ذكرنا مفهوم صعوبات التعلم، شلون بسطتي للأخوة المستمعين؟ ذكرتي أنه مثلا لو أحد من أولياء الأمور داخل المنزل طلب من هذا الطفل اللي عنده صعوبات تعلم، ممكن انه بسؤال واحد يجمع 5 معلومات بنفس السؤال، لانه قاعد يفك شفرة هذا السؤال حتى انه يحاول انه يلبي الطلب على قولتهم. لكن اليوم بعض الناس ما عندهم الثقافة العالية في هذا الموضوع، لكن في البداية يعني شلون اني انا اعرف ان هناك في علامات قد يلاحظها الاهل وتشير الى وجود صعوبة تعلم لدى الاطفال؟
0: مثل ما قلت لك، إذا شفت أنه هو مستوى دراسي نبدأ بطريقة ثانية. الطفل قاعد يبذل جهد أكبر لكن مستوى الدراسي ودرجاته وايد أقل من المجهود اللي هو قاعد يبذله، هذه من ناحية الدراسية. من ناحية ثانية كذاكرة، لا قاعد الأم يعني احنا نسمع بعض الأمهات تقول أشرح أشرح أشرح ما يمديني أسكر الكتاب إلا نسى المعلومة. ممكن في الطلبة وايد ينسون، هو طبيعي النسيان، لكن هذا يكون نسيانه أسرع من غيره. مثلا نلاحظ مشيته، يقولك طلبة يعني الطفل صعوبات تعلم وايد يدعم الطاولة، كل شيء قدامه يدعمه، مشيته ما تكون بشكل مستقيم. حتى من نظرة العين ممكن ان احنا نعرف انه هو مو قاعد يطالع بطريقة طبيعية، لما تسوي له فحص نظر لا نظره ما في شيء، لأن صعوبات التعلم هو مو قاعد يشوف الأحرف بطريقة الطالب العادي، هو قاعد يشوفها قاعد ترقص أو قاعد تتهزز، فحتى هو قاعد يتعب. تشوف الغرنية اللي عنده أو سواد العين قاعد يتحرك بطريقة مختلفة عن الطالب الثاني، مسكته للقلم مختلفة، قعدته مختلفة، بسرعة يتعب، بسرعة يتحسس، ما ينجذب للأطفال اللي بعمره، ما تستهوي وايد ألعاب اللي ممكن أن الطفل بعمره يستهوي،
1: ما يكون علاقات يعني وياهم حتى أو صداقة يعني.
0: ممكن طبيعي ممكن يكون علاقات، لكن إحنا نتكلم عن أطفال بعمر الصغير. الطلبة الصغار أو الأطفال الصغار ما يتفهمون إذا شافوا واحد ما يناسبهم أو مو ماشي وياهم ما ينجذبون له، تشوف إن هم اللي قاعد يبتعدون عنه. يعني إذا مثلا نقول الطفل قاعد يخسرهم بالمباراة فيقولون له إحنا ما نبيك تلعب ويانا، إلا إذا يشوف هذه المجموعة اللي مثلا إذا نقول خلينا نقول إن هو يحب الرسم، عنده مبدع بالرسم، شاف هذه المجموعة اللي تشاركه هذه الهواية ممكن ينجذب حقهم.
1: لكن أحيانا تلاقين بعض الأطفال عندهم شيطنة زايدة فأقرانهم ما يرفضون اللعب وياهم، هل الشيطنة الزايدة هذه أو أن ردود الفعل اللي تكون من أصدقائهم تعتبر أيضا صعوبات تعلم ولا ما لها علاقة؟
0: لا ما لها علاقة.

0: شوف، في تصرفات طفولية طبيعية، الشطانة، ما نبي نسميها الشطانة، نقول إن الحركة الزايدة، هذه الأمور. لكن ممكن طفل صعوبات التعلم يصير متنمر من كثرة الإحباط، لما يشوف إن مثلا الكل قاعد يعايره، الكل قاعد يقول له إحنا ما نبيك، لا تلعب ويانا، ما يعني أنت مو من المجموعة، فشنو تصير ردة فعله عكسية، يتنمر عليهم، يصير عدواني عليهم، يبدي يعاند أهله، إن يعني من الإحباط يصير عنده عدم ثقة بنفسه، فيلجأ للعناد والتنمر.
1: أيضا أستاذة هنادي، لو لاحظ الأهل لكن ما فهمهم هذه المعلومة، ليش يتأخرون دائما بعض الأهالي في اكتشاف هذه المشكلة؟
0: لسببين.
1: ثقافة أولا،
0: طبعا يعني هو الوعي بهذه المعلومة، بصعوبات التعلم، يعني نادر، أنه ما أبي أقول نادر، بس اللي مو صاحب المشكلة ما يتوقعها.
1: صح.
0: لكن هو في سببين يخلي الأهل أنهم ما يكتشفون المشكلة. إن إحنا عندنا اعتقاد إن هذه المشكلة تكبر، لمن يكبر الطفل راح تتحسن، أو الخوف إن هم ينكرون المشكلة، يخاف إن هو يواجه المجتمع إن أنا عندي طفل في صعوبات تعلم، فينكر هذه المشكلة ويحاول إنه يطلع الأسباب البديلة للصعوبات.
1: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: تعد صعوبات التعلم من القضايا التربوية التي تتطلب وعياً وفهماً من الأسرة والمدرسة والمجتمع، فهي لا تعني ضعف الذكاء أو قلة القدرات، وإنما تشير إلى وجود تحديات محددة تواجه الطفل في بعض المهارات الأكاديمية مثل القراءة أو الكتابة أو الحساب، وقد يمتلك الطفل قدرات ومواهب مميزة في مجالات أخرى، إلى أن يحتاج إلى أساليب تعليمية تراعي احتياجاته وتساعده على التعلم بطريقة تناسبة. ويؤكد المختصون أن الاكتشاف المبكر لصعوبات التعلم يساهم بشكل كبير في تحسين مستوى الطفل الأكاديمي والنفسي، حيث يتيح الفرصة لتقديم الدعم المناسب في الوقت المناسب. كما أن ملاحظة الأهل والمعلمين لعلامات المبكرة مثل صعوبة التركيز أو بطء اكتساب بعض المهارات الدراسية تعد خطوة مهمة نحو التشخيص الصحيح والتدخل الفعال. ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الوعي المجتمعي حول صعوبات التعلم، والتأكيد على هذه الصعوبات ليست نهاية الطريق أمام الطفل، بل هي تحديات يمكن التعامل معها من خلال الدعم والتوجيه المناسبين. فكل طفل يمتلك قدرات خاصة تستحق الاكتشاف والرعاية، وكلما زادت فرصة الفهم والاحتواء زادت فرصة النجاح والتقدم.
3: البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع، الذي يعرفكم على الشخصيات والخبراء ويغوص معهم في تجاربهم وقصصهم الواقعية. لقاء الأسبوع.
1: عودة مجددا معكم مستمعين عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وأنتم تستمعون إلى البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. ضيفتنا حتى نذكر بها اليوم، هي تحمل خبرة في الجانب التربوي والدعم التعليمي المتخصص، ولها اهتمام كبير بتوعية الأسرة والمعلمين حول الطرق الصحيحة للتعامل مع الطلبة الذين يواجهون صعوبات في التعلم. يسعدنا أن نرحب مجددا بك الأستاذة هنادي عباس كرم، المعلمة في اللغة الإنجليزية وأيضا هي استشارية في الدعم التعليمي المتخصص. حياك الله أستاذة.
0: الله يحييك
1: أستاذة هنادي. قبل الفاصل تطرقنا إلى نقاط جدا مهمة للأمانة، تعرفنا على ما هو صعوبات التعلم، لكن هل توجد هناك أنواع مختلفة من صعوبات التعلم؟
0: نعم، صعوبة القراءة، صعوبة الكتابة، صعوبة الرياضيات، وصعوبة مهارة الأداء الحركي.
1: ليش الرياضيات بالذات تصير وياهم صعوبة؟
0: لأن هي متصلة، يعني هم ما نسمي رياضيات كثر ما احنا نسميه الحساب، هي الأرقام البسيطة اللي 1+1، فيبدي يعكس، يعني مثلا لما انت تقول له مثلا يعكس لك بالإجابة، مثلا 21 يكتب لك 12، مثلا 6 و2 عنده مشكلة فيها. فهي لأن هذه المهارات الأساسية، أو احنا نقول التأسيس، كتابة وقراءة وحساب، فعشان كذي يكون فيه مشكلة.

0: نعم أيضا أستاذ هنادي، كثير من المفاهيم الخاطئة المنتشرة اليوم حول الأطفال اللي يعانون من صعوبات التعلم، شنو هي المفاهيم اللي دائما يتداولونها الناس لكن هي تعتبر من المفاهيم الخاطئة؟ عفوا،
1: إنه هو فاشل، إنه هو ما راح ينجح، إنه مستقبله ضاع، إنه ما راح يتحسن. أسلوب العقاب والتهديد ممكن إنه هو يفيد وياه.
0: نعم، لكن ذكرت لنا أستاذ هنادي أن صعوبات التعلم هي مو مشكلة بحد ذاتها، لأن أساساً الطفل هو ذكي جداً، عشان كذي قاعد يصير وياه بعض الصعوبات. له يعني طريقة تفكير معين وأسلوب معين في الاحتواء حتى نطور من عنده.
1: إذا أنا عندي طفل بهذا الذكاء وما احتويته، ما علمته الصح من الخطأ، ما استفدت من إمكانياته، ممكن يتحول هذا الذكاء إلى تدمير مجتمع.
0: صحيح. هل هناك مثلا حلول للتعامل؟ بمعنى، هل الحلول تكون سريعة جدا في البداية أو نتاخذ لها مدة من الزمن؟
1: إذا تم تشخيص الطفل صعوبات التعلم في سن مبكر، يوصل لمرحلة معينة مثل ما قلت لك 99% تكون هذه الصعوبة نوعا ما مختفية. كل ما تأخروا بالتشخيص، كل ما كان صعوبة العلاج تكون أبطأ. فيعني احنا نتخيل ان طالب تم اكتشافه في سن المراهقة انه هو صعوبات تعلم، شنو اللي احنا الحين في تغير جسمي لهذا الطالب؟
0: صحيح.
1: تغير نفسي، تغير
0: طريقة تفكيره، بعد
1: تفكيره في نظرته لنفسه، الاستقلالية اللي هو يبيها، شخصيته الجديدة. فمراهق ويتم اكتشاف انه هو عنده صعوبات تعلم، فشنو الحين نبدي احنا نعالج؟ شنو هل نعالجه كمراهق نحسن من سلوكه، ولا نعالجه بالطريقة إن إحنا بنفيدك أكاديمياً ودراسياً؟
0: تبقى الخيارات صعبة شوي عندما يكون الموضوع متأخر.
1: أنا عندي مبدأ بالحياة، ما في شيء صعب.
0: حلو.
1: بس ابدأ صح مع الناس الصح، يعني لا أشتت نفسي بكل المراكز اللي موجودة مع كل الدكاترة اللي أنا أشوفهم. أسأل منو الإنسان المختص، منو المركز المختص. ما شاء الله احنا عندنا الحين مثلا الدعم الحكومي لعدة مراكز، اروح اسأل مركز الإعاقة منو المختصين اللي عندكم والجأ لهم. ما اروح، يعني انا اقول لك من حكم خبرتي في هذا المجال وتعاملي مع الاهل، دائما الاهل، انا ما الومهم، الام او الاب يبون ثغرة امل، فدائما يبون يسمعون غير اللي هم قاعد يسمعونه، يعني يبون
0: ما يتعايش مع الواقع،
1: ينكر الواقع. فيبي احد يقول له ولدك ما في شيء. فشنو يحب يروح حق مركز، نقول هذا المركز انه هو مادي اكثر، فيقول له لا ولدك ما في شيء، تعال خلنا انا ادرسه. وبعد كم شهر يكتشف انه هو ضيع شهر ولا شهرين من حياة الطفل وما استفاد.
0: سبحان الله. أيضا اليوم حتى نظرة المجتمع والمدرسة قد تؤثر أيضا على نفسية الطالب، يعني إذا ما كان المعلم ذات خبرة ومحتوي للطفل، لأن الناس أجناس بالأول وبالأخير، والمعلمين كل واحد عنده فروقات في طريقة توصيل المعلومة يعني وأهم من طريقة صبره والتعامل مع الطفل تختلف. لكن لما يكون المعلم في المكان الخطأ، خلينا نسميه في هذا المجال، اليوم شلون تأثر نظرته على المجتمع أو طريقة تعامله مع الطفل في حياته في المستقبل؟
1: لو سألني هذا السؤال قبل 15 سنة كنت راح أعيدك، بس اليوم ما شاء الله عندنا المعلمين أكثر وعي،
0: الحمد لله.
1: احنا بجيل الحين سهولة المعلومة قاعد توصل للمعلم، للناس بطريقة سهلة. فما في معلم اليوم ممر عليه هذا المصطلح كمصطلح صعوبات تعلم، لكن في أشياء تحكم المعلم. طالب، نقول في مدارس التعليم العام أقل عدد من الطلبة عندنا في داخل الصف من 25 إلى 30 طالب، والمدارس اللي نقول اللي أعدادها صغيرة ممكن أقل من 25، بس مو أقل من 20 طالب بالصف. طلبة صعوبات التعلم شلون

0: شنو يحتاجون؟ طلب من طلبة من 5 داخل الصف، ماكسيموم 10. ترى 10 طلبة صعوبات تعلم في فصل واحد يعتبر عدد وايد كبير، بالإضافة إلى حصص فردية. في مدارس التعليم العام عندنا مناهج مخصصينها للطلبة العاديين، فما تناسب طلبة صعوبات التعلم. طريقة الاختبارات، طريقة الدرجات، كلها
1: مناسبة إلى الفئة رقم ألف
0: إلى التعليم العام. إنزين، لما يجي الطالب هو اللي يكون في بيئة مو مناسبة حقه، فشنو يصير؟ يصير إن التعامل وياه يفرق. إن أنا كمعلم أنا أدخل إني أنا هو غلط إني أنا عامل كل الطلبة نفس الشيء، لكن في حدود دراسة المعلم في هذا المجال التعليم العام هو قاعد يعطي المادة على هذا الأساس، ينطر النتيجة أو أهداف المنهج اللي هو موجود عند الأوتكمز اللي راح يتحقق من تدريس هذا المنهج. فيشوف هذا الطالب مو قاعد يستجيب، قاعد يصير عنده رفض، مستوى قدراته مختلفة، قاعد ياخذ منه وقت وجهد بالفصل عشان يعلمه أو أنه هو يوصل له المعلومة. لكن الحمد لله ولله الحمد أغلب معلمين اليوم واعين في هذا المجال. لكن شنو المطلوب من المعلم لطالب صعوبات التعلم وغيره من الطلبة؟ احترام الطفل، عدم إحراج الطفل. طالب صعوبات التعلم يحتاج وقت إضافي، ويعطي العافية المعلم إذا قدر ياخذ من وقته اللي هو بالمدرسة ويعطي هذا طالب وقت إضافي. يستخدم أساليب متنوعة داخل الصف للشرح، يعزز نقاط الضعف ويقوي نقاط القوة اللي عند طالب صعوبات التعلم.
1: وهذا اللي نبحث عنه للأمانة، أن نتطور نلتقي حتى نرتقي بهذه الحياة، خاصة أن هؤلاء الأطفال أستاذ هنادي هم أمانة في أعناقنا حتى نطورهم ونمكنهم ويكونون فاعلين بالمجتمع. لكن أستاذ هنادي، اليوم من يقيم الطفل؟ لأن مثل ما نعرف كلنا أن أول سنتين في دراسة تكون مثلا في المجال الحكومي، الطفل لابد أن يشارك أقرانه، لكن بالصف الثالث أو الرابع تقريبا يتم تقييمه أن صعوبات تعلم ويتحول إلى المدارس المختصة. من اللي يتم تقييمه؟ هل المعلم أو الأخصائي الاجتماعي أو المشاركة فيما بينهم؟
0: المعلم ما له حق في تشخيص طالب صعوبات التعلم، لكن نرجع إذا المعلم الواعي له نظرة في نظرة أنه يعرف أن هذا الطالب صعوبات تعلم. وأغلب شكوك المعلمين الواعين 90% تكون صحيحة، لأنه هو الأقرب للطفل، هو اللي قاعد يتعامل وياه، هو عارف أهداف المنهج، هو عارف الفرق بين مستوى الشفوي والتحريري، وعارف المطلوب من الطالب. فشكوكه 90% صح. المعلم يبلغ في هذه الملاحظات إلى الأخصائي النفسي والاجتماعي الموجود بالمدرسة، وعن طريقهم يتم التشخيص وتحويله إلى المراكز اللي يتم فيها تشخيص طلبة صعوبات التعلم. لكن هذا كله ما ينجح إلا بتعاون بين المدرسة والأسرة. إذا ما في تعاون فشل الطالب.
1: جميل جدا أن الواحد يطمن أيضا أن هناك من يأخذ الحيطة والحذر عشان ينتبه على هذا الطفل، وأيضا يكون هناك شخص مختص في هذا المجال. لكن هل يمكن أستاذة هنادي من خلال خبرتك أن تتحول صعوبة التعلم إلى سبب لا سمح الله لفقدان الثقة بالنفس إذا ما تم التعامل معها بشكل صحيح؟
0: 100%. فالأخطاء مثلا الأهالي مرات بنية صافية إنزين ونية حلوة يتعاملون مع عيالهم، لكن يؤدي إلى لكن أسلوبهم يترك أثر سلبي عند الطفل. فلما بالمقارنة، تركيز على الأخطاء، التهديد، المقارنات، هذه كلها تخلي الطفل يفقد الثقة بنفسه ويحوله إلى مسار ثاني. مثل ما قلت لك بالبداية، ممكن يكون متنمر، ممكن يصير طفل عنيد، ممكن يترك المدرسة. النزوح المدرسة ترى من أغلب صعوبات التعلم، لأنه ما حصلوا البيئة اللي تحتويهم فتركوا المدارس.
1: لكن أيضا

0: أستاذ هنادي، لو انتقلنا وياك إلى محور الأسرة، ومثل ما ذكرتي أحيانا يقعون في بعض الأخطاء قد يقع فيها الأهل دون أنهم ينتبهون أثناء التعامل مع الطفل اللي يكون عنده حالات من صعوبات التعلم، شنو الأخطاء اللي دائما يقعون فيها الأهل في طريقة التعامل مع الطفل اللي عنده هذه الحالة؟
1: ربط قيمته بالدرجات، نجاحك وحبنا لك من الدرجة اللي أنت تيبها، فهذه أكبر غلطة يتبعها الأهل. المقارنة هي سبب شعور الطفل بالعجز أو الغيرة أو الانسحاب، تهدم ثقة الطفل بنفسه. فالمقارنة الصحية مو أني أقارن الطفل بأخوه ولا ولد عمه أو بربعه، أقارن الطفل بنفسه، أقارن الطفل بإنجازه أمس. يعني أمس أنت ما كنت تعرف 1+1، اليوم شاطر عرفت لي 1+1. هذه الكلمات التشجيع، لما أقول له أني أنا فخورة فيك، أنا أحبك، هذه الكلمة شنو تسوي؟ يعني إحنا الكبار نتأثر بهذه الكلمات الحلوة، فما بالك الطفل الصغير؟
0: سبحان الله، يعني هذه على قولتهم الكلمات ممكن تأثر في حياتهم أيضا وفي تطورهم ونموهم الفكري وثقافتهم. اليوم كيف أيضا تؤثر هذه المقارنة بين الطفل وأقرانه على شخصيته ودافعيته للمستقبل؟ لأن كثير من الأطفال لديهم أحلام وأيضا رؤى والله العظيم يعني حابين يحققونها لمن يكبرون، لكن هذه المقارنة قد تلعب دور كبير في يعني تدمير هذا الحلم.
1: الانسحاب من المجتمع، ويحول ذكائه مثل ما قلت لك بالبداية إلى ممكن موضوع أو أمر يدمر فيه المجتمع.
0: إذا أستاذة هنادي، بما أن هذه الأشياء قد تكون بعض الأخطاء التي قد تبدر من القريب قبل الغريب، لكن اليوم كيف أنا أعطي بعض النصائح والإرشادات حول أهمية الدعم النفسي وأيضا التشجيع في هذه المرحلة الحرجة خلينا نسميها؟
1: يعني نعطي نصيحة للأسرة مثلا؟
0: للأسرة أهم من المعلم لأنه هو اللي عايش فيهم 24 ساعة.
1: أوكي، في مقولة حق ابن تبريز شمس الدين وايد يعني أنا عجبتني، يقول لو أرادك صلبا لخلقك صخرة، لكن لين الطينة فيك كان مقصودة، الليونة، المرونة، الاحتواء، الفهم، الإيمان بالطفل، الصبر، كل هذه الأمور تخليه الطفل واثق من نفسه، قادر أنه يواجه حياته والمجتمع. في شغلة مهمة، احنا نقول الشهادة مهمة، الشهادة والدراسة مهمة، لكن شنو الهدف الأسمى بتربيتنا حق عيالنا؟ هو التعليم، تعليم الأخلاق، تعليم الاحترام، تعليم الاستقلالية والاعتماد على النفس، الأدب. أعلم عيالي أن ما يحتاجون أحد من بعدي، وأن أهم مو أقل من أي أحد ثاني.
0: إذن مستمعينا، لازال الحديث مستمر معاكم في برنامج لقاء الأسبوع، فاصل ومن ثم نواصل.
2: لا تقتصر صعوبات التعلم على التحصيل الدراسي فحسب، بل قد تمتد إلى الجانب النفسي والاجتماعي للطفل إذا لم يحصل على الدعم الكافي. فالطفل الذي يواجه صعوبات متكررة في التعلم قد يشعر بالإحباط أو فقدان الثقة بالنفس، خاصة عندما تتم مقارنته بأقرانه أو التركيز بشكل مستمر على جوانب الضعف لديه دون الالتفات إلى نقاط القوة الذي يمتلكها. ولهذا يشدد المختصون على أهمية الدعم النفسي والتشجيع المستمر. فالكلمة الإيجابية والثناء على الإنجازات مهما كانت بسيطة يساعدان الطفل على بناء ثقته بنفسه وتعزيز دافعيته للتعلم، كما أن توفير بيئة أسرية ومدرسية آمنة ومتفاهمة يساهم في تخفيف الضغوط التي قد يواجهها ويمنحها الشعور بالقبول والقدرة على التقدم. وتؤكد العديد من التجارب الناجحة أن الأطفال الذين حصلوا على الدعم والتوجيه المناسبين تمكنوا من تحقيق إنجازات مميزة في مجالات مختلفة. ولذلك فإن التركيز على إمكانيات الطفل ومواهبه والعمل على تنميتها إلى جانب معالجة التحديات التعليمية يعد من أهم الأساليب التي تساعد

0: على بناء مستقبل أكثر نجاحاً وثقة واستقراراً.
1: من مختلف المجالات، في كل حلقة حوار مختلف مع شخصية ملهمة. لقاء الأسبوع.

0: أستاذة هنادي عباس كرم معلمة لغة إنجليزية واستشارية في الدعم التعليمي المتخصص، حياك الله. وإحنا وصلنا وياك إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة أستاذة هنادي.
1: أهلا
0: أستاذة هنادي، قبل الفاصل تكلمنا عن الدعم النفسي والتشجيع في هذه المرحلة الحرجة التي قد تواجه الأطفال، ولكن كيف من باب التذكير كيف يمكن للأسرة أنها تخلق بيئة داعمة للطفل داخل المنزل؟ أحيانا ذكرت لنا الليونة قبل الفاصل والتعامل الطيب معه، لكن هل لو أقمنا بعض الورش داخل البيت ووضعنا جدول مناسب لأطفالنا، خصوصا لما يكونون أبنائنا متقاربين إلى نفس العمر، وكيف أخوه اللي ما فيه شيء مثلا أو ما عنده صعوبة تعلم أنه يدعم أخوه بطريقة غير مباشرة؟
1: أكيد هذا إحنا نسميه التعلم باللعب، وهو أهم يعني من الأساليب المهمة في تعليم صعوبات التعلم. طبعا في وايد أمور نقول مثلا هذه الفعاليات اللي تصير في داخل الأسرة، الاجتماع الأسري، هذا إن نكتشف فيها مواهب الطفل. فعندي مثلا طفل يحب الرسم، هذا الجانب القوي اللي فيه، فعزز هذه القوة عنده، أخليه يبدع برسماته، منها من الرسم راح يتعلم الكتابة، لأنه هو صار عنده ثقة بنفسه في جانب معين. فبعدين الجوانب الثانية اللي راح يتعلمها راح يتعلمها وهو واثق من نفسه، لأنه هو نجح في أول جانب، فراح ينجح بالجانب الثاني والثالث والرابع. طبعا إشراكه في أنشطة يحبها، في نوادي، هذا كله من الأمور اللي وايد مهمة. التركيز على الجهد مو على النتيجة. أنا قاعدة أشوف ولدي قاعد يبذل جهد، قاعد يدرس، قاعد يكتب واجباته، لكن مو قاعد ياخذ مثلا الدرجة الكاملة، بس I'm proud of you، هذا إمكانياته، شكرا نجحت حبيبي، أنا فخورة فيك، فخورة بنجاحك، فخورة
0: بالعطاء اللي قاعد تسوي
1: اللي أنت وصلت له.
0: نعم، يعني جدا مهم أن الإنسان يشجع ابنه. للأمانة حتى يمكن وجود الأب أو الأم في مرافقة هذا الطفل، يعني ما تخليه بروحه. مثلا بعض الأمهات والأبهات يكون مشغولين في حياتهم، فتلاقين الابن عنده صعوبات تعلم لكن جالس بالبيت مع المربية أو مع أخوانه، وفي ساعات اللقاء وياه تكون قليلة خلال اليوم الواحد أو يوم بالأسبوع تلاقينهم متجمعين وكذي. هل خروج الأب وياه باستمرار وتعريفه على البيئة الخارجية من ناحية مثل ما ذكرتي إشراكه في النوادي والتدريبات اللي تخصها أو المواهب اللي يحبها ككرة القدم وطار، هل تغير من سلوك الطفل وتعدل من صعوبات تعلمه أنه يكون شخص يعني ما راح نسميها سوير لكن تعدل من سلوكه؟
1: أكيد أن كدور الأهل إذا عندك طفل صعوبات تعلم أو طفل عادي، أنك أنت تكون قريب يمه، تخليه تشوف الدنيا بنظرتك، تعلمه بقيمك وبمبادئك، فهو قاعد يكتسب الأشياء الزينة منك، وما يكتسبها من مجتمع ثاني بطريقة مخالفة للتربية اللي أنت تبيها. فهذا بالعكس يعكس أنه هو راح يصير إنسان واثق من نفسه، متمسك بمبادئه، متمسك بالقيم، يثير عنده فضول معين أنه هو يتعلم أكثر، لأن الأب والأم قاعد يشجعون على التعليم وعلى الدراسة.
0: نعم، إذا أستاذة هنادي أبي أنتقل من بيئة الأسرة إلى البيئة المدرسية. اليوم كيف يتجنب المعلم بالذات أنه يتعامل مع الطفل دون أن يشعر بالنقص أو الاختلاف؟
1: الاحترام، احترم الطفل، ما أهينا في داخل الفصل أو في برا الفصل، أعطيه الإحساس أنك أنت جزء من هذه البيئة، جزء من هذا المكان، ولك دور مهم فيه.
0: بس بعض المرات تكون سلوكيات الطفل إذا كان من صعوبات التعلم شوي غريبة أو خارجة عن المألوف، وإذا حاول المعلم أنه يضبط هذا السلوك، هل إذا ما ضبط هذا السلوك، هني السؤال، إذا ما ضبط هذا السلوك هل يؤثر على تعليم الطفل؟
1: دور المعلم بالمدرسة كوظيفة الصبر، الصبر على كل أنواع الشخصيات اللي قاعد قابلة في داخل الفصل الدراسي الواحد. كضبط هو أكيد دور المعلم هو أنه هو يضبط الصف. هل إنه بس شلون يضبط الصف؟ هل بحزم؟ إيه نعم بحزم، لكن بحب،

0: يعني مو شرط انه يكون حازم في مثل على نقول ايام قبل المسطره بيده، لا ممكن انه هو يكون حازم بحب، يدري وكل الطلبه يدرون انه هو هذا المعلم يحبهم عشان كذي انه هو حازم وياهم. وانا اشوف ابتسامتك اتوقع ان انت يبالك مثلا معلم،
1: يبالي قصة معينة ذكرتيني في حادثة شاهدتها في السوشيال ميديا، ان معلم تم تكليفه الى صف معين وهو معلم جديد ما عنده خبرة كبيرة، بس عنده خبرته اللي هو عاشها في حياته تعليمه الاكاديمي. شنو تقول القصة؟ قالوا ها حق المعلم هذا استلم الصف الفلاني والله يعينك، كلهم كسالة ويعني مشاغبين. فكر أنه يجد يعني حل حتى يطور من الطلبة ويخليهم أفضل صف لهذا العام الدراسي. دخل حاول أول يوم يتعرف عليهم، لازال ما في احترام للمعلم، شاف أنه هو الصراخ ما راح يفيد لأن كل طفل لديه يعني حالة بالبيت أو بالحياة، فانعكست هذا على وجوده في الصف. فكان شنو يسوي لما ذكرتي لابد أن المعلم يضبط ويكون حازم بحب؟ كان يقول حق الطالب الفلاني لما يسوي شيء غلط اقعد بالزاوية الفلانية، اقعد بالزاوية الفلانية. في يوم بنفس الحصة بنفس اليوم حطهم كلهم في زاوية معينة، كان يقول منو بيصير مهندس، منو بيصير كذا، على اختار لهم مستقبلهم من خلال أنفسهم. قال خلاص ترى اللي أنتوا قاعد تسوونه ما راح يوصلكم إلى طموحاتكم اللي أنتوا حابينها، راح نقسمكم مجموعتين، مجموعة إلى الأطباء والمهندسين والمدرسين، ويعني مجموعة سماها مجموعة الأحلام ومجموعة الكسالة. أول يوم أخذ الأول وكان شخص هو مسيطر عليهم، يعني هو المتحكم في الطلبة داخل الفصل. اليوم اللي بعده عفوا بنفس اليوم غاروا الأطفال، فكلهم حابين يصيرون يقول حق فلان انت الطيار فلان الفلاني، الطبيب فلان، الاستاذ فلان، فجمعهم فتحولوا من الدائرة باء الى الدائرة الف اللي هي دائرة تحقيق الاحلام. ومع الايام تكون صداقة معهم، وايضا ضبط سلوك الطلبة بحب وبتعامل راقي وخلاهم ينتبهون على دراستهم حتى يحققون امانيهم. جلسوا وياه 3-4 سنوات، اليوم بعد عدة سنوات يتكلم هذا الأستاذ إن حققوا أحلامهم، وكان السبب الفعلي هو المعلم داخل الصف. لأن كانت البيئة الحاضنة في المدرسة كانت بالبداية مو عارفة شلون طريقة التعامل، وهو ما عنده خبرة بس عنده علم وعارف شلون يتعامل وياهم، فلذلك أنا ابتسمت للأمانة.
0: شجعهم على حسب ميولهم ورغباتهم. يعني مثلا احنا الحين بيئة حارة صحراوية وجونا دائما حار، فما اي اتكلم عن السنو وعن الثلج، هذا الطالب ما راح يشد هذا الموضوع. بس لما اقول له مثلا احنا كل عطلة ربيع نروح نخيم فراح ينجذب. تشوف حتى الطالب يعني يتكلم عن الاكسبيرينس ماله، ان انا رحت مع اهلي وشوينا واكلنا. فحلو ان الانسان كم او حلو ان المعلم يكلم الطلبه بمستواهم، بعقولهم، باحلامهم، ميولهم، ويشجعهم على هذا الشيء.
1: بما ان احنا نتكلم اليوم استاذه هنادي عن صعوبات التعلم، شلون يكون التواصل مناسب بين المدرسه وايضا بين الاسره عشان يكونون فريق واحد؟
0: مو النديه، مو تبادل اتهامات.
1: حلو.
0: يعني كمعلم أو معلمة ما أتهم الأسرة إن هي مقصرة، والكم أسرة ما أتهم المعلمة أو المعلم بالتقصير. اليوم لما يجتمعون يجتمعون لنجاح هذا الطفل، فيحطون خطة معينة يمشون عليها هم الأثنين، يكملون دور بعض، البيت يكمل دور المدرسة والمدرسة تكمل دور الأسرة.
1: جميل جدا هذا الحديث للأمانة، حتى نلتقي ونرتقي في هذه الحياة. لكن حاب انتقل وياك إلى المحور، محور التمكين وبناء الثقة. بعيد عن التحديات الدراسية يبقى دائما الأهم هو بناء الثقة الخاصة بالطفل بنفسه، وأيضا تمكينه من اكتشافاته لقدراته. هل يمكن للطفل الذي يعاني من صعوبات التعلم أن يحقق النجاح والتميز مستقبلا؟ ذكرنا خلال الحلقة بعض النقاط، أن هذا الطفل هو ذكي جدا، لكن حابين نوضح حق الأخوة اللي ما استمعوا لنا.
0: ستيف جوبز

0: توم كروز، أينشتاين، بيل غيتس، إيلون ماسك، روبرت كينيدي كان مرشح إنه يكون حاكم دولة، جورج بوش الابن، أديسون، محمد علي كلاي وغيرهم. كلهم يجمعهم شغلة واحدة، تجمعهم صعوبات التعلم.
1: سبحان الله.
0: ناجحين،
1: مميزين، مشهورين،
0: مميزين،
1: وخلدهم التاريخ،
0: خلدهم التاريخ وقدوة. يعني في وايد ناس تأخذهم قدوة. فصعوبات التعلم هي مو نهاية درب، هي درب الكثير الوايد من الناجحين. وايد ناجحين كانوا يواجهون تحديات تعليمية، لكن عندهم نقاط ثانية، نقاط قوة من القيادة والإبداع أدت إلى نجاحهم.
1: جميل هذا الحديث للأمانة. لكن خلينا نطرح سؤال عن المهارات اليوم. شنو المهارات أو الجوانب اللي يجب التركيز عليها حتى ننمي من قدرات الطفل؟
0: أول شيء إن حاجة الطفل إنه يشعر إنه هو فعال في هذا المجتمع، في هذا الحياة، له دور. دوره مو بس داخل الكتاب المدرسي، دوره مو درجات، دوره مو إنه ينجح بالعربي والإنجليزي والرياضيات والعلوم، أو يتفوق في هذه المواد. دوره إن أنت إنسان يعتمد عليك، لك كيانك ولك ميولك ولك أهدافك بالحياة. فنركز على إنه يكتسب مهارات اجتماعية، إنه يكون إنسان مستقل، إنه يعرف يحل مشكلاته، يعرف ينظم حياته، يعرف ينظم غرفته، يرتب ملابسه، إنه يكون واثق من نفسه، قادر إنه يتواصل مع الغير، يعبر عن ذاته، يعبر عن آلامه، يعبر عن فرحه، يعبر عن حاجاته. والمهارات الحياتية الثانية من إنه هو يقدر يأكل، يطلب أكل، يعرف اللي يحبه، يعرف هوايته، يعرف يتعامل مع أهله، مع أصدقائه.
1: نعم، رغم يعني هذه التحديات التي قد تمر على هذا الطفل خاصة في المنهج الدراسي، شلون أنا أعزز ثقته أنه هو قادر أن يستمر بهذا العطاء وبهذا النجاح؟
0: التركيز على جهده ومو النتيجة، أكتشف مواهبه، أتجنب الإهانة، مثل ما قلت بالسابق أن أشركه في أنشطة يحبها بالنوادي. فالطفل لما ينجح في هذه الأمور راح ينجح بكل الأشياء من بعدها.
1: جميل. أيضا حتى نوعي أكثر المعلم وأيضا بعض الأسر حول الطفل اللي عنده صعوبات تعلم، شلون أنا أكتشف نقاط القوة عنده بدل من التركيز المستمر على نقاط الضعف؟
0: هي بروحها راح تبين وياه. يعني لما أقول له تعال نسخ لي حرف الألف، راح نشوف أنه هو يواجه مشكلة في النسخ. بس لما أقول له ارسم لي وردة، راح يرسمها وتشوف يحط غيم وشمس وطيور، راح يكمل الرسمة أنها تكون رسمة كاملة. فهني راح يكون وايد واضح، تكون واضحة نقاط القوة والضعف عنده.
1: لكن هل سؤال بس عشان نطمئن ونتأكد، هل الطفل اللي يكون في بداية مشواره ما عنده صعوبات تعلم، هل ممكن إذا ما عنده صعوبات تعلم تنتكس حالته وتصير عنده صعوبات تعلم ولا لا بسبب عوامل خارجية غير الهرمونية؟
0: هو صعوبات التعلم ما لها سبب واضح كدراسات، لكن الكل يعني كل الدراسات تقول إنه هو سبب وراثي. في أسباب ثانية، مثلا إن مثل الأم وقت اللي هي تكون حامل تأخذ أدوية معينة، مو أي أدوية، يعني عشان الأمهات لا يخافون، تكون أدوية بكثرة تؤدي إلى صعوبات التعلم. غير أن تكون مثلاً الأسرة ما فيها صعوبات تعلم، لكن الطفل يكون حامل جين صعوبات تعلم، يكون الأم حاملة جين صعوبات تعلم والأب حامل الجين، فيطلع مرة واحدة في عند الطفل. لكن هل بعدين ممكن يصير الطفل يكون عنده صعوبات تعلم؟ إيه نعم. شفت هذه طقة اللي يطقونها بالرأس الرقبة؟ هذه من أسباب صعوبات التعلم.
1: الخوف ممكن يلعب دور كبير بعد إذا كان خايف من المدرس أو طريقة تعامله.
0: هذا شيء نفسي. لكن هذه الطقة أسوأ طقة اللي يطقونها اللي صوب الرقبة والرأس، إنزين، بكثرة إذا بشكل يومي يؤدي إلى صعوبات التعلم. في علاجات معينة لأمراض الأمراض الصعبة مثل العلاجات الكيماوية، هذا ممكن تؤدي إلى صعوبات التعلم، حوادث.

0: سيارة، ممكن إذا صار الحادث على الرأس، لمن واحد يعني اسم الله على السامعين وعليكم كلكم الغيبوبة أن تؤدي إلى صعوبات تعلم.
1: اليوم في زمن التكنولوجيا أستاذة هنادي، كيف يمكن للتكنولوجيا والوسائل الحديثة أنها تساعد في دعم هؤلاء الأطفال اللي هم في مجال صعوبات التعامل؟
0: التكنولوجيا داعم مهم، لكن السلاح ذو حدين، فكثرة استخدام التكنولوجيا ممكن تأثر وتزيد من تشتت الطفل، لكن لما نستخدمها بحكمة وتحت رقابة فايدتها وايد وايد وايد كبيرة، وخاصة لطلبة صعوبات التعلم. فعندنا الابليكيشنز اللي هم البرامج التعليمية التفاعلية، هذه من الأسباب اللي يكتسب فيها المعلومة. برامج القراءة الصوتية قاعد تساعد الطفل أنه يسمع ويشوف الكلمة. الألعاب الذهنية تخلي عقله دائما نشيط، فهذه كلها من الأشياء التكنولوجية اللي تسهل حياة طالب صعوبات التعلم.
1: لكل أسرة تستمع لنا بهذه اللحظات ولديها طفل يواجه صعوبات في التعلم، شو تقولي لهم أستاذة هنادي؟
0: أقول لهم الصبر، الحب سلاح نجاح عيالكم.
1: إذا كان هذا الحديث للأسرة، لكن للطفل شو تقولي لك رسالة أخيرة في برنامجنا اليوم؟
0: أقول له أنت صحيح مختلف عن غيرك، ورحلتك أصعب وأطول من غيرك، لكن أنت متميز أكثر من غيرك، وهذا التميز هو سبب نجاحك في المستقبل.
1: إذن مستمعينا، باسمكم كل الشكر للأستاذة هنادي عباس كرم، معلمة اللغة الإنجليزية والاستشارية في الدعم التعليمي المختص، على تواجدها اليوم ويانا في برنامج لقاء الأسبوع. شكرا لك أستاذة.
0: العفو، مشكورين على الاستضافة هذه الجميلة.
1: حياك الله. مستمعينا، هكذا وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من البرنامج الأسبوعي لقاء الأسبوع. يتجدد اللقاء بكم في الأسبوع القادم، كونوا على الموعد. إلى اللقاء ومع السلامة.
2: كنتم مع برنامج لقاء الأسبوع. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، حمد لسهيل، مساعد السوارج فيصل نايف، والمخرج محمد المطبقي.

تحية فخر لرجال الأمن، لأعين لا تنام، ولقلوب لا تعرف التراجع، ولسواعد تمتد لتحمي الناس قبل أن تمتد لحماية الحجر.

أنتم وجه الدولة الساهر وصوت النظام الراسخ وعنوان الحزم حين يشتد الموقف.

بكم يستقر الوطن، وبكم يطمئن المواطن، وبكم تبقى الكويت واحة أمن وسلام.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. البيت الأبيض يقول إن نائب الرئيس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران. باكستان تؤكد أنه لا عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تقول إن الوقت لم يحن لرفع العقوبات عن إيران. مقتل 3 أشخاص في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك شمال شرقي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يطالب الكيان المحتل بوقف الأعمال القتالية في لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. السلطات الروسية تعلن مقتل طفلة وإصابة 16 شخصا جراء الهجوم المكثف الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. وقادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: في هذا الكون الواسع حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل. إعداد علي الحداد. تقديم سارة نجم، علي الحداد. إخراج سعود المسفر.

0: زحل بحلقاته المحيطة به كأنه عمل فني في الفضاء.
1: حلقات ممتدة مكونة من مليارات القطع الصغيرة من جليد وصخور.
0: جليد؟ في هذه المسافة من الشمس؟
1: نعم، درجات الحرارة هنا منخفضة جدا، تصل إلى حوالي سالب 180 درجة مئوية.
0: علي، المشهد هنا مذهل. لو لم أكن أعرف لظننت أنه مكان هادئ وآمن.
1: وهنا يكمن الخداع.
0: خداع؟
1: نعم، لأن زحل يشبه المشتري أكثر مما يبدو.
0: أي أنه ليس كما يبدو،
1: بل أخطر مما يظهر.
0: نحن أمام كوكب يجمع بين الجمال والخطورة،
1: وهذه هي البداية.

0: علي، نحن الآن أقرب، التفاصيل أصبحت مذهلة، الحلقات ليست خطاً واحداً بل طبقات وفجوات ومسارات متداخلة.
1: نعم، حلقات زحل ليست متصلة بل مكونة من ملايين بل مليارات القطع، بعضها صغير كحبات الرمل وبعضها بحجم صخور كبيرة، وكلها تدور حول الكوكب بسرعات مختلفة.
0: أي أنها نظام متحرك ليس ثابتاً.
1: بالضبط، وكل جزء فيه يخضع لجاذبية زحل ولتأثير أقماره أيضاً.
0: لو اقتربنا أكثر، هل يمكن أن نعبر بين الحلقات؟
1: نظرياً نعم، لأن المسافات بين القطع كبيرة في بعض المناطق، فعلاً بعض المسابير مرت بينها.
0: إذن هي ليست كما تبدو صلبة.
1: نعم، الجمال الذي نراه هو صورة بعيدة فقط.

0: علي. من بعيد تبدو الحلقات متماسكة ومثالية،
1: ولكن عند الاقتراب نكتشف أنها فوضى منظمة.
0: فوضى ونظام في نفس الوقت.
1: نعم، وهذا ما يجعلها جميلة وخطرة في نفس الوقت.

0: علي، لو كنا في داخل هذه الحلقات سنشعر بالجمال أم بالخطر؟
1: سنشعر بالحركة والاصطدام والضياع.
0: إذن حتى الجمال قد يكون خادعاً،
1: بل أحياناً يخفي وراءه حقيقة مختلفة تماماً.

زحل يبهر العيون بحلقات تبدو متكاملة، لكن عند الاقتراب تتحول إلى فوضى متحركة، قطع تتصارع ومسارات تتقاطع ونظام يبدو جميلاً لأننا نراه من بعيد، وربما ليس كل جمال يعني الأمان.

0: علي، كلما ابتعدنا عن الحلقات يتغير المشهد. زحل لم يعد جميلا كما كان،
1: لأننا الآن نرى الكوكب حقيقة بعيدا عن الإطار الذي أضفته الحلقات.
0: الخطوط تبدو مشابهة للمشتري، طبقات غازية تتحرك باستمرار.
1: بالضبط، زحل مثل المشتري، كوكب غازي مكون بشكل رئيسي من الهيدروجين والهيليوم،
0: أي أنه لا يملك سطحا أيضا.
1: نعم، لا يوجد مكان نقف عليه، ولو حاولنا الاقتراب سنغرق في الطبقات.

0: علي، الرياح هنا تبدو قوية.
1: سرعة الرياح في زحل يا سارة قد تصل إلى أكثر من 1800 كيلومتر في الساعة، وهي أسرع من المشتري في بعض المناطق.
0: أسرع من المشتري؟ مع كل هذا الجمال؟
1: نعم، وهذا هو الخداع، الشكل الهادئ يخفي قوى عنيفة.
0: لو كنا في داخل هذه الطبقات، ماذا سيحدث؟
1: ما سيحدث أننا سنواجه الرياح أولاً، ثم يزداد الضغط وترتفع الحرارة، وكلما نزلنا أعمق يتغير كل شيء.
0: نفس القصة ولكن بمظهر أجمل.
1: بالضبط، زحل يغلف الخطورة بجمال.
0: وربما هذا هو أخطر أنواع الخطورة،
1: الخطورة التي لا تبدو كذلك.
2: زحل يبهرنا من بعيد ويفاجئنا عند الاقتراب، كوكب غازي بلا سطح وبرياح عنيفة، وربما ليس أخطر ما فيه هو قوته، بل أنه لا يظهرها من البداية.

0: الغيوم هنا تبدو أكثر نعومة من المشتري، أقل فوضى، أكثر هدوءا.
1: نعم، زحل يبدو أهدأ لأن التباين في ألوانه أقل، والعواصف ليست واضحة كما في المشتري،
0: أي أنه يخفي عنفه أكثر.
1: بالضبط، وهذا ما يجعله مضللا.
0: القراءات تظهر شيئا غريبا عند القطب الشمالي.
1: ماذا ترين؟
0: هناك شكل سداسي.
1: نعم، هذا هو الإعصار السداسي عند القطب الشمالي لزحل.
0: إعصار؟ بشكل هندسي دقيق؟
1: نعم، تيارات الرياح القوية تخلق نمطا منتظما بشكل سداسي، ويستمر هذا الشكل لسنوات طويلة.
0: هذا لا يبدو طبيعيا.
1: بل هو طبيعي جدا، لكن في بيئة مختلفة تماما عن كل ما نعرفه.
0: علي، حتى العواصف هنا تبدو جميلة ومنظمة،
1: وهذا ما يجعلها أكثر خطورة في الفهم.
0: كيف؟
1: لأن العنف يلبس شكلا جميلا.
0: علي، نحن أمام كوكب حتى فوضاه منظمة،
1: وهذا يؤكد أن الجمال لا يعني الاستقرار،
0: بل أحيانا يكون مجرد وجه آخر للقوة.
1: وفي زحل هذا الوجه واضح.

زحل يظهر لنا أن الفوضى قد تبدو منظمة، إعصار سداسي وأنماط دقيقة وعالم يبدو هادئا، ولكن تحت هذا الجمال تكمن قوة لا تهدأ، وربما ليس كل نظام يعني الأمان.

0: ليس زحل وحده من يبهر. انظر يا علي حوله، أجسام كثيرة تدور في مسارات منتظمة.
1: نعم، نحن الآن نرى نظام زحل، وهو أحد أكثر الأنظمة تعقيداً في النظام الشمسي.
0: كم عدد هذه الأقمار؟
1: أكثر من 140 قمراً معروفاً حتى الآن، وكل قمر يحمل عالماً مختلفاً.
0: مثل من؟
1: مثل تايتن، أكبر أقمار زحل، وأحد أكثر الأجسام غموضاً. يمتلك غلافاً جوياً كثيفاً وبحيرات، لكن ليست من الماء، بل من الميثان السائل.
0: بحيرات؟ ولكن ليست ماء؟
1: نعم، عالم كيميائي مختلف تماماً.
0: وهل هناك أقمار أخرى مثيرة؟
1: نعم، مثل إنسيلادوس، قمر جليدي يطلق نوافير من الماء إلى الفضاء، ويعتقد أن تحت سطحه محيطاً دافئاً.
0: محيط؟ هذا يعني إمكانية وجود الحياة.
1: إمكانية؟ نعم، ولذلك نحن لا نبحث في زحل نفسه، بل فيما يدور حوله.

0: هذا يشبه ما رأيناه في المشتري.
1: نعم، العمالقة الغازية قد لا تكون صالحة للحياة، ولكن أنظمتها قد تحمل الفرص.
0: إذن الجمال في زحل ليس في شكله فقط،
1: بل في نظامه الكامل.
0: وربما الحياة لا تكون حيث نتوقع،
1: بل حيث تكون الظروف مناسبة حتى لو كانت مختلفة.

زحل ليس كوكبا وحده، بل عالم من العوالم، أقمار تدور وبحيرات من غاز ونوافير ماء في الفضاء. وربما الحياة لا تكون في المكان الأوضح، بل في المكان الأهدأ. وهنا نبدأ في طرح سؤال جديد.

0: علي، نحن نقترب من الحلقات أكثر مما ينبغي. القراءات تظهر جسيمات صغيرة تتحرك بسرعات عالية.
1: حافظي على المسار يا سارة، وارفعي مستوى الحماية الأمامية. نحن الآن في منطقة قد تبدو فارغة، ولكنها ليست كذلك.

0: تم التفعيل، لكن أشعر أننا نمر في سحبة من الشظايا.
1: نعم، الحلقات ربما تبدو خفيفة من بعيد، لكن في داخلها جسيمات تتحرك بسرعات تصل إلى عشرات الآلاف من الكيلومترات في الساعة.
0: أي اصطدام حتى مع جسيم صغير قد يكون خطيراً،
1: بل قد يدمر المركبة، لأن السرعة تضاعف الطاقة.
0: علي، من بعيد هذه الحلقات كانت تبدو وكأنها زينة،
1: والآن نراها كحقول من الخطر.
0: هذا يغير كل شيء، الجمال أصبح تحدياً.
1: نعم، وهذا يؤكد مبدأً مهماً.
0: وما هو؟
1: أن البيئة لا تقاس بمظهرها، بل بتفاعلاتها.
0: علي، حتى الأقمار التي بدت آمنة، هل هي بالفعل كذلك؟
1: ليس تماماً، بعضها يتعرض لقوى مد وجزر شديدة، وبعضها في بيئة إشعاعية، وبعضها شديد البرودة.
0: أي أن حتى الفرص محاطة بالتحديات.
1: بالضبط، وهذا ما يجعل الحياة نتيجة نادرة.
0: زحل لم يعد مجرد كوكب جميل،
1: بل نظام يختبر الحدود.

الأقل يبهرنا ثم يختبرنا. حلقات جميلة تخفي سرعات قاتلة وأقمار واعدة تحاط بتحديات، وربما الحياة لا تحتاج مكانا جميلا بل مكانا آمنا، وهنا نكتشف الفرق.

0: بعد كل ما رأيناه عندما نبتعد يعود زحل جميلا مرة أخرى.
1: نعم، لأن المسافة تعيد تشكيل الصورة.
0: من هنا لا نرى الخطر، لا نرى السرعات، لا نرى العواصف،
1: نرى الجمال فقط.
0: هل يمكن أن نقول إن زحل يعلمنا كيف نرى؟
1: طبعا، يعلمنا أن الرؤية تعتمد على المسافة،
0: والفهم
1: يعتمد على الاقتراب.
0: إذن الجمال الذي نراه قد لا يكون الحقيقة،
1: بل جزءا منها.
0: هذا يشبه الأرض، نحن نراها من الداخل ونعتبرها عادية.
1: ولكن يا سارة، لو رأيناها من بعيد لرأينا جمالا مختلفا،
0: ولو فهمناها أكثر لأدركنا قيمتها.
1: نعم، وهذا هو الربط. زحل لا يعلمنا عن نفسه فقط، بل عن كيفية النظر إلى كواكب أخرى،
0: وربما عن كيفية النظر إلى كوكبنا.

0: زحل يبهرنا من بعيد ويربكنا عند الاقتراب، وربما ليس المهم ما نراه بل كيف نراه، لأن الجمال قد يكون مسافة والحقيقة تحتاج قربا. وهنا نبدأ في الفهم.
1: الآن من هذه المسافة زحل يبدو مثاليا، لا ضجيج لا عنف، فقط جمال. نحن كنا نبحث عن كوكب بديل،
2: ونكتشف في كل مرة أن البديل ليس سهلا،
1: وربما ليس ممكنا،
2: بل ربما الأمر ليس في البحث عن بديل
1: بل في الحفاظ على ما لدينا،
2: وهذا هو الدرس.

زحل يبهرنا ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تبحث عن الجمال بل عن التوازن، لأن الجمال يمكن أن يكون خادعاً، أما التوازن فهو ما يصنع الحياة. وهنا نقترب من الإجابة.

0: علي، زحل يبتعد ولكن صورته تبقى في الذهن،
1: لأنه ليس مجرد كوكب بل فكرة.
0: فكرة عن ماذا؟
1: عن أن الجمال لا يكفي،
0: وأن المظهر قد يضلل،
1: وأن الحياة تحتاج أكثر من شكل جميل.
0: بعد كل هذه الرحلة، هل يمكن أن نعتبر زحل بديلاً للأرض؟
1: لا طبعاً.
0: لماذا؟
1: لأنه لا يمتلك سطحاً صلباً ولا بيئة مستقرة، ورياحه عنيفة ودرجات حرارته منخفضة جداً، وكل هذا يجعل الحياة فيه شبه مستحيلة.
0: إذن زحل ليس خياراً.
1: أبداً، بل درس.
0: درس يقول لنا أن الجمال لا يعني الاستقرار،
1: وأن الحياة تحتاج توازناً دقيقاً ليس سهلاً أن نجده.

0: زحل كوكب يبهر العيون، ولكنه لا يحتضن الحياة، وربما الحياة لا تحتاج مشهدا جميلا بل بيئة متوازنة، لأن التوازن هو ما يصنع الفرق. وهنا نفهم أكثر.
1: هنا المركبة أفق، نختم تقريرنا عن كوكب زحل، كوكب غازي بلا سطح، يمتلك حلقات مذهلة وبيئة لا تسمح بوجود الحياة،
2: ولكنه يقدم لنا درسا واضحا أن الجمال لا يكفي. إلى أين وجهتنا القادمة؟
3: إلى عالم أغرب وأكثر بعدا.
2: أغرب من زحل؟
3: كوكب يدور على جانبه.
2: يدور على جانبه؟
3: هذا ما سنكتشفه.
0: كانت هذه رحلتنا في هذه الحلقة، اكتشفنا فيها عالما جديدا واقتربنا أكثر من فهم الحياة، ولكن السؤال لا يزال مستمرا، هل هناك فعلا كوكب بديل؟

نلتقي في الرحلة القادمة مع عالم جديد وسؤال أكبر. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: علي الحداد، سارة نجم، والمخرج سعود المسفر.

0: إذاعة دولة الكويت منذ عقود ومنذ أن نطق المذياع باسم الكويت.
1: هنا الكويت،
0: صوت يعبر عن وطن.
2: قديما جئت باليمان يا مان يا مان،
0: ويحمل هوية شعب.
3: أوه يا

0: إذاعة دولة الكويت.
1: الأثير بروح كويتية. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خلك صحي. خلك صحي. نقدم لكم محتوى صحي مبسط يركز على تحسين نمط الحياة من خلال طرح مواضيع التغذية والوقاية والصحة مع نصائح عملية من مختصين تساعد على اتخاذ قرارات صحية واعية. خلك صحي. إعداد ملاك الصفار. تقديم هالة الدوسري وعبد الله الصفار. تنفيذ محمد عبد العزيز. خلك صحي. إخراج عبد الله حجي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خلك صحي. مستمعين الكرام، الصحة هي أساس حياة الإنسان، وكلما اهتم الشخص بصحته انعكس ذلك على نشاطه وجودة حياته وقدرته على الإنجاز. وتعتبر التغذية السليمة وممارسة الرياضة من أهم العوامل التي تساعد على الوقاية من الأمراض وتحسين اللياقة البدنية والنفسية. مستمعين الكرام، قبل أن نعرفكم على ضيفنا لابد أن نسمع تقرير في البداية عن هذا الموضوع بصوت الزميلة هلا الدوسري، ونرجع مرة ثانية.
1: في ظل انتشار السمنة وقلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية، أصبح الوعي بأهمية التغذية والرياضة أمراً ضرورياً لكل فرد. لذلك سنتحدث اليوم عن العلاقة بين الصحة والتغذية والنشاط البدني وأثرها على الوزن وبناء العضلات والصحة العامة، بالإضافة إلى مناقشة بعض العادات الغذائية الشائعة وتأثيرها على الجسم.

0: أخصائي التغذية سلمان الشمالي، بكالوريوس علوم التغذية، تخصص التغذية العلاجية السريرية من جامعة أريزونا. حاصل على شهادات عديدة بالتغذية الرياضية، وشارك في عدد من المبادرات المتعلقة بالتغذية والصحة العامة.
1: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية. خلك صحي.
2: نجدد الترحيب والتحية بكم مستمعينا الكرام وبضيفنا سلمان طاهر الشمالي، أخصائي تغذية علاجية. أستاذ سلمان، يا هلا ومرحبا فيك.
3: فيك.
2: ودنا اليوم نسولف عن موضوع الصحة، كيف يعني الإنسان يسير كثير من أمور حياته بهذا الجانب، وش يحافظ عليه، وشو نقدر يسوي، شنو الأمور اللي يفضل أن يستغني عنها، وشنو الأمور اللي لابد أن يلتزم فيها. بداية ودنا نسولف عن السمنة وزيادة الوزن، ودنا نعرف الفرق بينهم، بين زيادة الوزن والسمنة.
3: حلو. الفرق بينهم بالدرجة مو بالنوع، بمعنى زيادة الوزن معناها أن وزنك أعلى شوي من المعدل الطبيعي بالنسبة لطولك، كمية العضلات، الدهون، وزن جسمك بشكل عام. أما السمنة هي مرحلة أبعد من أن زيادة الوزن، يعني تراكم دهون زايدة لدرجة تبدأ تأثر على صحتك. علميا نحن نفسرها بشيء اسمه الـ BMI، اللي هو مؤشر كتلة الجسم. في عندنا أرقام نحسبها على كل يعني من شخص لشخص يفرق، فعلى حسب الرقم احنا نحدد انه هل هذا يعاني من زيادة بالوزن او بالسمنة، وحنوضح هذا ان شاء الله بالأسئلة الجاية ان شاء الله.
2: طيب، قياس السمنة بشكل صحيح كيف يتم؟
3: عندنا وايد يعني وايد اشياء نقدر نقيس فيها السمنة. مثل ما قلت لك توا، هي مؤشر اول، يعني اول مؤشر عندنا هو الـ BMI، مؤشر كتلة الجسم. شلون نحسب هذا؟ هو وزنك على طولك. الحين هو مؤشر زين كبداية بس مو كامل. ليش؟ لأنه ما يفرق بين الدهون والعضلات. رجل من رجل إلى امرأة تفرق بهذه الأشياء. عندنا الشيء الثاني اللي نقدر نقيس فيه مؤشر السمنة هو محيط الخصر. تدري لأن كل ما زاد الدهون بالبطن أو حول الخصر، الدهون المتراكبة، هني يعطينا مؤشر هل الإنسان يعاني من سمنة أو فقط زيادة بالوزن، هل في مرحلة خطرة أو غير خطرة. بس الطريقة الثالثة وهي الأدق نوعا ما، وصعب أصلا الإنسان يسويها، بس هذه أدق نسبة قياس نقدر نستخدمها، هو مثل أجهزة مثل الدكسا سكان. هذه تعطينا صورة أدق على كمية العضلات، الدهون، الطول، كمية السوائل بالجسم، فهذا يكون دقيق بنسبة 90 إلى 95%. ففي وايد عوامل على حسب الشخص، على حسب هل هو رياضي، هل هو بس إنسان يهتم إنه هل هو صحي أو إنه هل هو سمين أو لا. في عندنا عدة خيارات. فهذه هي المؤشرات الثلاثة، يعني على حسب الشخص. مثل أجهزة الدكسة تكون صعبة وقليلة، يعني مو موجودة بالكويت وايد أو الوطن العربي بشكل عام.
2: معذرة لاستيقافك دكتور، اسم الجهاز يعني يبدو أنه غريب من نوعه، أو أنا هم بعد ما مر علي.
3: هو جهاز الدكسة يكون أنه نفس الأمراي، أنه تدخل داخل الجهاز حرفيا يكون وايد في أشعة يطلع لك كل نسبة دهن، عضلات، ماء، سوائل، كثافة عظام بجسمك، يفصل لك جسمك بشكل عام. على المعطيات اللي يعطينا دكسة راح نحدد هل أنت مثلا نسبة دهونك ايش كثر، نسبة عضلاتك ايش كثر، هل فيك مثلا احتباس سوائل بنسبة كبيرة مثلا بمناطق معينة بالجسم. على القراءات اللي تكون تطلع لنا من الدكسة سكان احنا نحدد هل أنه الشخص يعاني من سمنة، هل هو رياضي، هل هو مثلا نسبة دهونه 10%، 15%، 20%، وانت صاعد كذا.
2: طيب بما أن احنا ذكرنا أن هناك أجهزة مختصة، خلنا نسولف دكتور عن بعض الأجهزة الموجودة بالصيدليات وقيمتها أيضا متواضعة جدا في قياس الكتلة العضلية، نسبة السوائل في الجسم، الوزن بشكل عام. ما مدى دقة هذه الأجهزة؟
3: يعني اللي موجودة في الصيدليات تفرق من جهاز لجهاز. يعتدي في أجهزة تكون قديمة نوعا ما، تعتمد على آليات قديمة، بس بشكل عام اللي متوفر عندنا بالكويت خاصة نسبة دقتها من 60 إلى 75% مو أكثر أو أقل، وتعتمد على وايد أشياء. مثلا ما يصير أنت تسوي فحص هذا الأجهزة اللي موجودة بالصيدليات وأنت ماكل على سبيل المثال، أو شارب ماي، أو اليوم اللي قبله مو نايم عدل، أو مخربط بالأكل.
2: النوم يعني يأثر دكتور؟
3: إي نعم يأثر بنسبة كبيرة لسبب واحد. هذه الأجهزة شلون تقيس أصلاً القراءات اللي إحنا نقراها على كمية السوائل بجسمك؟ على سبيل المثال اليوم اللي قبله أنت مو نايم عدل أو مخربط بالأكل، شيء بديهي أو شيء طبيعي اليوم اللي بعده اللي أنت بتفحص فيه راح يكون عندك زيادة

0: بس مؤشر فقط لا غير.
1: طيب نسبة الاعتماد إيش كثر دكتور إذا هي مش 100%؟
0: يعني من 60 إلى 75%. وإذا كنت متبع كل التعليمات قبل إجراء الفحص ممكن توصل ل 75-80%، مو أكثر.
1: هذا إذا أنت كنت متبع التعليمات والإجراءات بحيث أنه قبلها بيوم تكون نايم زين، مو مخربط من أمس بالأكل، هرمون الكورتيزول يكون في وضع منتظم، ومن ثم من الممكن أن تأخذ نتيجة من 60 إلى خلينا نقول 80%.
0: بإذن الله. صح.
1: طيب الوزن وحده هل يكفي للحكم على صحة الشخص؟
0: لا للأسف، وهذه نقطة مهمة خاصة عند خواتنا الحريم يعني. ليش؟ لأن الميزان يعطيك رقم واحد، وزنك 100، ما يقول لك هذا الرقم دهون أو عضل أو ماي. في ناس وزنهم مثالي، تلاقي واحد مثلا وزنه 75 على سبيل المثال، بس نسبة الدهون عندهم عالية ونسبة العضلات عندهم قليلة. حتى لو كان وزنه مثالي، شكله ونسبة دهونه وعضلاته غير مثاليين. هذا احنا في مصطلح عندنا يسمونه السكيني فات او النحافة الظاهرية. والعكس صحيح، ممكن شخص رياضي وزنه عالي بس نسبة دهونه قليلة واغلب وزنه عضل. فعشان كذي احنا ننظر للصورة الكاملة، نسبة العضلات، الدهون، كتلة الجسم، وزيادة عليهم اشياء احنا تهمنا مثل تحاليل الدم، ضغط الدم، السكر، مو بس رقم بالميزان.
1: طيب دكتور، هذه الأجوبة تقودنا أيضا إلى سؤال، بدنا نعرف أسباب السمنة في الوقت الحالي، خاصة البعض من أولياء الأمور يقولك والله أنا ولدي في سن المراهقة ويعني الوزن عنده مش طبيعي. البعض ممكن في سن الطفولة يقولك والله أيضا يعتبر من يعني مقارنة بأبناء جيله أنه أيضا وزنه يكون مرتفع.
0: صحيح.
1: بدنا نعرف شنو هي الأسباب.
0: والله أكون صريح وياك، السمنة سببها مو شيء واحد، هي خليط من عوامل تتجمع مع بعض. أنا بعطيك أكثر من عامل ممكن يعني نشوفها وايد بمجتمعنا بشكل عام. أول شيء البيئة الغذائية، لما يكون مثلا طفل الأكل متوفر على طول قدامه، رخيص، عالي بالسعرات، يقدر يطلب متى ما طق بمزاجه، يطلب من التطبيقات اللي توصل الأكل ولا مطاعم ولا مثلاً البقالة إلى آخره. هذه البيئة الغذائية مهمة جداً، أن ما توفر الأكل بشكل دائم للطفل خاصة إذا كان غير صحي. هذه واحد. اثنين، قلة الحركة، للأسف هذه وايد نشوفها بالكويت، بس الحمد لله هالشيء فيه تحسن بنسبة كبيرة. حياة المكتب والسيارة وأنك تكون قاعد طول اليوم، هذه تأثر جدا. يعني احنا خاصة بالصيف منو يقدر يطلع يتمشى او يفطر يسوي خطوات، احنا نسميها الخطوات اليومية، قلة قليلة. فقلة الحركة تلعب دور على اسباب السمنة. السبب الثالث النوم والتوتر، لان قلة النوم والضغط النفسي يأثرون على هرمونات وايد. يعني النوم والتوتر يأثرون على هرمونات الجوع والشبع، يأثرون على هرمونات الكورتيزول. هرمون الكورتيزول إذا ارتفع عندك نسبة كبيرة، حتى لو أنت قاعد تسوي مثلا دايت تبي تضعف، راح يكون شبه مستحيل أنك تضعف. ليش؟ لأنه راح يخزن أي شيء تاكله كمصدر للدهون بجسمك، وخاصة منطقة البطن. يعني نركز عليها لأنه تعطينا مؤشر على هالشيء. والسبب الرابع واللي احنا يعني هو موجود بس مو عذر، اللي هو الوراثة، تلعب دور، تحدد قابلية جسمك بس مو مصيرك، بس هي لها دور. مثال شخص وراثة عندهم سكر مرتفع بالجسم، أو مثلا ارتفاع الكورتيزول مثلا بالعائلة، أو ارتفاع الكوليسترول بالعائلة، فالوراثة تلعب دور جدا. أو مثلا ناس بعيد الشر يولدون فيهم أمراض مثل قصور الغدة الدرقية، اللي هو الحرق يكون عندهم تعبان، فبالمقابل زيادة وزن بشكل كبير. فهذه العوامل الأساسية وإن شاء الله راح ندخل فيها بالتفاصيل.
1: طيب هل يؤثر النوم على زيادة

الوزن. كثير من الأخصائيين دكتور يتكلمون عن موضوع النوم وأهمية النوم، ودنا نعرف كثير يعني حول يعني إجابة حول هذا السؤال، ولكن بعد هذا الفاصل.

تشير الدراسات في مجال التغذية الرياضية إلى أن البروتين عنصر أساسي في إصلاح الأنسجة العضلية وبناء العضلات بعد التمارين الرياضية، وتؤكد الأبحاث أن الحصول على كمية كافية من البروتين يساعد على الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء خسارة الوزن ويعزز الشعور بالشبع لفترات أطول.

0: تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تقليل استهلاك المشروبات المحلات بالسكر يساعد في الحد من زيادة الوزن أو السمنة، خصوصاً لدى الأطفال والبالغين.
1: نقدم لك مفاهيم غذائية ومعلومات بأسلوب واضح وسلس في برنامجنا مع دكاترة التغذية. خلك صحي.
2: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام، ويا هلا ومرحبا أيضا بضيفنا الكريم الأستاذ سلمان طاهر الشمالي، أخصائي تغذية علاجية. أستاذ سلمان، قبل الفاصل كنا نتكلم عن هل النوم يأثر على زيادة الوزن وشلون؟
3: صحيح، النوم من أكثر العوامل اللي الناس تتهم فيها صراحة، خاصة عندنا. طبعا أنا أسولف عن المجتمع اللي أنا فيه، لما تقل ساعات نومك يصير خلل بهرمونين، هرمون الجريلين هو اللي يزيد الإحساس بالجوع، وهرمون الليبتين اللي يعطيك الشبع، هرمونين عكس بعض تماما. فأنت لما تقل ساعات نومك، الجريلين هرمون الجريلين اللي يزيد الإحساس بالجوع راح يزيد بشكل كبير جدا. وتلاحظ أنت لو واحد مثلا ما ينام عدل أو يكون سهران طول الليل، تيلا فصلات هذه الأكل ان ابي اكل، ان انا يعان. هل انه هو صد يعان؟ لا، بسبب هذا الهرمون. وبالمقابل هرمون الليبتين اللي يعطيك الشبع يقل بنسبة كبيرة. فلو شنو تاكل مثلا الفجر او الليل وانت صد مو يعان، ما راح تشبع. والمشكلة هني عندنا مو انه راح تشتهي الاكل على غرضنا الصحي، لا، راح تشتهي الاكلات العالية بالسكر والدهون. وهم قلة النوم تأثر على الشغلة احنا ذكرناها قبل اللي هو الحركة. انت ما تنام عدل، هل متوقع ان الانسان يعني بيمارس حياته بشكل طبيعي، انه يتحرك يروح يرد في نشاط؟ لا. فعشان كذي اقول النوم وايد مهم، وايد مهم، مو بس على زيادة الوزن، على الصحة بشكل عام. فالنوم من 7 إلى 9 ساعات يعني هذا المتعارف عليه من جانب الصحي، يعتبر جزء اساسي من اي خطة، زيادة وزن، انقاص دهون، تبي تحافظ على صحتك. الموضوع مو رفاهية، الموضوع يعني التزام حرفيا.
2: ودنا نعرف أيضا علاقة ارتفاع الكورتيزول اللي دائما يسبب التوتر والضغوط النفسية بالسمنة. يعني أيضا بعض المختصين في برامج أخرى استضفناهم شاروا أن هذا الكورتيزول لابد أنك أنت تدير بالك على نفسك، ومن باب أنه ما يكون هو في حالة ارتفاع. على سبيل المثال كان البعض ينصحنا يقول لا أحد يلعب رياضة وقت متأخر، لأنها من الممكن يرتفع كورتيزولك لما تبتي تنام، ما راح تلاقي لا راحة ولا نوم. فودنا نعرف يعني شنو يعني الرابط بين التوتر والضغوطات النفسية بالسمنة.
3: شوف، احنا لما نتوتر شيء طبيعي، الجسم يفرز هرمون الكورتيزول.
2: طيب،
3: هذا الهرمون بكميات عالية ومستمرة يزيد الشهية مثل ما ذكرت، خصوصا للأكل الحلو والدسم. ومشكلة هذا الهرمون إنه مو بس إنه يأثر على صحتك بشكل عام، لا، يزيد من تخزين الدهون بمناطق متعددة بالجسم وخاصة البطن. زيادة هالشيء يعني يسبب حالة عند بعض الناس، وهو كوسيلة للتعامل مع الضغط النفسي، إحنا نسميه الأكل العاطفي. واحد زعلان، واحد متضايق مثلا، حاشته مشاكل بيومه، فيطلع حرثه بالاكل، هذا نسميه الاكل العاطفي. فحرفيا هو مسوي شيئين غلط، زايد عنده هرمون الكورتيزول والاكل العاطفي. فبالمقابل شنو؟ راح يزيد سمنته، راح يزيد تخزين الدهون بالجسم، راح تاثر على صحته. فمثل ما ذكرت انت والزملاء اللي ذكروا من قبلي بالحلقات السابقه، ان لا تتمرن بالليل، لا تتمرن بوضع انت مو مرتاح فيه بس بحكم ان انت تبي تتمرن. ونقيسها هم على مثلا، طبعا كلنا تحوشنا مشاكل بحياتنا اليوميه، ما في احد ما عنده مشاكل، بس لما انت تكون بضغط نفسي لا تشد على نفسك زياده على اللزوم، لا تحاول تعطي 100% مثلا بالتمرين او ونقدر نقول بالضغط النفسي اللي أنت تقدر تسويه بشكل يومك الطبيعي. لا، أنت الحين بوضع مختلف، فحاول تدارك الموضوع، لأن إدارة الضوء والنوم والاسترخاء جزء لا يتجزأ من علاج أن أنت ما تزيد بالوزن. فهذا الشيء وايد مهم، افهم حق جسمك، أنت مو روبوت، مو آلي.
2: نعم بالفعل، يعني هذه الإجابات الأمانة الدقيقة والشافية تقودنا أيضا إلى سؤال عن موضوع الوجبات السريعة، اللي كثير من أولياء الأمور يقولون إن هي سبب رئيسي للسمنة، معني مختلفة الأسباب ومتعددة وكثيرة، ولكن يعني يقولك والله أنا أدري عيالي من شنو كذي، خاصة في البعض ممكن يأتيه مثل طريقة البهق، يصير مثل مبقع الوجه في فترة يعني من العمر، ممكن خلينا نقول 10 أو 12 أو 11 سنة قاعد نشوف، تقول لي يبا عسى ما شر، شفية ولدك شفية بنتك، يقول لك والله رحت فحصتها شفتها، يعني يقولوا لي والله من وجبات الفاست فود للوجبات السريعة. طيب خلنا نشوف دكتور معك أستاذ سلمان الموضوع هذا، نبي نشوف الوجبات السريعة اللي يشكي منها أولياء الأمور ما مدى خطورتها، وشلون نتغلب على هذه المسألة. يعني في أولياء يقول لك والله ما أدري، دش البرنامج الفلاني وطلب، وقف عند باب بيتنا شوفه يأكل، ألف وهي هالشكل، ولا جايب له مدري منين هم من مطعم. أولياء الأمور يعانون معاناة جدا كبيرة وعميقة حول هذه المسألة.
3: طبعا مشكلة الوجبات السريعة هي سبب كبير وموجود، بس مو هو السبب الوحيد. الحين احنا مشكلتنا بالوجبات السريعة عدة مشاكل صراحة متفرعة حوالينا. واحد، الوجبات السريعة مشكلتها انها كثيفة بالسعرات الحرارية، عالية بالسعرات الحرارية، وقليلة بالشبع. ليش؟ الوجبات السريعة تفتقر لوايد مغذيات احنا تهمنا بجسمنا، مثل المغذيات الكبرى اللي هي الكارب البروتين والدهون، والمغذيات الصغرى اللي احنا نركز عليها خاصة بالوجبات السريعة مثل المعادن والفيتامينات. وجبات السريعة شبه لا تحتوي على المعادن والفيتامينات المهمة، فأنت بس قاعد تاكل سعرات حرفيا بدون اي فائده. فبالمقابل الاشخاص او الابهات اللي يعانون مع عيالهم مشاكل صحيه بالغالب تكون نقص المغذيات الصغرى اللي هي الفيتامينات والمعادن. والمشكله الثالثه انه ما تحس بالشبع، يعني عاد الحين الولد يطلب مطعم بعد 3 ساعات يرد يوع، لان ما فيها كميه الياف عاليه، ما فيها كميه مغذيات تفيد الجسم. فبالمقابل هم الجسم طماع، كل ما تعطيه يطمع أكثر وأكثر. فالنصيحة اللي أنا أوجهها حق أولياء الأمور، الاعتدال. إحنا بزمن كل شيء موجود، إذا بتحرم الشخص راح ينفجر، راح يلا وقت وينفجر. فالاعتدال مهم، وجبة واحدة بالأسبوع مو أكثر، وجبتين بالكثير مو أكثر. أما نظام يوميا هذه مصيبة كبيرة. أو ممكن في ناس تشوفهم، أكيد لاحظتهم يعني بهالمجتمع، أنه يأكل وجبات كل يوم بس ما ينتن.
2: صح، لاحظنا هذا الأمر أمانة أيضا يعني يقودنا إلى سؤال. البعض قال يقول لك ليش؟ لأن قنوات الإنسولين، بما أن الإنسولين هرمون معوي وسبحان الله، البعض يأكل سكر يتحول طاقة، والبعض الآخر يأكل سكر يتحول دهون.
3: صحيح.
2: طيب،
3: هذا يرجعنا حق الجينات الوراثة. في ناس ممكن ما يسمن صح، بس صحتها مو زينة للأسف يعني، فهذا ما نقدر إحنا نقيسه كمقياس. عادي مثلا الإنسان يكون ضعيف بدنيا ما يعاني من زيادة بالسمنة أو بزيادة بالوزن، بس لما إحنا نيجي نشوف تحاليل فحص الدم تلاقي عنده ارتفاع بالكوليسترول، عنده ارتفاع بكراسة الدم الحمراء بشكل كبير، عنده بعيد الشر مثلا خمول بالغدة الدرقية أو زيادة مفرطة بالغدة الدرقية. ف هذا مو مقياس انه والله ولدي لانه ضعيف عادي ياكل وجبات سريعه، او خله على راحته ياكل مثلا خرابيط كاكاو حلاو. الموضوع مو بهذه الصوره، هو احنا ناكل عشان نعيش صحه سليمه. يعني احنا اي شيء ناكله نبي يكون كامل المغذيات الكبرى والصغرى، ما نبي شيء ناقص.
2: استاذ سلمان، ودنا تذكر لنا امر مثلا كان على سبيل المثال خلنا نقول ثار فضولك، خلنا نقول استغربت منه من خلال مثلا مراجعين او اولياء امور، امر كان للوهلة الاولى او المرة الاولى يمر عليك.
3: يعني الحين في وايد اشياء، بس بذكر لك شيء انا يعني بالدراسة شبه مستحيل انه يصير بس للأسف صار بالواقع، شفته انا بعيني، اللي هو جالي مثلا مراجع مع ولده كان يعاني من السمنة. المشكلة الرئيسية هي شنو؟ خمول الغدة الدرقية. خمول الغدة الدرقية شنو معناته؟ معناته الجسم ما يحرق بالكفاءة المطلوبة للإنسان الطبيعي ويخزن دهون بشكل كبير. ممتاز، سوينا جدول مثلا غذائي، اهتمينا بالتحاليل وفحوصات الدم إلى آخره، سوينا شيء يناسب حياته ونمط حياته، ولكن سبحان الله هم هذا الدور يلعب أي الجينات. بعد 6 أشهر 7 أشهر يعني لنا الولد عنده نشاط جدا كبير بالغدة الدرقية، وهم هذا ترى شيء مو صحي. الولد ضعف ضعف كبير، صار عنده مشاكل تخرع. هل الحين بسبب الجدول الغذائي؟ لا، هذا بسبب جيناته. سبحان الله في ناس يتغير حالهم من حال إلى حال، يعني تلاقي مثلا شخص من هو صغير ليه مثلا بداية العشرينات تلاقيه ضعيف جدا، ضعيف جدا، حركي جدا، صحي، فجأة بسنة سنتين تلاقي متن، عنده مشاكل بالقدة، عنده مشاكل بالتحاليل. فهذه من المواقف اللي أنا يعني صعب إن تشوفها أنت، وصارت لي. فالحمد لله الحين قاعد دارت ويا الموضوع، وبإذن الله كل شيء صار سليم.
2: احنا كذي استاذ سلمان استفدنا ان شاء الله، وكثير من يسمعنا استفاد من خلال هذه المعلومات، وانا متاكد ان حلقه واحده ما راح تكفينا، خاصه ان بكل امانه كل سؤال كانت اجابته مختلفه وبشكل متنوع، وتبارك الرحمن تملك توصيل يعني وفن توصيل المعلومه بشكل جيد. باذن الله من سمعنا من اولياء الامور سيضع هذه المعلومات بعين الاعتبار، ولكن احنا وصلنا الى نهايه حلقه برنامجنا من هذا الاسبوع خليك صحي، على امل ان نلتقي بكم الاسبوع القادم، فما الله.

كنتم مع برنامج خلك صحي. تقبل تحيات أسرة البرنامج ملاك الصفار، هلا الدوسري، عبد الله الصفار، محمد عبد العزيز، والمخرج عبد الله حجي.

0: لعشاق كرة القدم.
1: يا لعيب يوسف يلعب لك كرة متابعة الله.
0: والألعاب الفردية والجماعية. نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة

0: دولة الكويت.
1: هنا الكويت.
2: أنا الكويتي أنا كولوفان وعزومي كوية.
0: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية. إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: أثير متنوع.
5: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران ولم يعد لديها سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. البيت الأبيض يقول إن نائب الرئيس لن يغادر إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثات اللوجستية المقبلة مع إيران. باكستان تؤكد أنه لا عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تقول إن الوقت لم يحن لرفع العقوبات عن إيران. مقتل 3 أشخاص في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بعلبك شمال شرقي لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان. وزير الخارجية الفرنسي يطالب الكيان المحتل بوقف الأعمال القتالية في لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. السلطات الروسية تعلن مقتل طفلة وإصابة 16 شخصا جراء الهجوم المكثف الذي شنته أوكرانيا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

حياكم الله مستمعينا الكرام، ننطلق معاكم في هذه الحلقة من نبض الديرة كل جمعة معاكم من الساعة 6 للساعة 7 مع أخبارنا وفقراتنا وضيوفنا وأيضا ترند نبض الديرة وكلاسيكيات وأفلام هذا الأسبوع. واليوم معنا ضيفة مميزة إن شاء الله في حلقتنا لهذا اليوم، راح نكون معاكم على 89.5 FM إذاعة البرنامج العام. أجمل تحية في البداية من الإعداد عمر العيسى ودانا بوركي. ومن تقديم محمد العدواني وأحمد الطراح. ساعة جميلة معنا في نبض الديرة تقولها لكم المتابعة والتنسيق ريم المطيري. ويمسي عليكم بالخير من الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي. أما التنفيذ على الهواء سعد البوص. هذه دعوة للبقاء معنا في نبض الديرة مع أخبارنا وفقراتنا وضيوفنا، مخرجنا ناصر الجنام.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. Ladies and gentlemen. ترند نبض الديرة.
1: ننطلق معكم مستمعينا في ترند نبض الديرة. نادي بورغان يتوج بلقب آسيوي باليد للمرة الأولى في تاريخه ويتأهل لمونديال العالم. إنجاز تاريخي، فاز فريق بورغان الكويتي لقب البطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للمرة الأولى في تاريخه بعد مشاركة استثنائية أولى في النسخة 28، وتأهل لبطولة العالم للأندية سوبر جلوب مصر 2026، وذلك بعد فوزه على الخليج السعودي في الوقت الإضافي بنتيجة 34-32 بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 27-27 في المباراة النهائية. وذهب أيضا المركز الثالث لفريق نادي الدحيل القطري بعد تغلبه على الكويت صاحب الضيافة بنتيجة 36-34 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

0: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. الأخبار الفنية.
1: ونبدأ معاكم مشوار أخبارنا الفنية. أبرز العناوين: شيماء سليمان تهدي الكويت أغنية أحلى وطن. وليلة ثالثة لراشد الماجد في أرينا الكويت. وعبد المجيد عبد الله يطرح أغنية كنت ما أعرفك. وباك رومز متاهة لا نهاية لها ترعب المشاهدين.

طرحت الفنانة الكويتية شيماء سليمان أحدث أعمالها الغنائية بعنوان أحلى وطن، مقدمة من خلال تحية محبة واعتزاز للكويت، الوطن الذي وصفته بأنه عنوان الصبر والقوة والانتماء. وأعلنت الشركة المنتجة عن إضافة ليلة غنائية ثالثة للفنان راشد الماجد، وجاءت استجابة للإقبال الجماهيري الكبير والطلب المتزايد على حضور حفلاته الأمسية الجديدة يوم 22 يونيو الجاري على مسرح الأرينا الكويت بقيادة المايسترو وليد فايد وفرقة الموسيقية في ليلة ينتظر أن تشهد حضورا جماهيريا واسعا مكتمل العدد. وطرح الفنان عبد المجيد عبد الله أغنية كنت ما عرفك ليضيف عملا جديدا إلى رصيد الحافل بالأغاني، وتفاعل واسع من الجمهور منذ الساعات الأولى لطرحها، وهي من كلمات الشيخ سالم بن مسلم الكثيري وألحان أحمد الهرمي. وأيضا أحد أبرز أفلام الرعب التي تم إنتاجها خلال السنوات الأخيرة، حيث يعكس التأثير المتزايد لثقافة الإنترنت على صناعة السينما الحديثة، حيث أصبحت القصص التي تولد داخل المجتمعات الرقمية قادرة على التحول إلى مشاريع سينمائية كبيرة ولا تستطيع الخروج منها عندما تتعمق بداخلها.

ولا تستطيع الخروج منها عندما تتعمق بداخلها، وتحتوي على أشياء ومخلوقات تثير الرعب، وحازت هذه الفيديوهات ملايين المشاهدات على المنصة، ولم يتوقع أحد أن تتحول إلى ظاهرة. تبدأ فكرة باك رومز من مفهوم بسيط لكنه مرعب، ماذا لو خرج الإنسان من واقعه المألوف وسقط فجأة في متاهة لا نهائية من الممرات والغرف الصفراء المتشابهة؟ هذا السؤال البسيط يتحول إلى كابوس كامل في عالم باك رومز، حيث يصبح المكان نفسه هو العدو الحقيقي للشخصيات. من الناحية الفنية يثبت الفيلم أن الرعب لا يحتاج دائما إلى ميزانيات ضخمة أو مؤثرات بصرية، فالمكان البسيط والتصميم الذكي للصورة والصوت كانوا كافيين لتقديم تجربة مرعبة ومختلفة.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. اتصال

0: حياكم الله مستمعينا في نبض الديرة. مثل ما وعدناكم في بداية حلقتنا راح يكون معنا ضيفة مميزة، الفنانة اللي كان أيضا من ضمن أخبارنا الفنية طرحت أغنية أحلى وطن. حياك الله فنانتنا شيماء سليمان.
1: الله يحييك ومساكم الله بالخير، وجمعة مباركة عليكم جميعا، ومشكورين على هذه الاستضافة الحلوة.
0: حياك الله، وإحنا سعداء فيك ومبارك لك على هذه الأغنية. ودنا نتكلم عنها في البداية، أغنية أحلى وطن اللي هديتيها للكويت ونزلت قبل أيام، ودنا نعرف كلمات وألحان وأيضا سبب نزول هذه الأغنية بهذه الفترة.
1: أول شيء أنا هذا يمكن سولفت عنه قبل مدة بسنابي، وحابة أني أوثق حق مستمعينكم.
0: أكيد
1: العمل هذا تم تسجيله قبل 6 سنين أثناء جائحة كورونا، وكان يعني إذا أنت سمعت الأغنية بتلاحظ أن الكلام يشرح شلون الكويت بعد كل أزمة وبعد كل محنة شلون ترجع أقوى بفضل تكاتف وتعاون أبناء البلد.
0: صحيح.
1: ففي ذاك الوقت حصل ظرف، وهالظرف هذا يعني وقف وايد أمور عندنا في الديرة، وما قدرت أنزل الأغنية، يعني صار مو وقت مناسب أن الأغنية تنزل. وسبحان الله كل سنة لما أقترح على الملحن، طبعا أنا حاطة الجزء بارت بسولف عنه عن الملحن والكاتب، بس بخلص عن قصة الأغنية. فكل سنة أسأل الملحن وأقول له خلنا ننزل الأغنية، يقول لي أنا أحس أن احنا لازم ننزلها بشيء يلوك، بأنه هو يشرح ويفسر الكلام.
0: صح.
1: فكنت حسيت يعني ان الموضوع فيه مسؤولية ويحتاج انتاج كبير في ذاك الوقت. وسبحان الله ما صار نصيب انها تنزل خلال السنة اللي طافت. السنة قبل لا تصير ازمة الحرب، قبل تاريخ 28، يعني وقتها كان بالحزة تو مبلش شهر فبراير. فقلت له الحين وقت الاغنية ننزلها، لان حرام طاف عليها وقت وايد ومناسبة حق العيد الوطني.
0: صح.
1: كان يقول لي شيماء الأغنية طلبوها شركة إنتاج حابين ينتجون قصة حياة أحد شهيدات الكويت أثناء الغزو، وإن أنا أشوف أنها هي مناسبة أنها تكون بهذا الفيلم. قلت له الله، حلو، بالعكس خيرة، يعني إحنا كنا ننطر الفرصة. وسبحان الله صارت الحرب وتأجل العمل وما نزلناها.
0: المفروض يعني ما أتوقع خلاص لا تنزلين.
1: لا هو لا، بس هو شنو صار؟ كلمته أثناء الفترة هذه اللي طافت، قلت له شنو صار على الفيلم؟ كان يقول تأجل. قلت له زين، احنا ما نبي ننطر زيادة، احنا في ذاك الوقت ما كان عندنا إمكانية أو أي طريقة تسهل علينا توصيل الفكرة.
0: صح.
1: الحين في شيء اسمه AI، في تقنية AI ممكن. صح. نحط أصلا كل الأزمات اللي مرت فيها الكويت صوت وصورة.
0: يا سلام. صح.
1: كان يقول لي يلا خلاص تم. وكلمنا يعني تعرفت على احد مصممات الاي اي، وجه لها تحيه على ابداعها وتقبلها وطوله بالها، يعني شهر كامل هي قاعده تشتغل على الفيديو. يعني احب اوجه لها تحيه، اسمها حنان دشتي، ابدعت في التصميم ووصلت الصوره مثل ما احنا كنا نطمح لها من قبل،
0: وايضا كان التوقيت مميز، يعني بعد حتى الفتره هذه مميز التوقيت
1: الحمد لله. اي ف طبعا اللي اشتغلوا على هذا العمل الملحن حمد الخضر، انا مو اول تعامل لي معاه، متعاونة معاه في اعمال وطنية وايد، يمكن حتى من بداياتي من سنة 2006 و2007
0: ما شاء الله.
1: فانا متعودة ان انا اشتغل معاه في اعمال وطنية مميزة تترك بصمة يعني. والكلمات كانت للفنان القدير عبد الامام عبد الله.
0: ما شاء الله، هذه يعني مفاجأة بالنسبة لي.
1: أي ومفاجأة كانت بالنسبة لي أنا وقتها لما طرح علي الاسم، صار فيني ما شاء الله هو من متى يكتب القصة. أن هذا النص كان معروض على الملحن الكبير رحمة الله عليه راشد الخضر،
0: الله يرحمه،
1: بعد الغزو، يعني عمر النص الحين تقدر تقول 36 سنة،
0: وانتي بعد ما شوية 6 سنين فصار أطول بعد.
1: أي يعني شوف سبحان الله الموضوع
0: مكتوب لك،
1: تعرف لما رب العالمين يكون كاتب حق شيء وقته،
0: سبحان الله،
1: النص وقته الحين.
0: وشون ردة الفعل على الأغنية وعلى أيضا التصميم من ناحية الاي وبشكل عام، ايش رأيك بردات الفعل؟
1: والله للأمانة أنا يعني دائما أخذ رأي اللي حواليني. يمكن اللي يعرفوني عن قرب يدرون أنا ما أراقب وايد المشاهدات والكومنتس اللي توصلني، بس أحب لما يوقفوني بأي مكان يعلقون على شيء أنا توني مسويته، يعني ناس ما أعرفها. الحمد لله يعني الآراء وايد تثلج الصدر، وسعيدة بالنجاح حتى لو يمكن كان نجاح بسيط، بس أنا كنت أبي أوصل فكرة ورسالة من خلال هذه الأغنية.
0: صحيح، ما في حتى الفن لما يعني يجير إلى حب الوطن، يعني أثمن الفنون اللي تقدم من الفنان لوطنه، فأكيد لها واقع خاص عند شيماء.
1: أكيد أكيد طبعا. وأنا أتمنى يعني جد، وأطلب من كل شخص الحين قاعد يسمع هذه المقابلة أنه هو يروح ويشوف ويسمع الأغنية صوت وصورة، لأنه راح تلامس كل كويتي في كل مراحل حياتنا.
0: أكيد أكيد
1: بالعكس، من قبل الغزو لين اليوم.
0: ودائما الأغاني اللي تتحدث وتتغنى بالوطن مكتوبة من قلب، إن كان من المطرب أو الكاتب والملحن، أقرب من الأغاني الاعتيادية. لكن أيضا عندنا شيماء موضوع أغنية بكرة أحلى، نزلتها قبل شهر تقريبا، أيضا هذه لها صدى جميل عند الناس.
1: الحمد لله، أغنية بكرة أحلى، يمكن أنا سولفت بهالموضوع وارجع يعني أثبت على كلامي. أنا قاعدة أمر في تحولات في حياتي، يعني كأني بادية رحلة جديدة، فكنت مفكرة في بالي أن الأعمال اللي راح أطرحها بالفترة الجاية يا أنها تكون وطنية أو تربوية توعوية، فيها أن الواحد يوعى على أمور الحياة، يعني ببتعد كل البعد عن الأغاني اللي ترتبط بالعلاقات أو اللي تتكلم عن العلاقات بشكل عام.
0: نعم، عسى الله يثبتك. بالعكس، وأيضا يعني هذا نضج في تقديم أيضا نوع من أنواع الفن اللي ممكن يكون أثمن عند كثير من الناس بعد.
1: أكيد أكيد، ويعني أنا من الناس اللي دائما أفكر أن أنا شلون ممكن أترك أثر في نفس أي شخص يتابعني أو يسمعني. أحس أنها فعلا من المسؤولية المجتمعية على كل واحد يملك شريحة كبيرة من أعداد المتابعين واللي يشوفون حتى لو الحساب بشكل عابر. أبي اللي يشوفني أو يسمعني يستفيد.
0: أكيد، وأنا أضمن لك الآن يعني عند الشريحة أكبر ومضاعفة عن السابق ترى.
1: فعلا، وهالشيء هذا قاعد أشوفه، يعني صار من مجالات مختلفة، يعني قبل يمكن اللي كانوا يتابعوني اللي مهتمين بالفن فقط، بس الحين لا، صار اللي يبون تنمية ذاتية، يبون توعية، يبون يكتسبون من تجربتي الشخصية.
0: صح،
1: فصار
0: عادي عادي نستضيفك بعدين لايف كوتش وتنمية الذات في المستقبل ان شاء الله.
1: انا لايف كوتش اوريدي
0: ما شاء الله، زين
1: سنتين
0: ما شاء الله. بالعكس، ناخذك كلايف كوتش بعدين
1: ونستفيد منك. والله يا بختي واتشرف.
0: عسى الله يحفظك. شيماء ايضا يعني عندك مسرحيه عيال بليسي، كانت اخر مسرحيه قدمتيها ونجحت نجاح باهر، وحتى يوم نزلت على السوشيال ميديا ايضا عليها ثناء كبير. يعني فوينك عن الدراما او المسرح؟ شنو النيه بالمستقبل؟
1: اول شيء مسرحيه عيال ابليس هذه كانت من الاعمال اللي انا كان خاطر المنتج، ما كانت تشبه توجهي ولا كان الدور عاجبني 100%، بس هي كانت من باب ان دعم ووقفه حق المنتج للعمل. الموضوع اللي هو يخص وجودي في المسرح او الاعمال، ما في احد عرض علي دور او احد عرض علي عمل. كان من المفترض يكون في عمل مسرحي اللي هو كان المدينه المائيه اللي هي ووترلاند، لكن اعتقد انهم غيروا رايهم من بعد قراري في ارتداء الحجاب وما صرت فيه. يعني سبحان الله، كل شيء خيره من رب العالمين.
0: اكيد اكيد،
1: واكيد بالفتره القادمه انا عن نفسي انا قاعده ارتب واخطط لاعمال تشبه فكري والرسالة اللي أنا أبي أوصلها للناس.
0: نعم، وأيضا يكون الواحد عنده مفهوم في الحياة. بعض القرارات ما راح تكون الحياة وردية أو مفروشة بالورود، بالنهاية في شيء مقابل شيء، وفي حلاوة مقابل حلاوة، فلذلك الإنسان يكون النضج عنده عالي ويعلم أن هذه الأمور راح تصير أوريدي يعني في كل الأحوال، فالأسمى هو الأهم يعني.
1: صح صح، أنا دائما حتى اليوم سبحان الله، اليوم وقت الغداء قاعد أقول نفس الجملة حق بناتي، ان احنا لازم في كل تجربة نمر فيها، في كل مكان نقعد فيه مع اي شخص انا يدور بيني وبين حوار، لازم اعرف شنو الهدف او شنو المسج اللي وصلني من اللي صار.
0: صح،
1: فهو
0: وحتى لو تقولين شيء ما يعني ما قاطعك، بس انا قاعدة اندمج معاك بالكلام، يعني ليش انا؟ ليش معنى شيء ما؟ ليش الحين؟
1: صح،
0: في في أسئلة الواحد لازم يوقف عندها ويراجع بحكمة الموضوع. ما راجع
1: لازم الإنسان يكون مر بتجارب وايد علشان يستوعب إذا مثلا تكررت الأغلاط تكررت التجارب في شيء لازم ألاحظ هالشيء، إذا ما لاحظته ما رح أوصل لمرحلة الوعي والنضج نهائيا.
0: صحيح
1: بالعكس،
0: يعني شيء جميل واحنا فرحانين جدا يعني، لكن مثل ما نعيد ونقول ان اكيد كل الحياه تمر فيها عقبات، وكل عقبه
1: لازم.
0: يعني
1: لازم
0: كاختبار
1: لازم.
0: يعني
1: شيء لابد منه
0: اكيد. طيب راح نشوفك بالفتره القادمه منزله البوم حتى لو باغاني بسيطه ولا ماجل الموضوع شوي؟
1: انا حاليا انا قاعده اكتب كلام وقاعده ألحنه وقاعده استعين في الاي اي بانه يوزع لي، هي أعمال بسيطة موسيقيا لكن فيها فكر، فيها رحلة، فيها فيها فيها دروس.
0: ممتاز.
1: فهذا التوجه الجديد اللي راح يكون لي.
0: وجاسم محمد راح نشوفك دوتو معاه ولا لا؟
1: والله يعني ما يمنع إذا كان في فكرة وعمل يناسب، ليش لا؟ بالعكس
0: احنا استضفناه قبل فتره جاسم، يعني من الشخصيات الجميله، صاحب اخلاق دامثه، جميل جدا وصوته رائع، فلذلك انت كشريكه حياته هالصوتين هذول لازم ينتجون شيء حلو، خصوصا مثل ما ذكرتي مع الاي اي ممكن تسوكم فكره جميله وايضا تكون انطلاقه اخرى مره من جديد يعني.
1: باذن الله ان شاء الله كل شيء الله كاتبه ويعني ممكن انه يصير بالايام القادمه. بالعكس يعني اتشرف واكون سعيده جدا بان انا تجمعني في يعني ما شاء الله نجاحات كبيره.
0: صحيح.
1: ابرز اعمالي وانجح اعمالي في السنين اللي طافت كان بالتعاون معاه.
0: احنا عمر العيسى ذبحنا، نبي حصريات تطلع من شيء ما حصريات، فعندك شيء قادم جديد ممكن يكون بنبض الديره كخبر حصري؟
1: يعني عمل فني،
0: عمل فني او اللي رايحك، اهم شيء حق جمهورك يعني.
1: في عمل انا راح انزله شهر 7 بس عندي، لان راح يعني اطرح الاغنيه في مكان خاص في شغلي بالكوتينج، ومن خلال وجودهم وهم يسمعون الاغنيه راح اشوف قابليه الاغنيه، لان فكرتها جديده، هي فيها شعور انك انت لما تسمع بتحس انك كانه قاعد كلمك.
0: يا سلام.
1: ايه فهي فكرة جديدة انا ابتكرتها ويعني محضرتها من سنتين على فكرة.
0: الله يعينك، الحين عمر تشقق ابي يدق بيعرف التفاصيل.
1: ايه خلي يدق عادي ادندنها حق

0: برايفت.
1: عساك على القوه. شيء ما حابه
0: الله
1: تسمعينا
0: يقويك.
1: بما ان هذه الاغنيه الوطنيه الجميله حلاوتها راح نسمعها ان شاء الله بعد اللقاء، لكن نسمع
0: بإذن
1: منها
0: الله.
1: مقطع منك.
0: حاضر إن شاء الله.

0: الله الله الله، صح، صوتك ولسانك وكل
1: تسلم.
0: الاكلمات جميله، عسى الله يحفظ ديرتنا يا رب. مشكوره
1: آمين يا رب
0: مشكوره
1: العالمين،
0: يا
1: تسلم
0: شيماء
1: يا رب،
0: سليمان، فنانه
1: يعطيكم
0: الجميله،
1: العافية على هذه الاستضافة
0: ونسمعها ان شاء الله
1: الجميلة.
0: وياك بعد شوي. بعد ان شاء
1: بإذن
0: الله،
1: الله بإذن الله،
0: مع السلامه.
1: استمتعوا،
0: الله
1: مع
0: يحفظك، مع
1: السلامة.
0: السلامه.

من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. أفلام الأسبوع.

0: وننطلق معاكم في فقرة أفلام الأسبوع، الأفلام اللي نزلت أمس واليوم بالسينما. وفيلمنا الأول أذمة.
1: كل سنة وأنت طيب يا عيسى، أهلا بيك في مشروعنا العبقري.
2: أنا جاي أديك الأمان.
3: إحنا بقالنا 18 سنة ما شفناش بعض.
4: أنا هسجل فيديوهات في عيد ميلادي 18 عشان تشوفها أنت كمان 18 سنة وتصور نفسك بترد عليها.
5: لو رقصت يبقى أنت منعت اللعبة من غير ما تاخد بالك.
3: أنا مش هكمل في اللعبة الهبلة دي ومش رايح في حتة.
2: عيسى طلعني.
6: أنا عايز أشوف فيديوهاتك وأنت صغير.
7: أول يوم في رحلة إزمة.
4: عيسى أنا وأنت بنعشق اللعبة والتحدي، عشان كده اخترعت لك مخصوص لعبة إزمة.
5: إزمة لعبة تريجر هانت.
3: سيرا وانت ليه بتعمل معايا كده؟
7: دور فيلمك اكتر دور نستعمله.
8: وعد ما حدش فينا يخلي التاني ينسى نور اللي جواه.
9: وعد ان انت لو لقيتيني من الكئيب ترجعي لي تاني وترجعيني.
3: هو ازاي كان عارف انا بعيش فين بعد 18 سنه؟
7: اياك والزعل يا عيسى. لما كنت
0: واكيد هذا فيلم إذمة، فيلم مغامرات مصري ودراما. يتلقى عيسى في عيد ميلاده صندوق ترك في نفسه قبل 18 عام، يحتوي على اشرطه فيديو تقوده الى لعبه غامضه اسمها إذمة. ومع كل خطوه في هذه الرحله يبدا في مواجهه ماضيه واعاده اكتشاف نفسه واحلامه، ليقترب اخيرا من حلمه ليصبح مخرجا ويكتشف المعنى الحقيقي للحب. بطوله احمد داود. وفيلمنا الثاني فيلم دراما المصري القصص. وقصة فيلم القصص في مصر صيف 1967، بينما يلوح تهديد الحرب في الأفق على مصر، يتلقى أحمد رسالة من النمسا ردت ليز على بحثه عن صديقه بالقلم. يبدأون صداقة بعيدة المدى، ينظر إليها بشك من قبل عائلته. ومن هذا الصيف فصاعدا ستكتسب جهود أحمد، يصبح عازف بيانو على الرغم من طبقته. بطولة نيلي كريم. والفيلم الثالث The Death of Robin Hood. وقصة الفيلم صراع مع ماضي بعد حياة من الجريمة والقتل.

0: روبن هود نفسه مصابا بجروح خطيره بعد معركه اعتقد انها ستكون الاخيره في يد امراه غامضه عرضت عليه فرصه للخلاص بطوله هيو جاكمان.
1: People speak of Robin Hood. Tell us stories. They're all lies. Lies that I told long ago. So that fools would follow me into the dark.
0: وايضا فيلمنا الرابع فيلم الرعب ذا مورتري اسيستانت، والقصه استنادا الى لعبه فيديو ستكتشف قصه جديده تشمل الكيانات الشيطانيه للمدن، يتبع ريبيكا اوينز خريجه علوم المشرحه لتاخذ وظيفه ليليه في مشرحه ريفر فيلز. ما يبدا كعمل روتيني سرعان ما يتحول الى شرير لانها تواجه قوى خارقه مرعبه. بطوله بول سباركس.
2: Mr. Leibowitz, let's get you embalmed and I guess cremated.

0: ومن الرعب إلى الإثارة والأكشن فيلم بيستا. القصة بمساعدة مدرب سابق يعود بطل MMA المتقاعد الذي لم يهزم سابقا ماكفيرسون إلى القفص للانتقام لموت أخيه. هذا الفيلم ببطولة لوك هيمسوورث.
1: Why are we trying so hard?
2: So I can breathe.
1: Why do you need to breathe?
2: So I can think.
1: Why?
2: If I can breathe, I can think. If I can think, I can win.
1: That's the way, boy. Come on. Now let's get it all in perspective. You're one of the greatest MMA middleweights of all time.
3: Come on!
1: Now you're working on a fishing trawler.
2: I'm not a fighter anymore.
1: Your brother, attention. Come out of retirement. Fight the world champion. Or else we burn down your world.
2: I need 6 months.
1: You have 7 weeks.
2: I took a fight.
4: When's the last time you trained?
2: It's been a while.
5: You got no engine. No urgency. You're like wasting my time.
6: Let me ask you something, man to man. What kind of little bitch are you?
1: I'm the guy that's gonna knock your ass out. I fought for my life every day. Put on a show. No excuses.
6: There's two people that know who are gonna win this fight. There's you, and there's me.
1: What's the fight plan?
0: وفيلمنا الأخير فيلم إثارة وأكشن أيضا بعنوان نورمال. وقصة الفيلم يول سيسة هو عمدة بديل متواضع معين في بلدة نورمال الهادئة. يسعى يول سيسة للهروب مؤقتا من اضطراباته الشخصية والمهنية، لكن يجد نفسه متورطا في أزمة عندما تكشف عملية سطو فاشلة على بنك سرا خطيرا يخفي هدوء هذه البلدة. وهذا الفيلم من بطولة بوب إدنريك. وبهذا انتهت فقرتنا اليوم لأفلام الأسبوع. نتمنى لكم دائما مشاهدة ممتعة.
7: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: بلادنا الكويت واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام، لا انتماء إلا للكويت ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم.
2: مستمرين معكم في نبض الديرة وفي فقراتنا كلاسيكيات وبانوراما وهل تعلم، لكن راح نتوقف لدخول أذان صلاة المغرب ونرجع إن شاء الله معكم.
3: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة. هل تعلم؟
2: ووصلنا معاكم لفقرة هل تعلم؟ هل تعلم أن فقدان الوزن السريع يرفع خطر تكون حصى المرارة؟ وتعد حصى المرارة من أكثر اضطرابات الجهاز الهضمي شيوعاً، وهي عبارة عن رواسب صلبة تتكون من الكوليسترول أو البيليريبون وداخل المرارة. فإن حصى المرارة هي ترسبات متصلبة من العصارة الصفراوية ويسائل هضمي تتراكم داخل المرارة، ويتراوح حجمها من حبة الرمل. ويؤكد أن خطط العلاج يجب أن تصمم بشكل فردي وفق حالة كل مريض، وأن حصى المرارة تصيب ما بين 10 و 15% من البالغين، مع ارتفاع ملحوظ في معدلات الإصابة بين النساء، إذ تفوق نسبتهن الرجال بنحو الضعف. والألم أولا بعد تناول الطعام، وخاصة ما بين 30 دقيقة وساعتين بعد تناول وجبة دسمة أو وجبة تحتوي على كمية كبيرة من الأطعمة الدهنية مثل الزيت أو الزبدة أو القشطة. وأيضا الشعور بالغثيان، وبعض الحالات تصاب بالحمى إذا كانت المرارة مصابة بالعدوى. وأيضا معظم الحالات حصى المرارة لا تسبب أعراضا، لكنها قد تؤدي أحيانا إلى مضاعفات خطيرة. نتمنى لكم دائما الصحة والعافية والسلامة.
1: من ترند الديرة لأحدث الأخبار الفنية وأحلى أفلام الأسبوع مع هل تعلم وجولة في المهرجانات العالمية، وكذلك نرجع لكلاسيكيات الزمن الجميل. كل هذا تسمعونه في نبض الديرة.
2: كنا معاكم اليوم في نبض الديرة، مشوار جميل من أخبار فنية ترند نبض الديرة، وكانت معانا الفنانة شيماء سليمان في اتصال، وحول تحدثنا حول جديدها وأغنية أحلى وطن، وأيضا كثير من الفقرات الجميلة من الأفلام، واختمنا معاكم في هل تعلم. مجهود جميل، إن شاء الله يكون عجبكم من خلال تواجدنا معاكم في هذه الساعة من 6 إلى 7 في نبض الديرة. أجمل تحية في الختام من الإعداد عمر العيسى ودانا بعركي، ومن التقديم حمد العدواني، أحمد طراح، المتابعة والتنسيق ريم المطيري، والهندسة الإذاعية بندر الشلاحي، أما التنفيذ على الهواء سعد البوسي. ودعكم ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله بنفس الموعد في نبض الديرة. مخرجنا ناصر الجناع، مع السلامة.

0: وين ما كنت. تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هنا الكويت، صوت يقترب منكم ويحكي تفاصيل يومكم. في هذه الساعة نكون معكم بين الفكرة والرأي، وبين السؤال والإجابة، نرصد، نناقش، ونستمع. السابعة مساء بتوقيت الكويت، أنتم مع

0: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج السابعة في الكويت. هذا البرنامج اللي يأتيكم أسبوعيا كل جمعة من الساعة السابعة ولغاية الساعة الثامنة بتوقيت دولة الكويت.
1: بالفعل معاكم مستمعينا دائما على إذاعة البرنامج العام وبرنامج السابعة في الكويت، نحاول نقدم لكم أبرز الأخبار ونقدر نقول مجموعة من المختصين في مختلف المجالات نتحاور معهم وننقل لكم أهم الأفكار والمواضيع من خلال هذا الحوار.
0: هذا البرنامج برنامج السابعة في الكويت عبارة عن فقرات متنوعة أكيد نقدمها لكم مستمعينا الكرام من خلال أخبار محلية في الكويت وأيضا الضيوف اللي يكونون معنا في الحلقة ويشاركونا بالمعلومات المفيدة.
1: الحلو في الموضوع شهد أن كل خبر وراء حكاية وكل إنجاز وراء قصة نجاح، من خلال أخبارنا من خلال لقاءاتنا نحاول نوصل هذه الحكايات وهذه النجاحات بلقاءاتنا ونقلنا لها عبر إذاعة البرنامج العام إذاعة الكويت وبرنامج السابعة في الكويت.
0: وأكيد برنامج السابعة في الكويت يأتيكم على إذاعة البرنامج العام على تردد 89.5 وتقدرون تسمعونا عن طريق منصة كويت 51.
1: يا هلا مرحبا فيكم في برنامج السابعة في الكويت.

0: عندك عندك سالفة أدري.
1: إيه عندي سالفة. إيه؟ شنو مفهوم السعادة لك مشعل؟
0: راحة البال، القناعة، الاستقرار. أحيانا أنا أحب عدم التغيير في بعض الأمور.
1: يعني تحب الروتين؟
0: بعض الأمور، مو كل شيء.
1: مو كل شيء. الأمور العملية ولا الحياتية؟
0: العملية نوعا ما، والحياتية أحيانا.
1: إيه؟
0: ما يمنع أنك في تطور وأبجريد نقدر نقول حق هذه الأمور، ولكن ما تكون سريعة. كل ما يكبر الإنسان يبي يهدى شوي.
1: إيه؟
0: فأحيانا الهدوء هو السعادة عند الناس نقدر نقول.
1: إيه نعم. أكيد كل واحد عندنا أكيد بالاستديو أو بالخارج عنده مفهوم مرتبط عنده بالسعادة. في ناس عندهم العائلة، في ناس عندهم السفر، في ناس عندهم ممارسة الهوايات،
0: الرياضة مثلا،
1: والرياضة، وانت الروتين.
0: الروتين وتم إيداع الراتب هم بعد عنصر من عناصر السعادة والوناسة.
1: صحيح. تحية كبيرة مقدمة أكيد من فريق العمل برنامج السابعة في الكويت، واللي من إعداد ليلى الجريدي وسعد الزايد.
0: أيضا التقديم في برنامج السابعة في الكويت شهد الخميس ومشعل معرفي،
1: والتنسيق والمتابعة غزلان الخلفان.
0: أما الهندسة الإذاعية في برنامج السابعة في الكويت يعطي العافية محمد الحربي،
1: وتحية مقدمة أكيد من التنفيذ حنان الصقر.
0: راح نكون معاكم إن شاء الله من الساعة 7 إلى الساعة 8، وبرنامج السابعة في الكويت نقدم لكم آخر الأخبار وضيوف مميزين في هذا البرنامج من إخراج عبدالله العبيد.

0: في زحمة يومنا نحتاج لحظة نسمع فيها ونفهم أكثر. خليك معانا السابعة في الكويت.
1: السابعة في الكويت.
0: أنتم مع

0: ومستمرين معاكم مستمعينا في برنامج السابعة في الكويت، ومثل ما عودناكم أكيد في هذا البرنامج اللي عبارة عن فقرات متنوعة ودائما ناخذ مواضيع أيضا متنوعة
1: بالفعل.
0: وفي حلقتنا اليوم راح يكون في موضوع جدا مهم نتناقش فيه، مشعل، ويلامس حياة كل الناس، يشكل هدف، وايد ناس يسعون إلى هذا الهدف مهما اختلفت أعمارهم أو ظروفهم، لأن دائما الإنسان يبحث عن السعادة النفسية.
1: الكثير شاهد يعني يتعبون في حياتهم من أجل الوصول إلى مفهوم السعادة، مع أن أحيانا ترى هذا المفهوم يكون حواليه وموجود لكنه مو حاس فيه، ما يفكر فيه، تلقين طموحه إلى مفهوم آخر عن السعادة ويتعب في البحث عن هذه السعادة حسب المفهوم الخاطئ عنده، ولكن المفروض أن تكون السعادة حواليه، عنده في بيته، مع ناسه، مع أهله، فريجة، بالرياضة، في أشياء كثيرة تكون سهلة وايد، هي السعادة، لكن يصعبها على نفسه وهو يدور على السعادة.
0: إيه نعم.
1: ولا شاش في الموضوع
0: صح، بس ساعات مش على الأكيد الحياة وتيرتها سريعة وفي مسؤوليات كثيرة وضغوطات يومية على الناس، فأكيد هذه الأشياء دائما تخلي الواحد منشغل ويبحث عن السعادة خارج نقدر نقول هذه الضغوطات النفسية
1: أو روتين اليومي
0: واليومية.
1: نعم.
0: فينسى أو يغفل عن أمور موجودة في حياته إن هي المفترض تكون هي الأسباب الرئيسية للسعادة.
1: اليوم نتكلم عن أمور كثيرة، عن المفهوم والمقصود بالسعادة النفسية، كيف يمكن الإنسان أن يحافظ على توازن النفسي، أيضا دور الأسرة والمجتمع وبيئة العمل في تعزيز الشعور بالسعادة والرضا. أكيد الإجابة عن هذه التساؤلات وهذه الأفكار وهذه الأمور راح تكون معنا ضيفة مميزة، هي موجودة معنا حاليا بالاستوديو، نرحب فيها ويانا الأستاذة سمية السعيد، أخصائية نفسية للحديث عن مفهوم السعادة النفسية وأهميتها في حياتنا اليومية. حياك الله معنا الأستاذة سمية، منورة استوديو برنامج السابعة في الكويت، وإن شاء الله تكون حلقة مميزة نوصل فيها المفاهيم بأبسط طريقة حق مستمعينا.
2: الله يحييكم ومشكورين على هذا اللقاء الكريم.
0: أكيد نرحب فيك في برنامج السابعة في الكويت. نبي نعرف في بداية الحلقة عن لما نسمع كلمة مفهوم السعادة، كل واحد أكيد تختلف عنده هذه المفاهيم، خلينا نعرف للمستمعين شنو السعادة الحقيقية والنفسية من منظور التخصص علم النفس.
1: هل هو مفهوم واحد ولا مفهوم متغير؟ شنو لأن كل واحد نقدر نقول له مفهوم ولا طريقة في التعريف عن السعادة. أستاذ سمية. أستاذة سمية،
2: طبعا هي السعادة من أكثر المفاهيم تداولا اليوم احنا نسمع فيها، فهي السعادة أعمق من أن احنا نختصرها في مفهوم واحد. فالسعادة هي نتيجة لشعور بالرضا بأعلى درجاته في حياة الإنسان وجودتها، عرفتها الجمعية الأمريكية لعلم النفس بأنها شعور من الرضا والسرور والرفاهية، وكذلك ينظرون إليها بأنها من فضائل النفس. وطبعا الدين الإسلامي ذكر أن السعادة، أن السعيد في الدنيا أيضا يكون سعيد في الآخرة، وعرفها عن طريق الإيمان الخالص والمحاسن البيضاء.
1: نعم. يعني هذا مفهوم السعادة حسب التخصص اللي أنت تمثلينه أستاذة سمية.
2: طبعا. نعم.
0: نعم. إذا نبي نتكلم عن السعادة، هل هو يعتبر نقدر نقول شعور لحظي أو حالة معينة مؤقتة، أو ممكن الإنسان يعيشها بشكل مستمر؟
2: هي السعادة ترتبط بالمواقف أو الحدث، لكن عندما تكون أسلوب حياة تساعد الإنسان على الاتزان والعطاء، هي مرتبطة بالحدث، فهي لما تكون مرتبطة في حدث معين تكون مؤقتة. مثلا لما يكون عندنا حدث سعيد يشعر الإنسان وقتها في السعادة، وبعد زوال الحدث يزول الشعور في هذا الوقت. يعني بمعنى أحيانا أن إحنا ما نقوم من النوم وإحنا نقرر أن إحنا نكون سعداء، لكن إحنا نصنع أسباب السعادة.
1: يعني ممكن نقرر ان احنا راح نصنع اسباب السعاده وليس السعاده نفسها.
2: طبعا السعاده. نعم. تاتيك من الطريقه اللي انت تنظر فيها الى الحياه.
0: يعني. نعم. القصد ان كل واحد عنده مفاتيح السعاده، ولكن مختلفه من شخص الى اخر. مثلا في شخص امور معينه ممكن تاثر عليه وتصنع يومه، في ناس ثانية أمور مختلفة.
2: طبعا السعادة مختلفة. تختلف مفاهيمها من شخص إلى شخص. إحنا ما نقرر أن إحنا نكون سعداء، لكن إحنا نصنع كل ما يجلب لنا سعادة في يومنا.
1: مفهوم السعادة عند الأستاذة سمية السعيد الشخصي،
2: مفهوم السعادة بالنسبة
1: لك أنت؟
2: بالنسبة لي مفهوم السعادة هو العطاء. أنا لما أعطي الناس من حولي، في بيئة العمل، في بيتنا.

0: لما حتى الناس اللي برا مثلا ما أعرفهم في موقف يحصل عابر، أنا بالنسبة لي العطاء يعني مفهوم عميق في السعادة، ويشعرني حيل بأني أكون سعيدة، يعني يأثر على باقي يومي.
1: ممتاز ممتاز، يمكن هذا المفهوم جدا جميل. ولكن هل هذا يمنع أستاذة سمية إذا أنت عندك مفهوم السعادة هو العطاء؟ في ناس يعني تحب تأخذ، هل الأخذ نقدر نقول من الآخرين، يعني من الناس اللي حواليه، الهدايا مثلا، المشاعر، الأشياء الجميلة هذه، هل يؤثر على مفهوم السعادة؟ هل هو خطأ؟
0: طبيعة الإنسان، الإنسان لما يعطي يحب يأخذ. فضائل النفس إن إحنا لما نعطي بإحسان، ونعطي بكل حب، ونعطي إن إحنا بنية صادقة، فيستانس الشخص اللي قدامنا. فأنت خذيت الهدية أو أنت خذيت الشيء إن كان معنى، يشعر بالسعادة، فهي متبادلة في الأخذ والعطاء، لا تقتصر فقط على العطاء.
1: أخذ وعطاء.
0: بالضبط.
1: نعم نعم.
2: أكيد نتكلم أكيد أستاذة سمية، كونش أكيد في هذا المجال تمر عليك قصص كثيرة. في ناس فرقوا عليك مثلاً لما عرفوا مفاتيح السعادة بالنسبة لهم، وتكلمينا عن أثرها في حياة الناس.
1: والأو مفاتيح السعادة شنو هي أساساً؟ نتكلم فيها.
2: الراحة النفسية،
0: العمق، عمق الرضا، الراحة النفسية، الاستقرار في يومك، تنظيم يومك يسبب لك السعادة. يمكن احنا نشوف الأيام في فترة الصيف يكثر السهر عند بعض الأسر أو أغلب الأسر، لكن تنظيم النوم اليوم هو من أهم أسباب السعادة، يخليك أن أنت تقوم في صحة نفسية عالية، وحتى جسديا تكون مرتاح.
1: غاية لا تدرك تنظيم تنظيم النوم.
0: تنظيم صعب في الصيف فعلا.
2: الصيف يأثر الأجواء تأثر على السعادة، تأثر علينا نفسيا.
0: احنا اللي حطينا هذه القيم والمفاهيم. احنا لما نربطها ان احنا والله بالصيف عشان درجة الحرارة عالية ما نتحمل بعض، ويلا واحد بيخلص شغله يبي يرجع البيت، تقل عنده اللي هي قيمة السعادة. فبالتالي احنا اللي نتحكم، مو الاجواء اللي هي تتحكم فينا. لكن احنا نشوف في فصل الشتاء الاجواء والمطر والغيوم تبعث السعادة. صح. في نفوس البشر.
2: وهي تختلف اكيد من شخص لاخر. استاذة سمية، مفهوم السعادة مثل ما ذكرنا انه مختلف بين الاشخاص، فخلينا نتكلم اكيد عن ابرز العوامل اللي ممكن تاثر على الناس وتاثر على شعورهم وتخليهم يشعرون بالسعادة.
0: اهم شيء الاهتمام بالصحة الجسدية. اول شيء الصحة الجسدية هي من الاسباب اللي تخلينا ان احنا نشعر في سعادة وصحة نفسية عالية.
2: إيه
0: المحيط الاجتماعي، بمن تحيط نفسك اليوم؟ قل لي من تجالس اقول لك من انت.
1: نعم.
0: محيطك، اصدقائك، اهلك، زملائك في بيئة العمل، استقرارك العملي والمادي اليوم يؤثر جدا على الحالة النفسية وعلى سعادتك النفسية.
1: نعم.
0: ايضا
2: إيه نعم.
1: يعني في عوامل كثيرة تبين وتبين تأثير السعادة على الإنسان، والأسباب اللي توصلها يعني المحيط الأساسي للإنسان نفسه هو اللي يبين أكيد هذا الموضوع. الضغوط اليومية، الضغوط اليومية نقدر نقول يعني الواحد يعني بحياته يداوم، تصير له بعض الأمور في العمل، تصير له أمور في البيت، تصير له أمور شخصية، تراكمات منذ الطفولة تخلي الإنسان نوعا ما مضغوط، فشون هو يتخلص من هذه التراكمات وشون تأثيرها على الصحة النفسية والسعادة لهذا الإنسان؟
0: نحن اليوم في زمن وفي ساعات نحن يعني ما نقدر ان احنا ننفصل عن الضغوط اليومية
1: الأساسية.
0: يعني لابد السعادة لا تلغي الضغوط اليومية. احنا في يومنا من اول ما احنا نقوم من النوم ونمارس طقوسنا الصباحية ونذهب الى العمل، هي كلها تسبب لنا ضغوط توتر
1: نفسية.
0: لكن
1: نعم.
0: احنا لما يكون عندنا التوتر او القلق الايجابي اللي احنا راح نحصل على نتيجة ايجابية، بالتالي احنا نخفف على نفسنا الضغوط. اليوم الحياة سريعة، نبي نلحق على كل شيء،
1: ما يمدينا.
0: ما يمدي، ما
1: نقوم من النوم خلص اليوم.
0: بالضبط. فاحنا لما نرتب نومنا ونرتب يومنا بالضبط، احنا نخفف على نفسنا الضغوط، لان هذه الضغوط تاثر على جسمنا وتاثر على صحتنا الجسديه.
1: يعني افهم من كذي حتى ترتيب النوم وترتيب اليوم يؤدي الى السعاده، اذا الانسان قدر يرتب يومه ويرتب روتينه ويقوم مبكر وينام مبكر ويعرف ايش له اليوم من امور يخلصها، من عمل، من امور اجتماعيه، زواره، صله رحم، عيال، مع عيال، امور هذه، نادي، هني يوصل السعاده ولا راح يضل في شيء ناقص؟
0: الله سبحانه وتعالى لما خلق لنا العقل ان احنا نفكر فيه وندبر ونرتب امورنا، فالنوم جدا مهم. يعني انت اليوم لما تنام 3 ساعات وتقوم حق الدوام، او لما تواصل وتمارس حياتك بعدين،
1: صعبة جدا.
0: نفس لما انت تنام 6

0: ساعات وسبع ساعات
1: فريش.
0: تاخذ اي تاخذ كفايتك من النوم. اي فالنوم جدا يعني انا دائما انصح في تنظيم النوم اول شيء. اذا تبي تكون سعيد نظم يومك. إيه ففي نعم. مثل يقول من زان نومه
1: زان يومه. عدل بالضبط.
2: اي نعم استاذه. الانسان طبيعي اكيد اجتماعي بطبعه، فنبي نتكلم عن دور الاشخاص اللي يكونون حولنا في دعمنا وتاثيرهم على حياتنا النفسيه وعلى حالتنا النفسيه، وان يكونون جزء من هذه السعاده. خلينا نتكلم عن دور العلاقات الاجتماعيه والاسريه في تعزيز السعاده النفسيه.
0: الاسره اليوم هي اهم ما ننتج منه أفراد متزنين في المجتمع. الأسرة لما تكون متزنة هادية ذات أسس واضحة في طريقة التربية تكون واضحة، الوالدين اليوم لما يهتمون في كل تفاصيل أبنائهم راح ينتجون للمجتمع بنات وأبناء صالحين. أنت اليوم لما تنتج أبناء وبنات صالحين وهادين وتربيتهم تكون متزنة نفسيا من الناحية النفسية، قبل الله هو الوالدين يوفرون لهم من الناحية المادية. اليوم كل شيء متوفر لنا
1: صحيح.
0: لكن احنا شنو اللي يحتاجونه اليوم ابنائنا؟ يحتاجون الاحتواء
1: والاهتمام.
0: يحتاجون الاهتمام، يحتاجون الوعي، يحتاجون الامان النفسي قبل الامان المادي
2: اكيد.
0: فاحنا اليوم لما نهتم فيهم وننتج اطفال باكر راح يكبرون راح يطلعون حق المجتمع. احنا قاعدين الحين نتعامل مع نتيجه الاسر وما
1: التربيه صح. السابقه
0: التربيه صحيح. السابقه عند الاسر.
1: لكن ما شاء الله قاعد نشوف يعني حتى الاسر حاليا يعني الجديده اللي توم كونينها اللي عندهم 2-3 صغار يا هالي يربونهم ما شاء الله عليهم، يعني يحاولون يعني يقدمون الافضل نفسيا لعيالهم
0: صح.
1: مهتمين باكلهم، مهتمين حتى بنوعيه تعاملهم اليومي مع الانشطه ما بين ترتيب يومهم مع الاجهزه الحديثه الانديه الرياضه. فيعني هذا يدل ان في وعي عند الاسره الكويتيه. لكن قبل علمونا استاذة سمية السعيد علمونا على شغلة، ادرس ادرس عشان تصير دكتور ومعاشك قوي. يعني شوف كلمة كل شيء إيه؟ ينتهي بمعاشك قوي،
0: يربطونها بالمادة.
1: أيوة.
0: يربطون إيه؟ الدراسة في المادة، يرفعون قيمة المال.
1: يعني النجاح النجاح وسعادة النجاح هل هو مرتبط بالناحية المادية أم بما يقدم الإنسان للعمل اللي يقوم فيه أو للمجتمع؟
0: هو المال يعني جزء لا يتجزأ من حياتنا، احنا نحتاج حق المال. احنا شلون نوفر حاجاتنا الأساسية، شلون
1: نسافر
0: نوفر، احنا نعيش. الله سبحانه وتعالى يعني وصفه بأن زينة الحياة والدنيا. لكن احنا شلون احنا نستخدم المال بحيث ان احنا نكون مرتاحين نفسيا. احنا لابد ان احنا نتوازن. انت اليوم لما تكون عندك وظيفة راضي عنها مرتاح فيها وتكسب فيها المكسب الحلال، انت راح تصرفها بطريقة
1: صحيح.
0: على نفسك يعني في طريقة متزنة. في ناس عندها وفرة في المال ولكن ما تملك السعادة، فالمال لا يجلب السعادة.
1: نعم شاهد يمكن لاحظتي من كلام استاذة سمية السعيد مركزة على كلمة التوازن والموازنة والاتزان
2: صحيح.
1: نعم
2: خلينا نتكلم. أكيد أستاذة سمية ساعات في ناس يكون عندهم تحديات في حياتهم، عندهم ضغوطات مستمرة في حياتهم، هل ممكن الإنسان يكون سعيد رغم هذه التحديات والضغوطات؟
0: السعادة اليوم والاتزان النفسي نفس ما قلنا ما يمنع أن احنا ندش في تحديات. الأسر اليوم عندها الكثير من التحديات، حتى الأفراد نفسهم عندهم تحديات في المجتمع في مواجهة الضغوط اللي تمر فيهم في المواقف اللي يمرون فيها برا يعني في الأماكن العامة. لا تمنع هذه، أن السعادة لا تمنع الضغوط، لكن الإنسان اللي يكون عنده قدر عالي من الوعي والصحة النفسية العالية لما هو يدخل في ضغط نفسي راح يعرف أنه هو شلون أنه هو يواجه هذه الضغوط،
1: قدرة على تحمل الضغوط
0: بالضبط.
1: نعم.
0: نفس ما حصل معنا في الفترات السابقة في جائحة كورونا لما احنا انضغطنا وقعدنا في بيئة مغلقة
2: صح.
0: ما قدرنا نطلع. في أسر يعني في أسر عندهم مثلا أطفال من ذوي الإعاقة صارت عندهم تحديات أنهم ما قدروا يسيطرون عليهم يعني.
1: نعم.
0: فبالتالي احنا لما نخلق بيئة متزنة فيها وعي عالي فيها صحة نفسية عالية
1: تتغلب الأسر هذه البيئة
0: نعم.
1: تتغلب على الضغوط
0: تتغلب تكون أسهل من الأسر اللي ما يكون عندها وعي في الصحة النفسية.
1: نعم. نعم.
2: نرجع على التوازن النفسي، يعني الإجابة والحل دائما مشعل أنه يكون في توازن نفسي على
1: بالفعل.
2: الرغم من وجود القلق والتوتر عشان نحافظ أكيد على حياتنا وتستمر بسعادة. خلينا نتكلم عن الامتنان والتفكير الإيجابي. دائما نسمع في ناس يتكلمون عن الطاقة الإيجابية أو على تأثيرها على الناس اللي حولهم، ودائما يسولفون خاصة إحنا مجتمع البنات خليك مع هذه البنت هي إيجابية، هذه البنت طاقتها سلبية وراح تأثر عليك وراح تأثر على يومك. فشلون نقدر

0: نقول ان التفكير الايجابي يساعد الشخص ويأثر على الشخص اللي حوله ويخليه يحس بالسعادة.
1: انا بس شاهد عفوا على المقاطعة، انا اسمع كلمة الامتنان وايد، فشون افسر الامتنان؟ يعني اودي الاستاذة سمية تفسر الكلمة هذه، يعني ما تمر مرور الكرام.
2: الامتنان اليوم صار مصطلح مثل ما يقولون صار ترند اليوم عندنا. احنا الامتنان عندنا بالدين الاسلامي شنو هو؟ الشكر، بالشكر تدوم النعم. اي نعم، انت لما تقعد في يومك وتقعدين في يومك ان انت تحصين النعم اللي مريتي فيها حتى لو كانت اشياء صغيره راح ترد عليك، راح يكون ردها عليك ايجابي. صح. تفكيرك، طريقه التفكير، انت لما تفكر تبدل فكره بفكره، تبدل الفكره السلبيه بالفكره الايجابيه، انت اليوم راح يرد عليك بالسعاده وترفع عندك مستوى الوعي والصحه النفسيه تكون. صح. اعلى. طبعا احنا لازم ان لابد ان يكون محيطنا محيط ان
1: إيجابي.
2: الاصدقاء يدعمونا بالنجاح، بيئه الاهل، عشان كذي احنا دائما نقول الاسره هي الاساس في ان هي تنتج لنا أطفال وتنتج لنا شباب وبنات أنهم يكونون إن شاء الله في طريقهم للوعي وأنهم يكونوا متزنين
1: وإيجابيين
2: في طريقة تعاملهم مع البشر من حولهم.
1: نعم نعم، يمكن الإيجابية، الامتنان، الاتزان، الموازنة، هذه كلها مصطلحات تساعد الشخص أن يكون في مجال السعادة ويكون إن شاء الله في محيط السعادة إن شاء الله يا رب. لكن ذكرت شغلة وايد مهمة، أن الإنسان يكون إيجابي، ولكن إحنا عايشين في مجتمع فيه الإيجابي في السلبي. عندي زملاء وزميلات، عندي أهل وناس، يعني أحيانا يحتاجون يشكون يطلعون الطاقة السلبية الخاصة فيهم ينقلونها لي أنا، فشلون أنا أقدر أحافظ على صحتي النفسية في ظل هذه الظروف، في ظل أن أنا عندي ناس تحب تكلم معي وتسولف معي؟
2: احنا اليوم ما نقدر ننعزل عن بعض، الانسان بطبعه اجتماعي، لابد ان احنا مثل ما قلنا مساعة قيمة الاخذ والعطاء والمبادئ اللي احنا نكون متفقين فيها ما بيننا احنا كاصدقاء، في الاسرة، الزوجين في فيما بينهم، دائما تكون هذه مثلا في شخص انه هو يشتكي وشخص يسمع.
1: نسمع يعني منه؟
2: نسمع، احنا نسمعه ونقدم له الحلول، لكن ان احنا لما تكون عندنا الحصانة النفسية او المرونة النفسية احنا ما نتأثر.
1: الحصانة النفسية
2: بالضبط
1: نتكلم عنها بس بعد هذا الفاصل ان شاء الله.
3: اكيد راح ناخذ هذا الفاصل في برنامج السابعة في الكويت، وبعدها نرجع نستكمل حديثنا مع الاستاذة سمية السعيد اخصائية نفسية، ونتكلم عن مفهوم السعادة النفسية واهميتها في حياتنا اليومية.

0: مو كل سوالف تمر مرور الكرام، بعضها يستاهل نوقف عنده، وهني نكون وياكم. السابعة في الكويت.
1: أنتم مع

0: ولا زلنا معاكم مستمرين وإذاعة البرنامج العام إذاعة الكويت وبرنامج السابعة في الكويت. وأكيد ضيفتنا المنورة للاستديو اليوم الكل السعادة معها إن شاء الله يا رب الأستاذة سمية السعيد أخصائية نفسية. نتكلم معها عن مفهوم السعادة النفسية وأهميتها في حياتنا اليومية.
1: دائما نشوف في ناس حولنا يقارنون بين عيالهم بين أقرانهم أو بين حتى عيالهم اثنين، هذا أحسن منك، هذا أفضل منك،
0: ليش ما صير مثله،
1: ليش ما صير مثله. فخلينا نتكلم شلون هذه المقارنات المستمرة بين الأطفال وبين الآخرين ممكن تأثر على مستوى السعادة وتأثر عليهم نفسيا.
2: طبعا المقارنة اليوم إذا ما كانت إيجابية أو بهدف التشجيع أو بهدف اللي هو التنافس الإيجابي ما بين الأفراد، فهي تقتل الصحة النفسية مرة واحدة وتقتل السعادة مرة واحدة، يعني تخليها دائما في نزول ما تخليها في صعود. لكن احنا لما تكون مقارنتنا بهدف التطوير، بهدف التعليم، بهدف ان احنا تكون المنافسة شريفة ما بين يعني ما بين الأفراد، احنا هنا نرفع ما بينهم ونخلق بيئة من التعاون فيما بينهم.
0: نعم، احيانا هذه المقارنة استاذة سمية تؤدي الى صفة اخرى غير محمودة، الكراهية. ممكن هذا الطفل الصغير يكبر على كراهية الطفل الآخر اللي ما له ذنب، يعني مجرد أن المقارنة تزرع في قلب الطفل هذا الكراهية. فشلون ممكن إحنا يعني إذا حاولنا وكان بدنا أن نسوي بعض المقارنات أحيانا حتى نحفز أبنائنا، شلون ممكن نحفزهم بدون ما نزرع الكراهية في قلوبهم؟
2: المقارنة طبيعية وموجودة، إحنا بشر أن إحنا نقارن، حتى الأم تقارن بين أطفالها الأثنين مع بعض. لكن إحنا لما نخلق في جو تكون المهارات مشتركة بينهم، نسوي يعني مثلا لما يكون أنا أعطي الطفل الواحد مثلا أعمارهم متقاربة كراسة وتلوين، أنا أعطي الثاني أشجع الأثنين، ممكن يكون التشجيع حق الطفل الأول غير عن الطفل الثاني. أنا ما أخليهم إن هم يحسون في هذا الشعور
0: إن في فرق بينهم،
2: إيه، وأخليهم يتشاركون، المشاركة حلوة، فأشجعهم اللي هو التشجيع الجماعي يرفع من مستوى الثقة عند الطفل.
0: والمشاركة أكيد من أسرار النجاح في
2: جداً
0: الحياة.
2: جداً.
0: نعم.
1: ليش دائما في أشخاص يكون عندهم كل شيء بس ما عندهم شعور بالسعادة رغم إنهم يمتلكون أمور كثيرة؟
2: كل شيء احنا عندنا نفس النقطه اللي مساء قلناها، يمكن احنا يكون عندنا وفره من المال ولكن ما عندنا ولكن احنا ما عندنا سعاده. المال ما يصنع السعاده، السعاده هي تصنع لك المال، تصنع لك التقدير، تصنع لك الاحترام. انت لما تقدر ذاتك اليوم وتحب نفسك وتشتغل على نفسك راح توصل حق مستوى عالي من الرضا ومن السعادة. الرضا حالة أنت راح تحس فيها، حالة شعورية دائمة، وإن شاء الله أن كلنا تكون عندنا حالة الرضا، لأن الرضا هو اللي يصنع السعادة وليست السعادة هي اللي تصنع الرضا.
0: في ناس تقول الرضا هو السعادة،
2: لا، فرق كبير بين الرضا والسعادة.
0: والقناعة هي السعادة، فيعني هل هذه صفات مختلفة عن بعض؟
2: مختلفة طبعا، مختلفة. هي السعادة شعور، بما أن ينتهي الموقف تنتهي الحدث اللي صار بسبب السعادة انتهى شعور السعادة، لكن
0: نعم.
2: الرضا حالة دائمة ترافق
0: مستمرة
2: الإنسان.
0: والقناعة أيضا حالة دائمة.
2: أي
0: البعض يقول أن السعادة مرتبطة نوعا ما بالحزن، لابد الإنسان يحزن حتى يحس بطعم السعادة. تخيل الإنسان دائما سعيد ما راح يحس بالمستقبل بعدين بقيمة السعادة إلا ما يجربها ويبتعد عنها ويجربها ويبتعد عنها وتيل حالات الحزن وبعض نقدر نقول الحالات الأخرى. هل هذا الكلام صحيح؟ هل لازم أنا أحس بالحزن حتى أحس بالسعادة؟
2: احنا طبعا نقول لك انت ما تحس بقيمة الشيء الا لما
0: تفقده.
2: اي نعم، لكن احنا متقلبين ما بين شعور السعادة ما بين شعور الحزن. يحصل لك موقف تبكي فيه، واحيانا احنا نبكي من الفرحة، اي، واحيانا احنا نبكي من الفرحة.
0: هذا الشعور الغريب،
2: هذا اي هذا شعور التناقض، يعني هي سبحان الله
0: هي
2: هرمونات في جسم الانسان هي تكون متناقضة. فاحنا احيانا في فرحة الاعراس احنا نبكي من الفرحة،
1: صح،
2: واحيانا من كثر الضحك نبكي، لكن هي معادلة يعني. لكن مو بالشرط أن أنا لازم أكون حزين وأحس بالحزن لكي أنا أصنع السعادة.
0: مو نظرية نمشي عليها.
2: لا.
1: ساعات في يقول الكل يقول أن الهوايات لها دور كبير في تغيير النفسية، فخلينا نتكلم عن دور ممارسة الهوايات والأنشطة المختلفة المحببة في تحسين مزاج الإنسان.
2: بما أن إحنا الحين في فصل الصيف والنوادي موجودة والحياة ردت إن شاء الله، فطبيعي ومن الطبيعي أن إحنا نشترك مثلا في نوادي الرياضية، حتى لما في بعضهم يسوقون الدراجة برا بالطبيعة أي على البحر. فالهوايات مهمة أنها ترفع مثل ما يقولون هرمون الدوبامين عند الإنسان، فترفع
0: هو السعادة. الدوبامين هو السعادة،
2: هو المسؤول عن السعادة. هي هرمونات كثيرة
0: مجتمعة مع
2: هو
0: بعض.
2: أشهرها
0: إن شاء الله لحد الجاي أرد النادي بإذن الله من 2020، وأنا أقولها أحفز نفسي
2: وراح تحس بالسعادة
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب. يعني أمور كثيرة أكيد شهد ممكن تؤدي إلى السعادة وظروف كثيرة. وأعتقد عندي سؤال الأستاذة سمية،
1: بما أن الأستاذة سمية ذكرت هرمون الدوبامين، دائما نسمع في مواقع التواصل الاجتماعي ونسمع معلومات كثيرة خاصة ومرتبطة بعلم النفس، لكن أكيد إحنا نبي الأشياء الحقيقية والمعلومات الصحيحة منك. خلينا نتكلم عن الهرمونات اللي تساعد الإنسان بشعور بالسعادة، وأكيد نوضحها للمستمعين.
0: لا جاهزة سمية، مجهزة الموضوع عدل ومفصلتها ما شاء الله
2: بإذن الله.
0: اندش فيها يلا.
2: هي نظرية.
0: نعم.
2: هي نظرية تقول أن السعادة في 4 هرمونات خاصة في جسم الإنسان اللي هي مرتبطة بالسعادة.
0: نعم.
2: هرمون الدوبامين اللي هو المشهور واللي الكل لما تشوفه يسوي رياضة أو أنه هو أنجز أو صار عنده إنجاز في العمل، يقول ارتفع الدوبامين عندي. فهو مفهوم أنه، ولكن هي حقيقة هذه الهرمونات طبعا موجودة في الجسم من الله سبحانه وتعالى. هناك هرمون أيضا عندما يتعرض

0: الإنسان للشمس وللطبيعة وينظم نومه، في هرمون اللي هو هرمون السيروتين طبعا،
1: إذا السيروتونين
0: السيروتونين نعم. أنا في نطق نعم. الهرمونات
1: لا أنا الصحيح. أنا أحبه لأن له علاقة بالكاكاو بعد
0: بالضبط هذا هو هذا هو
2: عندنا أيضا
0: وعندنا أيضا هرمون مرتبط بالحب اللي هي مشاعر الألفة والتعاطف والاحتواء. أنا قلت لك في مصطلح الهرمونات شوية
1: صعبة
0: صعبة لكن بحثوا عنها وراح تعرف.

0: هرمون عفوا الاندروفين.
1: الاندروفين أي نعم.
0: طبعا
1: الاندروفين.
0: الضحك الصحي مو الضحك الهستيري، الضحك نعم. الصحي طبعا اللي يرفع
1: مرات
0: عندنا
1: مرات صحة. يكون الضحك هستيري لكن نتيجة لموقف صعب، موقف يكون قوي من كل ما هو قوي
0: الانسان من أعماق الإنسان.
1: الانسان يعني يفسر الحالة النفسية ما بطريقة خاطئة اللي هو الضحك الهستيري اللي فيه ألم
2: نعم.
1: وليس ضحك.
2: ان شاء الله دوم اشوفكم تضحكون
1: يا رب الله يسمع منك ان شاء الله. اللهم امين. السوشيال ميديا والتطور اللي صار، يعني أنا يمكن من جيل قبل السوشيال ميديا، الجيل اللي كان جدا بسيط، التليفون لما كنا ندق الفرار، التلفزيون ما كان فيه ريموت، إحنا كنا ريموت يا مصغار، يعني كان الرتم وايد بطيء وايد مريح، نطلع نلعب بالفريج ألعاب كويتية قديمة، ألعاب حتى نقول يعني عالمية، كرة القدم، كرة السلة، الطائرة بالفريج، المقصي العنبر، الأمور هذه لتيل، وفجأة طلع لنا الكمبيوتر، فجأة الفيسبوك، فجأة السوشيال ميديا والسوالف هذه كلها، صارت الحياة وايد سريعة وصرنا نشوف أشياء يعني تغير مفاهيمنا عن السعادة وعن نقول الرضا عن النفس. نقدر نقول يعني بدنا نعرف تأثير هذا التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية، على مفهوم السعادة، هل غير منها، هل أثر فينا، هل غير نقول البشرية بصفة عامة أستاذة سمية؟
0: جدا تأثيرها، يعني هي وسائل التواصل الاجتماعي أو ما احنا نسميها حتى بسرعة السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، يعني احنا اليوم نحارب في استخدامها حتى احنا الكبار، يعني انت لما تنتقل من محتوى لمحتوى وتشوف محتويات أخرى وتشوف مثلا عدد من الناس وتبدأ تقارن حياتك في حياة الآخرين، انت هني شنو سويت؟ انت هني هدمت مفاهيم السعادة كلها في حياتك. ليش؟ لأن انت تبي اللي عند الآخرين، ممكن انت ما عندك المقدرة ان توفر مثل ما انت شفت في السوشيال
1: ميديا، او مو محتاج عند الاخرين
0: او انت مو محتاجه اي، فيصير هذا اللي هو الترف، الحاجه اللي هي فوق الحاجه، الاشياء اللي احنا اصلا ما نحتاجها بس بنوفرها عشان ان احنا بس مقارنه بالاخرين. وكذلك الاطفال ايضا يتاثرون
2: أكيد.
0: هي المحتويات، ومثل ما احنا لابد ان احنا نسوي كنترول حتى احنا الكبار لما نقعد في الوسائل نمشي،
2: المشكله ان ما تقدرين تسوين هذا الكنترول، خلاص هو صار عالم واسع الكل يقدر يطلع عليه.
0: بالضبط، لكن انت تقدرين تقننين
2: ايه؟
0: تقدرين تقننين استخدام الأجهزة الإلكترونية، اليوم صارت بكثرة
2: صحيح.
0: أصلا من كثرتها خلاص يعني صار التلفزيون مهمل، اليوم التلفزيون أول في قيمة ليش؟ لأنه كان بكر يتسكر التلفزيون فتشوف العائلة كلها ملتمة عنده،
1: لا وقت عرض المسلسل أو الأخبار أو بالضبط. السالفة اللي نبيها إذا ما لحقت راحت عليك خلاص ما في عادة فكان يجبرنا ان احنا نلتزم بمواعيد معينه، تجمع الاسره، لاحظ كلمه تجمع
0: الاسره، الحين كل واحد بروحه،
1: الحين كل واحد عنده تلفزيونه وعنده قناته وعنده جريدته وعنده عالمه بالتليفون الصغير هذا ومكتفي فيه وقاعد بزاويه بربعه بروحه، الاسره كلها قاعده بالمعيشه مثلا، بس كل واحد بروح، كل واحد بعالم ثاني، اللي يلعب جيم، اللي يدش الحركه هذه اللي تخلي الفيديو ورا فيديو
0: فعلا زين مضيعه وقت،
1: اللي اهتمامه الخاص، فتلقينهم كلهم مكان واحد لكن عقولهم مو مع بعض
0: فعلا. لكن انت لما تفتح وسائل التواصل الاجتماعي وتدخل الى محتويات مفيدة ترفع فيها مستوى الوعي عندك، تتعلم فيها، تدخل دورات، احنا السوشيال ميديا اليوم بيدنا ليش نستخدمها الاستخدام الخاطئ ونخليها تأثر علينا وعلى نفسيتنا وعلى من حولنا، وتصير في البيت تصير بينهم نزاعات، يعني انت قاعد طول اليوم بدارك ما نشوفك ليش؟ بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. لكن صح. احنا لما ندخل دورات ان احنا نستخدمها الاستخدام الصح فاليوم كل شيء صار سهل بين يدنا.
1: تبين تشوفينهم طف الواي فاي بس
0: بالضبط
1: كلمتي معهم بالصف
0: كلهم يتجمعون
1: وتصير السعادة وتحل السعادة على الجميع إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله. أستاذة أكيد ساعات يصير في مؤشرات على أشخاص نحس إنهم يحتاجون طلب مساعدة أو يحتاجون دخول مختص في حياتهم، متى يحتاج الشخص إنه يطلب هذه المساعدة من مختص نفسي؟
0: لما تتأثر جودة حياة الشخص، بمعنى إن لما تكون عنده مشاعر سلبية أو مشاعر اكتئاب أو مشاعر حزن وتأثر على حياته اليومية، تأثر على قومته الصبح من النوم، تأثر على تواصله مع الآخرين، تأثر عليه في بيئة العمل وتكون متكررة دائما، هني يحتاج إنه هو يستشير مختص عشان يفهم الحالة اللي مر فيها ويوصل حق حل. اليوم المختصين ما شاء الله في الساحة
1: ما شاء الله
0: اي وذوي الاختصاص
1: وانت يعني منهم استاذة سمية بعد، يعطيك العافية اكيد على جهودك تقدمينها
0: ما قصرتوا اي، فاحنا اليوم موجودين حقهم، حق صح. الناس المتعثرين اللي مو فاهمين مشاعرهم، اللي يبون يديرون جودة حياتهم.
1: شلون تواصل معاك استاذة سمية؟ احنا نقدر نتواصل معاك، كنا بمجال اعلامي نعرف نتواصل معاك، لكن الاخوان اللي بيتواصلون مع استاذة سمية اللي عندهم يعني بعض الامور محتاجين تشوفيها،

0: فشلون يتواصلون معك؟
1: اسهل وسيله اللي هو الانستغرام.
0: الانستغرام
1: يعني وسائل التواصل يعني نرجع حق بس هني نستخدمها الاستخدام الايجابي
0: اللي يكتبون سميه السعيد
1: اي على طول
0: وتطلعين على طول
1: ان شاء الله.
0: بس ممتاز ممتاز
2: ان شاء الله.
0: الحين ننتقل اكيد لعالم اخر. نتكلم عن البيت وعن الاسره عن الربع لكن ما تكلمنا عن العمل والمؤسسات وشنو دورها انها تسهم يعني نقدر نقول في تعزيز السعاده او نقدر نقول تدمير السعاده.
1: أكثر شنو أهميتها؟ أكثر الخلافات وين تصير؟ في بيئة العمل. ليش؟ لأن احنا مختلفين عن بعض. أنا أنت أنت
2: مختلفة.
1: مختلفين بيئات مختلفة
0: وأفكار.
1: مبادئ مختلفة قيم مختلفة فيما بيننا. احنا كلنا عايشين بيئة عمل واحدة لكن كل واحد يحمل أفكار مختلفة عن بعض. لكن احنا شلون نخلي بيئة العمل بيئة صحية وترفع من مستوى السعادة عند الموظفين؟ ماسلو لما يعني قسم الهرم في الحاجة إلى التقدير. اليوم الحاجة. في بيئة العمل أنا أرى أن التقدير، تقدير الموظف، تقدير جهوده، تقدير إنجازه، لما أنت تقدره مو بس ماليا يعني حتى الكلمة الطيبة
0: يعطيك العافية.
1: بس المجموعة اللي أنت تشتغل معاها لما تكون يكونون متفقين على مبادئ واحدة على قلب واحد يسعون أن هم هدفهم العمل مو هدفهم أنا عشان أنا أطلع على المجموعة، ترى وايد تأثر وايد ترفع من السعادة وتخلي الموظف يروح عمله وهو مستانس. يعني إحنا اليوم نسمع دائما الاحتراق الوظيفي إيه؟ نسمع إن إحنا فاقدين الشغف، والحين خذوها ترند فاقدين الشغف، لكن هم ما يدرون إن فقدان الشغف جدا يأثر على النفسية، ويعني يحتاجون ناس وايد استشارة من مختصين ودكاترة عشان يرجع لهم الشغف.
0: خلاص ما يقدر يأدي الشغف راح يعني يأدي مطلوب منه بدون أي أبغريد أي تطور. يعني إيش تبي راح أسوي لك لكن ما في إحساس ما في إبداع بيقل مجرد عمله بس تأديت واجب لا أكثر ولا أقل. أما الشغف هو اللي يخلي الإنسان يمشي الكيلو لزيادة أو مثل ما يقول الأمريكان الميل لزيادة حتى يوصل للنجاح.
1: أنت واحد في بيئة العمل، أنت إذا صنعت هذا الشغف وصنعت السعادة في بيئة العمل نقلتها حق زميلك في المكتب وزميلك نقلها حق الزميل الثاني، نفس طريقة الأسرة. فبالتالي راح تنتشر. لو انتشرت بين 5 موظفين يعني ما شاء الله يعني
0: استاذ سمية هني دور القيادي الناجح انه شلون يكون فرق العمل. يشوف شخصيات الناس الموجوده عنده والموظفين يوزعهم في مجموعات وكل مجموعه تتجانس مع الاخرى ويخلق بينهم المنافسه الشريفه العادله.
1: الاحترام، تقدير ما بيننا، تقدير جهود الاخرين، يعني ما نقلل من قيمه انجاز اي زميل معنا في العمل، بالعكس المدح، الثناء، تقديم الهدايا البسيطة ما بين الجروب والفريق العمل جدا مهمة.
2: إيه
0: نعم نعم نعم. أنا حبيت كلمة الهدايا.
1: أنت الهدايا أنت اليوم قيمة الهدية عندك عالية.
0: عالية جدا. نعم نعم.
1: إن شاء الله تحصل في نهاية يومك على.
0: إن شاء الله يا رب. إن شاء الله
1: يا رب.
0: ترى الكلمة طيبة والله مهمة يا جماعة. يعني مرات أنت تشتغل وتتعب وكذي فجأة يجيك واحد ما تعرفه أو زميل لك يقولك والله يا فلان ترى الحلقة اليوم وايد حلوة ويناقشك بالموضوع فتستمتع أنه فعلا أنت التعب اللي تعبته والكلام اللي قلته وصل إلى الجمهور.
2: أنا بعد مؤمنة أنه ساعات مو شرط بالحديث أو بالكلام، ساعات حتى الابتسامة
0: فعلا.
2: الابتسامة ممكن تصنع يوم الأشخاص حتى لو الناس ما نعرفهم، لكن مو غلط أن نبتسم في وجههم. أستاذة سمية، إذا كان رئيس العمل هو طاقته سلبية ويأثر على اللي حوله، شلون نتعامل في هذه الأمور؟ يعني وخاصة أنه يكون رب العمل أو مسؤول مباشر، فشون نتعامل وما نخلي يأثر علينا بطريقة سلبية في حياتنا أو يأثر على يومنا؟
1: مثل ما قلت يعني أنت كموظف في بيئة عملك لابد أن أنت تخلق هذه الروح، لكن لما يشوفك مسؤولك أن أنت عندك عطاء، عندك إنجاز، عندك تأثير، بدون ما أنت تكون شخص مجرد أن أنت شخص بس منافس غير معطي غير منجز، انت هني راح تزيد اللي هي التعاسة من الآخرين. لكن انت لما تكون شخص منجز، شخص معطي، شخص مو منافس لا راح توصل.
2: ومثل ما ذكرتي أستاذة انه يكون واحد عنده عازل في المشاعر
1: طبعا اي الحصانة النفسية. انت اليوم حتى لما تكون قاعد بين ناس نفس ما احنا نطلق عليهم انهم السلبيين او الناس السامين، وانت تكون عندك الحصانة النفسية مرتفعة، انت راح تقدر تحمي نفسك حتى لو حطوك بينهم بروحك. فتقدر تحمي نفسك في المبادئ اللي عندك. الوعي اليوم اذا كان مرتفع تقدر جدا ان انت تسيطر على شعورك. انت ما تملك افكار الاخرين ولا تملك مشاعر الاخرين، لكن انت تملك افكارك. صحيح. فبالتالي انت راح تقدر تحتوي وتحترم مشاعرك.
0: للامانه استاذة سمية ما توقعت ان هذا السؤال له اجابه، يعني بالفعل اعطيتني اجابه جدا جميله، وفعلا اجابه ممكن تساعد الشخص انه يتخطى عقبه. نقول اذا كان في شخص سلبي مو شرط المسؤول،
2: أي
0: شخص في بيئه العمل يكون سلبي. يعطيك العافيه على الاجابه هذه، لكن بناخذ فاصل.

بين الآراء وبين وجهات النظر تتكون الصورة ونقربها لكم. السابعة في الكويت، أنتم مع

ومستمرين معاكم في برنامج السابعة في الكويت مع ضيفة حلقتنا الأستاذة سمية السعيد أخصائية نفسية، ونتكلم اليوم عن مفهوم السعادة النفسية وأهميتها في حياتنا. وصل

0: للدقائق الأخيرة من برنامجنا السابعة في الكويت، فحابين ناخذ منك وصفة مختصرة للسعادة النفسية ونقاط مهمة تنصحين فيها المستمعين.
1: قدر نفسك،
2: قدر نفسك،
1: واعمل بإخلاص،
2: واعمل بإخلاص،
1: احترم نفسك،
2: نعم،
1: وارضى بما قسمه الله لك،
2: ونعم بالله،
1: تكون أسعد الناس وتحقق السعادة النفسية. ولكن علاقتك بربك راح تصنع علاقة صحية مع نفسك، وتصنع علاقة صحية مع الآخرين من حولك.
2: صح لسانك، يعني نقدر نقول معادلة جدا جميلة، ومعادلة معبرة عن الواقع. الواحد لو التزم فيها أكيد راح يوصل إلى أقصى حالات السعادة والرضا والقناعة والامتنان. يمكن هذه أمور أيضا مهمة، صحيح. القناعة والرضا والامتنان نقدر نقول في حياتنا الشخصية. أستاذة سمية يعطيك العافية، شكرا على حضورك في برنامج السابعة في الكويت، شكرا على الرقي في طرحك، شكرا على إجاباتك، تحملك لنا في بعض الأسئلة نقدر نقول في الاستديو. إحنا وايد ممتنين لحضورك معنا في برنامج السابعة في الكويت.
1: الله يعطيكم العافية، وأنتم صنعتوا لي سعادة اليوم.
2: عسى دوم إن شاء الله سعيدة يا رب، طول عمرك.
0: الله يسلمك، إن شاء الله ما يكون هذا آخر لقاء معنا في الإذاعة. للأمانة استفدنا من المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم. أكيد إحنا موجودين معكم ومستمرين معكم في برنامج السابعة الكويت، لكن مش على الأكيد نذكر مستمعينا أن يقدرون يسمعونا الأسبوع القادم يوم الجمعة في نفس التوقيت من الساعة 7 لغاية الساعة 8 في برنامج السابعة في الكويت.
2: بالفعل حياكم الله مستمعينا، ودائما معاكم على إذاعة البرنامج العام اللي فيها مجموعة مختلفة ومنوعة من البرامج الجميلة في هذه المحطة المميزة. طبعا مع تحيات فريق عمل هذا البرنامج اللي يقول لكم أن انتهت ساعتنا ولكن ما انتهت مواضيعنا، مع تحيات الإعداد الأستاذة ليلى الجريدي والأستاذ سعد الزايد،
0: ومعاكم من التقديم أكيد أخوي مشعل المعرفي، ومعاكم شهد الخميس،
2: مع تحيات التنسيق والمتابعة غزلان خلفان،
0: وتحية مقدمة من الهندسة محمد الحربي.
2: يعطيهم العافية فريق العمل المميز في هذا البرنامج، أخذكم أيضا من التنفيذ حان صقر، تمسي عليكم بالخير،
0: وجهود كبيرة مقدمة من مخرجنا عبد الله العبيد.
2: الوعد الأسبوع القادم في أمان الله،
0: مع السلامة.

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية تقدمها لحضراتكم من الجاسم، يخرجها لكم المخرج سلام العنزي.

0: في جولتنا لهذا المساء. دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران ولم يعد لديها سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. باكستان تؤكد أنه لا عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. يصادف اليوم 19 من يونيو الذكرى 65 لاستقلال دولة الكويت بإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة لتخطو خطوات واثقة نحو النهضة والتطور.
1: تحتفل دولة الكويت في مثل هذا اليوم من كل عام بذكرى استقلالها، لتخلد تلك المناسبة الوطنية الغالية التي تجسد معاني السيادة والكرامة، وتعبر عن مرحلة فاصلة في مسيرة وطن كتب تاريخه بجهود أبنائه المخلصين. ففي 19 من يونيو عام 1961 خطت الكويت أولى خطواتها نحو بناء دولة مستقلة تتمتع بكامل سيادتها، وذلك بعد أن أعلن الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح انتهاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا ليبدأ عهد جديد من الاستقلال السياسي والنهضة الشاملة، وتصبح الكويت دولة مستقلة ذات سيادة كاملة على أرضها ومقدرتها. ويعد هذا اليوم من أبرز المحطات المفصلية في مسيرة الدولة الحديثة، حيث حققت البلاد على مدار السنوات 65 إنجازات متميزة على الصعد كافة وفق خطط استشرافية أدركت متطلبات البلاد وأبنائها من التنمية والتطوير والازدهار، وأسهمت في أداء دور محوري في الملفات الإقليمية والدولية التي اطلعت بها، كما أصبحت محط أنظار العالم في المساعدات الإنسانية. وتواصل الكويت منذ ذلك الوقت مسيرتها المضيئة بخطى ثابتة في كل المحافل، وتستمر تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله، في مسيرة التنمية والبناء داخليا وفي مسار الدبلوماسية الوقائية إقليميا ودوليا. وبعد توقيع وثيقة الاستقلال في 19 من يونيو عام 1961 وجه الشيخ عبد الله السالم الصباح كلمة إلى الشعب الكويتي قال فيها: في هذا اليوم الأغر من أيام وطننا المحبوب، في هذا اليوم الذي ننتقل فيه من مرحلة إلى مرحلة أخرى من مراحل التاريخ، ونطوي معا بلاد صبحه صفحة من الماضي بكل ما تحمله ومن طوت عليه، لنفتح صفحة جديدة تتمثل في هذه الاتفاقية التي نالت بموجبها الكويت استقلالها التام وسيادتها الكاملة. وبعد نحو 3 سنوات من توقيع تلك الوثيقة صدر مرسوم في 18 من مايو عام 1964 بدمج العيد الوطني بعيد الجلوس، وهو ذكرى تسلم الشيخ عبد الله سالم الصباح مقاليد الحكم في البلاد الذي يصادف في 25 من فبراير من كل عام. وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبد الله السالم الصباح منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950، إذ عمل على تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور، خصوصا أن البلاد كانت في تلك الفترة مهيئة للتطور في مختلف المجالات. وفي 26 من أغسطس عام 1961 صدر مرسوم أميري بإجراء انتخابات المجلس التأسيسي تحقيقا لرغبة الشيخ عبدالله السالم بإقامة نظام حكم قائم على أسس واضحة ومتينة وأصدار دستور يستند إلى المبادئ الديمقراطية، حيث أنجز المجلس المنتخب مشروع الدستور الذي تضمن 183 مادة خلال 9 أشهر. واتسم دستور الكويت بروح التطور التي تقدم للشعب الكويتي الحلول الديمقراطية للانطلاق في درب النهضة والتقدم والازدهار، والذي مكن البلاد من انتهاج حياة ديمقراطية مستمدة من ذلك الدستور المتكامل الذي أقره مجلس تأسيسي منتخب من أبناء الكويت. وبدأت الكويت بعد الاستقلال بوضع قوانين وأنظمة خطت بها نحو الاستقلال الكامل، فأنجزت 43 قانونا وتشريعا مدنيا وجنائيا، منها قانون الجنسية وقانون النقد الكويتي وقانون الجوازات وتنظيم الدوائر الحكومية، إضافة إلى صدور مرسوم أميري بتنظيم القضاء وجعله شاملا لجميع الاختصاصات القضائية في النزاعات التي تقع في البلاد. وأسست الكويت حضورها الدولي عبر الانضمام إلى عضوية العديد من المنظمات والمؤسسات الإقليمية الدولية، وما صاحب ذلك من حضور فاعل في العديد من الفعاليات الإقليمية والعربية والعالمية. وفي 30 من نوفمبر 1961 بدأ مجلس الأمن الدولي النظر في طلب الكويت الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة. ثم جاء يوم 14 من مايو عام 1963 الذي تمت فيه الموافقة على انضمام الكويت إلى المنظمة لتصبح العضو 11%. كانت البلاد قبل الاستقلال زاخرة بالعديد من الإدارات المنظمة تنظيما جيدا والمهيئة على مستوى البنية الهيكلية لمزيد من التوسع والتطور، كإدارات الأشغال العامة والصحة العامة والمطبوعات والنشر، إضافة إلى المعارف والبلدية والبريد والهاتف والكهرباء والماء والشؤون الاجتماعية والأوقاف والإذاعة والتلفزيون. وسارت الكويت عقب الاستقلال بخطى ثابتة تجاه النظام العالمي الجديد والشرعية الدولية برفض العدوان وحماية حقوق الإنسان والمحافظة على خصوصية الدول وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، كما آمنت بدور الأمم المتحدة في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين. وتشهد الكويت بعد مرور 65 عاما على الاستقلال حراكا مستمرا على مستوى الخطط والاستراتيجيات يستهدف تعزيز عملية التنمية والتطوير على الصعيد الداخلي، فيما تواصل على الصعيد الخارجي نهجها المعتدل والمتزن الساعي إلى تحقيق الدبلوماسية الوقائية والعمل مع الدول الشقيقة والصديقة على منع نشوب الخلافات والحروب وحل المشكلات بالطرق السلمية. ويظل استقلال الكويت رمزا لإرادة شعب آمن بحقه في الحرية ونجح في تحويل طموحاته إلى واقع ملموس، وهو ما يحمل الأجيال القادمة مسؤولية مواصلة البناء على أسس راسخة من العزة والكرامة، لأن الوطن لا يبنى فقط بالاحتفال بماضيه بل بالعمل المخلص من أجل مستقبله.
0: وفي الذكرى 65 لاستقلال دولة الكويت، الكويت دولة مدنية ذات سيادة. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور غانم السليماني الكاتب والمحلل السياسي. دكتور غانم أهلا ومرحبا بك، وكل عام وحضرتك والكويت وأهلها بألف خير يا رب.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا، ونبارك لسمو الأمير حفظه الله وسمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي هذه المناسبة العزيزة التي نستذكر من خلالها يعني تضحيات الشعب الكويتي الذي لا طالما كان ولا زال يدافع عن الوطن ويقدم التضحيات والدماء في سبيل هذا الوطن ويظهر الانتماء الحقيقي في هذه المراحل الصعبة التي نعيشها في هذه الأيام.
0: نعم دكتور غانم، يعني اليوم نحيي مرور 65 عاما على استقلال دولة الكويت، كيف تقرأ القيمة التاريخية والرمزية لهذه الذكرى في عام 2026 وما أبرز التحولات التي عاصرتها دولة الكويت؟
2: بكل تأكيد نحن الآن أمام صفحات محبة وفخر، نلتقي مع هذه الذكرى ونحن نتوق إلى المستقبل، إلى التنمية، ونستذكر أيضا تلك المحطات الصعبة التي مررنا بها. لعل أهم محطة هي مرحلة الغزو العراقي والاجتياح ذلك النظام في 2 أغسطس 1990، وما صاحبه من عمليات نهب وتدمير وتشريد للشعب الكويتي، وعدنا أقوى في هذه المرحلة الصعبة. واليوم أيضا في نفس هذه الظروف التي نتعرض لها من الاعتداء من خلال النظام الإيراني الذي يستهدف الكويت، ورأينا الصمود والتضحية والمحبة، كل هذه المحطات التاريخية نستذكرها بشوق ومحبة وفخر، ونجدد دائما من خلال هذه التضحيات أن الكويت هي الباقية، وأن من بنى هذا البلد من آباء وأجداد بلد طيبة سقوها بدمائهم بروحهم بجهدهم بسواعدهم في جميع يعني أطيافهم ليبنوا هذه الدولة لتكون نواة للمستقبل. والكويت اليوم بفضل الله وبفضل القيادة الكبيرة لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه تنعم بأهم مراحلها التاريخية من استقرار، من تنمية اقتصادية، من ثقافة على جميع الأصعدة. لذلك نحن أمام مرحلة جديدة نستذكر هذه الصفحات التاريخية بعز بفخر، ودائما نتطلع إلى المستقبل ليكون أفضل، ونرسم تلك الصفحات المشرقة لوطننا العزيز.
0: طيب نعم دكتور غانم، يعني ذكرت استقلال الأرض، هناك يعني أنواع كثيرة من الاستقلال يعني، ولكن نريد أن نتحدث هنا عن الاستقلال التنموي. سمو الأمير حفظه الله ورعاه دائما يركز على تنمية كويت المستقبل، كيف تترجم الرؤية الاقتصادية الحالية لسموه مفهوم الاستقلال التنموي بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط؟
2: بكل تأكيد من خلال الخطابات الأميرية التي أدلى بها سمو الأمير والرؤية الواضحة للتنوع الاقتصادي والبحث عن مواقع استثمارية جديدة وعدم الارتهام إلى النفط كمورد وحيد للكويت، وسمو الأمير قاد هذه المرحلة. ورأينا قبل أشهر أو أقل من ذلك عندما عرض معالي وزير المالية الميزانية الجديدة 26 و27 في مشاريع تنموية مستمرة رغم الظروف التي مررنا بها من خلال إغلاق مضيق هرمز وعدم يعني بيع نفط كويتي. لذلك المشاريع مستمرة، بل تم إضافة إليها بعض هذه المشاريع. هذا يعكس هذه الحقيقة الكويتية في البحث عن مصادر جديدة للاقتصاد والاستثمار والعمل. لذلك هذه الرؤية واضحة ولمسناها من خلال الإصلاحات، أيضا الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة ومحاربة الفساد التي اطلع بها سمو الأمير، ورأينا أن هناك العديد من يعني أوجه الفساد التي تم محاسبتها، تم القضاء عليها، واليوم ننعم في تشريعات قانونية في جميع الأصعدة لعلي أستذكر بعضها: قانون المرور، قانون المخدرات، التشريعات الإصلاحية. هذا بكل تأكيد هي ثقافة جديدة اليوم نحن نعيشها ونلمسها في حياتنا، ونرى هذه المراحل المزدهرة في جميع الأوجه. لذلك من المهم اليوم أن نحن نعي هذه المرحلة كمواطنين وأيضا كمقيمين كتحول جديد للكويت، والبحث عن مسارات وملاذات جديدة آمنة للاقتصاد والاستثمار.
0: طيب دكتور غانم، يعني بالعودة إلى الجذور، ما العبرة السياسية الأبرز التي يجب أن تستلهمها القيادات الشابة اليوم من فكرة الاستقلال؟
2: بكل تأكيد اليوم نحن في هذه المرحلة نتذكر تاريخ الآباء والأجداد الذين ضحوا ويعني أثنوا حياتهم في بناء هذا الوطن. ونستذكر تلك المراحل الصعبة يعني في السنوات الماضية والشقاء الذي مر به الآباء والأجداد في مراحل صعبة جدا واستطاعوا التغلب عليها. اليوم نحن ننعم في رخاء اقتصادي، لابد أن نستثمر هذه الفرص ونعزز أوجه الاقتصاد والاستثمار، وأن يكون لدينا انتماء واحد ووحدة وطنية واحدة، لأن بدون الوحدة الوطنية ودون الثقافة الوطنية لن يكون هناك نسيج وطني حقيقي. لذلك لابد أن نستفيد من التجارب، من تجربة أولا تجربة الاستغلال، بعد ذلك المحطة المهمة والرئيسية في مرحلة الغزو العراقي، هذه المراحل الصعبة التي مررنا بها واستفدنا بها بحمد الله، واليوم نعود إن شاء الله أقوى وأكثر ازدهارا، أكثر نموا، أكثر عطاء.
0: طيب دكتور غانم، يعني منذ استقلال الكويت عام 1961 الكويت تمثل ركيزة للوساطة العربية والدولية، كيف يسند هذا الإرث الدبلوماسي الممتد مكانة الكويت وعلاقتها الدولية اليوم؟ يعني الكويت بلد السلام والإنسانية.
2: بلا شك، يعني الكويت في تمسكها بالقانون الدولي والارتهان إلى الحوار والوساطات، ودائما تذهب إلى المنظمات الدولية وتعزز من يعني القانون الدولي، وخلال التجربة الحالية التي مررنا بها من خلال هذه الحرب التي خاضتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران والاستهداف من النظام الإيراني، ورأينا السياسة الدفاعية الدبلوماسية التي قامت بها الكويت، وأيضا يعني نهوض المجتمع الدولي مع دولة الكويت والدفاع عن دولة الكويت، وأيضا في قبل يوم كان هناك اتصال لافت من وزير الخارجية عباس عرقجي الإيراني الذي اتصل بالكويت وأبدى يعني نية دبلوماسية جيدة. هذا لم يكن لولا هذه الدبلوماسية السياسية العالية من دولة الكويت التي دائما تعزز الوساطة والحوار والدبلوماسية وتبحث عن الحلول السلمية بعيدا عن لغة العنف والتصعيد والحرب.
0: نعم الدكتور غانم سليماني الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حياكم الله.
0: نتحول معكم مستمعينا الكرام إلى واشنطن، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب أضعفت إيران، ولم يعد لديها بعد الآن سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. وقال الرئيس الأمريكي أن أمر إيران انتهى وستمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال. هذا وقد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن جي دي فانس نائب الرئيس لن يغادر الليلة إلى سويسرا لعدم اكتمال خطط المحادثة اللوجستية المقبلة. المزيد في تقرير الزميل عباس متولي من واشنطن.
3: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الجمعة هجوما لاذعا على المعارضين لاتفاقه مع طهران بمن فيهم أعضاء من حزبه، ممن أبدوا اعتراضهم على مذكرة التفاهم الموقع. وكتب ترامب على منصته ثو سوشيال يقول: لقد أضعفت الحرب إيران، لم يعد لها سلاح جوي ولا بحرية ولا معدات دفاع جوي ولا رادار أو عمليا أي شيء آخر. ومع ذلك يزعم من وصفهم بالديمقراطيين الأغبياء أن وضع إيران الآن أفضل مما كان عليه قبل 4 أشهر. وشدد على الاتزان الصارم بالجدول الزمني المحدد ومواصلة الضغط الأقصى، حيث أعلن سنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات. ونفى ترامب بشكل قاطع أن تكون إدارته قد سعت للتواصل تحت أي ضغوطات، قائلا: لم نلتقي مع إيران بدافع اليأس، بل هي التي كانت يائسة. وتزامنت تصريحاته مع توقف المحادثات في اليوم الثاني من مهلة 60 يوما المخصصة للتفاوض، فيما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب. كما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن إسرائيل وحزب الله قد اتفقا على وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ في الساعة 4 مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات جديدة

0: جديدة في لبنان استهدفت حزب الله. وفي مقابلة جديدة أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد حدود لصلاحياته، وكان يرد بذلك على سؤال عما إذا كان قد أدرك وجود قيود على صلاحياته خلال الصراع، وقال لقد هزمناهم عسكريا بشكل كامل، ودافع عن الاتفاق الإطاري الذي يمهد لبدء فترة مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وأصر على أنه انتزع استسلاما غير مشروط من إيران. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
1: ونبقى مستمعينا مع التطورات بشأن واشنطن وطهران، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن مقاتلات F-16 تواصل دورياتها في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مستعدة للتدخل عند الحاجة. في إسلام أباد، أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أنه لا توجد أي عقوبات أمام انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وأضاف أن المحادثات يتعين استكمالها خلال فترة تمتد حتى 60 يوما. وفي السياق، قالت الخارجية الإيرانية أن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. وفي باريس، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن طهران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامجها النووي تلبي التوقعات. كما رأى بارو، الذي تتمتع بلاده بحق النقد الفيتو في مجلس الأمن، أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية الإيرانية عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. وفي هذه الأثناء قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كلاس إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، مضيفة أن هذا الأمر ليس مطروحا بعد. وفي لبنان ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم أن 3 أشخاص قتلوا في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي شمال بعلبك شمال شرقي لبنان. وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية اليوم أن الحصيلة المحدثة لغارات الاحتلال الإسرائيلية منذ منتصف الليل حتى بعد ظهر اليوم بلغت 47 قتيلا و97 جريحا. هذا وقد أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي للاعتداءات يشكل تصعيدا خطيرا يستهدف كل المحاولات الجارية لتثبيت إيقاف إطلاق النار وإنهاء الحرب، خصوصا بعد التطورات الأخيرة التي حصلت بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. يأتي ذلك فيما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على تجديد وقف إطلاق النار في لبنان. سحر بشارة معها التفاصيل.
2: منذ ساعات الفجر الأولى لم تتوقف الغارات الإسرائيلية في الجنوب مستهدفة مدينة النبطي والقرى والبلدات المحيطة بها، حيث ارتكب جيش الاحتلال سلسلة مجازر بعدما استهدف المنازل المأهولة بالسكان، وامتدت الاعتداءات إلى منطقة تل الأبيض وعين برداي في بعلبك شرقي لبنان، ما أدى إلى سقوط 47 قتيلا بينهم نساء وأطفال و97 جريحا في حصيلة غير نهائية بحسب وزارة الصحة التي أشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3980 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 12001. وعلى الأثر شهدت مناطق الجنوب حركة نزوح كبيرة باتجاه بيروت بعد أيام فقط من عودة آلاف اللبنانيين إلى بلداتهم وقراهم إثر الإعلان عن الاتفاق الأمريكي الإيراني الذي نص على وقف العمليات العسكرية على كل الجبهات بما فيها لبنان. وكانت الليلة الماضية قد شهدت مواجهات عنيفة مع حزب الله بعد محاولة قوات الاحتلال التقدم نحو تلة علي الطاهر الاستراتيجية المشرفة على مدينة النبطي، وأعلن جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين بينهم قائد كتيبة. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى إصابة 17 جنديا، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه أعطى تعليماته للجيش لمواصلة العمل ضد ما وصفها بالتهديدات الأمنية، متوعدا حزب الله بدفع ثمن باهظ لهذه الهجمات، وجدد التأكيد على أن قواته ستبقى فيما تسميه المنطقة الأمنية في الجنوب. وعقب التصعيد الإسرائيلي الخطير، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي أن إسرائيل وحزب الله توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدءا من 4 PM يوم الجمعة، غير أن الغارات الإسرائيلية تواصلت وشملت مدينة النبطي وعددا من البلدات، ما رسم شكوكا حول جدية الالتزام الإسرائيلي باتفاق وقف إطلاق النار الذي تعرض لخروقات كثيرة طيلة الأشهر الماضية. سياسيا، اعتبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون توسع الاعتداءات الإسرائيلية تصعيدا خطيرا ومدانا، ويستهدف كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار وأنهاء الحرب. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ونبقى في الشأن اللبناني، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط 4 جنود في اشتباكات بجنوب لبنان. في الشأن الفلسطيني، أصيب 10 فلسطينيين بحالات اختناق بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة قنابل الغاز المسيل أثناء اقتحامه قرية المغير شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وفي السودان تشهد مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان حالة من الهدوء الحذر عقب الغارات التي شنتها قوات الدعم السريع والتي استهدفت محطة الكهرباء الرئيسية في المدينة. هذا وقد حذرت الأمم المتحدة ودول غربية من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع في السودان على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. وفي جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي أن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبيل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. وفي بروكسل اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. وأكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبة بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الظل الروسي. وطلب المجلس جميع الدول بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، منتقدا بشكل خاص الدعم العسكري الذي تقدمه كل من إيران وبيلاروس وكوريا الشمالية لموسكو. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، تتجه أسعار الذهب نحو التراجع للأسبوع الثالث على التوالي بعدما انخفضت بأكثر من 2% اليوم في ظل قوة الدولار وإشارات على ميل مجلس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي إلى تشديد السياسة النقدية، ما شكل ضغطا على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية. الآن مستمعينا الكرام، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 5 إلى 25 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع النهار يوم السبت طقس شديد الحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 28 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 27، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 25، ميناء الأحمدي وفيلتشة 31، جزرنا الشمالية وربا وبوبيان 30، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في الساعة 4:20 الفجر. أدنى جزر في الساعة 9:45 صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13. موعد شروق الشمس في الساعة 4:49. كان معكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. دولة الكويت تحتفل بالذكرى 65 للاستقلال. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران ولم يعد لديها سلاح جو أو بحرية أو معدات دفاع جوي أو رادارات. باكستان تؤكد أنه لا عقوبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان غربي السودان. وأوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا. كان هذا ختام الجولة المساء.

0: نشكر الأخوة الزملاء في قطاع الأخبار والبرامج السياسية بعد أن نقلوا لكم نشرة الأخبار ونستكمل برامجنا لهذا اليوم. الساعة الآن 8:35. أهلا بكم مستمعين الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم. نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين: مواجهة مرتقبة في الجولة الثانية من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز، نادي القادسية يعلن رحيل محترفيه بوشار ومزياني عن صفوف الفريق، مشاركة دولية لأزرق التنس في المغرب ورومانيا، المنتخب المكسيكي يحسم تأهله لدور الثاني والثلاثين من كأس العالم، المستضيف كندا يعبر قطر بسداسية في المونديال، مواجهة مرتقبة بين المغرب واسكتلندا، والبرازيل تواجه هايتي. تقام اليوم منافسات الجولة الثانية من المجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة ثلاث مواجهات تجمع الأولى حاليا الفحيحيل مع نظيره كاظمة على استاد جابر مبارك الحمد بنادي سلبخات، وفي المباراة الثانية يلتقي السالمية مع منافسي الكويت على استاد علي صباح السالم بنادي النصر في الساعة 8:45 مساء. وفي آخر مواجهات اليوم وقمة الجولة يصطدم العربي بمنافسي القادسية على استاد جابر المبارك الحمد الصباح بنادي سلبخات، وحول استعدادات الأصفر للمباراة أدلى المنسق الإعلامي عبدالله الأنصاري بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله نلعب اليوم مباراتنا في الجولة الثانية من مجموعة البطولة التوب 6 دوري زين مع النادي العربي. احنا دائما نقول مباريات القادسية والعربي ما تخضع لأي مستويات أو مقاييس، هي 90 دقيقة الأفضل يفرض نفسه. احنا نطمع لتحقيق 3 نقاط، المحافظة على مركزنا الثاني وضمان مشاركة خارجية. يغيب عن نادي القادسية عقبي شاب بسبب حالة الطرد، كذلك يغيب محمد الشريفي بداعي الإصابة، أحمد اليحيى وعبد الله مطاوع كذلك بداعي الإصابة. كما أعلن نادي القادسية يوم أمس عن انتهاء فترة تعاقدية مع المحترفين الجزائريين سفيان بوشار وطيب مزياني، كذلك نشكرهم على الفترة اللي قضوها مع الفريق ونتمنى لهم التوفيق في مرحلتهم القادمة. ندعو جماهير نادي القادسية التواجد إن شاء الله اليوم في استاد جابر المبارك في نادي سلبخات لمؤازرة الفريق، وإن شاء الله فالنا الفوز والثلاث نقاط.

أعلن نادي القادسية الأول لكرة القدم رحيل محترفيه الجزائريين المدافع سفيان بوشار والمهاجم طيب مزياني عن الفريق، وبذلك لن يتمكن اللاعبان من تكملة مشوارهما في دوري زين الممتاز هذا الموسم، ولن يشاركا في مباراة اليوم أمام العربي بالجولة الثانية من مجموعة البطولة، كما أن الأصفر يفتقد خدمات الكونغولي كوبيانو حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، وبذلك سيكمل الفريق الدوري بمحترفين اثنين البحريني مهدي حميدان والسنغالي بينغو أبالاي. يلتقي منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد مع منتخب سلوفينيا في معسكره الخارجي المقام في كرواتيا وسلوفينيا استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للشباب المقررة في الصين في يوليو المقبل من تصفيات كأس العالم شمال مقدونيا 2027. هذا وسيخوض أزرق الشباب 5 مباريات ودية في فترة إعداد لا تتجاوز أسبوعين، ورغم قصر الفترة التحضيرية إلا أن الأزرق يتطلع لتمثيل مشرف لكرة اليد الكويتية في المحفل الآسيوي الكبير. غادر منتخبنا الوطني

تنس للرجال متوجها إلى المغرب من ثم بعدها إلى رومانيا للمشاركة في 3 بطولات للتنس الدولية للرجال، وتستمر حتى 11 من يوليو المقبل، حيث يشارك في 2 بطولات دوليتين للتنس للرجال في المغرب في طنجة والرباط خلال الفترة من 18 من يونيو الجاري إلى 2 من يوليو المقبل، ثم تعقبها المشاركة في 2 بطولات بوخارست الدولية للتنس للرجال في رومانيا

وقع نادي الأهلي السعودي رسميا مع الجامبي أبو بكر سيدي كينيتي لاعب خط الوسط في فريق تومورسو النرويجي الأول لكرة القدم عقدا يمتد لخمس أعوام وفق ما أعلنه النادي الجدوي على حسابه الرسمي. وبات كينيتي أول المنضمين إلى صفوف الأهلي استعدادا للموسم الجديد، وبلغت قيمة الصفقة 7 ملايين يورو. ويعد كينيتي أحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الجامبية، إذ تدرج في الفئات السنية قبل أن يشق طريقه نحو الاحتراف الأوروبي عبر الدوري النرويجي الذي لعب فيه 11 مباراة الموسم الماضي. استقر التونسي جلال القادري مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم على تنظيم المعسكر الخارجي للفريق في مدينة طبرقة التونسية ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد. وأعلن الحزم أنه سيدشن تحضيراته للموسم المقبل في الرس في 4 من يوليو المقبل قبل التوجه إلى طبرقة في 15 من الشهر ذاته، على أن يستمر المعسكر حتى 5 من أغسطس. يذكر أن الحزم أنهى الموسم الماضي في المركز التاسع ضمن دوري روشن السعودي برصيد 42 نقطة جمعها من 11 انتصارا و9 تعادلات و14 خسارة، فيما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دوري 16.

إلى الأخبار العالمية. حسم المنتخب المكسيكي تأهله إلى دور 32 بعد أن حقق الفوز على نظيره منتخب كوريا الجنوبية بهدف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة كأس العالم. وسجل لويس روميو هدف الفوز للمنتخب المكسيكي مهديا بلاده 3 نقاط مهمة جعلته ينفرد بصدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، ويضمن تأهله بالتالي إلى دور 32. من جانبه تجمد رصيد كوريا الجنوبية عند 3 نقاط في المركز الثاني. فرض المنتخب الجنوب أفريقي التعادل على نظيره التشيكي بهدف لمثله في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى ضمن منافسات كأس العالم، وبادر ميخال سادليك بافتتاح التسجيل لمنتخب تشيكيا، وأدرك تيمبوهو موكينا التعادل لمنتخب جنوب أفريقيا من ركلة جزاء، وبذلك بات في جعبة كل المنتخبين نقطة واحدة. وكانت تشيكيا قد تكبدت الهزيمة في الجولة الافتتاحية أمام كوريا الجنوبية بهدفين لواحد، أما جنوب أفريقيا فقد خسرت في المرحلة الأولى أمام المكسيك بهدفين نظيفين. حقق المنتخب الكندي المستضيف فوزه الأول في بطولة كأس العالم عقب تغلبه على نظيره القطري ب6 أهداف دون رد في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، ووصل المنتخب الكندي إلى النقطة الرابعة متصدرا المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام سويسرا، واقترب بشدة من التأهل إلى الدور 32، فيما تجمد رصيد منتخب قطر عند نقطة واحدة وأصبح أمام حتمية الفوز على منتخب البوسنة والهرسك في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية. تخطى منتخب سويسرا عقبة نظيره منتخب البوسنة والهرسك بتغلبه عليه ب4 أهداف لهدف في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ضمن منافسات كأس العالم، وبات في جعبة سويسرا 4 نقاط فيما تجمد رصيد البوسنة والهرسك عند نقطة واحدة. وبات مانزابي أصغر لاعب في تاريخ كأس العالم لكرة القدم يسجل هدفين أو أكثر في مباراة واحدة كلاعب بديل، وأول لاعب على الإطلاق يفعل ذلك مع سويسرا في البطولة. يسعى منتخب أمريكا ونظير الأسترالي للحاق بالمكسيك إلى الأدوار الإقصائية عندما يلتقيان في سياتل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026. ودخل المنتخب الأمريكي البطولة بأفضل صورة ممكنة بعدما

0: ابتدع مشواره بفوز كبير على باراغواي برباعية نظيفة مقابل هدف في مباراة كشفت عن تطور واضح في الأداء الهجومي وقدرة الفريق على صناعة الفارق. في المقابل يدخل منتخب أستراليا المواجهة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه المفاجئ على تركيا بثنائية بيضاء في الجولة الأولى ليحصد أول 3 نقاط له في افتتاح المونديال منذ نسخة 2006. يخوض أسود الأطلس مباراتهم الثانية في المونديال بعد أن فرضوا التعادل على البرازيل في المباراة الأولى بهدف لمثله، حيث سيلتقون بسكوتلندا على أرضية ملعب بوسطن في مدينة بوسطن في ولاية ماسوش الأمريكية. وخاض المنتخب المغربي مباراته الأولى أمام البرازيل على أرضية ميتلاف في نيوجيرسي، في حين لعبت سكوتلندا أمام هايتي في ملعب غليت بأمريكا. ويسعى أسود الأطلس لتحقيق فوزهم الأول في المونديال ليخطفوا الصدارة، في حين تحلم اسكتلندا بضمان التأهل إلى دور 32 في حال تحقيق الفوز على المغرب بعد أن انتصرت على هايتي بهدف نظيف في المباراة الأولى. تقام مباراة البرازيل وهايتي على أرضية ملعب فيلادلفيا، وتسعى البرازيل لتحقيق فوزها الأول في مجموعة للقفز خطوة إضافية نحو ضمان التأهل وبذلك التعادل مع المغرب، في حين تسعى هايتي لصنع الحدث وتحقيق المفاجأة أمام السيليساو في مونديال شهد الكثير من المفاجآت حتى الآن. وفي آخر المباريات، وسيلعب منتخبات تركيا وباراغواي على أرضية ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا، وتسعى تركيا لتعويض تعثرها في المباراة الأولى أمام أستراليا، وكذلك الحال بالنسبة لباراغواي التي تطمح لتقديم أداء أفضل من أدائها أمام أمريكا، وسيتقاتل المنتخبان من أجل الحفاظ على حظوظهما بالتأهل إلى الدوري المقبل. ونذهب إلى المونديال إلى الكالتشيو، حيث وقع الروماني كريستيان كيفو على تمديد عقده لمدة عام واحد مع انتر ميلان حتى 2028، بعدما قاد نيراتزوري إلى تحقيق ثنائية الدوري والكأس في أول موسم كامل له كمدرب على مستوى الفريق الأول. وتولى الروماني تدريب انتر ميلان في الصيف الماضي خلفا لسيمون إنزاغي الذي انتقل إلى الهلال السعودي. الروماني كيفو قاد فريقه بسهولة إلى إحراز لقب الدوري الإيطالي ثم لقب مسابقة الكأس في الموسم الماضي. أما في خبرنا الأخير من البريمير ليج، حيث فاز ليفربول الإنجليزي بسباق التعاقد مع المهاجم الإسباني فيكتور مونيوث من أوساسونا مقابل صفقة قدرت قيمتها ب 34 مليون جنيه استرليني. وخضع مونيوث الموجود حاليا مع منتخب بلاده في كأس العالم في أمريكا الشمالية للفحص الطبي في مقر إقامة منتخب إسبانيا في تنسيتي، ووافق على عقد يمتد ل6 مواسم مع ليفربول. وسيصبح اللاعب أول صفقة للمدرب الجديد للريدز مواطنه أندوني إيراولا منذ توليه المهمة خلفا للهولندي أرني سلوت المقال من منصبه. وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية جولتنا الرياضية، ونذكركم بأبرز العناوين. مواجهة مرتقبة في الجولة الثانية من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز. نادي القادسية يعلن رحيل محترفيه بوشار ومزياني عن صفوف الفريق. مشاركة دولية لأزرق التنس في المغرب ورومانيا. المنتخب المكسيكي يحسب تأهله للدور 32 من كأس العالم. المستضيف كندا يعبر قطر بالسداسية في المونديال. مواجهة مرتقبة بين المغرب واسكتلندا، والبرازيل تواجه هايتي. مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري، والإخراج علي غلوم. نلقاكم على خير.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج عالم الأسرة، يأتيكم هذا البرنامج عبر أثير إذاعة دولة الكويت. نطرح من خلاله كل ما يهم الأسرة من قضايا الزوجين وتربية الأبناء، إلى جانب مواضيع اجتماعية تستحق تسليط الضوء، مع طرح حلول علمية تسهم في استقرار الأسرة وتماسكها. عالم الأسرة من إعداد محمد العازمي، ومن التقديم عبد الرحمن العنزي وزهراء رمضان، ومن التنفيذ سلمان عاشور، ومن الإخراج سالم الراشد.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم عالم الأسرة. مستمعينا الكرام في هذه الحلقة خصصنا لكم هذا الموضوع الجميل المهم عن تربية الطفل. اليوم عيالنا هم أغلى ما نملك، هم ثروة هذا الوطن الحقيقي وعدته أيضا المستقبل. وإذا كنا اليوم نفكر شلون نبني الكويت، شلون نطورها، شلون نحافظ على مكانتها في البداية، تكون من أبنائنا ومن بناتنا، لأنهم هم اللي يملكون المسيرة، هم اللي بيكملون المسيرة ويحملون الراية من بعدنا. دائما نسمع هذه المقولة، اللي نزرعه اليوم نحصد ثماره باكر. هالكلام ينطبق على أبنائنا، على أبنائنا أكثر من أي شيء ثاني. فكل قيمة طيبة نغرسها فيهم، وكل علم يتعلمونه، وكل خلق حسن أيضا نربيهم عليه، راح نشوف أثره بالمستقبل على أسرهم، على مجتمعهم، على وطنهم. وإذا اهتمينا فيهم اليوم ووجهناهم للطريق الصحيح، بإذن الله أكيد بنشوف جيل واعي ومتعلم وقادر يتحمل المسؤولية ويخدم ديرته بكل إخلاص. مستمعين الكرام، ينضم إلينا عبر الطرف الآخر من الهاتف في برنامج عالم الأسرة المستشارة التربوية والمدربة شيماء الصفران للحديث حول تربية الطفل، أهم الأسس التي تسهم في نشأة سليمة، ودور الأسرة في صناعة جيل واعي، جيل متماسك بقيمة وأخلاق. حياك الله أستاذتنا العزيزة مرة ثانية شيماء الصفران.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، أهلا فيكم، وشكرا للاستضافة مرة ثانية، وشكرا للمقدمة الجميلة، يعطيك العافية. ومن هذه المقدمة حبيت أبدأ أن الأطفال هم بذرة هي النطفة.
0: نعم.
1: فإحنا بنقرصها شلون؟ أول شيء رقم واحد، لما الإنسان يبدأ يفكر بالزواج باختيار الزوجة، والأهم نفس الشيء الزوج يختار الزوجة. فالأم والأب إذا كانوا هم صالحين وزينين بالاختيار الصح رح يبون بذرة هي صحيحة. هذه أول نقطة أو أهم نقطة. فبعدين هي شلون تكبر بالبيئة، رح ناخذ
0: أكيد أستاذة شيماء صفران. في البداية احنا شاكرين لك لقبولك هذه الدعوة، وشكرا أيضا لك على هذه المقدمة الجميلة اللي تفضلتي فيها. إذا كان الأب والأم كانوا صالحين أكيد، ويعني بعد هداية الله عز وجل أنه يكون البذرة السليمة، ولكن أكيد هناك طريق طويل للتربية، أكيد هناك أمور كثيرة يعني تعلمها الآباء، تعلمها الأمهات، شون يربون عيالهم، شون الطريق السليم اللي الواحد يربي عياله فيه، اختيار الأصدقاء، دور الأب، تشجيع الأب، نعم. تشجيع الأم. لذلك ننطلق حول هذا الموضوع أستاذة شيماء الصفران. أستاذة شيماء، يعني في البداية لما الأشخاص يعني قبل لا الأم تنجب هذا الطفل، خلنا نتكلم إذا كانت علاقة الأب والأم علاقتهم جميلة جدا، فبعد ما تولد الأم وهم علاقتهم زينة، يعني هل الطفل الحين ممكن أن يسمع الكلمات إذا كانت إيجابية، إذا كانت سلبية؟ شنو الحين فترة الطفل

0: في الأشهر الأولى إذا كان يسمع كلام إيجابي من الأب والأم؟ هل ممكن يخزن في الذاكرة أو في العقل الباطن للطفل؟
1: أي نعم، سؤال مهم هذا. بالبداية احنا قلنا أول شيء هو الطفل بذرة هي نطفة، وانا قلنا بالبداية من اختيار الأم والأب. رقم اثنين، أكيد أكيد الأم والأب هو الطفل نفس ورقة بيضة، هي نفس السي دي. احنا الحين بعصر التربية يعني خاصة بهالعصر مو سهلة ولا صعبة. إذا احنا حبيناها يعني أنت حبيت هذا الشيء راح تبدع فيه، أي شيء تحبه راح تبدع فيه. خاصة احنا نتكلم عن دور الأم الأهم، يعني أكيد ما نختلف عن الأب، بس الأم هي مدرسة يعني جانب الأكبر بالتربية. فإحنا نقول إن سبحان الله هو يتأثر ويسمع ويتبرمج ويطلع من بطن أمه، سبحان الله يعرف صوت أمه وأبوه. يعني أول ما يأذن بإذن أبوه يأذن بإذنه، وبعدين لما يقعد من مع أمه وأبوه يعني ما يتكلم ولا شيء، بس إنه يسمع الصوت يلف وياه، تشوفه يلف وياه طالع يبدأ. فسبحان الله هو طالع الداء يعني سام كل هذا، يعني كله نفس سيفينج. أنت كمبيوتر شلون تسوي له داتا وهو كذي طالع يعني مجهد.
0: هذا في خلال النشأة استاذ شيماء صفران. الحين خلينا نتكلم على بداية تعلم للطفل. اول شيء بأي عمر يتعلم الطفل استاذ شيماء؟
1: من اول ولادته، من اول ما يطلع من بطن امه،
0: حتى يكون هني يتعلم
1: من سبحان الله من هو بطن امه وتحب له قران، هو سامع القران من بطن امه، وانت تحب اغاني هو سامع من
0: استاذ شيماء. هذه ممكن خاصية التمييز عند الطفل، لكن إذا مت الطفل يقدر يستقبل معلومة.
1: أي هو من السنة الأولى إلى 7 سنوات، هذه هي التأسيس، اسمها السنة التأسيسية، من أول ما يطلع إلى 7 سنوات. لازم الأم والأب يكونوا صبورين. رقم واحد الصبر، رقم اثنين عدم الحكم عليه، لا تحكم عليه، وهذا الفعل وردة الفعل لا تكسو. يعني في قاعدة حلوة يقول لك لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعسر. يعني اخذ العصا من النص مثل يقولون، لا تصير كلش يعني وايد يا وليدي وماشي خلاص الولد راح يدمر كل شيء وماشي ما يخالف ما يخالف ما يخالف، لا راح خلاص ما تربية.
0: يعني استاذ شيماء يعني كأن هذه رسالة لكل شخص ما يمنع ولده من أي شيء. يعني في البعض اليوم نشوف أي طلب من الابن يكون مقبول، يعني أي طلب سواء يضر في صحته، يضر في صحة إخوانه، يضر أيضا في الاستقامة في البيت، في قرارات البيت. الأب نشوفه يقبل هذا الطلب من الابن، وأيضا الأم كذلك تشارك الأب في موافقة الأب على هذا الطلب.
1: هو يعني قلت لك انه هو من اول ما يدري 7 سنوات، هو يعني لا تحكم عليه ولا يعني تصرفاته، يعني هو كله قاعد يتعلم. وشلون قاعد يتعلم؟ ترى الطفل يتعلم مو ترى من الكلام، مو الابو سلوكه، مو يعني من الافعال، مو من الاقوال. يعني انت راح تقول له شيء، اذا انت بتقول له شيء وتسوي سلوك ثاني، مثلا تلقى ابو هو يدخن ويقول حق ولده لا تدخن، فابو الولد راح يدخن لانه ابوه قاعد يسوي كذي. الطفل
0: يكون الجواب عند السلوك. الجواب عند الطفل غير منطقي، هو يرفض. أيه. الأب يرفض أمر وهو يفعله، ليش زين إذا ترفض عليه ليش أنت تسوي؟
1: أيه. لازم يكون يعني هو سبحان الله الأفعال أكثر من الأقوال تنسمع عند الطفل. تلقى يعني حتى يقول لك هذه يعني البنت نفس أمها، سلوكها نفس الأبو نفس الشيء. تذكر اليوم في سالفة معينة يعني صارت، ولد من الأول الأحفاد سوى سلوك نفس جدة. يعني يا كان بالزوارة شيء، كان يقول يعني الأم قاعد تقول حق
0: الحفيد
1: الجدة، أي قاعد تقول لها ترى يسوي هذه الطريقة، أنا أول مرة أشوف كذي يسوي حق يعني هذا الشيء سلوك. يعني طالعة هذا الجدة طالعة كان يقول تدرون إن هذا يسوي سلوك نفس جدة، يعني سبحان الله نفس.
0: نعم كون مثل ما تفضلتي، لأن الطفل في بداية عمره يكون صوري، يأخذ الصورة ثم يطبقها، ما يكون سمعي، يكون صوري أكثر من يكون سمعي.
1: أكيد يطبق السلوك أكثر.
0: نعم، لذلك لا شك أن هذه التربية هي مو سهلة. يعني انت لما جاب ولدك لو جابلين الام جاب لعيالها او الاب جاب العيال فان اكيد المساله مو سهله, اكيد انه وراك طريق شاق لازم تتعب عليهم, لازم تكون مراقبهم, هذه امانه تسال الحين. لما اذا انتقلنا الى مرحله السبع سنوات, انتقل الطفل من مرحله الى مرحله, ممكن يدخل مرحله جديده, يدخل مرحلة ممكن مرحلة الابتدائية, يشوف مشاركة الصف, شلون طريقة مشاركة الصف, شلون يأخذ أوامر ممكن ما تعود عليها في البيت, ممكن الأب يحن عليك بعض المرات يقول لك اقعد وانت ما تسمع كلامه, لكن في الفاصل لا, ممكن المدرس أو المدرسة تجبرك على التزامك في جلوسك في الكرسي المعين. فالنقلة هذه من حياة إلى حياة أخرى, شلون يستقبلها الطفل, شلون يتقبلها الطفل, شلون إذا كان الشخص طالع من أسرة أو إذا الطفل طالع من أسرة علمته عن هذه الأمور أو علموا طفلهم على هذه الأمور,
1: على السلوك الإيجابي.
0: نعم
1: بالعكس رح يلتزم بهذا الشيء, يلتزم بالقوانين, طبعا البيئة رح تختلف عليه, سواء يعني بيئة المدرسة مؤثرة بشكل كبير بشكل كبير على الطفل. فأنت اختيارك هم من أنت, من إحنا بدينا من الاختيار, اختيار الأم والأب, اختيار بعدين البذرة البيئة. أنت هني هذا إحنا قلنا البذرة, شلون أنت توفر لها, عندك بذرة شلون توفر لها الشمس والماء وهذا عشان تنمو وتطلع لك شنو بذرة, مثلا فراولة طعمها حلو ولا طعمها مر. فأنت لازم هذا أول شيء صبر عندك, لازم هذا رقم واحد. إحنا بعصر السرعة بالتتش تبي كل شيء بسرعة, فعندك جاي لك طفل سريع ومتعود سرعة, أنت ما تبي تصبر لا, فيعني ما راح يصير هذا الشيء. قبل كان في قصة عن هذا الشيء, يعني الأمهات حق الأبهات, كان في أبو مع ولد زين, كان يقول له يعني كبر الأبو, يعني كبر الأبو والولد يعني صار أب وهلك صار جد, فيعني يعني خلاص الأب يعني مرحلة كبيرة. فينادي يا ولادي يا ولادي, قال لي أوه يبا خلاص أديت لي تنصح تنادي لي تنادي مش تبي. فأنا أقول له آدي يعني الأب دمعت عينه, فأنا أقول له تعال, هو ولده الكبير, فأنا أقول له تعال بس أبيك بشي, يعني هو كان ينادي نادي وايد أخشي, قال تعال روح داري وصعد فوق في مسجلة فيها شريط يبه يلا حطه وشقله. كان يقول له شوف هذا أنا كنت يعني أنت كل أول ما انولد كل ما تقول يبا أقول لك نعم, كل ما تقول يبا أقول ومسجلة عشان أتذكر عليك. شوف اسمعها من يسمعها يعني عب خلاص, يعني الولد هم نهاره عرف إيش كثر يعني كان أبوه يصبر عليه ويتحمله ويعني من البداية شلون.
0: صحيح, وأكيد يلقى أستاذة شيماء ثمار ما يصنع وثمار ما يربي, وأيضا ثمار ما اجتهد وتعب وصبر على تربية هذا الولد. إن كان صبرك جميل, وإن كان صبرك لطفلك أو ولدك أو بنتك إذا كانت بالطريقة السليمة فأكيد الثمار راح تكون سليمة, أكيد راح تكون الثمار جميلة, وأكيد راح تكون ثمرة هذا الصبر حلوة. لكن إذا كانت المسألة سلبية, إذا كان صبر, إذا ما كنت صبر على ولدك, وإذا كنت دائما متذمر, إذا كنت دائما منتقد للأفعال, وكون أن الطفل أستاذة شيماء ممكن توافقيني على هذا الكلام, أن الطفل طبيعته حركي, طبيعته بيستكشف, طبيعته بيعرف شنو اللي قاعد يصير حوله وحواليه. أنت إنسان مدرك أن هذا الأمر إذا مسك الطفل راح ممكن يؤذي بنسبة 10%, يعني لما يمسك ولاعة, الولاعة هذه إذا مسكها أنا حذرة أقول ترى انتبه, هذه إذا مسكتها ممكن نضر نفسك أو تضر حتى البيت اللي أنت فيه. أبدأ أعلمه بطريقة سلسة وتوصل للمعلومة. لذلك أكيد هناك أمور كثيرة راح نتعرف على مفاهيم الطفل, شنو سلوكياتهم, شنو طريقة التعامل مع الأب إذا كان الطفل دائما تصرفاته تكون خاطئة بالبيت. لكن بعد هذا الفاصل مستمعين الكرام, فاصل قصير ورجعين لكم في برنامجكم عالم الأسرة.
2: كن قدوة, التربية مو أوامر, التربية أسلوب حياة. كل طفل يحتاج حضن قبل أي نصيحة.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في برنامجكم عالم الأسرة، ولازلنا مستمرين مع الأستاذة شيماء المستشارة التربوية والمدربة. أستاذة شيماء، تكلمنا قبل الفاصل عن تربية الطفل، وأكيد أنها إذا كان الإنسان صبر على ولده، وإذا كان الإنسان يتعامل مع سواء من الأب أو من الأم، يتعاملون مع هذا الطفل بشكل سليم، تلقون ثمارة في المستقبل، ثمرة جميلة ناضجة. إذا كان العكس تطلع أكيد عكسها، تطلع هذه الثمرة غير صالحة، تطلع هذه الثمرة يبيلها فترة طويلة على ما تتعدل، إذا كان الأب والأم أدركوا أن كانوا يعملون خطأ. لذلك خلينا نتكلم أستاذة شيماء عن قاعدة البيت، خلينا نتكلم عن الأساس، إذا كان أساس البيت زين، وإذا كان أساس البيت مو زين شو الإجراءات اللي راح ترتب عليه؟ نعم،
1: احنا قلنا ان بيئه نوفر له حق الطفل البيئه هي يعني شلون تكبر لنا البذره، وهي نفس بيئه البيت لما تكون قواعده قويه من خلال قرص القيم، الاخلاقيات، سلوكيات. طبعا هذا من انت يعني مثلا تشوف سلوك يعني غلط بالطفل شلون عن طريق في قصه معينه، قناعات، تاثير البيئه يعني مؤثرة متخيلا أكثر من DNA تقدر تغير يعني. وتشوف أنت يعني وايد مثلا أطفال مربينهم يرجعون يطلعون مثلا بيئة خلاص، في ناس يعني بعض العوالي يودونهم مثلا عند بيوت معينة يتعلمون سلوك معين، يقرسون فيهم قيم معينة، مثلا هذي المدارس الداخلية أو كذي مثلا، عشان يحطوا لهم قوانين وروز عشان مثلا هم ما يقدروا، يعطونهم مبالغ عشان يوم يقرسون فيهم قيم معينة، فتأثر البيئة مهمة جدا.
0: إذا أيضا مثل ما تفضلتي، إذا كانت البيئة عندها طابع جميل، وإذا كانت البيئة عندها طابع قوي. أيضا قوانين، وأيضا عندها طابع جميل، وأيضا عندها تحفيز وتشجيع لهذا الولد، نشوف أيضا أن الولد هذا ناجح. أيضا أستاذة شيماء الصفران، لما نتكلم عن تأثير السنوات الأولى من عمر الطفل في بناء شخصيته، يعني لما نتكلم على بناء شخصية الطفل، لما نتكلم أكيد فيه هناك مؤثرات خارجية تأتي عليهم، مثال إذا كان الأب أو الأم سلبيين، إذا كانوا يشوفون الولد يتصرف بطريقة غير سليمة يبدون يصارخون عليه ويرتفع الصوت، إذا كان يضرب هذا الولد بطريقة همجية، فأكيد يبدأ الولد في قلق، في خوف، وينزرع فيه ويبقى فيه على فترات طويلة. نعم،
1: يعني خلاص تنهدم شخصية الطفل، خلاص يعني الإنسان خلاص يعني إذا أمه وأبوه كذي يعاملونه خلاص، لأن الأم سبب وجوده بالحياة، فدام هو يعنف وسلوكه ويعنف وتعامل كذي خلاص ما في شخصية، ماكو تحس إن أنا مالي قيمة بهالدنيا. نعم، ناس وايد يقول أنا ليش عايش بالدنيا، خلص أنا لا، أنت جيت حق رسالة. فهني مهمين الدور المدربين والناس القياديين والمؤثرين يعني نكون
0: في بناء شخصية الطفل.
1: أكيد،
0: لكن في السنوات الأولى شلون يتأثر الطفل، شلون طريقة تأثيره، هل يكتسب بسرعة عالية سواء من إيجابيات أو سلبيات، وهذا الأمر اللي يكتسبه هو اللي يبني عليه شخصيته؟
1: أكيد، إحنا قلنا القاعدة القوية لنفس البيت، أنت إذا أسستها بشكل قوي مهما كبر وراح يمين أو يسار أنت عندك قاعدة قوية راح يرجع، مهما يالا الهوى صارت عواصف، صارت مشاكل وعقبات ومثلا أزمات وشي مر وصارت له ظروف قوية ومثلا تهاوش معه وطلع بر البيت، راح يرجع حق أصله، مرد راح يرجع، لأن أنت مأسسها من البداية صح، فأنت لكن لما تتعب صح راح نتيجة صحيحة.
0: لكن شو الأخطاء الأكثر اللي يقع فيها الآباء والأمهات؟ يعني البعض حتى يطيحون بهذا الخطأ بدون قصد.
1: أي فعل ورد الفعل وإحكام عندك، يعني خاصة الحين يعني مثلا سمع راح انتقل من بيئة هو إيجابية أو سلبية، وراح حق يعني أو إيجاب متربي صح، وراح حق مدرسة سمع شيء ولا شاف سلوك ولا بالتليفون احنا بالسوشيال ميديا شاف سلوك شيء امه وابوه معلمين عليه، يا هو بكل يعني ما يعرف هذا صح غلط، جاي يسأل والدته مثلا يعني عن اي سلوك، يعني ما ردت على امه يعني انحرجت وابوه ما يرد عليه، ما ادري شو يقول له، شاف ما حد يرد عليه، لان طفل ترى استكشافي مثل ما قلنا بالبدايه، يبي يعرف شنو احنا يعني، انسان يحب يعرف يعرف، فيروح يكتشف. في ناس تعلمه ولا تعال والله شنو نسوي، تعرف على جروب معين سلبي، تعال نعلمك كذي نعلمك كذي، وصار هو طبعا انا كل ممنوع مرغوب، اهله ما علموه، فراح تعلم شكل سلبي، دش صار هو ملك الجروب هناك، وبعدين خلاص دش هم اهله عرفوا انه يعني قام يقعد بالغرفه ينعزل، تغير سلوكه بالبيت، هني عرفوا الموضوع، قال شيء ولدنا مش خذون فكره، طلع عرفوا المشكله، ودوه حد استشاري، قال هذا ولدكم يعني عنده معلومات واشياء، يعني انا كشاري منصدم منها، يعني شلون هو وصل الدرج سبت شنو، هو سال سؤال يعني مفرج حق ام والاب، ما ردوا عليه،
0: ما عرفوا يردون عليه.
1: اي فانت حتى لو يعني سؤال يعني محرج، انت لازم تجهز كل تكون مستعد حق هذا الطفل، شلون انت بدش مرحله مثلا المراهقه، بدش مرحله مثلا السلوك، هم من الزواج تعلمه شلون حق هذا الشيء، كل مرحله لازم تعلمه
0: استاذ شيماء. يعني البعض مثل ما تفضلت يقول مو عيب اني انا لما اعلم ولدي دام انه دخل في مرحلة معين علم المرحلة اللي هو عايشها شنو، حتى من سلبيات أو إيجابيات، يعني إذا كان
1: صح.
0: إذا كان الأمر في بعض من الإحراج، لكن هذا يخليني أتفادى مشاكل كثيرة، مثل المثال اللي تفضلت فيه، الشخص يعني الطفل سأل الوالد أو الوالدة عن سؤال محرج أي كان نوع السؤال، الوالدة ما جاوبت عليه أو الأب ما جاوب عليه، فهو التجأ إلى طريقة أخرى، خلنا يعني الجروب يساعدونه بالجواب، الجروب يملون عليه بعض الكلمات، الجروب يخلونه يستخدم طريق سلبي واتخذه.
1: اي وانحرف الولد يعني بثبت يعني ما احتوى أهله، يعني خاصة بفترة المراهقة لازم احتواء، حب أكثر، حنان، مراقبة مو شديدة من بعيد، لأنه خلاص هو يبدأ خلاص إن أنا يعني رجل خلاص، والهم البنت خلاص إنه بس إنه خلاص تبدأ تصاحبه، أنت تصير نفس الرفيجة يعني، خلاص ما تبدأ تعطي أوامر، وتعطي مثلاً شفت سلوك قلب فينا عن طريق قصة، مثلاً إحنا عندنا القرآن، عندنا منهجنا، ترى القرآن دستور حياة، الله نزل الإنسان ونزل معاه القرآن دستور حياة، اللي يمشي على القرآن حياته صحية، عندنا كل شيء بالقرآن، القرآن كله قصص، فأنت شلون توجه التربية؟ عن طريق القصة،
0: عن طريق القصص، أن الواحد يتعلم ويأخذ العظة والعبرة منها،
1: سريع أسرع شيء تعلم يعني الطفل أو الإنسان، أو حتى إحنا شلون نتعلم، يعني شوف مثلا قصة نجاح، يقولك قصة نجاح مثلا أنت تبي تتعلم عن مثلا بزنس، شوف قصة نجاح فلان شلون وصل، تبي تتعلم مثلا عن أي موضوع مثلا تروح تشوف قصة نجاح، قصص
0: نعم،
1: شلون تعلم شلون هذا وصل، وبعدين أنت تسوي نفس الشيء،
0: تسوي نفسه بطريقتك، طبعا هناك خطوات أكيد تمشي عليها حتى أنك توصل إلى النجاح المطلوب والمنشود. يعني لما نتكلم على التربية راح نرد ونقول انها مو سهلة، التربية صعبة،
1: اكيد
0: يبيل انك تتعب على
1: يبيلها صبر،
0: نعم، وهي مثل ما تفضلنا في البداية هي امر انت مسؤول عليه امام الله عز وجل، ولابد انك تحافظ على الامانة بصحتها، بتوصيلك للرسائل، بالتعليم، بكل امور الحياة حتى يبلغ سن الرشد، وبعده هو الانسان يتخذ طريقة اللي بنى عليها أساسها في البداية. لذلك أستاذة شيماء صفران راح نخصص الحلقة القادمة لموضوع أيضا نستكمل فيه موضوع الطفل، لما له من أهمية كبيرة، لأن الطفل راح يكون شاب، والشاب هم من يمسكون الدولة في المستقبل. أكيد لك رسالة أخيرة نختم فيها موضوع اليوم، ونستكمل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة بالأسبوع القادم.
1: وأنا حبيت أختم شيء، شكرا، يعطيك العافية، حلقة وايد حلوة وعميقة، وطبعا الطفل والإنسان ما يعني بداية من طفل ما نخلص على الموضوع، وايد وايد مهم بالتربية، وهو بناء

0: مجتمع، يعني راح يبني مجتمع، وبالنهاية بعدين راح يترك أثر، يعني سواء حق الأب وهو ناس اللي بعدين أثر طيب بهذه الحياة، إنه ولد صالح يدعو لك بعد مماتك. فأنت مثل ما تفضلت أن ربيت تربية صالحة، أنت مساءل يعني بالبداية لما تختار للأم وبعدين تختار للبدرة والبيئة، أو أنت لما بعد وفاتك بعد عمر طويل راح أول شيء تسأل أنه هل أنت لما نويت جبت هذا الطفل أنت عيشت حياة كريمة أو خذيته وقطيته مثلا عن خادمة أو حطيت لأيباد أو حطيت لأي شيء ثاني. فأنت هذا بعدين راح يدعو لك وأنت بالقبر، ولا يدعو عليك مثلا بأشياء السلبية اللي راح يسويها بهذه الدنيا. ويعطيكم العافية، ما قصرتوا على الاستضافة.
1: كل الشكر لك أستاذة شيماء الصفران، المستشارة التربوية والمدربة، على كل ما تفضلتي فيه من كلمات أكيد تربوية، من كلمات دافعة لمجتمع إيجابي جدا. كل الشكر لك على هذه المداخلة.
0: حياك الله.
1: مستمعين الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الأسرة. يتجدد فيكم اللقاء في الأسبوع القادم في نفس الموعد. مع السلامة.

0: كنتم مع برنامج عالم الأسرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: محمد العازمي، عبد الرحمن العنزي، زهراء رمضان، سلمان عاشور، والمخرج سالم الراشد.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين الشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى وفكرة تولد وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
2: فكري والجمال، مساء نلتقي فيه من جديد لنفتح صفحات الثقافة ونبحر معا بين الأدب والفن والتاريخ في رحلة تحمل الكثير من الحكايات والأفكار والإلهام. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من المجلة الثقافية، حيث نأخذكم في جولة ثقافية متنوعة نقترب فيها من عالم الكتب والموسيقى والفنون، ونضيء على شخصيات وأماكن وتجارب تركت أثرها في الذاكرة الإنسانية. في هذه الحلقة سنحلق مع الأدب العالمي ونتوقف عند محطات فنية وثقافية ملهمة، كما نقترب من تفاصيل الثقافة الحديثة وتحولاتها في عالم يتغير بسرعة، بينما تبقى الكلمة والفن هما المساحة الأجمل التي تمنح الإنسان معنى أعمق للحياة. كونوا معنا، ففي كل فقرة نافذة جديدة، وفي كل فكرة رحلة.

نحو عالم أكثر وعياً ودهشة. نبدأ حلقتنا في المسارح. يعتبر المسرح واحداً من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان، لأنه لم يكن مجرد وسيلة للترفيه فقط، بل مساحة حقيقية للتعبير عن قضايا المجتمع والإنسان والحياة. وعلى خشبة المسرح التقت الكلمة بالحركة، والشعر بالموسيقى، والفكرة بالمشاعر، ليصبح المسرح مرآة تعكس الواقع، وتحاور الإنسان بلغة قريبة من القلب والعقل في الوقت نفسه. وقد شهد المسرح العربي رحلة طويلة من التطور، بدأت مع محاولات المسرح الحديث في القرن 19، حيث تأثر الأدباء العرب بالحركة المسرحية الأوروبية، وبدأت تظهر أولى التجارب المسرحية التي مزجت بين التراث العربي والفن المسرحي الحديث. ومع مرور السنوات أصبح المسرح العربي مساحة ثقافية وفكرية مهمة، يناقش قضايا المجتمع والسياسة والهوية والإنسان، وظهر كتاب ومخرجون وممثلون تركوا أثراً كبيراً في تاريخ الفن العربي. ومن أبرز رواد المسرح العربي توفيق الحكيم، الذي قدم أعمالاً مسرحية فكرية عميقة، وسعد الله ونوس الذي عرف بمسرحه السياسي والإنساني، إضافة إلى أسماء كثيرة ساهمت في تطوير النص المسرحي العربي وإعطائه هوية خاصة تعبر عن المجتمع العربي وهمومه وتحولاته. أما المسرح الخليجي فقد بدأ يتشكل بشكل أوضح في منتصف القرن العشرين، خصوصاً مع النهضة الثقافية والتعليمية التي شهدتها دول الخليج. وفي الكويت تحديداً كان للمسرح حضور مبكر ومؤثر، حتى أصبحت الكويت تعرف بأنها من أهم رواد المسرح في الخليج العربي. فقد شهدت الكويت انطلاقة الحركة المسرحية بشكل منظم منذ الخمسينيات والستينيات، وظهرت فرق مسرحية قدمت أعمالاً اجتماعية وثقافية وكوميدية لاقت حضوراً واسعاً لدى الجمهور، كما برزت أسماء فنية كبيرة ساهمت في بناء المسرح الكويتي والخليجي، مثل صقر الرشود وعبد الحسين عبد الرضا وسعد الفري، الذي استطاعوا أن يقدموا أعمالاً تجمع بين الكوميديا والفكرة والطرح الاجتماعي العميق. وتميز المسرح الخليجي عموماً بقربه من الناس، إذ ناقش قضايا الحياة اليومية والعادات والتغيرات الاجتماعية بلغة بسيطة تصل إلى الجمهور بسهولة، لكنه في الوقت نفسه حمل رسائل فكرية وثقافية مهمة. فالمسرحيات الخليجية لم تكن تعتمد فقط على الضحك والترفيه، بل ناقشت قضايا الأسرة والتعليم والهوية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها المنطقة. كما لعب المسرح دوراً كبيراً في تكوين الذاكرة الفنية الخليجية، إذ ارتبطت كثيراً من المسرحيات بأجيال كاملة ما زالت تتذكر شخصياتها وجملها وأغانيها حتى اليوم، خاصة في فترات الأعياد والمواسم الثقافية التي كان المسرح فيها حدثاً ينتظره الناس بشغف. ومع تطور الزمن دخل المسرح الخليجي مرحلة جديدة من التنوع، فظهرت تجارب شبابية ومهرجانات مسرحية وورش تدريبية ساهمت في تطوير الأداء والكتابة والإخراج، كما بدأت

الجامعات والمؤسسات الثقافية تهتم أكثر بالفن المسرحي باعتباره جزءاً من الوعي الثقافي والفني للمجتمع. ومن أبرز الفعاليات التي دعمت المسرح الخليجي والعربي المهرجانات المسرحية التي جمعت الفنانين والمخرجين والنقاد من مختلف الدول، وأسهمت في تبادل الخبرات وتطوير التجارب الفنية، مثل مهرجانات المسرح العربي والخليجي التي أصبحت منصات مهمة للحوار والإبداع. ورغم المنافسة الكبيرة التي فرضتها السينما والمنصات الرقمية ووسائل التواصل الحديثة، ما زال المسرح يحتفظ بسحره الخاص، لأن الفن الوحيد الذي يعيش فيه الممثل والجمهور اللحظة نفسها مباشرة دون شاشة أو وسيط. فالعلاقة الحية بين الممثل والجمهور تمنح المسرح روحاً مختلفة لا يمكن تعويضها بأي وسيلة أخرى. واليوم يواصل المسرح العربي والخليجي حضوره رغم التحديات، لأنه ليس مجرد عرض فني، بل مساحة للتفكير والحوار والتعبير عن الإنسان وقضاياه. فالمسرح الحقيقي لا يموت، لأنه يرتبط بصوت الإنسان وبحاجته الدائمة إلى الحكاية والكلمة والمشاعر الحية. وهكذا يبقى المسرح العربي والخليجي من الذاكرة الثقافية والفنية وواجهة تعكس تطور المجتمع وأحلامه وأسئلته، وتؤكد أن الفن قادر دائماً على أن يجمع الناس حول فكرة أو ابتسامة أو لحظة صدق لا تنسى. ومن المسرح ننتقل إلى موضوع آخر. يعتبر الحوار من أهم الوسائل التي تعبر عن رقي الإنسان ووعيه، لأنه ليس مجرد تبادل للكلمات والآراء، بل جسر يربط بين الناس ويساعد على الفهم والتقارب وبناء العلاقات الإنسانية بشكل صحي ومتوازن. فالإنسان بطبيعته يحتاج إلى أن يعبر ويسمع، والحوار الحقيقي يمنح الجميع مساحة للتواصل والاحترام وتبادل الأفكار دون خوف أو تعصب. ومنذ القدم كان الحوار جزءاً أساسياً من الحضارات والثقافات المختلفة، فقد استخدمه الفلاسفة والعلماء والمفكرون لنقل المعرفة ومناقشة القضايا الكبرى المتعلقة بالحياة والإنسان والمجتمع. ولذلك ارتبط الحوار دائماً بالحكمة والتفكير العميق والقدرة على تقبل الرأي الآخر. والحوار الناجح لا يعتمد فقط على الكلام، بل على حسن الاستماع أيضاً. فكثير من الناس يظنون أن الحوار يعني أن يتحدث الإنسان أكثر، بينما الحقيقة أن القدرة على الإنصات وفهم الطرف الآخر تعد من أهم عناصر التواصل الناجح. فالاستماع باهتمام واحترام يخلق شعوراً بالأمان والثقة، ويجعل الحوار أكثر هدوءاً وعمقاً. كما يلعب الحوار دوراً مهماً داخل الأسرة، فهو أساس العلاقة الصحية بين الآباء والأبناء وبين الأزواج وحتى بين الأصدقاء. فالبيت الذي يسوده الحوار يكون أكثر قدرة على حل المشكلات وفهم المشاعر وتقوية الروابط العائلية، بينما يؤدي غياب الحوار أحياناً إلى سوء الفهم والصمت والمسافات النفسية بين الناس. وفي المجتمع يعد الحوار وسيلة أساسية للتقارب بين الثقافات والأفكار المختلفة، لأنه يساعد على تقبل الاختلاف واحترام التنوع، ويمنع التعصب
والانغلاق الفكري. ولهذا تحرص المؤسسات التعليمية والثقافية على تعزيز ثقافة الحوار لدى الأجيال الجديدة باعتبارها مهارة إنسانية ضرورية في الحياة والعمل والعلاقات الاجتماعية. ومع تطور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الحوار اليوم

0: أو أحكام سريعة بسبب غياب الهدوء واحترام الرأي المختلف. ولذلك أصبح الإنسان بحاجة أكبر إلى تعلم فن الحوار الحقيقي القائم على الوعي والاحترام والتفكير قبل الرد. كما أن الحوار لا يعني دائماً الاتفاق الكامل، بل يعني القدرة على الاختلاف بطريقة راقية وإنسانية، لأن الناس بطبيعتهم يحملون أفكاراً وتجارب مختلفة، والحوار الواعي يساعد على فهم هذه الاختلافات دون صراع أو إلغاء للآخر. وفي الأدب والفن والثقافة كان الحوار دائماً أداة مهمة لنقل الأفكار والمشاعر، سواء في المسرح أو الرواية أو البرامج الثقافية، لأنه يمنح الإنسان فرصة لاكتشاف زوايا جديدة للحياة والتفكير. وهكذا يبقى الحوار أكثر من مجرد حديث عابر، إنه فن إنساني يعكس وعي الإنسان وأخلاقه، ويساعد على بناء مجتمع أكثر فهماً وتسامحاً، لأن الكلمة الهادئة والصادقة قادرة أحياناً على إصلاح ما تعجز عنه الكثير من الأشياء الأخرى. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفاً بل نافذة نرى من خلالها العالم، ابقوا معنا. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
0: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت هذا العنوان وهذا الموضوع الجديد. يعتبر ليوناردو دافنشي واحداً من أعظم الفنانين في تاريخ الإنسانية، بل إن اسمه ارتبط بالعبقرية والإبداع في مجالات كثيرة، من الرسم إلى الهندسة والعلوم والتشريح. لكن أكثر ما جعله خالداً في ذاكرة العالم هو لوحاته الفنية التي ما زالت تبهر الناس حتى اليوم رغم مرور مئات السنين على رسمها. وقد عاش ليوناردو دافنشي خلال عصر النهضة الأوروبية، وهي الفترة التي شهدت ازدهاراً كبيراً للفنون والعلوم والفكر، واستطاع أن يقدم أعمالاً فنية سبقت عصره من حيث الدقة والتفاصيل وفهم الإنسان والطبيعة. ومن أشهر أعماله على الإطلاق لوحة الموناليزا، التي تعد واحدة من أشهر اللوحات في العالم. وقد أثارت هذه اللوحة اهتمام الناس لقرون طويلة بسبب ابتسامة المرأة الغامضة ونظرتها الهادئة، حتى أصبحت رمزاً عالمياً للفن والجمال والغموض. وتتميز اللوحة بالدقة الكبيرة في رسم ملامح الوجه والضوء والظلال، وهي من أكثر الأعمال الفنية زيارة في العالم داخل متحف اللوفر في باريس. أما لوحة العشاء الأخير فهي من أعظم الأعمال الدينية في تاريخ الفن، حيث صور فيها ليوناردو اللحظة التي أخبر فيها السيد المسيح تلاميذه أن أحدهم سيخونه. كما عرفت أعمال دافنشي باهتمامها بالتفاصيل الإنسانية والتشريحية، فقد كان يدرس جسم الإنسان والعضلات وتعابير الوجه بدقة عالمية، لذلك بدت شخصياته حقيقية ومليئة بالحياة والمشاعر. من أعماله الشهيرة أيضاً الرجل الفيتروفي، وهو رسم يجمع بين الفن والعلم، ويظهر اهتمامه بالنسب المثالية لجسم الإنسان وعلاقته بالرياضيات والهندسة. وقد أصبح هذا الرسم رمزاً عالمياً للتوازن والعبقرية الإنسانية. كما رسم ليوناردو دافنشي لوحات أخرى مهمة مثل السيد

0: مع القاقم وعذراء الصخور، وكلها حملت أسلوبه المعروف بالهدوء والعمق واستخدام الضوء والظل بطريقة مبتكرة. ولم تكن لوحات دافنشي مجرد رسومات جميلة، بل كانت تحمل فهماً عميقاً للنفس البشرية والطبيعة والحركة، ولهذا بقيت أعماله حاضرة في الدراسات الفنية والثقافية حتى اليوم. وقد أثر ليوناردو دافنشي في أجيال طويلة من الفنانين حول العالم، لأنه لم ينظر إلى الفن كزينة فقط، بل كوسيلة لفهم الإنسان والحياة والعالم. وهكذا تبقى لوحة ليوناردو دافنشي أكثر من مجرد أعمال فنية، إنها إرث إنساني خالد يثبت أن الإبداع الحقيقي يستطيع أن يعبر الزمن ويظل مصدر دهشة وإلهام للبشرية مهما مرت القرون. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: استراحة خفيفة ونعود لنفتح صفحة جديدة من مجلة ثقافية. رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
2: عودة لكم مستمعين الكرام بعد هذا الفاصل، ونكمل برنامج المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، تعد فئة ذوي الاحتياجات الخاصة جزءا مهما من نسيج المجتمع الإنساني، فهم ليسوا أشخاصا يعيشون على هامش الحياة، بل أفراد يمتلكون طاقات ومواهب وقدرات قد تصنع فرقا كبيرا حين يجدون الدعم والفرصة والاحتواء الحقيقي. ومع تطور الوعي والثقافة الإنسانية في العالم، أصبحت النظرة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة أكثر عمقا وإنصافا، فلم يعد التركيز فقط على الإعاقة أو التحديات، بل على الإنسان نفسه وعلى إمكانياته وإبداعه وقدرته على التأثير والنجاح. ولعبت الثقافة دورا كبيرا في هذا التحول، لأنها ساعدت المجتمعات على فهم ذوي الاحتياجات الخاصة بطريقة إنسانية أوسع، من خلال الأدب والفنون والمسرح والسينما والبرامج الثقافية التي نقلت قصصهم وتجاربهم وأحلامهم إلى الناس. فالثقافة لا تمنح الإنسان المعرفة فقط، بل تعلمه التعاطف واحترام الاختلاف وفهم الآخر. كما أصبحت الأنشطة الثقافية والفنية وسيلة مهمة لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المجتمع، حيث ساهمت ورش الرسم والمسرح والموسيقى والكتابة في اكتشاف مواهب كثيرة، وأثبتت أن الإبداع لا يرتبط بقدرة جسدية معينة، بل بروح الإنسان وإرادته وشغفه. ومن أبرز الشخصيات العالمية التي أصبحت رمزاً للإرادة والثقافة والعلم هيلين كيلر، التي فقدت السمع والبصر منذ طفولتها، لكنها استطاعت أن تتحدى كل الظروف وتصبح كاتبة ومحاضرة وناشطة إنسانية ألهمت العالم بأكمله. وقد أثبتت هيلين كيلر أن الإنسان يستطيع أن يتجاوز أصعب الظروف حين يمتلك الإرادة والعلم والدعم الحقيقي. وأصبحت قصتها مثالا عالميا على قوة الثقافة والتعليم في تغيير حياة الإنسان، كما يعتبر ستيفن هوكينج واحدا من أهم الشخصيات التي أثبتت أن الإعاقة لا تمنع الإنسان من تحقيق إنجازات عظيمة، فعلى الرغم من إصابته بمرض أقعده على كرسي متحرك لسنوات طويلة، استطاع أن يصبح من أشهر علماء الفيزياء في العالم، وترك كتبا وأبحاثا غيرت فهم البشر للكون والزمن والثقوب السوداء. وكان حضوره الثقافي والعلمي مصدر إلهام لملايين الناس حول العالم. وفي العالم العربي أيضا ظهرت نماذج مبدعة استطاعت أن تترك أثرا كبيرا رغم التحديات، ومن أبرزهم طه حسين المعروف بلقب عميد الأدب العربي، فقد فقد بصره منذ طفولته، لكنه لم يستسلم بل أصبح واحدا من أعظم الأدباء والمفكرين العرب، وكتب مؤلفات أثرت الثقافة العربية بشكل كبير. وكان مؤمنا بأن العلم والثقافة حق لكل إنسان. وتظهر هذه النماذج أن الثقافة ليست مجرد ترف أو هواية، بل قوة حقيقية تمنح الإنسان القدرة على تجاوز الألم والخوف والعزلة، وتساعده على اكتشاف قيمته ومكانته في الحياة. واليوم أصبحت المؤسسات الثقافية والفنية أكثر اهتماماً بدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة والمعارض والمسرحيات والفعاليات الأدبية، كما ساهمت التكنولوجيا الحديثة في تسهيل وصولهم إلى المعرفة من خلال الكتب الصوتية والتقنيات برايل والمنصات الرقمية المختلفة. كما بدأت المجتمعات تدرك أن دعم ذوي الاحتياجات الخاصة لا يعني الشفقة، بل يعني توفير الفرص العادلة وتمكينهم من التعبير عن مواهبهم وأفكارهم والمشاركة في بناء المجتمع بشكل طبيعي وكامل. ولأن الفن والأدب لغة إنسانية تتجاوز كل الحواجز، فقد استطاع كثير من ذوي الاحتياجات الخاصة أن يعبروا عن أنفسهم من خلال الرسم والكتابة والموسيقى، وأثبتوا أن الإبداع الحقيقي يخرج من الروح قبل أي شيء آخر. وهكذا يبقى ارتباط ذوي الاحتياجات الخاصة بالثقافة رسالة إنسانية عظيمة، تؤكد أن الإنسان لا يقاس بما ينقصه بل بما يستطيع أن يقدمه للحياة، وأن الإرادة والمعرفة قادرتان دائما على تحويل التحديات إلى قصص نجاح تلهم العالم كله. يعتبر فن النقد واحدا من أهم الفنون الفكرية والثقافية التي رافقت الإنسان عبر التاريخ، لأنه لا يقوم على الهجوم أو التقليل كما يظن البعض، بل على التحليل والفهم والتأمل واكتشاف الجمال والأفكار داخل الأعمال الأدبية والفنية والثقافية. فالنقد الحقيقي ليس معركة ضد المبدع، بل حوار عميق مع النص أو اللوحة أو المسرحية أو الفكرة، هدفه قراءة العمل بوعي وكشف أبعاده ومعانيه وتأثيره. ومنذ العصور القديمة ارتبط النقد بالحضارات والفكر، فقد كان الفلاسفة والأدباء يناقشون الشعر والفنون والخطابة ويحاولون فهم أسرار الجمال والإبداع. وفي الحضارة اليونانية مثلا يعتبر أرسطو من أوائل من وضعوا أسس النقد الأدبي من خلال كتابة فن الشعر، الذي تحدث فيه عن المسرح والشعر والتراجيديا، وشرح كيف يمكن للعمل الفني أن يؤثر في مشاعر الإنسان وعقله. ومع تطور الأدب والفنون تطور النقد أيضا، وأصبح له مدارس واتجاهات متعددة. فهناك النقد الأدبي والنقد الفني والنقد السينمائي والنقد المسرحي، وحتى النقد الثقافي والاجتماعي الذي يحلل الأفكار والظواهر داخل المجتمع. ويعرف الناقد الحقيقي بأنه شخص يمتلك ثقافة واسعة وذائقة فنية وقدرة على التحليل، لأنه لا يكتفي بإبداء الرأي السريع، بل يحاول فهم خلفية العمل ورسالة المبدع وأسلوبه وتأثيره على الجمهور والمجتمع. ومن أبرز النقاد العالميين رولان بارت، الذي عرف بتحليلاته العميقة للنصوص والثقافة واللغة، وكان يرى أن النص الأدبي يحمل معاني متعددة تختلف من قارئ إلى آخر. كما يعتبر تي إس إليوت من الأسماء المهمة في النقد الأدبي، حيث ركز على أهمية التراث والثقافة في فهم الأدب والشعر. وفي العالم العربي برز نقاد كبار تركوا أثرا واضحا في الثقافة العربية، مثل طه حسين الذي عرف بأسلوبه النقدي الجريء والعميق، وساهم في تطوير الدراسات الأدبية العربية الحديثة. كما برز عباس محمود العقاد الذي امتلك أسلوبا تحليليا قويا وثقافة موسوعية واسعة، وكان يناقش الأدب والفكر بطريقة تجمع بين العقل واللغة الرفيعة. أما في النقد الفني فقد لعب النقاد دورا مهما في فهم اللوحات والموسيقى والمسرح والسينما، لأنهم يساعدون الجمهور على رؤية التفاصيل التي قد لا ينتبه إليها المشاهد العادي، ويمنحون الأعمال الفنية قراءة أعمق وأكثر وعيا. لكن ثقافة النقد لا تعني فقط وجود النقاد المختصين، بل تعني أيضا قدرة المجتمع على تقبل الرأي والحوار والاختلاف بطريقة راقية. فالمجتمع الذي يمتلك ثقافة نقدية صحية هو مجتمع قادر على التطور، لأنه يتعلم كيف يناقش الأفكار ويقيم الأعمال دون تعصب أو إساءة. ومع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي أصبح النقد أكثر انتشارا وسرعة، لكن هذا التطور أوجد فرقا واضحا بين النقد الحقيقي والرأي السريع أو الهجوم الشخصي. فالنقد الواعي يعتمد على المعرفة والتحليل والاحترام، بينما تعتمد الأحكام السطحية غالبا على الانفعال والانطباع اللحظي فقط. ولهذا يؤكد المثقفون دائما أن النقد فن يحتاج إلى ثقافة وصبر وموضوعية، لأنه ليس هدفه تحطيم المبدع، بل تطوير الذائقة الفنية والفكرية ومساعدة الإنسان على فهم الجمال والمعنى بشكل أعمق. واليوم يبقى فن النقد جزءا أساسيا من الثقافة الإنسانية، لأنه يساعد المجتمعات على التفكير والتحليل وعدم الاكتفاء بالمشاهدة السطحية. فكل عمل فني أو أدبي يحمل طبقات ومعاني كثيرة، والنقد هو المفتاح الذي يساعدنا على اكتشاف هذه العوالم الخفية داخل الإبداع. وهكذا فإن ثقافة النقد ليست رفاهية فكرية، بل ضرورة حضارية، لأنها تعلم الإنسان كيف يفكر وكيف يقرأ وكيف يرى الجمال بعين أكثر وعيا وعمقا وإنسانية. مستمعين الكرام، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة، نلتقي معكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة، ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائما أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحا على الفكر. دمتم بخير، وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزيم، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.

0: سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأخبار.

الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران وأفقدتها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غربي السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير

0: العقوبة على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. الصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين في المجال الطبي في إيبولا في الكونغو الديمقراطية. الآن مستمعينا لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، أعلى مستوى للمد في الساعة 4:22 فجرا، وأدنى مستوى للجزر في 10 صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت 46، جال الياح 28 درجة، نويصيب 26 درجة، الوفرة 25 درجة، جزيرة جارو وأم المرادم 30 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 27 درجة، الوفرة 46 درجة، جال الياح 47 درجة، أم المرادم 38 درجة، نويصيب 44 درجة، وأخيرا جزيرة جارو 35 درجة. موعد شروق الشمس في 4:48 صباحا. كان هذا موجز لأهم وآخر الأخبار حتى الساعة. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم الكويت في عيونك.

عبر الدقائق القادمة نستضيف نخبة من السفراء والشخصيات الثقافية والاقتصادية والإعلامية من دول مجلس التعاون الخليجي وعالمنا العربي. نستعرض رؤاهم وانطباعاتهم عن دولة الكويت، ونستكشف ما تحظى به من مكانة حضارية مرموقة ودور إقليمي بارز.

الكويت في عيونهم. إعداد وتقديم منصور العجمي، تنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميرة.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونه. هذا البرنامج الذي نجوب فيه أقطار الوطن العربي الكبير من الماء إلى الماء، نستشف هناك آراء النخب حول مرئياتهم عن دولة الكويت، العين التي ينظرون بها إلى دولة الكويت. هذا المساء سوف يكون حتما مساء جميلا بحكم طبيعة الضيف والبلد الذي يهاتفنا أو يحدثنا منه الضيف، لما تربطه بدولة الكويت من علاقات أقل ما يقال عنها بأنها نموذج في العلاقات العربية في المملكة الأردنية الهاشمية. هذا البلد الذي سنستعرض تاريخية علاقته بدولة الكويت، فنجد أنها علاقة أخوية، علاقة عائلية أسرية، علاقة سياسية، علاقة متطابقة حيال أغلب وإن لم يكن جل وجميع القضايا الإقليمية. نجد أن هناك تطابقا في وجهات النظر حيال تلك القضايا ما بين البلدين الشقيقين بفضل السياسة المتوازنة التي يسعى كل بلد لانتهاجها، من عمان تحديدا، من المملكة الأردنية الهاشمية. هذا الشخص الذي يحمل الجنسية الأردنية والهوية الأردنية، وأيضا يحمل كما أعلم جيدا في قلبه الهوى الكويتي لما للكويت من مكانة في قلبه، هذه المكانة التي ارتبطت بعيشه فترة من الوقت في هذا البلد. ومن يتابع مقالات الأستاذ رجا طلب الإعلامي الأردني يجد أن دولة الكويت دائما هي حاضرة في جل مقالاته. أبو قيس حياك الله، وسعيد أنك أنت تكون معي، وسعيد أني أكون معك عبر إذاعة دولة الكويت. إحنا بالعادة نتشاوف ونشوف بعض، ولكن يمكن هذه الظروف الاستثنائية اللي بتكون يعني مدخل لهذا الحديث معك حالت بيننا بحكم طبيعة عملك وطبيعة عملي، وأيضا ما فرضه الواقع وفرضه واقع هذه الحرب على منطقتنا. حياك الله بغيس.
1: تسلم عزيزي أستاذ منصور، يعني هذا شرف كبير لي أن يعني أطل بصوتي وأن يسمع صوتي في الكويت العزيزة، هذا البلد اللي تربيت فيه وترعرعت فيه واستقيت ثقافتي الأولى ومعرفتي فيه. وبسبب هذا البلد يعني أصبحت قادر على أن أكون صورة أوضح لكل العالم العربي ولكل العالم، لأنه النضوج الحقيقي لي كشخص وكإعلامي وكصحافي وكاتب كان في البدايات هو في الكويت والكويت أصلا. ونتمنى أن تدوب دائما منارة للعلم والمعرفة وأيضا صناعة الفكر وتنوير العقول، ليس فقط بالعالم العربي بل على مستوى العالم. أهلا وسهلا عزيزي أستاذ منصور.
0: حياك الله بقيس. وأنا دائما يعني عندما يتم الحديث عن الكويت والأردن يتم الحديث بلغة الحب تسبقها اللغة الدبلوماسية، فمرحلة وجودك بالكويت، الفترة التي عشت فيها بالكويت هذه ستطرق إليها لاحقا، ولكن من يعرف الأستاذ رجا طلب الإعلامي والكاتب الصحفي، وأنت ذكرت صحافي وليس صحفي، ودائما يا أبو قيس ما يكون هناك، وهذا دليل وعيك وثقافتك، ما يكون هناك خلط ما بين المسميات، فلغويا هي صحافي وليس صحفي أبو قيس. صحيح
1: صحيح صحيح.
0: نعم أبو قيس، من يعرف الأستاذ رجا طلب ويتابع الأستاذ رجا طلب يجد أن كتاباته دائما ما يكون فيها عمق وتحليل للمستقبل بحكم التجربة الناضجة التي كونها الأستاذ رجا طلب. مثل ما تذكرت بداية تشكلت هذه الشخصية بدولة الكويت، ولكن في الأردن وأنت تحادثنا من الأردن وأيضا قارئ للمشهد في الإقليم، هذه الحرب العبثية، هذا العدوان الإيراني السافر على دولنا في دول مجلس التعاون، وأيضا الأردن طالها ما طالها من هذه الصواريخ التي وآخرها سقط يمكن في لواء الرمثة أو محافظة الرمثة، فنسأل الله السلامة لنا ولكم ولجميع دول المنطقة.
1: آمين آمين.
0: هذه يعني هذا العدوان الإيراني السافر على دولنا في دول الخليج الذي دائما ما أعلنت بأنها ليست طرفا في هذه الحرب، وأنها لا قتلها ولا جمل، إلا أن النظام الإيراني يحاول إقحام المنطقة في هذه الحرب العبثية إن صح التعبير. كيف تقرأ المشهد أبو قيس أستاذ رجا طلب؟
1: حقيقة يعني أولا المشهد محزن، لأن تصبح بدل أن يكون الرد على إسرائيل وعربدة إسرائيل التي تمثل سرطان بالمنطقة، يعني ليس لفلسطين والفلسطينيين ولبنان واللبنانيين، لكل المنطقة، يذهب الرد إلى الدول الشقيقة وفي مقدمتها دولة الكويت التي لم تكن يوما من الأيام إلا سندا لكل العرب والمسلمين بل للعالم كله. فبالتالي هناك بوصلة يعني يوجد بها خلل استراتيجي أسميه، وهناك يعني فكر منحرف أن تكون الكويت هي هدف للتعبير عن الرفض لما يجري في الخليج، باعتبار أن الكويت كأنها تعد طرف. هذه تمثل يعني نوع من التخلف السياسي والفكري. الكويت لم تكن طرفا أولا، ثانيا الكويت أعلنت رسميا، والشعب الكويتي يتعاطف جدا مع القضايا التي تمس الأمة العربية والإسلامية.
0: نعم.
1: وإيران لم تكن عدوا في ذهن الكويتيين في لحظة من اللحظات إلا عندما تعتدي إيران على الكويت. إذن لماذا تصنع إيران أعداء من لا شيء؟ هذا إفلاس سياسي واضح. ومن من من منطلق النتيجة التي أقولها، الإفلاس السياسي، يجري العبث في المنطقة في دائرة مغلقة لا جدوى منها، سوى أن يستفيد الجانب الإسرائيلي ليقول انظروا هؤلاء هم العرب والمسلمون يضربون بعضهم البعض. وهذا قيل بالصحافة الإسرائيلية بالمناسبة.
0: نعم.
1: وكتبت مقال فيها أرس ويدعو تحرنوت تتحدث عن أن هناك يعني إفلاس إيراني، فبدأت إيران تضرب من هم

0: أشقاء لها، بمعنى أن لا أشقاء في العلاقات العربية العربية والعلاقات الإسلامية الإسلامية. هناك مصالح، وهذه المصالح تدمرت، وعليكم أن تجدوا روابط جديدة لكم مع بعضكم البعض. هذه حالة شماتة لم يسبق أن قالها الكتاب الإسرائيليون قبل الاعتداءات الإيرانية على الكويت ودول الخليج الشقيقة. إذن هناك خلل استراتيجي في التفكير وفي الرؤية، يجب على الجانب الإيراني إصلاحه بأسرع وقت ممكن، وإلا ستدخل المنطقة في حالة من خلط الأوراق تجعل إسرائيل طرفا مستفيدا على الدوام.
1: نعم، يعني أنا استوقفني مصطلح الإفلاس السياسي، ففعلا يعني من يتابع هذه السياسات الرعناء من الجانب الإيراني لا يجد لها أي مبرر. يعني عندما نذهب أو نرجع إلى الوراء الأستاذ رجا طلب حول علاقة الكويت بإيران وعلاقة إيران بدول مجلس التعاون، ولو أنها علاقة يعني دائما ما تكون مشوبة بالحذر، ولكن على الأقل أنها يعني فيها الحد الأدنى من العلاقات الدبلوماسية التي يجب أن تكون عليها العلاقات بين الدول. أمر غريب أمانة أستاذ يعني رجع أمر، يعني حتى مثلا بالمناسبة دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر جالية إيرانية بالإمارات، وتعتبر بعض المحللين يقول بأنها هي الرئة الاقتصادية لإيران، الموانئ الإماراتية أيضا، وأيضا علاقات التجارية إيران مع الكويت ومع أيضا عمان، ومع حتى عمان اللي يعني كانت تحتضن المباحثات الأمريكية، مباحثات اللحظات الأخيرة كانت في مسار العلاقات والمباحثات الأمريكية الإيرانية، كانت الأشقاء في سلطنة عمان يحتضنون هذه المفاوضات، ولكن وجدنا أن حتى سلطنة عمان لم تسلم من هذا العدوان الإيراني. ففعلا يعني هو إفلاس سياسي وتخبط غير مقبول، وستجني إيران تبعات هذا الأمر عاجلا بحكم هذه السياسات الرعناء إن صح التعبير.
0: صحيح، أنا أتفق معك تماما. يبدو أن صانع القرار السياسي والأمني في إيران يعني لا يدرك مخاطر ما يفعله اليوم. هناك أجيال في المنطقة لن تنسى هذه الأعمال العدوانية التي تدمر مفهوم الأمة الإسلامية. يعني نحن نربي أبنائنا على أننا أمة واحدة، كيف عندما يصبح المسلم يقوم بقصف المسلم؟ يعني هذا يعيدنا أستاذ منصور إلى الكارثة الكبرى التي فعلها صدام حسين عندما احتل الكويت في 2/8/1990. في هذا الاحتلال كسر صدام حسين كل القيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل بين الأشقاء، وبني على ذلك الكثير من الأعمال، ومنها ما يجري الآن بالمناسبة. هذا تأسس في حالة يعني أقولها غياب تام للوعي وحضور متوحش للانتقام والثأر بدون أي مبرر.
1: نعم.
0: عندما يقوم شقيق بطعن شقيقه لا مبرر لذلك، ونعلم أن الاحتلال لم يكن له ما يبرره على المطلق، والآن يجري شيء شبيه، ولكن هذه المرة ليس من دولة عربية، دولة إسلامية. يعني وقدر الكويت الشقيقة أنها واقعة على حواف الجغرافيا الموجودة بين إيران والعراق، والدولتان للأسف إذا كان فيهما حاكما ناضجا وواعيا كانت العلاقة على خير ما يرام ومن أفضل العلاقات، وعندما يكون هناك مجنون يحكم واحدة من هذه الدول يصبح التصرف عبثي مكلف للمنطقة ولربما للعالم.
1: نعم.
0: يعني نذكر أنه عندما كان الرئيس محمد خاتمي على سبيل المثال رئيسا لإيران كانت العلاقات من أفضل ما يكون، ليس فقط
1: الإصلاحي.
0: مع دول الخليج.
1: نعم.
0: مع مجموعة الدول العربية، لأنه هناك عقل. محمد خاتمي يمثل العقل الناضج الواعي العالم.
1: نعم، وأيضا هذا يمكن يعني يستوقفني أستاذ رجا طلب لأيضا التساؤل حول من يحكم إيران. يعني هناك بعض السياسيين والمحللين لم يصلوا إلى حقيقة مطلقة حول من يعني القرار بيد من في إيران. يعني من يعرف النظام الإيراني، هذا النظام الرأسي، لا تدري من يحكمه، هل هو الحرس الثوري، هل هو رئيس الدولة، هل هو رئيس البرلمان، هل هو يعني، فبالتالي لا نعرف من يحكم إيران. هذا يمكن يخلق نوعا من التعقيد في حول مسألة التفاوض. صحيح. حتى الطرف صحيح. الآخر يتفاوض مع من في إيران. ولكن دولة الكويت تعرضت لعدوان آثم، ولا زالت المنطقة أيضا يعني على صفيح ساخن، ولكن التعاطي الكويتي والتعاطي الخليجي مع هذه الاستفزازات الإيرانية تدل على حكمة سياسية ووعي وبصيرة. لأن احنا في دول الخليج استاذ رجا طلب الإعلامي الأردني، نحن دول عملت على بناء منظومة، يعني منظومة بشرية، عملنا على بناء الإنسان، طورنا دولنا، استثمرنا كل هذه الخيرات اللي الله سبحانه وتعالى وهبنا إياها في مسألة تطوير الدول والارتقاء بالدول وأيضا الارتقاء بالعنصر البشري، على عكس النظام الإيراني الذي يمكن هو أغنى من دول الخليج، ولكن لهذا النظام الظلامي أبى إلا أن يكون المواطن الإيراني تحت خط الفقر. فهذا يمكن بيقودني إلى سؤال حول نظرتك إلى التعاطي الكويتي مع هذه الاستفزازات، كيف السياسة الكويتية المتزنة والعميقة والواعية، وكذلك السياسة الخليجية، كيف تقيم وتنظر إلى هذا الموقف؟
0: أستاذ منصور، يعني واضح جدا أن الحكمة يعني تتسيد الموقف السياسي لدولة الكويت ولسمو الأمير ويعني صناعة القرار في دولة الكويت.
1: نعم.
0: الإيرانيون يريدون أن يكون هناك ردود فعل غير مدروسة من جانب دولة الكويت من أجل أن يعطون أنفسهم مبررا أمام شعبهم والعالم أننا تلقينا ضربات وإلى آخره للقيام بأعمال إما تخريبية أو أعمال عسكرية أكثر قوة من القصف. لذلك الحكمة وما زالت تسيطر على صانع القرار من أجل أن لا يعطي للعدو ما يبرره باتجاه عدوانيته. هذه حكمة لا يدركها إلا من وقع بنيران مثل هذه التجربة. يعني الكويت تعلمت درسا عميقا من الاحتلال الصدامي لدولة الكويت، وأصبح هناك موروث سياسي يجعلها محصنة ضد التهور الذي يمكن أن يؤدي إلى لا سمح الله كوارث جديدة أخرى. الكويت يعني ما زالت محكومة بميراث من الحكمة صنعه أمراء الكويت المتعاقبين رحمهم الله، وظل هذا الميراث هو الذي يسيطر على العقل السياسي الكويتي، وليس النزق والتهور وأخذ القرارات بالعصبية وبدافع الغضب والانتقام. وهذا ميراث من الصعب أن يستوعبه من يشاهد المنظر من بعيد. أنا لكوني عشت بالكويت واختلطت، وكان لي شرف كبير أن أغطي وزارة الخارجية الكويتية في ظل وجود سمو الراحل الكبير الشيخ صباح الأحمد صباح عندما كان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية لسنوات. هذا الرجل على سبيل المثال أقصد، كان من يحتك به ويستمع إلى آرائه يدرك مدى العقل الذي يحكم تصرفات من نعم. يحكمون دولة الكويت من أمراء وشيوخ.
1: نعم، وهذا أيضا يمكن يخلينا نأكد على أن هذه السياسة يعني ولله الحمد ليست مرتبطة بحاكم معين، هي سياسة يعني منتهجة نعم، من قبل صحيح، كل قادة الكويت المتعاقبين.
0: مثال لكوني أعيش التجربة فقط أستاذ منصور.
1: نعم.
0: الكل يتحلى بنفس الحكمة والرؤية يعني.
1: وهذا ما جعل الكويت دائما هي يعني في مصاف الدول، وعندما يذكر اسم دولة الكويت يتبادر دائما إلى الذهن بأن هذا البلد هو بلد العطاء، بلد الحكمة، بلد الحنكة، بلد الإنسانية. هذا اللقب الذي توجت به دولة الكويت كمركز للعمل الإنساني نتيجة هذه السياسات الجميلة التي تربى عليها أبناء هذا الوطن ومن يعيش على هذا الوطن. نحن دعاة سلام دائما، ولكن إذا فرضت علينا حربا فنحن أهل لها بمشيئة الرحمن، متقوين بالله سبحانه وتعالى ثم بحكمة قادتنا وبتماسك شعبنا في دولة الكويت وفي باقي منظومة الدول المستعاونة. أبو قيس أنا أستأذنك لأن تجربتك بدولة الكويت، الفترة اللي عشت فيها دولة الكويت هذه تجربة ثرية راح تكون في المحور الثاني من خلال حديثي مستمعينا الكرام مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء، الكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ رجا طلب من العاصمة الأردنية عمان.
2: الكويت وطن يتحدث عنه الجميع وتبقى صورته في العيون أجمل مما تصوره الكلمات. معكم نتواصل وبرنامج الكويت في عيونهم.

0: مستمعين الكرام، أهلا بكم مرة أخرى. قبل الفاصل كنت أتحدث بمعيتكم مع الكاتب الصحافي والإعلامي من العاصمة الأردنية عمان، الأستاذ رجا طلب بقيس. حياك الله مرة ثانية.
1: أهلا أهلا أبو فهد، أهلا وسهلا فيك.
0: الله يحفظك. أستاذ رجا طلب، عشت في دولة الكويت، كانت النشأة في البدايات في دولة الكويت، تبلورت شخصية الأستاذ رجا طلب في دولة الكويت. دولة الكويت، ما الذي أضافته إلى الكاتب، وكيف تقيم هذه الفترة اللي

0: عاش فيها الأستاذ رجا طلب في دولة الكويت من جميع النواحي.
1: بدون أي مجاملة أستاذ أبو فهد، أنا يعني كنت محظوظ، يعني كان حظي حظ وافر أنني نشأت بالكويت أولا. ثانيا، في فترة عندما بدأ يتشكل وعي، كانت الكويت يعني تشكل منارة للفكر يعني الحراك الفكري العربي، وكانت يعني في ذروة العطاء الفكري. كان تعلم مجلة العربي في قمتها، مجلة عالم المعرفة، الصحافة الكويتية، القبس والوطن والرأي والأنباء والسياسة.
0: نعم.
1: يعني وأنا كنت في جريدة الوطن بالمناسبة وأنت تعلم.
0: نعم.
1: فكان حتى على مستوى الصحافة كان هناك تنافس صحافي على الخبر يعلم العالم كيفية صناعة الصحافة والإعلام. فكانت الكويت عاصمة للإعلام الحر، وهذا يعني كان له دور كبير في بناء الشخصية، ليس لدي أنا شخصيا، لدى كل من يريد المعرفة والثقافة ويتعلم الرأي والرأي الآخر ويشاهد ويقرأ. بينما في الكويت كانت معرفة حرة انسيابية
0: تنويرية
1: متاحة للجميع، يستطيع من يريد أن يطور ذاته أن يطورها بهدوء وبالتالي يبني فكر. هذا يعني أثر بشكل كبير في شخصيتي وشخصية من هم في جيلي. وإذا تحدث مع من كان ولا نعلم ما هي كانت مهنته، والآن إذا هو موجود بالأردن أو في أي مكان آخر وعاش في الكويت في تلك الفترة اللي هي يعني من بداية السبعينيات لنسميها، أنا يعني مواليد 1964، ولكن من السبعينيات التي وأدركها يعني إلى يعني اليوم المشؤوم الغزو يوم 2/8/1990، يدرك ويتحدث ويمكن أن يعطيك أدق التفاصيل كيف نضج وتعلم وتطور وعمل ونجح في ظل هذه البيئة الرائعة الناضجة في دولة الكويت. وهذا مهم لإعطاء مؤشرات. الدول ليست فقط أرقام اقتصادية، الدول هي تنمية بشرية وتنمية فكرية، وهذا الكويت كانت بالصدارة، ونتمنى أن تعود في القريب العاجل لتبوأ هذه الصدارة في صناعة الفكر والرأي والحرية الصحفية والإعلامية، وهي تستحق أن تبقى في الصدارة.
0: نعم. وأيضا هذه الحركة التنويرية وهذه المصادر المعرفية لم تكن حبيسة حدود دولة الكويت، بل كان لدولة الكويت أثرا في إثراء الثقافة العربية وزيادة وعي المثقف العربي من خلال المنتج الثقافي والمنتج
1: صحيح.
0: الإعلامي والمنتج الصحفي. ولكن بما أنك أنت كنت أيضا صحفي في جريدة الوطن، الصحافة الكويتية هذه التجربة الثرية في مسيرة دولة الكويت، تفاصيلها كيف عشت معها، كيف كانت حاملا أيضا للقضايا العربية، وكان البعد العروبي حاضرا من خلال الصحافة الكويتية؟
1: الحقيقة يعني أيضا أنا يعني محظوظ أنني عشت تجربتين كونتا بالنسبة لي يعني النضج الإعلامي والصحافي، وساهمت في يعني تكويني في هذا الاتجاه بهذا البعد اللي هو البعد المهني والصحافي تحديدا. أنا يعني تربيت وترعرعت بالكويت، أكملت دراستي الجامعية في جامعة بغداد صحافة وإعلام، وطبعا كان الفرق شاسع بين البيئة العراقية، البيئة العراقية بيئة ثقافة عامة واسعة جدا، يعني لا يمكن أن تبخسها حقها.
0: نعم.
1: ولكن على مستوى الحريات لم يكن هناك حريات، والكل يعني في زمن صدام حسين لم يكن هناك مجال لأن ينطق أحد بكلمة لا يريدها هو، فكان هو يعني الناطق باسم كل الشعب العراقي، ويستطيع يعني في ظل الحرب العراقية الإيرانية أن بكل بساطة وشاية بسيطة يذهب الشخص إلى الإعدام دون أن يدري ما هو السبب ولا يعلم ما هي التهمة أصلا. ولكن هذه البيئة الغريبة العجيبة في العراق، بيئة حرية ثقافية عالية وحرية سياسية تحت الأرض، وفي المقابل الكويت حرية سياسية عالية جدا، برلمان أنت تعلم كيف كان يعني هذا البرلمان الكويتي مثالا لكل العرب وليس ولا ربما بالعالم أيضا. ففي نفس الوقت حرية الصحافة في أوج وسقفها السماء حقيقة.
0: نعم.
1: فكانت أنا يعني مقارنتي البسيطة، تجربتي البسيطة في العراق وفي الكويت أثرت فيه لدرجة أنها صنعت نموذج مجسد أمامي في التقاط المفارقة والتقاط ما هي يعني طبيعة الأنظمة العربية وكيفية تطوير ذاتها أو أكل ذاتها.
0: نعم.
1: يعني تطوير ذاتها كانت الكويت مثال لتطوير الذات، إمكانيات متوفرة، قوة بشرية، إدارة دولة بدرجة عالية من الحكمة. العراق كان أكثر ثراء من الكويت ولديه إمكانات بشرية وعلمية هائلة، ولكن هناك قيادة غير حكيمة متعجرفة عدوانية حولت ذلك البلد من مفترض أن يكون منارة مثلما هي الكويت ومثلما هي مثلا القاهرة على سبيل المثال، إلى أنه يعني لم ينجح صدام حسين إلا في تدمير بلده التي أوصلها إلى
0: نعم.
1: ما نشاهده
0: نعم.
1: الآن.
0: نعم.
1: إذن المسألة ليست إمكانات مادية وليست إمكانات يعني مالية، المسألة الحكمة وفن صناعة الإنسان الذي يمكن صناعته بالعقل.
0: نعم.
1: والحكمة والتعليم.
0: نعم.
1: والثقافة.
0: نعم.
1: هي هذه المدرسة حقيقة أسست في الكويت، ونتمنى أن تتعمم على كافة دول العالم.
0: نعم.
1: العربي.
0: نعم. تجربة الأستاذ أيضا رجا طلب في الصحافة الكويتية تجربة ثرية، وعشت يمكن أوج الحراك السياسي المرتبط بالواقع العربي في هذه الفترة اللي أنت كنت موجود فيها. دائما دولة الكويت ما تتبنى قضايا الآخر، أقصد هنا الدول العربية، كانت القضية الفلسطينية حاضرة دائما في وجدان صناع القرار في دولة الكويت، في وجدان المواطن الكويتي، وأيضا كانت حاضرة في عناوين الصحف الكويتية. هذه الحالة إن صح التعبير الكويتية الفريدة من نوعها وحملها للهم العربي والفلسطيني تحديدا، الكويت والقضية الفلسطينية وموقف دولة الكويت من القضية الفلسطينية كمحلل سياسي ومتابع.
1: يعني قد أكون يعني تكون يعني شهادتي مجروحة، لأن أعتبر نفسي أنا كويتي الهوى مثل ما تعلم أستاذ منصور،
0: وهذا ما قلته أنا في بداية الحلقة أستاذ رجاء.
1: نعم، يعني أنا يعني هويتي إلى درجة كبيرة في التفكير والنشأة ويعني المواقف هي كويتية. في كل الأحوال الكويت لم يكن هناك دولة في الوطن العربي قريبة من الهم الفلسطيني مثلما كانت دولة الكويت وحكام دولة الكويت على مدى عقود طويلة منذ أن بدأت القضية الفلسطينية في لنقول منذ 48، لا أريد أن أقول بال36 وقبلها بال30 عام، لكن الكويت كانت تعلم أن هناك قضية مقدسة يجب أن تكون هذه القضية على رأس أولويات السياسة الخارجية الكويتية، ومارست هذه الأولوية على مدى عقود طويلة واستمرت ونجحت في إحضار الهم الفلسطيني وأخذه إلى كل العالم. البعد المهم في مسألة كيفية إنضاج الوعي في موضوع القضية الفلسطينية في الكويت، كان هناك جالية فلسطينية كبيرة كما تعلم، يعني جالية تصل إلى تقريبا 400,000 أو 450,000 يعني فلسطيني على أردني، لأنه الهوية متداخلة في هذا الموضوع. ولكن الكويت راعت هذه الجالية بحيث أنها لا تجعلها تنفصل عن قضيتها ولا تغيب قضيتها. فكان هناك كما تعلم مدارس بعد الظهر لمنظمة التحرير الفلسطينية، تقوم هذه المدارس يعني يدخلها من هم من الأصول الفلسطينية، طبعا لها منهاجها المتعلق في التربية الفلسطينية الفكرية والتاريخية بالإضافة إلى المنهاج الكويتي المعمول به. وهذه سابقة لم يسبق لأي دولة عربية أن راعت الفلسطينيين بها بهذا الشكل، وكانت هذه السابقة لها مردود يعني هائل على أن يكون الفلسطيني موجود في دولة الكويت ولكنه منخرط في المجتمع الكويتي ولكنه محافظ على استقلاليته بهويته الفلسطينية. هذا النموذج لم يصنع في أي مكان ولم يكن موجودا في أي مكان، لا في الوطن العربي ولا خارج الوطن العربي ولا في العالم الإسلامي. نجحت دولة الكويت في هذا الأمر. وأنا أستاذ منصور لدي كتاب عن هذا الموضوع،
0: الكويت والقضية الفلسطينية. نعم نعم.
1: وكيف شرحت فيه وتعرضت يعني من خلاله ل يعني كل الفترات الزمنية كيفية وكيف احتضنت من قبل الكويت والشعب الكويتي. هذا مهم جدا، لم تكن فقط الدولة هي التي احتضنت الشعب الفلسطيني، بل كان الأشقاء الكويتيون هم الحضن الدافئ الحقيقي للشعب الفلسطيني. وما زالت هذه العلاقات بحمد الله بين الكويتيين والفلسطينيين وأيضا الأردنيين علاقات بمنتهى الرقي والتفاهم وأيضا الاحترام، لأنه في العلاقات بين الشعوب الاحترام والتقدير هو الأساس وليس فقط العلاقة المادية النفعية المباشرة، لأنه الكثير من العلاقات بين شعوب العالم تتم على أساس العمل وأساس الدخل المادي، وهذا يعني للأسف يبتر العلاقة ولا ينميها، يجعلها دائما يعني علاقة نفعية وقتية. إذن العلاقة بين الجانب الكويتي الشعبي والرسمي مع الشعب الفلسطيني كان أكثر من حاضنة، كان حقيقة نبع من العطاء، ساهم في تعزيز القضية الفلسطينية على مستوى العالم.
0: نعم نعم. وستظل يعني بمشيئة الرحمن هذه المواقف الكويتية دائما مستمرة تجاه كل الأشقاء في العالم العربي تحديدا وفي العالم الإسلامي، وهذا ديدا وسياسة دولة الكويت. أبو قيس أنا أستأذنك أيضا فاصل ثاني، ومن ثم مستمعينا الكرام نعاود تكملة حديثنا من خلال برنامج الكويت في عيونهم مع الإعلامي والكاتب الصحفي من العاصمة الأردنية عمان الأستاذ رجا طلب.
2: الكويت في عيونهم، الكويت في عيونهم، للكويت في كل عين حكاية وفي كل لسان شهادة حب وتقدير. معكم يتجدد الوصال، والكويت في عيونهم.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى من خلال برنامج الكويت في عيونهم مع ضيفي وضيفكم لهذا المساء الأستاذ رجا طلب من العاصمة الأردنية عمان. بقيس حياك الله في الجزء الأخير من هذه الحلقة اللي ذهبت سريعا، دائما الحديث معك ذو شجون والحديث مثري وثري، فبالتالي نحاول أن نغطي جزء كبير من ما يجول في خاطرك تجاه بلدك الثاني دولة الكويت. دولة الكويت أيضا البعض مدين لها بأنها قادت حركة تنويرية في المنطقة، حركة تتعلق بالثقافة ودور الثقافة، وعملت الكويت على هذا البعد، البعد الثقافي في مسألة ثراء المثقف العربي من خلال منتجاتها الفكرية ومنتجاتها الثقافية. هذا الدور الذي طلعت به دولة الكويت تنويريا إن صح التعبير من خلال ما قدمته من منتجات ثقافية، كمطلع على الحالة الكويتية كيف تقيم هذا الدور الذي قامت به دولة الكويت؟
1: والله يعني أنا بتقديري وهذا بكل موضوعية، لا يوجد دولة في العالم العربي عملت على صناعة الثقافة، أقول صناعة الثقافة لأن هناك جهد غير عادي قامت به دولة الكويت من أجل بناء ثقافة عربية لكل الشعب العربي، ليست فقط لمن هم في الكويت من كويتيين وعرب. يعني عندما أولا لنتحدث عن الجانب الإعلامي المباشر، مثل ما قلت قبل قليل، الصحافة الكويتية لم تكن صحافة كويتية، كانت صحافة عربية تطبع وتنشر في الكويت، الأقلام عربية وكويتية، القضايا التي تناقش أيضا عربية وفلسطينية دولية، يعني كل شيء موجود. لم تكن دولة معزولة، كانت دولة تنير العالم بالفكر. هذا من ناحية الإعلام. من ناحية الثقافة البحتة، أنت تعلم ولربما عدد كبير من الذين يستمعون إلينا الآن يعلمون ما مدى الجهد الذي كانت تقوم به وزارة الإعلام الكويتية من طباعة منشورات مجلة العربي، هذه المنارة التي ربت أجيال على مدى عقود طويلة. يعني وتبوأ رئاسة تحريرها أبرز الكتاب والإعلاميين على مستوى الوطن العربي، وأيضا يعني مجلة عالم المعرفة التي تعلمنا وتتلمذنا على أن نمسكها ونتعلم منها ومن محتواها. هذه يعني حتى مجلات بسيطة كانت تطبع، سعد وغيره للأطفال، نعم، كانت مثال يتلقفها أطفال العالم العربي بكل حب وبكل رغبة في أن يفتحوها ويقرأوا ويتمتعوا بما فيها من ألوان ومن قصص، فكانت يعني ثقافة عامة لكل العرب. هذا الجهد لم يكن وليد صدفة، كان وليد تراكم بين صانع القرار السياسي، وآسف أسميها الأدوات الثقافية التي تحول القرار السياسي إلى منتج. هذه ليست عملية سهلة. عندما تقول أريد أنا ثقافة منفتحة، أريد أن أثقف الشباب، أريد أن أثقف الرياضيين، أريد أن يكون هناك يعني فكر يتداول ورأي ورأي آخر، وهذا تربينا عليه منذ يعني نعومة أظافرنا في دولة الكويت. إذن هذه الصناعة التي أخذت مداها وتغلغلت في شخصيات كل من واكب هذه الفترة الزمنية، هذه ليست مسألة سهلة. هكذا تصنع الدول، هكذا يصنع الإنسان. فبالتالي نجحت دولة الكويت في أن تكون هي صاحبة يعني لنقل السبق في هذا المضمار. وهذا طبعا عندما تتحدث مع أي شخصية كويتية أو مسؤول كويتي يتحدث بتواضع عن هذا الموضوع، لا يتحدث بتفاخر أو بمنية ليتمنن فيها على الأشقاء العرب أو الفلسطينيين تحديدا، يتحدث أن هذا هو واجب وهذا يجب أن نقدمه. والآن أنا بتقديري أن صانع القرار في الكويت يفكر بجدية كيفية إعادة هذا الدور الكويتي إلى الساحة من جديد، ولكن لربما يكون أكثر تأثيرا وأكثر ديناميكية مما بسبب الأوضاع التي عاشتها الكويت وعاشتها المنطقة وما زالت تعيشها، لأن كل ما يجري من أحداث وتطورات سياسية يعطل مكنة الفكر والعطاء الفكري، وأنت تعلم أن الحروب تقتل العقول ولا تنميها للأسف، يعني فبالتالي تصنع العنف وتصنع البغضاء وتصنع الحرب.

0: يعني تبقي المجتمعات التي عاشتها أو انكوت بنيرانها تبقيهم يعيشون الألم والمعاناة. نتمنى أن يكون هناك مساحة جديدة لدولة الكويت العزيزة أن تعود وتبني مشروعها الثقافي الريادي العربي مثلما كان في بدايات استقلال دولة الكويت بالستينات. يعني هذا المشروع التنويري مشروع من المفترض أن لا يهمل، مفروض أن يرمم وأن يعود من جديد وبأسرع وقت ممكن لكي يعالج الاختلالات التي حصلت في جسد المجتمع العربي فكريا وسياسيا واقتصاديا،
1: وأيضا بما يتواءم مع طبيعة المرحلة. لأن في السابق أستاذ رجاء عندما نتحدث عن هذه المنتجات الفكرية والثقافية هي ارتبطت بواقع مختلف عن الواقع الذي يشهده هذا التحول الرقمي والتحول في عالم الإعلام.
0: صحيح.
1: نعم. وأيضا هذا التحول الذي طرأ على المشهد، يعني دائما احنا نقول في علم الإعلام والصحافة وأيضا في علم الثقافة يجب أن يكون المضمون واحدا، ولكن وسائل الإيصال وسائل الاتصال اختلفت. فبالتالي إن شاء الله أن دولة الكويت قادرة على هذا الأمر، ودائما ولله الحمد يا أبو قيس، والله الواحد يقولها بكل فخر عندما نكون مع نعم. مع نخب فكرية عربية ويأتي الدور أو الحديث عن دولة الكويت الكل يجمع، لا نجد حتى الدول العربية التي يعني النخب الفكرية في الدول العربية اللي بينها مشاكل كلهم يتفقون على دولة الكويت، وهذا الحمد لله شيء عظيم نتيجة للسياسات يعني المتزنة والمتوازنة التي انتهجتها دولة الكويت منذ الاستقلال وما قبل الاستقلال. أيضا في أمر يمكن ما ودي أمر عليه مرور الكرام، وهو أيضا دليل مثل ما أنت تحدثت حول هذه الدبلوماسية الجميلة، إن كانت الدبلوماسية الناعمة المتعلقة بالثقافة ولكن وأيضا الدبلوماسية السياسية المتعلقة بعلاقات الدول بين الدول، وأيضا المواقف التي طلعت بها دولة الكويت أنشأت ما يسمى بالصندوق الكويتي للتنمية العربية. هذا الصندوق الذي يتبع واحد أذرع وأجنحة الخارجية الكويتية ويتبع وزارة الخارجية، إيمانا أيضا نرجع ونقول إلى الدور الكويتي الذي قامت به تجاه محيطها العربي والإسلامي. هذا الصندوق وهذه السياسة المتمثلة باستحداث الصندوق الكويتي للتنمية، كيف تقرأ هذا المشهد المتمثل بالجانب التنموي والاقتصادي والتنويري في العالم العربي الذي قامت به دولة الكويت؟
0: يعني مثلما كنا نتحدث قبل قليل أستاذ منصور عن المنتج الثقافي باعتباره تعبير من تعابير يعني العقل السياسي القيادي في دولة الكويت، الصندوق الكويتي للتنمية هو عبارة عن منتج اقتصادي لهذا العقل. يعني الكويت لم تكن في يوم من الأيام تفكر فقط في التنمية الوطنية الكويتية، الكويت اعتبرت أن لها دورا أخلاقيا في أن تكون مسؤولة عن التنمية ليس فقط في العالم العربي، أيضا على مستوى العالم، وهناك جمعيات أيضا كثيرة الكويتية تقوم بهذا الدور الإنساني. صندوق الكويتي للتنمية كان أول عمل على مستوى الوطن العربي يتحقق به مبدأ العطاء من أجل البناء،
1: وقد يكون الوحيد أيضا.
0: نعم، يعني هو الأول ولا أعتقد أن هناك مثيل له.
1: نعم.
0: العطاء من أجل البناء، فرق بين العطاء من أجل أن يبقى الطرف المعطى متسولا وفقيرا. هناك فلسفة جديدة كانت مع صندوق الكويت للتنمية، كيفية بناء الإنسان، كيفية تحويل هذا الإنسان من متلقي للدعم إلى صانع لحياته ومستقبله. هذه الفلسفة لم تأتي أيضا من فراغ، هذه الفلسفة جاءت من عقل حكيم استرشد ورأى كيف يمكن صناعة الإنسان المنتج وليس الإنسان المتسول والإنسان الغير قادر على العطاء، بل صناعته من جديد ليكون فاعل ومهم.
1: نعم.
0: هذا طبعا يعني حقيقة وبلا أي مجاملة يعود الفضل في تكريس هذه الفلسفة في العطاء إلى دولة الكويت وصندوق الكويت للتنمية.
1: نعم. أيضا كيف يعني تقيم هذه التجربة وكيف استطاع هذا الصندوق بفضل، ودائما ما يقال عن هذا الصندوق بأنه أيضا عندما

0: يقوم بمساعدة دول عربية أو دول إسلامية، نجد أنه أيضا يستثمر في هذه يعني المشاريع التي تعود بالنفع على المواطن في هذه الدول. يعني العديد من هذه من هؤلاء المواطنين تخلق لهم فرص عمل من خلال هذه المشاريع التي ينفذها الصندوق.
1: طبعا، وهذا ما أشرت إليه أستاذ منصور، أنه عطاء من أجل البناء وليس عطاء من أجل إبقاء الفقر أو صناعة الفقر أو برمجة الفقر. هناك بعض يعني الجهات التي تمنح وتعطي عمليا هي تكرس حالة الركود وحالة الفقر وحالة التسول وحالة مراكمة العجز، وليس التخلص من العجز. الصندوق الكويتي للتنمية صندوق يمنح ولكن من أجل البناء والعطاء والإنتاج. وهناك فرق كبير بين الحالتين. العقل الذي أخذ القرار بأن يوجد صندوق الكويت للتنمية يدرك البعد الإنساني والاقتصادي الحيوي في عملية العطاء، وهذا بحد ذاته ميز الصندوق الكويتي للتنمية عن كافة الصناديق أو المنح أو الجهات التي تمنح. الآن لديك دول في أوروبا وفي أمريكا نفسها تقوم بإعطاء منح، ولكن هذه المنح يتم أخذ شروط، وأحيانا هناك ابتزاز سياسي، وهناك أيضا يعني شروط فعلا تكون قاسية من ناحية الاقتصادية ومن ناحية رد الدين.
0: نعم.
1: لأنه بالنهاية هم يريدون أخذ إعطاء هذه الأموال،
0: وقد يكون الدين مضاعفا أيضا
1: طبعا. نعم. يعني أنت عندما تقول البنك الدولي أو صندوق
0: النقد الدولي
1: كارثة. نعم. كارثة على الدول، بينما الصندوق الكويتي للتنمية كان عطاء
0: هو للتنمية أيضا، مسمى له من اسمه نصيب.
1: طبعا. نعم. طبعا، فهذا يعني نموذج آخر في فهم المساعدات والعطاء وكيفية بناء الإنسان. حقيقة يسجل لدولة الكويت هذا البرنامج أو المشروع التاريخي الريادي على مستوى العالم.
0: نعم، يعني احنا في الدقيقتين من عمر البرنامج، وأعلم وأجزم تماما بأن لدى الأستاذ أبو قيس الأستاذ رجا طلب الإعلامي والصحافي الأردني الكثير والكثير مما يجول في خاطره تجاه هذا الكويت. إذا بستعرض معاك بس ذكرياتك في دولة الكويت، يمكن هذا يبي لحلقات وحلقات فيها. دولة الكويت دائما،
1: نعم صحيح،
0: دولة الكويت دائما يعني هي مشعل بناء ومشعل فكر وثقافة، وأيضا كان لدولة الكويت المواقف التي يشهد لها. أنا شهادتي مجروحة وأيضا أنت شهادتك مجروحة كونك أيضا أحد أبناء دولة الكويت ومن الذين عاشوا وترعرعوا من أشقائنا الأردنيين وأشقائنا الفلسطينيين على هذه الأرض التي ستظل ملتزمة بالتزاما أخلاقيا تجاه محيطها العربي وتجاه محيطها الإسلامي. ودائما يقولون صناع المعروف تقي مصارع السوء. الحمد لله رب العالمين، هذه الأيادي الخير الكويتية التي امتدت إلى أصقاع المعمورة، إلى أصقاع العالم، ليس على المستوى الرسمي ولكن أيضا حتى على المستوى الشعبي، ولنا في الداعية الأستاذ عبد الرحمن الصميط وغيره من الدعاء وفاعلي الخير الذين لا تزال أيادي الخير الكويتية تصل إلى مشارق الأرض ومغاربها، وهي من سيحفظ دولة الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى. أستاذ رجا طلب الكاتب والصحفي من العاصمة الأردنية عمان، الكلمة الأخيرة لك.
1: عزيزي، أولا أستاذ منصور، يعني أنت بهذا البرنامج وبهذه الأسئلة فجرت في داخلي حنين كبير جدا جدا لدولة الكويت، والحقيقة هذا الحنين ليس حنينا عابرا، هذا حنينا يمثل وجعا لأنني لست موجود في الكويت ومن فترة طويلة لم أزورها، وستبقى ذكرياتي مع هذا الوطن الجميل بشعبه بتجربتي بكل تفاصيلها منذ بداية طفولتي إلى اللحظة، ستبقى منارة لي وشرف أيضا لي لأشق ما تبقى من عمري مكرسا في ومتأثرا بهذه التجربة الثرية.
0: نعم.
1: أدام الله على الكويت الأمن والسلام والتنمية والبناء والإعمار لكي تبقى منارة دائما وأبدا إن شاء الله.
0: ونحن أيضا يعني من خلال أسرة البرنامج نضم صوتنا إلى صوتك بأن نبتهل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلدان الإسلامية والبلدان العربية وأن يعم الأمن والسلام ويحفظ الكويت ويحفظ الأردن وسائر المنظومة العربية والشعوب العربية، يعني اللي قاعد يصير والمنطقة تمر بحالة مخاض عسير، ولكن دولنا مرت بهذا الأمر في السابق وخرجت أقوى وستخرج أقوى بفضل سواعد أبنائها وحكمة قادتها. مستمعين الكرام، لا يسعني إلا أن أشكركم أنتم على حسن إصغائكم ومتابعتكم، على أمل أن ألتقيكم الأسبوع القادم من خلال برنامجكم الأسبوعي الكويت في عيونهم. حتى ذلك الحين دمتم سالمين.

في الأسبوع القادم يتجدد بنا وبكم اللقاء لنرى الكويت كما يراها الآخرون، ولنستمع إلى شهادات تنبض بالمحبة والتقدير لوطن يسكن القلوب قبل العيون. الكويت في عيونهم، مع تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم منصور العجمي، التنفيذ رنا الشطي. الكويت في عيونهم للمخرج مشعل العميره.

سلام على من وقفوا ولم تهزهم العواصف ولم تربكهم الخطوب، بل مضوا بعزم الرجال وبإيمان الأبطال.

0: يذودون عن الكويت كل خطر ويصونون كل ذرة من ترابها.
1: الحادية عشر ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران وأفقدتها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد للاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غربي السودان. وأوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. والصحة العالمية تؤكد إصابة 75 من العاملين في المجال الطبي بإيبولا في الكونغو الديمقراطية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: برنامج عود مرواس، إعداد وتقديم الدكتور يوسف لسريع وعبد العزيز المصباح، تنفيذ داوود القصار. برنامج عود مرواس، إخراج بدر سالمين.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج عود مرواس.

0: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، وسعداء بالتواصل معاكم. واليوم حلقتنا في عود مرواس عن علم من أعلام وعاشق للتراث والأغنية الكويتية، الفنان والملحن الكبير أحمد الزنجباري. أحمد الزنجباري يعتبر من رواد التطوير للأغنية الحديثة الكويتية، ويعتبر من الرواد الأوائل اللي عشقوا الفن وشارك وواكب مجموعة مع بداية تأسيس إذاعة الكويت في عام 1951. انضم لها ما بين يعني هذه السنوات في بداية الإذاعة، وهو اختار يعني صار له لقب أحمد الزنجباري، لكن هو اسمه أحمد سالم سعيد الشهيبي. ولد في عام 1917 ووصل الكويت في عام 1933، يعني في شبابه تقريبا عمره ما يقارب 14-15 سنة تقريبا. وحسب ما يذكر عنه أنه كان يسمع السفن الكويتية يغنون الأغاني والألوان الغنائية من أصوات وفنون بحر، فعشق الكويت من تراثها الموسيقي. قال هذا البلد فيها أكيد شيء كبير من الفنون. وأصبح معلم وله أصدقاء كبار في الموسيقى الكويتية، الفنان الكبير سعود الراشد وعوض الدوخي. وتقريبا انضماما لإذاعة الكويت ما بين 51 إلى 57، وارتبط اسمه بإذاعة الكويت. وفي بداية حياته اشتغل في وزارة الأشغال وعشق التراث، وتولى مكتبة الموسيقى والتراث بالإذاعة حتى وفاته. يعني كثير من الأعمال اللي نسمعها في الإذاعة كان مع مجموعة في مكتبة الإذاعة والموسيقى، وكان يعشق هذا التراث، وكان له تبويبه له تراثه، وكان يدون هذا التراث. راح نتعرف على هذا الفنان أكثر وأكثر معي الفنان عبد العزيز المسباح. حياك الله يا عبد العزيز.
1: الله يحييك أبو عبد الوهاب، أمسي عليك وأمسي على كل مستمعين برنامج عود مرواس على إذاعة دولة الكويت. عسى كنتوا ويحفظ الكويت والخليج وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء ومكروه. وأكيد حلقتنا اليوم حلقة مميزة عن علم من أعلام الأغنية الكويتية المطورة آنذاك، الأستاذ الكبير أحمد الزنجباري.
0: طبعا يمكن خلال هذه اليومين قعدت ودندنت مع أغاني أحمد الزنجباري، وجدت فيها موسيقى غريبة عجيبة. أول ما لفت نظرك في موسيقى أحمد الزنجباري؟
1: يعني أحمد الزنجباري حدث ولا حرج، يعني مثل ما ذكرنا قبل شوي، يعني أحد أعلام الأغنية الكويتية، يعني أخذ الفلكلور وطور يعني وموسيقاته، يعني أقدر أعتبرها يعني سهلة كاستماع ومريحة جدا. يعني وظف الجمل اللحنية بانسيابية مميزة جدا، خاصة لأصوات المطربين اللي تغنوا من ألحانه.
0: يا سلام. أول أغنية راح نسمعها،
1: راح نفتتح حلقتنا بألا يا صبا نجد لأبو فهمي.
0: يا سلام. دوخي. نسمع دندنة على العود، وفيما بعد نسمعها ونتعرف على مقام هذه الأغنية.

0: يا سلام، سمعنا الأغنية على يا صبا نجد وإبداعات الفنان، وحديثنا اليوم عن الموسيقار المميز أحمد الزجباري. وعلى فكرة أحمد الزجباري راح نتعرف على أعماله، تقريبا 9 أعمال قدمها في مسيرته الفنية، لكن كل عمل مدرسة حقيقة
1: فعلا.
0: عبد العزيز، سمعنا على يا صبا نجد من أجمل الأغاني التاريخية في تاريخ الأغنية الكويتية، نبي نتعرف على مقام هذه الأغنية.
1: نعم، هني أحمد الزنجباري بهذا اللحن أو بهذا الصوت العربي المطور استخدم مقام السزدولار، وهو أحد أفرع فصيلة الرست اللي يجمع ما بين الرست والنهاوند، واستخدم أيضا مقام السزناك اللي يجمع ما بين الرست والحجاز.
0: يا سلام يا سلام. طبعا كثير من الباحثين تطرقوا وتسولفوا، ومثل ما قلنا هو يعني يعتبر من المطورين، ويذكر التاريخ أن مجدد للأغنية. الزنجباري في بداية حياته ذهب الإذاعة، كان في أغنية يمكن تكلمنا عنها في الأغاني اللي غناها الفنان، وتعتبر من أوائل الأغاني مع الفرقة كاملة اللي فرقة الإذاعة، وأغنية لي خيل حسين قدمها شاد الخليج، وكان هو من ضمن اللي رتب يعني عنده لمسات فيها من الإيقاعات والتوزيع وبالبداية.
1: يا سلام،
0: عنده روحية جميلة في تطوير الأعمال، وعنده فكرة أيضا. الفنان أحمد الزنجباري يعشق السامري ويعشق الصوت، ومسيرته واضحة من خلال الأعمال اللي قدمها مع الفنانين في الفترة نفسها، يعني في فترة الأغنية وصميمها. الجميل فيه أن من خلال تطويره تجد الروح القديمة موجودة في أعماله.
1: نعم.
0: يحب فكرة الكورس فيه، وعنده أغنية جميلة قدمها مع كورس راح نتعرف على اسمها يا
1: حزين القلب. يا سلام
0: يا سلام، كلام منصور الخرقاوي. وعنده أيضا صوت قلنا المليح في الخمار الأحمري. هم فيها الكورال جميل، فيها شيء عجيب اللي قدمه أحمد الزنجباري. تجد في أعماله عمق تراثي صميم، وهذا ما يميز أحمد الزنجباري. نروح مع أغنية أخرى من الأغاني اللي قدمها أحمد الزنجباري.
1: طبعا أنت ذكرت قبل شوي فرقة الإذاعة وسامرية يا حزين القلب، فرح ناخذ يا حزين القلب ندندنها على العود ونسمعها بصوت فرقة الإذاعة.
0: يا سلام، نسمعها.

0: وعمل لحن رائع الأستاذ أحمد الزنجباري من كلمات منصور الخرقاوي ومع كورال الإذاعة آنذاك، وقدمها مع فرقة الإذاعة. نتكلم عن مقام هذه الأغنية وهذه السامرية.
1: نعم، هذه السامرية تم استخدام مقام جميل جدا ومفرح ومميز وماشي مع الكلام وماشي مع اللحن وأداء يعني فرقة الإذاعة يعني بشكل جميل جدا. مقام العجم من المقامات المفرحة في الموسيقى العربية والغربية كذلك.
0: يا سلام. نذهب مع أغنية أخرى من أعمال أحمد الزنجباري.
1: نعم، عندك سعود الراشد من كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي، السحر في سود العيون.
0: يا سلام يا سلام. لحن جميل رائع ويتغنون فيه إلى يومنا وله عشاقة ودائما موجود بقوة في كل الإذاعات، هذا اللحن الخالد اللي قدمه سعود الراشد من أعمال والحان الأستاذ أحمد الزنجباري. نسمع دندنتك يا عبد العزيز قبل لا نسمع هذا اللحن ونتعرف على مقامه.

0: سمعنا اللون الجميل اللي قدمه الأستاذ أحمد زنجباري، سمعنا في البداية العزف الجميل الفنان عبد العزيز المصباح، وسمعنا سعود الراشد مع فرقة الإذاعة، ومن ألحان الفنان الكبير أحمد زنجباري، ومن كلمات أمير الشعراء أحمد شوقي. نتكلم مرت في مقامين بداية، وعطانا جملة بعد لحنية أخرى في هذا اللحن.
1: نعم، هو مقام واحد على فكرة، لكن جميل. أحمد الزنجباري يعني صاغ هذا المقام بأسلوب مميز وبسيط ومريح وممتع للأذن، وهو مقام الرست أبو المقامات.
0: يا سلام. على فكرة أحمد الزنجباري كان عنده ملتقى،
1: نعم،
0: حسب ما تذكر بعض الرواة كان عنده ملتقى مثل الديوانية، وكان طبعا هو عاشق أول شيء يعني في بداياته يعشق الصنباطي ومحمد عبد الوهاب والقصبجي، لذلك تشوف كثير من يتكلم عنه ريشته كانت جميلة، عزف على العود. وكان يحضر في مكانه سعود الراشد والمذيع مبارك الميال، ترى عازف إيقاع من الدرجة الأولى، ومعهم الفنان عوض الدوخي كان يحضر على الجلسة، والفنان يوسف دوخي، كانوا شخصيات يحبون الفن وكانوا يتواجدون في ديوانية أستاذ أحمد الزنجباري. وتذكر كثير من المعلومات أن أيضا صاحب بدايات المسرح الكويتي مع حمد رجيب،
1: نعم،
0: كان يسوي بعض الجمل الموسيقية في إحدى المسرحيات، ويضيف ولذلك كثير من يعني بلها دراسة أحمد الزنجباري وأثر على المسرح. يذكر كثير من الروايات أن أحمد الزنجباري كانت له علاقة جميلة مع المسرح في إضافة بعض اللمسات الموسيقية، الأفكتات طبعا كلها الحزف قبل، ما في طبعا واحد مجهز لك موسيقى، لا، كان كله لايف، وكان يعزف بعض الأغاني ويعزف بعض الموسيقات، إعطاء حبكة للمسرح في هذه الفترة. وش رايك بعد يا عبد العزيز نسمع الالوان اللي قدمها احمد الزنجباري؟
1: اكيد عبد الوهاب، من ضمن الالوان والاعمال اللي لحنها نجم حلقتنا احمد الزنجباري، يا هلا باللي لفاني مرحبا باللي لفا، اللي اسمها ليالي الوفا.
0: الله،
1: كلمات بدر الجاسر، الحان نجم حلقتنا احمد الزنجباري، غناء غريد الشاطئ، توزيع احمد علي.
0: يا سلام. اللي دقق فيها لمسة زنجبارية،
1: نعم،
0: الموسيقى هذه
1: صحيح،
0: يعني تسمع فيها روح الزنجبار،
1: صحيح،
0: فنبي العزف وخذ راحتك لأنها هي مقدمتها جميلة.
1: يا فعلا،
0: خلنا نسمعها على دندنة العود.
1: يلا.

0: النبي من المخرج يبديها مع البداية، لأن الجملة اللي قدمها هالتوزيع الجميل
1: بيانو
0: وبيانو عطى روحية جديدة للأغنية الكويتية في بداياتها. أعتقد البيانو هني تسيد
1: فعلا.
0: نسمع ونعيش معها الأجواء.

0: سمعنا الأستاذ غريد الشاطئ لحن الوفا أو ليالي الوفا،
1: ليالي الوفا،
0: وبعضهم يسمونه لحن الوفا، بس هو بالإذاعة دائما تقرأ ليالي الوفا، لكن جميل رائع
1: فعلا.
0: اللي قدمه طبعا اللحن العبقري اللي قدمه الأستاذ أحمد الزنجباري،
1: نعم.
0: روحية عجيبة. نتكلم عن مقام هذه الأغنية.
1: نعم، المقام الأساسي اللي استخدمه مقام نهاوند كردي، اللي يجمع ما بين نهاوند والكرد، واستخدم أيضا البياتي والكرد، ولمسة بسيطة وجميلة جدا من مقام اللامي.
0: الله الله الله الله الله، نعيش مع لحن آخر.
1: نعم، سلوا الكعبة الحسناء.
0: الله،
1: ماذا بدا لها؟
0: بديع صادق
1: أحمد العدواني.
0: يا سلام، كلمات أحمد العدواني والمبدعة بديعة صادق. طبعا بديعة صادق زوجة الفنان أحمد علي،
1: نعم،
0: وقدمت مجموعة من الأغاني الكويتية، وشاركت أغلب الملحنين والكتاب في الكويت، ولها لمسة، ومن من أجمل الأعمال اللي قدمتها سلوا الكاعب على صوت، يعني إيقاع الصوت،
1: صوت العربي،
0: صوت العربي، ونسمع هالمزاج الجميل اللي قدمه أحمد الزنجباري في هذا اللحن العبقري. بنختم معاك مع هاللحن الجميل، ولكن قبل لا نسمع نبي نقول مقامها.
1: نعم، طبعا استخدم أحمد الزنجباري بهذا اللحن الجميل مقام الكرد، واستخدم الحجاز والرست والهزام والحسيني،
0: كلها في هاللحن هذا.
1: هاللحن،
0: يا سلام يا سلام، نعيش مع هالأجواء الجميلة. وكل التحية من أسرة البرنامج.
1: فما الله
0: فما الله.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم محمد الحزيم. وإلى موجز النشرة، جدد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد تراجع القدرات العسكرية الإيرانية ويصف مذكرة التفاهم بأنها استسلام غير مشروط. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غرب السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. السادة، أهلا بكم معنا والتفاصيل. جدد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي، وذلك بعد مناقشة رسائل الاحتجاج الكويتية خلال اجتماعه رقم 238 الذي عقد يوم أمس الجمعة عبر الاتصال المرئي. وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لوكالة الأنباء الكويتية كونا أنه بناء على الدعوة المرسلة إلى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، تمت مناقشة ورقة العمل المقدمة من إيران بشأن عدم صحة اعتداءاتها على الدول المجاورة. وأضافت أنه تم خلال الاجتماع تعميم رسالة الاحتجاج التي تقدمت بها دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية المتكررة على مطار الكويت الدولي ومرافقه المدنية والبنية التحتية المرتبطة بعمليات الطيران المدني. وذكرت أن الاجتماع عقد بمشاركة 93 مشاركا يمثلون الدول الأعضاء في المنظمة وأعضاء مجلس الإيكاو البالغ عددها 36 دولة. وكانت رسالة الاحتجاج الكويتية ضمن أولويات جدول أعمال الجلسة. وبينت أن الأمين العام للمنظمة استعرض في مستهل الجلسة تقريرا تناول الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها دولة الكويت، وما ورد في رسالتي الاحتجاج الأخيرتين اللتين تم إرسالهما في 5 يونيو الجاري و11 من يونيو الجاري، والمدعومتين بالصور والمواد التوثيقية المتعلقة بالاعتداءات. وأضافت الهيئة أن مجلس المنظمة أحاط علما بالتطورات الواردة في تقرير الأمين العام دون تسجيل أي مداخلات أو تعقيبات من الدول الأعضاء، وعدم صحة ما تقدمت به إيران في ورقة العمل، مما يؤكد بشكل قاطع قرار الإدانة السابق الصادر بحق إيران. من جهته أعرب الوفد الكويتي المشارك برئاسة رئيس الهيئة العام للطيران المدني الشيخ المهندس محمود مبارك لحمود الصباح عن تقدير دولة الكويت للدعم الذي حظيت به من منظمة الطيران المدني الدولي وأعضاء مجلسها والمجموعة العربية، مؤكدا أن هذا الموقف يجسد التزام المجتمع الدولي بحماية الطيران المدني وصون أمن وسلامة المنشآت والمرافق المدنية. في واشنطن، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب أضعفت إيران بشكل كبير، مشيرا إلى أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا أو بحريا أو أنظمة دفاع جوي أو رادارات، مضيفا أن الملف الإيراني انتهى وأن المهلة المحددة ستستمر حتى نهايتها دون تقديم أي تنازلات مالية.
وفي سياق متصل قال ترامب إن المذكرة المطروحة مع إيران قد تمثل استسلاما غير مشروط، معتبرا أن واشنطن تفاوضت من موقع قوة. ومن جانبه أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن نائب الرئيس جي دي فانس لن يتوجه إلى سويسرا، مرجعا ذلك إلى عدم اكتمال الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالمحادثات المقبلة في وقت تتواصل فيه التحضيرات لمسار تفاوضي غير مكتمل حتى الآن. نبقى في واشنطن، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن مقاتلات F-16 تواصل دورياتها في الشرق الأوسط، مؤكدة أنها مستعدة للتدخل عند الحاجة. في إسلام أباد أكد وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار أنه لا توجد أي عقبات أمام انطلاق المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا، وأضاف أن المحادثات يتعين استكمالها خلال فترة تمتد إلى 60 يوما. وفي السياق ذاته قالت الخارجية الإيرانية إن السماح بوصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى بعض المواقع التي تعرضت لهجمات سيعتمد على المفاوضات المقبلة. في باريس أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن توافق على رفع عقوبات مجلس الأمن الدولي عن طهران ما لم تقتنع بأن المحادثات بشأن برنامجها النووي تلبي توقعاتها. كما رأى بارو الذي تتمتع بلاده بحق النقض فيتو في مجلس الأمن أن المنطقة لن تتمتع بأي استقرار ما لم تسفر المحادثات الأمريكية الإيرانية عن حل للقضايا المتعلقة ببرنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وبدعم طهران لجماعات مسلحة متحالفة معها، وأضاف أن بلاده بحاجة إلى تغيير جذري في موقف إيران. في الأثناء قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران من شأنه أن يفتح الباب لمناقشة رفع العقوبات، مضيفة أن هذا الأمر ليس مطروحا بعد. في لبنان أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة الغارات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة منذ منتصف ليل الجمعة بلغت 47 قتيلا و 97 جريحا، بينهم 3 أشخاص قتلوا في غارة استهدفت منطقة تل الأبيض شمال بعلبك. في الأثناء أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن توسيع الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته يمثل تصعيدا خطيرا يستهدف الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب، مشددا خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على أن وقفا شاملا لإطلاق النار يشكل ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المقبلة. وفي المقابل جدد روبيو دعم واشنطن للبنان والعمل من أجل استقراره، مؤكدا الوقوف إلى جانب مؤسسات الدولة اللبنانية الشرعية والأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الجيش، ودعم الجهود الرامية إلى بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن خلال الفترة من 23 إلى 25 يونيو الجاري. في الشأن الفلسطيني، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفي وقت هاجم فيه مستوطنون إسرائيليون منزلا في بلدة كفا الحارس شمال محافظة سلفت وألحقوا أضرارا ب4 مركبات في اعتداء جديد شهدته مناطق متفرقة من الضفة الغربية. في السودان حذرت الأمم المتحدة من هجوم وشيك على مدينة الأبيض
في إقليم كردفان بالسودان وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة المحاصرة منذ أشهر. وفي هذا السياق طلب الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بيكافيستو من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو عدم مهاجمة المدينة، مشددا خلال اتصال هاتفي على ضرورة تهدئة الوضع وتجنب أي تصعيد قد يفاقم الأزمة الإنسانية ويعرض حياة المدنيين للخطر، واصفا رسالته بأنها نداء ملح. وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة تستعد لاحتمال نزوح أعداد كبيرة من السكان مع استمرار التنسيق مع أطراف دولية للضغط من أجل منع أي هجوم محتمل على المدينة. في جديد الحرب الأوكرانية، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا تتطلع إلى إنهاء الحرب مع روسيا قبل حلول فصل الشتاء من خلال الدبلوماسية والضغط على موسكو. وفي موسكو أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير منشأة طاقة حيوية تابعة للجيش الأوكراني في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا باستخدام طائرة مسيرة من طراز جيران، مؤكدة استمرار عملياتها العسكرية والتعامل مع هجمات الطائرة المسيرة الأوكرانية. وفي المقابل أعلن حاكم منطقة موسكو أندري فوربيوف مقتل طفلة جراء حريق اندلع إثر هجوم أوكراني مكثف بطائرات مسيرة استهدف العاصمة الروسية والمنطقة المحيطة، ما أسفر أيضا عن إصابة ما لا يقل عن 16 شخصا وتضرر 18 بناية سكنية في محيط موسكو. في بروكسل اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة 12 شهرا، وأكد المجلس الأوروبي في بيان عزمه مواصلة زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا وإضعاف اقتصاد الحرب، مرحبا بحزمة العقوبات الأوروبية الأخيرة التي استهدفت أسطول الظل الروسي. وطالب المجلس جميع الدول بوقف أي دعم مباشر أو غير مباشر لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، منتقدا بشكل خاص الدعم العسكري الذي تقدمه كل من إيران وبيلاروسيا وكوريا الشمالية لموسكو. إلى ذلك أكد الكرملين أن روسيا منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية لكنها ترفض أي إنذارات نهائية، مشيرا إلى أن الحاجة إلى التواصل تفرضها اعتبارات المنطق السليم، ومضيفا أن بعض التصورات الأوروبية بشأن التفاوض مع موسكو غير دقيقة، فيما يشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تبادر الدول الأوروبية بإعادة فتح قنوات الاتصال المتوقفة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا. حول التوتر في شبه الجزيرة الكورية، قال الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب بأن المساعدة الروسية جعلت العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية المسلحة نوويا غير فعالة، وذلك خلال لقائهما في قمة مجموعة السبع في فرنسا. حول العلاقات الباكستانية الهندية، حذر وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار من العواقب الخطيرة جراء تحويل الهند لمجاري الأنهار وعرقلة وصول المياه إلى باكستان. واتهم دار الهند بتنفيذ مشاريع تشمل توسيع المنشآت القائمة على أنهار السند ورافي، إضافة إلى مشاريع تهدف إلى تحويل مجاري المياه. في جنيف أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75 من العاملين في المجال الطبي في جمهورية الكونغو الديمقراطية
أصيبوا بفيروس إيبولا منذ بدء التفشي الحالي، فيما توفي 17 منهم، محذرة من الضغط الكبير الذي يفرضه ذلك على النظام الصحي. وأكدت مديرة الطوارئ في المنظمة أن نقص الكوادر الطبية في البلاد يعد من أبرز التحديات، مشيرة إلى أن عدد العاملين في القطاع الصحي لا يتجاوز نحو 11 لكل 10,000 شخص. وأضافت أن دولا من بينها الصين وأوغندا أرسلت فرقا طبية لدعم الاستجابة للوباء، بينما تقدم المنظمة دعما نفسيا للعاملين في القطاع الصحي الذين يواجهون مخاوف متزايدة من العدوى، وسط ترجيحات بأن الفيروس كان قد انتشر قبل أشهر من اكتشافه رسمياً.

أيها السادة، إليكم إعادة لموجز النشرة. جدد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد تراجع القدرات العسكرية الإيرانية ويصف مذكرة التفاهم بأنها استسلام غير مشروط. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غرب السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي

يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري. نلتقي فيما بعد، إلى اللقاء.

0: منتصف الليل والدقيقة 18 في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامج محطات إخبارية، ونذهب بكم إلى العناوين. الرئيس الأمريكي يؤكد المضي في تنفيذ الاتفاق وسط غموض يحيط بمفاوضات سويسرا. متابعات إخبارية. غزة بين استمرار غارات الاحتلال وترقب انتشار قوة الاستقرار الدولي، قضايا استراتيجية. السودان، معارك مستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تحليلات استراتيجية. عقوبات أوروبية على روسيا على خلفية الحرب الأوكرانية، آراء سياسية. متابعات إخبارية.

0: بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة واشنطن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حتى نهاية مهلة 60 يوما، أعلن البيت الأبيض تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، في وقت كشف فيه موقع أكسيوس عن أسباب تتعلق بالتوتر المتصاعد في لبنان. المزيد في رسالة الزميل عباس متولي.
1: شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم الجمعة هجوما لاذعا على المعارضين لاتفاقه مع طهران بمن فيهم أعضاء من حزبه ممن أبدوا اعتراضهم على مذكرة التفاهم الموقعة. وكتب ترامب على منصته ثو سوشيال يقول: لقد أضعفت الحرب إيران، لم يعد لها سلاح جوي ولا بحرية ولا معدات دفاع جوي ولا رادار أو عمليا أي شيء آخر. ومع ذلك يزعم من وصفهم بالديمقراطيين الأغبياء أن وضع إيران الآن أفضل مما كان عليه قبل 4 أشهر. وشدد على الالتزام الصارم بالجدول الزمني المحدد ومواصلة الضغط الأقصى، حيث أعلن: سنمضي حتى نهاية مهلة 60 يوما ولن يحصلوا على أي أموال ولا حتى 10 سنتات. ونفى ترامب بشكل قاطع أن تكون إدارته قد سعت للتواصل تحت أي ضغوطات، قائلا: لم نلتقي مع إيران بدافع اليأس، بل هي التي كانت يائسة. وتزامنت تصريحاته مع توقف المحادثات في اليوم الثاني من مهلة 60 يوما المخصصة للتفاوض، فيما أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أرجأ رحلته إلى سويسرا للمشاركة في محادثات كان من المقرر إجراؤها اليوم الجمعة مع إيران لبحث الخطوات التالية بشأن الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء الحرب. كما صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن إسرائيل وحزب الله قد اتفقا على وقف إطلاق النار من المقرر أن يبدأ في 4 من مساء اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وذلك بعد أن شنت إسرائيل ضربات جديدة في لبنان استهدفت حزب الله. وفي مقابلة جديدة أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد حدود لصلاحياته، وكان يرد بذلك على سؤال عما إذا كان قد أدرك وجود قيود على صلاحياته خلال الصراع، وقال: لقد هزمناهم عسكريا بشكل كامل. ودافع عن الاتفاق الإطاري الذي يمهد لبدء فترة مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب، وأصر على أنه انتزع استسلاما غير مشروط من إيران. عباس متولي، إذاعة الكويت، واشنطن.
0: أيها السادة، حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. حياك الله دكتور محمد.
2: الله يحييكم ويسعدكم.
0: حياك الله. إذن دكتور محمد، البيت الأبيض يعلن تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. كيف تقرؤون التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين؟
2: والله أنا أعتقد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تغير نهجها ومساراتها السياسية والدبلوماسية، وأصبحت شخصية الرئيس الأمريكي تطغى على شخصية أو توجهات المؤسسات السياسية، ويعني العمل المؤسسي يكاد يكون أو يتضاءل أمام شخصية الرئيس الأمريكي الطاغية. شخصية الرئيس الأمريكي متذبذبة، متغيرة، مترددة، لكنها أيضا تؤدي يعني تنجح في تحقيق بعض أهدافها بشكل سريع وعنيف يعني وبشكل غير متوقع أحيانا. فإذا هناك بعض الإيجابيات وهناك بعض السلبيات. يعني استطاع أن يجبر الإيرانيين أن يعني ينخرطوا في المفاوضات، واستطاع أن يجبرهم على 60 يوم من الهدنة، ولكنه لم يصل أو لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق سلام دائم. يعني نحن أمام هدنة، ولكن المشكلة في تصريحاته المتباينة. التوقيع يوقع على شيء ويصرح بتصريح شيء آخر، وهذا ما يربك المحللين ويربك المراقبين ويربك أيضا صناع القرار في الدول الأخرى، إلى درجة أن يعني مثلا أحد رؤساء الوزراء يعني مثلا في أوروبا مثلا رئيس وزراء السويدي يسألون من انتصر في الحرب، هل الإيرانيين أم الأمريكان، فيقول هذا السؤال سابق لأوانه. وهنا يعني تكمن المشكلة يعني.
0: نعم دكتور محمد، ما دلالات حديث ترامب عن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية رغم التوجه نحو إنهاء الحرب؟
2: هو يعني يتكلم بشكل واقعي عن أن إيران فقدت كثير من قدراتها الصاروخية وقدراتها الهجومية وقدرات الردع الصاروخي عندها، صحيح هذا الأمر، ولكن الشيء الذي لا يتحدث عنه ولم يتطرق إليه هو أنه كان بالأساس أن من ضمن بنود الاتفاق اللي كانت مطروحة في النقاش مع الوسطاء سواء في مسقط أو في إسلام أباد، أن يعني تعطيل أو تجميد أو تعليق الصناعات الصاروخية الإيرانية في الاتفاق أو إطار الاتفاق الذي توقع تم التوقيع عليه إلكترونيا بين الجانبين، لم يتطرق أو لم تكون هذه النقطة موجودة على بند الاتفاق، وبالتالي فإن يعني من الدلالات أن نحن أمام يعني احتمالات أن إيران الآن تعيد ترتيب صفوفها وأيضا تعيد تصنيع صواريخ أو ترميم منظومة الصاروخية، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية قد تكون ترمم أيضا منصاتها أو منظوماتها الدفاعية وأيضا تعيد بناء قدراتها الهجومية الصاروخية. فيعني هناك يعني أعتقد أن الجميع يستثمر الوقت في هذه الهدنة 60 يوم لإعادة الهجوم أو معاودة العمليات الهجومية سواء بشكل يعني محدود أو بشكل مفتوح مرة أخرى كما كان في 40 يوم.
0: يعني دكتور محمد، هل ستكون هناك حرب أخرى أو مختلفة خلال هالمهلة 60 يوم أو بعدها؟
2: إذا صدقت هذه الاحتمالات اللي ذكرناها الآن بأن إعادة ترميم منظومات الصاروخية من الجانبين، نعم هناك احتمال كبير في عودة الحرب، ولكن لا يعني لا توجد مؤشرات باتساع رقعتها، أو يعني قد تكون هناك تغيرات إقليمية مختلفة. خذ مثلا عندك لبنان، العمليات العسكرية في لبنان لم تتوقف. خذ عندك مثلا العالم الآن يتجه إلى يعني ترقبون إذا فتحت جبهة جديدة بين أوكرانيا وبيلاروسيا إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ويعني فالأمر يعني في توازنات عالمية قد تجبر الإيرانيين والأمريكان أن لا يعاودوا الحرب مرة أخرى، ولكن هناك أيضا معطيات في المقابل بأن راحة 60 يوم واللغة الهجومية المتصاعدة من التلفزيون الإيراني ومن الرئيس الأمريكي في منصات التواصل يعني ما زالت مستمرة، ولذلك لا يمكن الجزم قطعا بوجود حرب أو عودة حرب، ولكن المعطيات في الحرب موجودة، وكذلك معطيات اتجاهات المجتمع الدولي أو اهتمامات المجتمع الدولي إلى مناطق صراع مختلفة عن منطقة الخليج والشرق الأوسط.
0: نعم دكتور محمد، أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح دائما يمكن في الأيام الماضية أنه أضعف القدرة الإيرانية وأنها لا تستطيع الرد، وأنه كأنه يتحداها. يعني
2: هو شخصية الرئيس الأمريكي شخصية دائما يتكلم عن قوته ويتكلم عن محوريته في المؤتمرات ومحوريته في وسائل الإعلام، وهو يعني دائما هو رجل أعمال ناجح، وشخصية رجل الأعمال الناجح لا تنطبق في شخصية السياسة، لأن رجال الأعمال يتكلمون عن مصالح والناس مرتبطة في مصالحهم، ولكن كرؤساء ورئيس مؤسسة عسكرية يعني هو قائد الأعلى القوات المسلحة الأمريكية، أقوى قوة في العالم يعني في الكرة الأرضية، ولكن يعني شخصيته ليست شخصية واقعية أو موضوعية. هو يتكلم دائما بجعل أو استثمار شخصيته كوسيلة ضغط على الآخرين، لذلك هو يعني يستثمر نفسه ويستثمر قدراته في الخطابة وقدراته في الحوار وعنفه في وقوته، ويعني هو يعني يتميز بكثير من نعم. المزايا والمهارات التفاوضية يعني فهو يستثمر كل هذا في الضغط على الآخرين.
0: نعم دكتور محمد، ما أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، وهل يمكن أن تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين؟
2: نعم، هي يعني كان ودنا أن يجتمعون في سويسرا، ولكن هذا يعني أثار شوي بعض الإحباط، ولكن البنود نفسها تثير التفاؤل، أما يعني إلغاء اللقاء أثار يعني الإحباط، فهي يعني هي من جانبين، يعني في جانب إيجابي وسلبي، ولكن الحوار بحد ذاته أفضل من العمليات العسكرية وتخطير ويعني وتهديد مصالح الدول وتعريضها للخطر. الحوار بحد ذاته والتفاوض بحد ذاته أو الحوار المباشر يكون طبعا، هذا بحد ذاته يعني يحقق السلام ويمنع المنطقة من الانخراط إلى حرب مفتوحة وحرب قد تصل فيها حتى إلى المناطق البرية.
0: نعم، وكيف يمكن تفسير تأجيل جولة المفاوضات في سويسرا؟ وهل هو إجراء تقني أم مؤشر على وجود عقبات سياسية؟
2: هو الجانبين يعني رغم انهم الغوا الزياره الى سويسرا الا انهم يعني لم يلغوا الحوار نفسه ولم يعني يعلقون او يجمدون بنود الاتفاق اللي تم التوقيع عليه الكترونيا، ولكن يعني الجانبين الولايات المتحده وايران راينا في جديه في التوصل الى اتفاق حقيقي، يعني في إرادة صادقة للتوصل لاتفاق حقيقي، لأن هناك تغيير للوسطاء بشكل دائم، يعني هناك دخلت اسطنبول ودخلت مسقط ودخلت إسلام أباد يعني وقطر الدوحة يعني حاولت، وكذا هناك اتصالات هاتفية بين الرياض وطهران، وهذا اللي جعل يعني يؤكد أن هناك إرادة صادقة من قبل الأطراف المتصارعة في يعني وصول إلى مرحلة من التسويات المنطقية. ولكن الملف الحقيقي اللي قامت عليه الحرب وهو ملف النووي الإيراني لم يتم حسمه، وهذا يعني يثير كثير من التساؤلات والمخاوف.
0: نعم، يعني أبرز الملفات الخلافية تعتقد التي قد تعرقل استكمال المفاوضات خلال فترة 60 يوم ما هي؟
2: أعتقد أن الملف النووي الإيراني إذا كان في تسليم لليورانيوم هذا أعتقد أنه سيعطل ويعرقل وينهي أصلا عملية التفاوض بالمرة، لكن تخفيض التخصيب ممكن أن يتم الاتفاق عليه، فتح مضيق هرمز من المؤكد أنه سيتم الاتفاق عليه، يعني لأن هناك قانون البحار وقوانين دولية تحكمها وهناك مصالح حلفاء لإيران والولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن غض البصر عنها، لكن أعتقد أن الخلاف سيكون على الملف النووي الإيراني وتحديد النقطة تسليم اليورانيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة حليفة للولايات المتحدة الأمريكية وليس إلى دولة حليفة للجمهورية الإيرانية، مع أن الجمهورية الإيرانية حتى مسألة تسليم لحلفائها يعني هي يعني هذه لا تطرحها للنقاش أبدا.
0: نعم دكتور محمد، دعنا نذهب إلى مضيق هرمز ونتعمق فيه ونتحدث عنه بشكل مفصل لما له من أهمية في الاقتصاد والناقلات النفطية وغيرها. ما انعكاسات إعادة فتح مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية، وما تأثير قرار إعفاء السفن من الرسوم على حركة الملاحة؟
2: هو طبعا الجمهورية الإيرانية يعني أقرت في الاتفاق وأقرت للعالم ووسائل الإعلام بأنها ستفتح مضيق هرمز دون رسوم، ولكن هناك نقطة مثيرة للجدل وهي أنها يعني اشترطت استئذان المؤسسات المعنية في الجمهورية الإيرانية، هذه نقطة خطيرة لأنها قد تؤدي إلى فرض الرسوم في المستقبل أو أنها يعني قد يعني لاحقا ستفرض يعني الرسوم سواء بموافقة أو بالاشتراك مع سلطنة عمان أو من غير الاشتراك مع سلطنة عمان، يعني هذا الأمر يثير حقيقة المخاوف لدى شركات التأمين، لدى يعني الدول التي تستفيد من أسواق الطاقة أو منتجات الطاقة في دول مجلس التعاون والعراق أيضا وإيران أيضا، إذن هناك يعني آثار سلبية أثرت حتى على حليف الجمهورية الإيرانية وهو العراق، وأثرت على دول الخليج، وأثرت حتى على الصين وهي حليف لإيران، والعالم أجمع تضرر يعني لأهمية المنطقة، أهمية منطقة الخليج لأسواق الطاقة في العالم، لكن يعني أنها تضع يعني التنسيق لعبور هذه لعبور السفن، مسألة التنسيق هذه يعني تثير حقيقة علامات استفهام ومخاوف، وقد تكون نقطة لعودة التوترات بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية بل ودول الخليج أيضا.
0: نعم دكتور محمد، هم كانوا يعلنون يعني الجانب الإيراني أن هذه الرسوم هي تشمل المحافظة على البيئة والممرات المائية وهكذا، ويريدون تمرير الرسوم، ما تعليقك؟
2: طبعا هو المضائق إذا كانت في دولة واحدة يعني مثل المضائق في تركيا، ولا من حق الدولة إذا كانت دولة واحدة من حقها أن تفرض رسوم، هذا حق يعني دولي، ولكن إذا كانت بالتشارك بين دولتين أو أكثر لا يحق لها أن تفرض رسوم، فنحن لدينا مثلا جبل طارق ولدينا باب المندب ولدينا، لكن مثلا قناة السويس من حق مصر تفرض رسوم، تركيا من حقها يعني عندها مضيق البوسفور، ولكن لكن
0: مضيق هرمز مختلف تماما عن باقي الـ
2: لا حتى لا يحق التنسيق مع الجمهورية الإيرانية في العبور. لكن بما أن حدثت أعمال عسكرية قد يكون لابد من هذا التنسيق إذا كان متعلق بحقول الألغام البحرية التي زرعتها الجمهورية الإيرانية لمنع دخول السفن العسكرية الأمريكية، هذا يجوز أن يتم التنسيق من خلاله، ولكن من غير وجود ألغام إذا تم التعامل معها في المستقبل، من غير وجود أي توترات أو حرب، لا يحق قانونيا للجمهورية الإيرانية فرض رسوم على السفن سواء التي تدخل المضيق أو التي تخرج منه.
0: يعني دكتور محمد، خلال فترة 60 يوم هل تكون الملاحة في هذا المضيق طبيعية أم يعني بين تردد؟
2: تعهدت الجمهورية الإيرانية بفتح المضيق وعدم، بس فقط اشترطت يعني اشترطت الـ الـ يعني التنسيق، ولكن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية أيضا في مسألة حصار الحصار، في مسألة حصار الحصار أيضا تكفلت أو تعهدت بأنها لن تستمر في حصارها للسفن الإيرانية وحلفائها، ولذلك فالجميع متوافق بكل موضوعية وبكل شفافية وبشكل معلن وليس سري بأن المضيق سوف يتم فتحه ولن يتم إغلاقه. هذا على الورق، حتى الآن لا نعلم جديته إلا من خلال 60 يوم. قد تتوتر العلاقات بخصوص بالذات يعني وتحديدا في المسألة اللبنانية إذا استمرت العمليات القتالية في لبنان أو التضييق على جماعات حزب الله في لبنان، قد تفعل إيران أو تعيد إغلاق

0: المضيق أو بشكل جزئي أو تحاول عرقلة السفن، لا نعلم والله. هذا يعني يرجع القرار إلى الساسة والعسكريين في إيران.
1: نعم، من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي، شكرا جزيلا لك. قضايا استراتيجية. في ظل استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي شن المزيد من الغارات العنيفة على مخيم النازحين والأحياء السكنية في مناطق مختلفة من القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى الاحتلال تمهيدا لنشرها في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أهلا بك أستاذ عادل.
2: أهلا أخي محمد، وصباح الخير لجميع المستمعين أيضا.
1: صباح النور أستاذ عادل. كيف تقرأ استمرار غارات الاحتلال على قطاع غزة رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: في اعتقادي إسرائيل ستعمل خلال الأيام القادمة، طالما هناك حراك دبلوماسي في القاهرة لاستلام رد حماس المعدل على بقاء المرحلة الأولى ما تبقى منها، وهدوء في الجبهات الأخرى بعد الاتفاق الإيراني، أنا أعتقد لأنها تشعر أيضا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي المرتقبة واجتماع وزراء الخارجية في عمان الاثنين القادم، جملة من الحركات الدبلوماسية ربما نرى تصعيد إسرائيلي آخر. نحن نتحدث عن غير هدم المنازل الأحياء، نتحدث عن تقارير أممية كارثية. اليوم يتحدث المسؤول الأممي عن مقاومات الحياة شبه الأساسية غير موجودة، موضوع المستشفيات، موضوع نسب الجوع، يعني هناك مشكلة في أزمة المياه. يعني تفاقمت الأزمات العسكرية وأيضا الإنسانية على أهل غزة. لذلك إسرائيل وتباهي نتنياهو قبل أيام بموضوع زيادة المساحة في غزة، أنا أعتقد جملة من استمرار العنوان الرئيسي لهذه العملية العسكرية المستمرة رغم وقف إطلاق النار هي القتل، لأن إسرائيل تعمد في موضوع الهوية والأرض وهذا هام جدا. إذا نحن قاب قوسين، أما يكون هناك ضغوطات حقيقية ومع الحراك الأممي والتقارير الأممية الفاضحة ميدانيا، نتحدث عن جملة من تفصيلية غابت عن الأمم المتحدة فترة طويلة عن القراءات للرأي العام، وأيضا إسرائيل تشعر أن هنالك إذا كان هناك تفاهم بين مجلس السلام والفصائل الفلسطينية وحركة حماس على موضوع التعجيل ببدء المرحلة الثانية وإتمام المرحلة الأولى، قد يكون ضغط دبلوماسي تختنق إسرائيل من جديد بعد أزمة لبنان وجمع المسارات مع الاتفاق الإيراني. إذا نحن على نقول على موعد تصعيد عسكري إسرائيلي، لأن المستشفيات أخي محمد، موضوع الشهداء، موضوع الجرحى، نتحدث عن أكثر من 1000 شهيد منذ نقول فترة ما بعد شرم الشيخ، نتحدث عن أرقام فلكية الإصابات، وأيضا نقص الأدوية، نقص شح المساعدات، لم توفي إسرائيل بإدخالها كاملة كما كان اتفاق شرم الشيخ. إذن العملية العسكرية أنا أعتقد الآن هناك تفرد في غزة وربما تفرد الضفة الغربية.
1: أستاذ عادل، ما دلالات استهداف خيام النازحين في منطقة المواصي وما تأثير ذلك على الواقع الإنساني في القطاع؟
2: شوف، منطقة المواصي تريدها إسرائيل منطقة بائسة أكثر، يعني تستهدف النازحين تحت بنك أهداف لمطاردة حركة حماس. هذه كلها الإشاعات الإسرائيلية لأن لا يبقى مكان داخل غزة آمن، بمعنى إيصال الناس إلى نقطة مقاومات الحياة غير موجودة. أنا أعتقد أيضا موضوع حتى المجموعات اللي استهدفت أمس موضوع الشاطئ في خان يونس أيضا هي ضمن سلسلة أن أهداف غير عسكرية، يعني هي تريد الهدف المدني أكثر من قتل القادة الصفوف الثانية أو الثالثة من حركة حماس. لكن زيادة الخط الأصفر الأمطار التي كانت الأسبوع الماضي تعطي دلالات إسرائيل تدريجيا هناك عملية جس نبض لردود الأفعال ميدانيا. لكن في كل الحالات أنا أعتقد الهدف هو كما ذكرنا الإنسان الفلسطيني أن يصل إلى نقطة الصفر لا مقاومة حياة. إحنا نذهب إلى خيام النازحين هو أيضا استمرارية آلة الحرب العسكرية الإسرائيلية. لكن صحوة الضمير أنا أعتقد التقارير الأممية التي ستركز أكثر في الأيام القادمة، أعتقد الحركات الدبلوماسية هذه النقطة، يجب أن يكون هناك إنعاش مؤقت لغزة، وإلا نذهب إلى موت بطيء أكثر بالإضافة للعملية العسكرية المستمرة. إذا إسرائيل تستثمر الوقت للتفرج.
1: أستاذ عادل، كيف يمكن تفسير الحديث عن وصول عناصر من قوة الاستقرار الدولية إلى الاحتلال؟

0: التسني أولا مع الوسطاء التركي القطري المصري، وأيضا ربما العودة إلى تطبيق خطة الترام، خطة السلام. لكن هذا الأمر أنا أعتقد موضوع القوات الاستقرار الدولية على من وأي منطقة، غزة المجزأة في الجانب الفلسطيني أم قوات فصل كما تريد حماس لوقف أو لوقف إطلاق النار أو الضمانات. أنا في اعتقادي الهدف غير واضح، يعني حسب الجغرافيا تعطي المؤشرات إلى أين ذهب هذه القوات. إذا كان تأمين ما قبل دخول نقول الحكومة الوطنية نتيجة مجلس السلام ممكن، يعني نقول يكون بيئة خصبة لموضوع دخول الإجماع الفلسطيني من خلال حكومة النقطة. لكن الأهم، هل هي قوات حدودية ما بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ هذا سؤال هام. ما هي قدرتهم في لجم إسرائيل؟ يعني وصلت ما حجم الدفعة؟ أنا أعتقد متى تدخل إلى داخل غزة؟ الأهم هو الجغرافيا، هل هي مهمة فصل أم إشراف على نزع سلاح حماس؟
1: نعم، من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. تشهد الساحة السودانية تطورات ميدانية متسارعة مع تصاعد التحذيرات الدولية من هجوم محتمل لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان، وسط مخاوف أممية وغربية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة قد تطال المدنيين والبنية التحتية. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذة أسماء الحسيني. أهلا بك أستاذة أسماء.
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. أستاذة أسماء، كيف تقرأي التحذيرات الأممية والدولية من هجوم وشيك على مدينة الأبيض، وما مدى خطورة الموقف الحالي؟
1: نعم، هذه التحذيرات هي تحذيرات حقيقية، الوضع خطير للغاية. قوات الدعم السريع تحاصر المدينة الاستراتيجية المهمة من ثلاث جهات، وهناك فعلا يعني احتمالات قوية لهذا الهجوم الوشيك، وبينما تستعد القوات المسلحة السودانية والجيش السوداني أيضا لمواجهة قوات الدعم السريع، وبالتالي هناك مخاطر كبيرة من اجتياح المدينة، وهناك مخاطر كبيرة تتهدد حياة مئات الآلاف من البشر محاصرين في هذه المدينة، ومخاوف من تكرار أزمة وكارثة إنسانية شبيهة بما حدث من قبل في مدينة الفاشر وفي الجنينة وفي الجزيرة وفي كادوجلي وفي بارا وفي غيرها من المدن والولايات السودانية التي تعرضت لمذابح وفظائع، وبالتالي هناك حاجة لتحرك من أجل وقف هذه الفظائع المحتملة ووقف هذا الوضع الإنساني الكارثي.
0: نعم أستاذ أسماء، ما الأهمية الاستراتيجية والعسكرية لمدينة الأبيض بالنسبة للجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟
1: نعم، هذه المدينة مدينة مهمة جدا، تقع على مفترق طرق بين غرب السودان وبين وسط السودان. هذه المدينة بينها وبين الخرطوم العاصمة 3 ساعات فقط، وحينما سيطرت قوات الدعم السريع إذا سيطرت عليها قوات الدعم السريع فهذا يعني أن الطريق سيكون مفتوحا نحو الخرطوم من ناحية، وسيكون أيضا مفتوحا لاحتمال إعلان انفصال السودان بعد سيطرتهم على العديد من مناطق في غرب السودان، بالإضافة للأهمية الاقتصادية لهذه المدينة لأنها هي مستودع والمكان التجاري المهم بالنسبة للصمغ العربي، للحاصلات الزراعية في غرب السودان، لأيضا الثروة الحيوانية وغيرها، وبالتالي هي موقع جيوستراتيجي مهم للغاية، ومن يسيطر عليه يستطيع أن يحول سير المعارك في السودان كله لصالحه.
0: نعم أستاذة أسماء، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر أي مواجهات محتملة داخل المدينة على الأوضاع الإنسانية للسكان المدنيين؟
1: نعم، يعني هؤلاء السكان في الأبيض هم محاصرين ويعانون وضع صعب جدا وكارثي، يعانون نقص الغذاء والمجاعة ويعانون

0: بدون الأمراض، ويعني الآن حتى يعني بدون اجتياح المدينة، قبل اجتياح المدينة هناك المسيرات التي تعمل والتي استطاعت أن تستهدف محطة الكهرباء الرئيسية في مدينة الأبيض، والآن الأبيض تعاني من الظلام التام وأيضا توقف المستشفيات والمؤسسات الصحية جميعا، وبالتالي حياة مئات الآلاف من البشر معرضة للخطر وللموت. والحياة يعني عندما اجتاحت قوات الدعم السريع من قبل مدينة الفاشر أو الجنينة، كانت هناك فظائع ارتكبت وهناك جرائم عديدة حدثت، وبالتالي هناك يجب أن يكون هناك تحرك دولي من أجل وقف هذا الاجتياح المحتمل حتى لا تتكرر هذه المآسي والفظائع.
1: نعم أستاذ أسماء، ما دلالات تصاعد استخدام الطائرات المسيرة في المعارك الدائرة بإقليم كردفان، وكيف يؤثر ذلك على مسار الصراع؟
0: هذه الحرب في السودان هي حرب الطائرات المسيرة بامتياز، تستخدمها الأطراف جميعا من أجل شل الحياة، يعني لا يستهدفون الطرف العسكري الآخر المقابل لهم، وإنما يستهدفون المدنيين ويستهدفون الأعيان المدنية والمنشآت الطبية والصحية وحتى الأفراح والمياتم وغيرها، المآتم وغيرها من المناسبات الاجتماعية، وبالتالي هي سلاح خطير للغاية ولا يتوقف عند وصول الطرف العسكري إلى المكان المعين، وإنما تستهدف أماكن بعيدة للغاية وتستطيع أن تصيب وتحدث أضرار. والحرب الآن يعني في كل أنحاء السودان، يعني كل الطائرات المسيرة تستطيع أن تصل إلى مدى بعيد جدا من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الشمال وغيره، وبالتالي البلد كله، السودان كله بمساحته الجغرافية الممتدة أصبح مهدد بهذه الطائرات المسيرة التي تستطيع أطراف الصراع أن تحصل عليها وتتدفق إليها، وبالتالي هناك حاجة لوضع حد لتدفق هذه الأسلحة الفتاكة التي تستهدف المدنيين وليس فقط الأطراف العسكرية.
1: نعم أستاذ أسماء، ما الدور الذي يمكن أن تقوم به دول الجوار السوداني في احتواء التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع؟
0: هذه الحرب ليست حرب السودانيين وحدهم، وإنما هناك أطراف دولية وإقليمية وتتدخل في هذه الحرب بكثافة، ولا تتوقف أضرار وخسائر هذه الحرب عند حدود السودان وحده، هي أن تتمدد إلى كل دول الجوار. النار التي تشتعل في السودان ستصيب كل هذه الدول جميعا عبر النازحين واللاجئين وعبر المهددات الأمنية التي تجعل من السودان مكان خطير، يتمدد الخطر إلى كل دول الجوار، والسودان لديه يعني قبائل ويعني سكان مشتركون، مجموعات سكانية يعني مشتركة بين كل دول جواره، وهؤلاء يتدخلون في هذه الحرب بشكل أو بآخر، وهناك أصبح هناك انقسام بين كل دول جوار السودان بشأن هذه الحرب. هذا كل دولة تميل إلى طرف من أطراف الصراع.
1: نعم.
0: وبالتالي أعتقد أن الجميع يجب أن يدرك مخاطر هذه الحرب وأن يتحرك من أجل وقفها حتى لا تتمدد إليه.
1: من القاهرة مدير تحرير صحيفة الأهرام الأستاذ أسماء الحسيني، شكرا جزيلا لك. آراء سياسية. تتواصل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على المستويين العسكري والسياسي، ففي الوقت الذي تتحدث فيه كييف عن إمكانية إنهاء الحرب عبر المسار الدبلوماسي قبل فصل الشتاء، تتصاعد الهجمات المتبادلة بين الجانبين، مع إعلان موسكو تعرض منطقة العاصمة لهجوم واسع بالطائرات المسيرة الأوكرانية، فيما يواصل الاتحاد الأوروبي تشديد ضغوطه على روسيا عبر تمديد العقوبات الاقتصادية ودعم أوكرانيا. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة استربون الدكتور خطار أبو دياب. أهلا بك دكتور خطار.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
1: حياك الله دكتور خطار. كيف تقرأ تصريحات الرئيس الأمريكي أو الأوكراني عفوا بشأن السعي لإنهاء الحرب قبل الشتاء عبر الدبلوماسية والضغط على موسكو؟

0: هذه الرهانات هي قديمة بعض الشيء، لكن الآن بعد 4 سنوات و4 أشهر من حرب استنزاف قاتلة ومنهكة لشعبي البلدين واقتصادي البلدين، هذا اعتراف من زيلينسكي أنه لا يمكن تحمل سنة إضافية من الحرب، خاصة خلال فصل الشتاء، ونعلم كم أنه كارث إن كان في روسيا أو أوكرانيا. هذا يدل على بعض المرونة، لكن كل هذا يجب أن يترجم. هناك تصعيد من الجانبين منذ مايو أيار الماضي، الكل يستهدف الكل، بمعنى أن الخرق يصل للعاصمة الروسية كما العاصمة الأوكرانية، لكن هذا الوضع القائم، هذه المراوحة في المكان لا يمكن أن تستمر. الكل بشكل أو بآخر ينتظر الآن وعد الرئيس ترامب الذي قال أن الملف الأوكراني سيصبح أولا بعدما، وسيصبح الملف الإيراني الثاني. بانتظار هذا الأمر، أيضا الاتحاد الأوروبي يحاول دعم مكانة أوكرانيا لكي لا تكون ضعيفة في المفاوضات، لكن هذا يمكن أن يسبب ردات فعل روسية أيضا تؤذي، وأيضا يمكن أن تعود إلى تصعيد كبير للوضع.
1: دكتور خطار، هل تعكس هذه التصريحات وجود مؤشرات حقيقية على إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية خلال الفترة المقبلة؟
0: بالطبع هناك نوع من مؤشرات ومعايير للتسوية، التسوية السياسية، انطلاقا من قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين في العام الماضي، انطلاقا من كل المشاورات التي تجرى، الآراء الأوروبية وآراء البلدين بالطبع روسيا وأوكرانيا. حتى اللحظة الرئيس بوتين كان متمسكا بالانتصار الناجز، وكان يريد تسليما نهائيا من أوكرانيا بالسيطرة على القرم وعلى المناطق الأخرى التي أعلنت روسيا عن ضمها في دونتسك وزابوروجيا وغيرها. ولكن في المقابل الرئيس الأوكراني أخذ خطوات من أجل القبول بغالبية هذه المطالب، إلا أن موضوع تسليح أوكرانيا، موضوع علاقة أوكرانيا بالاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي، موضوع الضمانات المطلوبة من قبل الجانبين، كل هذا يلزمه المزيد من المفاوضات. لكن باعتقادي أصبحت الأمور جاهزة، الإنهاك وصل إلى حد بعيد عند الطرفين، وبالإمكان الرهان على ذلك للوصول إلى تسوية مقبولة.
1: نعم دكتور خطار، هل تؤثر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة داخل العمق الروسي على مجريات الحرب وحسابات الطرفين؟
0: يعني هذه المسيرات لا تعدل الحرب، لا تعدل ميزان القوى، لكنها مزعجة، لكنها مؤلمة بالنسبة للاقتصاد الروسي. الكثير من منشآت الطاقة، القطارات، هناك ضربات روسية أوكرانية للمسارات الحيوية، لكن أيضا أوكرانيا تتلقى ضربات، تتلقى ضربات في مراكزها الثقافية، في بيئتها، بنيتها التحتية. إذن لا أقول أن هناك تعادل في الضربات، لكن هذا لن يعطي نتيجة. حتى على صعيد التقدم داخل الأراضي من قبل كل طرف ضد الآخر، هذا التقدم محدود، وكل هذا يشير مع عدد القتل الكبير من الطرفين واستمرار تفاقمهم مع الخسائر المادية الهائلة لدى الطرفين، أنه وحده الحل السياسي المنطقي هو الذي يخرج أوكرانيا وروسيا من هذه الورطة.
1: نعم دكتور خطار، ما الرسائل العسكرية والسياسية التي تحملها الضربات المتبادلة بين موسكو وكييف في هذه المرحلة؟
0: يعني نحن أمام حرب هجينة، حرب جديدة، ليست فقط حرب كلاسيكية كما يحصل عند التقدم على الأراضي، ويذكرنا ذلك بمعركة بردان في الحرب العالمية الأولى ومعارك الخنادق القاتلة جدا، لكننا أمام حرب المسيرات، حرب الصواريخ. روسيا تستخدم صواريخ فرض صوتية لم تستخدم من قبل، أوكرانيا تفوقت في

0: صناعة المسيرات والضربات حتى في العمق الروسي، كل هذا يشير إلى أن هذه الحرب الهجينة، أيضا قيام قوة متوسطة باستخدام أدوات هذه الحرب، قوة متوسطة مثل روسيا مثل أوكرانيا، بإمكانها أن تحرج قوة كبرى مثل روسيا. هذا كله يدلنا على ميزان قوة متحرك ومتغير، ويدلل على الصعوبات الكبرى لهذه المواجهة.
1: نعم، من باريس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستوربون الدكتور خطار أبو دياب، شكرا جزيلا لك.

أيها السادة، بهذا نكون وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج محطات إخبارية. في الختام تقبلوا تحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وهذه تحية مني محدثكم محمد الحزيم، وتحية من المخرج وليد المطيري. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج صفحات متناثرة. برنامج صفحات متناثرة، إعداد أنوار الفضلي. تقديم أحمد سالم وأحمد شاكر. تنفيذ سلمان عاشور. برنامج صفحات متناثرة، إخراج بيبي الصالح. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم صفحات متناثرة.

ماذا نعرف عن أدب الطفل، تاريخه ورواده؟ عرف القرن العشرين اهتماماً بالغاً بالذات الإنسانية، خاصة في الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى، إذ عكف علماء النفس والتربية والاجتماع وغيرهم على دراسة نفسية الطفل بوجه خاص من خلال ملاحظة سلوكه، ليخلصوا إلى أن الطفولة مرحلة من حياة الإنسان لها الاستقلالية والخصوصية والمميزات. واكبت ظهور هذه النهضة العلمية حركة أدبية وجهت جهودها إلى تأسيس أدب خاص بالطفل له قواعده وأساليبه وفنياته، وكان روادها شعراء وأدباء وفلاسفة ومفكرون أثروا مكتبات المعمورة بنصوص موجهة للصغار تراعي مستواهم العلمي وتتماشى مع متطلباتهم الثقافية والتربوية. فظهرت نتيجة لذلك مطابع خاصة تشرف على طباعة ونشر هذا النوع من الأدب دون غيره، بتقنيات فنية عالية كالرسوم وأغلفة الكتب المبتكرة بألوان وثيمات فريدة تناسب مضامين تلك الكتب. مراحل تطور أدب الطفل. يرى الدارسون أن أدب الطفل مر بثلاثة أطوار. هي الطور الأول، يبدأ من عام 1697 للميلاد، وهو تاريخ صدور حكاية أمي الأوزة التي كتبها الشاعر الفرنسي تشارلز بيرو باسم مستعار أول الأمر عام 1628-1703. لقد ساهم هذا الكتاب في بعث نشاط أدبي ملحوظ في جميع أنحاء أوروبا، ارتكز على الموروث الشعبي للقارة العجوز وتقديمه للأطفال. عرفت هذه المرحلة حدثاً أدبياً مهماً هو ترجمة أنطوان جالان لحكايات ألف ليلة وليلة التي أصبحت فيما بعد معلماً بارزاً في الأدب الإبداعي. أثر في كثير مما كتب في أدب الطفل في القرنين 17 و18 الميلاديين، ثم أخذت الكتابة في أدب الطفل منحى أكثر نضجاً مع ظهور كتاب إيميل لجان جاك روسو الذي كان أول من درس الطفل كإنسان حر. في هذه الفترة أيضاً ظهر كتاب كبار تركوا بصمتهم في الكتابة للطفل، منهم الأخوان الألمانيان يعقوب غريم وفيلهلم غريم، اللذان كتبا حكايات الأطفال والبيوت التي تحتوي على القصة العالمية بيضاء الثلج، وكذلك الإنجليزي لويس كارول الذي نشر قصته أليس في بلاد العجائب، والدنماركي هانز أندرسون الذي كتب قصة البطة القبيحة. وماذا عن الطور الثاني عزيزي المستمع؟ هو الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى وتميزت بإنجاز دراسات علمية ممنهجة حول الطفل ككيان مستقل، فألفت كتب عن سيكولوجيا الطفل من خلال دراسة سلوكه وملاحظة عاداته ومراعاة إمكاناته وقدراته. استفاد أدباء تلك الفترة من هذه الدراسات فطوروا أساليبهم وموضوعاتهم وطريقة طرحهم للنصوص الموجهة للأطفال كي تتماشى مع متطلبات الطفل ورغباته. أما الطور الثالث ويبدأ هذا الطور بنهاية الحرب العالمية الثانية، إذ يعتبره الدارسون في الغرب العصر الذهبي لأدب الطفل على مر الزمن، فقد طبعت خلاله الكتب على نطاق واسع جدا، ونشرت مجلات موجهة للطفل خاصة، وجسدت المسرحيات وصنعت الأفلام، كما ظهرت المكتبات ودور النشر المختصة، وأدرج أدب الطفل كموضوع له مكانه في الدراسات العليا في مختلف الجامعات الكبرى، ما أنعش الحركة النقدية التي أسست قواعد هذا الفن وثمنت الجهود المبذولة وصححت المسار المسلوك. عزيزي المستمع، ماذا عن أدب الطفل في العالم العربي؟
لو تحدثنا عن العالم العربي، فقد ظهرت أولى بوادر الكتابة في أدب الطفل على يد أمير الشعراء أحمد شوقي، الذي تنبه مبكراً إلى حاجة الطفل العربي إلى هذا الضرب من الأدب، فألف قصائد شعرية متعلقة بهذه الفئة العمرية كقصيدة الصياد والعصفورة والديك الهندي والدجاج البلدي، التي ضمنها ديوانه الشوقيات الذي صدر في عام 1898. ثم تتابعت جهود الأدباء لكتابة أدب الطفل من شعر وقصة، وارتكزت في الغالب على إعادة كتابة قصص من التراث بالتلخيص والتبسيط وإضفاء التشويق والفرحة عليها ومواكبة روح العصر في بعض الأحيان. وكثيرا ما كانت تجري أحداث هذه القصص على ألسنة الحيوانات والهوام، إلا أن التجربة الجديدة لم تنضج بالقدر الكافي حتى مطلع سبعينيات القرن العشرين. بعد عهد شوقي برز اسم لامع يصنف على رأس رواد أدب الطفل في مصر والعالم العربي اقتباسا وترجمة وتعريبا، ألا وهو كامل الكيلاني، الذي بدأ مشواره الأدبي بتأليف قصته الشهيرة السندباد البحري في عام 1927، كما كتب رائعته من حياة الرسول الذي ذلل ويسر فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم لتتماشى مع فهم وإدراك البراعم الصغيرة، ثم أتبع ذلك بكتابة قصصه مستندا فيها إلى التراث العربي حين وإلى التراث العالمي حين آخر. كان ذلك في سبيل تشييد ثقافة واسعة للطفل عن طريق الإمتاع، ثم دوت أسماء أخرى واصلت المسيرة فأبدعت في هذا المجال لأهداف تعليمية تربوية في معظمها. نذكر منها على سبيل المثال أحمد نجيب وعلي الحديدي في مصر وسليمان العيسى في سوريا. عزيزي المستمع، إن أدب الطفل بوصفه ظاهرة إبداعية بات ضرورة ملحة، خاصة في عصر لم تعد فيه الأسرة المبرمج الوحيد لشخصية الطفل وفكره. فإذا كان أدب الطفل في الغرب قد بلغ الغاية نظرية وتطبيقا، فكرة وتجسيد، فإنه في عالمنا العربي يحتاج إلى دفعة قوية، سواء ما تعلق بالإبداع الأدبي أو الإخراج الفني أو التجسيد الدرامي للنصوص. لهذا تبقى دراسة أدب الطفل تفتقر إلى جهد إضافي واهتمام أكبر وعناية أكثر، لأنه أدب لا يقل أهمية عن أدب الكبار، بل قد يفوقه.

عزيزي المستمع، هذه عودة معك من جديد بعد أن توقفنا لفاصل في برنامج صفحات متناثرة لنبحر في عالم الشعر والشعراء. عزيزي المستمع، من أهم شعراء الحكمة في العصر العباسي سنتحدث عن خصائص شعر الحكمة وما هو تعريف شعر الحكمة، كذلك سنتحدث عن شعراء الوصف في العصر العباسي. كل تلك الموضوعات تجدونها من خلال برنامجنا صفحات متناثرة. من أهم شعراء الحكمة في العصر العباسي المتنبي هو أبو الطيب أحمد بن الحسين الكندي، ولد في الكوفة عام 303 هجرية. كانت أفضل فترات حياته إلى جانب سيف الدولة الحمداني، فقد كان مقربا من سيف الدولة. يعد المتنبي من أشهر شعراء العرب، فقد كان متمكنا من اللغة العربية ويعرف قواعدها وألفاظها ومفرداتها. كان نادرة زمانه وأعجوبة في ذلك العصر، وما يزال شعره مصدر الإلهام لكثير من الشعراء حتى الوقت الحاضر. كتب في أغراض الشعر العربي ومنها الحكمة والمديح، وتوفي المتنبي عام 354 هجرية. أبو تمام هو حبيب بن أوس الطائي الذي يعرف باسم أبي تمام، من الشعراء العباسيين، شاعر ذو شعر قوي وجزل الألفاظ. كتب في أغراض الشعر مثل الفخر والحماسة والحكمة، وقد ولد في سوريا وتوفي في الموصل، وقد أحبه أهل الموصل كثيرا. ترك إرثا شعريا عظيما لا يستهان به، وما تزال أشعاره محبوبة ومعروفة. أبو العلاء المعري هو أحمد بن عبد الله بن سليمان

القضاعي التنوخي المعري، هو من شعراء وفلاسفة وحكماء العصر العباسي، عالم باللغة العربية، ولد في معرة النعمان عام 363 هجرية، وتوفي في المعرة أيضا عام 449 هجرية. كان له آراء وفلسفة خاصة في الدين حتى اتهم بالزندقة، وقد كان ذكيا حافظا متوقد الخاطر، وله دواوين شعر كثيرة. ابن الرومي هو علي ابن العباس بن جريح، واشتهر بابن الرومي، ولد في بغداد، وهو من شعراء الحكمة في العصر العباسي. كانت أمه من أصل فارسي، كتب في معظم أغراض الشعر العربي من فخر وهجاء وحماسة وحكمة وغزل ووصف، وكان شعره صادقا معبرا عن مكنونات نفسه. توفي مسموما في بغداد. أبو فراس الحمداني هو الحارث بن حمدان بن حمدون الحمداني، كنيته أبو فراس، ولد في الموصل عام 320 هجرية، عاش في كنف ابن عمه سيف الدولة الحمداني، عاش في حلب ودرس الفروسية والأدب. أسر أبو فراس في القسطنطينية وطال أسره إلى ما يقارب 7 سنوات، ولم يفتقد ابن عمه سيف الدولة، فحزن حزنا شديدا، ولكنه صبر حتى تم فداؤه. توفي عام 357 هجرية تاركا وراءه أشعارا عظيمة، وهو من شعراء الحكمة في العصر العباسي. عزيزي المستمع، من خصائص شعر الحكمة يتم من خلال هذا النوع من الشعر التعبير عن التجارب والخبرات التي مر فيها الشعراء، وكذلك الحياة الخاصة بهم، وهذا من خلال التنويع، إلى جانب استخدام العديد من المحسنات ذات الطابع البديع وكذلك اللفظي. يتم طرح المواضيع التي تعمل على حمل المادة الطريفة وإتاحتها، وهذا من أجل تأديب الناشئة، إلى جانب حث الناشئة هؤلاء على التحلي بالأخلاق الفاضلة. يعتمد الشاعر في شعر الحكمة على المقدمة الطليلة، حيث أنه يتطرق إلى ذكر الحنين إلى الماضي، ومن خلاله يعمل الشاعر على التعبير عن الخبرات التي حصل عليها من الحياة. في هذا النوع من الشعر يتم تصوير الطبيعة والعناصر التي تتكون منها، إلى جانب العمل على وصف الصحراء، وهذا من ضمن المقدمات الطليلة. يعمل شعر الحكمة على استخدام وتوظيف الكثير من الصور الشعرية، إلى جانب التشبيهات التي تعمل على تعميق الفكرة من النص، وفي البعض من الأحيان فإن هذا الأمر يعمل على جعل الشعر غامض، وهذا كاستخدام الرمز في الشعر على سبيل المثال. يتمتع شعر الحكمة بخلوه من التكلف، وكذلك البعد تماما عن الألفاظ الصعبة، إلى جانب البعد عن التعقيدات، ويعود السبب في هذا إلى الشعر الواضح، فإن ألفاظه تبعا لهذا واضحة، وبالتالي لا نجد اللبس من حيث الفهم. إفساح المجال الكبير والواسع للأخلاق الحميدة، وبالتالي العمل على تصويرها، وكذلك كأخلاق الكرم والحياء والعفة، إلى جانب الصبر. لقد كان للشعر أنواع كثيرة، لكل منها هدف معين، وللشعر العديد من الأغراض، منها شعر الحكمة. وقد بدأ انتشار شعر الحكمة بشكل كبير في العصر العباسي، حيث يقوم الشاعر في قصائد الحكمة بنقل التجارب والحكم التي تعلمها من الحياة على هيئة أبيات شعرية يتلخص فيها حكمة الحياة والتجارب، والحكمة تعتبر قول بليغ صادق يتوافق معه العقل والمنطق. وقد اشتهر وازدهر شعر الحكمة في العصر العباسي لعدة أسباب، منها تأثر الشعراء في ذلك العصر بالحكمة اليونانية والحكمة الهندية، إضافة إلى الرغبة في تبصير الناس من خلال تجارب الحياة. فالشاعر عندما ينقل خلاصة حكم حياة الآخرين، فهو يريد بذلك عدم وقوع الغير في مثل ما وقع به من سبقه.

0: معكم أيها الأحبة من إذاعة دولة الكويت في برنامج صفحات متناثرة. عطر المومياء، باحثون يوثقون روائح الحضارات القديمة عبر شم التاريخ. بينما اعتدنا أن نرى التاريخ في الصور والتماثيل والمخطوطات، يتجه فريق من العلماء الأوروبيين اليوم إلى حاسة أهملت طويلا وهي الشم، في محاولة لإعادة إحياء الماضي عبر روائحه المحفوظة في الكتب القديمة والمومياوات الفرعونية. يقول ماتياس تيرليتش، أخصائي الكيمياء التحليلية بجامعة ليوبيانا في سلوفينيا، يقول: بدون الرائحة نفقد الشعور بالحميمية، لأن الروائح تخلق شكلا من التفاعل بين الإنسان والأشياء. في مكتبة كاتدرائية القديس بول في لندن، حيث تعود بعض الكتب إلى القرن الثاني عشر، عمل ستيرليتش وفريقه على توثيق الروائح التي تعبق بالمكان منذ قرون، وركز الباحثون على الروائح المتصاعدة من الكتب القديمة وقطع الأثاث الخشبي التي لم تتغير منذ عام 1709. قد استعان الفريق بخبراء في الشم لوصف ما يشمونه داخل المكتبة باستخدام قائمة تضم 21 توصيفا شائعا للروائح، مثل خشبية، ترابية، دخانية، حمضية. وبرغم تنوع الانطباعات، اتفق الجميع تقريبا على أن هوية المكان يمكن تلخيصها في عبارة واحدة: رائحة خشبية مع لمسة حمضية خفيفة تعكس تحلل الأوراق القديمة بفعل الزمن. انتهى المشروع إلى صياغة ما يشبه وصفة كيميائية لرائحة المكتبة، بما يسمح نظريا بإعادة إنتاج عبق الكتب القديمة في مكان آخر، أو في حتى متحف يحاول إعادة صنع أجواء مكتبة تاريخية مفقودة. ومن رائحة الورق إلى عطر المومياء. بعد هذه التجربة انتقل ستيرليتش وفريقه إلى مشروع أكثر إثارة، وهو دراسة روائح المومياوات في المصري، وذلك بالتعاون مع علماء من مصر وسلوفينيا وبولندا وبريطانيا. ويدرس الفريق 9 مومياوات قديمة بهدف فهم ما استخدم في تحنيطها وإعادة تركيب الروائح المرتبطة بهذه العملية لإتاحتها لزوار المتحف. يقول ستيرليتش: قد تتوقع أن تكون رائحة المومياوات التي يعود تاريخها إلى آلاف السنين منفرة، لكن الروائح كانت طيبة بشكل يدعو للدهشة. يرجع ذلك إلى الزيوت والراتنجات والمركبات العطرية التي استخدمها قدماء المصريين، والتي ما زالت آثارها المتطايرة قابلة للكشف حتى اليوم. يجمع الباحثون عينات هواء من داخل التوابيت، ثم يحللون مكوناتها للوصول إلى بصمة كل رائحة قبل محاولة إعادة تركيب ما يصفونه بعطر المومياء عبر مزج عدد من المركبات بنسب مختلفة، في عملية تعتمد على التجربة والخطأ ومقارنة مستمرة مع الرائحة الأصلية. أما التاريخ بحاسة الشم، فترى مؤرخة الثقافة إنجر ليمانز من الأكاديمية الملكية الهولندية للفنون والعلوم، ترى أن الروائح جزء مهم من الحضارة، حتى وإن عملت في الخلفية دون أن نلتفت إليها. تقول إن إعادة إنتاج الروائح التاريخية يمكن أن تجعل المتاحف أكثر قربا من الزائر العادي، لأن الرائحة لا توجد طريقة صحيحة واحدة لوصفها، بل هي بعكس اللوحات أو النصوص. بهذا المعنى لا يقدم مشروع عطر المومياء مجرد تجربة طريفة، بل يفتح بابا أمام طريقة جديدة لسرد التاريخ لا تكتفي بما تراه العين، بل تستدعي أيضا ما يمكن للأنف أن يحفظه من ذاكرة الماضي.
1: كنتم مع برنامج صفحات متناثرة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أنوار الفضلي، أحمد سالم، أحمد شاكر، سلمان عاشور، والإخراج بيبي الصالح.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج مدارك.

0: يفتح أمامكم أبواب الحكمة ويأخذكم في رحلة عبر الكتب الهادفة التي لم تسلط عليها الأضواء كثيراً. في كل حلقة نلخص لكم كتاباً عربياً أو مترجماً انتشر في العالم العربي لنضع بين أيديكم خلاصة أفكاره ومعانيه ونمنحكم زاداً فكرياً يرافقكم في حياتكم العملية والشخصية. هنا تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معكم طويلاً. برنامج مدارك، إعداد دانا بوعركي، تقديم شهاب اسكندر ومحمد العدواني، تنفيذ سعد البوس، برنامج مدارك والمخرج جاسم محمد.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مدارك.
2: أهلا بكم مستمعين الأفاضل في برنامج مدارك. اليوم نفتح ملفا فكريا وسلوكيا غاية في الأهمية ونبحر معا في أعماق النفس البشرية لنفك شفرة طالما اعتقد الناس إنها هبة سماوية غامضة أو سحر تولد به قلة محظوظة من البشر وتحرم منه الأغلبية. كتابنا اليوم هو قوانين الكاريزما للمؤلف والخبير العالمي كيرت دبليو مورتينسين. هذا الكتاب جاء ليزلزل الفكرة التقليدية السائدة معلنا أن الكاريزما ليست مجرد جينات وراثية بل هي علم سلوكي وهندسة اتصالية متكاملة وإعادة تركيبها داخل أي شخصية.

0: تطمح إلى قيادة محيطها وترك بصمة لا تمحى في قلوب وعقول الآخرين. في هذه الحلقة سنغوص غوصاً مجهرياً في صلب هذا العمل، لنستخلص القوانين التي تحول الحضور العابر إلى قوة تأثيرية طاغية وسلطة أدبية مهيبة.
1: تحية لكم مستمعين الكرام. بالفعل كيرت مورتنسين وهو أحد أبرز الخبراء الدوليين في سيكولوجية الإقناع والتأثير البشري، ينطلق في كتابه من فرضية صارمة وعميقة جدا، وهي أن الذين يمتلكون الكاريزما لا يفعلون أشياء خارقة للعادة، بل يفعلون الأشياء العادية بطريقة خارقة للعادة. لقد استثمر المؤلف عقودا من الأبحاث الميدانية والدراسات النفسية ليخرج لنا بخلطة فيسيولوجية ونفسية دقيقة تؤكد أن الجاذبية الشخصية هي نتاج تراكم سلوكي مدروس، تتبين كيف يتحول الصدق الداخلي والنقاء النفسي إلى طاقة إشعاعية تظهر في نبرة الصوت ولمعة العين وثبات الحركة. لنمنحكم دليلا تطبيقيا خالصا للارتقاء بحضوركم الإنساني والمهني.
0: يفتتح مورتنسين الكاريزما بتحديد ثلاثة ركائز بنيوية لا يمكن للجاذبية أن تنشأ بدون تكاملها، وهي الثقة المطلقة بالنفس وقنوات التواصل الفعال والقدرة الفائقة على الإلهام. لكن الكاتب يضع هنا شرطا بيولوجيا ونفسيا صارما يمنع أي نوع من أنواع التصنع، فهو يرى أن الكاريزما المصطنعة أو القائمة على تبني مظاهر خارجية كاذبة تسقط سريعا عند أول اختبار حقيقي. الكاريزما الحقيقية في فكر مورتنسين هي صدق فسيولوجي باطن، أي اتساق كامل ومطلق بين ما يؤمن به الإنسان في عمق وعيه الباطني وبين ما يعبر عنه جسده وحواسه في العالم الخارجي. فالناس يمتلكون رادارات نفسية فطرية تستشعر الزيف بدقة وتلفظ المتصنعين فورا.
1: من هذه النقطة الفلسفية والطبية ينقلنا الكتاب إلى دراسة قنوات التواصل عبر الجسد. الدماغ البشري يترجم لغة الجسد ونبرة الصوت قبل أن يحلل معاني الكلمات بآلاف المرات. مورتنسين يوضح بكثير من التحليل السلوكي أن الشخصية الكاريزمية تمتلك نظاما حركيا متزنا، فالوقوف بثبات وحركة اليدين مفتوحتين اللتين تعكسان الصدق ونقاء نبرة الصوت التي تنبع من الحجاب الحاجز بثقة، كلها مؤشرات فيسيولوجية ترسل إشارة أمان وهيبة إلى عقول الحاضرين. الكاريزما تبدأ من الداخل كشحنة من السلام واليقين، وعندما تفيض هذه الشحنة فإنها تتغلغل في الكيمياء الحيوية للجسم لتظهر كمرآة مرئية تمنح الفرد حضورا مغناطيسيا جاذبا يمتص قلق المحيطين ويمنحهم شعورا بالطمأنينة والارتقاء.
0: ينطلق بنا الكتاب بعد ذلك لتفكيك القوانين العملية ويبدأ بقانون الابتسامة الحيوية كأداة هندسية لكسر الدروع الدفاعية للآخرين. لا يتحدث هنا عن الابتسامة التجارية أو المجاملات الباهتة، بل يحلل الابتسامة من منظور فسيولوجي ونفسي عميق. الابتسامة الحقيقية هي التي تنقبض فيها العضلات المحيطة بالعينين والوجه معا، وهي حركة تعكس نقاء الداخلي وتطلق فورا في دماغ الطرف الآخر هرمونات الأمان والارتياح كالإكسيتوسين والدوبامين.
1: هذه الاستجابة الهرمونية الفورية تعمل كمفتاح أمان بيولوجي يزيل الحواجز النفسية والشكوك الفطرية التي يرفعها البشر عادة أمام الغرباء. الابتسامة الكاريزمية هي أول خطوط الاتصال. الشخص الذي يمتلك هذه الملكة يستطيع فتح القلوب المستعصية وتحويل بيئات العمل المتوترة والمشحونة بالضغط إلى مساحات من التعاون والإتقان، لأن ابتسامته النابعة من سلامه الداخلي حقيقي تعدي المحيطين وتجبر أجهزتهم العصبية على الاسترخاء والقبول الفوري.
0: نأتي الآن إلى قانون يعده المؤلف من أسرار الجاذبية الكبرى، وهو قانون الإصغاء الكلي والإنصات بوعي وجوارح مستيقظة. مورتنسين يرى أن العيب الأكبر في مدينتنا المعاصرة هو أن الناس لا يستمعون لكي يفهموا، بل يستمعون لكي يردوا فقط، مما يجعل الحوارات عبارة عن صراع من الكلمات المتقاطعة والأنانية المفرطة. الشخصية الكاريزمية تكسر هذا النمط فهي تمنح المتحدث اهتماما كاملا ومطلقا، ليس فقط بالاستماع إلى الكلمات بل بالإنصات إلى المشاعر والملامح والمسافات الفاصلة بين الحروف.
1: هذا المستوى الرفيع من الإصغاء يسمى علميا بالإنصات الوجودي، ويمنح الطرف الآخر شعورا عميقا بقيمته وأهميته الإنسانية، مما يجعله يتعلق تلقائيا بالشخص المصغي ويمنحه ثقته المطلقة. مورتينسين يؤكد أن لكي تكون جذابا لا يتطلب الأمر أن تتحدث طوال الوقت وتستعرض عضلاتك الفكرية، بل إن قدرتك على الصمت الذكي والإنصات الصادق وتوجيه الأسئلة العميقة النابعة من الفهم تمنحك سلطة أدبية مهيبة، وتجعل كل كلمة تنطق بها بعد ذلك وزنا ثقيلا وكأنها حكمة فصل لا تقبل الجدال.
0: يغوص بنا كتاب قوانين الكاريزما في تحليل قانون الحماس وكيف يعمل كطاقة حركية كيميائية معدية تنتقل بين البشر. مورتينسين يوضح أن الحماس ليس صراخا أو حركة عشوائية مفرطة، بل هو شغف داخلي متقد يلون أفكار الإنسان وكلماته ونبرة صوته. عندما يتحدث الشخص الكاريزمي عن فكرة أو مشروع يؤمن به، فإن طاقة اليقين لديه تتجلى كاستثارة فسيولوجية واضحة ترفع من وتيرة انتباه الحاضرين وتجذبهم نحو دائرته.
1: الخلايا العصبية المرآتية في أدمغة الحاضرين تقوم فورا وبشكل تلقائي بمحاكاة حالات الحماس والشغف التي يظهرها القائد الكاريزمي. هذا التفاعل البيولوجي يثبت أن الحماس ليس مجرد شعور فردي، بل هو كيمياء سائلة تنتقل عبر الأثير لتطهر الأجواء من البلادة والكسل والسلبية. الشخصية التي تمتلك هذا القانون تستطيع تحريك الجماهير وبث الروح في فرق العمل وتحويل الأفكار الجافة والميتة إلى مشاريع حية وضخمة يتسابق الجميع للمشاركة فيها إيمانا بالرؤية الملهمة المطروحة.
0: نفتح الآن محطة بالغة الدقة يفصل فيها سيكولوجية الانطباع الأول وهندسة 90 ثانية الأولى من اللقاء. يبرهن المؤلف من خلال أبحاث علم النفس السلوكي أن العقل البشري يتخذ قرارات حاسمة ولاواعية بشأن مصداقية الشخص الآخر وذكائه وقوته في اللحظات الأولى من الرؤية، وأن هذه الانطباعات الأولى تترسخ في الذاكرة العميقة وتصبح صعبة التغيير لاحقا.
1: الشخصية الكاريزمية تعي هذه الآلية جيدا وتستعد لها بهندسة فسيولوجية متكاملة. الدخول بثقة، الظهر المفرود دون تشنج، نظرة العين المباشرة والنقية التي تبني جسور الثقة. هذه السلوكيات الدقيقة في الثواني الأولى لا تعبر عن غرور بل عن تقدير عال للذات واحترام عميق للطرف الآخر. مستمعينا الكرام، فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا في مدارك، حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلا.
1: أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى قانون الهوية المستقلة. يطرح كيرت في هذا المحور رؤية فلسفية عميقة تتعلق بقانون الهوية المستقلة ورفض التقليد الأعمى. يحذرون الكتاب بشدة من فخ محاكاة كاريزما الآخرين أو استنساخ حركاتهم ونبرات أصواتهم، لأن التقليد يقتل العفوية ويظهر الفرد كنسخة باهتة ومزيفة تفقد مصداقيتها فوراً.
1: الكاريزما الحقيقية لا تولد من محاولة إرضاء الجميع أو تذويب الشخصية في سيكولوجية القطيع المجتمعي، بل تنبع من شجاعة الاختلاف وحماية البصمة الشخصية الفريدة. الشخص الكاريزمي يعتز بقيمته وثقافته ورؤيته الخاصة للكون، ويتحدث بلسان صدقه الداخلي دون مواربة أو خوف من النقد الإيجابي البناء. هذا الاستقلال الفكري والنزاهة السلوكية هما النبع الحقيقي للجاذبية، فالناس ينجذبون تلقائيا نحو الشخص الذي يمتلك جذورا عميقة وهوية ثابتة لا تهزها رياح الآراء السائدة أو العادات العابرة.
0: ننتقل أيضا إلى زاوية مختلفة وممتعة كليا، تتناول ديناميكية الحضور ولغة المسافات الفاصلة وكيفية هندسة الأثير المحيط بالكائن البشري. يوضح المؤلف أن لكل إنسان هالة أو مساحة فسيولوجية ونفسية تحيط به، وأن الشخصية الكاريزمية تمتلك حساً درامياً وحساسية فائقة في احترام هذه المساحات دون اقتحام أو تراجع ينم عن ضعف.
1: عند التحدث مع الآخرين يعرف الكاريزمي متى يقترب ليعبر شعورياً أو الإنصات الصادق، ومتى يمنح الطرف الآخر مساحته الخاصة ليشعر بالحرية والأمان. هذا التحكم الذكي في حركة الجسد داخل الفراغ يعكس هدوءاً عصبياً ونقاءً تاماً في التفكير، فالتحرك برعونة أو الاقتراب المفرط يسبب توترا للطرف الآخر، بينما التوازن في إدارة المساحة يبني مناخا من الراحة الحيوية التي تجعل التواصل يتدفق

0: يمضي بنا الخبير السلوكي إلى أداة التأثير المفصلية، وهي هندسة الصوت الكاريزمي وإيقاع الترددات الصوتية. الصوت في هذا القانون ليس مجرد وسيلة لنقل الحروف، بل هو ناقل للطاقة والوعي الباطن. يوضح المؤلف أن نبرة الصوت وسرعة الكلام ومواقع السكتات الذكية هي التي تحدد مدى استيعاب الدماغ البشري للرسالة وثقته بوجاهته.
1: الشخصية الجاذبة تتجنب التحدث بوتيرة رتيبة تسبب البلادة الفسيولوجية للمستمع، كما تتجنب السرعة المفرطة التي تعكس القلق واهتزاز الثقة. الصوت الكاريزمي ينبع عميقا من الصدر والحجاب الحاجز، ويتسم بالوضوح ويتنقل بمرونة بين القوة والهدوء بناء على سياق المعنى الفكري. السكتات الصوتية التي يضعها الكاريزمي قبل العبارات الهامة أو بعدها تعمل كمحفزات عصبية تجبر عقول الحاضرين على التأمل والانتظار واستيعاب العمق الفلسفي للكلام، مما يضفي على الحديث طابعا من الهيبة والوقار.
0: نصل إلى محور يمس جوهر الصلابة الإنسانية، وهو التفاؤل الاستراتيجي والمرونة النفسية كدرع حامل للحضور الكاريزمي أثناء العواصف والأزمات الكبرى. فالجاذبية الحقيقية لا تختبر في أوقات الرخاء والهدوء، بل تظهر بوضوح كشاف عندما تضطرب الأمور وتلوح الهزائم، ويقع الجميع تحت وطأة الخوف والتردد.
1: في لحظات الأزمات يتحول الشخص الكاريزمي إلى مرساة سفينة الاستقرار لمن حوله، فهو لا ينكر الواقع أو يغرق في التفاؤل الساذج، بل يعتنق تفاؤلا استراتيجيا مبنيا على المرونة والهدوء العصبي والتركيز الكامل على الحلول بدلا من البكاء على الإنقاض. هذا الثبات الداخلي يمنع تشتت كيمياء الجسد ويحافظ على صفاء الذهن، مما يجعل المحيطين يتطلعون إليه تلقائيا كقائد طبيعي وملاذ آمن يستبدون منه القوة والصلابة والقدرة على النهوض ومواصلة مسيرة التنمية والإنتاج.
0: مستمعين الأفاضل، حيث نواصل التدقيق في كتاب قوانين الكاريزما، أننا نصل الآن إلى واحد من أكثر فصول الكتاب دقة وخطورة من الناحية السلوكية والفيزيولوجية، وهو الفصل الذي يفرد مساحات واسعة لتحليل ما يسمى بقانون الاتصال البصري وتناغم النظرات. هي فرضية علمية حاسمة تؤكد أن العين ليست مجرد حاسة بيولوجية تقتصر وظيفتها على التقاط الضوء وتفاصيل المحيط المادي، بل هي الأداة النفسية والروحية الأعظم التي يمتلكها الكائن البشري لنقل مشاعر اليقين والثقة المطلقة والصدق الباطني الخالص إلى قلوب وعقول الآخرين. العيون هي النوافذ المفتوحة مباشرة على الوعي الباطن، والشخص الذي يعجز عن ضبط بوصلته البصرية أثناء الحديث إنما يرسل دون أن يشعر إشارات تشويش حادة تنسف حضوره في ثوان معدودات.
1: هذا صحيح تماما. المؤلف يدعم هذه الرؤية بمجموعة من الدراسات السلوكية والميدانية التي أجريت في مختبرات علم النفس القيادي. تفيد هذه الدراسات بأن الشخص الذي يتجنب النظر بشكل مباشر ونقي في أعين محدثيه أثناء الحوار الساخن أو النقاشات المهنية يرسل فورا إشارات لا واعية يلتقطها الدماغ البدائي للطرف الآخر ويترجمها على شكل احتمالات سلبية، مثل الخوف أو اهتزاز الثقة بالذات أو ضعف أو حتى رغبة خفية ومشبوهة في تزييف الحقائق. هذا الهروب البصري يعمل بمثابة مدمر فوري للحضور الشخصي، مهما كانت الكلمات منمقة أو العبارات قوية وصياغتها اللغوية محكمة.
0: وتأسيسا على هذا، يطرح تكنيكا فيزيولوجيا دقيقا لكيفية إدارة هندسة التواصل البصرية. الشخصية الكاريزمية لا تنظر إلى الآخرين بنظرات جامدة أو هجومية تتسم وتسبب شعورا بالاقتحام أو الانزعاج للطرف الآخر، بل هي نظرات تنضح بالنقاء والدفء والاهتمام الكلية. إن التكنيك الذي يوصي به الكتاب يعتمد على توزيع النظرات بمرونة وهدوء داخل مساحة الوجه، وتحديدا في منطقة المثلث القيادي الواقع بين العينين ومنتصف الجبهة، حيث تجبر الآخرين على الإنصات والالتزام بالمسار الموضوعي للحديث.
1: وحينما ينتقل الحوار إلى مساحات إنسانية تتطلب بناء جسور من الطمأنينة وإذابة الجليد، فإن النظرة الكاريزمية تتسع لتشمل الوجه كاملا بتعبيرات مريحة تنبع من سلام داخلي حقيقي. هذا المستوى من التناغم البصري يرسل إشارات فورية ومباشرة إلى الجهاز العصبي المركزي للمتلقي، معلنة هبوط دروع الدفاع الفطرية لديه ومحفزة إياه

0: على الانفتاح الفكري التام عندما تمنح محدثك نظرة مليئة بالصدق والتقدير أثناء حديثه، فإنك تمنحه اعترافا وجوديا بقيمته الإنسانية والثقافية، ويستقبل مقترحاتك وأفكارك اللاحقة بأعلى درجات النزاهة والموضوعية والقبول.
1: ننتقل الآن مستمعينا الكرام إلى محور بنيوي وأخلاقي صارم يبني عليه كيرت مورتنسين مجمل نظريته السلوكية، وهو محور طاقة النزاهة والاتساق السلوكي الشامل، وهذا التحذير الشديد اللهجة وبأعلى مستويات الصرامة لكل من يظن أن الكاريزما هي مجرد قناع سحري أو أدوات مسرحية عابرة أو تكتيكات لغوية وحركية يرتديها الإنسان داخل أروقة المؤسسات المهنية ثم ينزعها بمجرد عودته إلى حياته الخاصة وخلف الأبواب المغلقة. إن هذا المفهوم سطحي تماماً، مؤكداً أن الكاريزما الحقيقية والمستدامة ليست مهارة قابلة للإيقاف والتشغيل المزاجي، بل هي نمط حياة كلي ورؤية فلسفية منسجمة واتساق مطلق وشامل بين ما يؤمن به الإنسان في أعمق طبقات وعيه الباطنية وبين أفعاله وتصرفاته اليومية الملموسة في الواقع.
0: هذا التحليل النفسي يقودنا مباشرة إلى فهم ما يسمى بالمصداقية الفسيولوجية الشاملة، يبرهن على أن الدماغ البشري يمتلك رادارات فطرية وحساسة جدا تستشعر التناقض الخفي بين العبارات وحركات الجسد اللاشعورية. عندما يتبنى القائد شعارات تنادي بالإتقان والأمانة والالتزام، بينما يظهر واقع نوعا من التراخي أو المحابة أو التهرب من المسؤولية، فإن كيمياء جسده ترسل إشارات يكشفها وعي الآخرين فورا، مما يولد لديهم النفور وعدم الارتياح، ويسقط الهالة الجاذبة للشخصية مهما حاول حمايتها بالخطب الرنانة أو الكلمات. الكاريزما والنزاهة هما وجهان لعملة واحدة لا يمكن فصلهما أبدا.
1: إن الاتساق السلوكي يعني ببساطة أن تكون أنت النسيج الحي والنموذج التطبيقي الأول للقيم التي تدعو إليها، فالتأثير الحقيقي لا ينبع مما تقوله بل مما تعيشه وتتحمله بشجاعة ونبل أمام المرء ومسمع الجميع. عندما يراقبك الموظفون أو الزملاء أو أفراد المجتمع ويجدون أنك تلتزم بمبادئك الأخلاقية والفكرية حتى في أحلك الأوقات أو الأزمات والضغوط العالية، وعندما تغيب الرقابة الخارجية فإنهم يقدمون لك ولائهم المطلق والواعي ويتحولون إلى سفراء حقيقيين لرؤيتك ومشاريعك التنموية، لأنهم عثروا في شخصيتك على منبع للأمان واليقين الأخلاقي الذي يفتقده العالم المعاصر وسط زحام المصالح والتقلبات.
0: ويضيف المؤلف أن تطهير الكاريزما من وهم الخداع هو الذي يضمن لها الخلود والبقاء عبر الزمن. إن الكاريزما المبنية على النزاهة الخالصة والصدق الباطني هي وحدها القادرة على صناعة أثر حضاري عميق وممتد يتجاوز حدود الزمن والمكان ويترك بصمة لا تمحى في تاريخ المنظمات والمجتمعات، لأنها ترتكز على أسس صلبة من الحق والاتزان الذي لا تزعزعه العواصف العابرة. فاصل قصير ونعود معكم في برنامجكم مدارك.
2: مدارك ليس مجرد عنوان بل هو جسر بين الصفحات والعقول، حيث تتحول القراءة إلى وعي مسموع ومعرفة قابلة للتطبيق.
1: عودة لكم مستمعين الكرام لاستكمال باقي فقرات برنامج مدارك. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ميثاق السلوك اليومي لبناء الحضور، أي الوصايا العشرة.
0: مستمعين الأفاضل، نصل الآن إلى المحطة العملية الأهم في حلقتنا لنسهل معا ميثاق السلوك اليومي لصناعة الحضور. هذه هي النصائح الخطوة بخطوة التي وضعها المؤلف، وصغناها لكم بكلمات سهلة وواضحة تناسب الجميع، لكي نحول هذه الأفكار إلى أفعال يومية بسيطة تضمن لكل فرد فينا بناء شخصية محبوبة ومؤثرة.
1: أولاً، عش بطبيعتك وابتعد عن التمثيل والتصنع. لا تحاول تقليد شخص آخر أو لبس قناع لا يشبهك. تماسك مع نفسك واجعل تصرفاتك الخارجية تعبر بصدق عما بداخل قلبك، فالتأثير الحقيقي يبدأ من الصدق مع الذات.
0: ثانياً، اجعل ابتسامتك الصادقة أول طريقك لقلوب الناس. قابل من حولك بوجه بشوش ومرحب في كل لقاء، واحرص أن تكون ابتسامتك نابعة من قلبك وتظهر في عينيك، لأنها تنشر الأمان والارتياح الفوري في نفوس الحاضرين.
1: ثالثاً، تعلم مهارة الاستماع الكامل واترك الكلام للآخرين. عندما يتحدث إليك شخص أوقف رغبتك في مقاطعته،

0: وضع هاتفك جانباً واستمع إليه بكل جوارحك لكي تفهمه وتشعر به، فالشخص الذي يحسن الاستماع يفرض احترامه على الجميع.
1: رابعاً، أنشر الحماس والطاقة الإيجابية في من حولك. لا تتحدث ببرود أو كسل يبعث إلى النوم، بل اجعل إيمانك بأفكارك واضحاً في نبرة صوتك وحركات يديك لتنقل طاقة النشاط والتفاؤل لكل من يجلس معك.
0: خامساً، اهتم بالدقيقة الأولى من أي لقاء جديد. تذكر أن الناس يأخذون فكرة أولية عنك في أول دقيقة، لذلك ادخل مكانك بثقة وافرد ظهرك وانظر في أعين الناس بوضوح وصافحهم بحرارة تعبر عن ترحيبك واحترامك لهم.
1: سادساً، حافظ على شخصيتك المستقلة ولا تكن إمعة. تخلص من رغبتك في إرضاء كل الناس على حساب مبادئك الخاصة، واعتز بأصلك وثقافتك، فالناس ينجذبون للشخص الثابت الذي يملك رأياً واضحاً ولا يذوب في كلام الآخرين.
0: سابعاً، احترم خصوصية الآخرين وحافظ على المسافات المناسبة. لا تقترب من الناس بشكل مفرط يسبب لهم الضيق أو الإحراج أثناء الحوار، بل تعلم كيف تترك مسافة مريحة تحسسهم بالاحترام والطمأنينة معك.
1: وثامناً، اضبط نبرة صوتك وتعلم قيمة الصمت الذكي. تحدث بهدوء وبكلمات واضحة مسموعة، واحذر من السرعة الزائدة التي تدل على القلق، واستخدم السكتات القصيرة والصمت المؤقت قبل الكلام المهم لتجبر الجميع على الانتباه لك.
0: تاسعاً، تمسك بالتفاؤل وكن مصدر أمان في وقت المشاكل. عند حدوث الأزمات أو الصعوبات، حافظ على هدوء أعصابك ولا تنشر الخوف، وركز تفكيرك على إيجاد الحلول والبدائل لكي يرى فيك الآخرون شاطئ الأمان الذي يستندون إليه.
1: وأخيراً وعاشراً، اجعل هدفك خدمة الناس ونشر الخير من حولك. تذكر دائماً أن قوة حضورك ليست أداة للأنانية أو التلاعب بالبشر، بل هي مسؤولية. استخدم حب الناس لك في مساعدتهم ونشر العدل والأمانة، وترك ذكرى طيبة وأثر جميل يستمر حتى بعد غيابك.
2: مدارك يأخذك كل أسبوع إلى كتاب جديد يثري عقلك ويمنحك أدوات عملية لحياتك اليومية. هنا حيث تتحول القراءة إلى وعي والفكرة إلى أثر يبقى معك طويلاً. صفحات قليلة، صفحات قليلة، أثر كبير. مدارك، مدارك.
0: مستمعينا الكرام، نحن نصل إلى نهاية رحلتنا في كتاب قوانين الكاريزما. نكتشف أن المؤلف لم يمنحنا مجرد حيل للكلام أو التعامل، بل قدم لنا دليلا حقيقيا لبناء شخصية متزنة وقائدة صالحة تماما لتوجيه خطواتنا في حياتنا اليومية والمهنية.
1: لقد أثبت لنا هذا الكتاب أن الجاذبية الشخصية لا تقاس أبداً بالملابس الفخمة أو المظاهر الخارجية فقط، بل تقاس بمدى صدقنا الداخلي وتواضعنا مع الناس وقدرتنا على إعطاء الأمان والإلهام لمن حولنا، وهذا هو السر الحقيقي للحضور المؤثر والناجح. إلى هنا تنتهي حلقتنا معكم مستمعين الكرام من برنامجكم مدارك. نلتقيكم بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج مدارك. تقبلوا تحيات فريق العمل: دانا بوعركي، شاهب اسكندر، محمد العدواني، سعد البوص، والتحية الأجمل تأتيكم من المخرج جاسم محمد.

0: شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970.
1: تمام الثانية فجرا في الكويت. موجز بأهم وآخر الأنباء. أيها السادة، سعد الله صباحكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم معنا في موجز الأنباء. مجلس منظمة الطيران المدني الدولي يجدد تأكيد صحة موقف دولة الكويت بشأن الاعتداءات الإيرانية على مطار الكويت الدولي. الرئيس الأمريكي يؤكد أن الحرب أضعفت إيران وأفقدتها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات. باكستان تؤكد عدم وجود عقبات أمام انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. قتلى وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على لبنان. الرئيس اللبناني يحذر من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار. الأمم المتحدة تحذر من هجوم وشيك لقوات الدعم السريع على مدينة الأبيض غرب السودان. أوكرانيا تشن هجوما مكثفا بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو. قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تمديد عقوبات مفروضة على روسيا بسبب الحرب ضد أوكرانيا لمدة عام. سيول تحذر واشنطن من ضعف تأثير العقوبات على بيونغ يانغ نتيجة الدعم الروسي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج رحلة اكتشاف. لقد ظهر العديد من العلماء في مختلف العصور والأزمنة، وكل منهم قام بترك بصمته الخاصة أحدثت تغييراً في مجالات الحياة المختلفة. فعلماؤنا سعوا إلى إيجاد أمور تسهل علينا الحياة، والتي قادت اختراعاتهم إلى تطورات علمية وتقنية مستمرة حتى يومنا هذا، مثل الطب والصيدلة إلى الفلك والرياضيات، تاركين إرثاً لا يقدر بثمن للبشرية. برنامج رحلة اكتشاف. إعداد ألطاف البالو. تقديم أحمد ماتقي وسارة نجم. تنفيذ محمد لمطير. رحلة اكتشاف، إخراج علي البلوشي.
4: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رحلة اكتشاف، ويسعدنا أن نكون معكم اليوم في هذه الرحلة الجديدة.
5: أعزائنا المستمعين، يسعدنا أن نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة واللقاء الجديد، حيث نبدأ معا رحلة من الأفكار والألهام. نحن معكم لنشارككم لحظات من المعرفة والمتعة.
4: مستمعينا الكرام، في كل حلقة نسعى لأن نلهمكم بشيء جديد من الابتكار والاكتشاف، فابتكار اليوم هو خطوة نحو مستقبل أفضل.

0: في كل زاوية من هذا العالم حكاية، وفي كل فكرة بسيطة بداية لاكتشاف عظيم. في برنامج رحلة اكتشاف نفتح أبواب المجهول ونقرب المسافة بين السؤال والإجابة.
1: نرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة، ونبدأ معكم بجيمس فرانك.

0: جيمس فرانسيس فرانك ولد بإيرلندا الشمالية يوم 3 أكتوبر لعام 1939. تلقى تعليمه في مدرسة سيبون وجامعة كوينز في بلفاست. تخرج في الطب عام 1939. خلال الحرب العالمية الثانية خدم في الجيش البريطاني، وقد كلف في الفيلق الطبي بالجيش الملكي باعتباره ملازما. حصل على الصليب العسكري أثناء سقوط سنغافورة. عندما أصبح أسير حرب عمل كعامل رفيق في سكة حديد بورما. عندما تم إطلاق سراحه في نهاية الحرب كان فرانسيس هزيلا، وكان مصابا بمرض البري بري، عانى من اعتلال صحي له علاقة بالمرض طيلة حياته.
1: وبعد تحريره عمل كمحاضر في قسم علم الأمراض في جامعة كوينز، ثم حصل على منحة دراسية في جامعة ميشيغان، حيث درس تحت إشراف الدكتور إف أن ويلسون، طبيب قلب وخبير في تخطيط كهربية القلب. عاد إلى إيرلندا الشمالية في عام 1950 وعين مستشاراً للقلب في مستشفى رويال فيكتوريا في بلفاست، وأستاذاً في جامعة كوينز، حيث ظل هناك حتى تقاعده عام 1982. وهناك أنشأ وحدة متخصصة لأمراض القلب، حيث أصبح عملها معروفاً حول العالم.
0: بحلول عام 1957 كان جيمس فرانك وزميله الدكتور جون جيتيس قد أدخلا النظام الحديث للإنعاش القلبي الرئوي، وهو CPR، من أجل العلاج المبكر للسكتة القلبية. قادت دراسة أخرى جيمس فرانك إلى إدراك أن العديد من الوفيات نتجت عن الرجفان البطيني الذي يحتاج إلى العلاج قبل إدخال المريض إلى المستشفى. أدى ذلك إلى تقديمه لوحدة الرعاية الناجية المتنقلة، وهو MCCU، وسيارة إسعاف مزودة بمعدات متخصصة وعاملين لتقديم الرعاية قبل دخول المستشفى.
1: ولتوسيع فائدة العلاج المبكر واصل تطوير جهاز إزالة رجفان القلب المحمول، وفي عام 1965 قام بتركيب نسخته الأولى في سيارة إسعاف في بلفاست، وكان يزن 70 كيلوغرام ويعمل من بطاريات السيارة. ولكن بحلول عام 1968 كان قد صمم أداة تزن 3 كيلوغرام فقط، تتضمن مكثفاً مصغراً تم تصنيعه لصالح وكالة ناسا.
0: تم دعم عمله من خلال التحقيقات السريرية والدراسات الوبائية في الأوراق العلمية. أصبح نظام العلاج في بلفاست المعروف عالمياً باسم خطة فرانك بيتريج، معتمداً في جميع أنحاء العالم من قبل خدمات الطوارئ الطبية. وأصبح جهاز إزالة رجفان القلب المحمول معترفاً به كأداة رئيسية في الإسعافات الأولية.
1: منح جيمس فرانك بيتريج وسام الصليب العسكري تقديراً للخدمات الباسلة والمتميزة في ملايا في عام 1942، وعمل هذا الضابط بلا توقف في ظل أسوأ الظروف وظروف القصف المستمر، وكان مثالاً ملهماً لكل من كان على اتصال به. في يونيو عام 1969 تم تعيينه ضابطاً في وسام القديس يوحنا، ثم تم تعيينه قائداً على وسام الإمبراطورية البريطانية في عام 1979 مع مرتبة الشرف للعام الجديد. توفي باتريج عن عمر يناهز 88 عاماً عام 2004، ولم يكن متزوجاً. ومن جهاز القلب ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى موضوع آخر، وأورغان هاموند.
2: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
0: أورغان هاموند أو الأورغل الكهربائي اخترعه لورنس هاموند وجون هانرت، وصنع أول مرة عام 1935. أنتجت عدة نسخ توفر معظمها آليات تحكم تسمح بتغيير صوتها. كانت الأورغات أو أورغانات هاموند في حدود سنة 1975 تنتج صوتها عن طريق تيار كهربائي ناتج عن دوران عجلة نغمات معدنية قرب لاقط كهرومغناطيسي، ثم تقوى الإشارة بمضخم يشغل مكبر صوت. يستعمل الأورج عادة مع مكبر ليسلي.
1: صنع حوالي 2 مليون أورغن هاموند، وسوقت شركة أورغن هاموند الأورغن في الأصل للكنائس كبديل قليل التكلفة للأورغن ذي الأنابيب أو كبديل للبيانو. سرعان ما أصبح شائعاً بين موسيقي الجاز المحترفين وثلاثيات الأورغن، وهي مجموعات صغيرة يمثل أورغن هاموند آلة أساسية فيها. اكتشف ملاك أندية الجاز أن ثلاثيات الأورغن أقل تكلفة من توظيف فرقة بيك باند، وازداد انتشار استعماله في عقدي 1960 و1970.
0: في سنة 1970 انتقلت شركة أورغن هاموند من عجلات النغمات إلى دائرات متكاملة، لكن هذه الأورغنات كانت أقل شهرة، وأغلقت الشركة سنة 1985

0: اشترت شركة سوزوكي للآلة الموسيقية اسم هاموند، وبدأت في تصنيع محاكيات تحاكي صوت هاموند عجلة النغمات باستعمال برمجيات حديثة مثل نيف إنسترومنتس B4.
1: ولد لورنس هاموند في 11 من يناير عام 1895 في إلينوي، وتوفي في 3 من يوليو عام 1973. كان رجل أعمال أمريكي، واخترع أول جهاز أورغله وهو هاموند نوفخ، والذي تم عرضه للجمهور في 24 من إبريل عام 1935 مع السيمفونية الأولى لبرامز. بين عامي 1898 و1909 عاشت عائلة هاموند في أوروبا، وتحديداً في كل من جنيف ودرستن وباريس.
0: عند عودة هاموند إلى أمريكا أصبح يتكلم إلى جانب الإنجليزية، الألمانية والفرنسية بطلاقة كبيرة. درس في جامعة كورنيل وأنهى دراسته عام 1916، وبعد تخرجه سافر إلى ديترويت واشتغل في الشركة الرمادية للمحركات، شركة المحركات البحرية، حيث حصل هاموند في حياته على 110 براءات اختراع.
1: ننتقل معكم مستمعينا الكرام إلى مخترع آخر، وليدي فورست.

0: ليدي فورست مخترع أمريكي يعد أحد أغزر مخترعي القرن العشرين ب180 اختراعاً بعد توماس أديسون. ولد فورست في كونسل بلفس بأيوا لأب يعمل قساً في الكنيسة المذهبية الموحدة وترعرع في ألاباما. كان لديه في حقل الصمامات المفرغة حيث ابتكر الصوتيات في عام 1906، وهو أنبوب مزدوج الأطراف ككاشف يكبر الإشارات ويحول موجات الإذاعة إلى موجات صوتية يمكن سماعها،
1: ويعمل أيضاً كمذيع للبث، واستعمله AT&T في بناء شبكة الهاتف بطول أمريكا وعرضها، واستعمل كذلك في المذياع والتلفازات والحواسيب. ومن أهم إنجازاته إدخال الصوت على الصور المتحركة لأول مرة. حصل دي فورست على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من كلية شيفيلد العلمية بجامعة ييل بأطروحة أكاديمية كان عنوانها انعكاس الموجات الهرتزية عند نهاية الأسلاك المتوازية. عمل فورست في شركة ويسترن إلكتريك AT&T وعدة شركات أخرى قبل أن يستقل بذاته، حيث نجح في تركيب جهاز إرسال لصالح البحرية الأمريكية، وقضى آخر 30 سنة من عمره في استديوهات هوليوود حيث حاز جائزة الأوسكار.
0: كان دي فورست مهتماً بالتلغراف اللاسلكي، ثم طور مستقبل التلغراف اللاسلكي في يناير عام 1906. تقدم دي فورست بطلب براءة اختراع كاشف صمام مفرغ، وهو جهاز ذو قطبين لاستشعار الموجات الكهرومغناطيسية، وهو نوعية من صمام مفرغ الذي كان قد اخترع قبل عامين. وبعد عام تقدم دي فورست بطلب براءة اختراع جهاز ثلاثي الأقطاب، والذي كان كاشفاً أكثر حساسية للموجات الكهرومغناطيسية.
1: حصل فورست على براءة الاختراع في فبراير عام 1908 ميلادية، وقد أطلق على الجهاز اسم صمام دي فورست، ومنذ عام 1919 صار يعرف باسم الصمام الثلاثي. كان إبداع دي فورست هو إدخال قطب ثالث، الشبكة بين المهبط والفتيل في الصمام الثنائي الذي سبق اختراعه، حيث الصمام الثلاثي الناتج الذي هو صمام مفرغ ذو 3 أقطاب كهربائية يمكن استخدامه للإشارات الكهربائية وخصوصاً في استقبال الراديو.
0: وقد كان الأوديون أسرع عنصر إلكتروني في زمنه، وتم استخدامه لاحقاً في الإلكترونيات الرقمية المبكرة مثل الحواسيب. وقد كان للصمام الثلاثي دور حيوي في تطوير اتصالات الهاتف والراديو والرادار عبر القارات بعد إنجازات نيكولا تسلا وغاليلمو ماركوني في الراديو في عقد 1890، حتى اختراع الترانزستور في عام 1948.
1: حاول فورست ذات مرة الاحتيال على رينالد فيسندن، ونسب الصمام السائل لتثبيت التيار إليه، لكن المحكمة بعد 3 جلسات علمت بانتهاك براءة الاختراع ورد الاختراع لفيسندن، كما أقيمت عليه المحكمة بقضية دعوى تلاعبه بأسعار أسهم شركته مع شريكيه، لكن هيئة المحلفين برأته وأثبتت التهمة على شريكيه.
0: عمل ليدي فورست عام 1912 مع شركة برق اللاسلكي بولاية كاليفورنيا. هناك اكتشف إمكانية استخدام الصمام الثلاثي لتضخيم الإشارات ضعيفة وهزازاً، وجلب له مبيعات من الصمام الثلاثي إلى شركة بيل التي كانت تعمل في البرقيات مبلغ 140 ألف دولار في عامي 1913 و1914. وأدى تطوير الصمام الثلاثي من قبل شركة أرنولد وغيرها لاحقاً إلى تحقيق الاتصال الهاتفي بين القارات عام 1915، وإلى تطوير الاتصالات العسكرية إبان الحرب العالمية الأولى.
1: قادت التطورات الحاصلة في الحرب العالمية الأولى إلى ظهور أول محطة بث إذاعي عام 1920، وذلك باستخدام الصمام الثلاثي للبث والاستقبال. بل إن الأمر تطور بعد 3 سنوات إلى حد نقل الصورة لاسلكياً، وهكذا غدا الصمام ثلاثي المسار ومشتقاته أساس الصناعة الإلكترونية. تمكن ليدي فورست بفضل مبيعاته من الصمام ثلاثي المسار من تأسيس شركته في نيويورك لصناعة الصمامات والتجهيزات الإلكترونية ليبيعها للهواء ولوضعها في خدمة القوات المسلحة. وفي عام 1923 باع المؤسسة، وبذلك أنهى أعماله في مجال الراديو والبث الإذاعي.
0: أنفق ليدي فورست في المدة بين عامي 1921 و1927 مبالغ طائلة لتطوير طريقة يسجل فيها الصوت على الأفلام السينمائية، وابتكر ما يسمى بالصور الناطقة. وهنا تعرض ليدي فورست لمخالفات جرته إلى القضاء، كما أن محاولته إنتاج مسح ميكانيكي بهدف تطوير هذا التلفاز باءت بالفشل. وفي عام 1930 لجأ إلى تصنيع تجهيزات طبية كهربائية لتسخين النسيج في جسم الإنسان للعلاج.
1: رفع دعوى ليدي فورست وإدوين هوارد عند المحكمة على براءة اختراع الصمامات، حيث حكمت المحكمة لصالحه، لكن التقنيين لم يقتنعوا بصحة هذا الحكم. تزوج ليدي فورست 4 مرات وخلف 3 بنات، ومات في ولاية كاليفورنيا عام 1873. وفي أواخر العشرينيات من القرن الماضي بدأت أجهزة الراديو الأنبوبية تصبح عنصراً أساسياً في معظم المنازل في العالم العربي، وظلت كذلك حتى فترة طويلة بعد إدخال أجهزة الراديو الترانزستور في منتصف 50ينيات من القرن الماضي.

0: جوزيف ليستر هو طبيب جراح بريطاني يعتبر من أعظم الأطباء على مر العصور، فهو مخترع التعقيم في العمليات الجراحية الحديثة. ولد جوزيف ليستر في إنجلترا عام 1827، وفي عام 1852 حصل على شهادة الطب من جامعة لندن، حيث كان طبيباً متميزاً، ولذلك أصبح الجراح الرسمي لمستشفى غلاسكو الملكي في عام 1861، وبقي في هذا المنصب لمدة 8 سنوات.
1: خلال هذه الفترة بدأ ليستر باستخدام تقنيات التطهير والتعقيم في أقسام الجراحة التابعة للمستشفى، وفي عام 1877 أصبح أستاذ الجراحة السريرية في كلية الملك في لندن. استمر في هذا المنصب لمدة 15 عاما. لقد نال ليستر كثيرا من الحفاوة والتكريم في أواخر حياته، عندما بدأت أفكاره عن التحقيم تلاقي قبولا وانتشارا بين الأطباء في أوروبا وأمريكا، فقد أصبح رئيس الجمعية الملكية البريطانية فيكتوريا الخاص. لقد تزوج ولكنه لم ينجب أطفالا، وعاش حتى 80 وتوفي عام 1912 ميلادية في مدينة ويلدي في إنجلترا.
0: على يد هذا العالم الجليل أنقذت أرواح الملايين من الذين أجريت لهم عمليات جراحية، حيث كان مخترع التعقيم، فقد فزع ليستر من عدد الذين يموتون بعد العمليات الجراحية. وحاول ليستر أن يكون الغبار الذي يجرى فيه عملياته نظيفاً إلى أقصى حد، ولكنه لم ينجح أو يقلل من عدد الموتى. وفي عام 1865 قرأ بحثاً للعالم والطبيب الفرنسي لويس باستر، وعرف منه نظرية الجراثيم المرضية، وهي بأن الجراثيم هي التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض.
1: وجد ليستر المفتاح، لكنه إذا كانت الجراثيم هي التي تؤدي إلى المرض، إذن لابد من قتل هذه الجراثيم حتى لا تدخل جسم المريض. فاستخدم حامض الكربوليك كمادة مطهرة، وكان ليستر يطهر يديه وملابسه وكل الأدوات التي يستخدمها في العملية، كما كان ينشر حامض الكربوليك في هواء غرفة العمليات، وكانت النتيجة هبوطاً كبيراً في عدد الوفيات ما بعد العمل الجراحي، فقد انخفضت نسبة الوفيات في جناح الجراحة من 45% في عام 1861 إلى 15% في عام 1869.
0: نشر ليستر أول بحث له عن الإجراءات المطهرة قبل العمليات الجراحية في عام 1867، وقام بعدة رحلات إلى ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقام بإلقاء محاضرات دفع فيها عن نظريته الجديدة، ولكن أغلب الأطباء لم يكونوا مقتنعين بأفكاره. ولكن بعد مرور الوقت بدأت فكرة التعقيم تلاقي قبولاً واسعاً بين جماهير الأطباء، وخاصة في أوروبا ومدينة لندن.
1: إن تجديدات ليستر أحدثت ثورة في عالم الجراحة وأنقذت ملايين الأرواح، وسمحت بإجراء عمليات جراحية لم يكن الأطباء ليحاولوا إجراءها في الأزمنة السابقة، عندما كان خطر العدوى كبيراً. يعتبر ليستر أحد أعظم الأطباء على مر العصور، فهو مؤسس علم التعقيم، وهذا الاكتشاف الفريد من نوعه غير وجه الجراحة ووجه الطب إلى الأبد.
2: رحلة اكتشاف، حكاية نبدأها من سؤال ونسافر بها عبر الزمن بين عقول صنعت الفرق. نجوب تفاصيل اللحظة الأولى حين تولد الفكرة وتحولت إلى إنجاز. رحلة نقترب فيها من المعنى ونفهم الحكاية في برنامج رحلة اكتشاف.
1: كولين ميردوخ.
0: كولين ألبرت ميردوخ طبيب وصيدلاني، سجل باسمه 36 براءة اختراع، كان من أهمها اختراعه بندقية التخدير التي تطلق كبسولات المواد المخدرة على الحيوانات المفترسة والخطيرة، وأيضاً اختراعه لنظام الإنذار الصامت عند التعرض للسرقة، وغيرها من الإنجازات والابتكارات العلمية المهمة في المجال الطبي.
1: اخترع مردوخ الحقنة التي تستخدم مرة واحدة، الحقنة البلاستيكية التي يمكن التخلص منها والتي لا تزال قيد الاستخدام حتى يومنا هذا، بعد أن لاحظ في منتصف القرن الماضي إن عملية تعقيم الحقن الطبية وتنظيفها يتطلب جهداً كبيراً وضياع وقت ثمين من أجل ضمان الحقن الطبية التي يتم استخدامها لعدة مرات، حيث كان لابد للمعالج أو الممرض أو أحد أعضاء الفريق الطبي أن يضيف إلى تلك الحقن بشكل مستمر مواد تعقيم خاصة عليها لضمان عدم نقلها للأمراض.
0: ولد كولين ميردوخ في 6 فبراير عام 1929 في نيوزيلندا. على الرغم من عسر القراءة كان لديه ميل طبيعي للكيمياء والميكانيكا. بعد أن ترك كلية سانت أندروز تدرب كصيدلاني وانتقل إلى تيمارو في عام 1954 لإنشاء صيدلية، وفي عام 1957 تزوج مارلين تيريزينجا وكان لديهم 3 أبناء وبنت. توفي كولين ميردوخ في 4 مايو عام 2008 عن عمر يناهز 79 عاماً من سرطان تم تشخيصه لأول مرة في عام 1991.
1: حصل كولين ميردوخ على براءات اختراع لأكثر من 40 اختراعاً، بما في ذلك
0: الإبرة المعقمة المعبأة مسبقاً تحت الجلد. أصيب الناس بالعدوى المتصلة عن طريق إعادة استخدام الحقن تحت الجلد، وحصل كولين على فكرة الحقنة من النظر إلى قلم حبر، ثم منح براءة الاختراع الأولى في عام 1956، وأخبره موظف إدارة الصحة أن الفكرة سابقة لعصرها، حيث يستخدم اختراع مردود الآن من قبل الملايين كل يوم في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء العالم.

0: الحقن الأوتوماتيكية.
1: الحقن الأوتوماتيكية حيث تم تطوير الحقن الأوتوماتيكية في الخمسينيات من القرن الماضي، ومنح أول براءة اختراع في عام 1959، حيث أنشأ مردوخ شركة لتصنيع الحقن الأوتوماتيكية المختلفة في جميع أنحاء العالم، كما جرب العديد من الأدوية المستخدمة في الحقن الأوتوماتيكية للعثور على تلك التي من شأنها تهدئة الحيوان بأقل مخاطر.

0: إنذار ضد السرقة والحريق.
1: تم تسجيل براءات الاختراع الخاصة بجهاز الإنذار الصامت ضد السرقة ونظام الأسلاك الكهربائية وخلايا الكشف عن الحريق في عام 1966، حيث بدأ النظام مكالمة هاتفية مع الشرطة أو رقم آخر.

0: ميردوخ وتاريخ اختراع الحقنة.
1: الحقنة مستمعينا الكرام تحت الجلد التي تصنع بالمليارات سنوياً من أعظم الأجهزة الطبية، تم اختراعه على الإطلاق وتم إجراء أولى التجارب المؤكدة في الحقن الوريدي بواسطة كريستوفر ويرن في عام 1656، حيث استخدم ويرن الذي كان يشعر بالفضول لمعرفة ما إذا كان تأثير الحقن في الوريد بنفس فعالية الإعطاء الفموي.
0: اخترع الطبيب الإيرلندي فرانسيس ريند الإبرة المعدنية المجوفة عام 1844، ثم اخترع الطبيب الإسكتلندي ألكسندر وود والجراح الفرنسي شارلز كابرييل بارافاز الأجهزة الأولى التي يمكن التعرف عليها على أنها محاقن تحت الجلد بشكل مستقل في نفس الوقت تقريباً في عام 1853، وتم استخدام هذه المواد لأول مرة لحقن المورفين كمسكن للآلام.
1: طورت شركة واتر بيري في عام 1955 أول حقنة بلاستيكية تحت الجلد يمكن التخلص منها، وأطلق عليها اسم مونوجيت، وبيعت مقابل 5 سنتات لكل منها، لكن الأطباء اعتقدوا أنه من الأرخص تعقيم وإعادة استخدام المحاقن الزجاجية.
0: اقتصر استخدام المحاقن في قديم الزمان بشكل أساسي على التجارب التي لم تنتهي بشكل جيد، وساهم حقن مواد مثل الأفيون والزئبق وزيت الكبريت التي تعتبر الآن بشكل عام غير آمنة لجسم الإنسان في نتائج سيئة. ومع ذلك تم استكشاف فكرة علاج حالات مثل مرض الزهري والصرع بالعقاقير، وغالباً ما تؤدي التجارب إلى الموت، لذلك لم يتم استكشاف الحقن مرة أخرى لمدة 200 عام أخرى.

0: حين يلتقي الفضول بالإرادة يولد الاكتشاف، وحين يجرأ العقل على السؤال تصنع الإنجازات. هؤلاء لم يكتفوا بما هو معلوم، بل ذهبوا أبعد حتى كتبوا أسماءهم في التاريخ. نحكي قصصهم كما لم تروى من قبل في برنامج رحلة اكتشاف.
1: ستيفن بوبلاسكي.
2: ستيفن بوبلاسكي مخترع أمريكي، ولد في بولندا. في سن التاسعة هاجر مع والديه إلى راسن ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1918. أسس شركة ستيفن للمعدات، وفي عام 1919 عمل لدى شركة أرنولد إلكتريك لتطوير خلاط لبن مختبر للاستخدام في المطاعم. فقد كانت مدينة راسن تشتهر بشراب ميلك شيك المجمد، وفي عام 1922 تقدم بطلب براءة اختراع لأول خلاط من تصميمه وفيه عنصر تقليب مركب في قاعدة ومعدا ليكون موصولا بالقلاب في الكوب، حيث يوضع الكوب في شق أعلى القاعدة.
1: وفي عام 1940 قام بتسجيل براءة الاختراع للخلاط المنزلي، وفي 28 من يناير عام 1946 أصبح اسم الجهاز أوسترايزر، عندما باع شركته إلى شركة جون أوستر للتصنيع. وتقاعد إثر ذلك في عام 1946، وتوفي ستيفن في راسين ويسكونسن في ديسمبر عام 1956.
0: خلف كل اكتشاف عقل اجتهد، وخلف كل إنجاز فضول قاد إلى الحقيقة. أشخاص رأوا ما لم يره الآخرون فكتبوا أسماءهم في صفحات التاريخ. رحلة اكتشاف.
1: إدوين رود.
2: إدوين رود وهو مخترع سخان المياه الحديث، حيث كان سخان المياه الغازي رود الأوتوماتيكي يعمل على خروج الماء الساخن الفوري من الصنبور بأمان أكثر من أي وقت مضى، وجاء اختراعه في الوقت المناسب. فقد استفاد من ظهور خدمات مرافق الغاز في المدن الكبرى في التسعينيات.
1: في عام 1889 اخترع المهندس النرويجي الأمريكي إدوين رود أول سخان مياه كهربائي في الولايات المتحدة، وأسس شركة رود للتصنيع. ولد إدوين رود في 9 من يونيو عام 1854، وتوفي في 9 من ديسمبر عام 1932. ولد في رعية أسكيم في أستفولد بالنرويج، وتلقى تعليمه في الهندسة في مدرسة هورتن الفنية في النرويج. وفي ثمانينيات القرن التاسع عشر بدأ إدوين رود العمل مع جورج ويستنغهاوس في شركة وقود الغاز والتصنيع في بنسلفانيا.
2: بعد 8 سنوات من تقديم براءة اختراعه الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية، قدم رود أول براءات اختراع من بين 5 براءات اختراع كان سيخصصها لشركة الوقود والغاز والتصنيع التابعة لشركة ويستنغهاوس. فمنذ أكثر من 100 عام جاء إدوين رود المهندس الميكانيكي النرويجي إلى أمريكا وطور أول سخان مياه أوتوماتيكي ناجح.
1: كان هذا النجاح المبكر بمثابة بداية لتقليد الابتكار والقيمة الذي أدى إلى إدخال معدات التدفئة وتكييف الهواء في 50ينيات من القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين نمت رود لتصبح واحدة من أكبر الشركات المصنعة في أمريكا الشمالية لمنتجات التدفئة والتبريد وتسخين المياه عالية الجودة للاستخدامات السكنية والتجارية الخفيفة.
2: قبل إدوين رود كانت المياه الجارية الساخنة عند الطلب ترفاً غير معروف حتى بالنسبة للأمريكيين الأكثر ثراءً. وأثناء عمله في بيتسبرغ في 1919 بنى الشاب رود أول سخان مياه غاز أوتوماتيكي من نوع خزان التخزين، حيث دخلت الوحدة في الإنتاج حوالي عام 1889،
1: وتبع ذلك براءة

0: حيث أصبح رود رائداً في منتجات تسخين المياه للمنزل وكذلك للتطبيقات التجارية والصناعية. وبحلول الوقت الذي غادر فيه رود المشهد، غير ابتكاره الخارق العادات الصحية اليومية لكل أمريكي وفرد على قيد الحياة.
1: السير فرانك ويتل متخصص في الميكانيكا بريطاني، يعتبر أبو الدفع النفاث. تلقى تعليمه في كامبريدج، ثم التحق بالقوة الجوية البريطانية وبدأ أبحاثه في تطوير المحرك النفاث. عمل ويتل في الفترة ما بين عام 1946 حتى عام 1948 كمستشار تقني للدولة في مجال المحركات. أحدث إنجاز هندسي كبير في الثلاثينيات من القرن العشرين، فقد تم اختراع المحرك النفاث، وكان هذا الاختراع هو السبب في تحويل الطائرة إلى وسيلة نقل سريعة بين قارات العالم.
0: كان فرانك ويتل يعمل ضابطاً في القوات الجوية الملكية البريطانية، وتمكن من صنع هذا المحرك النفاث في بداية الثلاثينيات، وهو محرك يعمل بنظرية رد الفعل، فإذا دفع المكبس الهواء إلى الخلف من المحرك تتحرك الطائرة إلى الأمام. وهذه النظرية لا تزال قائمة في المحركات النفاثة بصورة ما إلى يومنا هذا، وتعتبر عملية الدفع النفاث عملية مستمرة، حيث إن الهواء الخارج من المحرك يدفع الألواح التي تحرك المكبس، فيشفط المكبس الهواء مرة أخرى.
1: تعتبر الطائرة النفاثة أفضل من الطائرة المعتمدة على المراوح من حيث الاقتصاد في استهلاك الوقود وأيضاً المحافظة على الأجزاء الميكانيكية. وقد سجل ويتل براءة اختراعه في عام 1930 ميلادية، وبحلول عام 1937 كان قد صنع أول محرك وتم تجربته على الأرض، وبهذا أصبحت بريطانيا هي أول دولة في العالم تمتلك محركا نفاث. لكن الألماني هانز فون كان قد اخترع طائرة نفاثة في نفس الوقت، وقامت طائرته بأول رحلة في ألمانيا في عام 1936، بينما قامت أول طائرة بريطانية تجريبية بأول رحلاتها في عام 1938.
0: ولد فرانك ويتل في الأول من يونيو عام 1907 بمدينة كوفنتري غرب إنجلترا، وبعد محاولتين فاشلتين في الالتحاق بالقوات الجوية الملكية بسبب افتقاره للطول اللازم، تمكن من تحقيق ذلك عام 1923، ليؤهل بعد ذلك بخمس سنوات كضابط طيار. أصبح فرانكس مهندس فضاء في المملكة المتحدة، درس في كلية كرانويل للقوات الجوية وبيتر هاوس، وكان موظفاً في سلاح الجو الملكي.
1: كطالب أشار ويتل خلال أطروحته إن الطائرات يجب أن تحلق في ارتفاعات أعلى حيث تكون مقاومة الهواء منخفضة، ومن أجل بلوغ هذا الارتفاع يجب الوصول إلى سرعات عالية، وهذا ما لم تكن المحركات العادية توفره. لذلك استخدم ويتل مروحة داخل هيكل الطائرة لتوليد تدفق سريع للهواء من أجل دفع الطائرة بسرعة أكبر وباستهلاك أقل للوقود مقارنة مع المحرك المتردد وهو محرك المكبس.
0: بحلول عام 1935 حصل ويتل على الدعم المالي، وقام بإنشاء تصميم أولي للمحرك بشراكة مع سلاح الجو الملكي، لكن النتائج لم تكن مشجعة، فقرر بناء المحرك بطريقة مغايرة. وبانتهاء المشروع عام 1941 كان المحرك جاهزاً للاختبار. أجريت أول رحلة بواسطته في 15 من يوليو من نفس السنة، وأثبت المحرك النفاث فعاليته، وخصوصاً في الولايات المتحدة الأمريكية التي احتضنت هذه التكنولوجيا بحماس.
1: تقاعد ويتل سنة 1948 برتبة عقيد جوي، ليذهب بعد ذلك بوقت قصير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليصبح أستاذاً بالأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس. توفي ويتل في 9 أغسطس سنة 1996.
0: كارل فرديناند براون.

0: كارل فردناند براون مخترع ألماني وعالم طبيعيات، ساهم براون بشكل كبير في تطوير تكنولوجيا الإذاعة والتلفزيون. تقاسم مع غوليلمو ماركوني في عام 1909 جائزة نوبل في الفيزياء.
1: ولد براون في فولتا في ألمانيا، وتلقى تعليمه في جامعة ماربورغ، وحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة برلين في عام 1872. وفي عام 1874 اكتشف أن أشباه الموصلات تسمح بمرور التيار المتردد، وأصبح مديراً لمعهد الطبيعة وأستاذ الفيزياء في جامعة ستراسبورغ في عام 1895.
0: وفي عام 1897 بنى أول أنبوب لأشعة الكاثود، وأنبوب أشعة الكاثود راسم الذبذبات، وتعتبر هذه التكنولوجيا هي الوحيدة في الألفية. لاحقاً حلت محلها تدريجياً تقنيات الشاشة المسطحة وشاشات الـ LED والصمامة الثنائية الباعث للضوء الـ LCD مثل شاشات الكريستال السائل البلازما المستخدمة في أجهزة التلفزيون وشاشات الكمبيوتر. ولا يزال يسمى الكاثود بأنبوب براون في الدول الناطقة بالألمانية وكذلك في اليابان.
1: خلال تطوير جهاز الراديو عمل أيضاً على الإرسال التلغرافي اللاسلكي، وكانت أكبر مساهماته إدخال دائرة مغلقة في جزء توليد الإرسال وفصلها عن الجزء المشع الهوائي عن طريق التوصيل الحثي، وفيما بعد عن طريق استخدام البلورات للاستقبال. تطلب التلغراف اللاسلكي الدكتور براون بشكل كامل في عام 1898، ولسنوات عديدة بعد ذلك كرس نفسه لمهمة حل هذه المشاكل.
0: الدكتور براون كتب بشكل موسع حول مواضيع اللاسلكي، وكان معروفاً كذلك من خلال مساهماته العديدة في مجال الكهرباء والمجلات العلمية الأخرى. في عام 1899 طلب الحصول على براءة الاختراع في التلغراف الكهربائي عن طريق المكثفات الكهربائية والاستقراء ونقل الإشارات اللاسلكية عبر السطوح.
1: حوالي عام 1898 اخترع المقوم الكريستالي. توصل رواد العمل على الأجهزة اللاسلكية في نهاية المطاف إلى حد المسافة التي يمكن أن تغطى، فتوصيل الهواء مباشرة إلى شرارة الفجوة أنتج فقط قطار نبض بطيء. دائرة براون سمحت بفترة أطول من التذبذبات المستمرة وعن طريق توصيل الهواء، حتى أصبح المبرد موصلاً بشكل أفضل بالمولد، وكانت النتيجة إشارات أقوى وفرق تردد أقل، مكن الإشارات من تغطية مسافة أكبر بكثير.
0: تقاسم براون جائزة نوبل للفيزياء مع ماركوني للمساهمات في تطوير التلغراف اللاسلكي. أجرى براون تجاربه في البداية في جامعة ستراسبورغ، وقد تمكن من الوصول إلى مسافة 42 كيلومتراً من مدينة ماينز. وفي ربيع عام 1899 ذهب براون برفقة زملائه كانتور وزينك لوكسفان لمواصلة تجاربهم في بحر الشمال. وفي 24 من سبتمبر تم تبادل إشارات التلغراف الإذاعي، وفي 24 من سبتمبر تم تبادل إشارات التلغراف الإذاعي بانتظام مع جزيرة هيلوغلاند على مسافة 62 كيلومتر.
1: ذهب براون إلى الولايات المتحدة في بداية الحرب العالمية الأولى قبل دخول الولايات المتحدة في الحرب للمساعدة في الدفاع عن محطة لاسلكية في سايفل في ألمانيا ضد الهجمات من قبل شركة ماركوني البريطانية التي تسيطر عليها. وبعد دخول الولايات المتحدة الحرب كان محتجزاً، ولكن سمح له بالتحرك بحرية داخل بروكلين نيويورك، وتوفي في منزله في بروكلين، وذلك قبل انتهاء الحرب عام 1918.

0: بالرغم من الأهمية الكبيرة التي يتمتع بها في الوقت الحالي من مساعدة كبار السن على الوصول إلى أعلى نقطة داخل المكان الواحد، إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون من هو مخترع السلم المتحرك في أي عام، حيث أن السلم المتحرك يعد واحداً من أعظم الاختراعات التي تم طرحها للعالم بأكمله على مدار السنوات الماضية، حيث تمكن جيسي ديبلو من طرح التصميم الأول الخاص به للمرة الأولى أمام العالم يوم 15 من شهر مارس عام 1892، وانتقلت تلك الفكرة بعد هذا العام إلى مختلف أنحاء العالم، وبدأت الدول تقوم باستخدامه بدلاً من السلم التقليدي المعروف.
1: جيسي ديبلو هو عالم ومخترع ومهندس أمريكي، ولد عام 1861. برزت موهبته وقدرته على الإبداع منذ السنوات الأولى من عمره، وحصل على تشجيع كبير من قبل أسرته التي رأت فيه مشروع عالم أمريكي جديد. تلقى تعليمه الأول في إحدى المدارس الحكومية المتواجدة في الولايات المتحدة الأمريكية، التحق بعد ذلك بكلية الهندسة، ثم تخرج منها وحصل على درجة الدكتوراه في مجال الهندسة، وبدأ يشق طريقه نحو اختراعه الجديد بعد تخرجه مباشرة من الجامعة.
0: فكرة إنشاء السلم المتحرك جاءت عن طريق محاولة رينو مساعدة الأشخاص كبار السن أو الذين لا يستطيعون الصعود على السلم التقليدي، وخاصة في المواصلات العامة والمصالح الحكومية التي يذهب إليها ملايين البشر.
1: وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا اليوم من برنامج رحلة اكتشاف. نلقاكم في الأسبوع المقبل بإذن الله. إلى اللقاء،
0: مع السلامة.
2: كنتم مع برنامج رحلة اكتشاف. تقبلوا تحيات فريق العمل: ألطاف البالو، سارة نجم، أحمد ماتق، محمد لمطي، والمخرج
3: علي البلوشي.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج.
1: تمام 3 فجرا في الكويت. جولة إخبارية. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: حوار وتحليل. بينما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواصلة واشنطن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم حتى نهاية مهلة 60 يوما، أعلن البيت الأبيض تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا في وقت كشف فيه موقع أكسيوس عن أسباب تتعلق بالتوتر المتصاعد في لبنان. وحول هذا الموضوع جرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. إذن دكتور محمد، البيت الأبيض يعلن تأجيل جولة المفاوضات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، كيف تقرؤون التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين؟
1: والله أنا أعتقد يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تغير نهجها ومساراتها السياسية والدبلوماسية، وأصبحت شخصية الرئيس الأمريكي تطغى على شخصية أو توجهات المؤسسات السياسية، ويعني العمل المؤسسي يكاد يكون أو يتضاءل أمام شخصية الرئيس الأمريكي الطاغية. شخصية الرئيس الأمريكي متذبذبة، متغيرة، مترددة، لكنها أيضا تؤدي يعني تنجح في تحقيق بعض أهدافها بشكل سريع وعنيف يعني وبشكل غير متوقع أحيانا. فإذا هناك بعض الإيجابيات وهناك بعض السلبيات. يعني استطاع أن يجبر الإيرانيين أن يعني ينخرطوا في المفاوضات، واستطاع أن يجبرهم على 60 يوم من الهدنة، ولكنه لم يصل أو لم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق سلام دائم. يعني نحن أمام هدنة، ولكن المشكلة في تصريحاته المتباينة. التوقيع يوقع على شيء ويصرح بتصريح شيء آخر، وهذا ما يربك المحللين ويربك المراقبين ويربك أيضا صناع القرار في الدول الأخرى، إلى درجة أن يعني مثلا أحد رؤساء الوزراء يعني مثلا في أوروبا مثلا رئيس وزراء السويدي يسألون من انتصر في الحرب، هل الإيرانيين أم الأمريكان، فيقول هذا السؤال سابق لأوانه، وهنا يعني تكمن المشكلة يعني.
0: نعم دكتور محمد، ما دلالات حديث ترامب عن إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية رغم التوجه نحو إنهاء الحرب؟
1: هو يعني يتكلم بشكل واقعي عن أن إيران فقدت كثير من قدراتها الصاروخية وقدراتها الهجومية وقدرات الردع الصاروخي عندها. صحيح هذا الأمر، ولكن الشيء الذي لا يتحدث عنه ولم يتطرق إليه هو أنه كان بالأساس أن من ضمن بنود الاتفاق اللي كانت مطروحة في النقاش مع الوسطاء سواء في مسقط أو في إسلام أباد أن يعني تعطيل أو تجميد أو تعليق الصناعات الصاروخية الإيرانية. في الاتفاق